0: بني على شوية أسود، قديش هذا وهذا الألوان كان نعملو كومباريزون؟
1: باهي الألوان قديش؟ ما عنديش بورسنتاج للألوان، أما عندي مدرسة كبيرة نأمن بها في حياتي اسمها مدرسة الفشل.
0: أي
1: باهي، هو أول خطوة في النجاح هو الفشل، وثاني خطوة إنك تقبل الفشل متاعك وتتعديه لمرحلة أخرى. واضح؟ معناها العبيد اللي يروني من برا وعائلتي ويقول يقولوا لي صنعت من حتى شيء حاجة وحاجة صعيبة واثنين، أما أنا مانيش من نوع متاع العبيد اللي نحكي روحي الحكاية ذيك ونقول أنا ما وصلتش الواحد بالمئة اللي نحب نوصله، واثنية ما زلت طويرة وحمد لله صحيح فيها صعوبات، أما زادة الحمد لله يا ربي فيها برشة توفيق وفيها برشة فيها برشة حاجات مسهلة زادة. معناها اللي حبيت نفسره مروة أنا توا، اللي أنا مانيش من نوع متاع العبيد اللي نركز على دور الضحية وأنا صار لي هكا وأنا تحت، صحيح فما صعوبات، أما الصعوبات هما اللي هما خليوني انا نوصل انا شكون اليوم. معني نحبهم، انا ديجا عندي انكارت في المارك نتاعي اسمها اي لاف ماي ميستيكس، انا نحب الاخطاء نتاعي على خاطر غراس للاخطاء هذوكم انا شكون اليوم.
0: شكون زرع فيك الحاجه هذه في عائلتك؟
1: الحياه زرعتها فيا مش عائلتي.
0: مش عائلتك؟ اه. الحياه شو معناها؟
1: مدرسه الفشل، انه كي تفشل شوف هاوش نفسرها لك بطريقه اخرى. انا ملي انا صغيره، ملي صغيره صغيره برشا، كنت مختلفة على أخوتي الكل، أنا أصغر واحدة في العائلة. كنت مختلفة دون لسانس، شنو كنت ديما معروفة بخالف تعرف، معناها ديما ما نقبلش الحاجات المسلمة، ديما نحب نبحث،
0: متمردة
1: متمردة أول بارفان صنعته غبال.
0: وانت متمردة؟
1: متمردة دون لبون سانس نجم نقوله. لا نستعرف بيان سور، خاطر التمرد هو الخطوة الأولى باش توصل للحقيقة. وانا نحب الحقيقة، ما نحبش تجي تعطيني مسلمات ونقول لك اه باهي يعطيك صحة، إذا ربي يعطاني مخ باش نخمم به باش نطرح به أسئلة وباش نجاوبهم، وكان قنعتك ولا قنعتني، معناها هي الحياة هكا. ألوغ معني كنت مختلفة، وكنت ديما ملي أنا صغيرة عندي حلم بالبزنس معناها كيما نقولوا الخدمة المختلفة الحقل فيها أفاق، نحب نكون عندي طيارة معناها هذوما أحلام كي كنت صغيرة لعبت كانوا يضحكوا عليهم، معناها فيش قالت نحب نعمل لاماخك متاعي، نحب نولي كيف دي ماخك كبار. ديجا في تليفون تاع البارح قلت لك باش نولي كيف دي ماخك
0: إن شاء الله يا رب.
1: ولا نحب نسافر، نحب نكتشف العالم الكل. ألوغ ديما كل قراية وكل حاجات هذوكم نعمل فيهم البابا، بابا ماك تحبني نجي لولا هاني لولا، تحبني قراية هاني، تحبني ناخذ ليسانس ها وليسانس، تحب ماستر ها وخذهم هذوكم الكل.
0: رضيتو؟
1: رضيتو، خاطر الحقيقة معني بابا عنده بلاصة كبيرة في حياتي. يا عايشك. ألوغ حبيت الرضي، نعملوا الحاجات اللي تفرحوا، وبعد لفت الحاجات اللي يفرحوني. بالطبيعة وقت لي بابا قال لي ليه ما تمشيش للبارفان، هو وقتها خايف عليا، مش ما يحبش ولا حاجة، خايف عليا على خاطر قال لي فما برشا منافسة، كيفاش باش تفرض روحك في العالم هذا، عالم متاع رجال، انت بنية، كل حاجات هذوكم الكل.
0: انا الحاجات هذوم الكل باش نقف عليهم.
1: اي
0: عالم متاع رجال ماهوش متاعنا، احنا التوينسة وبرفان حاجاتك
1: ايه.
0: ما يتلقاوش برشا، كي مش يتلقاو لازم تتوفر برشا فلوس
1: ايه.
0: كي مش يتلقاو زادا لازم تتوفر برشا وقت
1: واضح.
0: مساعدات وغيره، هذا كل باش نرجع له
1: ايه.
0: انت قلت بابا والوالد ربي يفضله لك هو عنده قيمته الكبيرة، وانت حكيت على نقطة قوية ياسر ياسر ياسر لازم اليوم نسمعوها، وقت اللي نسمعوها نقوي في الراديون ولا نتبعوا بالكدي وقت اللي نركزوا. انت قلت رضيته هو ولا العائلة ولا المجتمع اون جينيرال، هاني سكتكم تحبوا طفلة عندها كذا وكذا وكذا، تفضل على طبق من ذهب، عملت مجهودي الكل وغرامي الكل خليته على جنب، ضحيت على خاطركم كيما انتم مضحين على خاطري وكيما انتم تحبون، ولكن جي النهار اللي توا باش نقول فيه انا خولة اللي تامن بغرامها وتحب تخدم فيه. نسألك سؤال في الزاوية الاخرى، لو كان خلوك تبدا من الاول كنت تنجم تكون انت اليوم من غير مسيرة علمية بالإرضاء هذيك يعني؟
1: لا لا لا لا، خاطر السيح أنا قريت وقتها في بالي في مخي البابا وفي بالي برا بركة حاجة فوق من قلبي نعمل فيها وكل. أمين اليوم الكونتابيليتي تعاوني في البزنس متاعي برشا، وقرايتي للونج اليوم أنا كنت في أمريكا نعمل في أتولي بالانجلي، اللي أنا كما جيتش تبعت قرايتي والكل راني مانيش نحكي الانجلي أنزلي نحكي بالعربي،
0: معناها فضلهم كبير،
1: فضلهم كبير برشا،
0: الإرضاء هذيك عنده قيمة كبيرة
1: بيان سور. انا لتو وانا جايه بحذيك بص بابا من راس وبابا ماما من راسها، وقالوا لي بنيتي برا ربي نجحك، ونعرف اللي بدهم هما راضين انا باش ننجح ان شاء الله
0: يا ربي. هذاك هو قوه نجاحنا منهم. انا سالتك سؤال وقلت لي الدنيا، اما انا باش نرجع للعائله، نحب نبربش راني
1: عايله. اي بربش خذ راحتك.
0: نحب نرجع للانسان اللي فيك.
1: أي.
0: خوله البنت اليوم ماهيش هكاكه، هبطت مسمار
1: أكيد.
0: ليه جيت في عائلة وانت قلت لي انت صغرورة صغرونة
1: أي.
0: دونك المدلة
1: أي.
0: المتمردة المزيج هذا الكولي كي ديجا بارفان واحد تبدا دلوله وتبدا هكا فيها برشا بوزيتيف اما اكيد شويه زاد نيجاتيف ربما مخبي ما تحبش توري توري بوتيتغ في البارفان تاعك بطريقه هكا مخبيه
1: باه ساعه انا اول حاجه ما نحبش نخبي اي حاجه خايبه ديجا ديما حتى في لي زاتولي نتاعي والكل نقول راه ليت روانوت اتس ماي هيلينغ ستيشن هي لا ستاسيون اللي انا عالجت فيها روحي خاطر الكلنا نجيو بجروح من الطفوله حتى نجم نكونوا سوء فاهم مثلا انا وانا صغيره ماما مرضت ماما وقتها جيها مرض وكانت بعيدة علي ألوغ أنا مخي وأنا صغيرة فسر لي اللي ماما الماء أبوندوني ألوغ كو سي با فغي كي كبرت أنا فهمت وفهمت روحي بيان سور المزيج متاع طفلة الدلولة والطفلة الطموحة أكثر نمشي أكثر من متمردة خاطر المتمرد بتيتخ ما يرضيش عائلته الكل ما يهموش يرضى ولا ما يرضاوش أما أنا الحقيقة رضاء بابا ورضاء عائلتي حاجة بريمورديال في حياتي أما كنت طموحة وطموحي كان ياسر كبير حتى لساعات بابا يقول لي راو كنت مختلفة على أخواتك كي نهزك حتى باش ياخذ حوايج العيد قبل راو كي ما تعجبكش الحاجة واللبسة راك تفضل إنك ما تاخذش كو تاخذ حاجه ما تعجبكش ولا حاجه سويقي والكل معناها فماك العين الكبيره وفماك لومبيسيون الكبيره على الاخر فماك الباسيون هذوكم والكل الوغ المزيج هذايا هو انا فرحانه بيه على خاطر را روحي تعلمت من اخطاء اخواتي اللي ريتهم قبلي مثلا اللي ياسر جو سوي اوبسيرفاتريس كنت صغيره كنت ديما نقعد وحدي كنت ديما نراهم من برا مثلا عمل الحاجه هذه نجح فيها ما عملش هذه ما نجحش فيها انا نحاول نتعلم من النجاحات ونحاول نتعلم زاده من الاخطاء والكل الوغ سؤال شنو بالضبط مروه
0: السؤال هو انت تو قلت جاوبت راه طب لكن انت جاوبت السؤال هو الوجيعة اللي موجوده في حياه كل واحد فينا واللي انت خليتك تكون اقوى من هك
1: به شفت الوجيعة مثلا انا بابا عنده تبارك الله 7 صغار
0: ما شاء الله
1: بابا معلم داكوغ وماما ما تخدمش في الدار داكوغ ألوغ باش تربي 7 صغار هذوما وتوفر لهم مكلتهم وشربهم والكل في حد ذاته هذية تشالنج أما التشالنج هذية علمني أني نحلم وأني أنا نعمل معناها كيفاش يقولوها يكون عندي أنا دخل أكبر ونحلم أكبر مش معناها على خاطر أنا مثلا ما كنتش عندي أحسن لبسة وإلا أحسن كرهبة ولا أحسن دار كي أنا كنت صغيرة هذيك لا يخليني أنا نقول أنا ضحية وأنا ما عشتش فيه ليه بالعكس هذيك كيما نقول أنا سي لو موتور هذيك لو موتور متاعي من الداخل هذيك اللي أنا ما عشتش طفولة اللي نحلم بها أما نجم نعيش الكبر اللي أنا نحلم به واللي أنا حاشي به معناها وهذيك زادة علمني وبابا زادة صعيب برشا يعني بابا ستريكت بالكدا ألوغ هذيك الصعبة متاع بابا أنا كي كنت صغيرة كنت نرفضه كنت ما نحبوش هذيك علاش سميت اول بارفان روبيل اما كي كبرت فهمت اللي صعبه متاع بابا هذيك علمني اني نعمل على روحي واني كي نفشل في حاجه من كيتيش معني ما نقولش فشلت هيا كهو في لا نعاود ونحاول ونعاود ونحاول للي نوصل الحاجه اللي نحب عليها
0: دونك الوجيعة في حياتنا تصنع منا ناس مختلفه ناس اكسبسيونيل العباره بتاعك انك انت تكون ما نقصتني كذا عشت الحرمان هاني باش نعوضه
1: واضح
0: مش باش نقعد على طول محرومه
1: لا لا لا ما انا ما انا شو انا بما عندي فكره اللي الاحاسيس نتاعنا الكل احنا جينا للحياه هذه تجربه باش نعيشوا الفرحه وباش نعيشوا الحزن هما زوز احاسيس علاش نقبلوا الفرحه وما نقبلوش الحزن هما تجارب ودجا انا مره ريت تجربه فما كوره سايبوها في حاجه هابطه وكرة سايبوها في ثنية عاملة هكا ups and down الكرة اللي في ups and down وصلت قبل الكرة الأخرى والحياة من غير معناه مأساة ونجاح وحزن وحاجات هي ماهيش ممتعة هي باهي هاو عندي كل شيء يوم بعد لكن انتي ما صدعتنيش مروة ديجا ايش عندي باش نحكي لك راه والله بابا عمل لي ربي فضلهم اللي يعملوا ويعطيهم الصحة والكل انا حتى نهار اخر ان شاء الله كيف باش نجيب صغار ونولي ملياردير وقتها صغاري باش نخليهم يخدموا باش يعرفوا قيمه الدينار على خاطر اللي ما يخدمش على الفلوس نتاعو ما يعرفش قيمتها
0: كم عمر خدمت وعرفت قيمتها
1: 19 سنه
0: 19 شنو خدمت
1: خدمت سيزونيير في معرض وقتها ديجا بابا كان رافض لي انا نخدم قال لي كيفاش وتخرج وبنيه صغيره وكل اما انا قلت له ليه نحب نخدم مش على الفلوس انا اول شهريه خديتها 200 دينار 200 دينار ما عندها ما تعمل اما انا وقتها ما خدمتش على الفلوس حتى كان ما كنتش نخلص ما يقلقنيش على خاطر كنت نحب نتعلم كيفاش نتعامل مع الناس انا كنت في عائلتي ديما باش تفرح بيا ديما باش تدللني ديما باش تاخولي بخاطري اما الشارع ماهوش يخولك بخاطرك لازمك تتعلم لازمك تتعلم تعطي باش تاخو خاطر في الدار عادي تبدا تاخو تاخو تاخو من عندهم وما ياخذش عليك خاطر انت صغيره انت دلوله، اما كي تطلع للشارع تطلع للحياه الاصليه تتعلم لازمك تعطي لازمك تضحي لازمك تسكت لازمك تتعلم. معني انا وقت اللي خرجت اول مره عمري ما خرجت باش ندخل فلوس باش نمشي نشري بها مكياج، ما كانش هذاك. كنت نحب نبني حاجه وقت راني ما كنتش فيه ساعات حتى كنت غش من روحي نقول انت فيش قاعده انا علاش ما نستمتعش باللي عندي. يقول لي وحتى التوارة توا مثلا انا يقول القايل في عمري الحمد لله سفرت ونورمالمون هكا وليه انا توا ماشي نحب مارشي جديد في امريكا نحب نحل في بلاصه اخرى نحب نعمل ديزاتولي ديما نحب نخرج من زون دو كونفور. لا في اي تري كورت باش انا نعديها قاعده نتفرج على التلفزه ونقول او ماي جاد انا والله عندي احسن كهرباء انا لا انا بعيده على البعد.
0: اما بخصوص الزون دو كونفور لازمك باشا باش خدمه
1: تخرج من زون دو كونفور تقصد مروه ولا باش توصل
0: باش توصل للمرحله هذيك
1: تاع زون دو كونفور
0: باش تقول انا توا في زون دو كونفور قبل ما تخرج منها ولا تقعد فيها انت كي باش توصل لها خاطر زون دو كونفور خدمه باش توصل انت سيدي تحقق كما قلت انت كرهبه وكذا يقول ما تشتهيه النفس والقلب والعين وغيره باش توصل لها يلزمك برشا خدمه وبرشا تعب هكا ولا وبرشا تحضير وبرشا عثرات. انا باش نرجع توا لمرحله الخدمه اللي كنت فيها في الزون دو كونفور وقلت لها باي باي ومشيت خديت طريقك الاخر.
1: هذيك التجربه انهارت اللي انا قلت باي باي للخدمه هذيا صدقني عائلتي وقتها ديخو فيش قاعده اللي روحت قلت لهم عندي اون تري بون نوفيل اليوم بطلت الخدمه. شنو هي تري بون نوفيل وانا كنت نخدم بالكدي بارابور لعمري خاطر الخدمه انا الخدمه هذيك دخلت فيها كونتابليه من بعديك قربت اكثر للي بارفان وفي الاخر وليت ديريكتريس نتاع سوسيتي نتاع دي بارفان هي
0: مديرة ديجا المؤسسه
1: مدير مديره التنفيذيه نتاع المؤسسه
0: نخلص
1: نخلص بيان سور
0: لبس
1: عليا اي وكنت عندي حتى امتيازات ابار الخلاص معناها
0: خاطر
1: في تونس في تونس العاصمه وانا من سوسه على باز معناها انا اصلي الاصيل من سبيتلا من القصرين اما معناها عايشة وقريت وكل شيء في سوسة. ألوغ كيف مشيت لتونس وقتها كان فما معناها سكن وفما حاجات اللي هما كانوا العبيد يخذروا لهم حاجة كبيرة أما أنا كنت نرى اللي أنا نقدم فيه للسوسيتي أكبر برشا من أكبر برشا من اللي أنا قاعدة نخفيه وأن بلوس أنا نهارتي بطلت ما بطلتش على خاطر السوسيتي مش باهية ولا فما حاجة خايبة ولا بطلت خاطر أنا لي تشالنج اللي باش يضيفولي وباش نتعلم منهم وباش نكبر منهم كملتهم الرا في روحي وقتها.
0: شنو حسيت وقتها باش خذيت قرار ستوب؟
1: أنا أكثر إحساس نخاف منه وما نحبوش هو الركود
0: روتين.
1: حسيت روحي راكدة حسيت روحي نعمل في نفس الحاجة وحسيت روحي نهارتي ماشي نخدم مانيش فرحانة. ألوغ بيان سور
0: عمل إداري هكا بحت
1: أي فما عمل إداري ما فماش ما فما شوف الكرياتيفيتي اللي أنا نحب نوصل لها وقتها تنجمش تعملها في حاجة مش متاعك ديما لازمك تعملها في حاجة متاعك فهمت.
0: أنت وقتها تخمم بلي هذيك مش ملكك
1: مش نخمم اللي كنت عطيتها أكثر 200% بتاتخ من مجهوديتي والكل أمام فما حاجات أنت أفكار مثلا أنت أفكار تجي تطرحهم فما يقولوا لك عليها أي فما يقولوا لك عليها لا ألوغ مش كما في متاعك اللي أنت فكرة تقولها تتحمل مسؤوليتها كان ما نجحتش خاطر فما أفكار ما ينجحوش بيان سور وكان نجحت ليسونسيال أنا بوغ موا ماهيش النتيجة. أنا ديما عندي مقولة نمشي بها حتى كي يجوني عباد يصنعوا عندي لي بارفان ونقول لهم احنا رانا اليوم باش نعيشوا تجربة التجربة تدوم ساعتين أنت راك تنجم تجي تاخذ بارفان من الحاضر وتروح على روحك أما ما هو المجد هو الطريق إلى المجد الرحلة هي أشب وأبن من نتيجة معنى أنا مخممش برشا راني في النتيجة أنا نخمم نسأل روحي إسكو أنا اليوم كي جاي بحذا مروة جاي متحمسة وفرحانة وعاملة جو ولا جاي خاطر لازمني نجي لا ما نحبش كان لازمني نجي مش لازم نعمل وهذيك التمرد أنا من الراه هذيك على سميت لو بارفان غوبي حاجة ما نحبش نعملها ما نعملهاش نتحمل مسؤوليتي فيها بيان سور اللي أنا مش باش نعملها خاطر يا توجور ان بري ا بايي داكوغ مي أنا إنسانة نرى روحي زادة شجاعة اللي أنا نطيش روحي في المجهول ومن بعد نتعلم منه نطيح فيه ونقوم ونعملها من كل ما نتعلم في الأخير
0: كي طيش تروحك في المجهول كان عندك دعامة لازم هذا سلاح
1: مش
0: نهار تلي قدر الله تسيلك حاجة تقولي نحارب به
1: صدق مروة ما كانش عندي سلاح أما عندي سلاح كوي برشا وكلنا عنا منه هو اللي أنا ديما نحس روحي ربي يحبني نحس روحي أنا ما نعرفش هكا
0: كي نضيعك
1: مش في ضيعني ديما نحس اللي فما ايمان قوي والله صدقني يا مروه ساعات نمشي حتى باش نبدا نعمل في مثلا اخر اتولي عملته في امريكا في 17 عابد عملته نهار عيد المراه لبسه الشاشيه التونسيه في امريكا مفسرت لهم علاش اللي تونس راه ما عندناش تعدد الزوجات راه تونس المراه عندها حق كذا بعد كي روحت للدار قلت معناها سي كوراجو كمان دو فير سا معناها في بلاد صلا مش نتاعك لغه مش لغتك ثقافه مش ثقافتك اما انا ديما نحس اللي ربي موفقني والحمد لله ما ربي فما دي كريدي تاخذهم مع ربي زاده كيف فما حاجات تعملهم اللي تاخذ بهم دي كريدي مع ربي انا نحاول كل يوم نعملهم حتى انديريكتومون
0: معناها عطينا لاستيوس عاد
1: نعطيكم لاستيوس
0: مالا حتى والله قصه نجاح ملهمة
1: والله لي زاستيوس انك تراضي والديك ديجا هذوكم راس المال انك تعاون معناتها تسهل تسهل حياه غيرك مش تسهل على حساب روحك بيان سور خاطر هذيك يولي يدور المنقذ وتولي حكايه اخرى ضرب بها في روحك اما تسهل تضحك حتى في وجه عبد تعاون وتقرا له ورقه في الثنيه تعاون مرا كبيره معناها هذوما الكل دي كريدي معناها
0: فما حاجه مخبيتها
1: كما شنو
0: فما كريدي
1: في لي زاستيوس والله من راش قول لي كان انت شو هي لا توفيق من عند ربي ما عنديش لي بالحق حاجه
0: مخبيه حاسه شم قويه عندك
1: مليانه صغيره كنت تقلق ماما برشا كنت صغيره خاطر كنت ملي ندخل الدار نعرفها شو مطيبه وباش مطيبه وكي نقول لها ما تحطش انغريديون وتحط ونطلعه لها
0: هذه من عند ربي
1: هذه من عند ربي
0: دونك هذه فما عندهم الحمد لله ربي جايك مع عند ربي وخليك اليوم خاطر اختصاصك يستحق برشا حاسة الشم وباش نحكي شوية على الاختصاص هذا انت قلت لي وانت صغيرة تغرمت عمرك 8 سنين يضحكوا عليك بيان سور بيان سور فارغه
1: معناها اي بيان سور
0: خلت شم وخليت خليت تعجب معناها في الاخر اللي تغرم بالبرفان اللي تغرم بالمكياج طبيعي وعادي في عمر هذاك اما هالعلاقه الروحيه اللي ما بينك وما بين البرفان كيفاش خدمت عليها باش طورتها
1: ساعة أنت قلت لي الحمد لله يا ربي قلت لك ربي يحبني معناها حتى حاسة الشم حضر هيل هو نحن نصبر شوية راه كل شيء حاضر لنا معناها أما نحن الإنسان ما يصبرش يحب توا توا كل شيء
0: ما يحبش نحبوش نحرق المراحل لما كيف نغزروا ساعات نلقاو حاجات وقت اللي نوصلوا لها صار هي من وقت ذاك هاي
1: وساعات حاجة تبكي عليها مش نورمال وأنت خسرتها والكل بعد كي تفوت بيريود قلت الحمد لله صار لي هكاك
0: كيما شنو
1: الحمد لله هذه حاجات شخصيه الحقيقه انا جامش خاطر فيها ناس اخرين ما نجمش نحكي على ناس اخرين نحكي كان على تجربتي وعائلتي حاجات مثلا فما دي غولاسيون مثلا اللي انت تدخل فيهم وكي معناها كي تقصوا لي غولاسيون هذوكم تبكي وتقول علاش تقصوا الكل بعد كي انت تكبر والكل تقول معناها يا ربي يعرف انا ما نعرفش معناها فوالا بالنسبه للغرام العلاقه الروحيه به هو لو بارفان سي كوا هو انا بور موا لو بارفان هي وسيله للتعبير عن الذات
0: في بالك خوله اللي اغلب التوينسه نسبه كبيره منهم باش ما نقولش الكل ما يعرفوش واش معناها البارفان هو شنو
1: باه
0: عطر ونخش هكا ولا موافقتني ولا
1: التوينسه هكاك انا مش هكاك الرهبه
0: لا مش
1: اي توينسه الاغلبيه اي ولا بارفان صبه زيده ولا اللي احنا مع توينسه ما عندناش الحق نصنعوا دي براند كان لي براند جوست على الانترناسيونال الوغ انا ديما لهنا فما اشهار كبير يقول لك اللي في عينك احلى مش كامل برا جاي وكي سافرت لبرشا بلدان والكل زدت عرفت اللي بالعكس لي كومبيتونس اللي في تونس والامكانيات اللي في تونس مش موجوده لبرا بوتيتر
0: اما كيفاش تعرف او كيفاش علاش ما وصلتش الفكره للتوينسه انه كيما قلت انت البارفان هو احساس من داخل هو مشاعر ماهوش مش تفشفيش علاش ما وصلت لناش هذه مش في ثقافتنا مش في حياتنا ما
1: شوف هو بارمي لي ريزون اللي خليوني نحل لامارك نتاعي هما ثقافه العطور في تونس اش معناها معناها احنا في تونس مالوغوزمون ما نستعملوش لي بارفان قبل سورتو توا راهو لي معناها انا الحمد لله معناها الماركه نتاعي عندي تو بريسك 5 سنين اكثر من 5 سنين بريسك داخلين في العام السادس معناها هكا عبر الزمن اللي العلاقه نتاع لي بارفان قاعده تتبدل برشا عند التونسي مش كيما اول حليت كيما تو وقاعده تمشي للاحسن مش للاخيب الوغ ثقافه البارفانات في تونس شنيا فما اربعه بارفانات معروفين هما حكر على فئه معينه اللي هذوكم كوم سي سي لو لوكس وكل شيء وندر شنو وكانه العبد العادي ما عندوش الحق يعمل بارفان على خاطره هذيك حاجه اكبر منه وكل
0: الوغ سي با فري السعر يحكم في الوسط
1: هو السعر والثقافة وليت أنا نعمل في البارفان هذي مش على خاطره يطلع علي أم على خاطر البارفان هذيك اسمه حاجة هكا ولا على خاطر صاحبتي عندها البارفان ولا أنا باش نعمل بارفان باش كي نخرج بحديك دبوس البارفان أنت تقول خولة عندها دبوس البارفان هذيك هو هذي حاجة من الحاجات اللي خلتني نعمل الاتروانات على خاطر عمره ما يكون البارفان معناها المدافيني معناها أنا ولا أي إنسان أنا نرى الإنسان في حد ذاته معجزة معناها جاي لهنا مش بش أنا نتمثل بلبسة ولا بارفان ولا بكرهبة أنا نرى العبيد اللي تحسها كيكة عبيد ما عندهاش ثقة في رويحة بالنسبة للثقافة لي بارفان كانوا فما هكا الثقافات كانت يا لي بارفان صبا يا لي بارفان اوريجينو اللي مش ناس كل ينجموا ياخذوهم الكل.
0: فجوه كبيره ما بين
1: فجوه كبيره بيسك هو غرام عندي انا وين الغرام نتاعي كان نطلع دي بارفان بنين وكنت نقرا في الفاك وكنت نصنع دي بارفان روحي نصنعها مش معناها مش نصنعها انا نشري بارفان هكا ونشري بارفان هكا خلطهم نبدا
0: نشري
1: لا مش صبا لا نشريهم مش
0: ماركت
1: اي ماركت فوالا مش ماركت اللي نعرفهم نحن اما فما دي ماخك البرة اللي مثلا يبدا مثلا ياسمين وحده سيدينات معناها ونخلطهم ونصنع بهم انا بارفان وكنت غاديكا في الفاك ديما معروفه العباد يعيطوا لي خوله بارفان فهمت يا اخي انا وقتها وليت نقول لهم تحبش نبيع لكم راني انا نصنع في انا راني كنت ديما نبيع في الفاك وفي الليسي اي حاجه نحب نبيعها نحب الكوميرس على الاخر فوالا الوغ كي كنت نبيع لهم لي بارفان والكل كانت الريحه ياسر بنينه وياسر تقعد ويعاودوا يكلموني نحب نكماندي مره اخرى والكل انا لهنا برمي الحاجات اللي حبيت نعملها اترافيغ لا مارك نتاعي والكل اللي راو ثقافة لي بارفان مش لازم تكون حكر وراو تنجم تبارفان بارفان ولازمك الثقافة ذيك تقرب وباش تعبر بها على روحك بعد كي عملت لاماخ والكل سي دي بارفان مش معروفين معناها انا اللي صنعتهم مش معروفين كي جاو العباد يشموا في لي بارفان والكل كيفاش نشري حاجة ماهيش معروفة الوغ وليت نعملهم لي بارفان سولون لو سيني استرولوجيك بالبرج نتاعك اي بالشخصيه متوا في الاتوليه باش تصنع انت البارفان نتاعك تمشي تحط مثلا اوصف روحك بثلاثه كلمات مانيفيست يور دريم سيلف معناها اوصف روحك المستقبل احلامك بثلاثه كلمات كيفاش تحب البارفان فوالا وهكاك الثقافه قاعده تقرب بشويه بشويه لتونسي
0: سامحني نجم انا توا نجاوبك نقول لك سي دو ماركتينغ
1: واضح
0: وانت باش تحكي بعدها تدافع على روحك
1: انا خناخذ
0: لسان نتاع الناس اللي تكلم سي دو نامبورت كوا
1: داكور
0: انا باش نقول لك مثلا انا طموحه وانا انا افهم منش طموحه
1: واضح
0: برج القوس تعرف اللي تو مثلا فما ستة ولا سبعة عباد برجهم بالقوس باش تلقى شي حاجه كوما ما بيناتهم
1: واضح
0: مثلا ما نعرفش انا نجم نقول لك انا اللي انا طموحي المستقبلي هو اني نولي كما قلت انت ملياردير وهو مش صحيح انا طموحاتي اقل من
1: هيك برج
0: اي نجم نكذب عليك حبيت نقول
1: واضح
0: نجم انا نعطيك افكار وانت انت تاخذ بخاطري وتع على اساس هما تبيع لي
1: به بالنسبه للابراج ساعه خلينا نرجعوا شوف صناعه بارفان سي دو لار سي با دو لا سيونس راه داكور اذواق
0: به
1: بالنسبه للابراج هو فمش حتى توتي غولاتيف في الدنيا زي ما فما كل شيء نسبي ما فماش حتى حقيقه مطلقه الحقيقه المطلقه انا نراها فوالا عند ربي ماهيش موجوده احنا هذه اجتهاد شخصي ان نحاولوا نقربوا الفكره اكثر اما مين جاي الاجتهاد الشخصي مش هكيكه معناه نبيعوا في الكلام ولا ماركتينغ ولا لا انت ساعات يدخل بحذاك حد للاستوديو من ريحته نجم تحكم عليه صحيح ولا نجمش انا نكون انسانه حشامه وتيميد هكا وانتروفيرت على الاخر وندخلك بارفان عطرق بالعود ما نجمش اللي يحب بارفان بالعود سي اون بيرسون كي هكا تحب اتير لاتونسيون تحب لي بارفان فور تحب اللبسه البلينغ بلينغ معناها راهو لي بارفان هما حاجه تعبر علينا كيما اللبسه كيما كيفاش اون بريزونت رواحنا في الدنيا معناها كل واحد عنده طريقه يبريزونتي بها روحه بالنسبه تقولي انت القوس الخمسه ماهمش كيف كيف ديما نقولك سي توت غولاتيف ديجا مي فما ابراج ناريه كلها ماهيش كلها سريعه ما عندهاش الصبر واحنا رانا انا في اون ستاتستيك على فكره في البوتيك مثلا جي انت تلقى ورقه فما بارفان جرب الاربع بارفانات هذوما انا هو اكثر بارفان عجبك وفي الاخر بالكل احنا مانيش نبيعوا في دوي معني احنا نبيعوا في متعه في شيخه معك تجيب حذاك ليونت وتعدي عشويه مزيانه وما فهمش عليه الحقيقه انا راك ليونيتي ما فهمش علاش باش يكذبوا معني احنا نوصلوا يا اخي توا واحد جاي باش يصنع البارفان تاعو وجاي باش يكونكتي شويه مع روحه باش هو يقول كلام وكان هو يقول باش يولي ملياردير وما يوليش هو غلط هذيك انا مش مسؤوله عليها اما لا حتى ولو هو مثلا مستحيل يكون ملياردير ويقولها علاش ليه يعني علاش ليه ما يحلمش فما سقف للاحلام لازمنا نقفوا تحته الحلم بلاش ونجموا نسكن نحلموه معناها
0: هذه الفكره كنتي وصلت لها ولا مازلت
1: لا مازلت ما وصلت لهاش
0: بعيد عليها ولا قريب
1: ديما بعيدة على خاطر انا من الناس اللي ديما سقايا على القاعه ما شوف النجاح راهو ساهل اما تعرف شنو الصعيبه المحافظه على النجاح خاطر اللي اسمه برشا بيرسيفيرونس برشا لازمك كل يوم تخدم كل يوم لازمك نهار اللي فاتت تمشي تخدم ونهار اللي عامل جا خاطر انا من البرة لافي تظهر لافي غوز محلاها لا لا لا فما ايامات يبداو صعاب برشا اما الفرق ما بين الناجح والفرق ما بين الفاشل هو مش اللي الفاشل فشل وقال صيك هاو يزي ذيهو، والناجح فشل وقالك هاو هاي نعاودو مرة أخرى.
0: أنا في البداية عرفتك قصة نجاح،
1: واضح
0: لأنه مش سهل أنه إنسان يعني يسلم في مهنته كمدير تنفيذي في شركة وشهرية مسمار في حياتك العقلية التونسية اليوم اللي يسمعك يقول أنتخبيمي مهبولة، ما أنا مكنت ما تعمل أنت
1: قالوا هيلي مش يقولوها، قالوا هيلي
0: مش قلت لهم
1: هاي مهبولة.

0: خاطر اللي يسمع فينا توا باش يحل مشروع مهما كانت فكرته باش يندفع باش يفرح باش يقول هي باش نعمل كيف هاي باش نامن بحلمتي اما باش يلقى برشا حيوط قدامه
1: اي حيوط باهي
0: كيف باش يهدهم
1: يهدهم بالمداومه الدوام يوقف الرخاء تعاود كل يوم تعاود نفس الحكايه حتى انت فادت حتى انت قلق والكل اما
0: انت اول ما بديت جاتك الكورونا
1: وجاتني انا ديت اليوم الكورونا سكرت 3 شهور
0: حيت ذكرى
1: انا مريتوش حيت ما هو اسمعني هي الحياه انت زاويه اخرى هكا ولا
0: اي هني نضرب الشكل
1: ريت انا توا مثلا هو في الظاهر انا حليت نهار 14 فيفري 2020 كورونا سكرنا نهار ظهر لي نهار 19 فيفري سكرنا نهار 20 ظهر هذاك حيت هكا ولا انا مشيت قريت كتاب وقتها في حياتي صحيح اما مش باش نعمل يا اخي فما حاجه في داير باش نعملها وما عملتهاش فانا ديما نعمل
0: في خساره الفلوس مثلا ما خممتش في التعب اللي عملته هذاك وكانها هكا عاتبه خايبه بديتك هكا بالكورونا
1: لا ما ريتهاش هكيك الحمد لله اللي ما ريتهاش هكيك هكي بعديك ظهرت لي اللي هي مش عاتبه خايبه شفت هو شفت الحياه كلها قرارات انت كيفاش هي تجيك فكره والمخ راه في النهار يعطينا 70% افكار سلبيه اكثر من 30 انا عندي مايند سيت قويه واللي نجحني هي المايند سيت نتاعي ما عندي حتى شيء اخر نجحني والمايند سيت غلبت فيها روحي مانيش نغلب في العبد البرا نغلب في روحي اني كيجيني فكره خايبه نحكي معاها نحللها تو مثلا فما دو سيناريو فما انت حليت نهار 14 سكرت نهار 19 فما سيناريو انا الله غالب انا ما عنديش الزهر انا انت شنو انا انت شنو تقعد في البوان دو ديبار نتاعك صحيح ولا فما فكره اخرى هذيك ربي شنو حب اكيد ربي يعرف وانا ما نعرفش
0: ربي سهل,
1: ربي سهل. انا عملت اللي عليا كان مش كاتب هات ونفشل هات ونعاود من اول وجديد وفيت الحكايه ما نصعبهاش على روحي انا من كي تقول به هكا وصار صار تو اعطينا نقدمه هي مايند سيت راهو انا نجاح راه مايند سيت يعني اسكو انت عندك العقليه نتاع نجاح ونجاح قرار وانا قررت ننجح راهو مش من توا من سن اصغر برشا شنو هو باش يجيني في الثنيه تو نحكي تو نبدلو انا نحب ننجح مش لاماخ انا مش مربوطه بلاماخ نجم ننجح في حاجه اخرى ما عندها حتى علاقه بلاماخ انا نحب ننجح وقررت ننجح وقتاش مش مشكله فشلت عادي نفشل نعاود ننجح فما حتى مشكله
0: محليه تفكيرك وقديش بالحق يفرحني انه اللي يسمع فيا توا بالحق كما قلت لك قبيله ينشط يقول هاي علاش ليه خل نجرب خل ننجح خل نحاول هاي نجحت هاو اكزامبل كيما فما برشا امثله نتاع فشل فما مثال نتاع نجاح خلينا نحكيو شويه على البدايات مع الماركة نتاعك في المجال نتاع العطورات ساعه باش تدخل المجال هذايا أكيد لازم تطلع على دول أخرى تعمل مقارنات عملت هذا الكل ولا عملت دراسات بحثت ولا لا
1: الحقيقة شوف أنا ما عملتش دراسات أما أنا عملت حاجة كبيرة أنت بكري حكيت على ثقافة العطور في تونس هكا ولا ونحن ثقافة ضعيفة برشا وعنا بلايس معينين معناها فيهم أنك تشي البارفان وما لازمكش تستي من التستور وما فماش تستور ويهزوك ويحطوك ويشدوك وفما هذاك الكل موجود وهذاك يقلقنا الناس الكل نتصور انا حبيت نخلق اسباس اللي يكون قريب للكليون ما يحسسش الكليون اللي هو خير منه لا احنا زوز قاعدين نتعلموا مع بعضنا وذيك علاش صنعنا الاكسبيرينس على تولي بارفان الحاجه الثانيه اللي عملتها في الثقافه انا وقت اللي قلت لي ليزيتود شنو ما عملت ليزيتود لبرا عملت قلت اي انا اليوم كليون تونسي نحب نشري بارفان كيفاش نحبه نحبه بارفان بني نحبه يقعد بالقدا
0: وي
1: ونحبوا افيك ان بري تونيزيان قلت هذوما ثلاثه هذوما ثلاثه انا كيفاش نجم نحطهم في حاجه واحده وشيف تخوا ديجا عنده معنى كبير عندي انا ديجا
0: عايش هو المعنى
1: لي تخوا نوت
0: ولا اي ما شيف تخوا
1: اللي هو سي لي تخوا نوت اولفاكتيف شيف تخوا هو شي انا راه شي فرق قوي برشا معناها تخوا روح جسد فوالا برشا حاجات معناها شيف تخوا انا لاكي نمبر نتاعي شيف تخوا فوالا الوغ ثلاثه ديما انا اي تجربه نعملها جديده مثلا حتى تو باش نطلع انوفو برودوي نحط روحي في بلاصه الكليون كيما انت تو مروه في البودكاست من بكري انت تسال فيه في اسئله مش نتاعك اسئله نتاع العباد اللي يسمعوا فينا انا راه اللي سر من اسرار النجاح نتاعي اللي انا نحط روحي اون طونكو كليون نشريه البرودوي هذا يستحق البرودوي هذا انا كي ندخل البوتيك كيفاش نحب نتعامل هل نحب العباد تعاملني باحترام وتسمعني ولا نحبها تقعد هيا شريتي ونبدا نتبع في كونديري سرقه حاجه وصدقني نوصلوا انا وصلت عندي في ليزاتولي عباد بكيو بكيو
0: علاش
1: بكيو على خاطر لاتولي سا مومون دو كونيكسيون مع روحنا ديجا انا البارح وياك في التليفون نحكي وقلت لك يزي من سكرولينغ يزي واحنا قاعدين في الفرش يزي من عقليه الضحيه يزي صار لي هكا احنا في تونس ما عندناش ليه عندنا في تونس عندنا كل شيء انا سافرت لبرشا

0: في العالم، وتونس فيها كل شيء معناه. اما كيف تختار تراه وفما كل الحاجات اللي يقلقوا، اما تختار انك زادت اختيارات، انا راها هكا بتيتخ انا غلطة ما نعرفش.
1: أي. لا لا
0: اما انا اعطتني نتائج في تجربتي.
1: ثلاثة في خولة،
0: ثلاثة شنو؟ ثلاثة
1: حاجات في خولة خليوها اليوم بهالثقة هذه تحكي على مشروعها.
0: باهي اوكي،
1: حتى شي فرتروا عندك معها علاقة خاصة.
0: وديجا في الأسئلة في اللي زاتولي نسأل اوصف روحك ثلاثة كلمات، اما عمره ما سألهم لي واحدة، انت اول واحدة مروة. انا ثلاثة حاجات نصف بهم روحي: كوراجوس، بيرسيفيرانت، شد صحيح انا، اي باسيوني. كي نعمل حاجة حتى كي نطيب ميكلة نعمل عليها جو، ولا ما نطيبهاش نصنع بارفا نعمل عليه جو، ما نعملوش سينا، فهمت؟ نجي المروة نبدا عاملة جو، جاية المروة، معناها ديما فما باسيون في الحكاية، وفما لا بيرسيفيرونس، خاطر شفت الكلام يظهر ديما ساهل. أما أكيد أنا عشت دي ماما بكيت فيهم، دي ماما ضعفت فيهم، أما الحمد لله أنا نحب نسهلها، سهلها تسهيل صعبة تصعب، راه من الآخر أنا أشوفها هكا.
1: نرجعوا لثقافة العطلات في تونس
0: بيه.
1: وعلاقة التونسي بالعطر، وبالحق مهم أنه اليوم نغيروا الفكرة هذه، فكرة أنه ماهوش برودوي دو لوكس ولا برودوي بعيد على التونسي، ولا ما نجموش نشريوه، ولا ماهوش والله ماركة مش تونسية تيلي، أنا شفت الماركة فلانة. خلينا نعطيو ساعة معلومات ربما نجم تصدم شوية المواطن التونسي اللي يسمع فينا. كيف يشري ب400 وب500 واليوم الاسعار هكا نحكيو على 400 500 دينار
0: مينيموم 600 700 800 لي بارفان لبنان
1: بالضبط. نعطيت حاجه
0: نسبيه
1: بس ما نصدمش برشا. شنو يشري؟ يشريها بالحق القيمه الحقيقيه ولا لا؟
0: تشري لا بوبليسيتي معناها لي جيغي، تشري لا ماركه، تشري فوالا من
1: تشري عطر ولا تشري الماركه نتاع العطر؟
0: تشري شوف انا توا مثلا في النقطه دي نحب نحكي على حاجه. اول ما حليت كنت نمشي برشا دي مارشي، ولا نمشي مثلا هكا دي مول ولا حاجات، تعديو بقدامي دي كليون تبدا تقول لي ليه تونسيه ليه هكا، هذوك مثلا من نقاط السوداء، اما انا ما ريتش نقطه سوداء
1: معناها
0: لي بارفان تونسي ليه ما نعملوش. انا اسمى من البارفان تونسي. باغ كونت خينا كي مشيت للمارشي الامريكي اتس تونيجين، او ماي جاد واو، شفت سي دي بيرسبكتيف، زاويه مختلفه. انا كنت نتقلق من الزاويه هذه، كي مشيت لزاويه اكبر وعبيد عندها ثقه في رويحها اكثر، فهمت اللي الزاويه هذه ما تمثلش تونسي كل، خاطر زيد عندي كليونات انا في تونس اللي يامنوا بالمشروع، عندي كليونات شريو من عندي من الجمعه الاولى واليوم من هذا
1: ارجع لي الرياكسيون الاولى والثانيه. كان نبنيو على الاولى والثانيه. لولا
0: انا ليه اي انا ليه ما نشريش انا
1: من غير ما شمت من غير ما
0: لا غير اصلا ما تخليكش تشممها
1: معناها، معناها الحكم المسبق
0: مش التونسي الكل، مش الكل نسبة. مجموعه نسبه على صغيره ثقافة. اي ثقافه اي
1: يعني النسبه تقول
0: لا تونسي لا مش تونسي قبل راه مش توا
1: والاخر الجانب الاخر اللي هو الاجنبي.
0: انا
1: علاش هكا الانبهار هذاك؟ شنو اللي خليه تقول واو؟
0: خاطر الأجنبي يقتنع باللي تعملوا وباللي يعيشوا وباللي يهزوا معاه، مش بالماركة ذي كم تعشكون. مثلا الأجنب ما يشيوش برشا لي مارك يسميوها سي دي بارفان كوميرسيو، هذوك
1: تجارية
0: تجارية ذيك، ما هوش حاجة كبيرة معناها، مش كيما لي بارفان نيش اللي كرياتور ارتيزان عملوا بيديه، مش قيمة كبيرة. مثلا أنا في أمريكا يقولوا لي أنت صنعته، أنت تعمل فيه، أنت تعمله قدامنا، معناه إنجاز كبير. في تونس بارفان صبة هذية، أنا قبل كنت متغشمة تقول ما هي صبة، أنت حر باش تسميه اللي تحب، أنا مسؤولة على أنا شنو نبيع، مانيش مسؤولة على أنت شنو تسمي تسمي السيرفيس ولا نوع البارفان ولا حاجة.
1: ضحكوا عليك شوية خولة،
0: ضحكوا عليا برشا.
1: اللي تبيع القوارص هذيك اللي تبيع
0: بتيتخ في وجهي كلهم محليهم معايا، اما في ظهري ما يقلقنيش الحقيقه.
1: خلينا نرجعوا للثقافه، وانت تحب تنشر المنتوج نتاعك الماركه نتاعك خارج تونس ولقيت الاعجاب والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: طريقه التسويق كيفاش تكون؟ لازمك تكون انت حاضره باش توري البرودوي
0: لبرا.
1: اي لبرا.
0: انا عندي ان سيت ويب انترناسيونال ديجا. شوف كل ما نسافر نهز معايا دي نوت ونجفي معناها دي جورني، نعطي حاجات غراتوي. انا مع مدرسه لي غراتوي، وجرب جرب تحصل معناها، خاطرك تجرب لو برودوي باش تحصل بيه.
1: اقرب لك الفلورال العود
0: اللي هي انا كخاوله. شوف بور موا لو بارفان سي ان اكسسوار، معني كل يوم انا عندي بيرسوناليتي اللي نحب نجسدها نمشي بالبارفان هذاك. نحب برشا لي بارفان فلورو يبدا فلورال، اما ما يبداش قوي برشا. فما يامات نحب لي بارفان فور اللي يبداو بالعود وبات سنتال، سا ديبون انا والمود اللي انا فيه معناه والاكسسوار اللي انا نحب نحطه كيما انت تختار لبستك معناه اليوم سي روب نوار سي فهمت
1: هكا ترسينا نحطوا كوليكسيون قدامنا
0: لي 3 نوت سي 25 دينار هكا هو لوغ
1: خلينا من الفكره هذه فكره التونسي وثقافه العطور اللي قاعدين نحن ندور نحكيوا عليها ونحبوا نطوروها ونحبوا نغيروها فما كونكورونس ساعه في السوق التونسيه في علاقه بالمجال هذايا اي ولا لا
0: اكيد فما كونكورونس
1: فما ناس تقتحم في هذا المجال اليوم
0: برشا اي جيماجين برشا برشا أما مش حاجة مقلقتني بالعكس
1: لا مش عليك أنت نحكي كالمشهد
0: في المشهد مش مقلقتني كماركة ومش مقلقتني كشخص على خاطر فينا الموكي تبدأ برشا منافسة بكلنا نحسنوا أكثر معناها بالعكس هي عندها جانب مضيء المنافسة
1: كسرنا جدار اللي يقول البرفان ما عادش تونسي كما كسرنا جدار متعبش حاجة أخرين ولا إله الحمد وبه زاد اليوم كيف نخدموه يعني على قاعدة صحيحة على قنطرة صحيحة شنو ما المقومات اللي تخليه تخدم على قنطرة صحيحة هو ينقص شوية هكا الأفكار الأخرى متاع والله النوعية هذه ضعيفة ولا النوعية هذه مش هكا الكل شنو لازم نعملو باش
0: شو أنا ديما مع أنه العبيد كي يمشيو شيو بارفان يجربوه قبل وأي بارفان فيه 3 نوت معناها أنت ساعات يعجبك أن بارفان تشريه تروح للدار تندم علاش على خاطرك شريته في وقت صغير الوقت البارفان يتعدى بثلاثة مراحل من أول ما نعملوا البارفان ل 15 دقيقة سي لا نوت دو تيت هذيك اللي هي مسؤولة على لامبريسيون دو بارفان شنو لامبريسيون تحب تعطيها لولاني داكور هذيك سي دو نوت فولاتيل في ساعة ما يفوحوا ما يقعدوش بالكدا أبارتيغ من 15 مينوت ل 45 فما la deuxième phase c'est l'identité du parfum c'est la note de cœur d'accord ou femme بعديك من 45 minutes حتى لساعة 3 jours هذيك سي لا note de base انت كي تشري ان parfum في ال 15 minutes الاولاني انت ديجا مازلت ما شميتوش لو parfum بالكدا alors انا مع انك تجي تجرب البارفان على بوم تاعك تاخذ وقتك معاه كان قعد لك كان مشي معاك خاطر ينجم ان parfum معايا انا مشي معاك انت ما مشيش
1: علاش
0: علاش على خاطر ريت كيما احنا عندنا بصمه لا ماهيش اغمنه كيما عندنا احنا بصمه يونيك لا التيب دو بوم تاعنا يونيك وكل واحد فما سي اون رياكسيون هي لو بارفان سي كوا سي اون رياكسيون اومين مش كيما تشمو على البابيي مش كيما تشمو على بوم تاعك الوغ كي تحط على بو فما انا بارفان فما دي نوت يعملوا رياكسيون مع التيب دو بوم تاعي يعطيو حاجه مزيانه مي احنا ديما نعطيو نصائح مثلا انت باش تخلي البارفان يقعد بالكدا اعمل اون كريم هيدراتونت اما اعمل اون كريم هيدراتونت نوتر ما تمشيش تعمل مثلا اون كريم فروتي ومن بعديك تطلب تحط فوق منها مثلا اون كريم فروتي وتحط فوق منها ان بارفان من عشان فلورال ولا حاجه باش يتخلطوا لي نوت باش يولي برشا لازم اون كريم نوتر باش لو بارفان سورتو كل العباد اللي عندهم لي بوسيش وكل شيء هذوك كل نصائح انا نعطيهم ديجا كيف يخدموا من عندي
1: يعرفهم التونسي ولا يتعلمهم بالحق
0: الحقيقه انا حسب ما لاحظت اللي فما برشا مثلا فما فازه كنا نعملوها هكا اللي هكا لو بارفان سي دي مولكول كي تعمل هكا كاسا سيكراز معاش يدخل في لابو بعد تقولش بيه البارفان يقعد
1: معناه البارفان لهنا
0: وما ننفخش
1: ما ننفخش
0: جوست نحط ونخليه يشيح ومن بعد كي نقعد نشمو نشوف واش طلع عليا قعد معايا والا ما طلعش
1: دونك نحط في الحوايج نتعلموهم زاده
0: بيان سور اي
1: ماشي تونسي تاو خلينا نحكي شويه على تونس الياسمين الفل هذوما
0: حاجتنا هذوما
1: منا والينا كما يقولوها
0: ياسمين والنيغولي ولا فلور دورانجي الغومارين زيد هذوما سي ديجا هما المصنفين التويسه الاوائل في العالم الكل مش كان في تونس معناها هذوكم موجودين
1: معناها في بلادنا تعطينا بارفان بنينه
0: قلت لك اللي في عينك احلاه مش كامل البراجي ديجا دي مارك انترناسيونال يجيو يصوروا في تونس ويصوروا في نابل ويصوروا مع نابل واحنا من بعديك نقولوا ان بارفان تونسي بالعكس ان بارفان تونسي بالعكس معناها عنده قيمة أكبر معناها ومصنوع بمحبة ومش كيما أنت تصنع 10,000 دبوزة بالماكينات ما فماش هكا الانرجي أمان اللي عندها قيمة كبيرة طب أنت حتى كتطيب حاجة وتبدأ شيخ عليها ومحضرت لها حكايتها وكل تطلع أبن من إن حاجة تطيب مع دي كونتيتي كبار وكل معناها الكوتي ارتيزانال مهم برشا معناها
1: كي قابلت روحك شنو قلت لها
0: ديما نقابلها كل يوم نحكي معها برشا انا راه
1: خيالي توا مقابله كنت فيها صعيبه شويه مع روحك شنو قلت لها
0: ديما صعيبه معها انا ديجا ديما باللي هكا نبدا في حاجه نجاح كبير وكل نبدا مروحه من الاتولي ولا حاجه نقولها اي راهو مازلنا ما عملنا شيء لا لازمنا اما توا قاعده نتعلم في 2026 برمي الريزولوشن نتاعي انا اللي نكون مور كايند وذ ماي سيلف معناها اللي نكون جونتي اكثر مع روحي نحفزها برشا نقول لها هيا وانا نعمل تياتر وزيده فوالا معناها المسرح يبني برشا نعمل مسرح نعمل برشا حاجات نعمل برشا انا ساعات حتى دارنا يبداو يضحكوا علي اليوم بديت تغني هاي مشيت عملت مسرح اي وعلاش ليه وعلاش شو نقعد نعمل نقرا كتاب نعمل حاجه خير ولا نقعد نسكرولي ونشكي نقعد نحط في التيك توك ونقول اه ذاك خير مني وذاك خير مني. ديما فما شكون خير منك وديما فما اقل منك.
1: هزتني العالم التيك توك والعالم سكرولينج بصفه عامه اللي توا ولينا مع حياتنا
0: نعيشوا بها. اي
1: حياتنا عايشين هكا. اكيد راك تستغل الفرصه انه الناس كلها تكونكتي باش تكون نتيجه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي باش تبيع ولا لا؟
0: والله اي موجودين ما مش بال بال ماهوش بالجانب هذاك. الحقيقه لي جو سوي كالم معناها ما عنديش كل لايف ليه معناها نهبط وقت للنجم
1: يعاونك
0: يعاون برشا هو دجا احنا نخدمه به معناها. اما زاده ما ضيع الوقت.
1: شباب تونسي اليوم كان تسالوا وتقولوا اقعد مع روحك شباب اليوم او نتهموا الشباب اليوم انه ماذا بيه حاجه جاهزه خدمه مسمار في حياتها وقاعد في الاداره هاكا يخو شهريه لوين نتعب ونشقى ونخرج ونحاول ونعارك
0: شوف انا را الشباب اللي يختار الحاجه السهله وهو حر كل واحد يختار اللي يحب عليه فهمت. اما ما تتغشش كي تشوف غيرك ناجح وتتغشش منه وتقول علاش. انا مثلا را ديما عباد ناجحين ونحب نولي كيفهم برشا ما نقولش بيه هو وش بيني انا وقلت زعما شنو قاعد يعمل هو باش هو كيفاش تبدا نهارك انت شنو عملت باش تنجح انت شنو عملت باش تخرج من الروتين. الشكوى ساعه هذيك حاجه هذيك العدو الاول لازم تبطلوها الشكوى خاطر ما عندها ما تبدل باش خلينا في نفس الوحده في نفس المرحله معنا
1: نشكي وراء
0: اي حسيتها حتى انا اي حسيت حتى انا راه مش مانيش ما نشكيش امانا نحكي مع روحي كي نشدها تشكي تشكي قاعده نحكي برشا مع روحي اياك هاو ماكش تبدل شيء باش تشكي باش تبدل حاجه ماكش تبدل حاجه باش تقعد بالعكس في البوان دو ديبا. اما الحاجه الباهيه اللي انا نعطي روحي ايامات نتاع شكوى نقول هاي راك حمرك عندنا 3 ايام
1: فرح فيهم
0: شيخ
1: قلبك.
0: شيخ بالشكوى شيخ
1: شكون تشكي
0: روحي لشكون باش نشكي
1: كي تشكي للناس
0: ما نشكيش للناس اي شكوى الى غير الله مذله معايا نشكي لربي نحكي انا وياه هو يعاوني
1: ان شاء الله ديما معاونك
0: الحمد لله رب.
1: احنا حكينا في برشا نقاط وفي برشا زوايا في من زاويه اخرى حبينا نعرفوا بالحق البودكاست اليوم راهو لا عنده اهداف تجاريه ولا عنده اهداف انسانيه بحته ونبيله بالحق خلي توصل للناس انه كان تمن بحلمتك وتمن بروحك راك توصل. اما ما جاوبنيش على السؤال اللي سالته لك بكري اللي هو شنو تطمح بعد
0: احلامي
1: احلامك باه احنا ساعة اليوم وين احنا اليوم موجودين في تونس وخارج تونس
0: اي
1: بماركة بمجال ولا باختصاص في اول الحوار قلت لي اللي هو متاع رجال قلت لي الوالد قالك اللي هو متاع رجال
0: اي بابا يخاف عليه عالم البزنس متاع رجال مش العالم العطورات اما عالم البزنس متاع رجال هو مجتمع ذكوري معناه
1: وفي البزنس
0: اي في البزنس
1: طموحاتك
0: طموحاتي في البزنس نحلم بالكبير ولا تحبني نحلم بالمعقول
1: انت اللي تعرف
0: انا
1: وانت تحكي مع ذاتك
0: انا نحكي مع ذاتي راه اللي هي تولي اون مارك انترناسيونال كيما لي مارك كبار موجوده في غالغي لافايت وعلاش ليه اللي عند ربي مش بعيد فاصون انا اللي نعيش فيه اليوم كنت يوما ما نحلم به وصار الحمد لله عليه نحمد ربي الحمد لله علي انا فيه اليوم وان شاء الله ربي يسهل في الجاي معناه.
1: طيب دوله تونسية ترى انها تنجم تدعم المجال هذية تدعم القطاع الخاص باش تهرب من السؤال سخت
0: مش باش نهرب اما انا
1: من مندوبيات مختصه في الـ في التسكيه صناعه تقليديه قبل انت حكيت ولا في حرفيين ولا غيره اللي تسهل المعارض هذية اللي تعطي وتحط الارضيه للمباعثية المشاريع هذية الناشئه دونك علاش لا كان تلقى تمويل
0: ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا
1: هذا مش موجود هو اكتوالمون
0: لا توا مش موجود لا اما ان شاء الله كان يبدا موجود نفرحوا به معناها
1: بالضبط ما سعيدش وراه
0: ما سعيدش وراه الحقيقه لا انا ما سعيدش انا معناها ما سعيدش على خاطر من نوع انا من الصغير اللي يحب يعمل على روحه في كل شيء صحيح ثنيه اصعب وبالك شي غلط وكل اما انا من يقول لك ديما نحب نعمل على روحي معناها ديما نشالنجي في روحي كل يوم شنو ديما نقوي معناها
1: هي على خاطر مهم زادك يبدا تخدم في بيئه امنه علينا نختموا بخلطه المشاعر اللي تنجم انت تعملها في البارفان تاعك او اللي انت تراها ايديال
0: في البارفان تاعي انا
1: في البارفان اللي تحب تبيعها
0: في اللي نحب نبيعه
1: تحب تخرجها للمجتمع التونسي للناس للمراه للرجل اللي تحب انت دونك الخلطه نتاع الاحاسيس اللي تحسها تنجح وتعطي
0: احاسيس ولا دينات
1: مو نوت احاسيس
0: داك مع ايش كنا نعطيك لي نوت مثلا جسمه
1: نوت وتعطيني معهم احاسيس اللي نجم تخرجه
0: بو توينس بحر كبير ما نجمش نحطهم دون ان سول بارفام ما شاء الله معناها كومبوزيسيون
1: تنجح على
0: تنجح مع توينس بو 80% برشا الحقيقه مروه معناها 50%
1: احنا نساء ورجال
0: نساء ورجال
1: صعب عليك المهم
0: مثال شيء منحب للتشالنج ما قلت لك عاد الوغ باهي لي بارفان اللي انا راهم حسب خبرتي ينجحوا برشا للتوينسا يحبوا برشا لي بارفان سكري لي بارفان باز دو فاني اللي فيهم لو سكري فور غورمان معناها وكل زيد نحبوا برشا لي بارفان باز دو جاسمان جاسمان فاني ونيرولي في نوت دو تيت هذوما البارفان بور فام
1: جاسمان
0: ونيرولي وفاني
1: نيرولي وفاني هذا من المرأة
0: باهي للرجال يحبوا لي بارفان بوازي
1: سنة ساعة شنو راهم هذوما من أحاسيس من مشاعر
0: شنو أحاسيس
1: جسمان شنو يعطي
0: الجسمان يعطي الثخامة والهكا النيرولي يعطي لا فريشور الفاني يعطي لا بروفوندور العمق خاطر عميقين نحن في بالناش برويحنا عميقين وبرا ولي بارفان بوازي بور هوم دي نوت أروماتيك يحبوا برشا لي نوت أروماتيك الرجال حسب خبرتي معناها في لي بارفان نحطوا فيه باتشولي زيد نجمو ونحطوا الكويخ
1: باهي رجع لي كل واحدة فيهم شنو تعطي
0: بورجي الحقيقة ما نعرفش نوصفها معناها هكا أما لي لاسبي ماسكولان فيريل
1: قوة
0: فوالا هذوكم هما زيد الكويغ يعطينا لو كوتي كيفاش نقولوها معناها سموكي معناها لي مدخن معناها فوالا يحبوه برشا رجال زيد حسب ماريتك
1: ممتاز ولو انا مانيش مع الجانب هذاك ان توكا يعطيك صحة
0: عايشك مروة
1: خاولة نورتنا اليوم في بودكاست مرة أخرى ومحليها اتلالتك علينا حبيت نختم معاك هكا ديما نعرفش في انه رسائل تحب توصلها للي يسمعوا فينا على خاطر هو الهدف من البودكاست انه بالحق نوصلوا رساله نبيله للناس اللي تسمع فينا وكلمه هكا كلمه ختام
0: باهي اوكي يعطيك صحه مروه على الاستضافه وعلى القعده الحلوه او الحاجه اين الحقيقه ديما نحاول نوصل فكره عن طريق ليزاتولي اللي نعملهم ولا على خدمتي ولا حتى الناس اللي يخدموا معايا ولا صغار اخواتي والناس الكل قرار باش تعملوا واعمل اللي لازم يتعمل للكل باش توصلوا اما اعرف روحك وين ماشي شوف لا فيزيون شوف التصويره الكبيره وما تاخذش مخك معني ما تتركزش مع الحاجات الصغيره اللي في الثنيه خاطر كي باش تركز مع الثنيه باش تنسى الكبير وكي تبدا انت ما تعرفش التصويره الكبيره تبدا ضايع ماكش عارف روحك وين ماشي وتبدا تحط في اللوم على عباد اخرين دايرين بيك الوغ لازم العبد كل واحد يشد الفولون تاع حياته انت تولدت وحدك رسائل قويه ديجا ربي عطيهم لنا تولدت وحدك باش تموت وحدك باش تتحاسب وحدك انت مسؤول على روحك ما تخليش اغلاطك الماضي الحاضر حتى شيء ما يمثلك معني يحكم عليك يحطك في بلاصه معينه ما لازمكش تخرج منها ما زلت فيك الروح وما ديب ما زلت فيك النفس وكل راك تنجم ديما تبدا من اول وجديد شنو هو قداش عمرك شنو هو انت منين شنو هو عندك شنو هو الباك جراوند نتاعك هذيك ما يحد معني ما يحدوش انت شكون انت عارف وين تحب تمشي اما هذا كيفاش تعرفه لازمك ترجع لذاتك لازمك تركز مع روحك وتقعد اكثر مع روحك وكي تقرر انت وين باش تمشي وخليك فليكسيبل في الثنيه كان من الثنيه هذيك مشيتش امشي لبلاصه اخرى المهم انك تلقى ذاتك تكون فرحان وتكون ايبانوي في المرحلة كاملة ما أنصن فو وين وكيفاش وعلاش
1: إن شاء الله الرسالة هذه توصل للناس الكل
0: إن شاء الله يا رب
1: فينا كل سؤال يحب يعمل مشروع اللي ليه اللي يخطو في خطوته أولى ولا اللي في آخرها الناس الكل اللي تسمع فينا إن شاء الله وصلتها الرسالة هذه يعطيك صحة نورتنا خولة شكرا ليك شكرا جزيلا على حضورك بحضنا اليوم ونخليك إن شاء الله ونتلقاه في أمان الله في وقت آخر تكون فيها أنت ناجحة كما حبيت وطمحت وحلمت هكذا نكون كمان معكم بودكاست من زاوية أخرى مع أجمل تحيات مروة زيدي وحسن نوار إلى اللقاء.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

اهلا وسهلا باهل تونس الطيبين المحترمين. سالوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقه الطيبه بينك وبين اهل تونس؟ قلت لهم خمسه وخميسه. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه ان يمر في هذه البلد الطاهره. تونس بلد خطيره فنيا، وان شاء الله تقضوا معنا سهره حلوه، واهلا وسهلا فيكم جميعا.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة، 104.7. كندار، سيد الهاني، عالموجة، 104.7.
2: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

أحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء

ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة.

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفوا.

لكم ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاق

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

0: الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: Studio Mondial. Studio Mondial, نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني. حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.
1: مرحبا بالجميع. استديو المونديال ينطلق من الآن. مباراة المنتخب الوطني التونسي، المباراة الافتتاحية ضد المنتخب السويدي. لحظات تنطلق المباراة كما قلت في مونديال كندا، الولايات المتحدة وأيضا المكسيك. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. والناخب الوطني اختار التشكيلة التالية: في حراسة المرمى عبد المهيب الشامخ، في خط الدفاع منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة، وسط الميدان يان فاليري، علي العبدي، راني خضيرة، الياسر الصغيري، خط الهجوم حنا بع المجبر، انيس بن سليمان، وليا السعد. هذه التشكيله الاساسيه. بعد شويه نعطيكم تشكيله المنتخب السويدي. في التحليل الفني للمباراه المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك يا ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اذاعه مونستير، ومرحبا بالخير الكل.
1: التشكيله كما كنا متوقعين، انه محمد امين بن حميده ثالث لاعب في محور الدفاع الى جانب منتصر الطالبي عمر الرقيق. لكن السؤال اللي يطرح نفسه في التشكيله: شكون المهاجم؟ يعني وقت نشوفوا بقية الملعبية، علي العابدي، راني خضيرة، الياس خيري، يان فالي، تعرف علي العابدي وأيضا يان فاليري، في وسط الميدان راني خضيرة، الياس خيري، حنا بعد المجبري، انيس بن سليمان، أيضا الياس سعد. يعني هل شكون المهاجم الوحيد؟ يعني
2: في بون بالنسبة للتشكيلة انتوا تشوفوها معناتها في التيران، الوقفة متاعهم اسكو سي ان 3-4-3 ولا ان 3-5-2، ما تيفرق الرول نتاعنا بعد المجبري. اسكو باش يكون هو على اليسار كصانع العاب ولا كاتاكونت كلوار، وانيس بن سليمان على اليمين، يكون لي ساعات كراس حربه، والا باش يكون حنا بعد المجبري معناتها ليبر قدام خضيره وسخيري، قدامهم انيس بن سليمان ولي ساعات، معناتها دوز اتاكون اللي هما يقسموا التيران. دونك هذيك الوقفه في التيران هي اللي بشورينا معناتها الطريقه اللي صحيحة. المبدأ هو أولا معناتها اللي حكينا فيه توا براتيكمون الأيام الأخرانية هذه، اسكو باش يكون فما تغيير على مستوى الكوتي ديفونسيف معناتها طريقة اللعب؟ صحيح معناتها كنا حكينا على فما إمكانية نتاع ثلاثة في اللاكس، ناس كل استغربت. بون أنا كنت نتوقع كل شيء خاطر السيستم هذا صحيح، ناس كل تلوم شبي ما كانش قبل، خاطر توا كناخب وطني وعندك دو ماتش اميكو وعندك معناتها فكره شامله على ليكيب ناسيونال من الاول، وتبدا عندك فكره واضحه.
1: ربما الهزيمه الاخيره ضد المنتخب البلجيكي اثرت شويه على غيرت في مخ المدرب صبري
2: لمن حكيم راهو صحيح هو ناخب وطني، لكن مش قاعد يكتشف صراحه الامانه معناتها بحكم عدم معرفته الافكتيف كونكريتمون، معناتها جرب معناتها شاف التمارين، شاف في لي ماتش اميكو شفنا بالضبط. دونك وقتها أحكم اللي هي الطريقة براتيكمون حتى
1: الفريق السويدي ولا تشكيلته على النحو التالي: كريستوفر في حراسة المرمى، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما قلت مهاب الشامخ، محمد أمين بن حميدة، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، يان فاليري، الياس الصخيري، رامي خضيرة، علي العابدي، حنا بع المجبري، أنيس سليمان، والياس سعد، والمدرب صبري اللموشي. قلت المنتخب السويدي: كريستوفر في حراسة المرمى، جوستيف، فيكتور، إيزاك، جابرييل في خط الدفاع، ألكسندر، أيضا بنيامين، كالستروم، ياسين العياري في خط الهجوم، ألكسندر، إيزاك، وأيضا فيكتور. هذه التشكيلة اللي اختارها المدرب البلجيكي. نذكروا الطاقم تحكيم المباراة هو الأرجنتيني بيريز. لحظات تنطلق المباراة، منتخب الوطن التونسي أكيد مطالب بالتقديم وجه مميز في المباراة الأولى، الانتصار لما لا، لأنه الافتتاح مهم برشا يا ناجي.
2: مهم برشا معناتها كسوا لتونس كسوا للسويد نفس الشيء. دونك مع شفنا المقابلة اللي كانت معناتها في البارح في الليل نفس الشيء، معناتها 2-2 ما بين اليابان وهولندا. دونك الفريق اللي باش ينتصر اليوم باش يبدا عنده افضليه في المقابله الجايه، معناتها يبدا على الاقل يلعب مرتاح.
1: وانطلاق المباراة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة في التمس لصالح المنتخب السويدي. اللحظة الأولى منذ انطلاق المباراة منتخب السويدي والمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك. اشترط ضربة التماس للمنتخب السويدي يلعب كرة طويلة ترجع بالرأس لصالح المنتخب الوطني التونسي في مرة أولى ومرة ثانية يحاول الضغط على حامل الكرة والكرة ترجع مشددا للمنتخب السويدي في ضربة التماس نفس الاتجاه الكيد المنتخب الوطني التونسي منذ البداية حاول يعتمد على ضغط على حامل الكرة المدرب بوتر المدرب السويدي كرة بترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي يلعب الكرة ترجع مشددا يحاول الكرة على الجهة اليمنى ولكن قطع الكرة كما جاءت من منتصر الطالب يان فاليري يرجع الكرة كما جاءت لصالح المنتخب السويدي. مازال المنتخب الوطني التونسي في امتلاك الكرة يبحث على امتلاك الكرة ترجع لصالح المنتخب السويدي. لاعب رقم 2 جيستال كرة في محور دفاع المنتخب السويدي عن طريق اللاعب هاين إيزاك الآخر رقم 4 لكيستال كرة مجددا لمحور دفاع المنتخب السويدي حول الصعود بالكرة كيستال كرة مجددا يخليها منتصر التالبي تخرج ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. ناجي
2: باش نعطيو إضافة للمستمعين راه السيستم تلعب بتونس 5-3-2 معناتها بالنسبة لحنا باع راه سي ان تروزيام بيفو في التشكيلة عندك لي دوز اتاكون الياس سعد ونيس بن سليمان قاسمين التيران مع بعضهم الياس السخيري ان سنتينيل وحده قدام الديفونس معك على اليمين معناتها فما خذيره وعلى اليسار حنا باع المجبري يلعب دوبل رول معناتها وقت اللي تبدا الكره مش عند تونس يرجع هو كتروزيام بيفو ويسكر وقت اللي الكره تولي عند تونس يطلع هو ك براتيكمون انيماتور دو كولوار ولا اتاكونت كولوار على اليسار. دونك هذه هي التشكيله نتاع تونس حسب الوقفه اللي شفناها توا نتاع الملاعبيه معناتها حنا باع المجبري مش متواجد كصانع لعب فهمني عنده دوبل رول كسوا في الريكوبيراسيون كسوا في في الكره القدام دونك الوقفه بالضبط هي 5-3-2.
1: كانت كره تدخل من يان فاليري لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب المنتخب السويدي ضربه المخالفه باش ترجع لصالح المنتخب السويدي اصابه اللاعب رقم 5 في تشكيله المنتخب السويدي جابرييل أمامنا على الصورة لاعب يان فاليري لاعب المنتخب الوطني التونسي قوم لباس جابرييل لاعب المنتخب السويدي تعادل 0-0 في لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي نذكره في نفس المجموعة المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي وفرز التعادل المنتخب الهولندي 2-2 في مباراة كانت مشوقة. أيضا المنتخب الإيفواري حقق انطلق المشوار بأول انتصار بالنسبة لكأس العالم. كرة لصالح المنتخب التونسي تدخل من منتصر الطالبي ترجع الكرة لعمر رقيق عمر رقيق يحاول صعوده بالكرة عمر رقيق يطول الكرة تدخل دفاعي المنتخب السويدي ترجع لقائد المنتخب الوطني التونسي الياس السخيري بسرعة كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي يلا الأولاد كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي على الجهة اليمنى يحاول التوزيع يان فاليري التحذير وترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية مجددا لصالح المنتخب السويدي الحذاري من عكس الهجوم لصالح المنتخب السويدي كرة لاختيرة لصالح المنتخب السويدي مازال محافظ على كورته يدور بالكرة حول التوغل يسدد فوق المرمى فوق المرمى المنتخب السويدي حاول أنه يستغل صعود المنتخب الوطني التونسي ويحاول عكس الهجوم بسرعة شوف الكرة الأخيرة وصعود السريع للاعبي المنتخب السويدي لكن كرة وتسديدة فوق المرمى لفيكتور تسديده فوق المرمى للحارس عبد المهيب الشابخ حارس المنتخب الوطني التونسي. ناجي
2: صحيح معناتها اول تسديده شفنا معناتها كان على الكوتي اليمين بعد المونتي نتاع يان فاليري دونك لان فما يزم ديما فما الريبلي يزم ديما في الكوفرتور نتاع سورتو معناتها اذا طلع العلي العابدي اذا طايان فاليري ديما دونك الملاعبيه اللي باش يكوفريو كو سوسوا ستوبرواتي وراه بن حميده ولا حتى نفس الشيء بالنسبه ل عمر الرقيق معناتها يلزم نكونوا حاضرين كو سوا خضيره نفس الشيء دونك شفنا معناتها لهنا في ال فما اشكال في ال
1: فما كورة ثانية على الأرضية الميدان الحكم البيريز الحكم المباراة المحكم الأرجنتيني يطلب أنه تخرج الكرة الثانية باش ترجع أكيد كرة بين زوز لاعبين ممنا على الصورة الحكم الأرجنتيني ترجع لصالح المنتخب السويدي للاعب جيستال مجددا يخل كرة يحاول التمرير ولكن قطع الكرة ترجع لبن سليمان الياس الصخيري للياس سعد قلب هجوم في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي حاول المنتخب الوطني التونسي أنه صعود بأكثر عدد ممكن في الهجوم لكن يرجع كليا تقريبا الدفاع يطول الكرة حذاري من الكرة هذه يخرج الحارس في مرة أولى ومرة ثانية خطر كبير للمنتخب الوطني التونسي مجددا والهدف الأول بعد غلطة كبيرة في دفاع المنتخب الوطني التونسي يتحمله برشا حارس المرمى خروج كان خطأ من الحارس المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي يتمكن من افتتاح النتيجة عن طريق ياسين العياري يتمكن افتتاح النتيجة للمنتخب السويدي في توقيت 7 دقائق لعب انطلاق المباراة ناجي
2: صحيح باس في البروفوندور دونك هذه ديجا من الحوايج اللي ما يلزمش تصير خاطر احنا ديجا نلعبوا بثلاثة في الاكس معناتك تشوف الكرة ضربت في الدراج ريزه عندك ثلاثة مدافعين نتاعك
1: هل فما
2: سؤاليني على نفس الليني وتلعبت على اخر ملاعب اللي هو
1: تحمل برشا المسؤولية الحارس المرمى
2: الحارس وحتى الطالب نفس الشيء لأنه بصراحة كي تكون سيستم بثلاثة ما تكونوش ألينية على نفس اللينية توخر أنت شوية برابور للرقيق وبن حميدة باش تخلي عندك مارش تاع السيكوريتي هذيك التالي صحيح فما وصيبة حتى التير كان ينجم ينترفيان فيها لكن قوية برشا
1: هو خاصة في خروجه لأن الكرة الأولى كانت مش صعبة كانت نجم أنه يخل الكرة
2: إيه لكن أنا مشكلتي في الباسلونية حكيم هذا الباسلونية إذا نرجع تو بالرالنتي الباسلونية راهو لعب باس طويلة من لاكس متاعها من لعبة طويلة في الظهر متاع متاع الطالبي معناتها وقتها أش قلت لك الوقفة فيها ما تنجمش تكون ألينية ثلاثة تفهمنا دونك أوكي نجم يكون الطالبي يوخر شوية بارابور لل للديفونس بس على الاقل يخليك السيكوريتي مع الخروج الناقص نتاع مهيب الشامه خليك الطون دو طونس هذاك عطا اللي خلاهم يسجلوا هدف اللي هو بصراحه
1: مش في وقته صراحه
2: حتى الدخله ما كانتش خايبه نتاع تونس معناتها في الماتش اللي الساعه حاضر بن سليمان الكور كله عم تعطاه حقهم دونك تو ما تيزم نرجع في اقرب وقت
1: والان المدرب والناخب الوطني باش يغير في المنهج التكتيكي اللي قاعد يعتمد به ننتظر اكيد الثمانية دقائق الاولى هدف مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي هدف ياسين العياري امامنا على الصوره حنبع المجبري شلاباس لحنبع المجبري صبري لموشي يحاول يعطي التوصيات للملاعبيه أيضا مش يرجعوا في المباراة كرة وتدخل من حلنا بعد المجبري لأنه فما مخالفة أم لا ضد اللاعب المنتخب السويدي ترجع ضربة مرمى من مهيب الشامخ يتولى الكرة ترجع مجددا من المنتخب السويدي والمخالفة حسب إشارة الحكم بيريز حكم المباراة الأرجنتيني الكومبوري بيريز الحكم الأرجنتيني مخالفة في مناطق المنتخب السويدي في العشر دقائق الأولى منذ انطلاق المباراة كيد باش نرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي مدينة المنسير ثم نرجع نكمل المباراة
3: أيها السادة الكرام حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها ورجاؤنا من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم اجعلني ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.
1: نعود الآن إلى برامجنا.
2: نرجع لاستوديو المونديال، نرجع في توقيت 14 دقيقة لعب في المباراة تقبل صلاة الجميع كل السادة المستمعين. هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي مع فرصة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي بعد عمل كبير من إلياس سعد، لكن تمريرة في اتجاه أنيس بن سليمان وكورتو ما حسنش المعاملة معها. نرجع لك ناجي في التحليل، ناجي عاشور تحية مجددا في التحليل الفني في الربع ساعة الأول إلى حد الآن. ناجي
3: في حد الآن بون ملوزمون قبلنا بونتو على خطأ، معناتها تعطى مركز في الدفاع في الترازاكسيو، معناتها بونتو جاء على بكري برشا. المتريز تكنيك نتاع الماتش الأكثرية عند المنتخب السويدي اللي عنده نسبة امتلاك الكرة وحتى على طريقة معناتها امتلاك الكرة قاعد يلوج برشا معناتها في البروفوندور. شفناهم لاعبية قاعدة تتخبى في الظهر نتاع المنتخب التونسي ويخرجوا من بعد يعاودوا الخدمة كسوا على زتاكم تاعهم كسوا معناتها الأكثرية على الكوتي اليسار. شفناهم ما شفناش برشا منتخب السويدي على الكوتي اليمين، تحس البريفيرونس نتاعهم ولا حتى طريقة اللعب نتاعهم أكثرية موجهة على الكوتي اليمين. لكن توا حاليا يعني بالنسبة للمنتخب التونسي قاعد يدافع. شفنا الأكسيون اللي شفنا فيها البونتي كنت حكيت عليها حكيم، صراحة كانت فرصة ممتازة، كانت نجم يكون حتى هدف المنتخب التونسي لو كملت على اليمين. مع تلاكسيان اللي السعد اختار الشواب باش يكسر الكرة، لكن حتى الباس متاعه كانت ممتازة. ما حسنش استغلالها أنيس بن سليمان رغم اللي كان بتتر في الورجو، لكن توا حاليا معناتها في الوقفة وقفين صحيح دفاعيا، لكن في الترانزيسيون في كل ما وانيماسيون أوفنسيف شفت الرول متاع حنبال مس برشا كورة معناتها من أول ما بدأت ربع ساعة. شفنا الأكثرية أنيس بن سليمان إلى السعد القاعدين يتحركوا كيف زاد، حتى خبيرة بصراحة ما ريتوش بارتيسيباسيون متاع ما ريتوش مس برشا كورة بصراحة في خروج كورة. دونك توا حاليا الأفضلية كسوا النتيجة كسوا حتى طريقة اللعب أفضلية الأكثرية للسويد، ويزم تونس معناتها تدارك معناتها في أقرب وقت ممكن لأنه فما إمكانية متاع تهديف، لكن يلزم برشا خدمه سي لو كوتي اوفنسيف، يلزم الفريق يتغير شويه معناتها.
2: هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي الى حد الان، ذكروا هدف ياسين العياري من اب تونسي وام مغربيه من مواليد 2003، هذا علاش مع برشا على فرحته بعد تسجيله الهدف ضد منتخب التونسي. لاعب ياسين العياري 17 دقيقة لعب في المباراة، الجالة التونسية أحباء المنتخب الوطني التونسي موجودين قاعدين يأزروا المنتخب البحث على هدف التعادل. كرة للمنتخب السويدي في وسط المحور دفاع المنتخب السويدي، حاول ضغط على حامل كرة أنيس بن سليمان باش ترجع الكرة السويدية، كرة ترجع مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي. الياس السخيري يضرب كرة بالراس، حنا بعد المجبر ياخذ الكرة الياس سعد، الياس سعد يتحرك برشا الملعب بهذا، الياس سعد باش يسدد التسديد فوق المرمى، التسديد من الياس سعد فوق المرمى، فرصة جديدة للمنتخب الوطني التونسي في توقيت لحد الآن 18 دقيقة لعب. الياس سعد المراوغات والتسديدة كورته فوق المرمى، تبقى النتيجة هدف مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي. باش ترجع كرة للمنتخب السويدي كي يحاول انه يستحفظ على النتيجة المنتخب السويدي حاول يمتص ضغط المنتخب الوطني التونسي، قطع الكرة، يحاول قطع الكرة، المنتخب التونسي يضغط على حامل الكرة مجددا، ترجع المنتخب السويدي، رجع الكرة كما جاءت، كرة تونسية من لاعب حنبال المجبري، حنبال المجبري طلب الكرة على الجهة اليمنى من يان فاليري، والكرة ترجع للمنتخب السويدي، حذر من الهجومات المعاكسة، الانطلاقة بسرعة، ويتدخل المدافع عمر الرقيق، يرجع الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح المنتخب التونسي، باش يرجع الكرة يان فاليري، طلب الكرة من ليس السخيري، يان فاليري هو باش يرجع الكرة، خليها حنبال المجبري ليان فاليري، الحكم الأرجنتيني بيريز يلعب الكرة في ضربة تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي في توقيت 19 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، والتقدم للمنتخب السويدي بهدف مقابل صفر، مجددا ترجع الكرة للمنتخب السويدي، ينتظر المنتخب الوطني التونسي في مناطق المنتخب السويدي، يحاول أنه يلعب الهجمة السريعة من خلال قطع الكرة، المنتخب السويدي إلى حد الآن كرة مجددا للاعب محور الدفاع اللاعب هاين إيزاك، هاين إيزاك يطول الكرة، قطع الكرة مجددا لياس السخيري، للياس سعد، ترجع لهاين إيزاك، هاين إيزاك يرجع للحارس المرمى، المنتخب السويدي يخرج من مناطقه، كريستوفر لهاين إيزاك، هاين إيزاك طلب الكرة على الجهة اليسرى، ترجع الكرة في اتجاه والقطع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، مجددا ترجع لصاحب الهدف الوحيد في تشكيلة المنتخب السويدي ياسين العياري، كرة من علي العابدي، علي العابدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي، ياسر الصخيري يحاول الصعود بالكرة، حنبال المجبري، حنبال المجبري يبحث على المساحات، يبحث على المساندة لعلي العابدي، علي العابدي ما حسنش ترويض الكرة، تمشي ضربة تماس لصالح المنتخب السويدي، أدركنا الدقيقة 20 منذ انطلاق المباراة، ما زال التقدم للمنتخب السويدي بهدف مقابل صفر، هدف تسجل منذ الدقيقة 6 عن طريق ياسين العياري، كرة لصالح المنتخب السويدي في ضربة التماس، ضربة التماس في منطقة المنتخب الوطني التونسي قريبة برشا من بنك المنتخب الوطني التونسي ومن المدرب صبري اللموشي، ترجع كرة سويدية بسرعة، ضربة التماس لي ألكسندر، ألكسندر في اتجاه غيسبال، غيسبال لإيزاك، إيزاك هاين، غيسبال مجددا، غيسبال لعب الظهير الأيمن في تشكيلة المنتخب السويدي، لبنجامين، بنجامين، بنجامين للرجوع بالكرة لغيستال، غيستال مجددا لهاين إيزاك، هاين إيزاك على الجهة اليسرى، كرة لصالح المنتخب السويدي، حذري من الكرة هذه، كرة لصالح المنتخب السويدي، التوزيع الترويض، ولكن يخرج بالكرة لاعب المنتخب السويدي، ترجع كرة تونسية لياس سعد، لياس سعد مجددا يربح المخالفة، يربح المخالفة في توقيت 22 دقيقة لعب نجي
3: صحيح. كما قلنا شو شفنا بداية تو هل الراحة بشي يخذوه بشي يشربوا الماء، معناتها فما اللي ناقص منتخب الوطني التونسي هو الفاز أوفنسيف، معناتها ما شفناش توا حنا بعد المجري ياك شفته توا توا برك دخل شوية ميليو تيران، معناتها تحسه سايب البوست متاعه ودخل إلى وجه الكورة، معناتها فما ملاعبية في ميليو تيران البارتيسيباسيون متاعها في الفاز أوفنسيف براتيكمون مش موجودة، خاصة نحكي على خضيرة معناتها توا 20 دقيقة
2: حاضر الغائب نجم نقولوا،
3: يعني بصراحة ما شفتوش إلى حد اللحظة هذه، معناتها خضيرة مش موجود، كان في الريبلي يرجع يسكر دونك في الكونستركسيون ما فماش، ستة حتى على الكوتي، معناتها إذا باش تلعب أنت بثلاثة في اللاكس كما قلت تحكي في الكوتي أوفنسيف، معناتها لازمك تلقى لو دوزيك سونتري نتاعك عالين الفوق، دونك كسوا يان فاليري كسوا العابدي، سورتو العابدي ما شفناش معناتها في الشطرة الثانية حكيم، معناتها الأكثرية شفناها في دي سيتياسيون نتاع حتى الباس خانية خذيها بعد أبيل مشتر تيران تاعنا. دونك وقت شدين الكورة وقت الخروج نتاع الكورة معناتها مازلنا ما عندناش الكيلومتريز نتاع سيستم بثلاثة، تحسنا الأكثرية سيستم بخمسة كاملين معناتها التالي. من بعد لوجو جوست على فيفاسيتي نتاع علي السعد انيس بن سليمان وحنا بعد المجري. دونك لهنا يلزم تتبدل طريقة اللعب، خاطر بصراحة يلزم لابول نتاع بن حميد لابول نتاع يان فاليري ولابول نتاع العاب لازم يكون أكثر بصراحة باش السيستم يصدق ويعطي معناتها معناتها كيما نقولوا احنا المصداقية نتاع السيستم تاعك، إن زوج ملاعبية هذوكم يكونوا موجودين في فازة تاعك حتى في الكونستركسيون. معناتها إلى حد اللحظة هذه الفريق السويدي ما خلاناش خرج كورة بصراحة للأمانة، معناتها حتى كي تشوفهم توا في الوقفة نتاعهم حكيم مش لعبوا بثلاثة، راهو سان سيستم بربعة لكن لير دروا نتاعهم ما يطلعش، معناتها يقعد هو براتيكمون نمرو اثنين هذاك تراكين تروزيام اكسيال والدوز اكسيال الاخرين. الملاعب هذاك اللي حكيت عليه انت في اللاكس
2: إيزاك
3: يقعد هو براتيكمون اخر واحد كديفنسور، واحد يمشي على اليمين الاكسيال الثالث الثاني نتاعو يمشي على اليسار ولاريال دروا يولي هو تروزيام اكسيال، وتقعد براتيكمون مازلنا ما شفناهاش الاكثريه سان كد تروا ولا كد تروا تروا، لكن هما مش بثلاثه في اللاكس، لكن الخدمه نتاعهم في التيران لعبه بربع، لكن ترسرتي دبار نتاعهم الاكثريه بثلاثه بريوريتي نتاعهم في اللعب الاكثريه على الكوتي شفناه اليسار يخدموا برشا على الكوتي اليسار، معناتها البريفيرونس نتاعهم على الكوتي اليسار من بعد يقلبوا يمشيوا على الكوتي اليمين. دونك توا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي 24 دقيقه لعب، معناتها ما فماش كوتي اوفنسيف واضح صحيح. حسيت فما لي السعد اللي فري حاضر لي السعد بصراحه تحسوا عنده كره في ساقيه، كسوا حتى انيس بن سليمان دونك ما يزم الكره توصل لهم، كسوا من حنا بال كسوا حتى البارتيسيباسيون نتاع التاكسيالات نتاع تونس هي اللي ناقصه. ما شفناش بن حميد ما يزمش يلعب طويل، يزم يلعب كره في القاعه لهنا معناتها زي ما تخرج صحيح الكره، ما يزمش يستعجل يلوج على خضيره يلوج على ليس الصخيري باش على الاقل هنا اول شوفوا حكيم هنا براتيكمون اول كره خذتها تونس في الكونستركسيون شفناها بثلاثه في اللاكس شفنا توا يان فاليري الفوق والعابدي. دونك السيتياسيون هذه لازم تتعاود في التيران، لكن لازم زاد ميليو التيران يكونوا حيين اكثر. شوفك الوقفه نتاع خضيره والوقفه نتاع ليس الصخيري متخبين، هما لازم واحد منهم يهبط ياخذ الكره باش يسرحها، وقتها معناتها كسوا حنا بعد كسوا نيس بن سليمان ياخذوا ليبرتي اكثر في ميليو التيران.
2: 25 تقلع في المباراة 1-0 لصالح المنتخب السويدي، باش ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي اللي حنا باع للمجبري يطول الكرة في اتجاه علي العابدي. علي العابدي لكن معاه هاين إيزاك لاعب محور دفاع في المنتخب السويدي من مواليد 13 جانفي 99 لاعب أتلانتا الإيطالي، محور دفاع المنتخب السويدي والفريق

0: من عمر رقيق للعب يان فاليري لياس الصخيري لياس الصخيري يان فاليري يان فاليري حاول التوزيع لكن يرجع مجددا التوزيع الكرة بالرأس لكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي لياس سعد. لياس سعد طلب الكرة من حنبال حنبال مجبري التوزيع ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي. يبني الهجوم لعلي العابدي يرجع حنبال مجبري يتول الكرة ليان فاليري يروض الكرة ليان فاليري لكن خرجت حسب إشارة المساعد الأول خرجت ضربة تماس لصالح المنتخب السويدي. كيد المعادلة الهجومية من يان فاليري وعلي العابدي ثنائي الأظهر في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي مع الاعتماد على 3 لاعبين في محور الدفاع. المنتخب الوطني التونسي حاول انه الأظهر يصعد ويعاونوا الهجوم خاصة اللاعب.
1: بصراحة الأكسيون الوحيدة اللي تو عملنا فيها 5 7 8 9 10 باسات ومنحنا بالو عمل رونفيرسمون صحيح معناتها على يان فاليري معناتها كاليتي كونترول والتايمينغ نتاع تقرا الباس معناتها فما مينيموم نتاع ايزونس تكنيك معناتها يلزم على الأقل ملاعبي في النيفو هذا ما يضيعش كرة بالطريقة هذيك. هذا بالنسبة للمنتخب السويدي حكيم راهو يلعب هذاك دوز اتاكون يلعب ان 4 4 2 كلاسيك راهو دوز اتاكون وراهم ليني كامله نتاع 4 ملاعبيه فهمني وليني كامله وراهم نتاع 4 في الوسط و 4 تالي دونك سان سيستيم كلاسيك هذاك دوز اتاكون الاكثريه ديما واحد منهم يقعد كافون سونتر دو بوينت والاخر يعاون معناتها كسوا على اليسار كسوا في ميلو تيران معناتها الملاعب هذا اني نقول بصراحه الياس سعد اللي قاضي حاليا اكثر ملاعب قاعد يمس في الكره في تونس معناتها قاعد يقدم في مستوى ممتاز مش مقصر
0: وردوا بيننا من الهجومات المعاكسه كره لصالح المنتخب السويدي والهدف الثاني. ما زلت النبع على الهجومات المعاكسه ايزاك المهاجم في تشكيله المنتخب السويدي المراوغه والتسديده يعني في هجوم معاكس سريع. ما زلت النبه على الهجومات المعاكسه يتمكن من اضافه الهدف الثاني لصالح المنتخب السويدي. ناجي
1: كما كنت تحكي انت كونتر معناتها الكوتي نتاعهم كنا نحكي وانا قلت لك الكوتي فافوري نتاعهم والكوتي اليسار معناتها حتى في ليزابيل ايزاك يلعبوه واتاكون دو بوينت اخر معاه معناتها يلعبوا دوز اتاكون لكن عنده البريفيرونس نتاعو يمشي على الكوتي اليسار. الكوفرتير ناقصه كسوا من في اللاكس كسوا نفس الشيء مليو تراخ خذيره قويه للاكسيون تفرج حكي
0: شوف يعني دارسين برشا المنتخب الوطني التونسي خاصه على الجهه اليمنى مع صعود يان فاليري واكيد عمر الرقيق انه قاعد يتبع في المهاجم وتمكن من اضافه الهدف الثاني ايزاك الكسندر اللي تمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب السويدي.
1: وحتى حارس المرمى يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته في الهدف الثاني أكثر من الهدف الأول للنصر معناتها
0: بطبيعة الحال أنه ما كانش صعيبة برشا على الحارس
1: لا فما الطالب يزيد من الأول أكسيون ولني التقام تاعك دار وعطي الباس معناتها أنت تاخذه كآخر أكسيون معناتها يتمشي معه ما تخليش يدور معناتها اذا انت كنت اخر اكسيال نفس الشيء دونك لنا قاعدين نشوفه في
0: كوره لصالح المنتخب الوطني التونسي لكن التسديد ترجع من الدفاع ذكروا صاحب الهدف الثاني. ايضا من مواليد 99 لعب الكسندر ايزاك لعب المنتخب السويدي ولعب ومهاجم
1: كان في ليفربول بعد مشي ليفربول ملاعب عنده كاليتي كبيره برشا افون سنتر كلاسيك ممتاز تكنيسيان اتليتيك معناتها مش غريب عليه الهدف هذه لكن كما كنا نحكي بصراحه الهدف الثاني يتحمل فيه مسؤوليه الشامخ اكثر من الهدف الاولاني لانه هذه سان فوت دو مان كره في براتيكمون في الجون تاعك معناتها فوت دو مان ما خديتهاش ابار الملولانيه الغلطه الاولانيه نتاع الطلبي في المركاج وخلاه يدور نفس الشيء في الكوفرتير يان فاليري خذيره معناتها الكوتي
0: هذيك هو من جهه عمر من جهه عمر رقيق يعني إيه؟ عمر رقيق اللي هو خلاه
1: لكن لولاني بكل تقال لولاني كان مع الطالبي اللي خرج هو خذيه خاطر الطايبي ما خرج معه وسيبه ومن بعد ضربه في الظهر نتاع رقيق لكن رقيق لقي روحه فاس ان كونترا مع التكان معناتها هنا حتى ولو شو اسمه طلع مع

0: طيان فاليري خذينا كيف كيف غير موجوده
1: فماش
0: خير بعيد زاد
1: فماش المعاد حيره في بنك المنتخب الوطني التونسي بعد قبول الهدف الثاني. المنتخب الوطني التونسي متاخر في النتيجه مع مرور 32 دقيقه لعب في المباراه، هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي. الهدف الثاني عن طريق الكسندر ايزاك، الهدف الاول كان لصالح المنتخب السويدي في الدقيقه السادسه، سجلوا ياسين العياري ضربه ركنيه لصالح المنتخب السويدي، كره بالراس تمشي خارج المرمى خارج المرمى. التوقيت فتنا نصف ساعه بثلاث دقائق يعني 33 دقيقه لعب في المباراه. هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي أمامنا، إعادة ضربة الركنية والكرة بالرأس فوق المرمى فوق المرمى من لاعب المنتخب السويدي لاعب فيكتور لاعب قائد المنتخب السويدي. ترجع الكرة طويلة في اتجاه علي العابدي، ما زلنا نبحث على المنتخب الوطني التونسي في المباراة. ناجي إلى حد الآن لخبطة في دفاع المنتخب الوطني التونسي، البحث على الوسط الميدان، البحث عن اللعب راني خضيرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. كرة لصالح المنتخب السويدي، بصراحة مش بالمنتخبات العتيدة اللي يخوف المنتخب السويدي ناجي، لكن عرف انه كيفاش يستغل الهفوات في دفاع المنتخب الوطني التونسي وتمكن من تسجيل زوز اهداف في نصف ساعة الاول. ناجي
0: صحيح، هذا هو الاشكال يا حكيم، وقت تلعب ثلاثة في اللاكس تقبل هدف فلاني في البروفوندور في عمق الديفانس نتاعك، وقت عبارة كأنك معناتها انت حطيت ثلاثة ملعبية في اللاكس باش تنقص من الفاعلية متاع دوز اتاكون تاعهم، خاطر تلعب بك دوز اتاكون معناتها يلزم يصير الماركاج انديفيديوال وديما يقعد ملاعبي ريتا كيفاش ولا قعد في الماركاج الاولاني الطربي بعد عمر رقيق، لكن زاد الحارس بصراحة. دونك نرجع لك تتنحى بصراحة، ماشي انت ماشي كورة صعيبة برشا للأمانة حكيمة، لكن المشكل قلت لك في سيستم بثلاثة يلزم على الأقل ديما آخر ليبيرو ديما يكون هو بعيد في الكوفرتير، هما قاعدين يتحركوا برشا في الضرب صراحة لدوزتا كومتاها، معناتها كل كرة تدخل ميلي تيران كل كرة ياخذوها إلا ما تشوف معناتها لي دوز افونسونت نتاعهم ما يركحوش في لي زابيل في الظهر، يحاولوا يمشيوا يقلقوا برشا ديفونس تاع تونس ونجحوا حاليا كسوا في الأكسيون الأولانية كسوا في الثانية. مالوريزمون ما شفناش المنتخب الوطني التونسي في أول شوت معناتها 35 دقيقة لعب، أخطاء دفاعية أخطاء نتاع حارس مرمى زاد نفس الشيء معناتها خاصة الهدف الثاني، لكن اللي ما يخليكش معناتها مرتاح أنه السيستم اللي خدمنا به على أساس أنه باش نعطيو ليبرتي للعاب ديال فاليري، معناتها كي تشوف تو على امتداد 35 دقيقة لعب ما شفناش حتى أكسيون صحيحة كسوا من العابدي كسوا ميلان فاليري اللي هو كمل مثلا في 18 متر ولا عمل له معناتها كروشي ولا دخل السنتر. دونك شفنا برشا اللي ساعد بصراحة في التحركات نتاعو كان ممتاز. أنيس بن سليمان كيف ما قصرش معناتها في كور، لكن خذيرة مش موجود حنا بعد المجبري براتيكمون الكرة ما وصلتلوش. دونك فما تحس مليو تيران نتاع تونس معناتها ما عندوش حلول ما عندوش دي سوليسيون في الفاز اوفنسيف، حتى مع علي العابدي ويان فاليري براتيكمون حاضرين غايبين. دونك يلزم تدارك الامر معناتها في الشوط الثاني بصراحه،
1: ان شاء الله نداركوا على الاقل نرجع قبل الرجوع للشوط الثاني. مازال 10 دقائق لعب في الشوط الاول، تقريبا 10 دقائق لعب دون احتساب الوقت الضايع في المباراه. هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب السويدي، ان شاء الله ما نقبلوش الثالث لأنه يعني باش يقتل المباراة نهائيا. كرة لصالح المنتخب السويدي باش ترجع مجددا لصالح المنتخب التونسي، لكن يقطع الكرة علي العابدي، تبع في الكرة علي العابدي، كرة لإيزاك سحب الهدف الثاني، يرجع الكرة ترجع لصالح المنتخب السويدي، يبني مجددا المنتخب السويدي مجددا للقائد إيزاك إيزاك مجددا في اتجاه لعب جيسبر. جيسبر إيزاك، إيزاك في محور دفاع المنتخب السويدي، لعب أتلانتا ولعب محور دفاع المنتخب السويدي، يحاول التمريرات القصيرة على البحث على الحلول لصالح المنتخب السويدي لإيزاك، صاحب الهدف الثاني. إيزاك إيزاك إيزاك إيزاك كان الانطلاقة، بيلعب واحد اثنين لكن يقطع الكرة عكس الهجوم العكس بسرعة، لكن قطع الكرة المنتخب السويدي يسترجع الكرة، لكن كورته في التمس حتى في قطع الكرة ناجي ينقص انه يحاول نسرع الكرة بسرعة ناجي.
0: بصراحة ما قلب برشا في الفكان، حتى تشوفها توا من دوب اللاش اخذت أنيس بن سليمان اخذ الكرة معطي يلقى روحه ما بين ثلاثة، معناتها قلت لك ما زلت مع الناس اخذت هي المتريز على الماتش، دونك حتى في فكان الكره اقرب برشا معناتها.
1: مجددا لصالح المنتخب السويدي للحارس المرمى الكسندر، الكسندر حارس المنتخب السويدي، وكريستوفر كريستوفر كره من عمر رقيق بالراس ترجع له عمر رقيق، يروض لياس الصخيري، عمر رقيق، يان فاليري يان فاليري يان فاليري يرجع للورا، يرجع للطالبي، طالبي طلب الكرة من بن حميدة، محمد أمين بن حميدة لعب محور ثالث في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي من الجهة اليسرى، كرة من لياس الصخيري قائد المنتخب الوطني التونسي لانيس بن سليمان بالطالون في اتجاه الحارس كريستوفر حارس المنتخب السويدي، وكأنه المنتخب التونسي وكأنه المباراة متعادلة. كيف تشوف الوقفة متاع المنتخب الوطني التونسي، يعني ما فماش حتى رياكسيون بالكورة
0: فماش، قلنا في الكوتي اوفنسيف براتيكمون ما ماناش موجودين، معناتها
1: مش قاعدين نوجهوا تقريبا،
0: ما فماش هذا نتاع كورة، ما فماش ملاعبية تعطي في حلول. حنا بعد ما جبري تحسوا تحط معناتها في وضعية متاع دفاعية أكثر منه،
1: حداري من الكرة هذه لكن مرت سلامات،
0: معناتها ما فماش ليبرتي كبيرة متاع حنا بعلمجبي في ميليو تيرا، ما حتى على مستوى الملاعبية في الكونستركسيون خضيرة أظلم لنا المنتخب السويدي يلعب بك الفوق، دونك خلق لك مشاكل.
1: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لياس سعد، لياس سعد حب انه يعمل المراوغة لكن قطع الكرة لصالح المنتخب السويدي، مجددا ترجع لصالح المنتخب السويدي براحة كبيرة برشا، قاعد يلعب الكرة المنتخب السويدي لأنه فماش ضغط على حمل الكرة، تحس كأنه الملعبية ثقال على أرضية الميدان ناجي المنتخب الوطني التونسي كرة،
0: لأنه تحط بالنسبة ليهم هم ما تحط في وضعية دفاعية، معناتها اش قلت لك يعني قلت لك بكري راهو نلعب في 5-3-2، معناتها ما فيهاش تحولات من بعد، معناتها ما شفناش بعد ما نفك الكرة اسكو فما فكر هجومي ولا، دونك حاليا الفريق معناتها جوست اصر حتى في خروج الكرة توا شوفوا بن حميد حكيم، شوف اذا عملت الشولانية الثانية الثالثة
1: يرجع بالكرة لورا يعني
0: وحتى مش مشكل توا ترجع بالكرة هيك ما يقلق، شوفهم بعد باش تلعب طويلة
1: حاولوا نطيشوا الكرة كما جات
0: تو سي بون تسمى
1: تسمى نجحت انه لانه كانت في في, في اتجاه اللاعب علي العابدي، لكن التدخل الاخير من اللاعب المنتخب السويدي في توقيت لحد الان 41 دقيقه لعب 4 دقائق لنهايه الشوط الاول، كان تدخل من بنجامين وينبه الحكم الارجنتيني على حنبع البجبري في الكره الاخيره، تدخل من بنجامين مع حنبع المجبري، يدخل الحكم ويدخل حتى المساعد الحكم الحكم الرابع، متفتن الحكام باش مدخلش المباراة على إطارها، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي عن طريق عمر رقيق، يان فاليري يان فاليري التوزيع مجددا في اتجاه حنبع المجبري، التحذير من بن سليمان، بن سليمان حب يمرر الكرة ترجع مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي لعمر الرقيق، عمر الرقيق ليان فاليري، ولكن الكرة مباشرة في التماس حب نسأل قاعدة تشوفي راني خضيرة أم لا؟
0: لا بس ما قلت لك بصراحة أنا حاضر غايب معناتها حتى في الكونستركسيون حتى توا حنا بعد سيب بلاصته هو اللي عطي الباص الأخرانية اليان فاليري لكن دونك نورمالمون يكون هو قريب غادي كاي بعد بعد يان فاليري باش يكون هو معناتها يخدم معاه دونك وين هو خضيرة والله مانيش فاهم صراحة. ملاعبي الوحيد اللي ما شفتوش في المنتخب الوطني التونسي على امتداد توا براتيكمون ميتون كامل 42 دقيقة حطها
1: بالراس والهدف والهدف تبديل الفرق عن طريق عمر الرقيق والحمد لله المنتخب الوطني التونسي تمكن من تذيل الفرق في وقت ممتاز في توقيت 43 دقيقة لعب كرة بالراس من عمر الرقيق يتمكن من تذيل الفرق المنتخب الوطني التونسي. هنشوف التوزيعة كان التماس ترجع في اتجاه يان فاليري يان فاليري يرجع الكرة للوراء ليحنا بعد المجبري التوزيع والمعادلة الهجومية من عمر الرقيق بالراس يتمكن من مغالطة الحارس والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي 2-1 في توقيت ممتاز في فرصة أول فرصة للمنتخب الوطني التونسي يستغلها المدافع الهداف للمنتخب.
0: الحاجة اللي تفرحك في البونت والبلاسمون تاعنا بعد ما كذية نجم تكون لك أنت قبل ميتان كفكرة كاستاف شوف اللي حنا بعد ميجي بيوقت اللي هو خرج من البوست نتاعه وخرج يلعب ليبر في ميلو التيران ينجم يعطيك مع تحل نوك صحيح هي جات على توش لكن نجم تكون الفكرة فكرة انك باش تعطي ليبرتي اكثر طول حنا بعد اذا هو سرته هو معناته كان هو هو الباس الاخرانية من ساقية دونك نتصور ينجم في الدوزيام ميتان يعاون اكثر يبدأ ديسبوزيتيف باش يعطي اكثر ليبرتي لحنا بعد اصله معناته دخلته ميلو التيران ريتو حكيمة ما عادش معناتها في البوست نتاعه دونك هذا اللي نجم يصير معناتها في الفاز اوفونسيف انك على الاقل يبدا عندك متريس تاع كره كيما تو
1: كره طويله في اتجاه للعابدي ولكن قطع الكره لصالح المنتخب السويدي حذاري من هجومه المعاكسه بن جامين كره لصالح المنتخب السويدي زوز ملاعبيه بن حميده وايضا الطالبي في قطع الكره لصالح المنتخب السويدي 44 دقيقة لعب في الشوط الأول
0: لكسيون الوحيدة للطالبي معناتها رجعت الكرة في ساقية وإحنا في شتارتيران تاع السويد معناتها أول مرة كونسيرفاسيون تحسها بثلاثة معناتها الكرة عندنا السويد مخر التالي في عادي يشدها كونسيرفيها أكثر معناتها الطالبي ويعطي لي باس كسوا في الخضيرة كسوا للصخيري كسوا معناتها في ميلو التيران يعمل رونفيرسمون كرة طويلة على علي العابدي اللي ما تخلطش الكرة اللي تقصت هذيك تجي كونتر حكيم
1: كرة لصالح المنتخب السويدي ترجع للحارس المرمى حارس المنتخب الوطني التونسي 4 دقائق إضافية حسب إشارة الحكم المباراة الحكم بيريز الحكم الأرجنتيني ترجع تماس لحنبع المجبري حنبع المجبري ترويضة ولكن ترجع لإيزاك إيزاك في محور دفاع المنتخب السويدي للقائد المنتخب السويدي اللاعب فيكتور لإيزاك إيزاك يلعب لجيستال كورة لصالح المنتخب السويدي فما المخالفة يتحصل عليها اللاعب ألكسندر بيرناردسون أمامنا على الصورة ألكسندر لاعب المنتخب السويدي في مناطق المنتخب الوطني التونسي دقيقة إضافية مرت من 4 دقائق و2-1 لصالح المنتخب السويدي أمام المنتخب الوطني التونسي في ضربة مخالفة لصالح المنتخب السويدي لاعب ياسين العياري هو اللي باش ينفذ ضربة المخالفة لصالح المنتخب السويدي ياسين العياري يعطي إشارة التنفيذ الحكم بيريز الحكم الأرجنتيني ينفذ كرة طويلة سهلة في دين الحارس مهيب الشامخ بسرعة مهيب الشامخ يطول الكرة في اتجاه الياس سعد يرجع دفاع المنتخب السويدي كرة لبن سليمان حنبال للمجبري حنبال المجبري بسرعة الياس سعد يلا الأولاد على الأقل نعدوا الانتيجة كرة الياس سعد ترجع له مجددا يان فاليري، يان فاليري يرجع لإلياس سعد، إلياس سعد، إلياس السخيري، إلياس السخيري توا إلياس سعد، ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي، ترجع مجددا لعمر رقيق صاحب الهدف الوحيد لصالح المنتخب الوطني التونسي، موتورة وكرة في اتجاه المنتخب التونسي في ضربة التماس، ضربة التماس لصالح المنتخب التونسي، كرة لحنبع المجبري، حنبع لسعد، ممتاز التمريرة في محور دفاع المنتخب السويدي، لكن يتفادى المنتخب السويدي ويقطع الكرة، فما ارتباك في دفاع المنتخب السويدي، قادرين أن نرجعوا ونعدلوا النتيجة، والحكم يمشي نبه على البنك المنتخب التونسي، ترجع في ضربة تماس، نبع المدرب المساعد وهبي الخزري، كرة ليان فاليري، ليان فاليري لياس سعد، لياس سعد، لياس سعد يرجع للوراء لبن سليمان، لياس السخيري، حنبعل، حنبعل المجبري، حنبعل المجبري، حنبعل، حنبعل المجبري، كرة لعلي العابدي، علي العابدي مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي، لحنبعل المجبري، لبن سليمان، أنيس بن سليمان في اتجاه اللاعب المنتخب الوطني التونسي منتصر الطالبي، منتصر الطالبي ترجع له مجددا، منتصر الطالبي كرة لحنبعل المجبري، حنبعل المجبري، حنبعل، حنبعل مجددا، ترجع له مجددا من أنيس بن سليمان، قطع الكرة من إيزاك ويصلحها محمد أمين بن حميدة، يقطع الكرة لدفاع المنتخب السويدي، وصلنا لنهاية الوقت في المباراة، جي مع تصفيرة الحكم، الحكم يزفر نهاية الشوط الأول، تقدم المنتخب السويدي والمنتخب الوطني التونسي 2-1، سجل ياسين العياري لصالح المنتخب السويدي، ثم ضاف الهدف الثاني ألكسندر إيزاك للمنتخب السويدي في الدقيقة 30، في الدقيقة 7 ودقيقة 30 المنتخب السويدي، وعمر رقيق في الدقيقة 43 دلل الفارق، ينتهي الشوط الأول ناجي 2-1 لصالح المنتخب السويدي.
0: صحيح حاليا الهدف بتتري يخليك على الأقل حي شوية معناتها في المقابلة، لكن كيما حكينا معناتها بالنسبة للشوط الأول كسوة في الدخله نتاع الماتش، معناتها ما كناش بصراحه ممتازين، كسوا في الوقفه، كسوا معناتها في الوقت اللي بعد ما فك الكره، معناتها ما شفناش دي ترانزيسيون اوفنسيف، الفكر الهجومي كان غايب شويه بصراحه بالنسبه في المنتخب الوطني التونسي، كسوا علي العابدي، كسوا يان فاليري، سورتو معناتها التريو اللي كان موجود في ميليو تيران، حنا بعلو وسخيري، وعندك كذلك خضيري اللي كان بصراحه حاضر غايب، شفنا اكثر حنا بعد في البارتيسيباسيون، دخل ميليو تيران، حاول معناتها يخلق شويه كور معناتها في ميليو تيران، باش يعطي اكثر فاعليه للوسط نتاع المنتخب الوطني التونسي، لكن ما شفناش بصراحه. اهم حاجه في السيستم هذا بثلاثه انك عندك زوز ملاعبيه كسوى يان فاليري كسوا علي العابدي، لازم عندهم بارتيسيباسيون اكثر في ميليو تيران، نفس الشيء مع التري ولا في اللاكس اللي هو متصل الطالبي وعمر رقيق وبن حميده، معناتها في الكونستركسيون على مستوى الكونستركسيون خرج تاع الكره ما شفناهمش برشا، دونك يلزم ديما اذا عندك سيستم بثلاثه بصراحه يلزم اللاعبيه هذوما خضيره كسوا خضيره كسوا رقيق كسوا معناتها بن حميده حتى في البارتيسيباسيون في شد الكره لازم يدخلوا، معناتها اذا تقعد ملعبيه ما يدخلوش جمله معناتها في بارتيسيباسيون في شد الكره كسوا طالبي والرقيق وبن حميده ونكملوا له معناتها خضيره اللي براتيكمون مش موجود، دونك يولي الفاز نتاع شد الكره
1: هو تقريبا النقطه الايجابيه ناجي انه دللنا الفارق قبل نهايه الشوط الاول، يحلي انه فما ما زلت
0: يخليك حي، ماني قلت
1: ما زلنا حي في المباراه، على كل نعملوا استراحه غنائيه ثم نرجع مع انطلاق الشوط الثاني 2-1 لصالح المنتخب السويدي امام المنتخب الوطني التونسي.

0: نرجع مجددا مع انطلاق الشوط الثاني في لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. خلينا الشوط الاول 2-1 لصالح المنتخب السويدي. شنو باش يتغير في طابع المنتخب الوطني التونسي، خاصه انه بعد تذييل الفريق في اخر المباراه عن طريق اللعب مور رقيق؟ ننتظر شنو اعطى التعليمات المدرب المنتخب الوطني التونسي للملاعبيه نتاعو في توقيت ذكروا دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني. بعد شوية نعطيكم تشكيلة الزوز منتخبات، وخاصة المنتخب الوطني التونسي. المنتخب السويدي قاعد متقدم إلى حد الآن 2-1. تحية مجددة لكل السادة المستمعين أينما كانوا. تحية للمدرب ناجي عاشور، مرحبا بك مجددا ناجي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ذات منستير.
0: الشامخ أيضا علي العابدي بن حميدة الطالبي رقيق ويان فاليري المجبري سخيري وخضيرة وسليمان وسعد. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، حافظ على نفس التركيبة المنتخب الوطني التونسي. فماش تغييرات بالنسبة للناخب صبري لموشي نجي؟
1: صحيح فماش تغييرات، بتظهر فما تعليمات باش يكون البلوك أكثر عالي أكثر معناتها كما نشوفوا توا. إن شاء الله معناتها ما نشوفوش كرة طويلة، خاطر في الديوال معناتها بصراحة أقوى منا، معناتها لازم الكرة تمشي في القاعة كما شفنا كسوة لياس سعد كسوة لنيس بن سليمان. معناتها إذا تتحط كرة في القاعة ونحاولوا ندخلوا حتى من البروفوندور راهو نجموا ندخلوا، معناتها كما شفنا في البريمير ميتون فما ديزاكسيون اللي دخل فيهم حنا بعل ولياس سعد ونيس بن سليمان، هذوك مازالوا يتعادوا. إن شاء الله نشوفوا أكثر لي مونتي نتاع العابدي نتاع يان فاليري باش يعاونوا أكثر على المستوى الهجومي. دونك الاشكال بتاتا في خضيرة، انا بصراحه نقول ملاعبي هذا ما شفناش بصراحه تو على امتداد شوط كامل. شنو هي البارتيسيباسيون نتاعو معناتها في ميلي تيران؟ دونك بالنسبه لخضيرة يعني بالنسبه لي ديسيبسيون كبيره كملاعب في ميلي تيران، معناتها لازم يكون حي اكثر يعطي حلول اكثر. ما شفناش خضيرة بصراحه لا في الكونستركسيون لا في فك الكره. نشوفوا الاكسيون هذه كيف كيف معناتها
0: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي على الجهة اليمنى ليان فاليري، كرة لصالح المنتخب التسديد ولكن ترجع من دفاع المنتخب السويدي، ترجع لصالح المنتخب السويدي. حي أيمن الشابي في على المستوى التقني، وتحية لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير في متابعة للشوط الثاني في لقاء الافتتاحي للمنتخب الوطني التونسي في المونديال أمريكا كندا والمكسيك. كرة لصالح المنتخب التونسي، المنتخب التونسي مطالب في الرجوع في المباراة. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لعلي العابدي، علي العابدي يرجع بالكرة للوراء بن حميدة، بن حميدة طلب الكرة من عمر رقيق، كرة للياس السخيري، الياس السخيري شوف راني خضيرة وين ما تخبي يا نجم.
1: لا معناتها عمل السيني.
0: كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لحنب على المجبري التوزيع ولكن حارس المرمى، حارس المرمى ياخو الكرة. ذكروا البارح المنتخب الألماني ضرب بقوة فاز 7-1 منتخب كيراسو، التعادل 1-1 بين قطر والمنتخب السويسري. أيضا كان المنتخب الهولندي في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي، تعادل 2-2 مع المنتخب الياباني في آخر المباراة. دايشي كامادا عند النتيجة في دقيقة 89 المنتخب الياباني بعد ما كان متقدم تسابق وتلاحق كرة المنتخب السويدي وللتوزيع. مرت سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي من إيزاك ألكسندر إيزاك لعب المهاجم ليفربول الإنجليزي في الكرة الأخيرة. شوف الكرة فما تسلل حسب الصورة، كانت التوزيعة
1: مشكلة مش في التسلل يا حكيم، المشكلة في أنت كيف تلعب بالثلاثة في اللاكس تو بن حميدة، وشفناها معناتها في البريمير ميتون كسوا إيزاك كسوا الأتاكون الآخر اللي معاه اللي هما معناتها يمشيوا الأكثرية في البروفوندور، معناتها إذا تمشي مع أمهم يلزمك تسيبه راه يلزمك تعمل الماركاج نتاعك. شفنا بن حميدة بعيد عليه معناتها في أبيل خرجوا خلاه دونك لنا حتى في شفنا كسوا مع الطالب في البروفوندور يعني اول مره نشوف خضيره مسكوره توا
0: يا على الاقل معناتها كره ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي علي الطالبي للطالبي علي العابدي او بن حميده بن حميده للعابدي بن حميده محمد امين محمد امين بن حميده طلب الكره من الياس سعد الياس سعد المراوغه تمشي وترجع في ضربه المخالفه ضربه المخالفه لصالح المنتخب التونسي حسب الإشارة الحكم المباراة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي دار المخالفة من عرش على الاحتجاجات من لاعبي المنتخب السويدي
1: ترجع ورقة صفراء بصراحة
0: ترجع ترجع ضربة المخالفة في توقيت 51 دقيقة لعب في المباراة تمامنا على الكرة اللاعب حنبال المجبري وأيضا نيس بن سليمان كيفاش يكون التنفيذ في توقيت 52 دقيقة لعب إن شاء الله تأتي بالجديد الكرة هذه اللي حنبال المجبري إن شاء الله نعدلوا بها النتيجة نذكروا 2-1 يصلح المنتخب السويدي المنتخب الوطني التونسي في 52 دقيقة لعب يبقى لاعب وحيد في تنفيذ ضربة المخالفة تنفيذ بعيدة مرمى على بعيدة على المرمى تبقى النتيجة 2-1 كان تنفيذ من حمد حنبع للمجبري وال
1: إذا أنت مش تشوت وحدك علاش طلع فيهم باقي معناتها إكيب كاملة طلعت من بعد باش تعمل شواب وشوتة وحدك دونك فرصة هذه معناتها بلاريتي معناتها لازمك تستغلهم لبلاريتي وشوفناه معناتها انت سجلت على الهدف الاولاني نتاعك على ضربه بالراس حكيم نتاع مارقي دونك حقك استغليت معناتها المخالفه هذه بالطالبي بالرقيق اللي عندك بن حميده باش على الاقل نستغلها ككره ثابته فماشي ما نجم نعدل بها
0: 2-1 لصالح المنتخب السويدي امام المنتخب الوطني التونسي ننتظر التغييرات بالنسبه للناخب الوطني صبري اللموشي كره لصالح المنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان والضغط على حمل الكره حذري من الاخطاء هذه كره لصالح المنتخب السويدي التسديده في مره اولى ترجع لايزاك ايزاك يحاول المراوغه يفرض عليه اللاعب انه باش يخرج من مناطق المنتخب الوطني التونسي والفم راي التسلل فما راي التسلل حسب اشاره المساعد الثاني لصالح المنتخب التونسي باش ترجع ضربه المخالفه لصالح المنتخب التونسي باش يرجع الحكم للإنذار باش ينظر لاعب المنتخب التونسي راني خضيرة على الأقل تحصل على إنذار في الكرة الأخيرة في التدخل الأخير أكيد يرجع الحكم للمخالفة عطي المواصلة بالنسبة للحكم المباراة ثم يرجع وينظر راني خضيرة لاعب المنتخب الوطني التونسي كرة ترجع مجددا لصالح المنتخب السويدي يطول الكرة مباشرة ضربة التمس لصالح المنتخب الوطني التونسي لمحمد أمين بن حميدة هل ننتظر التغييرات ناجي بعد 5 دقائق في 60 دقيقة المنتخب الوطني التونسي شكون تنتظر أنه باش يدخل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي هل بحث على المهاجم آخر من أجل الرجوع في المباراة
1: يزم تعطي بصراحة أني نقول يزم يدخل واحد معناتها فلاند اتاك سرتو الشوات معناتها باش يعطيك أكثر عمق تعطي ليبرتي أكثر لساعد وخروج خضير يعني بصراحة نشوف أول ملاعب يزم يخرج معناتها توا مازال 54 دقيقة لعب نستناو براتيكومون الساعة لعب لكن خضيرة بصراحة ما عندوش بوان تاعه معناتها في الملعب ما شفتش ملاعبي اللي قدم إضافة كملاعبي بصراحة من نسلك حكيم معناتها شنو خذيرة معناتها في الإكيب ناسيونال شنو الإضافة اللي عطاه
0: ننتظر إن شاء الله اللي يعطي الإضافة في الدقائق هذا كرة لصالح المنتخب التونسي في ضربة الركنية ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، لبن حميده، لحنبع المجبري، حنبع المجبري التوزيع من حنبع، ولكن ترجع من الدفاع من ايزاك في الهجوم المعاكس لصالح المنتخب السويدي، طلب الكره مجددا، كره لصالح المنتخب السويدي لايزاك، ايزاك يحاول فما تسلل، كان واضح التسلل والمساعد الثاني انه زفر التسلل ناجي. شوف الاعاده في التسلل لصالح المنتخب، ضربه مخالفه لصالح المنتخب الوطني التونسي، طلب الكره في وقت متاخر بالنسبه للمهاجم المنتخب السويدي، المهاجم اللاعب ليفربول الانجليزي ايزاك، سحب الهدف الثاني، كره تونسيه لحنبع المجبري يطول الكرة وترجع للحارس المرمى.
1: ملاحظة أخرى حكيم، سمعني قصيت عليك، تريد تحس الرزن متاع الوستيران اللي هو بصراحة حكينا عليه قداش مرة، العمر متاع زم لعبية اللي في ميليتيران كسوة خضيرة كسوة سخيري، ما تحسش إنه فما ميليتيران حي مع تفكاكة على غرار مع الفريق المغربي. شفنا ملاعب عمره 18 عام، كيفاش ملاعب 18 عام خلى امبريسيون كبيره كبيره برشا كونت البرازيل. احنا اليوم نشوفوا مع تملاعبيه زوز هذوما، رغم اللي لاعبين في البوندسليغا واصحاب خبره، لكن بصراحه في ميلي تيران كملاعبيه فكاكه، كملاعبيه اللي باش تعطي، يقول لكم لاعبيه هذوك هما الدينامو نتاع الفريق مع تخذيره وسخيري، بصراحه مع بارتيسيباسيون نتاعهم في الفاز اوفنسيف قليله برشا.
0: كرة للمنتخب الوطني التونسي لكن ترجع لصالح المنتخب السويدي. المنتخب السويدي خير انه يبقي ويبقى في الدفاع، يعني
1: شو قاعد يستنى،
0: قاعد ينتظر في المنتخب التونسي، وحاول انه يلعب الهجومات المعاكسة السريعة، يعني الياس سعد يوزع الكرة وترجع فما مخالفة ديان فاليري، يلعب بالنار المنتخب السويدي ناجي، لأنه الانتظار أنه ينتظر المنتخب التونسي ويتحمل الضغط. رغم ذلك المنتخب التونسي مش قاعد أنه يضغط بالكيفية اللازمة.
1: أنا قلتك ما عندوش ملي التيران حية، برحنا بعد مجبي في ملي التيران مش يخلق لك معناتها سور البلان اوفنسيف باش يعطيك دي سوليسيون. الملاعبين الاخرين لي دو بيفو نتاعك خضيره وصغيري ما عندهم حتى بور اوفنسيف في الاتاك، ما يساهموش في خروج الكره، الخروج نتاعهم كلاسيكي جدا، معناتها ما تحسش فما جو انتر ليني، معناتها فما كره قاعده معناتها تتعطيه في الخطوط اللي تحس معناتها ينجموا شو نفس الشيء. ها
0: كره من ايزاك ياخذ كره على ايام فاليري، إيزاك يرجع للعب العياري مجددا لصالح المنتخب السويدي لفيكتور إيزاك التوزيع من العياري، ولكن كورتو ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني حضر في الملعبية، وبعد شوية باش يكونوا التغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. ذكروا البنك المنتخب الوطني التونسي متكون من لعب آدم عروس، أيضا ديلان براون، إلياس العشوري، حازم المستوري، إسماعيل الغربي، مرتضى بن وناس، خليل العياري، محمد الحاج محمود. كرة خطيرة والهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي، غلطة من إلياس السخيري والهدف الثالث للمنتخب السويدي في الوقت اللي كنا نبحث فيه على الهدف التعادل، تصير الغلطة والهدف الثالث للمنتخب السويدي. كده يحاولوا الملاعبين يرفعوا معنوية اللاعب الياس السخيري قائد المنتخب الوطني التونسي، من أكبر اللاعبين في تشكيلة المنتخب التونسي، والهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. يعني شوف الإعادة، كرة من الحارس الياس السخيري، حاول المراوغة يستغلها المهاجم ويتمكن من إضافة الأهداف الثالث لصالح المنتخب السويدي في كرات ما صراحة ما تصيرش في في مستوى العالمي هذا.
1: أنا قلت لك، أنا كنت نحكي لك توا معناتها، قلت لك شنو لابور نتاع الملاعبية هذوما الزوز ليزي كبر في العمر معناتها. بون خذيرة قلنا حاضر غايب، لكن ليس صخيري بصراحة مش مسموح لك باش تعمل غلط كيما هذه، لأنه غلطة بصراحة. الكرة كانت سهلة، كان وحده معناتها غلطة ما عنده حتى تفسير.
0: ويتمكن اللاعب من إضافة الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي في وقت صراحة كنا نبحث فيه على التغييرات، كنا نبحث فيه على التعادل. تمكن المنتخب السويدي من تذيل من إضافة الهدف الثالث فيكتور في الدقيقة 60-3-1 لصالح المنتخب السويدي. اللاعب فيكتور استغلها إيزاك، فك الكرة من الياس الصخيري، يعني الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. مجددا كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي من الياس الصخيري. الياس الصخيري حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان لياس الصخيري، حنا بعد المجبري، حنا بعد المجبري يقطع الكرة لدفاع المنتخب السويدي. هفوات كبيرة برشا في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، قاعد يستغل فيهم المنتخب السويدي كرة ليان فاليري. يان فاليري أحسن المعادلة الهجومية وطلب تغيير بالنسبة للمنتخب السويدي. لاعب رقم 5 يطلب التغيير، لاعب جابرييل طلب التغيير. ضربة الركنية لصالح المنتخب السويدي في الدقيقة 61 منذ انطلاق المباراة، 3-1 لصالح المنتخب السويدي والمنتخب التونسي. مع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي حتى تنفيذ الكرة والركنية ما كانش كما يلزم ناجي. هو مجددا لصالح المنتخب الوطني التونسي من حنا بعد المجري، حنا بعد المجبري يقطع الكرة في الهجوم المعاكس لصالح المنتخب السويدي. كرة من العياري، كرة لصالح المنتخب السويدي جابرييل، ولكن موجود بن حميدة يغطي على الكرة ويصلح الهفوة الأخيرة. بن سليمان فما المخالفة، الحكم يطلب مواصلة لعب كرة لحنبال المجبري ويعطي المخالفة في الكرة الأخيرة، يعطي المخالفة لصالح المنتخب التونسي في توقيت 63 دقيقة لعب.
1: إن شاء الله نشوفه خذيرة أول تغيير،
0: ننتظر أكيد التغيير بالنسبة لأول تغييرات المنتخب الوطني التونسي. شوف حتى الملعبية كيفاش تجري ناجي في الكرة الأخيرة، يعني باش تعرف أنه القيمة البدنية للملعبية.
1: أنا بطبيعة الحال يا أخي ما كنت فيزيكي ممكن تكون أقوى برشا باش متواجهة معناتها في السوليشي المونديال، سورتو مع فريق معروف أتلتيك معناتها بدني بالأساس. لكن اللي شفناه اليوم أبار لو كنت فيزيك متاع فريق السويد معناتها عارفوا كيفاش يستغلوا معناتها نقاط ضعف تاع المنتخب التونسي، كانوا واقعين برشا معناتها في الأداء نتاعهم. عندهم دوز اتاكون بصراحة، كسوا إيزاك كسوا اللي معاه جوكبو هذاك معناتها ملاعب زاد كيف ممتاز في البروفوندور. لكن اللي قابلهم معناتها في المنتخب التونسي معناتها ما شفناش بصراحة، أبار اللي السعد اللي شفناه تحرك وملاعبي رابيد. لكن في الريجيستر هذاك كان نتصور كان فما انا فونسوندر دو بوينت اخر. شوف لهنا ريت حتى في الكوتي اتليتيك لهنا مع ايزاك ما نجمش روحه الصخير.
0: كان على الاقل النجم يصلحها، لكن اللاعب رقم 17 فيكتور يتمكن من اضافه الهدف الثالث لصالح المنتخب السويدي. 3-1 لصالح المنتخب السويدي أمام المنتخب التونسي. مع التغييرات الأولى يخرج اللاعب المصاب في تشكيلة المنتخب السويدي
1: مدافع،
0: والمدافع اللاعب جابرييل يدخل مكانه سترود إليوت، مخالفة لصالح المنتخب التونسي. شوف التنفيذ في خارج الإطار وخارج المرمى، تبقى النتيجة 3-1. برشا حاجات للمراجعة للمنتخب التونسي.
1: ربي رقم 25 شكون في المنتخب؟ سامحني
0: اللي لعب بن سليمان أنيس بن سليمان
1: بصراحة التنفيذ نتاعو هي
0: بن سليمان كان في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح المنتخب التونسي باش ترجع الكرة للمنتخب السويدي. أدركنا دقيقة 65 في المباراة 3-1 لصالح المنتخب السويدي والمنتخب التونسي. كرة من لعب المنتخب السويدي إيزاك هاين إيزاين هاي في اتجاه البديل لوكاس برغافال. كرة خطيرة فوق المرمى مرت سلامات على المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى من المهاجم فيكتور جوكيرس فيكتور. كورتو كانت خطيرة مرة أخرى. شوف الغلطة الصخيري. الكبيرة في تخريج الكرة من الياس الصخيري يعني فما رزن كبير برشا على ملاعبية المنتخب الوطني التونسي ناجي.
1: فماش معناتها بصراحة ميليو تيران تاع تونس ما نجمش فريق يقفل ثقيل ميليو تيران ثقيل بالطريقة ذيك. معناتها تشوف خذيرة وتشوف معناتها الياس الصخيري معناتها براتيكمون ما حسيناش فما ملاعبية موجودين في التيران سورتو في التوش تكنيك في الكونستركسيون تاع اللعبة. مع تقبل أهداف كيما هذيك مع تعمل أغلاط صراحة شوفوا حتى تو في الكونستركسيون معناتها بن حميدة باش تشوفها عند الطالبي بالطالبي باش تمشي عمر رقيق ولا شي لاعب جو ديريكت معناتها
0: شوف ترجع بن حميدة. بن حميدة عنده الكرة يرجع للوراء للطالبي طلب الكرة من رقيق كرة للرقيق عمر الياس سعد حنبال المجبري الكرة لعلي العابدي. علي العابدي يلعب 1-2 مع بن سليمان قطع الكرة لصالح المنتخب السويدي يعكس الكرة بسرعة المنتخب السويدي عن طريق الثنائي فيكتور وإذا إيزاك عنده الكرة إيزاك يمر إيزاك ويسدد موجود الدفاع.

0: الحمد لله على المنتخب الوطني التونسي. مرت سلامات على المنتخب الوطني التونسي في توقيت 68 دقيقة لعب 3-1 لصالح المنتخب السويدي. شوف حتى المنتخب السويدي ومدربه أنه عمل زوز تغييرات، تغيير اضطراري وأيضا مهاجم آخر يعني يبحث على إضافة الأهداف أخرى، المهاجم رقم 7 في تشكيلة المنتخب السويدي لوكاس برغافال كان في الكرة الأخيرة واستراحة للزوز فرق بالنسبة للمباراة. ذكر المنتخب التونسي باش يواجه في اللقاء القادم المنتخب الياباني قبل الجولة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. زوز منتخبات كانت عادلوا 2-2، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، في مجموعة صراحة صعبة للمنتخب الوطني التونسي. إذا شفنا أنه المنتخب الوطني التونسي متمكنش من إلى حد الآن 3-1 المنتخب السويدي، ما زال تنتظره مباريات أصعب المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي.
1: الإشكالة حكيم تاوك تشوف آخر مقابلة ودية والمقابلة اليوم أوفيسيال تاع كوب دي موند، معناتها كي تجمعهم زوز إلى حد اللحظة هذه أنت قابل 8 أهداف. فما مشكل في المنظومة الدفاعية، فما مشكل كسوا بزوز معناتها سيستم بربعة زوز في اللاكس، كسوا بثلاثة في اللاكس، فما إشكال في المنظومة الدفاعية. وين اللي شفته اليوم أبار سيستم بزوز ولا بثلاثة، فما بصراحة ثقل كبير برشا في ميلو التيران. لي دو بيفو متاع ليكيب اللي هما خضيرة وليس صغيري بصراحة ثقال برشا، معناتها في السورتي دو بار ثقال برشا، معناتها في خروج الكورة ما حسيناهمش موجودين في الكونستركسيون وفي تخريج الكورة. دونك إذا أنت لي دو دينامو نتاع ليكيب نتاعك ما كانوش حيين ويعطيو بلوس، معناتها زايد أنا حكيت على عمرهم بعد، قلت مش مشكل بدات العمر حاجة سكوندير، لكن نشوفه توا بصراحة خضيرة.
0: فما بنك في المنتخب التونسي أم لا؟ لأنه 70 دقيقة لعب في المباراة إلى حد الآن،
1: مازال
0: ما عملش تغييرات.
1: إي سورتو معناتها جدي بيان خضيرة، نعاود نقول خضيرة. خاطر هنا خضيره يلزم في اقرب وقت يخرج من الملعب، لانه للامانه الاضافه نتاعو براتيكمون غير موجوده في الملعب، لا اضافه دفاعيه ولا اضافه هجوميه، ما فماش خضيره. معناتها انا جو بريفير ملعبي اخر ترجع تلعب بيفو اكسيال وحده صغير ودخل ملعبي اخر، معناتها في ميلو التيران يقسم التيران ويدخل اسماعيل الغربي، ملعبي اخر توش تكنيك عنده، معناتها يلزمك على الاقل خلطت لي تابلي مع سيح. كنا في الثاني بواحد، الغلطه نتاع خضيره راهي غلطه تقتل بصراحه، خاطر انت وقتها كنت نجم تخلط 2-2، لكن توا يزمك تيتور تراب على الاقل، على الاقل تحاول المعنويات نتاع الفريق انك تحاول تسجل الثاني على الاقل.
0: ان شاء الله نرجع على الاقل ونسجل الهدف الثاني في توقيت 71 دقيقه لعب ضربه المرمى لصالح المنتخب التونسي لمهيب الشامخ، مع تغييرات الأولى بالنسبة للمنتخب التونسي بن محمود، أيضا لياس العاشوري، وأيضا اللاعب رقم 26 في تشكيلة المنتخب التونسي تونكتي، سيباستيان تونكتي. ثلاثة تغييرات في تشكيلة المنتخب التونسي، يخرج لياس سعد، يخرج أيضا لياس الصخيري
1: بدون تعليق،
0: يعني من المهاجم
1: لا سورتو اذا يقعد خضيره في التيران او يخرج ليه السعد، معناتها بصراحه لنا نقول ما فماش
0: يخرج يان فاليري ايضا في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، يعني خروج ليه السعد ليه السخيري ويان فاليري، يدخل اللاعب بن محمود، يدخل تونكتي، وايضا اللاعب الثالث اللي تخل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي
1: معناتها حاج محمود شلعب بغير دروا.
0: ننتظر أكيد
1: ليس بغير دروا
0: باش يرجع
1: الحاج محمود في بلاصة يان فاليري اللي هي يعني معناتها ما يستحقش باش يخرج، معناتها
0: من احسن اللاعبين اللي
1: لا ما يستحقش عندك هو وليا السعد ما يستحق، معناتها اذا تخرج هذا مزوز وتخلي خضيره في التيران، معناتها مع كامل احتراماتي احنا ما نحبوش نعطيه معناتها كونستا غلط لهنا،

0: مش قاعد تتفرج بصراحه. ما سيرتو خضيره معناتها خضيره في في ميليتيرا ما عنده حتى معنى.
1: باش ترجع ضربه مخالفه لصالح المنتخب السويدي، ثلاثة تغييرات، دفعه واحده للمنتخب الوطني التونسي للناخب الوطني صبري اللموشي، يعطي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة. ذكروا أنه أسبقية للمنتخب السويدي والمنتخب التونسي في توقيت إلى حد الآن 73 دقيقة لعب في المباراة. مهيب الشامخ حارس مرمى المنتخب التونسي يلعب الكرة مع عمر الرقيق بن محمود
0: حاج محمود
1: محمد الحاج محمود حاج محمود لعمر الرقيق يلعب الكرة،
0: ولا أنيس بن سليمان هو هبط في ميليتيرا هو وحنا بالمجبري.
1: راني خضيرة كرة للعب حنا بالمجبري، حنا بالمجبري يطول الكرة لعلي العابدي، قطع الكرة من دفاع المنتخب السويدي، كرة للمنتخب السويدي حول المراوغة، ولكن حنبع المجبري يرجع ويعطي المخالفة للكرة لصالح المنتخب التونسي. كرة لصالح المنتخب التونسي لما ضغط على حامل الكرة من المنتخب السويدي اشترجع ضربة المخالفة بسرعة من حنبع المجبري. حنبع المجبري يلعب الكرة لعمر الرقيق، عمر الرقيق في اتجاه للوراء لطالبي، الطالبي حنبع المجبري، حنبع المجبري واحدة الاثنين لصالح المنتخب الوطني التونسي. تونكتي تونكتي تونكتي لبن سليمان، تونكتي طلب الكرة من تونكتي تمشي لبن سليمان، بن سليمان لي حنبع المجبري، تونكتي مجددا، تونكتي يحاول المراوغة، تونكتي باش يمر لا ممرش تونكتي ترجع لصالح المنتخب السويدي بسرعة الكرة لصالح المنتخب السويدي. أدركنا الدقيقة 30 في الشوط الثاني، ربع ساعة الأخير في المباراة، كرة لصالح المنتخب السويدي، يمر المنتخب السويدي واليرجع حاج محمود يصلح الكرة الأخيرة باش ترجع ضربة ركنية لصالح المنتخب السويدي. نجي
0: بصراحة التغييرات اللي قام بها معناتها سؤال يطرح نفسه، وخاصة معناتها على مستوى دخول حاج محمود على اليمين معناتها ما مش مفهوم كيف بقى خذيرة، وخاصة خروج الياس سعد. الياس سعد كان ملاعبي بصراحة، كان عاطي برشا في اللي موفمون، ياخذ كره في ساقيه، يخلق برشا مشاكل المنتخب السويدي. ما فهمتش علاش ما خلاش الملاعب هذا، كنت نتصور شو يدخل ملاعب كيما الشواط باش يعطيك معناتها يعطيك بروفوندور اكثر، تنحي واحد من لاكس تقعد تلعب معناتها ترجع تلعب كلاسيك وتستحفظ بيان فاليري، يخرج بن حميده، يخرج رقيق، يخرج الطالبي، دونك اكثريه يخرج بن حميده. لكن بصراحة ولا حتى ولو علي العابدي كنشوفه تو مقارنة بعلي العابدي والفاليرية حكيم على امتداد المقابلة، يقولي معناتها علي العابدي يخرج قبل الفاليرية معناتها ما يسحقش بصراحة. دونك تنجم تخلي حتى بن حميدة وقتها فيكس، لكن خروج يا الفاليرية ويا السعد بصراحة نقطة استفهام.
1: نذكروا المنتخب
0: ورجعنا بحنا بعد المجب يغزو منين يخرج في الكرة.
1: نذكروا أنه النتيجة 3-1 في توقيت 77 دقيقة لعب، سجل ياسين العياري التونسي الأصلي يحمل جنسية سويدية الهدف الأول للمنتخب السويدي في الدقيقة 7 بعد تسديدة صاروخية قبل ما ينجح ألكسندر إيزاك في إضافة الهدف الثاني في دقيقة 30. تمكن عمر رقيق من تسجيل هدف تونس في دقيقة 43. المنتخب الوطني التونسي تخلف في الشوط الثاني طموحات أنه يرجع في المباراة، لكن الغلطة الكبيرة للاعب المنتخب الوطني التونسي وقائد المنتخب التونسي والقائد الياس السخيري مكنت الهدف الثالث للمنتخب السويدي في مباراة في ملعب مونتيري في المكسيك ضمن منافسات دوري لمجموعة بطولة كأس العالم 26 اللي تقام في أمريكا كندا والمكسيك. النتيجة لحد الآن 3-1 78 دقيقة لعب. رغم التغييرات اللي قام بهم المدرب صبري اللاموشي ما زلنا نبحث عن الإضافة للمنتخب الوطني التونسي، ما زلنا نبحث على وجه المنتخب الوطني التونسي. توزيع من الياس العاشوري كان فما تسلل ضد لاعب المنتخب الوطني التونسي. ذكر المنتخب الوطني التونسي في مجموعة التصفيات الأفريقية كان 28 نقطة من أصل 30 نقطة، والمنتخب الوطني التونسي يعني مقبل حتى هدف كرة للمنتخب السويدي. يرجع حاج محمود يقطع الكرة وتمشي ضرب التماس لصالح المنتخب السويدي، تمشي ضرب التماس لصالح المنتخب السويدي. دينا نقرب من الدقيقة 80 يعني من 10 دقائق الأخيرة للمباراة دون اعتبار الوقت البديل. 3-1 للمنتخب السويدي منتخب التونسي في وجهة ما كناش ننتظره صراحة للمنتخب التونسي، وغلطات كبيرة برشا لملاعبية المنتخب الوطني التونسي. إيزاك التوزيع وترجع من الدفاع، ترجع من دفاع المنتخب التونسي لكن تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. يعني التسجيل هدف الثالث للمنتخب السويدي طيح برشا من الملاعبين.
0: ما تصيبش اللي ترجع بصراحة، معقول هذا يعني تكون انت في 2-1 ما تبدأ عندك شانس ديما باش تقعد حي في المقابلة، لكن مالوريزمون الصخير يعمل الغلطة اللي ما كانش في وقتها بصراحة.
1: كرة تونسية لتونكتي يلعب الكرة في اتجاه حنبع المجبري، حنبع الفريدين الحارس في دين الحارس المرمى يدخل حتى الملاعبي في
0: الثقة زايدة معناتها دي الأكسيون زي ما تكمل. طيب انت خرجت صحيحة من عند تونكتي جات عندك حنبع، حتى حنبع معناتها بصراحة أيام في الدشوا مع تفيقة زايد أكثر من لازم، تكمل كرة على اليمين تاخذ حقها تكمل على الحاج محمود بما أنه هو يتسمى الكسنتريت أو المحطوط في بلاستيان فاليري. إذا احنا عنا ملعبية نلعبوا بثلاثة في اللاكس باش نطلعوا الدوز كسنتريت في الاخر ما نعطيهمش كرة حكيم ولا ما توصلش الكرة في ساقيهم، معناتها السيستم ما نجحش.
1: ضربة الكرة ترجع للمنتخب السويدي دقيقة 81 في المباراة 3-1 لصالح المنتخب السويدي. لإيزاك لفيكتور مجددا ياخذ كرة إيزاك اللاعب محور دفاع المنتخب السويدي، كرة في دفاع المنتخب السويدي مازال ينتظر في المنتخب التونسي في الخروج، والمدرب والناخب الوطني يفكر في تغيير جديد من خلال دخول إسماعيل الغربي رقم 11 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية باش يكون التغيير تقريبا في الخمسة دقائق الأخيرة أو سبعة دقائق الأخيرة في المباراة. مازال يعطي في التوصيات للياس الغربي المدرب والناخب صبري اللاموشي. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي مع عمر رقيق يرجع للوراء، المدافع يرجعها للحارس المرمى، ترجع كرة للمنتخب السويدي.
0: معناتها كي نرجعوا لليست حكيم سامحني قصيت عليك نتاع المنتخب الوطني التونسي في دوز افونسون دو بوينت للشواط ولا المستوري عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال،
1: هذا حسب اختيارات المدرب صبري اللاموشي. يعني حتى في المباريات الوديه انه شفناه شربنا الشواط ما اعتمدش على الحمزه المستوري،
0: ما شفناه السعد زاد في كاتاكون دو بوينت. معناتها نحكي لك على انه قد معناتها يكتشف الاخر وقت معناتها قبل كومبيتيسيون اوفيسيال ما عندوش ملامح نتاع ليكيب نتاعو صحيح. معناتها كنا نتصوروا على الاقل باش يكون شواط موجود كان ينجم يكون الياس سعد مثلا اتاكون تقولوها يعاونك برشا، كان ينجم يكون حتى تحت اتاكون. دونك اما بالطريقه هذه تو معناتها في دقيقة 82
1: شوات. وأيضا يخرج راني خضيرة على الأقل في تفطن المدرب ويدخل الشوات، ويدخل أيضا الغربي بن سليمان هو اللي يخرج اللاعب الثاني في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي.
0: نكرهو شوكي كي تعمل كونستا في الاخر معناتها لي دو بيفو نتاعك اللي انت هبطت بيهم الواري الجمعيه خضيرة
1: والصغيري
0: الصغيري في الاخر معناتها كانوا هما لي دو شونجمون نتاعك. مش تفهم ان انت معناتها حكينا على مستوى الحضور البدني نتاعهم ماهمش حاضرين بصراحه بالكيفيه اللازمه لانه العمر يحكم. بارتيسيباسيون نتاعهم في الكوتي اوفنسيف نفس الشيء.
1: خطيرة والهدف الرابع لصالح المنتخب السويدي في اول لمسة في الكرة للاعب رقم 19 ويلغي الحكم يلغي المساعد
0: من الطرف الله
1: الحمد لله على الاقل من الطرف الله انه الحكم تم الغاء الهدف الرابع للاعب رقم 19 في تشكيلة المنتخب السويدي اللاعب ماتياس اللي خذي مكانه في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة فما تسلل وكان واضح اللاعب ماتياس والمساعد يلغي الهدف الرابع. شوف الإعادة أن تسلل كان واضح صراحة والأوفسايد موجود في الكرة الأخيرة وتم إلغاء الهدف الرابع والبهت دفاعية للملاعبية المنتخب التونسي. 3-1 تبقى النتيجة للمنتخب السويدي أمام المنتخب التونسي. بدنا نقرب لنهاية المباراة، الخمسة دقائق الأخيرة نهاية المباراة. أكيد الحكم
0: كأنه باش يرجع الهدف لأنه باش يدخل في الأكسيون الثانية.
1: مازال
0: خرج ورجع.
1: ننتظر الحكم المباراة قاعد يتشاور مع غرفة الفار في الكرة الأخيرة. يعني مازال تم إلغاء الهدف في المرة الأولى ثم أنه تقنية الفار قاعد يتشاور الحكم الرئيسي بيريز. موجود الضغط حتى في شوف فيه في البطولة التونسية حتى في كأس العالم موجود الضغط الحكم. يعني ننتظر يتم احتساب الهدف والهدف الرابع 4-1 للمنتخب السويدي المنتخب التونسي. 4-1 نتيجة ثقيلة على المنتخب الوطني التونسي في أول مباراة افتتاحية. 4-1 يقبل المنتخب الوطني التونسي 4 أهداف كاملة ناجي في المباراة رغم احتجاجات الحنبع المجبري على الحكم. يعني 4-1 ناجي نتيجة ثقيلة صراحة،
0: ثقيلة برشا.
1: وكلش نتصوروها انه المنتخب الوطني التونسي باش يقبل 4 أهداف ضد المنتخب السويدي.
0: معناتها حتى اللي حضرته انت كله حتى التغييرات اللي قمت بها على اساس انك باش تبدل بارابول ربي خناج ولا كسيون شنية بالضبط.
1: يعني حسب الإعادة الثانية ناجي حسب التمريرة الثانية من الرقم 9 احتسب الهدف. يعني
0: مسه معناتها إيزاك تولدت معاش أورجيو معاش بارابول بلاريتي
1: معاش فما تسلل من الإعادة الأولى. كان التوزيع فما تسلل ضد اللاعب الرقم 19 لكن الإيزاك يمس الكرة تصبح
0: أكسيون أخرى.
1: يعني 4-1 لصالح المنتخب السويدي المنتخب التونسي. شوف
0: تو نتفرجوا وسطك تفرجك تو تلقى حنا بعد المجبي ولا هو بيفو أكسيال.
1: وشوف يا ناجي قوة الفار يعني ما طولتش برشا ناجي عكس في البطولة التونسية. جات في البطولة التونسية راه مازلنا نشوفه في البار وعيطوا الحكم وسطر ربي من الهدف الخامس. على كل فرصة كبيرة للمنتخب السويدي عن طريق إيزاك والحارس مهيب الشامخ يفسخ الهدف الخامس. كانت النتيجة باش تكون أثقل للمنتخب الوطني التونسي. مباراة للنسيان بعد الهزيمة الثقيلة ضد المنتخب البلجيكي في مباراة ودية، هزيمة ثقيلة ضد المنتخب السويدي إلى حد الآن 4-1 في توقيت 88 دقيقة لعب. ناجي
0: بصراحة من بعد كي تشوف الميليتيران تاعك لبدي وباش كملت معناتها وشي الفكرة اللي عندك معناتها فما عشوائية كبيرة برشا معناتها تو صحيح انت اخترت طريقة معينة. نقولوا مثلا شفت الكونستان تاعك بارابول ماتش الخناني تاع بلجيكا خممش لعب ثلاثة في اللاكس، لكن ما عطيتهاش حقها ثلاثة في اللاكس معناتها الكاليتي تاع جمهور يلعبوا في ميليتيران ما يعطيوكش معناتها ديناميك باش نجم تخرج كورة.
1: وفما نقطة هامة أخرى ناجي نتحدثوا عليها على الجهة اليمنى، يعني أنك في مرة أولى تلعب أدم عروس في مباراة ودية
0: وتو حاج محمود
1: حاج محمود كذا
0: وتو شفنا حتى إيزاك على على منين جات لك سوم ولا حاج محمود نفس الشيء معناتها أغزر الرتور أغزر معناتها شوف كيفاش مسيب لهنا
1: شوف الحاج محمود ورجع
0: حاج محمود
1: مازال مازال يجري في
0: عقله هذا ما عادش تحكي على كومبورتمون مش بتاع مش بتاع فريق محترف فكرة ولا
1: تشوف في نفس الاتجاه من حاج محمود مازال ولا مرت سلامات وكان هدف الخامس
0: كوبي كولي كان نجم مركز الهدف الخامس
1: ولا شوف الجري نتاع الحاج محمود يعني
0: غريبه غريبه بصراحه كومبورتمون رهيب معناتها فما حوايج ماهيش مقبوله في كيب ناسيونال كسوا في الستاف معناتها كيفاش تخمم كسوا حتى في كومبورتمون نتاع ملاعبيه
1: ولاعب محترف منك ترجع بالطريقه هذيك صراحه نقطه استفهام للمنتخب الوطني التونسي 4-1 مر بجانب الهدف الخامس المنتخب البلجيكي في زوز مناسبات من الإعادة الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي 4-1 الهزيمة ثقيلة للمنتخب التونسي. تغييرات جديدة للمنتخب السويدي يدخل اللاعب رقم 8 دانيال هو اللي دخل في تشكيلة المنتخب السويدي ولنذكره بالنتيجة 4-1 ننتظر الوقت البديل في المباراة دركنا الدقيقة 90 إيزاك خرج ودخل مكانه دانيال
0: إيلانغا دخل
1: إيلانغا باش نشوفوا الوقت الإضافي مع حيرة كبيرة في ملامح البنك التونسي مع المدرب صبري اللموشي. في المقابل الفرحة للملاعبية المنتخب السويدي بما أنهم منتصرين في المباراة الافتتاحية وثاني انتصار عريض بعد انتصار المنتخب الأمريكي يأتي دور وأيضا المنتخب الألماني يأتي دور المنتخب السويدي. كرة لصالح المنتخب التونسي من بن حميدة محمد أمين بن حميدة في اتجاه علي العابدي اللي عمر رقيق عمر رقيق حاج محمود حاج محمود والكرة مخالفة لصالح الياس العاشوري 6 دقائق إضافية.
0: لا كي ترجع للليستة بصراحة مخدفة والله يسامحونا المستمعين كي ترجع معناتها شكون استدعى عمر نفاتي كارير دروا ومن بعد تلقى الحاج محمود يلعب على اليمين.
1: علاش الاستدعاء هذا؟ علاش ما يستدعيش لاعب من
0: شفت وانت توقع زانوني ما عيطلوش مثلا على سبيل المثال
1: على الاقل من بطوله تونسيه
0: اي لا وعيط عمر نفاتي في الاخر كي نشوفه في الاخر نلقاو الحاج محمود يلعب على اليمين حتى بصراحه كيف كي كي كي, كي تتبع هيك تقول معناتها مدرب وطني ما يعرفش المجموعه نتاعه بصراحه
1: تسديده من الياس العاشوري والحارس المرمى
0: معناتها ما عندوش بصراحه مش عارف المجموعه اللي عنده شنو الفالور اللي عنده.
1: عديد النقاط الاستفهام في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي وملامح المنتخب الوطني التونسي.
0: والله بصراحة هذه فيها وعليها زاد ما ياش نتاع باسك اليوم.
1: هل تم لمس الكرة أم لا في الهدف؟ في الهدف الرابع
0: ما خلطش عليه هو راه
1: وأكيد مش تكون محل متابعة في الكرة الأخيرة والهدف الرابع للمنتخب السويدي 4-1. المنتخب السويدي متقدم 4-1 في نلعب في دقيقة 90+3. الحكم أضاف 6 دقائق إضافية يعني ما زالوا 3 دقائق لنهاية المباراة. كرة لحنبع المجبري يرجع للوراء للخروج بالكرة مع خروج اللي لعب سخيري وأيضا راني خضيرة. كرة لتونس للعب في اتجاه لعب المنتخب الوطني التونسي شوات وفما تسلل ضد اللعب شوات في رأس شوات والتسلل 4-1. هزيمة ثقيلة كيفاش باش تم التعامل معها في بقية المشوار المنتخب الوطني التونسي بعد ما ضمد الجراح الهزيمة ضد المنتخب البلجيكي تأتي هزيمة ثقيلة ضد المنتخب السويدي 4-1. ضربة المخالفة طويلة لصالح المنتخب السويدي. كرة من لعب فيكتور لكن فما تسلل فما رمية تماس قاعد نكمله في الدقيقة ونصف الأخيرة في المباراة والمنتخب السويدي متقدم أمام المنتخب التونسي 4-1. ذكر المنتخب التونسي باش يكون عنده لقاء القادم يوم باش يكون يوم 21 باش يكون ضد المنتخب الياباني في انتظار أكيد نهاية المباراة. قلت المنتخب السويدي متقدم 4-1. دقيقة باعتبار الوقت البديل لنهاية المباراة. كرة لحنبال المجبري الغربي يخسر الكرة في وضعية والهدف الخامس مرة أخرى خسارة الكرة. شوف في نفس الطريقة الهدف الثالث تقريبا نخسر الكرة والهدف الخامس للمنتخب السويدي. هزيمة ثقيلة جدا للمنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي. خسارة الكرة في مناطق ما يلزمش تخسر فيها الكرة يستغلها المنتخب السويدي ويتمكن من إضافة الهدف الخامس يختم المشوار بإضافة هدف خامس للاعب من أصول تونسية ياسين العياري.
0: هدف الثاني انتهى
1: افتتح النتيجة وكمل المشوار. شوف الغلطة الكبيرة من الغربي
0: اسماعيل الغربي
1: ويتمكن من ياسين العياري من إضافة الهدف الخامس في كرة صعبة برشا على الحارس المرمى والتسديدة كانوا يسدد في كرة بلاستيك نجي معناتها
0: لا جات ما تكنيك ما في حقها بصراحة لكن كرة جات قدامه كدو
1: حتى تزيد في منطقة صعيبة الحارس المرمى
0: من الجمش
1: مع الحيرة الكبيرة واللي ملاعبية المنتخب الوطني التونسي تأتي مع صفيرة نهاية المباراة بانتصار المنتخب السويدي المنتخب التونسي 5-1. نتيجة ثقيلة وثقيلة للغاية نتيجة للمراجعة وعديد الأشياء للمراجعة ناجي من العديد الخطوط يعني بالنسبة للمنتخب التونسي
0: كل شيء للمراجعة معناتها مالوريزمون خلط ليتاب اللي هي بصراحة ما يحبها حتى حد للمنتخب التونسي حتى مدرب صراحة يتحط في وضعية كيما هذه لكن مالوريزمون اختيارات غريبة صحيح خيرت باش يكون بثلاثة في اللاكس لكن ما كانتش فيها فاعلية يعني مش سيستم بثلاثة سيستم بخمسة 5-3-2 معناتها 5-3-2 ما فيش حتى ملاعب عنده تاي بروفون معناتها باش يكون راس حربة باش يعاونك حتى في في سورتي دي بال باش على الاقل يطيح تتك عليه معناتها كاتاكون دو بوينت كسوا المستوري كسوا الشوات. شفنا ميليو تيران بصراحة ثقيل برشا سورتو خضيرة والسخيري. من بعد شفنا تغييرات اللي ميليو تيران تاع كله تبدل معناتها خرج خضيرة خرج السخيري معناتها شفنا حتى الغلاط اللي كسوا فخضيرة موجود وسخيري موجود نفس الشيء. من بعد غلاط شفنا معناتها براتيكمون حنا بال ولا هو بيفو اكسيال وتخلص معين الغربي دونك لهنا فما لخبطه كبيره برشا ما فماش. انا حكيت البارح معناتها حكيم قلت لك راهو من الحوايج اللي عجبتني في المنتخب المغربي كنت اتذكر قلت لك راهو فما لو ساتور نتاع لي دو اكسيو لي دو بيفو وبالنسبه للحكيمي معناتها براتيكمون ما تمسوش معناتها احنا كي تشوف تو المقابله نتاع تونس اليوم كي تشوف دو بيفو خرجوا تشوف معناتها ما فماش تغيير في السيستم معناتها رغم اللي احنا كنا نلعبوا بثلاثه كنا نتصور يتنحى واحد من زاكسيو ويعطي اكثر ليبرتي في الاتاك اللي ساعد براتيكمون احسن لاعب يخرج. دونك لهنا حيره كبيره برشا معناتها بصراحه ما كناش نتصوروا انه باش تصير معناتها الديفات هذه معناتها شوف حتى نظام تاع الملاعبيه بصراحه معناتها
2: مطالب في ترميم المعنويات
0: ما عادش فما ترميم حكيم مش نكذبوا على روحنا
2: على الاقل على الاقل من على الاقل ما نخسروش نخسروا بنتيجه ثقيله برشا ناجي راهو المنتخب الوطني التونسي مش اي منتخب راهو متعود على الكاس العالم مش لاول مره يشارك باش يخسر بالهزيمه المذله هذه امام منتخب سويدي منتخب عادي وعادي جدا ناجي
0: إيه منتخب لكن اقوى منك منتخب ورا اللي هو عنده ثوابت معناتها
2: أقوى منك ما يفوزش عليك بخمسة أهداف
0: هي على خاطر أنت ما كنتش موجود خاطر أنت بصراحة كسوة أخطاء انديفيديوال أخطاء كولكتيف حتى أخطاء في الكاستينج معناتها أنا قلت لك في الأخر إذا أني الليستة نتاعي نلقى فيها عمر نفاتي يعني فاليري كارير دروا في الأخير يلعب الحاج محمود دونك أنا نقول لك الناخب الوطني ما عندوش علم كبير وما عندوش معناتها دراية كبيرة بالمجموعة نتاعه معناتها كي تشوف أنت إذا باش تلعب أنت حضرت في الليزاميكو وما جربش سيستم بثلاثة من بعد حبيت تلعبها في الكومبيتيسيون اوفيسيال واضح عندك في الاخر انتك ما نجحتش لا في اختياراتك الفنية في الليستة ولا في اختياراتك التكتيكية معناتها نحكيو على ناس محترفة نحكيو على تحضير نحكيو على بربي سامحني تو يعني اذا نتذكر اني شو اسمه وهبي الخزري نرجع الفونكسيون نتاعه مكلف معناتها بال قسم التحليل والأداس يا حكيم معناتها كي نشوفه اليوم نشوفه في خط مدرب مساعد مش رافي مكلف قسم التحليل والأداء لكن هنا وين خدمة الستاف وين معناتها خدمة ليزاناليست اللي نحكيوا عليها وين خدمة باش تحضر على البالك السويتش فيها كم لعبية تعرف بالضبط شو لازمك تحضر لها دونك هنا معناتها بصراحة حيرة كبيرة
2: مع حضرنا المباراة هذه كما يلزم بصراحة حسب وغلطات فما غلطات صراحة ما تصيرش المنتخب في قيمة المنتخب التونسي
0: الغلطة الأولانية في الظهر نتاع معناتها الطالبي معناتها سيستم بثلاثة وأنت واقف مبليني أغلاط من بعد معناتها نفس الشيء البريود الوحيدة اللي كنا أنا نقول الغلطة نتاع صخيري هي معناتها بصراحة معناتها طيحت معنوية الفريق معناتها صخيري غلطة غلطة كبيرة برشا لكن إجمالا نراه مش كان صخيري ليكيب ناسيونال كامله معناتها الاختيارات معناتها بوان دي تيروغاسيون كبيره برشا
2: كيفاش باش نحضروا لبقيه المشوار بصراحه
0: صعيبه
2: صعبت برشا على المنتخب الوطني التونسي نذكروا النتيجه 5-1 لصالح المنتخب السويدي المنتخب التونسي ياسين العياري كان سجل زوز اهداف في دقيقه 7 دقيقه 95 الكسندر في دقيقه 30 أضاف الهدف الثاني فيكتور في دقيقة 60 وماتياس في دقيقة 87 عمر رقيق كان ذل الفارق للمنتخب التونسي هزيمة للنسيان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي برشا حاجات للمراجعة للمنتخب الوطني التونسي من التشكيلة من الاختيارات المدرب صبر اللموشي شر الاستفاقة في بقية المشوار. شكرا لكم لكل زملاء اليوم من هذا النقل المباشر تحية لأيمن الشابي حكيم اسطنبولي شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لك ناشي.
3: تحتدي المونديال. استوديو المونديال، نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني، حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.

0: هوف. فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريقي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض.

فوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: تمام السادسة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. انقاد المنتخب الوطني التونسي للهزيمة أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1 في المباراة التي دارت فجر اليوم بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وتواجه تونس في المباراة الثانية منتخب اليابان يوم 21 من جوان قبل أن تختتم منافسات الدور الأول بلقاء هولندا يوم 26 من جوان الجاري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم، ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس ستنطلق عمل هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار مع موفى شهر مايو 26 و2000، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية والتي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 مليون دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا نقلت مصادر وصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع الحصار البحري بموجب بنود الاتفاق مقابل قيام إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 15 جوان 2026، نهار جديد صبحيه جديده واسبوع جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله كله طاقه ايجابيه، وان شاء الله ما فيه كان الخير بالرغم من خساره المنتخب التونسي اليوم الصباح. نذكروا بالنتيجه امام السويد 5-1، نعرف حاجه يمكن تغشش برشا عباد. تخلينا نبدأ الصباح مش كما العادة، نحاولوا ننسى ولا غالب هذاك هو الموجود، وإن شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمة. كما العادة رفقكم حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية ناخذوا فكرة عن أحوال طقسنا لليوم، وبتبيع بقية الفقرات حلم يوم جديد صباح بلا حدود، نرجعوا على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نسلم عليكم إذا كنا خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 15 جوان 2026 بشكون فما سحب قليلة، ومن بعد الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة وتتقوى في آخر النهار قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب فتدري مضطرب، ودرجات الحرارة باش ترتفع بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 34 و 41 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات، نخليكم مع سامي يوسف وتستناه بعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى.

0: حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: نحن سائرون إلى الحرية، ما في ذلك شك، ولكننا نسير بخطى وإيدة إلى حد أن من يرقب حركاتنا عن كثب يكاد يحسبنا ندور على أنفسنا، ويكاد يجزم أننا ما نبرح مكاننا. ولا عجب، فسرعة القافلة تقاس بسرعة أبطأ بعير فيها، وقوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقة من حلقاتها، كذلك سرعة البشرية وقوتها. وأبطأ الناس وأضعفهم ما يزال أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، فكيف نرجو للبشرية تقدما خاطفا ونموا باهرا؟ بل العجب العجاب أن تنجب البشرية أفرادا استطاعوا الانفلات من قيودها وراحوا يدلونها على الطريق، فما تصدقهم؟ وإن هي صدقتهم فلا تجد من فكرها وخيالها وإرادتها القوة الكافية للحاق بهم. ومن الخير لها لو هي صدقتهم، ولو هي راحت تعمل يدا واحدة وبكل ما فيها من قوة زاخرة على الالتحاق بهم. إذن لجعلنا غاية البشرية غاية الحياة، وهي الانطلاق من كل انغلاق، وإذن لحملنا حملة شعواء على كل ما من شأنه أن يفصل الإنسان عن الإنسان وعن سائر الأكوان. فمحونا من قواميسنا كلمة الأجنبي، إذ كيف يكون أجنبياً عني من جهزته الحياة بمثل ما جهزتني وجعلته شريكاً لي في الكفاح، وبسطت الأرض والسماء ميداناً لي وله؟ كيف يكون أجنبياً في أي بقعة من بقاع الأرض من ليس أجنبياً عن التراب وعن الهواء وعن الشمس وعن نسمة الحياة التي بها يحيا كل ما في السماء وفي الأرض؟ وعندما لا يبقى في الأرض أجنبي بل يصبح الكل وطنيين، فقد زالت الحدود والسدود، فلا جوازات سفر ولا جمارك ولا قيود على تبادل الأفكار والبضائع، ولا شرائع تجعل من الأرض زرائب محصنة ومن البشر بهائم تساق بالصوت والعصا وتدرب على النباح والنطاح وتحقن بالكره لكل زريبة غير زريبتها، وبالحذر من كل بهيمة لا تتسم بسمة كسمتها. أليس من الخزي الذي ما بعده خزي، والعار الذي ما فوقه عار، أن يعامل الإنسان معاملة البعير والحصان والحمار والكبش والتيس، فيوسم هذا القطيع من البشر بهذه السمة وهذاك بهاتيك، مثلما توسم قطعان الماشية سواء بسواء؟ أما كفى الإنسان سمة أنه إنسان، وأنه بتركيبه الجسدي والنفساني يتميز أبدا عن أخيه الإنسان وعن كل ما احتواه الكون من الأشكال والألوان.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح بلا حدود
1: 46 دقيقة لخيت هذا كما العادة ناخذ فكرة على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود. والبداية من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. من العناوين الأخرى: الجيش الإسرائيلي يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية شهر فيفري 2026. من طهران إلى قم ومشهد: خريطة وداع علي خامنائي في طهران وفي إيران. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: الاحتلال ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي يكتب اليوم: الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. تقريبا هذا العنوان اللي يتصدر كل المواقع الإخبارية. أعلنت الولايات المتحدة وإيران أنهم توصلوا إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ما بيناتهم على أن توقع رسميا في 19 جويلية في جنيف. وأكدت طهران وباكستان أنه الاتفاق ينص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، وإطلاق مفاوضات تستمر 60 يوم بشأن الملف النووي والعقوبات والقضايا العالقة الأخرى. من العناوين الأخرى: كأس العالم 2026، فرانس 24 تكتب: بداية مخيبة لتونس بعد خسارتها أمام السويد 5-1. ومن العناوين الأخرى: هجوم روسي واسع على أوكرانيا يسفر عن 13 جريح على الأقل ويشعل حريق في كييف. الضفة الغربية: مستوطنون يشعلون النار في مركبات ويهاجمون مسجد قرب رام الله. ونمشي إلى موقع البي بي سي أيضا في الشأن الإيراني: باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وترامب يقول دعوا النفط يتدفق. وأيضا من العناوين الأخرى في موقع البي بي سي: أطباء يرفضون أوامر الإخلاء ويتحدثون لبي بي سي عن خطورة الوضع في مستشفيات جنوب لبنان. نمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا: الاتفاق بين واشنطن وطهران تلقى كل البنود ومعالم المرحلة الجديدة. ماكرون يحث على التنفيذ السريع للاتفاق الأمريكي الإيراني. وحرب المسيرات، تكتب سكاي نيوز: 3 قتلى في روسيا وإصابة 13 شخص في أوكرانيا. والسؤال أيضا اليوم: ما بعد الحرب؟ معركة النووي الإيراني تبدأ والأزمات الدولية. الاتفاق منع الانزلاق إلى حرب شاملة. طبعا هذا في علاقة بملف الحرب الإيرانية الأمريكية. نأخذ فكرة على بعض الأخبار الاقتصادية في موقع الشرق اقتصاد اللي تكتب اليوم: أسعار النفط تتراجع بعد التوصل للاتفاق بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز. وأيضا توقعات موديز تضع اقتصاد الإمارات أمام أكبر انكماش منذ سنة 1986. تكتب اليوم أيضا الشرق اقتصاد على 10 أسباب اللي أبقت النفط دون 100 دولار رغم الحرب. ونختم بالعنوان هذايا: كيف أصبح المغرب القوة الصناعية الأولى في أفريقيا؟ تتسأل الشرق اقتصاد. كانوا هذم فكرة على بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها إلى 6:44 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. ربع ساعة يفصلون على موجز أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المناسير طريق السلامة إذا كان خرجتوا وشديتوا الطريق للخدمة، وإلا ما زلتوا تعديوا في امتحاناتكم، نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله وطريق السلامة للجميع.

علي الرياحي نوصل مع أهل 56 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. نحكي شوية على التحايل الإلكتروني وموقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية. شيء هذا صار في تونس. هذاك علاش الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كانت حذرت كل المواطنين وخاصة مستعملي الانترنت من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى الموقع الرسمي نتاعها، والهدف نتاعها طبعا تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. لهنا الوكالة كانت دعات كافة المواطنين باش تتوخى أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل خاصة مع الموقع هذا أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور لمتباس متاعكم. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال كانت وصات الوكالة باتباع بعض الإجراءات كما التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل ما تحط أي معطيات شخصية، أيضا عدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. يعني إذا كان وصلتك رسالة ولا وصلك اليان على الميل متاعك وإلا حتى باغي سماس، إذا كان ما تعرفش المصدر رد بالك، تعمل كليك على اليان هذاك. وحذرت أيضا من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية والمعطيات البنكية أيضا عبر المواقع غير الرسمية، وكانت دعات إلى التثبت من وجود نطاق رسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة والإبلاغ الفوري خاصة عن أي موقع أو رسالة مشبوهة تنجم تستهدف جمع المعطيات الشخصية أو المالية. لذا لازم الحذر. ردوا بالكم إذا كان وصلتكم أي رسالة على ميل وإلا باغي سماس وإلا حتى على ميسنجر، ما تنزلوش ما تكليكيوش على اليان الموجود. تنجم تكون عملية احتيال إلكتروني، وتنجم تكون السيد اللي بعث لك اليان هذا منتحل هوية مؤسسات مالية. لذا نردوا بالنا. 56 دقيقة 4 دقائق يوصلونا على موجز أخبار السبعة. ساعتنا الثانية تستناو فيها كما العادة فقرة عيشة أحلى، تستناو دقيقة صحة، عناوين النشرة، الأخبار الرياضية أيضا في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المونستير.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغ الصادر عن المجلس. ستنطلق عمل هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد، أوضح أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، محذرا من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وأحداث مواطن شغل. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بأحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيبة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات الآلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. دوليا، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، مؤكدا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة القادم. وقد رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما في كل أو على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات.

0: أغنية السباح حل معاها عينيك
1: صباح الخير والربح
0: يا أهلي
1: وحبابي صباحكم كله خير وتسير
0: بشقر صباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلام اسمي صفي رفع الروب روبط يا سامي مع أصحاب الكوليجي رانيا شايمة سوالح وشايمة شوشة ورانيا. أنا عندي برشا صبابط لونهم بني لونهم أبيض. عندي صندوق تعالى بحر قدما ما نزمر بي نزمر بي نزمر بي بعد كان نمشي نوم بعد كان نرجنتك نمشي نوم نرجنتك نمشي نوم نرجنتك نمشي نوم. عندي صباط نترات نمشي بيه للعرس هي العروسة تلبس الروبة تعمل مكياج تعمل حمير تعمل برفق نكهو تمشي شعرها بعدك تلبس صباطها وروبتها.

0: فيا يونان نوصل معها ل 27 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 15 أجواء 2026، بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى،
0: نستقبل كالعادة زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بكم بكل مستمعي إذاعة المستشفى فقط عيشة أحلى.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا مع الكوبل، كملنا من الأسئلة ونمشي إلى علامات التوافق.
2: شكرا يا شكرا صح على تسجيل الدعوة. إفكتيفمون دونك المرة الفايتة شفنا مع بعضنا شنو الأسئلة اللي نسألوها لبعضنا باش نتعرفوا على بعضنا أكثر وباش نقيسوا التوافق. يقول القائل تواسي بون حسينا كيفاش نجم ناخذ هذه الديسيسيون، باش نحكيو اليوم على شنو المستويات نتاع التوافق وكل مستوى نشوفو مستوى التقارب فيه وبعد كل حد ياخذ الديسيسيون اللي تناسبو. دونك اول مستوى باش نحكيو عليه هو المستوى الفكري الثقافي. اذا وصلتو احنا المره الفايته والمرات الفايته كي توصلنا للاسئله اللي المفروض نسالوها باش نفهموا بعضنا احسن. دونك نشوفوا توا التقارب في القيم والاهداف اللي حكينا عليها المره الفايته الى ندرا كيف حكينا وسالنا بعضنا هك الاسئله اللي فصلناها. قيمة انه فما رؤيه مشتركه للحياه، يعني رؤيه الفيجن تاعي ومتاع البارتنير نتاعي في الشخص البارتنير نتاعي تقرب على الاخر من هالخطط الماديه اللي حكينا عليها، تربيه الصغار قداش نشوفوا صغار، الاولويات العامه نتاعنا الى ندرا هي متقاربه ولا لا. قد ما تكون متقاربه قد ما مستوى التوافق يكون أعلى، وبالتالي الحياة الزوجية متاعنا باش تكون أسهل بإذن الله تعالى. كيف لغة الحوار اللي نتحدثوها إلى نراها هي مشتركة ما بيناتنا، يعني الاثنين عنا قدرة أن نعبر على أفكارنا ومشاعرنا بكل وضوح، وفي نفس الوقت عندي قدرة أني نسمع الطرف المقابل كما أني عبر ونحترم الاختلاف اللي عنده في الأفكار والمشاعر، وعندي قدرة خاصة أني نحتوي المشاعر لأنه الفكرة نجم تتناقش باركونتر المشاعر هي لا تناقش. مش معناتها النقطة هذه، يعني نتأكد أن البارتنير متاعي ولا الفيتشور بارتنير متاعي يحترم مشاعري من غير ما يناقشني فيها. مثلا ما يجيش يقولي توا هذه حاجة يتغشوا عليها الناس ولا توا هذه حكاية تقلق. دونك نفس الشيء نحكي على الطرفين، راهي المشاعر تحترم فقط نبنيو علاقة سوية. دونك إذا سي بون قينا الكاز هذه خليني نقول كوشي، دونك سي بون احنا ماشيين في ثنية باهية والتوافق ما بيناتنا لا بأس به. توا نجيو للنقطة الثالثة في مستوى الأول اللي نحكي فيه هو مستوى الفكر الثقافي. إذا ندرا الاثنين عن القدرة إن ناخذ دي ديسيسيون بطريقة راقية، وعنا قدرة على تحليل المعلومات بطريقة فيها مسؤولية ووعي، ولا واحد فينا بعيد على الواقع خليني نقول. دونك راهو اللي كريتير هذوما يخصوا الرجل والمرأة على حد السواء، لأنه مرة أخرى راهي فترة التعارف الهدف منها اللي احنا نعرف بعضنا على قاعدة وندرس مستوى التوافق باش تكون حياتنا بعد أسهل مرة أخرى. نركز ونعود على الجملة هذه مرات إكستري. دونك نشيو توا للمستوى الثاني واللي هو المستوى العاطفي والنفسي. دونك نقول المستوى العاطفي والنفسي إلى ندرا بعد ما قعدنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة مرات فما إحساس بالراحة والأمان مع الشخص المقابل ولا. إلى ندرا يعني الفيتور بارتنير متاعي هذا نجم إنك نقعد نحكي معاه، نحكي معاه على طبيعتي وما نخافش انه ينتقدني والا ينقص من قيمتي والا يقزمني والا العكس. اذا لاحظت انه واحد من الاثنين معناتها سواء كان راجل ولا مراه يقزم الطرف المقابل ويسخر منه باستمرار ولا ساعات حتى يتنمر عليه مع الاسف تولي تعصى على روحك كل كلمه وقتش باش نخرجها يجيني نقعد قاعده محدده نحسب الكلمات نتاعي ونحسب افعالي. اذا بديت نحسب من الخطوبه راهو هذا ناقوس خطر، رد بالي ونعاود نقيم الأمور بطريقة مختلفة. دونك كيف الاحترام المتبادل مهم ومهم جدا. كيفاش الاحترام المتبادل هذا؟ يعني لندرأني الطرف المقابل اللي قاعدة نتعرف عليه وبدينا هكا نقدم شوية في العلاقة واعي واعية اللي هو إنسان مستقل بذاته عنده جزء من حياته الشخصية وباش تولي عنا من بعد حياة مشتركة ولا ديجا من تو بديت نستملك فيه ولا يستملك فيه. دونك كيف كيف يردوا بالنا من النقطة هذه؟ إذا ما صارت شيء راهو فما انذار بعدم التوافق، وإذا صارت فأحنا في مستوى توافق باهي، يعني نحكي على الاحترام المتبادل إذا صار. دونك كيف كيف لغة الحب؟ يلا ندرا وصلنا احنا اتفقنا وتفهمنا انه كل واحد فينا عنده طريقة يفضل انه يتحب بها ويحب بها، يعني يستقبل بها الحب ويعطي بها الحب. يلا ندرا سي بون فهمنا بعضنا الاثنين ومستعدين الزوج اللي احنا نعطيه لبعضنا اللي نستحقوه واللي نستناوه. وحكينا قبل على لغات الحب وفصلناها، مهم على الاخر نتفهموا من النقطة هذية باش نقيس التوافق نتاعنا وكل حد فينا يعرف مسؤوليته من الاول. باش نمشيو للمستوى الثالث، مازال عندي وقت يظهر لي،
0: مازال عندنا وقت،
2: مازال عندنا وقت الحمد لله. المستوى الثالث اللي هو التوافق في اسلوب الحياه. احنا قلنا طبيعي انه فما طبقات اجتماعيه مختلفه، دونك باش نجيو نشوفوا اللي ندرا احنا توا سي بون، تفهمنا فكريا وثقافيا، تفهمنا عاطفيا ونفسيا، اسكو عندنا نفس اسلوب الحياه ولا؟ لانه اسلوب الحياه هو اللي باش نعيشوا به من بعد. شفنا المرات الفايته الاسئله المناسبه باش نديتكتيو مليح، ولكن اليوم باش نلخصوا يلا ندرا عندنا اهتمامات مشتركه ولا؟ معناتها اهتمامات مشتركه يعني فما مينيموم، مثلا فما هوايه على الاقل نجموا نعملوها مع بعضنا، ثم أنشطة ولا ديزاكتيفيتي كيف نعملوهم الاثنين نتفرد. وحكينا على هذا كنت تتذكر في الفيتامينات لإنعاش الحياة الزوجية. دونك يلا ندرا هذا نتفهموا عليه من الأول، إذا يلزم يكون على الأقل فما مينيموم نتاع حاجات نبارتاجيوها مع بعضنا باش نجموا نسمعوا ذكريات مزيانة ورصيد باهي عند بعضنا نجبدوا منهم بعض، وهذا يبدا من الأول بالكل. إذا كنا روحنا مختلفين كل الاختلاف، يعني كل واحد فينا عنده اهتمامات بعيدة كومبليتمون على الآخر، فردوا بالنا هذا باش يعملنا من بعد، ولا بلوتو خليني نقول ينجم يعملنا من بعد برشا مشاكل احنا في غينا عنها. نحاولوا من الأول نلقاو زون مشتركة ولا زون كوميون باش من بعد هذيك زون تقربنا لبعضنا باستمرار. كيف كيف طريقة إدارة الخلافات اللي حكينا عليها من خلال الأسئلة اللي ندرا احنا تو متفاهمين ولا؟ نقربوا لبعضنا وعلى الأقل اتفقنا أنه مهما كانت طريقتنا في إدارة الاختلافات اللي يهمنا اللي احنا ركزوا على حل ونلقاو حل للمشكلة، مش نقعدوا ركزوا شكون صحيح وشكون الغلط ونقعدوا في بوكل ما انفيني ما نخرجوش منها. كيف كيف يلندرا وقت الخلافات اللي صارت في البريود متاع اللي عديناها مع بعضنا والمرات اللي تلاقينا فيها، إذا ندرا تمت الأمور بنجاح ولا نلقاو روحنا ديما نتجادلو ندور ونرجعو لنقطة الصفر وما نجموش بالحق نلقاو حل ونخرجو من المشكلة هذيك ونتبادلو الاتهامات واللوم ونقعدو ديما فك النقطة هذيك النقطة السوداء متاع المشكل بيدو. دونك إذا كنا روحنا في النقطة هذيا ردوا بالنا ونحاولوا، إذا محاولاتنا بقت بالفشل يلزمنا ناخذوا مرة أخرى لابون ديسيجن. وديما نقول راهو هي الحياة رحلة، وساعات يقولك وكأنك في قطار، كل ما ضبط في المحطة اللي قبل كل ما الخسائر تكون أقل. دونك فردوا بالنا ديما، وساعات الإنسان يتعلق ونخصوا حلقة إن شاء الله الأنواع التعلق ويصعب عليه أنه يقص العلاقة وإلا يقول ستوب لأنه يخاف من مشاعر الوحدة ولا لأنه ما عندهش قدرة أنه يحط حدود مرات ولا أنه يخاف من التخلي. دونك راهو نحبوا نفهموا أنه العلاقات تحطت باش نكونوا أرتاح مع بعضنا. هذاك علاش آخر كريتير باش نختم به، حتى إذا فات أنه فما توافق كبير ولكن عندك إحساس من الداخل تقول سبحان الله الشخص اللي قاعد نتقابل معاه ولا نتعرف عليه ما فيش حتى غلطة، ولكن فما احساس بعدم راحة، نحس جهازي العصبي مش مرتاح، نقول لك هذا اهم نقوص خطر. تبع جهازك العصبي، لانه اذا انت من توا مش مرتاح كيفاش باش تنجم ترتاح من بعد. مره اخرى احنا في حلقات عيشة احلى حاولنا نقرب الرؤية للماكسيموم للمقبلين على الزواج وللمتزوجين باش حياتهم تكون احلى ان شاء الله. ربي يسعد الجميع، ومره اخرى نيزيتي انكم تاخذوا الخطوات اللازمه

0: نعم، الشيشة كيف كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
1: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. في سوسة امضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة لرئيسة الجمعية الفرنكوفونية للانعاش الطبي. واستعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتخذ جملة من الاجراءات. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع الكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
4: المنستير 104.7.
5: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
6: 8 غربع في بشائر الصباح،
5: بعد نشرة نصف النهار،
6: 4 متر عشية،
5: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متر عشية. نطف الستوديو المونديال متابعة لمقابلات الكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع المونديال. منتخبنا الوطني في فجر اليوم كان استهل مشاركته في كأس العالم، بداية كارثية وغير موفقة بالمرة، أسوأ مقابلة للمنتخب الوطني التونسي في نهاية كأس العالم، هزيمة عريضة ضد المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل هدف، وهي أثقل هزيمة لبلادنا في تاريخ مشاركتها في نهائيات المونديال. السويد اللي سجلت منذ الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري، بعد هدف ثاني عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 30، بعد عمر الرقيق يذلل الفارق لمنتخبنا في الدقيقة 43، هدف ثالث للسويد كان بعد خطأ فردي من القائد الياس الصخيري اللي استغله المهاجم فيتور كيوغريس في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 84 سافنبرغ يسجل الهدف الرابع، في الدقيقة 90+6 ياسين العياري يسجل الهدف الخامس للسويد والهدف الشخصي الثاني لي في هذا اللقاء. نكسة كروية عشناها في هذا الموعد الصباحي على مستوى النتيجة، الأداء، الاختيارات الفنية، قراءة اللعب، التغييرات العشوائية اللي قام بها الإطار الفني. صبري اللموشي للأسف ما نجم لخصوها كان في كلمة برك، اليوم عشنا مهزلة. بالنسبة لتصريحات اللاعبين بعد المقابلة، خلينا نسمع منتصر الطالبي شنو قال على مواجهة اليوم الصباح وخاصة حظوظنا في بقية المشوار.
2: Ils nous ont fait mal ou nous on a manqué un peu d'expérience ou برشا حاجات ناقصين في فريق بال 5 بونتيات معناتها فما برشا حاجات ناقصين et voilà mais elle nous ose match ouais les le groupe il reste soudé on doit rester soudé solidaire et inchallah on va tout faire dans les deux prochains matchs face à un match Japon on va tout faire pour gagner le match inchallah.
1: هذا كان منتصر الطالبي ليأكد أن المواجهة القادمة ستكون حاسمة، خاصة أنه المواجهة القادمة ستكون ضد منتخب اليابان يوم الأحد 21 جوان الجاري، ضد منتخب قوي وقوي للغاية، والباقي اكتشفناه في مواجهة ضد هولندا. المقابلة اللي باش تلعب كما قلنا في 5 متاع الصباح يوم الأحد 21 جوان. البارح كانت مواجهة قوية ما بين اليابان وهولندا، تعادلوا في اللقاء، حقيقة لقاء مثير للغاية، هدفين لكل فريق. فيرجيل فان دايك في دقيقة 51 سجل هولندا، في دقيقة 57 ناكامورا يعدل اليابان، دقيقة 64 سامرفيل يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، وفي دقيقة 89 كامادا يعادل النتيجة للمنتخب الياباني. على إثر هذه الجولة الأولى للمجموعة السادسة فإنه الترتيب يصبح على النحو التالي: السويد في المركز الأول ب3 نقاط، اليابان وهولندا بنقطة واحدة، ومنتخبنا في المركز الرابع والأخير ب0 من النقاط مع سالب إلا 4 أهداف. والسالب هذا ينجم حتى نجم نقوله النتيجة العريضة هذه الكل تنجم حتى تأثر على حظوظك باش تتأهل ضمن 8 أفضل ثوالث في الدورة، وأصبحت الأمور صعبة الحقيقة. على أمل الكرة ما فيهاش مستحيل، على أمل تحقيق ممكن نتيجة إيجابية ضد المنتخب الياباني، أما حسب ما قاعدين نشوفه في المواجهة وشفناها البارح ما بين اليابان وهولندا فإنه زوز مقابلات اللي يستناو فينا أصعب من مقابلة السويد. بالنسبة للمقابلات ومواجهات اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، في 5 إسبانيا تواجه الرأس الأخضر، في 8 ضمن المجموعة 7 بلجيكيا تواجه المنتخب المصري، في 11 متاع الليل المملكة العربية السعودية تواجه الأوروغواي. بالنسبة لنتائج مقابلات تلعبت البارح في إطار المجموعة 5، ألمانيا فازت على كورسوا 7 أهداف مقابل هدف، والحقيقة حتى منتخب كورسوا البارح لعب خير من اللي لعبنا احنا الحقيقة، باش نكونوا واضحين في أول مشاركة لي في المونديال، لعب شوط أول ممتاز للغاية مع المنتخب الألماني وصل عدل النتيجة وصارت وحقق حتى بعض الفرص خاصة مع الشوط الأول، الفوارق كانت كبيرة وشاسعة، وفريق ومنتخب لعب بالكرة في أول مشاركة لي حيوه منتخب الحقيقة في أول مشاركة لي في كأس العالم. بالنسبة للمنتخب الكوديفوار يكون البارح أول منتخب إفريقي في هذه النسخة من كأس العالم يحقق فوز في هذا المونديال بعد انتصاره على منتخب الإكوادور 0-1. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الأول لليوم. كل ما وجديد نجموا تواكبوه معنا متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية تصلكم لطفي المكي في الإخراج التقني، بعد شوية يجعلكم زميل وصديق محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين.

0: محمد منير نوصل معه للسبعة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي صبحي. صباح النور.
1: صباح الخير أخويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات المنسي.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هدخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون؟ هل باش تكون فما تغيرات وإلا الطقس باش يقعد كما هو؟
1: نعم، بالنسبة لهذا الأسبوع بداية الأسبوع باش يكون طقس اليوم تقريبا مغيم على أغلب مناطق البلاد. السحب باش تكون أكثر كثافة في مرحلة بعد الظهر، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية نشطة. الخلايا الرعدية هذه بتكون مصحوبة بأمطار قد تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الأماكن المعنية أكثر بظهور خلايا رعدية نشطة هي جهة الكاف، بيجة، جندوبة، سليانة، وكذلك حتى لاحقا جهة القصرين وحتى القيروان وسيدي بوزيد، ثم تشمل جهة شرقية آخر نهار وأثناء الليل جهة المنصير وصوصة معنية كذلك بظهور الخلايا الرعدية أقل بقليل معناتها من ناحية الحدة. والرياح اليوم مازالت من القطاع الجنوبي تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، العشية تتقوى سرعة الريح وبالتالي البحر يصبح مضطرب. وبالنسبة للحرارة فانخفاض طفيف بمناطق الشمال والمرتفعات، تتواصل في ارتفاع ببقية المناطق. اليوم نسجله بجهة المنسية تقريبا 34-33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، ثم إن شاء الله غدوة تنخفض بالقداء درجات الحرارة أقل من اليوم وترجع حتى إلى مستوياتها العادية. غدوة نسجله إن شاء الله 27-28 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، التيارات تكون أكثر شمالية وإمكانية ظهور الخلايا الرعدية في الفترة الصباحية وارد وخاصة بجهة الشمال الشرقي. ثم يبقى الاستقرار في العوامل الجوية طيلة يوم الأربعاء وعودة من جديد لارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس ونهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:53 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم لسنين 15 جوان 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم. الكل 7 دقائق تقريبا يوصلونا على نشرة أخبار الثمانية، نرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق مع الدكتور مزري. تبقى تستناو معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم وفقرة الكلمة ليك. كنا الأسبوع اللي فات حكينا على الضريبة على الثروة، وكنا حكينا أنه آخر أجل هو نهاية شهر جوان الحالي. وقتها الأسبوع اللي فات ما خرجوش الحكومة، ما خرجتش كيفاش باش يتم تطبيق واحتساب الضريبة على الثروة وقداش كل واحد مطالب باش يخلص وعلى شنو باش يخلص. الأمر كان خرج نهارين التالي، وباش نرجعوا باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيفي. كون معايا الأستاذ في أستاذ الاقتصاد والخبير الجبائي محمد صالح العياري، باش نحكيه على كيفية تطبيق الضريبة على الثروة بعد شوية في فقرة الكلمة ليك. أسعار السوق إن شاء الله اليوم أيضا من القيروان كما العادة. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا لكم وين مكان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. هذه بشائر صباح حتى للتسعة.
2: إشهار
3: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتقيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: ارفع عيوني لما ما
1: إشهار
2: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. وفي سوسة امضى اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في خدمات السياحة. وفي العالم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. من المقدمة إلى التفاصيل، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتمى وموقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات المرور. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. انطلقت أمس بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وتتواصل إلى غاية 31 من جويلية القادم. وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام بأن هذه الحملة تحسيسية وتطوعية ومتعددة الأبعاد باعتبارها تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي. وكانت الانطلاقة بشاطئ المرسى على أن تشمل مختلف الشواطئ التونسية.
4: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة دي تعملت عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث. وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات في المرسى سبح لقبة الهواب. الحضور متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى يكشي 31 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
3: في موضوع وطني آخر، تم أمس في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات امضى اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة محمد علي التومي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
5: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك المؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا لليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأسفار. اليوم شبكة تونسية الوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخل دخلاء من شركة خدمات من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ليك تصير مشاكل وما نلقاوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش توجهوا لهم باش نفسروا لهم شنو ما وكيل الأسفار، شنو ما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأسفار.
3: دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، واعتبر أن مستوى الاقتراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنك الخاص لتمويل الاقتصاد أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، وحذر من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل. تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة من المنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، والتي تضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير.
6: انتخابي كنائبة رئيس جمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز، هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة، هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأداة في تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع اليومي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة للتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين بالصحة وفي الإنعاش وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي هي تونس اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية، واللي قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة وإن شاء الله نوصل مع جميع الإطارات المهمة هذه والحمد لله يا ربي.
3: استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عديد الإجراءات، أهمها صيانة دورية لمعدات الضخ وتجديد 2852 قناة جلب مياه واقتناء تجهيزات ومضخات لضمان تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. تفاصيل أكثر يقدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر الذي تحدث لزميلة نادر برجب.
7: قمنا بمتابعة المنشآت والتجهيزات حوالي 52 خزان، الآبار وتغييرات تجهيزات خاصة بها في حدود 38 تدخل 15 بير، مضخات الضخ وتوفير مضخات احتياطية في حدود 25 10 محطات، وتجديد وتغيير قدرات في حدود 2852 كيلومتر. بالنسبة لديانة المنظومات المائية عن طريق المجامع المائية، هو تم إجراء جلسة في أبريل لإعداد برنامج من طرف السادة المعتمدين لتفعيل اللجان المحلية، وصلت الحملات التحسيسية مع المجامع لضمان دميومة التزود، تكون هذه متابعة دورية من قبل السلطة الجهوية لمختلف الهياكل دوما بمعدل كل 15 يوم تقع جلسات على مستوى الولاية لمتابعة وضع المجامع المائية. المندوبية زاد أخذت على عاتقها اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية، اقتناء قطاع غيار خاص، اقتناء مضخات احتياطية لمنظومة الماء الصالح للشرب، إعادة تجهيز 4 محطات ضخ للمنظومة المضطربة، وإعداد صفقة إطارية لصيانة الشبكات المائية، وصفقة إطارية لصيانة محطات الضخ، وذوما الكلهم استعداد للموسم الصيفي في توفير ماء صالح للشرب. أولا الأولويات ماء صالح للشرب وبعده للري.
3: ختاما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. ومن جهته قال رئيس وزراء باكستان شهبار شريف إن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 جوان الجاري. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقد أشار إلى أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 8:30 والتاسعة مع وقفة إخبارية موجزة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنسير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
10: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
11: ترجع بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
12: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان ما يتعوضش.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: زيارة نوصل معها لثمانية وثمانتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. هذه صبحية الاثنين 15 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل. تحياتنا لكم وطريق السلامة للجميع إذا كنت تسمعوا فينا وأنتم في كرهبكم وإلا في أي وسيلة نقل متوجهين للخدمة وإلا حتى مروحين من الخدمة. تحياتنا لكم. نمشي ونواصلوا مع فقراتنا وفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مزري تبقى. صباح النور.
2: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق الحاضر معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هيك في فورمة؟
2: الحمد لله.
0: مصبحتش ماكش بمعنى مصبحين؟
2: لا والله ما صبحتش. أنا
0: ما تفرجتش
2: عندك أنت بصراحة.
0: هو خير. خير لأنه فما شكون صبح باش يتفرج على مباراة المنتخب التونسي، فما شكون رقد وعاود قام، فما يظهر لي اللي ما قامش خير.
2: ونحترم تفاؤلهم الناس اللي قامت وصبحت وقعدت تتفرج على الماتش استنى في الماتش، نحترم تفاؤلهم صراحة. ولكن على كل حال معناها في الاخر نتيجه
0: هزيمه ثقيله شوي. خلينا نقولوا الكلمه اللي قلتها لك صباح
2: فضيحه خطر ثقيله برشا. ما اغزر تونس باهي ما احنا مش باين بصراحه. معنا تونس باهي اغزر الكلام اللي ممكن اللي باش يسمعني تو يقول فاش قاعد يحكي هذه كوره. ولكن فانت كونت في الاخر المنتخب هذا اللي موجود فيه باللموجي بكل اللاعبيه اللي فيه يمثل المجتمع التونسي، معناه يشبهونا 100% في ديال على الاخر. بمعنى وانه اللي ما يستحقش هو اللي يمشي واللي يستحق هو اللي يتفرج بصراحه. معنا انت في كل المجالات، انت هو في الاعلام قاش نتفرجوا في الاعلام في المستوى الوطني في التلفاز، تراه واحد ما ينجمش يقنع حتى روحه وراس راس تلقاه هو اعلامي مشهور ومعروف. قالوا كيف ما ناس اخرين خير منه كافة ألف مره وما ياخذوش الفرصه اللي ياخذها هو. في المسؤولين سامحني حتى في قداش من مسؤول تراه شاد وزاره ولا شاد اداره عامه هو حومته ما ينجمش يسيرها. انت تعطيه اداره وتعطيه وزاره بينما لصاحب الكفاءه ماهوش موجود في المكان هذاك. بالضبط كان موجود في المنتخب نتاعنا المجتمع بصراحه. المنتخب يمثل يشبه المجتمع ولكن نعتبر ماهوش الملاعبيه هم المسؤولين، ماهوش الجامعه المسؤوله. انا دائما
0: مسؤول.
2: احنا اللي نصفقوا الكره.
0: مش قول لي صبري لموشي.
2: لا هو صبر لموشي تطبيق لي مش كل من البرا جاي بعينك احلام البرا جاي كيش يقولوا قبل. لما اوزر
0: لا في الاخير هو تونسي زاد
2: تيوف كونت بيان سور. لا تونسي وجيناته تونسيه. مادام جايب ولده معاه في المنتخب باش يمضي سكاكنو فينا معناها باش يترينا فينا. اما شوف في الاخر شنو باش ما نطولوش في الحكايه، المنتخب يمثلنا والمجتمع نعتقد احنا كجمهور كره ولا المجتمع عموما. احنا نصفقوا للرداء اللي في ملعبنا، احنا نصفقوا لاعراض الاعراض اللي تنتهك كل مره في الاستادات والمخرج نتاع التلفزه الوطنيه بالعاني عدي الاهازيج هذيك انتصار لفريق على مستوى جهه على جهه كامله. احنا اللي في استاداتنا معناها مدربين نشوفوا شنو صار مع فوز البنزرتي ونقول كلمتي ما نخافش، نشوفوا شنو صار مع الجمعيات الكل. احنا كورتنا غارقه في الجهويات، احنا كورتنا غارقه في الحسابات. هك علاش قلت لك راهي تونس ياسر باهيه، مانيش باش نوافق اللي قالت مثلا تونس ياسر باهيه، تونس مزيانه، تونس في الاخر تستحق شعب خير من الشعب اللي احنا فيه تو. تستحق شعب يمثل للشعب نتاع جماعه الستينات اللي كانوا معناها يعطيهم من وقتهم من مجهودهم لبلادهم، وماهوش الشعب هذا نتاع 2011 وانت جاي. الجينيراسيون راهو في كل شيء فيها خايب، كرتنا عادي باش تكون خايبه وعادي باش تراو انه اللي ماركي البوت الاول والبوت الخامس رساله اصوله تونسيه. اي واحد اصوله تونسيه يخرج من تونس ينجم اكسيلي نجم ينجح في تونس، راهو ما ينجم يعيش كان بالمحسوبية.
0: هو للأسف
2: الكرة التونسية
0: نحكي بوا نحكي وزاد الكرة التونسية يعني ما نفهمش برشا في الكرة لكن حتى نحكي كمتفرجين نتيجة كما قلت أنت تشبه برشا للتوانسة واللي يعيشوا فيه التوانسة. فما بعض المواهب الموجودة ما هو أحسن ما عندناش رونالدو ما عندناش ميسي في أيامات المواهب لكن
2: لا عنا باش ما ناكلوش خمسة.
0: أي لكن عنا ناكلوا خمسة برشا الحقيقة برشا
2: عنا باش ما ناكلوش خمسة. كما قلت لك في الآخر احنا كشعب احنا مسؤولين على المشكلة هذيك لأنه احنا اللي كما قلت لك نصفقوا للرداء واحنا نفرحوا. مثلا انا فريقي اكس وقت اللي يربح الماتش بالغورة نفرح ونصفق له جوست على خاطرني هذاك فريقي. على كل حال شوف نتيجة تشبه الشعب التونسي تماما. تونس تستحق ما خير من الشعب التونسي.
0: به خلينا نمشي إلى موضوع آخر، ويمكن أخبار كانت تصدر أغلب المواقع الإخبارية. ما مش نحكي على خسارة بتاع المنتخب التونسي، ولو أنه برش حكيه عليه في العالم.
2: ما زالوا مش حكيه، مش نعمل مع اليابان. فرشت على اليابان وهولندا،
0: هولندا سنين اثنين، ذاك اللي مخوفني أكثر.
2: أنا نتصور كان أمريكا تلغي تأشيرة للعبية التونسة، أرحم أنا أنه نلقاه نسبه أمريكا خير ما نقعد نأكله في رواحنا.
0: أي سيدي، مش نحكيه شوية على أمريكا، مش نحكيه على أمريكا وإيران. اتفاق واشنطن وطهران نهاية الحرب تقريبا، تم الإعلان إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وخلينا نقول واحدة من أكثر الأزمات توترا في المنطقة خلال الأشهر الماضية، وحالة الباب أمام مسار تفاوضي جديد كان يهدف لتثبيت وقف العمليات العسكرية ومعالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة. فما بعض البنود ما تفخوش كومبليت ما بشي صحوا في إسلام أباد في الأيامات القادمة، ويمكن بعد يظهر أكثر تفاصيل على الاتفاق هذا، لكن الأكيد أنه الحرب فات. خلينا نمشي الأهم الاستنتاجات دكتور.
2: والله يشوف، هو طول الاتفاق منطقي ومتوقع، المسار متاعه وطريقة حتى التبادل متاع الاتهامات وتبادل متاع الهجوم، معناها مرة هذا مرة من هيك وهكا، يعلن على نقاط معينة. أعتقد أنه في الأخر الاتفاق كان منطقي باش يصير، وهذا المسار الطبيعي، لأنه كل الأطراف معناها لا تريد التوسع الحرب، خاصة الأطراف اللي تدعم إيران، سواء كان الصين وروسيا، رغم أنه روسيا منتفعة جدا من تواصل الحرب. المهم أنا كيف تبعت الأخبار هذه، حبيت نعمل امتي كونستاش كون الرابح وشكون الخاسر.
0: اي هو لما حالة في لغة السياسة ما نجموش نقوله هكا شكون رابح وشكون الخاسر، اللي يقولوا كل واحد عنده مصالحه، لكن السؤال يلزم يتطرح، لانه في الاخر حتى يمكن مش ظاهر ان ديريكتومون فما شكون رابح وفما شكون خاسر.
2: على خاطر
0: باش نبداو،
2: الغريب في الامر انه الخاسر والرابح ما همش لا فيهم لا امريكا ولا ايران.
0: اي اي بتاهي
2: اكزاكتو، خاطر هما الزوز الفاعلين الاساسيين، لكن من ربح وخسر في الحرب هذه اطراف اخرى. انا على الاقل في الاخر هذا رايي الشخصي، انا اعتقد انه اكبر خاسر في الحرب هذه هي لبنان اولا، اللي البنيه التحتيه نتاعها تحطمت، اللي الاقتصاد زاد تحطم اكثر ما هم حطم، اللي هي تعيش تحت انقسامات سياسيه كبيره برشا، زادت عليها هضربات اللي كانت معناها الكيان الاسرائيلي كان يضرب في ايران عن طريق لبنان، نظرا للعلاقات نفهم الناس كل. ولكن لبنان خاسر كبير جدا من الحرب هذه، سواء كان من ناحيه البنيه التحتيه ولا اقتصادها ولا سياحتها ولا حتى علاقاتها مع جيرانها، هذا واحد. اثنين، فما رابح اخر نشوفه في الحرب هذه اللي هي دول الخليج، رغم انه هي تعرضت الى ضربات، سواء كان خاصه على راسهم الكويت والامارات، اللي البنيه التحتيه نتاعها تمست اكسترا، واقتصاداتها وكما معناها تاثرت نوعا ما، وفما نوعا ما، ولكن في المقابل هو علاش نشحت، انا اعتقد نشحت لانه هي تمكنت وانه تمنع اسرائيل وانها تجر هذه الدول نحو حرب اقليميه كبيره، لانه اسرائيل حاولت بكل الطرق، حتى ببعض الاشاعات والاخبار، وحسب بعض حتى فما بعض الضربات كانت تنطلق من إسرائيل وتنسب إلى إيران المحاولة، وبالتالي هذه الدول بنوعا ما، وأنا أعتقد أنه هذا نوعا ما من الحكمة الدبلوماسية، أنها نجحت وأنه لا أنه تمنع إسرائيل أنها تجرها نحو حرب بالوكالة، وبالتالي تولي حرب بين دول الخليج وبين إيران بالوكالة عن إسرائيل وعن أمريكا. وأعتقد أنه هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لدول الخليج، وأعتقد أنه خاصة رأسهم السعودية وقطر، لأنه دبلوماسيتهم رفضت علنا أنه تدخل في الحرب هذه، وبالتالي أعتقد أنه يعتبرون من الدول التي ربحت، خاصة اعتباريا أهم حاجة في الأخر توا الارتفاع الكبير اللي قاعد صاير، ونشوف الفلكتواسيون في أسعار الذهب اللي هو يعتبر من النقاط اللي الآمنة اللي يمشي لها المستثمر، هذا الكل سيؤثر على الاقتصادات العالمية، وارتفاع متاع الأسعار، والأسعار باش تحب لها وقت باهي باش تنجم ترجع الى المستوى نتاعها، خاصه صحيح مع فتح مضيق هرمز وعوده السيوله.
0: هو اليوم راهو الاسعار نتاع النفط كانت تراجعت، يعني بعد توصل الاتفاق بين امريكا وايران وخاصه فتح مضيق هرمز، يعني الاسعار قاعده تتراجع بشويه بشويه.
2: طبعا هو الاسعار الصرف واسعار بتبدا باش تتراجع، ولكن باش تقعد التاثيرات على مستوى الدول التي تتعامل مع النفط مع كماده اساسيه كما خاصة خاصة الصين مثلا، ورغم أنه أكبر ما أنت معناها استعمالها يكون من عند إيران، ولكن مهم ننسوش أنه ماضي خرمز معناها من العصب مهم بالنسبة للتجارة العالمية، وسيؤثر على العديد من الأسعار. دوك في الأخر هذه الحرب هدفها كان، وإذا كان نجم زادة كيف نعمل توا موازين القوى بين النظام الإيراني وبين النظام الأمريكي، باش نقوى أنه النظام الإيراني كان صلب أكثر برشا من النظام رغم أنه تم استهداف قيادات الصف الأول والثاني والثالث، ولكن بالرغم من هذا بقى صامد واستعملوا حبت تستعمل أمريكا فيروس الديمقراطية وتدخلوا في وسط المجتمع رغم أن المجتمع فيه تحركات كبيرة الإيراني، ولكن لم حبش يكون معناها أداة
0: أنه تكون قوة خارجية تدخل فيه،
2: ولا محبش يكون أداة كما في العديد من الدول، كما تونس في 2011 استعملوا الشعب كأداة باش يدخل فيروس الديمقراطية لا يشبه التوانسة في بلاصة نعملوا ديمقراطية تشبهنا، وإحنا قاعدين نحاول نبنيو ديمقراطية تشبهنا في تونس. دوك أعتقد أنه الحرب هذه ماهوش باش تكون نهاية التجاذبات بين أمريكا وما بين إيران، خاصة وأنه كما قلت أنت توا في النقاط نتاع البند الاتفاق ما تمش تطرق لليورانيوم المخصب الموجود،
0: ويمكن هذه أكثر نقطة تنجم يظهر لي إذا كان تخالفوا فيها نجم الاتفاق هذا يطيح في الماء.
2: وحاجة أخرى أنا أعتقد أنه فيما طرف آخر خاسر، مش الخاسر الأكبر لكنه خاسر اللي هي دولة الاحتلال إسرائيل، هي تعتبر خاسرة لأنه المحرك وما نسويش الضربة الأولى أو أول
0: إسرائيل هي اللي بدأت
2: أول استهداف الخاميني كان عن طريق عملية استخباراتية، وتم الاستهداف وأمريكا قالت وافقت، هي ما كانش في الحقيقة، وبالتالي هي التي أطلقت وقتها نذكر ونتراب رافض وأنه تصير فما حرفك المدة هذيك، ولكن سي انطلقت الشرارة فماش رجوع، بالتالي استهداف خاميني في اجتماع معناها معلن خاصة وأنه كانت فما مفاوضات في الوقت هذاك، إسرائيل هي التي أرادت، وحتى وقت اللي كانت فما نوعا من التهدئة كانت في كل مرة إسرائيل تذكروا فما اتفاق اللي صار وكانت الضاحية الجنوبية ضمن الاتفاق في لبنان، ولكن إسرائيل عاودت على بومباردي المنطقة هكية في هدف وأنه تفشل المفاوضات هذه. باكستان نجحت وأنه تقرب وجهة النظر بين أمريكا وإيران، وأنا أعتقد أنه إسرائيل داخليا ستتأثر بهالاتفاق هذا لأنه نتنياهو يعيش أزمة كبيرة سياسية داخل إسرائيل، الكلفة الكبيرة برشا للحرب على إسرائيل واضحة، ولم تحقق أي من أهدافها خاصة الأورانيوم، لم وخاصة إسقاط النظام الإيراني، النظام معنى الحكم الإسلامي احنا في كدولة إسلامية يعني الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي قلوا احنا، لم تنجح إسرائيل في إسقاط النظام هذا، بقي قائم النظام هذا، وإسرائيل تعتبر من الدول او من الدول سمحني في الكلمة من الأطراف التي خرجت خاسرة من هالحرب هذه. ترامب قعدت مصداقيته نوعا ما كرجل يحكم في العالم، هو الذي يقرر هل أنه ستتواصل أو هو الذي يقرر أنه ستنتهي، ولكن في المقابل ككل حرب عندها استتباعاتها، وأعتقد أنه استتباعاتها بشتقعد إلى سنوات القدم.
0: شكرا لك، في انتظار.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بعناوين الصحف التونسية الصادرة نهار اليوم. في وقفتنا اهتمت لابريس بعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، وقالت أن السلطات استعدت لضمان عودة في أفضل الظروف، وأشارت التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لضمان هذه العودة الآمنة والسهلة والراقية للجالية التونسية المقيمة بالخارج. في صحيفة المغرب نقرأ جلسة حاسمة اليوم برئاسة الجمهورية، المعطلون عن العمل ينتظرون التنفيذ ويستعدون للتصعيد. وقالت في وقت تتواصل في حالة الترقب والاحتقان في صفوف أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل، تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مرتقبة في قصر قرطاج حول تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل، يراها المحتجون محطة فاصلة في مسار قضية طال انتظار حلها. ويأتي هذا الموعد بعد أشهر من الجدل والانتظار منذ صدور القانون بالرائد الرسمي، في ظل استمرار المطالب الداعية إلى الانتقال من مرحلة النصوص القانونية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل والشروع في الانتدابات. الشروق كتبت صيف مكلف، وقالت ما إن يطل الصيف حتى تتزاحم المواعيد على رزنامة العائلات التونسية، موسم الأعراس يفتتح أبوابه والمهرجانات تشعل أضواءها والشواطئ تستقبل روادها، فيما تستعد آلاف الأسر لاستقبال نتائج البكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية بما تحمله من أفراح وأمال المستقبل. غير أن سؤال يفرض نفسه بقوة على موائد التونسيين وفي أحاديثهم اليومية، كم أصبح ثمن الفرح في هذا البلد؟ فالصيف الذي كان في الذاكرة الجماعية فصل الراحة والبهجة والفرحة تحول لدى الكثيرين إلى موسم للحسابات الدقيقة، حسابات تبدأ من مصاريف عيد الأضحى الذي لا يمر على العائلات مرورا عابرا هذا العام، ولا تنتهي عند الاستعداد المبكر لمصاريف العودة المدرسية التي تلوح في الأفق. وكأن الأسرة التونسية انتقلت من محطة انفاق أخرى دون أن تجد فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس. نهاية الوقفة، نلقاكم إن شاء الله في تمام التاسعة. السلام عليكم.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: سعد ماسي نوصلوا معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة لي.
0: في فقرة الكلمة لي كما قلنا بكري شوية باش نحكيه على تفاصيل تطبيق الضريبة على الثروة. موضوع نحكيه فيه مع ضيفي المستشار الجبائي سي محمد صالح العياري. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير سي محمد. صباح الخير للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. وزارة المالية كانت أصدرت عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة 13 لسنة 26 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. نذكروا أنه آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة كانت حدد بيوم 30 جوان 2026، و البارح 14 جوان كان خرج الأمر المتعلق بتطبيق الضريبة على الثروة. قبل ما نحكيه في التفاصيل وشكون تشمل بالضبط الضريبة هذه وكيفاش باش تطبق، مش مخر شوية قبل بجمعتين تهبط التفاصيل هذه؟
2: تعتبر بالطبيعة متأخرة نوعا ما، خاطر احنا ديما في المدة الأخيرة الكل بعد إصدار عديد المذكرات العامة بما فهم كنت أتذكر فوتر إلكترونية أنا عدد سنين منذ مدة قعدنا نتسألوا، وخاصة بالنسبة لك السندات كنت أتذكر اللي كانت موجودة وبعد تم معناها إلغاؤها ما عادش موجودة في الفصل ولكن موجودة بالمنقولات. ولهنا وقت السؤال تطرح كيف سيصف كان بدون مساهمين في شركة وعن أسهم وعن منابات اجتماعية هذيك بشيت من أخذ بين الاعتبار الاحتساب بالضريبة على الثروة إلى غير ذلك. في آخر المطاف تم إصدار المذكرة العامة عدد 13 اللي تضمنت الحقيقة عديد ممكن التوضيحات، ولكن تنعرجوا عليها أنا كل حال قناعتي الشخصية فما ديما حاجات غير منصوص عليها بصريح العبارة ضمن الفصل 88 من قانون المالي سنة 26. هذاك هو الإشكال أنا متاعي بين المذكرة في بعض الأحيان وبين النص القانوني في حد ذاته، خاطر كما قلنا عديد المرات المذكرة العامة هي لشرح أحكام القانون وليس لإضافة شروط غير منصوص عليها بالقانون. كان نبدأ بالنجم نقوله بالتذكير عام، انت ذكرت
0: أي
2: نمشي وإحنا للفصل 88 تذكير بالضريبة على الثروة. ما تعرف احنا ابتداء من غرد جام في 23 المرسوم عدد 79 لسنة 22 المتعلق بقانون المالية 23، فكس فترة ذيك كانت الضريبة في حدود 0.5% إذا كانت الثروة العقارية كنا نحكي وقت تساوي أو تفوق 3 مليون دينار. ذيك الحاجة ممكن مهمة اللي كانت موجودة وتغيرت ابتداء من غرد جام في 26. شو اللي نقوله منا؟ نقول له ما عادش ضريبة على الثروة العقارية واللي تعالى الضريبة على الثروة فقط باعتبار اللي تم معناها العقارات والمنقولات والمكاسب بصفة عامة، هذاك علاش تغير الاسم ولا الضريبة على الثروة. هذه الأولى. اثنين، الضريبة على الثروة اللي هي بتبيع تشمل مكاسب الأشخاص الطبيعيين أو لهنا الجداروي تمكن أشخاص طبيعيين معناها مش بدأوا واضحين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر. كان واحد عنده أبناء قصر لم يبلغوا معناها سن الرشد، رأوا المكاسب متاعهم عقارات ومنقولات لغير ذلك تدخل في احتساب المبلغ الجملي للضريبة بالنسبة للمعنى الأب أو الأم في حالات أخرى، أما بصفة الأب إذا كان هو على قيد الحياة. وأصبحت النسبة 0.5% إذا كان القيمة تتراوح بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار، وأصبحت 1% إذا تجاوزت القيمة بالنسبة للمكاسب بصفة عامة ما 5 مليون دينار. أنا ذكرنا ولا جزني سبش جد
0: بين 3 و 5 مليون دينار 0.5%، وإذا تفوق 5 مليون دينار النسبة هي 1%.
2: بالضبط. ولكن المشرع يقول فانا حالة احنا نقوله الشخص عنده معناها عقارات او منقولات خاضعة للضريبة على الثروة. جاء المشرع قال بفصل 88 مع مراعاة اتفاقيات التفادي الازدواج الضريبي
0: أكل
2: كونفنسيون دو نون دوبل امبوزيسيون اللي احنا اليوم في تونس عندنا حوالي 57 اتفاقية لتفادي او تجنب الازدواج الضريبي. شو يقول رغم اذا كان فما حاجات في الاتفاقية راهو ديما يقع احترامها، اما بصفة عامة يعتبر الشخص له ثروة ويصبح خاضع على الضريبة على الثروة إذا كانت عنده عقارات ومنقولات كائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، يبداش حتى هو مقيم بالخارج. إذا كان العقارات والمنقولات موجودة بالبلاد التونسية وخاضع على الضريبة على الثروة. الثانية تو إذا كان عنده عقارات ومنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو بالخارج في صورة كان الشخص مقيما بالبلاد التونسية وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. نمشي للنقطة الثالثة، وقلنا توظف الضريبة على الثروة، قلنا على المكاسب بصفة عامة، ولات قيمة العقارة الأصول التجارية اللي ما كانتش قبل والمنقولات
0: هذوما ولاو يخضعوا
2: بجميع أصنافها باستثناء أشنو هما لنا حين احنا باستثناء وتو نشوفوا العقارات بتبيعها هما معناها العقارات معناها البناءات او الاراضي الى غير ذلك لكل عقارات الاصول التجاريه ومعروفه بالفون دو كوميرس والمنقولات بتبيع كي نمشيو احنا راهو هما برشا كي نمشيو للفصل 15 من مجله الحقوق العينيه نلقاو اللي من جبل مشموله بالمنقولات الحصص والاسهم والرقاع معناها وقت كان الفصل الأول كان تتذكر الفصل 50 وقتها من مشروع قانون المالية كان موجودة بصريح العبارة السندات، السندات هي الحصص والأسهم والرقاع سندات تم حذفها، قلنا احنا كي تم حذفها انتهى الموضوع ما عادش معنية كما حذفك الأموال للمودعة بالبنوك كانت تتذكر موجودة وبعد تم حذفها، ولكن المشرع يقول لا رو المنقولات تشمل الحصص والأسهم والرقاع بالتالي شيء ما عملنا عاد خليناها بصريح العبارة.
0: هو سؤال هنا أستاذ، السندات والأسهم والرقاع مش بتبيعتهم المالكين للسندات يخلصوا ضريبة عليهم لهنا ماهش باش تولي مرتين يخلص
2: هي هذيك الضريبة على الدخل بالبال كذا هو راه مرات الخلط النجم نعملوه انت وقت تبيع أسهم ولا يوزعوا لك الأرباح هذيك خاض على الضريبة فيها خصم من المورد مثلا أرباح وهذا خصم من المورد ديك خاض على الضريبة بتبيعتها ولا عندك كؤوس أموال منقولة مثلا عندك حصص اجتماعية خاطر ديك تجيب فوائد الحصص الاجتماعية تجيب فوائد قارة والفوائد القارة خاضعة للضريبة في مستوى رؤوس الأموال المنقولة شفتم هذوكم خاضعين للضريبة على الدخل على ضوء أما الفوائد وإلا أكل أرباح الموزع ولكن إضافة إلى ذلك قول المشرع إذا كان عندك السندات هذية أسهم إلى غير ذلك رأوا القيمة متاحة القيمة مثلا القيمة أنت باش تحددها تنشوفه بعد كيش نحدده القيمة مثلا بمليار ونص وانت عندك عقارات انت عندك عقارات مليار وستمائة شفت كي تجمع العقارات اللي هي حاجة معروفة وتزيدهم السندات حصص وأسهم تمتلك
0: فوت 3 مليون دينار تخلص في الفصل 5
2: مش كما دخيل متأتي مليار ونص واحد مليار فصل 5 يولي عندك 3 مليار فصل 100 3 مليار فصل 1 أكفوت 3 مليون دينار
0: تخلص في الفصل 5%
2: 100 مليون دينار كتفوت تولي خاذ على الضريبة على الثروة ولا عندك كيف عقارات مثلا 2 مليار دينار وعندك أصول تجارية فوندكم
0: الو
3: الو صباح الخير
0: الو يضل قصر يضل التليفون نعاودوا نتصلوا به سي محمد صالح العياري باش نواصلوا الحديث على تفاصيل تطبيق ضريبة على الثروة ونذكروا أنه آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة كان تحدد نهار 30 جوان 2026 وأتهم اللي عندهم ثروة بين 3 مليون دينار إلى 5 مليون دينار يخلصوا 0.5، فوق 5 مليون دينار يخلصوا 1%. رجع معنا سي محمد. سي محمد ألو.
2: وي وي وي
0: هاي رجعنا.
2: قطعت المكالمة.
0: قطعت المكالمة هاي رجعنا.
2: حاجة كنت نقول كانت الضريبة على الثروة العقارية كان العقارات فقط.
0: هاي
2: توا كي وليت العقارات والأصول التجارية والمنقولات ولاو السندات الأسهم والحصص والحصص والرقاع هذوكم يعتبروا ديما من جملة السندات ولاو داخلين ناخذهم بعين الاعتبار. وعطيت مثال أخير توا قبل ما تنقطع المكالمة، واحد عنده عقارات 2 مليون دينار معناها 2 مليار من المليمات وعنده أصول تجارية 1.3 أوكي وليو 3.3 مليار من المليمات 3300 مليون دينار يولي خاضع بالطبيعة للضريبة على الثروة، وبالتالي ولينا نحسبهم الكل ناخذوا القيمة متاعهم ونجمعوا القيمة متاع 3 عقارات ومنقولات وسندات بصفة عامة ونشوفوا المبلغ النهائي إذا كان يتجاوز يساوي أو يفوق 3 مليون دينار يساوي أو يفوق 3 مليون دينار وقت الشخص يصبح خاضعا للضريبة على الثروة. إذا كان توا قلنا قبيلة كلمة معناها على الأبناء القص، كان عنده أبناء رشد رشدين
0: أي.
2: ولكن هو يتصرف الأبوين كما قلنا واحد منهم يتصرف في الثروة متاعه، هذاك يقعد ديما الأبناء رشد يقعدوا ديما خاضعين للضريبة على الثروة بصفة مستقلة من دخله مش معاه معناها الأبوين الأم والأب. نرجع توا لأهم شيء، جاء المشرع في الفصل 88 قال باستثناء المكاسب التالية
0: اللي هم
2: بعد الكرنيه ذا كل فما راه حاجات استثنيناها، المسكن الرئيسي
0: المطالب
2: بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، المسكن الرئيسي معناها يسكن فيه شخص بصفة دائمة هو عايزته وكذلك الأثاث. وفي المذكرة الحقيقة تم معناها زاد تبسيط وذي يقولك مهما كانت المساحة بتاع المسكن وعندك حديقة ولا ما عندكش وعندك مستودع ولا ما عندكش مدام كله تابع المسكن الرئيسي راهو غير خاضع للضريبة على الثروة. هذه النقطة الأولى.
0: به
2: النقطة الثانية العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا. أكل استفنى شوية لهنا العقارات هذيك بطبيعتها ما فيهاش استثناءات، أما إذا كانت مستغلة في إطار المشروع متاع الشخص عنده بتيندا ويخدم في مهنة معينة راهو تصبح غير خاضع على الضريبة على الثروة. المنقولات توا المخصصة لاستعمال المهني، خاطر المنقولات مش كان راهو السندات في الفصل 15 يقول تعد منقولات بحكم القانون الالتزامات والحقوق العينية والدعاوى إلى غير ذلك بما في ذلك الحصص والأسهم. والفصل 14 ديما مجال الحقوق العينية تعد منقولات بطبيعتها الأجسام التي يمكن انتقالها
0: السيارات مثلا
2: لأنك العربات راهي تعتبر منقولات، العربات تعتبر منقولات أو كموجود الأجسام التي وكذلك يمكن انتقالهم مكان إلى آخر بمفعول قوة أجنبية معناها مش أنت تنجم تعملها بشي يتحرك وحدها كما الشاحنات مثلا أو السيارات بصفة عامة، خاطر اللي داخل في النشاط ديما غير معني بالأمر، أما السيارات السياحية متاعنا اللي استعملناها إذا كانت تتجاوز 12 خيل راهي تصبح تابعة المنقولات واللي هي تتحرك بطبيعتها، أما كنت نجم تكون عندك آلات أو معدات لازمك أنت تدفعها باش نجم تحركها، هذوما الكل في الفصل 14 شفت المشرع هذوما الكل داخلين من ضمن المنقولات.
0: به
2: وبالتالي النقطة الثانية دونك العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني هو حاجة باهية استعمال المهني غير خاضع على الضريبة على الثروة، والأصول التجارية المستغلة فعليا معناها أنت تستغل فيها في النشاط نتاعك.
0: واضح.
2: ثم توا في المذكرة العامة نجم نختم بهم بعد ثم شوية هكا نجم نقولوا
0: نحاولوا في دقيقة سي محمد.
2: دقيقة. والعربات النفعية العربات هي تقول غير النفعية التي تساوي أو تقل قوات والجباية عن 12 خيل معناها العربات النفعية هم السيارات السياحية ذيك معناها النفعية العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوات والجباية عن 12 خيل معناها العربات غير النفعية ذي اللي هي سيارات سياحية كما حكينا إذا تجاوزت 12 خيل راي تصبح خاضعة للضريبة على الثروة. قلنا الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي شفت العبارة لهنا خاطر الغالب ما عادش عندي برشا حسب فهمت ونختم على قلب بيدي خاطر أسئلة كثيرة من الحبر. الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية وبالبري التونسي جات في المطلق في النص القانوني واضحة، ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة للمذكرة الإدارية هذا الإشكال اللي تطرح، خاطر هي وتقول وتتمثل في الأموال المودعة الحسابات الخاصة بالادخار، حسابات الادخار في الأسهم كنا نعرفوهم كونتي بارون أكسيون، حسابات الادخار في الاستثمار والأقساط والمساهمات المدفوعة في إطار عقود تأمين على الحياة لدى شركات التأمين، وتتمثل فيه وكأن في المذكرة عامة حصرت الأموال المودعة بالضبط. وبالتالي سؤال تطرح من الأموال المودعة بالحسابات الجارية
0: أي
2: كونت كوران لا هي موجودة في الادخار، لا هي موجودة
0: هل هي مشمولة ولا لا؟
2: هذه حسب المذكرة، هذا هو هنا الإشكال تطرح حسب المذكرة لم يقع ذكرها، وبالتالي بتبيع التأويلات إلى غير ذلك يقول ما الأولات مشمولة بالضريبة على الثروة. خليني نطمن الناس، راه نقول في كل الحالات حتى وإن وقع سهو نعتبره سهوا في المذكرة العامة تتمثل في خطر حسرتها المذكرة العامة، ما قلتش على سبيل المثال وتتمثل فيه، وبالتالي حتى كان المذكرة لم تذكر المبالغ المودعة بالحسابات الجارية أنا راني نأكد القانون فوق الجميع والقانون هو الفيصل، باعتبار أن الفصل 88 من قانون المالي لسنة 26 يقول بصريح العبارة تستثنى الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
0: واضح.
2: وبالتالي باعتبار النص قانوني واضح ما يتنجمش المذكرة العامة، اللي أنا ما نتصورش هذيك النية نتاع الإدارة الحقيقة خاطر لم يقع ذكر الأموال المودعة بالحسابات الجارية في حين أن القانون لم يستثني أي نوع من الأموال المودعة بالبنوك وبالبريد التونسي.
0: شكرا لك سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا على كل ما أفدنا به. 58 دقيقة قبل الختام، بسرعة نمشي إلى أسعار السوق. أسعار السوق من القيروان معنا سي حسين القداح. صباح النور
4: أخي سي محمد، كم طيب؟
0: مرحبا بيك. بسرعة سي حسين ناخذ فكرة على الأسعار كيفاش صباحة اليوم.
4: صباح السبعة باش الخضر ثم شوية تخفيف الخضر، فهمتني الأسعار نتاعها خير من قبل شوية، فهمتني في نقص الفواكه غالية شوية الحقيقة، اللحوم البيضاء ثم انخفاض، اللحوم الحمراء معناها الأسعار زادت باهية خير من قبل.
0: أعطينا تفاصيل.
4: هو هذه الملاحظة لازم نلاحظها.
0: التفاصيل
4: التفاصيل في بخصوص معنا البطاطا دينارين، طماطم دينار و500، فلفل الحار دينارين، فلفل الحلو 3500، البصل دينار و500، جزر بلسي، القرع الأحمر 2500، القرع الأخضر 2500، القارص 3500، الكروم 2000، البيتراب 2000، الفول 2000، الفقوس من دينار لدينارين، السبناخ بدينار، والخضار الورقية ب500 جنيه. بخصوص الفواكه مشمش من 4 دينارات 5 دينارات، الخوخ من 3000 ل 5000، الفراولة من 6000 ل 7000، التفاح من 3500 ل 6000، الموز من 15 دينار ل 18 دينار، البطيخ من دينار و200 أو بالكعبة من دينار لدينارين حتى 3000، الدلاع كيلو 8800 دينار، البقلة 10 دينارات، الكرموس من 6 دينارات ل 8 دينارات، اللوز 2000 ل 3000، العوينة 3 دينارات. فيما يخص اللحم البيضاء، لحم الدجاج للطبخ 8500، سكالوب دجاج أو داند 16 دينار و54، الصخر داند أو الدجاج 12.9، المرجاز داند 20 دينار، ستيك داند 18 دينار، الكبدة دجاج أو داند 22، الدجاج الأبيض الكيلو 6500، الدجاج العربي الكعبة دجاجة من 20 30 دينار، البيضة العادية 4 بيضات 860 مليم، البيضة العربي 4 بيضات دينارين، الجناح داند 1900. في نقص اللحوم الحمراء، الزعن 55 دينار، البرشي 47، البرخوش 35، الهبر البقري 48، الحم البقري المخلص 40، الكبد علوش أو بقري 60 دينار.
0: وراء سي حسين نكتفي بهذا القدر، جاء وقاية الأخبار سي محمد الشكاك وبعد لحظات يقدم لكم الأخبار. شكرا على الاستماع، الموعد يتجدد إن شاء الله نهار الجمعة. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: الساعة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغ الصادر عن المجلس. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من المشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية والمدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقية هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تمام استرحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول افريقيا جنوبي الصحراء الى بلدانهم الاصليه في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والمنظمات الدوليه المعنيه. تمنى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران وقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. ومن جهته قال رئيس وزراء باكستان إن مراسيم التوقيع الرسمية ستعقد في جنيف يوم الجمعة وسيتم الإمضاء على الاتفاق. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
3: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، نسخة الانتشار العالمي لكرة القدم. المونديال هذا كان لحظة مفصلية في تاريخ اللعبة، خاطر لأول مرة البطولة تتلعب في أمريكا، وين كان التنظيم ضخم موزع على 9 مدن وجماهير كبيرة برشا، رغم أن كرة القدم ما كانتش رياضة أولى في البلاد وقتها. شارك 24 منتخب من كل القارات ومعهم حضور عربي وافريقي مهم من بينهم السعودية والمغرب. من اللحظات التاريخية الكبيرة أول مواجهة عربية في المونديال، السعودية ضد المغرب، انتهت فوز السعودية في أول لقاء عربي مباشر في تاريخ كأس العالم. لكن الحدث الأبرز عربيا كان تألق السعودية لوصول للدور 16 لأول مرة في تاريخه بهدف تاريخي من سعيد العويران ضد بلجيكا، واحد من أجمل الأهداف العربية في المونديال. البطولة شهدت قصة حزينة جدا، دياغو أرماندو مارادونا دا بقوة وسجل أهداف جميلة أمام اليونان ونيجيريا، لكن تم إيقافه بسبب قضية المنشطات وغادر البطولة بطريقة صادمة هزت العالم. بعدها الأرجنتين تراجعت وخرجت من ثم النهائي أمام رومانيا. من جهة أخرى البرازيل واصلت طريقها بثبات، وصلت النهائي ضد إيطاليا أمام أكثر من 94 ألف متفرج. المباراة كانت مغلقة وصعبة برشا، 0-0 بعد 90 دقيقة، بعد وقت إضافي تبقى النتيجة 0-0. اتجهنا لضربات الجزاء الترشيحية، اتسم الحظ للبرازيل وفازت 3-2 في ركلات الترجيح وتوجت كأس العالم الرابعة في تاريخها. هيك كان مونديال 1994، بطولة الانتشار العالمي، لحظات عربية تاريخية، نهاية موجعة لأسطورة دياغو أرماندو مارادونا. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1998 في فرنسا، وان تبدأ كرة قدم تدخل عصر النجوم الجديدة. إلى اللقاء.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
6: المونديال تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: بسم الله مجريها ومرساها توكلت على الله عائد بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات وآيات وأدعية نلقاوها على السيارات خاصة اللي تمشي لونتراجي يلقى السائق روحه كل نهار قدامه الكلمات هذوما يقراهم. وش خير من كلمات كما هكا يبدأ بهم سفرته؟ وش خير من كلمات كما هكا نبدأ بها استوديو متاعنا استوديو إذاعة المنستير الجديد اللي كان نهار 11 جوان هالخميس نقطة أو يوم انطلاق البث الرقمي من هذا الاستوديو. ظهرت فيه إذاعة المنستير زمردة كانت بين أزرقين ولات بين ثلاثة في المنستير سماها وبحرها واستوديو إذاعة المنستير. روتروفاي الحقيقة كانت حلوة برشا برشا برشا. تلاقينا بناس توحشناهم خدمنا معاهم كانت فرصة طيبة الحقيقة. كنت نشوف في وجوه الناس الكل كاين ومن يقول مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن صوتك ديما دليلي في المدن. خزرت في الناس الكل وخزرت في اللي حاضرين وفي الناس اللي خدمنا معاهم وعشنا معاهم نشوف في وجوههم نقف فؤادك ما شئت من الهواء فما الحب إلا لإذاعة المنستير. الحقيقة استوديو في غاية من الروعة. المليح بطاها صحيح أما جاء زمر ذا كما قلت لإذاعة المنستير مش بش نقول يعطيهم الصحة الأولاد بش نقول لهم محلاكم بالحق محلاكم خالد الشارفي نجيب نحسن حسام نوهار قدرية لطفي مكي وليد بخريس الإدارة الكل محلهم القليب اللي يخدموا به متأكدة كان القليب هذايا في الكوب دو موند راهم جابوها كوب دو موند هكا ولا لطفي أكيد إن شاء الله يا ربي نفرحوا وإن شاء الله يكون استوديو من تألق إلى تألق ومن ألق إلى ألق وإن شاء الله اللي ياخو موجة إذاعة المنستير يرسو ديما على مرفأ المؤانسة والإمتاع يرسو على شاطئ القرب والإبداع يرسو على شاطئ الجوائز. أحنا نعطيه الجوائز ونجيبه الجوائز زادة على مستوى عربي ودولي بإذن الله. ولي أخو موجة إذاعة المنستير الحقيقة يلقى روحه ديما على بر الأمان وأعطيني طريق الأمان أعطيني جنيريك لطفي.
8: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
9: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: صباح النور صباح الورد والفل الفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا فين ما تلتقطوا بموجة إذاعة المنستير وفين ما تتفرجوا فينا عبر استوديونا الرقمي الجديد. اليوم عنا كالعادة حملة تحسيسية وقائد الحملة التحسيسية هو شوقي الأحمدي واليوم شيكون في نقطة مرورية بمدينة مساكن ومفترق هميلة بمساكن مع سيد الرائد الصادق الرابحي رئيس فرقة حرس مرور بمساكن. لذا كيف عنا متابعة لنظام جوالين جديد بمدينة المهدية أكيد ظاهر من التواريخ اللي موجودة فيه وتونا ناخذ تفاصيل بعد شويه من عند ضيفنا اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل سياسي صفر هو اللي باش يمثل بلديه المنستير ويعطينا تفاصيل هذا النظام الجولاني الجديد بالمهديه. قبل هذا الكل باش تكون عندنا نقطه فلاش رادار اللي هي نقطه مشتركه ديما مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير حرس المرور بالتحديد. اليوم اخترنا نقطه مروريه متاكده صيف كامل باش تتعداو عليها وباش تشوفوها وتعيشوا اكيد التفاصيل نتاع العلامات المروريه اللي تم تركيزها حديثا. صباح النور سيد رائد سيد نقيب ريتا ديما الفيل باهر هو
10: بارك الله فيك
7: يعيشك مرحبا بك.
10: صباح النور اخت حنان تحيه ليك تحيه كافة المستمعين بارك الله فيك على الاستضافه. تهنئه خاصه لكافة اسره اذاعه المنستير مسؤولين واداريين وتقنيين وفنيين وصحفيين واعلاميين وعملاء بن مولود جديد. هذا استديو ان شاء الله يكون طال خير عليكم الكل.
7: شكرا لي.
10: اللي يعرفوا الجميع احنا في عمل تشارك مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير بطبيعه الحال في مجال السلامه المروريه في برنامجكم المتميز طريق الامان. بطبيعه الحال هذا ان شاء الله يكون مولود جديد وشورا يكون طال خير
7: ان شاء الله.
10: مره اخرى مشكوره اذاعه المنستير
7: مرحبا بكم دهركم. اذا سيد نقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطه باش نرجعوا بعد شويه في ركن فلاش رادار. اجمل تحيه لطفي المكي عليا منصوري برجب نجله عطيه بن محمد خارج استديو شوقي الاحمدي من قدام الميكرو حنان بكار تقول لكم ديما طريق الامان. نخم البدايه وبعد نرجعوا

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار هو ركننا اللي نطلقوا به في برنامجنا، وكما قلنا اليوم باش يكون في نقطة مرورية اخترناها قريبة لكل مستعملي الطريق ولكل الناس اللي باش تقصد، خاصة البحر ظاهر تم تهيئتها وتجهيزها للغاية هذه. إن شاء الله يا ربي تحمل ديما أكثر أمن وأمان على طرقاتنا. مرحبا بك سيد نقيب مرة أخرى.
2: بارك الله فيك،
1: يعيشك. إذا باش توصف لنا بالقداء البقعة موضوع الحملة، على خاطر اليوم إذا مش باش نجموا ناخذوا وتصاور نتاع حملتكم اللي قمتوا بها هذه، أما هذا ما يمنعش انه نحطوا اون فالور يعني الرومبوان الجديد هذا اللي صار. وزاد نحكي وما فيها باس، هي فرصه نذكروا بالاولويه بالمفترقات والاولويه على الطرقات بصفه عامه.
2: بارك الله فيك اخت حنان، تحيي لك مره اخرى. هو مولود جديد حديث الولاده كما نقولوا، تم احداثه مؤخرا مفترق الشرف هذايا على طريق الرابطه ما بين البقالطه والبغدادي، مستوى النقطة الكيلومترية 48 مع 700 متر. هو مفترق دوراني مجهز بكامل الشروط الفنية، فيه العلامات الدالة، التشوير الأفقي، التشوير العمودي، العلامات فسح المجال، كذلك فيه إنارة كافية وتفيق بالحاجة.
1: ما كانش موجود،
2: ما كانش موجود
1: يعني اللي صيفوا عمناول في المهدية وفي في الشرف باش يجيو سنة يلقاو فما رومبوان جديد،
2: ثم تغيير كبير برشا، لأنه في السنين الفارطة كان هناك تقاطع طرق مع الطريق فرعية مع الطريق الجهوية رقم 82 هذه. الحقيقة كانت في برش إشكاليات وتعرضنا فيه لحوادث مرور للأسف. أثناء هذا استبشرنا بخير الحقيقة، لأنه باش ينظم ويسهل حركة المرور بصفة كبيرة برشا، لأنه هو اسمه مفترق دوراني، لأنه يمكن مرور عبر الوسيلة بوسيلة. لهنا من المنبر هذا بطبيعة الحال نطلب من السادة السواق ومستعمل الطريق، لأنه الجهة هذه منطقة الشرف والديماس باش تشهد تدفق مروري كبير، مصطفين باش يجوا من كامل أنحاء الجمهورية. بطبيعة الحال هنا نخفضوا من السرعة عند وصولنا المفترق، نتقيدوا بالعلامات فسح المجال بطبيعة الأولوية على اليسار، وإن شاء الله بقدرة ربي هذا باش يحل لنا إشكال كبير برشا. وهذا كله لنا بأخت حنان بالله. بالمناسبة هذه نحب نتوجه بالشكر إلى أهالي الجهة، لأنه ثم شكون تبرع حتى بأرض خاصة ملك خاص لتوسيعة وتهيئة الطريق، وصارت جلسات في السلامة المرورية على صعيد معتمدية الجهة وبحضور التجهيز والبلدية
1: اللي هي البقالطة.
2: البقالطة نعم. وكان بالإجماع وأصروا أنه يتم إحداثه قبل حتى وقته، قبل انطلاق موسم الصيف. وفعلا كانوا عند وعدهم وانطلق في حيز العمل إن شاء الله.
1: أهمية المفترقات الدائرية هذه في تسهيل حركة المرور تقريباً.
2: هي الحقيقة أخت حنان المفترق الدوراني هذه حتى لدى عقلية المواطن التونسي والسائق التونسي لقي جدوى كبيرة برشا، لأنه يخفض من السرعة بطبيعة الحال إذا كان يكون مجهز بعلامة فسح المجال. بعقلين لهنا اللي على يسارك هو اللي هو يزم يمر قبلك. لهنا التوصيات اللي هو يزمك تتريث في المفترق، يلزمك تتريث، ما تهومش بعملية المجازفة وإلا لا هو مازال بعيد شوي، لا لولوي على يسارك، معناها راهو يلزم اليسار هو اللي يتعدى قبلك.
1: كي نسمع كلمة تتريث معناها كأنه يلزمك تقف عند الرومبوان وإلا لا تنقص من السرعة، إذا كان
2: تخفض من السرعة تقف ذاك كي تبدأ ثم علامة قف منتصب على يمينك هذا اللي كان قبل موجود. تتريث تنقص من السرعة إذا كان المفترق فارغ، وإذا كان معناتها شاغر تنجم تواصل السير متاعك. وإذا كان أنت من خلال تخفيض السرعة هذه إذا كان باش تكون تشكل خطر العائق للوسيلة على يسارك باش تقف، مضطر أنك باش تقف.
1: أكثر المخالفات اللي تلاحظوها في سلوكات بعض مستعملي الطريق والسائقين في المفترقات الدائرية
2: هي اللي عدم احترام علامة، عدم احترام أولوية المرور. الحقيقة في المفترق الجديد هذايا الحقيقة ما ظاهرة التوما تعرض النهاش، هو في القانون التونسي في قانون المرور راهو أي إنسان ما يحترمش أولوية المرور وطبيعة لهنا باش تكون مخالفة مالية من الصنف الخامس اللي مقدارها 60 دينار كخطيئة. احنا لهنا في المنبر هذا نعولوا على وعي مستعمل الطريق بطبيعه الحال، اللي هما راهو المفترق الدائري هو راهو جعل لتسهيل حركه المرور مش لعرقلتها، للتسهيل. واحنا يلزمنا نستغلوا هالشيء هذا.
1: اكيد نستغلوا هذا. هذاك علاش شنو نصيحتك لمستعمل الطريق باش يعبر المفترق الدائري هذايا تبقى للقانون؟ علاش؟ على خاطر ساعات الراو التوغل ديريكت في المفترق كاين، فما اكثر ثقه في استعمال الطريق واكثر ثقه في التحكم في السياره، كاينه قاري غيره اللي جاي من اليسار شنو اعطيه هو يتعدى قبل. نصيحتنا اللي نوجهها لمستعمل الطريق بصفه عامه اثناء عبوره المفترق الدائري
2: هو لهنا اخت حنان تبقى سلوكيات فرديه. هو راه اي مفترق دوراني كما كان مجهز بعلامه تحديد السرعه 50 آلية راهي ثم علامة منتصبة على يمينه اللي هي تحديد السرعة 50، معنى أنت كتطبق العلامة هذيك آليا راك باش تدخل للرومبوان بسرعة منخفضة جدا
1: منخفضة جدا
2: إلا إذا كان سائق للأسف ما التزمش بك السرعة هذيك بطبيعة الحال باش يدخل في متاهات أخرى اللي هي عدم احترام علامة أولوية المرور. لهذا نطلب السادة السواق أنهم يحترموا العلامة هذيك ويحترموا أكل علامة فسح المجال. وإذا كان نحترموهم هذوما آلين راهو بحول الله باش نكونوا معناتها حتى هو عادة في المفترقات تكون حوادث مادية لأنه السرعة تكون منخفضة احنا صحيح فوالا احنا هذا زاد ذاك كاهل على موال الدولة. بطبيعة الحال احنا ما نحبوا نتفادوا هالشيء هذا الكل بحول الله.
1: ثم حاجة أخرى نشوفوها في المفترق الدائري ساعات اللي باش ذي تعلمناها وقت لي في الكود وقت لي باش تاخذ مفترق دائري وأنت الدور على اليسار خذ أقصى اليسار متاع المفترق الدائري تلقى العبور متاعك بسلاسة، مش أنت باش تدور على اليسار وماخذ اليمين وبعد باش تقص على الكراهب من قدامك باش تاخذ البقعة اللي باش تعدى منها من اليسار، تاخذ بقعتك في الطريق على اليمين إذا كان متعدي طول ولا باش تدور على اليمين وتاخذ كان غلط صلاح
2: لا صحيحة لا معلومتك صحيحة ما شاء الله.
1: وإذا كان مش تدور على اليسار من لول كلينيطون من قبل ما تدخل للمفترق الدائري اللي أنت باش تدور على اليسار يفسحوا لك المجال ومن بعد تتعدى بسلاسة. هذه نصيحتنا لمستعملي الطريق.
2: تقريبا ملاحظتك صحيحه لانه هو اسمه تسهيل لتسهيل حركه المرور. وانت كي تكون بالطريقه هذه كتنحاز اليسار كان باش تنعطف اليسار بطبيعه انت سهلت حركه المرور. هذا هو تقريبا
1: في فلاش رادار الاولويه بصفه عامه شنو نجم نقولوا لمستعملي الطريق؟
2: نحترم الأولوية. هو رو ثم أخت حنان احنا حكينا على المفترق هذا اللي هو مجهز بعلامة فسح المجال، ثم بعض مفترقات أخرى فيها تقاطع طرقات غير مجهزة بالعلامات، لهنا راهي الأولوية تولي على اليمين تصبح على اليمين، معناتها إذا كان غير مجهزة بعلامات. أما إنما إذا كان مجهزة بالعلامة هذه فسح المجال آليا راهي الأولوية بشكون على اليسار. هنا توصياتنا للسادة مستعمل الطريق نحترموا العلامات هذوك المتصبة على يمينك راهو كيف تحترمهم راك وفرت السلامة ليك ولغيرك
1: وقريت الطريق بالقدي.
2: أكيد.
1: شكرا لك
2: حنان بالله لو كنت تسمح عندي بعض التوصيات ما نجمش نجيب بحذاك وما نقدمش بعض التوصيات لأنه هذا هو الهدف الرئيسي. احنا نعرف الناس كلها اللي احنا دخلنا تقريبا في فصل الصيف وفصل الصيف السياقة فيه تشهد خصوصيات. توصيات المستعملي الطريق أنهم يتجنبوا السياقة بطبيعة الحال وقت اللي تكون في أوقات ذروة الشمس بتكون بصفة عمودية من تقريبا من الساعة ماضي ساعة حتى شي ماضي الأربعة متاع العشية. اللهم إنسان عنده ضرورة قصوى أنه باش يتنقل لهنا يلزمنا بطبيعة الحال السائق قبل ما يستعمل الوسيلة الخاصة متاعه أنه يثبت في الماء المبرد في محرك السيارة. أنه إذا كان سيارة تكون مركونة أنه يثبت يتنفس من البلور الأمامي الأيمن والأيسر. وإذا كان ثم كيما بريكية ثم حاجات قابلة للانفجار ماذا به إنحاها من بحذا البربريز
1: البارفان
2: أي حاجة, قابلة للانفجار.
1: حتى ونحكيو فيهم بعمق أكثر إن شاء الله في الصيف.
2: هذوما
1: نصايح لمستعملي الطريق في الصيف واستعمال الطريق بصفة عامة وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة. شكرا لك سيد النقيب وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. إن شاء الله تجمعنا مواضيع أخرى على طرقاتنا في الطريق الآمن إن شاء الله. شكرا لك. نواصل معكم مستمعينا واخترنا نغم لصابر رباعي جديد. صابر رباعي نسمعه اليوم في طريق الأمانة.

0: الدار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
4: دائما.
6: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين

0: تزيد السرعة
1: تزيد الخطر
0: تزيد الخطر
2: تزيد السرعة تزيد الخطر. هذي الهاشتاج اللي نرفعوه ديما في برنامجنا في برنامج طريق الأمان. كما قلت لكم من بكري باش نمشي وتوالي المهدية باش نستضيفوا سياسين صفر عن بلدية المهدية, وهو كهيئة مدير الإعلام والتواصل ببلدية المهدية, باش يحكي لنا على نظام جولان جديد بالمدينة متعلق بالوقوف والتوقف, بزادة كيف كيف اتجاه واحد ولا اتجاه ذو اتجاهين, طريق ذو اتجاهين, يعني مختلف التنظيمات اللي تقوم بها البلديات في إطار تنظيم الجولان الحضري بها مهدية اليوم باش نحكيوا عليها. مرحبا بك سياسين. ألو.
3: ألو صاحب.
2: ألو سهلة.
3: يعيشك.
2: إذا شفنا البلاغ اللي هبطوه تحكيوا فيه على برشة تفاصيل الحقيقة, تفاصيل يعني دقيقة في نظام جولان, وكيف نشوف التاريخ متاعه في مواليدتين من 15 جوان حتى 15 سبتمبر, ظهر تحكيوا على الصيف يعني في الفترة هذية مع المقبلين على المهدية مع توافد أبنائنا اللي جايين من الخارج, فما نظام جولان خاص في المهدية تعطينا تفاصيله.
3: يعيش حنان بارك الله فيك على الاستضافة, وصباح خير الناس الكريتية وخاصة المستمعين إذاعة المنسبير. إن شاء الله سنة هجرية مباركة
2: إن شاء الله.
3: هو النظام المروري اللي عملته بلدية مهدية معناها مش جديد, معناها جربناها تجربة ما سوى 3 سنين الجالي سنة 2023 على أساس الاحتفاظ المروري تحت الشتاء والمدينة, خاصة في فصل الصيف. تعرف المدينة المهدية على تعداد سكانها يتراوح ما بين كما نقولوا نصف سكانها بالطلب لا يوصل حتى 65,000 ساكن, وتضاعف 3 أو 4 مرات في الصيف, خاصة في أشهر الضوء جويلية وأوت. خلانا في إشكال مروري خاصة في المناطق اللي تقرب للبحر أو المناطق منها سياحية كما يقولون المدينة العتيقة. ارتأت بلدية المهدية صراحة مع نفسه منها هذا خطر القرار هذا جيد حاجة بها فيه أنه تشاركي منها مع السلطات الجهوية والمحلية والإدارات.
2: اللجنة الجهوية للسلامة المرورية نتصور.
3: لا مش الفكرة المجلس الجهوية المضية

0: ولا يمتد له حتى على 4 جوهر على أساس أنهم مش يكونوا في اتجاه واحد. شراب المدينة حتى كيف تحلى في اتجاه المدينة العتيقة، وكيف كيف شارع القديش يهز يرجع من العتيقة في اتجاه
1: سي ياسين باش يفهمونا اللي يسمعونا واللي يجيو زوار للمهدية، كان فما حاجة نجمو نقمرو بها مثلا المفترق اللي فيه السفينة، حاجة كما هكا من غير ما نقوموا بإشهار لبعض المؤسسات، أما حاجة نقمرو بها، فهمتني باش يفهمونا أكثر.
0: الله يبارك. بالنسبة للقادمين من اتجاه المنطقة السياحية نتاع المهدية نقولوا نلقاو رونبون شوطة، أنا كنت تاع رونبون شوطة ولو مسترق الاسبادون مسترق الدوار الاطلنطي عطينا تسمية الكل. مش يقاتيه الكورنيش وقت اليوسف غادي كانت مش يقاتيه الكورنيش مسكرة يدور على ايده اليمين ويوصل من اول رونبون مش يقا شارع حيو برقيبة ويدور على ايده اليسار مش يقا وسط البلاد حتى لين يوصل في سقيفة الكحلة، من سقيفة الكحلة في اتجاه الميناء ينجم يدخل للمدينه العتيقه، وزي ما كيف المدينه العتيقه خليناها على طول العام في اتجاه واحد. معناها يدخل من المدينه العتيقه يدخل يوصل المدينه العتيقه من اتجاه وفي يخرج لها يخرج في اتجاه كما نقولوا احنا مقر جمعيتين المدينه ولا في اتجاه شمال المدينه. هذا بالنسبه لل قابل من المنطقه السياحيه او من جهة ولاية مكس ولاية المستير والمهدية. هذا وفيه زاد في الوقوف والتوقف، فما اتجاه معناها جهة واحدة هي من الوقوف والتوقف، ما توقفش ترهب تماما من جهتين، أو بالطبيعة أي السائق ولا يعرف الطرقات مش يقاهم ملونين بالأحمر والأبيض ممنوع بالوقوف والتوقف، يعرف الجهة وفما موجود العلامات
1: فما رمركاجة
0: فما رمركاجة إن شاء الله رمركاجة هو لحد الآن مبرمج 26 أو 27 26 من 26 جوان تخفيف 5 سبتمبر 2026 رمركاجة كما كل واحد كل موجود وأكثر من كيك فما حتى الكبالات
1: كبالات ورمركاج
0: اسمين تعتمد على الكبالات، والكبالات فيهم نظام خاص على أساس إذا حطوا الكبالة وهو إذا تبطع يجب تولي له رمركاج. هذا
1: بربي سياسين أكل الناس اللي حاطين راهبهم على الرصيف ونسينهم، كان عنده سيارة ونسيها كما تاني عليها في الطريق العام يجرى لها حتى شيء. شفت في البلاغ حاجه في التشير لهذا،
0: هو في البلاغ في الشنغال هذوك كل هما مش حتى وقت ديزيام بوزيسيون ولا حاجه ترهبوا كيما نقولوا عاملها على 4 حجرات ومش حتى هذوما كل اللي تم فيهم ازاله فيهم قرار ازاله وتم ايداعهم مستودع الحجز الايداع للبلدي. معناها ماشي خاطر هو أول حاجة ما ولا ما عادش تعطيني سير حركة مرور ولا حتى منظر
1: ولا وقوف عشوائي واستغلال الرصيف ولا استغلال الطريق
0: ومنظر بديع. معناها ديما نحكيو الحكاية تقوم من احنا البلدي شنو مهمتنا، معناها هو تقديم أفضل الخدمات للمواطن وعلى خاصة حكاية المرور وحكاية النظافة وحكاية برشا خدمات أخرى، وخاصة التصليحات هي خدمة وراحة المواطن إن شاء الله.
1: باهي، فما برشا تفاصيل في البلاغ، وين ينجموا يلقاوه المواطنين باش يقراوه هكا بتمعن ويفهموا رواحهم على شنو قادمين في استعمالهم للطريق داخل مدينة المهدية؟
0: هو البلاغ هبطناه احنا في معناها حتى في الموقع الويب، هبطناه في الفيسبوك، هبطناه في معناها في حتى في الراديو نتاع المهدية المحلية، معناها في الإذاعات المحلية وهم معكم انتم جدا حتى البلاغ معناها في اذاعه التلفزيون خرجنا الحاجه الباهيه كنا قلت لي ماهيش تجربه معناها متعودين بها البرشنات. وثاني حاجه احنا حتى اخذنا احتياطات، مثال نعطيك احتياطات باش نقاو ما نخليوش المواطن يوحل في وسط السكيتي ويقول لك انا ما نعرفش اكزومبل نعطيك مثلا في رونبول توتال يا خبر يا ريت ما تخليش يتعدى اصلا.
1: نعم.
0: هو بيدو ما ينجمش يتعدى،

0: معناها ويجي باش ياخذ الرومبا يقولوا لا هذيك ما تعزاتش ياخذ يتبر يمشي في اتجاه واحد فهمت معناها هما معناها في هذا وخاصه حتى المواطنين ولا تعلم
1: يعني بعضها
0: ولا تعرف ولا تختلف عاده ان اللي كان
1: هو اليوم ينطلق العمل بنظام الجولان هذا
0: هو ينطلق نظام الجولان صراحه مشكورين الاخوان في شرطه المرور ذلك كيف انا يعني انا صراحه مانيش باش نحكي على خاطر نخدم في البلديه انا نحكي كمواطن من مره نسيت خدمه البلاغ ونسيت الساعه فهمت ونصف في الكورنيش جاي داير الدوره وقفوني معناها شرطه المرور قالت لي استردت خدمه البلاغ قلت لهم والله
1: انت صاحب البلاغ
0: معناها هما نلقاهم زاد هما زاد ياخذوا كل الاعلام والكوميونيكاسيون يرصدوا المواطنين خصوصا
1: أكيد هذا دورنا في التحسيس والتوعية وإن شاء الله اليوم نجمنا نقدم فكرة هكا حتى بعجالة على النظام الجولاني الجديد بمدينة المهدية اللي تنجموا تلقاه تفاصيله في البلاغ الصادر عن البلدية. شكرا لك سياسين صفر كهيت عايشك كهيت مدير الإعلام والتواصل ببلدية المهدية. نمشي مباشرة لحملتنا التحسيسية ونذكر عن جائزة من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية وين موجود شوقي الحمادي في نقطة مرجع نظر فرقة حرس مرور ساكن. شوقي صباح النور وباش نقول لك خذيتك خليتك في الليكوت معايا على خاطر كنا في مهدية ونعرفك شيخ المدينة في المهدية وعندك خدمة كبيرة على المهدية هكا أعطيتك فكرة على نظام الجولان الجديد على خاطر يهمك في الجانب هذايا. صباح النور يا شوقي مرحبا بيك تحياتي ليك والفريق اللي معاك.
2: صباح الخير يا حنان صباح الخير لكل السادة المستمعين كل المستمعات وكل المشاهدين وكل المشاهدات سواء على صفحتنا إذاعة المنسير راديو منسير والا راديو منسير لايف يعني عندنا كيف كيف معناها تلقاو البث نتاعنا موجود عليها والا كذلك صفحه البرنامج طريق الامان اذاعه المنسير على الفيسبوك يعني هكا وعلى شان يوتيوب نتاعنا لاذاعه المنسير وبالطبيعه كل المحامل نتاعنا على الانستغرام وغيره معنا على المواقع التواصل الاجتماعي. صحيح والمثال المروري يتغير بالطبيعه في اطار هذه السيوله المروريه في المهديه ومشكورين جدا معناها بالطبيعه نخيان في المهدية القائلين على شأن الأمني معناها خاصة وأن المهدية تكون هي وجهة نقول عالمية للسياحة. نفس الشيء زاد كذلك اليوم في مساكن اللي احنا نشتغله في مفترق هو مفترق من المفترقات الحيوية والشريان الرابط بين مدينة مساكن وأيضا طريق البرجين طريق صفاقس طريق الجم بالطبيعة يربط ولاية سوسة وبالأحرى مدينة مساكن بالجنوب التونسي. ايضا هو من هنا زاد نلقاو فما المنفذ نتاع اللوتوروت اللي هو طريق السياره المنفذ هذا على مفترق هيله من الجهه الجنوبيه لمدينه مساكن بالطبيعه كما قلنا هناك منفذ للوتوروت طريق السياره. اليوم عندنا كالعاده زوز جوائز ولكن احنا نحاولوا باش نربحوا بهم احد السواق المثاليين للجائزتين من اهداء اذاعه المنسير والشركه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه بالمغيره مع مدينة قشانة ولايه بن عروس. ايضا الجوائز نتاعنا متمثلين في حقيبه مستلزمات السلامه والامان المروريه وايضا خوذه لساق الدراجات الناريه بتاعك كما قلنا هذوما زوز الجوائز اللي تعودتوا بهم والناس كل اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على صفحة إذاعة المنسير وعلى موجات إذاعة المنسير.
1: أعطيني فكرة على الحركية تو في الرومبوا اللي أنتم فيه.
2: أي نحب نوجه تحية في البداية لأحد المستمعين الأوفياء رغم أن يكون حتى في مختلف أنحاء العالم ويستغل في القطاع السياحي طبعا في شركة متاع سياحة عالمية وتساهم في جلب السياح لتونس السيدة نفس سنان بتاعة كل اثنين ديما يكون هو في المتابعة في
1: أنس هكا
2: اي انس اثنان
1: انس اثنان تحيه لي
2: الحقيقه من كفاءاتنا التونسيه في المجال السياحي وخبراء وخبير الخبراء بتاعه بلادنا في مجال السياح. قلنا في البدايه سالتني على المفترق اللي احنا فيه المفترق هذا اكيد وانه باش يكونوا اليوم حاضرين معنا فرقه حرس المرور بمساكن اللي اشتغلنا فيه سابقا المفترق هذا صحيح عنا برشا ما جيناش ولكن كما قلنا يتجدد الموعد في المفترق هذا باعتبار وأنه كما قلنا هو مفترق من المفترقات الحيوية وشريان حيوي. نحاول باش نضع الجوائز جانبا زيني سرياض مشكور جدا معايا زميلي رياض الدريدي في الإخراج الرقمي اليوم باش يرافقني الرائد الصادق الرابحي رئيس فرقه حرس المرور بمساكن، ايضا السيد النقيب اسعد العيساوي رئيس مركز حرس المرور بمساكن، الرائد عاطف نويقس رئيس مركز حوادث المرور بمساكن، المقدم شكري السامي المساعد رئيس مركز حوادث المرور بمساكن، الملازم نعيم المبروك عن مركز حرس المرور بمساكن، وايضا الوكيل الاول سامح الديواني عن مركز حرس المرور بمساكن. هذه هي المجموعه اليوم والفريق اللي نشتغلوا معاه في النقطه المروريه هذه، وباش يلتحق بي السيد الصادق الرابحي طبعا رئيس الفرقه سي صادق بعد اذنك بتبيعها باش تلتحق بي سيد رئيس فرقه حرس المرور بالسيد المقدم سيد الرائد ايضا تقول خير كيما فكره زميلتي حنان فيل خير مع سي وليد
1: اي فيل باهي
2: المصري اي فيل باهي معناها تسيلت له في رتبه امنيه اخرى اللي معناها اكيد وان شاء الله نتمناه ديما احنا النجاح في الترقيات وفي السلم المهني ان شاء الله. واليوم هي حصه مخصصه لحرس المرور، كان معنا السيد المصري رئيس مركز حرس مرور بالبقالطة عن بتبيع فرقة حرس مرور بكبلبة وإقليم حرس الوطني بالمنستير، واليوم حرس المرور بسوسة وبالتحديد فرقة حرس مرور بمساكن. صباح الخير سيدي، مرحبا بي.
3: مرحبا بك ومرحبا بالجميع هنا. احنا اليوم في الطريق الوطنية رقم واحد مستوى منطقة البرجين، واللي تشهد حركية كبيرة نشيطة متاع حركة المرور. هي حملة تحسيسية أولوية مطلقة تحسيسية للدراجات النارية سيرتو، خاطر هما اللي المتسببين توا في الوقت الحالي، هم متسببين في الحوادث والمرور، قاعدين نوعوا فيهم معنا باش يلبسوا الكاسكا باش يساعدوا رواحهم، ما يهزش الموتور تهز واحد ما يهزليش ثلاثة وأربعة يطيحوا لا قدر الله، فهمت؟ هذا هو الهدف نتاع الحمله التحسيسيه اليوم. شرفتونا ومرحبا بكم سيدي فينتك
1: شوقي،
3: ان شاء الله نعدوا مع بعضنا وقت طيب.
2: اكيد شكرا لك. تفضل حنان.
1: ما نعرفش لاحظت حاجه، كان لاحظتها معايا في مختلف المفترقات الدائريه اللي نخدموا فيها والا النقاط المروريه من القيروان للمهديه لسوسه للمنستير، كل فرقه والا كل مصلحه مروريه نخدموا معها الا وتشير وتجبد موضوع الدراجات الناريه. ظاهر اللي فما عمل دؤوب وعمل صار على مستوى تنظيم جولين الدرجات النارية، يعني كل موضوع نحكيه فيه حتى نبدأ مبرمجين موضوع حصتنا رادار ولا أولوية وإلا ستوب ولا أي حاجة، نلقاو موضوع الدرجات النارية معناها يتجبد في البرنامج. شغل شاغل الحقيقة.
2: هو باش نزيد نعطيك معلومة وإضافة، معناها حتى يوم السبت الفارط في طريقي من المكنين للمسير، مسير المكنين ومشيت حتى عبر طبلبة بتبيعها في إطار متابعة، نرصدش إخلالات، نرصدش بعض النقائص، نرصدش بعض ربما الأشياء اللي قاعد
1: نشوفوها في الطريق
2: بالفعل. بس حتى هيك نجمو نحكيهم من منطلقة متاع مواضيع أمنية. الحقيقة حتى يوم السبت الفارط وشفنا حتى العمل من إقليم الحرس الوطني وفرقة حرس المرور بالمنسير، وقيت في فراس وقيت حتى سيد العميد زاد نصري بن سعيد مدير الاقليم على الميدان معاهم في حمله على بتبيع وسائل النقل بصفة عامة ومنها الدراجات النارية. هي طبعا تكثيف الحملات المرورية هذه هي استراتيجية من وزارة الداخلية قاعدة تشتغل عليها تقريبا منذ اشهر، ولكن تكثفت تقريبا في الاسابيع هذه الاخيرة، وشفنا حتى عملية بتبيع الحجز نتاع الدراجات النارية هذه بالمئات.
1: خليني نتفاعل معك في حاجه شوقي،
2: ثم حاجه اخرى باش نزيد نعطيك المعلومه اخرى وتفاعل معي. ثم انه من بين الحملات اللي قاعده تقوم بها وزاره الداخليه ومختلف المصالح الامنيه هو على البلار الفيمي اللون الداكن، اللي هو معناها فيها تعليمات واضحه وانها يعني ترفع الاخلالات هذه فيما يخص البلار الفيمي هذا. ايضا من الاستراتيجيه نتاع وزاره الداخليه هي اللوحة المنجمية السيرية متاع الكهرباء، اللي هو نشوفه فما لوحات منجمية غير مطابقة للمواصفات، منها اللي هو الأرقام صغيرة، منها اللي هي كل الأرقام عكس الضوء، معناها كي ترانسبارونس ما تكونش واضحة. فبالتالي هي من الاستراتيجية اللي قاعدة تشتغل عليها وزارة الداخلية، هذاك علاش معناها نحبوا نوهوا بهالمجهود هذايا وننبهوا زادة اللي عندهم الإشكال هذا والإخلالات هذه راهو اذا كان يعرف ثم الامن في الطريق راهو باش يكون مركز على الناحيه هذه معناها باش يحدوا من هالمظاهر السيئه هذه ومن هالاخلالات هذه.
1: نعم. حبيت نتفاعل معك في نقطة معينة في حملاتنا اللي نقوم بها. أيوة. شفت برشة تعليقات المرة اللي فاتت اللي تستنكر عملية الحجز متاع الدراجات النارية. أيوة. على صفحة. أيوة. إذاعة المنسير ولا على صفحة. أيوة. طريق الأمان يستنكروا. حبيت نقول. أيوة. لهم أنه يتم حجز الدراجة النارية هذيك وترجع. أيوة. للجوالين بنظام واحترام لقانون الطرقات خير من اللي لقدر الله قاعدين نسمع كل يوم كل يوم فما حاجات قاعدة تصير على طرقاتنا من جراء هذه الدراجات النارية المخالفة في جوالينها للقانون. دونك يرتاح نهارين ثلاثة محجوزة حتى يركح روحه وينظم أوراقه ويحط الخوذة متاعه خير من اللي لا قدر الله نسمع حاجة خايبة على طرقاتنا. ونتمناه وكان السلامة إن شاء الله لكل مستعملي الطريق ولأصحاب هالفرزات هذوما وإلا شي سميوهم فرزة ولا دراجة نارية اختلفت التسمية إيه وهي واحدة هي دراجة نارية.
2: هو راه شوف الناس اللي تستنكر في الدراجات النارية اللي احنا ربما نزلناها في صور وتم حجزها هذوكم جزء من برشا ناس اول حاجه استحسنت الحجز هذا باعتباره ان هي هذيك الدراجات
1: ماهوش تسفي هو تحسيس
2: وتحسيس ولكن زاد عشرات الدراجات النارية ومئات الدراجات اللي تمر وهي في حالتها القانونية يعني نعم. علاش يشوفوا كان اللي تم حجز علاش ما شافوش اللي مرت وهي في وضعية قانونية سليمة نعم. يعني يشوفوا كيفاش اللي هو أموره قانونية يتعدى واللي أموره مش قانونية طبعا معناه يتم تطبيق القانون عليه وهذه تعليمات فارمة واضحة معناه في إطار استراتيجية متاع وزارة الداخلية.
1: مازالوا لك تقريب درجي يا شوقي
2: نفرحوا نحن كي نلقوا دراجة نارية مستريك متاعها حاط الخوضة ويستفد الوثائق القانونية نتاعو من شهادة تأمين وشهادة تسجيل نفرحوا احنا بالعكس هذاك نحن نحيوه ونقولوا مرحبا بك لكن نراو النسبة الكبيرة اللي موجودة تلقاه حاط الخوضة معلقها
4: اذا كان حاط الخوضة ونقولوا بقي امرك بجنبه ثم اللي ما يجيبهاش اصلا واللي ما عندوش
2: النسبة الكبيرة وانه ما عندوش اصلا وفما ناس يجي حتى بعدين يقول لك والله شمس عليا هيدا بالنسبة لنا احنا كيف على الأقل حطها على رأسك لقدر الله تحميك أما تجي محاطها على زنب وتقولي والله سامحني الجنسين حسين
4: خلينا نقولوا عمليين يلا خلينا نطلقوا في الحملة هذه انتم انطلقتوا فيها الحقيقة ثم رفعتوا عدة مخالفات وعدة إخلالات وطبقتوا القانون وشوفنا معناها كيفاش الحملة هذه وشوفنا حتى من مجموعة معناها من أصحاب الدراجة النارية اللي تحسوا فيهم وتوعيوا فيهم وهذا معناها عمل دوري روتيني يومي معناها ولا ولا ولا ولا خبز يومي نقول احنا بين ضبرين يلا خلينا ننطلقوا سيد الراس الصادق الرابحي ونشوفوا العمل هذا الميداني وشنو الاخلالات اللي نجموا نرصدوها وكما قلنا هو من خصوصيات المفترق هذايا اللي هو وانه جميع انواع
1: نشوف الشاحنات والكميونات الكبار قاعدين يتعداو السيارات التجاريه
2: تاع النقل الجماعي ولا ولا ولا والسيارات والشاحنات اللي نشوفوا معناها والحافلات والشاحنات الثقيله كما قلنا هو مفترق حيوي معروف طريق البرجين معناها من اكثر المفترقات اللي معناها بطبيعه وتحيه للحرس الوطني انا اشوفك باش الدوريات ديما مكثفه وتنقلات
1: مكثفه الحقيقه قاعده نتفرجوا تنجموا تتفرجوا معانا على صفحه راديو منسير
2: راهو قد ما نوه شويه ونشوفوا خلينا نشوفوا احنا شو اولى السيارات توا ثم سياره هكا تم استوقافها الحقيقه السياره هذيك اللي قاعد نشوفوا كيفاش وانه لابس حزام الامان وبطبيعه تم عمليه التفقد نتاع الوثائق نتاعو من الناحيه القانونيه وبالتالي معناها باش نشوفوا مدى استجابته للشروط القانونيه فيما يخص العمليه هذه وباش يكون معايا حضره الرئيس السيد الصادق الرابحي رئيس فرقه حراسه المرور بمساكن واللي المفترق هذا اشتغلنا فيه قبل مع السيد حلمي بوكذاب اليوم في فرقه حراسه المرور بالجنب في طريق السيارة المرور تحيه ليه بالمناسبه وايضا باش نشوفوا العمليه الترتيبيه هذه اللي قاعدين يقوموا بها باش نشوفوا اذا كان مش مرتبط بوقت والا ينجم نكونوا معاه باش نشوفوا معناها مدى القانونيه هذه للسياره هذه امور قانونيه واضحه نجم نحكي معاه شكرا لك رياض تدريبي بالساعه صباح الخير على السلامه
5: طبعا نور
2: شكرا الاخ
5: صالح
2: في صالح مين جيت من قصد ربي
5: من سيف من مازل حي ترزالتو
4: اول حاجه انه تم ايقاف الاول التوقف ممارس العربين
5: صحه كلمه
4: كلمه لانه هو وقوف او توقف مؤقت. وقت وقفك اول حاجه انك حاطط التنفيذ هل التنفيذ يندرى انت حاططها على خاطر شفتنا بالبعيد والا وعندك الاحترام على مستوى السرعه اللي هي محدده ب 50 دخول المفترق وان من اللي ركبت حطيت السنتيو
5: بالعاده ديما نحطها اول حاجه زي الكهرباء مزازه معناها بخاصيه ديما الزمر معناها ما تكون دونك ديما نحطها باذن تفادى سته هذاك في الحمايه
4: برك المنبه الداخلي نتاع وضع على حزام الامان وقلت قبل المخالفات نتاع حزام الامان عدم وضع حزام الامان بالاحرى
5: حاليا فارغ بذاك يعدي في السيستم من امريكا الامور يوار
4: ومتين اخر مره كانت لك عندك مخالفه مروريه سواء مع حرس ولا مع شرطه ولا غيره
5: سته شهور سته سنين من غير حتى مخالفه
4: سته سنين تذكرش اخر مخالفه شنين
5: من غير حتى مخالفه
4: من غير حتى مخالفه ست سنين وانت سوق معناها
5: لا من سوق صحيح عندي عامين وست سنين بريسك سوق اما ست سنين من البرمي من اللي موجود
1: شوقي نخو عليك لونتين نعطي لطفي المكي للحظات ونرجع لك كمل حوارك ونرجع لك بعد هذه اللحظات
6: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير
1: في ظرف ستة سنين ما نعملوش حتى مخالفة والحلو هو أنه قاعدين نوثقوا في مدة السياقة متاعنا ومدة استعمالنا للطريق ومدى احترامنا لقانون الطرقات وعدم تسجيل مخالفات. هذا هو ضيف شوقي الحميدي في حملة المرورية الموجودة بمفترق ميلا بي أمساكن في إطار حملة تحسيسية مع حرس مرور أمساكن والسيد رائد صدق الرابحي.
4: معنا خاصة مع الكثافة الحركة المرورية ونرجع معاك مشاهدة الحنان في المباشر.
5: نفقدوا جزء العزيلة متاعنا الماء خاصة في السخانة أو الماء متاع شوف متاع الكهرباء بس نتفادوا اللي فان مثلا في الكيس وهذيك هي أهم نصيحة نجم نقولها ديما تفقد كهربتك قبل ما تخرج تفقد ربي سيس روايحكم الناس الكل وإن شاء الله لاباس تفقد ربي.
4: شنو اقتراحكم للقانون اللي تحبوا يتبدل في قواعد السير والجوالان القانون اللي يتبدل شيء نجم يخلي أكثر السائق في راحة معناها أنت شنو أنت كمواطن تقول أني تو لو كان جيت أني مسرع في المكان نتاعه حقهم يعنوا القانون الفلاني او حقهم ينقوا القانون الفلاني او حقهم ربما يزيدوا القانون الفلاني في قيمه المخالفه والا في القيمه نتاع الحجز نتاع رخصه السياقه والا نتاع الوثائق يزيدوا يرفعوا فيها هالمده هذه معناها انت شنو ربما اكثر حاجه تتخامر في ذهنك كمواطن يعني شنو تقترح؟
5: ما عنديش حاجه كيما نقولوا سبيسيال باش نقولها لكن زاد فما مخالفات برشا على حكم المواطن حكم زادة بوردة وحكم اللي فالير ثم خلفت نورمالمون نقصوا منها مش زيد
4: كيما شو مثال
5: انا عارف مثلا تو كي نشوفوا احنا اللي فالير نتاع التوانسة كي نشوفوا احنا 60 دينار نتاع استعمال هاتف الزوال برشا
4: قداش قداش تقترح انا نقولوا نروح نخططوا فيه
5: غير في مخي فما حاجه ممكن لحظه عند عبيد هي كيفاش يدوبلوا الخطيه وتلقى ما عندوش علام هذيك حاجه لازم نراجعها او تعلينا في المخالفات نراجع الحكايه هذه يمكن هذه اكثر حاجه مقلقه لعبتنا
4: كل نتاع نتاع الرادار الالي معناها يعني ربما يفلاشيك او يتم رصدك وانت ما تبداش في
5: علم بالضبط ماذا تقدر تعبيت تخلص 120 دينار مثلا ولا نعرفش ان الفم اسهم اخرى دونك برشا
1: شوقي شوقي انت في بالك اللي فما شكون شوقي
5: اوكي باش نجيك حنان فهمتني لكن فوادو هذيك الخايبه هو ما عندوش اعلام علاش يخلص فوادو وما ما صارلوش اعلام
4: واضح باه مقترح هي معناها قبل النقاش قبل الحنان
1: حبيت نقول لك اللي فما بعض الاصوات ونقول هنا بعض الاوساط بين قوسين اللي تنادي بي ترفيع في المخالفات المروريه باش تنقص الحوادث نتاع الطرقات اذا بين ان نخفض وبين ان الرفع في المخالفات المروريه هذه فما جدل قائم على مستوى منظومه السلامه المروريه واكيد انه القرار باش يكون لصالح منظومه السلامه المروريه والتخفيض من حوادث الطرقات كل مواطن عنده وجهه نظر وكل طرف يدلو بدلوه في هذه النقطه
4: اكيد هو ما بين من ينادي بالترفيع في قيمه المخالفه وانت من بين اللي يناديه بالتخفيض في قيمة المخالفة هو جدل على القانون الطرقات في بلادنا هو كما قلنا هو هو جدل قام وقابل النقاش راهو معناها أكيد وأنا كما قلنا حضرة الرأسي صادق الرابحي رئيس فرقة حرس المرور بأمساكن ديما نذكر بضيف الكريم لمن نلتحق بنا الآن في الاستماع وإحنا اليوم مع فرقة حراسة المرور بمسيكل. أول حاجة هو أنه السيارة هي في حالة جيدة وتم ضبطه وهو يسير في سرعة معتدلة اللي هي تقريبا أقل من 50 كيلومتر عند الدخول المفترق أقل من 50 كيلومتر في الساعة. وأيضا الوثائق متاعه كانت في أموره قانونية. وأيضا أكثر من هذاك هو أنه وضع لحزام الأمان. ثم نزيد نمشي لمرحلة أخرى ثانية اللي هي أنه عنده الوعي المروري وعنده الحس المروري أنه يكون عنده معناها وعي بتطبيق قواعد السير والجولان على طرق الرقاص. بالنسبة اللي هو كما ذكرت كيف تفضلت أموره قانوني مطبق القانون بحوافره. هما نحب أن نعرج على أنه سعر المخالفة أيوة. اللي هي 60 دينار متاع الهمال هاتف الجوال. بالنسبة لي أنا كرئيس فرقة المرور أخطر من ما أخطر من السرعة هي الهيئة الجوية ما أخطر من السرعة خاطر في السرعة ساعة يبدأ يمشي في الرامبوا داخل يمشي 80-90 ما عادش يجي يروحه ويقص عليها أي حاجة ما عادش يجي يروحه باش يعمل باش يرتكب المخالفة ويوقف الهاجة والهيئة الجوال زادة احنا كنا نستعملوا في الهيئة الجوال ولا انت تبدأ قاعد في دارك وكلموا فيك شكون بالتليفون انت اللي انت في دارك خلاص فما بينك إنسان شاد التليفون ويسوق في سرعة كبيرة
7: ما عاد التركيز ينقص أقل من النصف ولا حتى أقل من النصف
4: كيف عنده تركيز 20% يتم منع
7: أيوة أخذك التركيز ينش يكون حتى أقل من 50%
4: احنا راهو مش الهدف هون 60
7: وراهو المعطيات اللي قاعد تعطي فيهم هضومة السيارات هذه راهي هي نصائح بتبيع لكل السواق بصفة عامة هاو كمعناها هان التفسيرات هذه راهي في شكل نصائح هاو علاش
4: بالنسبة لي أنا ما أخطر من السرعة هي الهاتف الجوي هو المسبب بتو رقم 2 في الحوادث الطرقات خاطر يفقد التركيز وساعة ساعة إذا كان يبدأ يعارك ينسى روحه اللي هو في الطريق
7: هو كان ضيفنا الكريم
1: تأثير المكالمة الهاتفية هذا
7: شوف كيفاش بدا التغيير نتاع التفكير كيفاش بدا يقتنع نوعا ما كيما هيك بهالتحديث التوعية
4: هذه السيارة نتاعو نصورها كوميرسيا
1: يا لشوقي تعطينا من بعد أصداء الحملة التحديثية هذه من خلال الفيديو اللي قاعد تباشر فيه توا من مفترق هميلة بي مساكن مع فرقة حرس المرور بي مساكن السيد رائد صادق الرابحي. تواصلوا مشاهدة الفيديو هذايا ومختلف التعليق اللي فيه أكيد باش تلقاو فيه الإفادة لمستعملي الطريق. أجمل تحية كامل فريق برنامج طريق الأمان اليوم كان معاكم لطفي المكي من أمام الأجهزة الفنية خذا علي هيثم والناس علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج مع حسام نوار خارج استوديو شوقي الأحمدي وقدم ميكرو حنان بكر تقولكم طريق الأمان الطريق راهي مسؤولية خليوا ديما هدفكم واحد وهو احترام قانون الطرقات طريق الأمان إلى اللقاء وبسلامة.
8: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
9: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أفادت مراسلتنا في زغوان حنان العباسي أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع بأحد مصانع الأدوية بمنطقة جبل الوسطى التابعة لمعتمدية بيرم شرقة. قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس أن الاتفاق مع إيران سيء لإسرائيل ولسائر العالم الحرة مضيفا أن الحملة المشتركة حققت إنجازات عديدة في إضعاف إيران وأنه يتعين على إسرائيل مواصلة الحملة لإسقاط النظام وضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي سيكون أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين طهران وواشنطن منذ 47 عاما. وأضاف المصدر أن المسؤولين الإيرانيين أصروا على عدم إتمام اتفاق السلام في عيد ميلاد الرئيس ترامب 80 يوم الأحد. قال وزير الأمن القومي للكيان المحتل في بيان على منصة إكس أن اتفاقية ترامب مع إيران لا تلزم إسرائيل مضيفا أنهم ليسوا شركاء في هذا الاتفاق الذي لا يضمن أمنهم ولا يلزمهم بأي شكل من الأشكال على حد تعبيرها. قتل 9 أشخاص على الأقل اليوم في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية من بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: إذاعة المنسير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
12: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
13: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
14: مرحبا بكم، اليوم نفتح لكم صفحة مجموعة لا تعترف بالتوقعات، مجموعة تخبئ مفاجآتها في كل ركن.
13: المجموعة الرابعة.
14: في قلب هذه المجموعة يقف العملاق المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب يحمل على عاتقه ضغط الجماهير وأحلام 330 مليون أمريكي، بقيادة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 54 عام. يقود بوكيتينو جيل ذهبي يضم النجم كريستيان بوليسيتش لاعبين الإيطالي وويستون ماكيني وتايلور أدامز في خط الوسط، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة مثل جيوفاني رينا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف ليس مجرد المرور من دور المجموعات، بل الوصول إلى أدوار متقدمة وربما كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأمريكية. منتخب الباراغواي الألبيروسي يوصل بمعنويات مرتفعة بعد صحوة مذهلة في التصفيات. المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو 62 عام هو اللي صنع المعجزة وقاد الفريق من حافة الهوية إلى أرض المونديال. في صفوفه نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل الميرون وموهبة برايتون دييغو غوميز. الباراغواي تلوج على إعادة المجد القديم وتسجل المشاركة الثامنة لها في المونديال، وسبق وأنها ما تجاوزتش الدور 16 منذ كأس العالم 2010. فهل يأتي الوقت لكسر القاعدة؟ عبر المحيط الهادي، منتخب أستراليا السوكيروس منتخب يملك خبرة المونديال في جيناته، فهذه مشاركته السادسة على التوالي. يقود المدرب توني بوبوفيتش، يتسلح الفريق بالقائد ماثيو ريان حارس مرمى متمرس ومواهب شابة تبحث عن صناعة الفارق. الهدف تكرار إنجاز 2006 عندما بلغوا الدور 16 أو ربما الذهاب إلى أبعد من ذلك. تركيا منتخب يملك تاريخ مشرف في المونديال، حيث حقق المركز الثالث في كأس العالم 2002. اليوم يقود الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، نجم روما السابق اللي حول خبرته كلاعب إلى ذكاء تكتيكي كمدرب. يتسلح المنتخب التركي بجيل مثير يضم نجم ريال مدريد أردا جولر وموهبة جوفانتوس كينان يولدوز. تركيا تريد العودة إلى الواجهة العالمية بعد غياب، وتثبت أن كرة القدم التركية لا تزال قادرة على الإدهش.
12: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
11: ملفات تربوية، ملفات تربوية. إعداد وتقديم
15: ربح عبد اللهوي،
16: مع ربح عبد اللهوي
15: ومروى زيدي.
17: صباح النور للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. هذا عدد جديد من ملفات تربوية. اليوم أنا بمفردي، تحياتي لصديقتي وزميلتي مروى زيدي الحاضرة الغائبة دائما. إن شاء الله الأسبوع القادم الاثنين القادم تكون معنا مجددا، وعطلة سعيدة يا مروى. في حلقة اليوم الكثير من الأمل، الكثير من التميز والإنصات لقضايا تهم الأسرة التربوية وتهم التلميذ والولي على حد سواء. اليوم باش نواكبوا في البداية أجواء بطولة الساحل للحساب الذهني، التظاهرة اللي تكشف قدرات أطفالنا المذهلة وتؤكد أن الذكاء حين يجد الرعاية اللازمة يظهر إبداعا وتألقا. في فقرة برافو عليك سنفتح مساحة للفخر للاعتزاز من خلال لقاء خاص مع المربية المتألقة نورس شعبان المتوجة عربيا بالجائزة الثانية في مسابقة المربي الذهبي في إنجاز مشرف رفع راية تونس عاليا وأثبت أن الإبداع التربوي التونسي قادر دائما على التألق. سنواكب أيضا ملفا إنسانيا وتربويا مهما من خلال لقاء مع مديرة الحياة المدرسية بوزارة التربية السيدة شادية عيادة لتوضيح إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم في خطوة تؤكد حق كل طفل في مدرسة دامجة وعادلة وإنسانية. في نفسية صغيري كالعادة نستقرب أو نقترب أكثر في أكثر من عالم الطفل النفسي مع دكتورة منال دردور، نحاول فهم بعض التفاصيل الصغيرة لتصنع فرق كبير في شخصية أبنائنا وخاصة على مستوى توازنهم النفسي. باش نختموا حلقتنا كالعادة بفقرة الإيدوناس، الموعد باش يكون مع نصائح بيداغوجية ومنهجية أكيد باش تكون قائمة لفائدة مترشحي مناظرة السيزيام، باش يقدموها نخبة من المربين سي نوبي بن كيلاني، فوزية بريك، أي حواس، عادل بن عبد الله، وطبعا الهدف حتى يكون النجاح ثمرة استعداد وهدوء وثقة بالنفس. ابقوا معنا سنقدم كل هذه الملفات تباعا وسنصغي معا إلى أغنية تحمل الكثير من الوفاء للمعلم، رسالة التعليم علمني، مع تحيات هيثم والناس، حسام نوار، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري، وربح من أمام الميكروفون.

0: تحية إلى كل الأسرة التربوية من خلال هذه الأغنية ومن خلال هذا البرنامج. صحيح احنا في آخر السنة الدراسية وفي مرحلة حصاد ثمار النجاح والتعب على امتداد عام كامل، لكن يبقى العمل دؤوب بالنسبة للأسرة التربوية. إن شاء الله العام المقبل تكون نجاحات أكثر. احنا مواصلين معكم مستمعينا سلسلة مواكباتنا ومتابعاتنا ومختلف فقراتنا في ملفات تربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
0: في عالم أصبحت فيه السرعة عنوانا، يبقى التميز الحقيقي في توعية وتنمية العقل وصناعة الثقة بالنفس منذ الصغر. من بين المبادرات اللي لاقت إشعاع ونجاح تبرز بطولة الساحل للحساب الذهني، الفضاء اللي يجمع بين الذكاء بين التركيز وخاصة روح التحدي. يسعدنا اليوم استضافة إيمان بوجناح، مديرة أكاديمية. طبعا نحكي معها إيمان على الدورة الثانية لبطولة الساحل للحساب الذهني، عن أهمية مثل هذه المسابقات في صقل قدرات أطفالنا، تنمية مهاراتهم الذهنية. مرحبا بك، أهلا وسهلا إيمان.
2: صباح الخير مدام ربح، عايشك أولا على الاستضافة. بطبيعة احنا كالعادة معناتها الهدف متاعنا بخلاف انه نكونوا الصغيرات ونطوروا قدراتهم من خلال نادي الحساب الذهني، الهدف ان نبنيوا شخصيته، نبنيوا فيه مهارات تنجم تفيدوا نهار اخر في حياته وفي قرايته، كما الثقة بالنفس، كما التركيز، تعاونوا زادة في قرايته بيانسور، كما انه يتحدى روحه ويحاول يعمل اهداف، يحاول يتعلم مهارات أساسية تخليه نهار آخر إن شاء الله يكون إنسان ناجح فعلياً في الحياة متاعه.
0: إيمان، نعرف برشا مسابقات من نوع هذي، خاصة في الرياضيات أو أولمبياد الرياضيات أو بطولة عالمية. شنو اللي حاولت معناها تخليه يميز المسابقة هذه متاع بطولة الساحل للحساب الذهني؟
2: به هما فما برشا برامج، فما برشا مناهج موجودة بالنسبة للحساب الذهني. احنا عندنا منهج معناتها في الأكاديمية متاعنا نخدمه به على عام كامل، فيه مستويات مختلفة، كل طفل يقرأ في نيفو معين، الاختبارات كانت على حسب النيفو متاع الصغير، في الكوركسيون الإصلاح زوز، معناتها حطينا دو كوركسيون مع فيريفيكاسيون إذا كان فما اختلاف في السكور نتعدى والكوركسيون ثالثة. حاولت أني نخلي الصغار كلهم يتوجوا، دايور كل خذوا ديميداي دور، إيمانا منا أنه الحقيقة الفور اللي عملوه مش حاجة معناتها عادية. دونك أنا بالنسبة لي أي صغير قعد على طاولة وكرسي وخدم ولا ما خدمش بالنسبة لي ذاك إنجاز. بالنسبة للحساب الرياضات الذهنية هي متعددة، معناها فما برشا أنشطة، ونشجع أي ولي يحط صغيره في الأنشطة هذه كسسوا عنا ولا في أي بلاصة أخرى. والمسابقات اللي قاعدة تصير كل واحدة في مجالها جوست نحاولوا نوضحوا بالضبط كوا إلساجي، بس الولي ما تختلطش عليه الأمور ويعرف إنه فما صغير عنده الحق في المسابقة هذه ما عندهش الحق في المسابقة هذه. وبالتوفيق للناس كلها، بريتو احنا الهدف متاعنا إن شاء الله تكوين طفل معناتها قادر
0: عنده ثقة بالنفس وعنده مجموعة من المهارات. بهذه الدورة الثانية شنو اللي يميزها على الدورة الأولى؟
2: شنو اللي يميزها؟ والله نعرفش أسكن نحكي على الصعوبات برغم أنا فرحانة بالإنجاز. احنا في الدورة الأولى خذينا قاعة مغطاة عملنا فيها البطولة، وكانوا الأولياء موجودين في المدارج تفرجوا على صغيراتهم. المرة هذه ما للأسف ما تمكناش باش ناخذوا قاعة لأسباب مانيش مقتنعة
0: بيروقراطية الإدارة
2: بيروقراطية أنتر جيمية زادة، لأنه احنا مثلا الأسبوع القادم عنا بطولة في رادس فيها 1200 صغير، بطولة وطنية.
0: نعم.
2: لكن هذا لا يمنع أنه أبخيتو، وهذو من الحاجات اللي لازمنا نتعلموهم زادة، أنه نواجه الصعوبات ونمشي وديما سوليسيون
0: أوريونت.
2: صحيح، عملت في قاعة في نزل نعم. وعملت إكرام البرة الأولياء بشي نجموا يتفرجوا. نعم. أنا الهدف
0: وعجبتني الفكرة، أنا كنت حاضرة وعجبتني فكرة حلوة من غير ما يشوشوا على الأطفال. الأطفال معناها في تركيز تام، وأوليائهم من برا على شاشة كبيرة قاعدين يشاهدوا في أبنائهم وهم قاعدين يعديوا. حلوة الفكرة. حكينا على الأهداف التربوية البيداغوجية للبطولة هذه. الحساب الذهني حسب رأي إيمان ما عادش مجرد أرقام، نحسه معناها يساهم في تنمية شخصية الطفل، يساهم في يعني أنه يثق بروحه أكثر. على هذاك يظهر لي ولا ضرورة اليوم ما عادش مجرد هكا ترف، مش كان الأولياء معناها اللي لبس عليهم يمشي ويهزوا أطفالهم باش يقرأوا حساب ذهني، هذا يلزم يكون متاح للجميع.
2: بالضبط. والله إيجا نقولك أنا توا راه ولا ضرورة، خاصة توا مع المشاكل اللي نشوفوا فيها عند الصغيرات من عندها صعوبة في التركيز في الذاكرة، في اللي هما إكسبوزي للإكران والاليمونتاسيون اللي ولات زادة تأثر حتى على قدراتهم. دونك الحساب الذهني أو أي رياضة ذهنية أخرى راهي ولات حاجة أوبليغاتوار. أنا رأى أنه أي صغير لازم يعمل نشاط ذهني، يعني حساب ذهني، روبوتيك، شطرنج، أي نشاط ينجم يعاونه على أنه يطور قدراته الذهنية. مبدئيا راهو باش نقولوا انا وليت نلاحظ انه العائلات المتوسطه هي اللي ولات تنفستي برشا راهو في الانديه اكثر. نعم. في النوادي بلوتو اكثر من العائلات اللي عندها معناتها كيما نقولوا احنا ماديا تبدا مرتاحه، لانه ما نعرفش يمكن هو ولاو يراو فيه انه مستقبل صغير وما نعرفش الاوبجكتيف بالضبط، لكن ولاو واعيين باهميه ان الانشطه هذه. الحساب الذهني احنا انا شخصيا نخدم فيه مع فئات متنوعه من 5 سنين حتى لل 13 و14 عام. نعم. عنده امباكت على التركيز، عنده امباكت على الميموار، والصغيرات اللي يعملوا حساب ذهني في اي نشاط اخر ظهرين.
0: ينجم معناها صغير ما بداش الحساب الذهني في عمر صغير يلتحق في اي سن معين؟
2: هو ينجم. لكن هبش نقول علاش انا ما نحبتش برشا، نحبذ انه يعمل نشاط اخر، فما ذاكره، فما المكعب، فما برشا انشطه اخرين، لانه الحساب الذهني يخدم الون تيرم. يعني انت صغير باش تاخذ 11 عام باش يعمل معك موديول ولا اثنين ويقص الخكو، هو باش نوصلوا للي زوبجكتيف نتاعو من المستحسن انك ما تعملش اقل من 3 سنوات معنا، معناها باش تولي ترى بالحق امباكت، ترى نتيجه فعليه والولي يكون ساتيسفي بها.
0: نعم.
2: دونك الولي ديما الحساب الذهني رابطه بالرياضيات، صحيح عنده هذاك، علاش كي نخدموه مع الصغيرات التحضيري ولا سنه اولى يرى الولي ويبدا فرحان اكثر من الولي اللي يدخل في الاربعه والخمسه، سنه رابعه سنه خامسه. لكن هو كما قلنا راهو يخدم على انه الصغير يكون واثق من روحه، انه يتحدى روحه، انه يركز اكثر، يفهم الوقت. انا بكري نحكي مع اون ماما قالت لي انا بنتي الي لونت كي خرجت من البطولة قالت لي يا ماما أنا تعلمت إني عندي وقت ما يلزمنيش نفوتو.
0: نعم.
2: هذا من الجستيون دو طون، معناتها العادة تصرف
0: حاجة مهمة جدا.
2: نعم. تراو في لي سوسيتي يجيبوا دي فورماتور باش يعلموا ليكيب نتاعهم لا جستيون دو طون. دونك هذوما حاجات يتعلمها من الصغير من الصغرى. دونك ان شاء الله نكون وفقنا في هذا.
0: نعم. الأطفال معناها للمشاركة في بطولات هكا وغيرها من البطولات فما اشتغال على تهيئة نفسية معينة للأطفال هذوما؟
2: أكيد بيان سور. احنا من الأول ديما نحاولوا نفهموهم اللي العبرة بالمشاركة، اللي انت تعمل مجهود ومن بعد هذاك النتيجة انت رابح في كل الأحوال. معناها احنا حتى الصغار فرحوا بالميداليات، يمكن من بعد كي راوا صحابهم خذوا كؤوس والكل فما شكون تأثر، لكن باهي صافي بارتي دي جو، لأنه الصغار هذوما يلزم يعرف انه باش يوصل للهدف نتاعو راهو باش يواجه تحديات، راهو باش يواجه فشل في مراحل معينة، لكن باش ينجح لازم يقوم ويعاود ويحرص انه يوصل للهدف نتاعو. قبل البطولة نعملوا تدريبات، نحاولوا نحضروهم نفسانيا، نقولوا لهم راهو احنا رابحين في كل الاحوال، وصديقنا اللي يربح نفرحوا معاه.
0: نعم.
2: ولهنا نحب نشكر برشا مديري المؤسسات اللي خدمنا معاهم على طول العام، حتى وقت اللي اصحابهم معناتها في الليكيب عندهم واحد ربح صوروا الصغيرات الكل بالكأس، معناها هذه حاجة.
0: نعم.
2: بالحاجات
0: اللي نسمع راي بعض الاولياء، لانه كنا حاضرين انه صديقتي بسمة خليفي ويعني استمعنا إلى بعض الآراء.
3: صباح الخير بارون، عندي ولدي يقرا سنه رابعه ابتدائي، باش يشارك ان شاء الله في جي 7، هذا اخر كتاب ديما اللي هو في التحضيري عند مدام نزيها عبد الله. والله هو ديما بصفه عامه باهي في الحساب الذهني، ما هو صغير من بداه واصل فيه الحق ما انقطعش. وعندي بنتي كذلك تقرا سنه ثانيه ابتدائي، هي اصغر وحده مشاركه توا في G5، زاد كيف جات من هي في التحضيري وعند مدام نزيها عبد الله والمدربه نتاعها مدام اكرام. حصيله ما هو صغيرات الحق نتاع ربي، يحبوا برشا الحساب الذهني ومغرومين به.
4: عسلامة، تظاهر اليوم اللي موجودة هي البطولة الساحل للحساب الذهني في نسختها الثانية، دونك تنظمت معناها بالشراكة بين ولاية سوسة مهدية والمستير، تشمل لنيفو متاع الحساب الذهني الكل من التحضيري حتى لنيفو G7. دونك مشاركة المستير باش تكون في لنيفو الكل بقدر ربي، معناها عندنا اللي كاتيجوري الكل متاع صغيرات. دونك بالنسبة للأكاديمية العبيقة المستير معروفة بالكدا في جهة الساحل هنا، ونخدموا مع بشراكة مع قصر العلوم. بالنسبة للصغيرات اللي مشاركين عندنا 10 صغيرات نيفو G7 زو صغار، نيفو G6 زو صغار وزو صغار، G5 عندنا، G4، G2 والبري سكولير. دونك التنظيم ممتاز الحقيقة، تبارك الله، معناها أجواء رائعة على الأخر، تعدات صغيرات فرحانين، مشاركة ممتازة، معناها التجربة الممتازة للصغيرات تبقى لهم في الذاكرة راسخة مدى الحياة، منهم أول تجربة بالنسبة لهم، أكثر العبيد أول تجربة، دونك يخوضوها بقدر ربي بنجاح، معناها كوسو سوا فازوا ولا ما فازوش ديجا هو يتسمى فوز بالنسبة لهم.
5: السلام عليكم، أني بنتي تقرأ سنة ثانية، دخلتها للحساب الذهني في التحضيري، يتسمى اليوم أول مشاركة عندها. الحقيقة كنا ياسر اكسيتي في الصباح، ما حاولت باش نهداها هكا وكل شيء. الحقيقة مدام إيمان ما شاء الله عليها، لي تري كومبيتونت محلاها. أني الحقيقة كي دخلتها للنادي معناتها أكثرية اللوج على الكونفيونس اون سوا والراحة للصغير والكل، ما شاء الله تسكي نظام تسكي تبارك الله، معناتها كما قالت المدام بكريكا نتفرجوا في صغارنا في الإكران الكبيرة، نسمعوا فيهم بالقدي ونشوف اللي بارون الكل فرحانين، ما شاء الله تبارك الله، مزيانة برشا ما شاء الله.
0: سمعنا رأي بعض المشاركين وبعض الجهات المشاركة وبعض الأولياء، خلينا نتعرف معاك على الأطفال الحاضرين معنا ومزينين الأستوديو بالميداليات وبالكؤوس اللي متحصلين عليها. فما بنوتة إلى جنبك إيمان، صباح النور، مرحبا بيك، عسلامة، شنو أحوالك؟
6: لاباس.
0: عرفنا على روحك، شكون أنت؟
6: أنا العطاوي، سنة ثانية، نقرأ في مدرسة خاصة لتانسيل في المكنين.
0: في المكنين، باهي. قديش عمرك؟
6: 8 سنين.
0: 8 سنين، عندك برشا وانت تشارك في الحساب الذهني؟
6: شاركت في التحضيري وعاودت شاركت في الطوى.
0: والكيس أول مرة تاخذ كيس ولا مستنسة بالجوائز انت؟
6: أول مرة.
0: أول مرة، فرحانة برشا؟ أحكي لي على المشاركة متاعك البارح كيفاش كانت؟
6: كنت
0: فرحانة معناها بالمشاركة؟
6: فرحانة وعطي الثقة في روحي، قلت عادي حتى كما خذيتش، هذه كانت تجربة نستفاد منها.
0: يعطيك الصحة، برافو برافو برافو. وبعد كي بديت دخلت يعني في الامتحان ركزت بالباهي، لقيته سهل ولا صعيب؟
6: سهل
0: كما
6: المراجعة.
0: شنو تقول لأصحابك اللي مازالوا ما شاركوش في بطولات كما هكا ولا ما قراوش الحساب الذهني؟
6: نشجعهم أنهم يشاركوا.
0: محليك والله محليك، برافو. فما بنوتة واحدة أخرى، صباح النور، عسلامة، شنو حوالك؟ نتعرفوا عليك، شنو اسمك وقديش عمرك؟
7: دعاء 5 سنوات.
0: دعاء اسمك؟ 5 سنوات، مازلت في التحضيرية؟ أحكي لي على الحساب الذهني، طيارة أنت في الحساب؟ كيفاش اكتشفت روحك؟ خاطر وليت تقرأ فيه ولا من الأول أنت تحب الحساب؟
7: من الأول.
0: من الأول. والحساب الذهني شنو علمك؟
6: علمني التركيز.
0: هاي متأكدة منك أنت باش تطلع من الماكل النوابغ ما شاء الله.
7: ما شاء الله عليها بالحق.
0: والكيس هذاك لشكون باش تهديه؟
6: ماما وبابا.
0: هما شجعوك. وشنو تحب تقول لأصحابك والماما وبابا القاعدين يسمعوا فيك؟
6: أحبكم برشا.
0: هاي به فما وليد زيدة والكيس متاعه يزين الأستوديو. صباح النور، عسلامة، مرحبا بيك.
8: صباح خير.
0: مثل سايب الميكرو احكي معنا. صباح الورد، شنو اسمك؟
8: ياسين ضحى.
0: شنو احوالك ياسين؟
8: لاباس.
0: قديش عمرك يا ياسين؟
8: 8 سنين.
0: فيش تقرا؟
8: الحساب الذهني.
0: لا في المدرسه فيش تقرا؟
8: في اي قسم؟ سنه ثانيه.
0: به من وقتاش تقرا في الحساب الذهني؟ قديش عمرك؟
8: عام ذايا.
0: بديت اول مره وحسيت هكا فما حاجه تغيرت؟ ما زلت فيش به الحساب الذهني؟ علاش مشيت تقرا في الحساب الذهني؟
8: خاطر يعطيني التركيز والنجم، حتى في الامتحان تاع الحساب النجم نركز وما نغلطش.
0: حسيت روحك وليت تركز اكثر؟ هاي بيها وغير لك حاجه مال هكا ولا؟ شنو تحب تقول لاصحابك وللي يسمعوا فيك تو؟ تقول لهم تبعوني اعملوا كيفي يغزرك الكيس محلاه.
8: نقول لهم حاولوا ادخلوا في الحساب الذهني مش توليوا زادتي
0: عباقره. يعطيك الصحه، برافو ياسين، شكرا ليك، يعطيك الصحه امونه، ان شاء الله بالتوفيق.
7: الاسبوع الجاي مسابقه في البطوله الوطنيه في رادس، 1200 صغير، دونك ان شاء الله يا ربي يجيب كاس اخر في البطوله الوطنيه. ان شاء الله
0: على جلي بالتميز والتوفيق للجميع، ونشجعوا برشا على مثل هالانشطه هذه اللي تعطي لاولادنا ثقه في انفسهم، تعطيهم مهارات كبيره، تعلمهم برشا حاجات في مسارهم الدراسي ولا في مسارهم الحياتي بصفه عامه. شكرا لك ايمان، بالتوفيق، الى اللقاء.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. مواصلين معاكم مختلف فقراتنا.
3: برافو علي،
4: برافو عليك،
3: برافو، برافو،
4: برافو عليك.
2: في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لغة المستقبل، يسطع من تونس شباب يحملوا الحلم والإبداع إلى منصات التتويج العربية والدولية. ضيفتنا اليوم لم تكتفي برفع الراية التونسية عاليا، بل أثبتت أن الطموح حين يلتقي بالإرادة يصنع المعجزات. هي المربية المتألقة نورس شعبان اللي توجت بالمرتبة الثانية عربيا في مسابقة المربي الذهبي ضمن الأسبوع العربي للبرمجة من خلال مشروع مبتكر بعنوان من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي. إنجاز يحسب لها ولمؤسستها التربوية وللأسرة التعليمية بولاية زغوان ولتونس ككل، ويؤكد مرة أخرى أن تونس لا تزال ولادة للكفاءات وللمبدعين. نقول أهلا وسهلا بضيفتنا المربية الفاضلة نورس شعبان. مرحبا بيك مدام نورس، تسمع فيا؟ إذن نعيد الاتصال بالمربية الفاضلة نورس شعبان.

0: لين وثمن ولين وبارك هذا التتويج المشرف والمستحق، ولنتعرف على لحظات الفرحة الكبرى عند الإعلان عن الفوز بالمرتبة الثانية عربيا. نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي، عن تفاصيل هذه الفكرة، عن الرسالة اللي أرادوا إيصالها من خلال هذا المشروع، عن مميزات المشروع، عن بقية المشاريع المشاركة في المسابقة هذه، وخاصة أهمية توظيف البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التراث والثقافة التونسية. مدام نور، الصباح النور، مرحبا بك.
1: عايزك صباح الخير، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أول حاجة نقول لك مبروك التتويج المشرف هذا، وتتويج عربي مهم. حدثنا على لحظات الإعلان عن الفوز بالمرتبة الثانية عربيا.
1: يعيشك، احنا نقوله مبروك، مبروك لتونس، مبروك لوزارة التربية، مبروك للمدرسة العمومية، ومبروك لكل أساتذة مادة التربية المسرحية.
0: نعم،
1: حاجة تشرفني وتفرحني أني نرفع راية بلادي على مستوى عربي، خاصة أني المسابقة هذه من أهم المسابقات اللي تخدم التربية، تخدم الثقافة، وتخدم البرمجيات، وهي من تنظيم المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية.
0: نعم، المشروع مهم ولافت من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي. أحكي لنا على الفكرة، كيف ولدت، شنية الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلال المشروع هذا؟
1: هو المسابقة هذه كل دورة يعطيه عنوان دورة السنة أو موضوع دورة السنة هو الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية.
0: نعم.
1: وبما أني أنا أستاذ مادة فنية، فحبيت أنه دمج ما بين ما هو يعني ثقافي وما هو حضاري وما هو تربوي وما هو رقمي.
0: نعم.
1: اللي يعرف منطقة حمام الزريبة يعرف أنه هناك قرية بربرية اسمها الزريبة عليا، وبطبيعة يعني حبينا تحويل الفضاء الريفي القروي إلى فضاء تعليمي رقمي، يعني التلميذ في المناطق الداخلية ينجم يعمل زيارة افتراضية من مكانه إلى مسرح قرطاج والتراث، لأنه يحتاج إلى رؤية أخرى وإلى إعادة تطويره وتصديره إلى العالم بطرق مبتكرة وحديثة.
0: نعم، شنو اللي ميز المشروع عن بقية المشاريع المشاركة في المسابقة؟
1: والله شوف، أنا كنت طلعت على المشاريع، بالحق المشاريع الكل مميزة والمشاريع الكل مبتكرة، خاصة من برشا دول عربية، قطر، العراق، السعودية، الإمارات، كل مشروع يحكي على خصوصيته. اللي يميزه هو مشروع تونسي يعني بامتياز، ومشروع تربوي ثقافي بامتياز.
0: نعم،
1: لكن المبادرات الكل مهمة ومهمة جدا.
0: أكيد تراشي للبرمجة اليوم ولت ضرورة ومهمة جدا داخل المؤسسة التربوية والمدرسة التونسية.
1: بالطبيعة لنأكد عليه أنه الأساليب تطورت والتقنيات تطورت والطرق تطورت. تلميذ اليوم ولا جيل اليوم، جيل هذا هو جيل رقمي، وجب علينا نحن كمربين يعني مجارات نسق هذا الجيل الرقمي حتى تتم يعني تنجح العملية التربوية، لأنه حبينا ولا كرهنا التلميذ هو محور العملية التربوية.
0: نعم،
1: وهذا اللي تسعى فيه وزارة التربية التونسية، عملوا منصة جسور، قاعدين يعملوا في التعليم عن بعد، وقاعدين يوظفوا في الذكاء الاصطناعي ويشجعوا في المبادرات اللي تخدم التكنولوجيا والتربية في وقت واحد.
0: نعم، شنية أبرز التحديات اللي نجم نقوله واجهتك أثناء إنجاز المشروع هذا؟
1: والله كما قلت لك، التقنيات هي كيفية توظيف التكنولوجيا، لأنه في أغلبية المدارس يعني ما تلقاش برشا معناتها موارد، ولكن احنا حاولنا بالطرق متاعنا بالأساليب متاعنا أنه نوفروا كل شيء باش التلميذ ينجم يتعلم بكل التقنيات والوسائل الحديثة.
0: نعم، تتويج بطبيعة يحمل اسمك، لكن بالأساس يحمل اسم تونس، وهذا الأكيد أنه يعني الكثير أنه ترفع الراية الوطنية في محفل عربي، والإنسان وقت اللي يكون هو اللي جاب التتويج هذا البلاد، فما إحساس اللغة ربما غير قادرة على وصفه.
1: طبعا إحساس بالفخر وإحساس بالاعتزاز، لأنه تولي معناتها ما عادش تحكي على روحك كإنسان، واللي ما عادش نحكي على نور طفلك، نحكي على تونس، نحكي على وزارة التربية، نحكي على الإدارات اللي في وزارة التربية، كما معناتها الإدارة العامة للتعليم الثانوي، إدارة الحياة المدرسية، لأنهم هما معناها ديما يشجعوا فينا باش احنا نخدموا مثل هذه البرامج يعني، ومثل هذه ونشاركوا في مثل هذه التظاهرات والمسابقه.
0: نعم، وكيفاش ترى مستقبل المشاريع الرقميه والابتكارات التربويه في مؤسساتنا التربويه قادما مستقبلا؟
1: والله هي بدات معناها كما قلت لك وزاره التربيه معناها انطلقت في منصه جسور، وبدات التعليم الرقمي خاصه تو مثلا عاملين دروس دعم لمراجعه يعني تلاميذ التاسعه اللي بشي عادي والمناظرة، وتلاميذ السادسة الابتدائي اللي مشي عادي والمناظرة، دونك هو ديجا موجود يعني ان شاء الله يزيدوا، معناها نزيدوا، واحنا هنا قاعدين كأساتذة ومع التلامذة متاعنا قاعدين نوصفوا فيه وقاعدين نجاريوا في النسق بالطبيعة، مش كان هو في التربية راه الذكاء الاصطناعي توا
0: في كل المجالات
1: تقريبا. المجالات.
0: نعم. بعد النجاح هذا فماشي مشاريع جديدة ولا طموحات قادمة باش تشتغل عليها؟
1: أكيد راهو فما استدامة للمشاريع التربوية المبتكرة اللي باش نعمل إن شاء الله في المستقبل منصة تعليمية قاعدة نحضر فيها، وباش نعمل المتحف الذكي لتحميل الموروث الثقافي التربوي نتاعنا.
0: نعم، مرة أخرى ألف مبروك ليك المربية المتألقة نورس شعبان على الإنجاز العربي المشرف هذا، وهو نجاح كما قلنا من البداية يؤكد أن المدرسة التونسية مازالت قادرة على صناعة التميز، وأن أبناء تونس وقت ما يؤمنوا بأحلامهم مؤكد ينجموا يكتبوا أسماءهم في منصات التتويج، فكل الأمنيات بمزيد التألق والإبداع، وتونس دائما تتألق بأبنائها مدام نورس.
1: إيه عايزك، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة، وسعيدة جدا أني كنت متواجدة معكم في إذاعة المنسكين.
0: يعيشك، إلى اللقاء.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربة في مشاعر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
3: حين تصبح المدرسة فضا يتسع للجميع، يصبح الأمل أكبر، وتصبح الإنسانية فعلا يوميا لا مجرد شعار، لأن الحق في التعليم لا يقتصر على طفل دون آخر، بل هو حق أصيل لكل الأطفال مهما اختلفت قدراتهم أو احتياجاتهم. في هذا الإطار أصدرت وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة منشور مشترك يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم، مع توفير خدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027. المنشور هذا يحمل رسائل قوية في اتجاه تكريس مبدأ الدمج المدرسي وضمان أفضل الظروف للأطفال ذوي الإعاقة حتى يعيشوا تجربة تعليمية متكاملة داخل المؤسسات التربوية. للحديث أكثر عن هذا الملف يسعدنا أن نلتقي سيدة شادية عيادة، مديرة الحياة المدرسية بوزارة التربية. مدام شادية، صباح النور، مرحبا بك.
4: وبيك عايشك، صباح الخير، وشكرا على الاستضافة واهتمامكم المتواصل بالشأن التربوي. مدام ربح،
3: يعيشك. بداية مدام شادية، كيف تقرؤون أهمية المنشور الجديد هذا في مسار دعم الدمج المدرسي في تونس؟
4: المنشور هذايا هو المنشور المشترك كما قلت انت بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، يتعلق بضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وبخدمات الدعم والمرافقة. هو منشور مرجعي سنوي، هو يخرج كل سنة دراسية. المنشور هذايا كما قلت انت هو يضمن حق جميع الأطفال في التعليم، هو الهدف منه توحيد الإجراءات على المستوى الوطني، إجراءات بين ثلاثة وزارات هذوما، وهو يحدد ويدقق الأدوار والتدخلات بتاع كل وزارة من ناحية تركيب اللجان ومهامها. هو يعتمد على مقاربة تشاركية متعددة الاختصاصات في اتخاذ القرارات أكثر دقة.
3: نعم،
4: هو يحتوي على رزنامة دقيقة فيها الأجيال الزمنية واضحة لإيداع الملفات بتاع الصغيرات هذوما ودراستهم.
3: نعم، يعني فما إضافات، فما مستجدات جاء بها القرار هذا مقارنة بالسنوات الماضية.
4: بالطبيعة هو كل سنة هو منشور كما قلت لك قرار سنوي، هو نحط فيه الحصر التاريخ نتاع اللجان اللي بيستخدم الملفات نتاع الصغيرات هذوما.
3: نعم، شنية أصناف الإعاقات اللي يشملها الدمج المدرسي وفق المنشور الجديد؟
4: الإعاقة العضوية، إعاقة سمعية، الحامل لآلة تعويذية مقاومة للسمع، إعاقة بصرية ضعف البصر، خطر الإعاقة البصرية اللي هو كثيف، ذاك عنده مدرسة الكثيف.
3: نعم،
4: هذه الإعاقة البصرية، والإعاقة الذهنية درجة خفيفة، اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس واللي عندهم إعاقات متعددة وزيادة قابلين للتمدرس.
3: نعم، وكيفاش يتم تقييم قابلية الطفل للإدماج داخل المسار العادي للتعليم؟
4: احنا ساعة قبل كل شيء مدام ربح، ونغتنم الفرصة هذه باش نتوجه للأولياء اللي عندهم صغيرات من ذوي الإعاقة واللي بلغوا سن التمدرس، باش نذكرهم اللي اللجان المختصة راهي شرعت في أعمالها منذ 8 جوان. وانا ان شاء الله معناها ندعوهم الاتصال بمصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية باش يستكملوا اعداد ملفات نتاعهم ويوفروا الوثائق المطلوبه باش معناها تصير دراسه هالملفات هذيا في اسرع وقت، وان شاء الله نفرحوا صغيراتنا بعوده مدرسيه في وقتها.
3: نعم، شنية الخطوات العمليه اللي يلزم يقوموا بها الاولياء لايداع مطالب الادماج؟
4: هما الصغيرات هذوما اللي عندهم اعاقه، معناها عندهم بطاقة إعاقة، ماهوش ذوي احتياجات خصوصية من غير إعاقة، هذوما اللي عندهم إعاقة.
3: نعم،
4: وإحنا توا كنا نذكر في الإعاقات اللي يشملها المنشور هذية. دونك أكيد راهو الطفل هذية معناها عنده الملف نتاعو وعنده معناها يقعد يتابع في الحالة الصحية نتاعو في مستشفى ولا في طبيب يباشر فيه. دونك الملف هذية اللي هو يهم الطفل هذية معها بطاقة إعاقة ومعها مضمون وفما غاديكا معناها فورمولير استمارة يتم تعميرها في مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية كل معناها المختصة ترابية.
3: نعم.
4: الولي باش يتصل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باش يحط الملف نتاعو يودع الملف نتاعو. الدور نتاع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية إنها تتواصل مع الوحدات الجهوية للتأهيل اللي هي كيما المستوصف هي وحدات جهوية فيها معناها إطار طبي وشبه طبي باش يقوم معناها دراسة هالملف هذايا كان يستحق زادة الفحوصات أخرى إنه باش يقابل إطار شبه طبي ولا إطار طبي. دونك باش تصير معناها جلسات لتقييم وضعية الطفل هذايا وباش يقيموا القدرات نتاعو وحاجياته ومن بعد ثم قرار دونك باش يخدوه وبش يرجع الملف للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية اللي من دورها بش تعمل الليجان. الليجان هذية هي اللي بش معناها هي الليجان هذية
3: تدرس الملفات
4: لا ديجا درست الملفات هي الليجان هذية بش تاخذ القرار النهائي هالطفل هذية بش يتدمش بالقسم التحضيري أو بالسنة أولى بمرافق أو بدون مرافق.
3: نعم.
4: دمج كلي أو جزئي أو تجريبي معناها نوعية الدمج وإسكو يستحق مرافق ولا ما يستحقش وتحضيري أو سنة أولى.
3: نعم. فما أجل محدد لتقديم الملفات؟
4: هو بدينا من 8 جوان. دونك احنا حبينا اسماء على ذكري اللي جاي تخدم على ذكري باش الصغيرات هذوما ياخذوا القرارات نتاعهم وان شاء الله يتمتعوا ويدخلوا في عوده مدرسيه معناها في وقتها يفرحوا بالعوده المدرسيه في وقتها. دونك معناها ثم الوقت الكافي باش الملفات هذيا تتدرس وباش ياخذوا القرارات نتاعهم وتتفعل القرارات هذوما في المندوبيات الجهويه للتربيه.
3: نعم.
4: دونك اي ولي باش يوصل قرار معناها منظوره دونك باش يتصل بالمندوبيه الجهويه للتربيه اللي باش يفعل فيها قرار. ثم وضعيات اخرين نتاع اطفال احنا هوني حددنا السن اللي هو بالنسبه للسنه التحضيريه من 5 إلى 8 سنوات معناها بالطبيعه خاطر الصغيرات هذوما ينجم يكونوا الطبيب نتاعو يقول له راه مازلت ماكش قابل للدمج ماكش حاضر يعني هما بلغة الأولياء يقول لك راه الطبيب وقال لي ما زال ولدك ولا بنتك ماهيش حاضرة.
3: واضح مدام شادية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات لحظات. ويلتحق بنا زميل علي جلاسي لتقديم موجز لها أهم الأنباء، ابقوا معنا.
0: ملفات تربوية، ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
5: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. أفادت الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع للمياه أن عطبا مفاجئا طرأ فجر اليوم على القناة الرئيسية قطر 400 ملم المزودة لمدينة هرقلة والعربات وجزء من شط مريم من ولاية سوسة، مما جرى عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 7 صباحا بالمناطق المذكورة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء بعد إصلاح العطب. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الأسرع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم وفقا للبلاغة الصادرة عن المجلس تنطلق أعمالها في تمام الساعة 2:30 بعد الزوال، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية وفق ما جاء في البلاغ. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. نختم بأخبار الطقس اليوم الاثنين، حيث تكون السماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمالي والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، ودرجات الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات لتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. نوعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربة في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف نهار، الأربع متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في السبع متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. Tunisie, Tunisie, ma Rabbi, Wennebi. ونهار لحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم ونجم جديد في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص لقبوه بالخنجر لأنه كان سلاح فتاك في تمزيق شباك الخصوم بالأهداف الحاسمة. الأسطورة الهولندية يوهان كرويف اختاروا ضمن أفضل 11 لاعب دربهم طيلة مسيرته. نجمنا قدم مواسم ناجحة مع نادي برشلونة وساهم بشكل كبير في تحقيق عديد الألقاب، ولليوم يعتبر عند جماهير البرسا كأسطورة للنادي. أما تبقى المحطة الأبرز في مسيرته هي نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994. بفضل حماسه وروح القتالية وعدم الاستسلام وبأهدافه صنع ملحمة كروية لليوم خالدة في ذكريات كؤوس العالم. كيفاش انه لاعب واحد ينجح يغرس في زملائه روح الانتصار في كل المواجهات؟ كانت مشاركتهم مفاجأة لكل المتابعين، لانه قبل المونديال حتى حد ما كان يتوقع انه منتخب مغمور كيما بلغاريا ينجم يوصل للدور النصف النهائي. اما السر كان في قائدهم اللي خلاهم يحلموا ويقدموا أداء ونتائج كبيرة في كل المقابلات، ولولا الحظ اللي عاندهم في لقاء إيطاليا لكانوا وصلوا للنهائي. وتبقى مسيرة الستة أهداف لنجمنا لليوم في المونديال شاهدة على رحلة استثنائية حقق خلالها المنتخب البلغاري انتصارات تاريخية ضد كل من اليونان، الأرجنتين، المكسيك وحاملة اللقب ألمانيا في الدور الربع النهائي. نهاية المونديال كانت في المركز الرابع، أفضل مشاركة في تاريخ منتخب بلغاريا، ونجمنا كان هداف المونديال، وفي العام هذا توج كذلك بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. بطل حكاية اليوم أفضل لاعب في تاريخ بلغاريا على مر التاريخ، أسطورة البلقان، ملك قلوب الكتالان، إنه خريستو ستويشكو. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
2: ربح عبداللاوي
3: مع ربح عبداللاوي
2: ومروى الزيدي.
3: ومروى الزيدي.

0: نفسية صغيري.
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه المدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند التدريب النفسي اللي له بالصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال ويقع دمجهم في المدارس. مرحبا بكم مرة أخرى، نلتقي دكتورة منال دردور ومرة أخرى نحكي في موضوع عنده الأهمية متاعو واللي يعنى بالعناية بأطفالنا. مش نحكي المرة هذه على التأخر في النطق، ونعرفوا برشا من أطفالنا يعانيوا من التأخر في النطق، وإحنا نبدأ ونستناو بدقيقة ودرج وقتاش ولدي باش ينطق، وقتاش ولدي باش نسمع صوته، وقتاش باش يناديلي باسمي، وقتاش باش يكون جملة. هي مشاعر إنسانية راقية ومشروعة. مرحبا بك منال.
1: مرحبا. بالنسبة للتأخر في النطق هنا ماذا بيا نوضح اش معناه تأخر في النطق، على خاطر عند بعض في بعض العائلات ثم خلط، يعني ما مش فاهمين اش معناه حتى تأخر في النطق. يعني مثال نلقاو ثم أولياء يجيبوا صغيرهم للعيادة، صغير عمره عام وشهرين يقولك ما يتكلمش وما خرف النطق، بينما ياخدين تلقاها 4 سنين ما يتكلمش حتى كلمة ويقولك ليه مازال بكري تاو يتكلم. التأخر في النطق هو عادة كونه صغير فات العام ونص ما يقولش كلمات، لأنه المفروض الصغير المفروض في العام تقريبا يبدأ ينطق كلمات، ما يفوتش عام ونص لازم يقول مثلا 4-5 كلمات. زادة نحكي على تأخر النطق إذا كان صغير فات 3 سنوات، 3 سنوات ما يقولش جمل، هذا اش معناه تأخر في النطق. بطبيعة الصغيرة وإذا كان بدي يتكلم يقول كلمات مش تكون تنجم تكون مكسرة شوية، احنا نقوله مثلا ثم كلمات يبدأوا مختزلة، مثلا مش يقول كهبة يقولوا لا كهبة أو حاجة هكا، مش مشكل. يعني الفايدة كونه يقول كلكو سيلاب بعض المقاطع اللي يقصد بهم حاجة معينة.
2: معناها وقتاش نجم نحكيه على تأخر في النطق؟ إذا كان وصلنا العام ونص حسب ما فهمت والصغير مازال ما بداش يسمي بعض الكلمات.
1: بالطبيعة لهنا زادة ما لازمش نوخره برشا. اش معناها ثم أولياء اللي هو صغير عام ونص مازال ما يتكلمش وهما مش متقلقين، يلفو ميو نعملوا اون كونسلتاسيون، معناها نمشيو نعديو عند طبيب نفسي الاطفال ومش طبيب اطفال ولا طب عام، خاطر ثم أولياء يقول لك ولا صغير هو طبيب الاطفال قال لي لا باس استنى حتى 3 سنين. نفضلوا لا، علاش؟ على خاطر في الحقيقه هي المشكل مش في تاخر النطق في حد ذاته قد ما هو شنو يخفي تاخر النطق. يعني كان الصغير ولا عام ونص ما يقولش كلمات مش مشكل اذا كان هو يتواصل معنا بالقداء، اذا كان هو يفهم كل شيء بارابول الصغير عام ونص، كان هو يوري بصبعه الى اخره. دونك في الحقيقه تاخر النطق مربوط زاد بحاجات اخرى اللي هي كيما مثلا الاشاره بالاصبع. صغير اذا كان عام ونص ما يقولش كلمات ما يوريش بصبعه سكو ثم مشكل. دونك في الحقيقه من الافضل في حدود العام ونص اي شك في النطق ماذا بينا نمشيو لعياده الطب النفسي للاطفال.
2: نعم معناها لابد ان نثبتوا مليح، نسمعوا أطفالنا مليح، ثبتوا في حركات عينيهم، في طريقة تواصلهم معنا، في الإشارات الصادرة عليهم، باش نفهم وندرا فما تأخر في النطق ولا لا.
1: بالضبط، خاطر هو شنو المشكل؟ ثم ما يسمى قبل كل شيء ثم تأخر بسيط في النطق، خاطر برشا دي بارون ياسر يبداو مرتاحين يقول لك ليه عادي تاوك يا فلان ولد عمته ولا من عاش شكون في العائلة تكلم 4 سنين، مي راهو هذاك تأخر بسيط في النطق ومش معناها أي صغير واخر في النطق عنده تأخر بسيط في النطق. ثم برشا أسباب لتأخر النطق إذا كان فقنا بها مخر، يعني حتى إذا كان وصلنا ل3 سنين يكون مخر شوي. أسباب تأخر النطق شنية؟ أول حاجة لازم ثبتوا ثماش أسباب عضوية، مثلا أول حاجة بطبيعة ثبتوا ثماش مشكلة في السمع، لأنه ساعات الصغير يبدأ ناقص السمع وهذاك يتسبب في تأخر النطق.
2: ساعات فما اللسان هكا يبدأ مشكل وينصحوا بتدخل جراحي صغير.
1: اي تبقى زاده الاشكال في اللسان عاده ما يخليش الصغير ما يتكلم الجمله، يعني اشكال في اللسان مش يكون عنده تاثير على نطق بعض الكلمات، يعني الصغير يتكلم اما بطريقه مش صحيحه مش ما يتكلمش الجمله. حاجه اخرى زاده اشكال في اللسان ما ياثرش على كونه الصغير تواصل نتاعو مش مريقل. دونك هذاك علاش مهم احنا باش ناخذوا صغير في قالب بعضه مش نطق بركه باش نثبتوا حاجات اخرى باش نشوفوا. يعني مثلا تاخر بسيط في النطق ما نحكيه ولا تاخر بسيط في النطق كان اذا كان صغير ديجا متاكدين يعني ما عندوش اسباب اخرى كيما قلنا نقص السمع، كيما مثلا كانوا عنده طيفته واحد، كيما عنده قصور فكري، لانه في الحقيقه من اكثر الاسباب يعني اللي متسبه يعني من اكثر الحاجات اللي وراء تاخر النطق هما ما يسمى بطيفته واحد، اللي هو مش ديما الولي يكون فايق بيه. قد سمع أولي يقول كليه ولدي ما عندوش تواحد أيرا صغير، مش معناها ما عندوش تواحد ما عندوش طايف تواحد، ثم ساعات مؤشرات بسيطة اللي الولي ما يفيقش بها. ثاني حاجة ينجم يكون الصغير عنده قصور فكري، مثلا ثم مؤشرات، يعني أعطيك مثال، صغير عمره عامين مازال ما يتكلمش ومازال كي مشي، يعني صغير مشي مثلا عمره عام 8 شهر، بالطبيعة هذا غير طبيعي وهذا مؤشر كونه صغير عنده قصور فكري، خاطر الصغير لازم يكون مشي في عمر العام مثلا عام وشهري، ما يلزمش يوصل العام ونص، كان فتنا العام ونص يعني بالخاص اذا كان صغير ماخر في المشي وماخر في النطق مع بعضهم، فانه هنا ثم امكانيه نتاع كونه قصور فكري مثلا.
2: عدم قدره الطفل على نطق بعض الحروف، حروف بعينها، حروف حلقية مثلا ولا غير، هذا يتسمى نوع من التأخر في النطق؟
1: ثم فوالا ما يسمى في الحقيقة بتأخر الكلام، تأخر الكلام يعني صغير لو غوتار دو لا بارول، كونه صغير تكلم، أما مثلا وصل لعمره 6 سنين ويتكلم كما صغير 4 سنين، ما يعرفش يعني ثم حروف قاعد ينطقها غالطة. في بعض الأوقات الصغير زادة ثم بعض الصغار عندهم سكون أبيل لو بارلي بيبي، يتكلم كالبيبيات، دونك بتبيع ثم صغيرات اللي هما نسميوه زادة تأخر في الكلام إذا كان الصغير وصل لكبر ويتكلم كيما يعني عمر أقل منه.
2: الأورتوفونيست بطبيعة حاجة مهمة في حياة الأطفال هذوما اللي عندهم تأخر في النطق ولا عندهم عدم قدرة نطق بعض الحروف.
1: أي تقويم النطق هي حاجة مهمة، تبقى عادة لازم يكون ثم تشخيص قبل تقويم النطق. إيش معناها تقويم النطق؟ يعني مقاوم النطق مش يخدم على صغار الكل كيف كيف، ما هوش كل صغير مؤخر في النطق مش نلقاو عنده نفس البرنامج مع مقاوم النطق، ذاك علاش مهم باش نشخصه. اذا كان الصغير مثلا عنده تاخر بسيط في النطق فانه ثم برنامج للخدمه، كان الصغير عنده قصور فكري راه ثم خدمه بطريقه معينه، واذا كان ثم زاد علامات نتاع طايف تواحد فانه الخدمه تسلك طريق اخر، ذاك علاش راهو مش الكل نفس اللهوه.
2: التشخيص حاجه مهمه وحاجه اساسيه وهي الخطوه الاولى.
1: هذه أكيد الخطوة الأولى. حاجة أخرى زادة مهم كونه الصغيرات المؤخرين في النطق ما لازمش يكون عندهم حتى علاقة بالتلفزة، لأنه ثم علاقة وطيدة ما بين تأخر النطق والتلفزة عند الصغار، مش برك اللي عندهم طايف تواحد، لو ثم يعني أبحاث تقول كونه الصغيرات قد ما يكونوا قدام التلفزة قد ما يكون عدد الكلمات عندهم أقل وأضعف من الصغار اللي هم موجودين في وسط عيلة كبيرة واللي نحكيه معاهم.
2: شكرا جزيلا منال، الأسبوع القادم نلتقي من جديد
1: إن شاء الله. الأسبوع القادم نتلقى
0: نفسي صغيري.

0: ما زلنا معكم في مواصلة مرافقتكم ضمن ملفاتنا التربوية وآخر فقراتنا الإدينيس. بدينا سلسلة من النصائح البيداغوجية والتربوية لكل المترشحين لمختلف المناظرات الوطنية. انطلقنا بالبكالوريا ثم نوفيام، وحين يقترب موعد السيزيام تكبر الأحلام الصغيرة في قلوب أطفالنا، وتكبر معها مسؤولية العائلة، مسؤولية المربين، بين الخوف والرجاء، بين التعب والطموح. وطبعا تلميذ يحتاج إلى كلمة تطمئن، إلى نصيحة توجه، وإلى منهج ينظم خطواته اللي إن شاء الله تكون واثقة نحو النجاح. في الإدينيس نفتح اليوم نافذة إذن مع نخبة من مربينا للحديث عن أفضل السبل النفسية والبيداغوجية للاستعداد لمناظرة السيزيام. كيف يمكن للتلميذ أن يراجع بذكاء، أن يثق في نفسه خاصة، وأن يحول التوتر إلى طاقة إيجابية. سعيدة جدا باستقبال ضيوفي الكرام، سي نوبي بن كيليني معلم لغة عربية. صباح نور، مرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بك أنت أيضا.
0: أيضا المربية الفاضلة مدام فوزية برايك معلمة لغة عربية، أيضا مرحبا بك مدام فوزية. سي عادل بن عبدالله معلم لغة فرنسية، صباح النور، نورتنا في الاستوديو. وأيضا مدام آية أحواس معلمة علوم، مرحبا بك مدام آية ونورتنا. مرحبا بكم. إذن خلينا في البداية نحكيوا على الأجواء النفسية اللي يعيشها تلاميذ السيزيام في الفترة هذه. شنية الأكثر الأخطاء اللي نجموا يقعوا فيها تلاميذ في الأيام الأخيرة قبل المناظرة؟ بدأ معك سي نوبي.
1: مرحبا. والله التلاميذ بصفة عامة هما صغيرات ومازالت البراءة فيهم، لكن يعيشوا ضغط كبير برشا. هو ضغط المناظرة. علاش الضغط هذا؟ خاطر من ناحية الولي اللي ينتظر ولده باش يخوض هالتجربة هذه، أصحابه اللي ما هو في كان يقرأ معاهم ولو هما في مرتاحين، ولكن هو مازال في ضغط انه يراجع ومازال انه يقرا. اذا هو في حد ذاته عنده ضغط نفسي، يحب ينجح ويحب يفرح والديه بالنجاح. اذا بصراحه الضغط كبير برش على صغيراتنا هك. علاش يلزم الولي يعاون ولده، ويلزم الاطار التربوي الكل يوقف معاه. والحقيقة الحكاية هذه تبدأ من بداية السنة. يعني الصغير يزمو يستانس بهالمناظرة هذه وما يهولش، ماشي كأنه ماشي بشي حارب. لا، احنا نبسطوا له، حتى في التقييمات زي ما نعملوا له تقييمات مشابهه للي تجي في المناظره، باش الصغير يدخل هو بارك الله فيه. يعني الراب بصراحه اي صغير يخوض التجربه هذه ويشارك هو بطل بالنسبه لي يعني. ويستحق ان معناها ندعموه ونشجعوه.
0: نعم مدام فوزيه، يعني الحفظ والمراجعه لاخر دقيقه قبل ما تنطلق المناظرة مثلا من غدوة، تراه مفيد ولا غير مفيد؟
2: المراجعة لآخر دقيقة ما ننصحش بها بالكل، لأن صغيرات على الأقل نهايرين قبل المناظرة، صغيرات يزوهم يرتاحوا يتفرهدوا. معناها مش لازم لآخر دقيقة أدخل أقرأ نكبسوا عليهم، لا بالعكس، احنا توا في فترة هدوء، فترة معناها تركيز، يلزم الصغيرات الكل معناها يركزوا على
0: معناها قد ما يعني تفرهدهم تخليهم يشبعوا بالنوم. صحيح. نتصور هذا باش يكون عنده تأثير أكبر، وحتى الذاكرة متاعهم تكون فريشكة أكثر.
2: مدام ربح، خطر هي التقييم في المناظرة هذه مش تقييم الجانب المعرفي برك، هنا هكا في المناظرة هذه باش نقيم الجانب المعرفي للصغير، شنو أقرأ وشنو أتعلم على مدى سنة كاملة في السنوات السابقة. زادة باش نقيم الاستعداد النفسي والذهني للصغير، معناها مدى هو معناها راحته النفسيه البريود هذه. الصغير لازم يتغذى بالباهي، يتفرهد بالباهي، يضحك في دارهم،
0: يرقد بالباهي، يرقد بالباهي. ركزوا برشا على عنصر النوم، خاطر مهم
2: برشا.
0: وصغار هما باقي النوفيم اكبر البكالوريا زاد ما نحكيوش، اما هما صغيرات
2: واول تجربه هذه ياخذوها. نعم. الصغيرات زاد نقيموا في المناظره هذه القدره على التحكم في الوقت، خاطر نحن نعرفوا الماده معناها ساعه هنا الصغير يلزم يتحكم في الوقت ويلزم معناها يعرف كيش يقسم وقته. مثلا كما في اللغة العربية عنا قراءة وعنا قواعد وعنا إنتاج، معناها نعم. الصغير يلزم يتحكم في الوقت هذاك باش مش يتميز هو نعم. هي خاطر منعرف نموذجي، هي مش أي مناظرة فهمنا
3: نعم.
2: دونك نخليهم بالحق ياخذوا راحتهم البريود هذه. احنا 6 ايام تفصلنا على المناظره
3: نعم.
2: دونك ما نخليش لاخر دقيقه. ننصح الاولياء ما يعديوش كلي زونت نيجاتيف نتاعهم لصغيراتهم، خاطر ساعه تلقى الولي خايف اكثر من ولده
3: نعم.
2: ليه؟ بالعكس نقول له هي معناها التجربه وهو امتحان كما الامتحانات الكل، ومش نعم. لازم من لا مجال يعني هذا الخوف
3: نعم.
2: وما نجتهد واصاب فله اجران، وما نجتهد ولا يصب فله اجر واحد، معناها الاجر حاصل بقدره
3: نعم.
2: ربي
3: نعم. مدام ايه حسب رايك، وهي مدام فوزيه ذكرت النقطه نتاع الاولياء، الاولياء في رايك انت كيفاش ينجموا يعاونوا ابنائهم من غير ما يضغطوا عليهم؟
4: بالنسبه اول حاجه للتلميذ، التلميذ راهو طفل صغير، هذه حاجه لازم الاولياء الكل يفهموها. راهو نفسيته هشه، راهو التلميذ كيف يغزر الام ولا ابوه راهو كيف المغناطيس، مش يجذب يا اما طاقه ايجابيه يا اما طاقه سلبيه. هو كيف يشوف التوتر بالنسبه في وجه ابوه ولا في وجه امه راهو اوتوماتيكمون مش يجذب الطاقه هذيك. الركل احنا لازم نعطيه شحنات ايجابيه، لازم يكون فما توازن نفسي بالنسبه للصغير. راهو صغير، راهو عمره شو عمره هو 12 سنه 11 سنه بالحق، ما تفهم صغيره تعرفوا اللي يدخل كما قلت قبل الوقت وكل يبدا ديجا متوتر وخايف ويمشي قبل بكري للمعهد للمدرسه الاعداديه من عاش وين يتم تنظيم المناظره، شبدا خايف وشوفك الصغيرات وشوف كذا. انت من لول هيئه نفسيا اول حاجه، اهم حاجه في المراجعه. الله يخليكم بالحق نوجه كلمه للاولياء الكل، الله يخليكم ما تضغطوش على الصغيرات، خليهم على راحتهم نعم. المراجعه تتم من 30 ل 40 دقيقه، راهو صغير في العمر هذاك هكا ديجا نجموا نشوفوا معناتها في علم نفس في نمو الطفل، يعني نجموا نشوفوا انه صغير راهو درجه التركيز نتاعو ما تفوتش 30 دقيقه في العمر هذاك
3: نعم.
4: اذا كان انا مش نحطه مش نحصره في بيت ونقول له هو عندك كونتينيو هذا لازمك تراجعه، هو مناظرات هذه لازمك تحفظها، مثلا تحفظ مثلا هو ابدا رايها وكذا، تصرف غلط قدر رافي بالرغم اني مع تخصصي علوم، لكن نشوف معناتها راهو مثلا خاصه في الايقاظ ولا في العربيه ولا في الفرنسي يعطيهم معناتها دي باراغراف ولا ابدا راي واحد حاضر قالب هكا حاضر ويصبوا. ليه؟ احنا تلميذ نعلموه مهاره حل المشكلات، اللي هو مش يتحط في مشكل، اللي هو مش يتجاوز المشكل هذاك، هذاك الهدف من المناظره
3: نعم.
4: تلميذ تميز انه يعني يتحط في وضعيه مشكل هو يتجاوزها وحده وحده،
3: مش قد يحفظ في القوالب الجاهزه،
4: مش يحفظ مش قالب مش بضاعتكم ردت إليكم. راهو التلميذ المتميز هو التلميذ اللي يبدع اللي ينتج، احنا نحبوا إنسان ينتج مش نعم. إنسان موش ريسبتور سامبل ريسبتور مشي ياخذ حاجة يمتصها ويرجع يقدمها
3: نعم.
4: بالعكس هو ينتج، هو هذيك البصمة متاعه
3: نعم.
4: إذا كان الولي ما يوفرش بيئة مناسبة للمراجعة وإلا للاستعداد مثلا كيف هيكون الاستعداد؟ هيا لوبيتو تبدأ تكون ضاوية
3: نعم.
4: هوية كلام مثلا احنا مش نضحيو
3: حاجات محفزه معنا،
4: يعطيك الصحه احنا عائله كامله مش نضحيو الفتره هذه، مش كان هو
3: اما مش نعبيوه بالحلو وندر شنو، اعطيه حاجه صحيه على الاقل فرويساك شوكولا نوار حاجات هكا تشرو
4: الماء خاصه شرب الماء نعم. حاجه شرب مهمه على الاخر التغذيه المتوازنه. انا يوم ديجا سنه سادسه يقراوا الوجبه الغذائيه المتوازنه اللي نعم. توفر فيها غذاء النمو والطاقه والوقايه
3: نعم.
4: دونك كيما احنا نقراوه اللي نقراوه نطبقوه زاده ما فيها بيس، احنا ان شاء الله من على مناظره دونك نطبقوا شيء هذا
3: نعم.
4: ناكلوا تغذيه متوازنه خاصه النوم من 7 ل 8 سوايع راهو
3: نعم.
4: صغير لازم شويه نوم
3: نعم.
4: النوم هو يعزز التركيز ويخليه معناتها يركز كي يخدم حاجه يركزها، راهو من 40 دقيقه 30 40 دقيقه كافي
3: نعم.
4: للمراجعه.
3: سي عادل حكينا مع ضيوفنا الكرام قبلك على تلميذ على دور الولي، انا نحب معاك نحكي على دور المربي في اللحظات الاخيره هذه على المستوى النفسي في الاحاطه والرعايه للتلميذ، خاطر نعرفوا اللي التلامذه في اغلب الاحيان راهو اقرب المعلمين من اوليائهم.
5: هني نحب نقول أن المربي ينجم يبشر التلامذة الكل بالنجاح.
3: نعم.
5: شو معناها بالنجاح؟ كل تلميذ جاب مثلا 14 ولا 15 ولا 16 راهو نجح.
3: نعم.
5: تبقى ما نزمش تخلطوا بين النجاح والالتحاق بالمدارس النموذجية.
3: نعم.
5: الالتحاق بالمدارس النموذجية أكل جاب متميز حتى بسفر الفصل واحد راهو مش يمشي هو لكن أنت نجحت وهو نجح. إذا التلميذ يحط في باله وأنه ناجح
3: في كل الأحوال
5: ناجح التحاقه راهو يولي امور ثانويه بالمعهد
3: النموذجي. هذايا بالاشتغال اللي يقوم به المربي لقريب من التلميذ.
5: نعم، طبيعه الحال. هذه لا دغنيغ دي نو دووات كيما نقولوا احنا بالنسبه للواحد.

0: راه التلميذ عنده كاباسيتي ما ينجمش يتجاوزها اذا مش خاصه معنا جميع المواد تو كي مش تقرا الانجليزيه والعربيه والفرنسيه وجميع المواد راه التلميذ عنده كاباسيتي
1: والله
0: بالحق راه امون دوني معنا سي بير لاتونسيون ماشي ينجم يركز معك تكلم فيه هو انا قاعد بحذاك وبرا جس خاطر قاعد بحذاك هذاك هي
1: نعم اسمعوني انا الحقيقه باش نكون منحازه اليوم للعربية بما أني أنا درس عربية باش نبدأوا مع معلمي العربية سينوبي ومدام فوزية كيفاش التلميذ معناها ينجم يحسن قدراته في فهم النص بسرعة بدقة نهار الامتحان باش يجاوب الإجابة الصحيحة والمطلوبة والمناسبة نبدأوا معك سينوبي
2: والله هو في طريقة التعامل مع المناظرة العربية هي في الحقيقة مش كما تعامل التلميذ في امتحانات العادية خاصة نحن في الامتحان العادي نعمل امتحان قراءة امتحان قواعد لغة امتحان انتاج كتابي لنا الصغير باش يلقى روحه في ساعة من الزمن مطالب انه يتعامل مع نص ومع قواعد لغة ومع انتاج كتابي في ساعة واحدة اذا الصغير يلزمه يكون واعي بالوقت اللي يلزمه يقضيه في كل مادة باش ينجم ينجح في إنجاز الاختبار.
1: نعم.
2: بالنسبة للقراءة أول حاجة التلميذ لازم يعملها هو أنه يقرأ النص قراءة متأنية ماذا به أكثر من مرة.
1: نعم.
2: ما يقرأش مرة بركة بسرعة
1: حتى باش يعرف كيف يجاوب على الأسئلة
2: باش يفهم المعنى أيضا.
1: نعم.
2: وراه ربح للوقت أنه يقرأ النص هذاك موش خسارة للوقت بالعكس انه يقراه ثم
1: يمشي في باله قاعد يضيع في الوقت
2: هذاك اول حاجه يعملها ما يبداش يجري وراء الوقت ويحب يجاوب على الاسئله وبعدين يلقى روحه مع كل سؤال يرجع للنص ويضيع وقته لا نقراه بتأني ثم فهم المعنى العام للنص قبل الاجابه ما معنى ذلك يعني وهو يقرا النص يحاول يستخرج الافكار الرئيسيه الشخصيات الاحداث الرئيسيه للنص وبعد ذلك ينجم مع كل إجابة يرجع للنص ما يقعدش مرتبط بالتخمين اللي قرأ به المرة الأولى خاطر وقتها ينجم يجاوب بالغلط على الأسئلة ثم الانتباه في شرح المفردات ما يشرحش أيضا حسب ما الكلمة لا
1: حسب المعنى في النص
2: صحيح نرجع للمعنى السياق الموجود في النص وينجم وقتها يجاوب هذا تقريبا أهم ما يلزم التلميذ يستأنس بيها في عند الإجابة على أسئلة النص.
1: مدام فوزية أنا مش ركز معك على الإنتاج الكتابي
3: الإنتاج
1: اللي يعتبر معضلة التلميذ كيفاش معناه شنو النصائح الذهبية اللي تنجم تقدمها في الإطار هذا باش التلميذ يعمل إنتاج كتابي مثالي
3: هو الإنتاج الكتابي يأخذ نصيب الأسد في عدد النقاط يعني 8 على 8 نحن القراءة على 6 والقواعد على 6 والإنتاج على 8 وكذلك زاد في الوقت يلزم التلميذ يخصص له حي الزمن يعني لبس
1: مهم
3: مثلا القراءة ينجم يعطيها ربع ساعة قواعد اللغة تخدم حتى في 10 دقائق ربع ساعة والوقت اللي يبقى يكمل معناها للإنتاج الكتابي الإنتاج الكتابي هو المعيار اللي يتميز بالحق به التلميذ خاطر الإنتاج الكتابي أنك أنت تعمل إنتاج في 15 سطر وتكتب في صلب الموضوع وتأتي على عناصر كلها معناها مش سهل يعني هنا التلميذ يلزم يكون متدرب من قبل نبعدوا على العبارات اللي حافظها والإملاء الذاتي اللي حافظها احنا تو قدام موضوع
1: الحقيقة راهو المعجم اللغوي يتكون بالمطالعات السابقة مش في ليلة صلالة انت تطلب من ولدك يلزم يطالع ويقرا نصوص وشوف اللي تام اللي قاعد تقرا عليهم في اخر لحظة
3: والله مؤسف تو بعض الاولياء ادخل احفظ
1: عمره ما كان
3: مش يجي نستيخ نحفظ معناها نحضر عليه لا هنا هيك ما ننسوش الصغير ما احنا بتام معين لا التلميذ اللي طالع بقدرة ربي معناها حتى ما يراجعش ليلة الانتاج ولا قبل بجمعة يلقى البجاج بقدرة ربي باش خطر هو شنو الانتاج الكتابي ما يعبر عنه بالكثافة اللغوية انك انت كما قلت لك تكتب في صلب الموضوع ومعناها متقيد بال 15 سطر وانك انت عناصر كل كلمة مطلوبة منك معناها تكتب فيها وتاخذ عدد باهي هذا بالحق يستحق معناها تدريب مسبق للتلميذ وهذا احنا اش قاعدين نعملوا نبعدوا عليك اللي احفظوا صب نبعدوا عليها هذيك نثبت اسكو المطلوب مني سرد اسكو المطلوب مني حوار اسكو المطلوب مني وصف والا مدمجين الكل مع بعضهم نثبت برشا صغيرات يبدا يكتب يسرد في الاخر ينسى اللي فما حوار يولي يحاول يفرض فرضان على معناها باش يولي يحط يكتب

0: أسطر، وهذه صارت مع بعض مع التلامذة، معناها يقول لك يا هذا عملت كيف وأنا في القسم، لكن ممكن هو في القسم خدم سرد بركة ما خدمش معناها نص فيها حوار. بالنسبة للحوار إذا ما نطولش برشا دو تروا ريبليك يزي فيه البركة، خاطر احنا مقيدين بال معناها بالمكان المعين باش نخدموا فيه.
1: نعم.
0: نوصي صغيرات على حسن العرض، الكتابة واضحة المقروئية، يلزم معناها معناها المعلم كي يبدا يصلح ينجم يقرا،
1: تجنب التراكيب نوعا ما تبدا ركيكه ولا جمله طويله لين يضيع
0: علامه التنقيط.
1: نعم.
0: فهمنا. المعلم كيف يقرا يلزم يلقى تمييز بين الفقرات، يعني البدايه واضحه، سياق التحول واضح، والنهايه واضحه. قدرة ربي إن شاء الله معناها كيف يركزوا على الصغيرات على هذا الكل من غير خوف من غير ستريس، قدرة ربي ياخذ العدد نتاعه، وإحنا ما نقولوش ياخذ 8/8، ياخذ 6، ياخذ 7.
1: نعم.
0: قدرة ربي لا بأس إن شاء الله، فما الخير وتوا فرصة، إحنا تو قادمين على الصيف، نقول للأولياء بالله القصة القصة خلي صغيرة تطالع بالحق، هيك المفتاح راهو الانتاج الكتابي. أنا نقول ما يتقراش المطالعة، نحن قبل قلت انتاج كتابي ما حد ما يدخلش يراجع.
1: نعم.
0: يقول سي يعني عندي باجاجي حاضر معناها، فهمنا. هذا هو اللي نحب نوصل للأولياء.
1: سنوبي نحب نرجع معاك على قواعد اللغة، ركزنا بالباهي على النص وقراءة النص والإجابة على الأسئلة ومع مدام فوزي على الإنتاج الكتابي. اللغة قواعد اللغة نعرفوها مصدر للأعداد، إذا كان واحد يحب يتميز راهو قادر من خلال اللغة، كيفاش نراجعوها بطريقة عملية وغير مملة؟
2: هو والله اللغة لو كان نحب نثبتوا على 6 نقاط، هي
1: مش شوية
2: وستة، لكن إيجا نقول لك الستة راهي مقسومة تقريب 6 في 4، يعني تقريب عندنا 24 سؤال في اللغة به، يتقسموا بين النحو وبين التصريف وبين الـ يعني الرسم. كيفاش يعني هنكاية صغير يزم يكون ملم بكل ما درسناه في اللغة من أول السنة.
1: نعم.
2: يعني مثلا الوظائف اللي شفناهم الكل، الفاعل المفعول به، النعت، المركبات الكل، المركب الإضافي، المركب التمييزي، المركب الموصولي، يزم يكونوا الكل في خارطة ذهنية عند التلميذ، ما يقعدش لو خطر هي كل وظيفة أو كل مركب عنده إشارات معينة في الجملة.
1: نعم.
2: هكا علاش الصغير لازم يكون أو من أول شيء يعرف الفرق بين ماهية الجملة الإسمية وماهية الجملة الفعلية.
1: نعم.
2: أيضا احنا في مستوى السنة السادسة يمكن تكون عندنا جملة إسمية لكن داخلها عندنا مركب فعلي، مركب إسنادي.
1: نعم.
2: وهكا علاش نجم يكون حتى في جملة إسمية نجم يكون عندنا حال، واحنا تلمذت المناظرة بصفة عامة نسألوا ديما فك التفاصيل هذيك الصغيرة اللي سمحني اللي الصغير نجم يفيق بهم، بالإضافة إلى التصريف. التصريف راهو إذا منعودوا صغيراتنا على تصريف الأفعال اللي مذابين تكون في نفس الوقت مثلا مضاعفة وناقصة، فهمت؟ مثلا مضاعفة ومهموزة، كما نجم نقول فعل تلوى مثلا، نجم نقول فعل تراءى، ونتصرفوه مع جميع الأزمة، وماذا بينا تكون شفاهية قبل ما تكون كتابية.
1: نعم.
2: الإنسان راهو بقى تقريب 5000 سنة يتكلم قبل ما يكتب.
1: نعم.
2: إذا كان طفل أنت سيطر في تحكي مع ولدك ديما تعوده ينطق صحيح.
1: نعم.
2: علشان نقوله احنا من الصغر نعلم صغارنا بالصحيح، راهو وذنه تولي تفيق بالخطأ.
1: نعم.
2: ويولي يصلح الخطأ هذا كوحده.
1: قولك برشا قولك مانيش حافظ القواعد متاع اللغة
2: صحيح،
1: لكن نفيق بالخطأ يضربني في راسي. أي.
2: مثلا انا كنقول لك في علامات الاعراب نقول لك الفاعل راهو يكون مرفوعا.
1: نعم.
2: اذا كان مفردا، اذا الصغير عنده الحكايه اذا نقول لك المفعول به منصوب. الصغير عنده ما يجيكش المفعول به يقول لك راهو فاعل.
1: نعم.
2: شفت يعني فهم هي الحق اللغه يجب تكون مفاهيمها كل من بدايه السنه، حتى العشر من اول يوم الصغير يحط ساقه في القرايه.
1: نعم.
2: وتتكون معاه ان شاء الله الحكايه ذي. ملاحظه اخرى انه الانتباه عند الكتابة.
1: نعم.
2: راهو يلزم الشكل التام في اللغة.
1: نعم.
2: برشا صغيرات تقع عنده
1: خاصة كي يطلب منك حتى الشكل التام،
2: حتى ما يطلبش في اللغة في القواعد اللغة يلزم يشكل.
1: نعم.
2: خاطر تو علامة الإعراب كي مش قلت تحط علامة الإعراب وجي لخر الكلمة ما تعرفش.
1: نعم.
2: ويطلع صغيرة وصحيحة كلمته صحيحة لكنه ما يخش الأعداد متاعه. أيضا في مثلا أنا كي ناخذ فعل ناقص، والفعل الناقص مثلا نكون ناخذ فعل بدأ، فعل سهل باش تحطوا نقول في الماضي هم بدوا. علاش بدوا؟ هناك صغير يقول انه عين الفعل مفتوحه لازم تكون موجودة عنده. بدأ يبدو كمشينا المضارع ولا مرفوع العين، ما عادش بشيخ هم شفتوا اللي ما عادش ياخذ سكون هناك الفعل. إذا الصغير لازم نجبروه إنه يشكل في اللغة باش ياخذ العدد متاعه كامل. إن شاء الله ربي معاهم.
1: إن شاء الله يا رب. مدام فوزية معك، خليني نختم في يعني مادة العربية، شنو هي النصيحة الذهبية اللي تنجم تقدمها للتلامذة المترشحين لمناظرة السيزيام ليلة امتحان العربي؟
0: ليلة امتحان العربي أول حاجة أنا حبيت نأكد على الشكل، راه ما نجمش نحكي على قواعد لغة من غير شكل.
1: أي هو أكدنا عليه مثال.
0: في الوقت هذايا نحاول نبعد على النصوص التعجيزية والمناظرات التعجيزية المعقدة اللي تحبط،
1: ما يمشيش البالك اللي راه فما حاجة صعيبة ما فماش منها.
0: وديجا أنت صغير كيف توريه مناظرات سابقة يقول لك يا هيا نجم نخدمها أني فهمت. دونك ما نحبطوش عزائمهم بالله، ما عادش نعقدوا لهم لا في الحساب ولا في العربية ولا في خاطر ساعات استعراض عضلات يبدا معناها نقدموا لهم في امتحانات تعجيزية. ليه احنا توا خليه صغير، خليه فترة هذه هدوء فترة راحة. زد نصيحة أخرى، كيف يكمل يعدي امتحان العربية يخرج بعدين عنده الإنجليزية هو.
1: نعم.
0: كيف يخرج من الامتحان العربية بالله الصغيرات يبدوا يحكيوا مع بعضهم، انت شنو حطيت المرادف الفلاني، انت شنو حطيت كذا، ساعات يسمع
1: جنبوهم إجابة. جنبوهم هذايا خليه يمشي للي بعده
0: يخرج يشرب شريبة وياكل لمشتو. نعم. والحقيقة وميزموش يسمع إجابات، وإلا حتى أمه تبدأ تقوله انت شو عملت وشنو كتبت وكذا،
1: تخليه هذا للآخر بعد ما نكملوا الامتحانات الكل.
0: صحيح. نعم. خاطر الصغير بالحق نفسيته هشة ومش يتوتر برشا ومش يدخل معناها بنفسية تعب على قدر الله الامتحان الثاني.
1: نعم. شكرا جزيلا ليك مدام فوزية. خلينا نمشي مع مدام آية حواس، نحكيه في الرياضيات وفي الإيقاظ العلمي في العلوم بصفة عامة اللي مفتاح نجاح ويعتبروها ربما من المواد الصعبة، نحكي خاصة على الرياضيات. علاش حسب رأيك مدام آية برشة تلامذة يخافوا من مادة الرياضيات رغم استعدادهم الجيد؟
3: بالنسبة للرياضيات، الرياضيات لازم نفهموا حاجة كما العربية وكما الفرنسية في المناظرة، راهو فما حاجة لازم نفهموها أني تختلف على الاختبار اللي يتمرر للتلميذ على امتداد ثلاثة ثلاثيات.
1: نعم.
3: خاطر في العربية ولا في الفرنسية نفس الشيء، يتم تجزئة المواد ما تكونش فرض امتحان. نفس الشيء بالنسبة للرياضيات، الرياضيات معناتها في المناظرة التلميذ مش باش يتقيم على التأويل الملائم ومش يختار العملية كذا وكذا، لا، الوضعيات نمط الاختبار هو في حد ذاته معناتها مغاير على الامتحان العادي. عنده ثلاثة وضعيات، وضعية الأولى على 6 نقاط، الثانية على 6 نقاط، والثالثة إذا على 8 نقاط. هو بالنسبة لي له عنده وضعية فازوس أسئلة زوس أسئلة والأخرى ثلاثة أسئلة. التلميذ بالنسبة للحاجة هذه تظهر له حاجة صعيبة عليه، خطر هما الوضعيات ذا طابع اندماجي أو إدماجي، يعني تدمج تعلمات اللي قراهم من سنة أولى إلى سنة سادسة. خاطر فما ترابط، راهو الرياضيات حاجة نحب الناس كل تفهمها، راهو ماهوش هو النسبة المئوية وكذا وتناسب، راهو تناسب وين نقرا سنة خامسة، عدد الكسرية وين نقرا سنة خامسة، نرجع الجامعة الطرح سنة أولى سنة ثانية، معناتها التلميذ هي تعلمات تبنيت على امتداد 6 سنوات، لا هي معناتها سنة سادسة فقط ولا هي سنة خامسة فقط.
1: نعم.
3: يعني التلميذ كي مش يراجع، أني ننصح التلامذة بربي ما تراجعوا الأولياء، بربي ما تمروا لهم شكل اختبارات التعجيزية. راهو الرياضيات راهو ماهوش غول، نقولها للصغيرات بالحق، راهو الرياضيات ماهوش غول.
1: التلامذة كان يجيهم على في الامتحان تمرين طويل برشا ولا هكا صعيب شوية عليهم، كيفاش تنصحهم معناها كيفاش يتعاملوا مع الامتحان؟
3: أهم حاجة ننصحهم العربية، العربية هي مفتاح متاعك. إذا كان ما تقراش الوضعية بصحيح، ما تقراش التعليمة بصحيح.
1: نعم.
3: الصغير إيش نقول لك، يبدأ في وضعية امتحان، أنا ننصح التلميذ يقرأ الامتحان، أقرأ اختار أنا الوضعية اللي أنت تلقى روحك مرتاح فيها باش تبدأ،
1: ولا ساعات يتسرعوا في الإجابة.
3: يعطيك الصح، يتسرع كيف مثلا، يتسرع جي يقرا مثلا يصير له خلط ما بين مساحه محيطه يدخل بعضه في الوحده. حاجه اخرى بربي ناكد ونعاود، راهو برشا صغيرات يخرج ويقول عديت بالباهي وجاوبت بالصحيح وكل، وبعد تصدم من العدد، راهو ما فماش حاجه مش تصدمك، راهو الاصلاح في راهو معناتها يهبط من الوزاره، راهو معناتها ما ماهوش واضح محدد
1: علمي
3: الناس الكل تصلح بنفس الشيء. الغلطه وين تصير؟ الاجابه اللفظيه، ناكد ونعاود يا تلميذ، معناتها كي تكون تجاوب اكتب الاجابه اللفظيه تحت العمليه الافقيه بطبيعه النتيجه، وناكد على الوحده.
1: نعم.
3: الوحده راهو كي نقولوا مثلا تعرف روحك، اني مثلا ننصح تلمذتي ديما نعودهم من اول سنه كي يبدا يخدم ويعرف روحه انه مش تضغط في الوقت ولا مش ينسى الوحده في اخر بعد ما يحط النتيجه. مثلا نقول لك مساحه الارض مثلا ويكمل مثلا مساحه الملعب كذا بالمتر مربع. وإلا أقول لك المحيط ولا طول السور بالمتر ولا بالديسيمتر، اكتبها في الإجابة اللفظية، وحتى لا قدر الله نسيتها في العملية في النتيجة الأخيرة ما يقص لكش ربع العدد ولا نصف العدد ولا خطر فما مقاييس في الأسلحة اللي علينا في ذكرها، معناتها باش يكون هو التلميذ ما يخليش روحه في الخطأ هذا. حاجة أخرى بربي، بعد الامتحان تاع الرياضيات بالرغم اللي هو نعرفوه وحده، ما نسألوش صحابنا، ما نقولوش لقيت كذا ما لقيتش كذا شنو عملت. حاجة أخرى ركز
1: وفات الامتحان حضر روحك للي بعده،
3: كملنا المناظرة كملنا كل شيء ختمنا سيبون بالرياضيات. حاجة أخرى ما نبداوش نشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي هاو الأسلحة كذا هاو الأسلحة كذا،
1: نزيدوه استرس على استرس،
3: يعطيك الصحة.
1: نعم.
3: راهو الأسلح أي إنسان هو أي الأسلح، أي واحد باش يصلح الامتحان راهو قابل للتأويل.
1: نعم.
3: كل واحد كيفاش الإيديولوجية متاعه اللي توجهت هذاك الفكرة متاعه هذاك الإيديولوجية متاعه وجهته التوجه هذا هذا كيفاش لا راهو فما معناتها راهو متهني والناس الكل كسس واولياء ولا تلمذ راهو مش ظلمك حتى حد، راكم الناس الكل معناتها مش تصلحوا كيف كيف الكلكم سواسية.
1: نعم.
3: فلاش تمييز
1: والايقاظ العلمي،
3: الايقاظ
1: الايقاظ العلمي،
3: الايقاظ
1: ماده نتاع حفيظه ولا نتاع فهم ولا كيفاش؟
3: لا الايقاظ العلمي راهو ناكد ونعاود راهو غير قابل للتاويل، راهو ماهوش معناتها مش تنتج ولا مش تبدي رأي ولا عنا حقائق علمية. مثلا في صياغة مثلا فسر، خطر عنا في التعليمات في الإيقاظ العلمي فسر علل
1: يجب ديما تراجع بذكاء، يعني هذاك شنف
3: يعطيك صح. مثلا هنا نبعدوا على الإنشائيات الزائدة.
1: نعم.
3: راك ماكش تعمل في تحرير، ماكش تعمل في تحرير.
1: نعم.
3: عندك استنتاج علمي باش توظفه في الإجابة متاعك.
1: نعم.
3: راو إذا كان تلقى روحك تحكي برشا برشا برشا في الإجابة، أعرف روحك راك قاعد تغلط برشا برشا برشا برشا زادة.
1: نعم.
3: خاطر في الرياضي في كيم مثلا في الرياضيات عندك حقائق، مثلا مش تحسب عملية ظاهرة عملية نتيجة سيبون، راو في الإيقاظ العلمي راو عندك كلمات علمية مفاتيح. مثلا كيما نحكي على الخصائص متاع الهواء، النسب المئوية متاعهم، تركيبة الهواء، مكونات الهواء كيف كيف، مثلا تمدد التقلص بمفعول برودة، مفعول برودة، مفعول الحرارة، اكتساب الحرارة، اكتساب فقدان البرودة، هذه ديما تعمل مشكلة في كل مناظرة. احنا نقطع الشك، الإصلاح الرسمي هبط من الوزارة موجود فيه إما اكتساب الحرارة وإلا بفقدان الحرارة، احنا نقيسه في درجة الحرارة رأي ما فهمش البرودة مثلا، معناتها نعطيك حاجة كيما هيك.
1: نعم.
3: فهمتني ولا معناتها الاختيار العبارات. حاجة أخرى في السلسلة الغذائية دي ما صغيرات ما يقراوش السند ويغزر له الصور ويحب يكون سلسلة غذائية، أوكي يحط لك حيوان في السند كيما صار في مناظرات سابقة.
1: نعم.
3: وين التركيز تاع التلميذ؟
1: نعم.
3: لازم يتعلم يقرأ السند، راهو السند هو المفتاح نتاعك، كيما تنجم تلقى فيه واحد بالمعطيات اللي مش توظفهم، كيما تنجم معناتها هو اللي مش يوجهك للإجابة.
1: نعم.
3: راهو ما فماش إجابة مجانية.
1: خليني نختم معاك آية، أعطيني شنية النصيحة اللي تنجم تقدمها لتلامذتك باش يخليوا الرياضيات والعلوم ككل من مادة مرعبة بين ظفرين إلى لعبة تفكير ممتعة.
3: إني لننصح تلامذتي ديما ونعودهم أقرأ الامتحان قبل ما تجاوب.
1: نعم.
3: أقرأ الامتحان، اختار أنهي الوضعية اللي تحب تبدأ بها واخدمها. راو حاجة أخرى، إذا كان مثلا وضعية دخلت فيها بعضك ولا ما لقيتش الإجابة، حط كروة سؤال عدد كذا، الوضعية عدد كذا، حطها. نعم. في البريون بجنبك واخدم. راو حاجة أخرى، رغم الأسئلة نجم يكونوا مش مترابطين، كيقول لك أثبت أن وعطاك الإجابة راك توظفها في السؤال اللي بعده، مش معناتها الوضعية ذيك ست نقاط مش تضيعها.
1: نعم.
3: ليه ركزوا عايشكم ما تخافوش تدخلوش بعضكم، معناتها بالحق ماهوش
1: فما حد شيء تعجيز،
3: فمش حاجة تعجيزية والله. نعم. لا فما بالعكس، خاصة اللي قاض زيدا اختار اللي تحب، المحور اللي تحب تبدأ بيه أبدأ بيه. عندك سند اخدم السند اللي أنت تتخيره وترتاح فيه.
1: شكرا لك،
3: نفسي أهم حاجة.
1: يعطيك الصحة مدام إيه حواس. نختم معك سعاد بن عبد الله معلم الفرنسية، مرحبا بك مرة أخرى. شنية أفضل طريقة لمراجعة المفردات والقواعد في الفرنسية، وشنو نجم نقوله ولا باش نجم ننصحه تلامذتنا بالنسبة لمادة الفرنسية اللي نعرفوها بالحق تقلق شوية؟
4: ماهيش لغة الأم،
1: بخلاف حتى هاو الإنجليزية ماهيش لغتهم الأم، لكن يحبوا الإنجليزية أكثر الحقيقة.
4: طيب بالنسبة للفرنسية ننصح معنا خلافة اللي ما قاله زميلي، بالنسبة لي يعني عندي تجربة أخرى في الليكتير مثلا. ننصح الصغيرات يقرأوا الأسئلة قبل ما يبدأوا بالنص. الأسئلة توجه التلميذ لمحتوى النص. تعطيه فكرة
1: أنا والله الطريقة دي كنت نخدم بها في العربية ولا في الفرنسية، نقرأ الأسئلة قبل ما نقرأ النص.
4: توجهك للمحتوى وللفكرة متاع النص مع العنوان، تقرأ العنوان، تقرأ
1: تولي تقرأ في النص بتدبر بخلفية متاع الأسئلة.
4: هنيكي فما توجيه معناها للفكرة العامة متاع النص، ومن بعد تقرأ النص متاعك، تدخل في المراحل متاعه. ومثلا هنيكي زيادة ركز برشا على البحث على القرينة جستيفيكاسيون، هذيك ديما الصغيرات
1: يغلطوا فيها
4: ديما يلقوا فيها صعوبة، يا اما
1: في عود يهز فقرة كاملة.
4: دونك هنيكي ماذا بينا نحدوا بالقدي الجملة اللي حاجتي بها بالضبط اللي تجاوب لي على السؤال متاعي. نعم. على بين نعمل معناها كما نقول حنقل فقرة كاملة وعطيها مش يصلح لك، أنا اختير أنت.
1: وفي الكونجيجيزون والجرامير شنية أكثر الأخطاء الشايعة
4: بالنسبة للكونجيجيزون والجرامير؟ عن الصغيرات خاصة أنك اللي فيها بتي تخوزيم جروب بخيمي جروب دوزيم جروب سابع في المتناول، عنا برشا بالنسبة للصغيرات يتعرضوا لدي فيرب يستعملهم في اللورال أكاو، ما يستعملهمش في الكري. في الكري يتعرض لهم مش ما يتعرض لهمش، لكن في الكتابة متاعهم ينجم يكون متمكن ينجم يكون مش متمكن. اكزامبل كيما لو فيرب كوفرير، لو فيرب اوفرير، لو فيرب فينير، لو فيرب، فما دي فيرب اللي الصغيرات أكثرتها في الورال يتعرض ينطقها أورال مومي، في الكري معناها يولي هنيك فترة هذية ماذا بينا يركزوا عليهم شوي، خاطر سون دي فيرب ايريغولي ما عندوش حاجة قاعدة خاصة به باش يتصرف. بالنسبة للغرامير، غرامير أنا نورمالمون والله هي سهلة ما فيهاش حاجة كبيرة. الجانب المعرفي موجود، شافوا من أول العام لآخر العام، وزيد أحنا رأي السنة السادسة بالنسبة للغة الفرنسية بصفة عامة هي تركيز لما شافوا في سنة خامسة جيس بعض مع بعض الإضافات، ما فيهوش حاجة كبيرة.
1: يظهر لي المعضلة الأكبر دي ما تقعد في البرودكسيون إكريت كما الإنتاج الكتابي بالعربي.
4: في البرودكسيون إكريت عندنا هنيكاية ننصح الصغيرات ساعة البريزنتاسيون دو لافيل، إذا كان
1: عدد الأسطر يلزمك زادة تقيد به،
4: إذا كان اللي مش يصلح لك يوصل من هكا ميراش فقرات هكا من غير ما زي ما قرأ حد شيء يزم يراه فما فقرات. دونك عندك أفكار عندك الرأى فقرة اثنين ثلاثة أربعة اللي هم عندك أفكار منظمة بالنسبة للفيزيبيليتي دو الكريتور، يعني درا تكتب الواضح ولا مش ما تكتبش بالواضح، عندك اللي غاتيغ اللي التشطيب شد الورقة يبدأ يشطب
1: لازم ورقة نظيفة
4: باش احنا نتفاداو الشيء هذا. عندك ورقه صغيره في الجمله ولا اثنين في الديبي دو ليستوار، جمله ولا اثنين في ولا ثلاثه في معناها لا سويت دو ليستوار، وعندنا الدينومون في الاخر. ش عندك جمله ولا اثنين، ومن بعد هذاك على ضوء هذاك تبدا تخدم في الوحده تاعك. وننصح الصغيرات واذا يحبوا يحصلوا على دايديت بهين، عندنا سكون ابيل اخر حاجه دي شفناها في البرنامج لو كومبليمون دو مانيير، أحسن الجمل في اللغة الفرنسية، أحسن الجمل اللي تبدأ بالكمبليمون دو مانيير.
1: نعم.
4: إذا كان عملت أنت جمل ثلاثة أربعة خمسة جمل في البرودكسيون تاعك تبدأ بالكمبليمون دو مانيير راهي تكون شيء
1: تأكد اللي أنت باش تميز.
4: وعندك زاد الحوار. عندك اون ريبليك دو ريبليك بينابور قداش باش تعطى
1: وقت تنقيط عادة اونتر غيمي باش تعرف اللي فما حوار
4: هنيك عندنا نقريوها للصغيرات عندنا لو فيرب انتروديكتور دو بارول اللي شكون قال لك، لكن كيف قال القول نتاعو هذاك معناها شني تريستمون فوالا وصف
1: الحالة
4: وصف الحال هذيك زادة تعطي موفمون للنص اللي مش تكتبه ولا مش ولا مش يصلح لك
1: واضح
4: يشوفوا منا.
1: شكرا جزيلا ليك استاذ عادل، مدام آية، مدام فوزية وسينوبي، يعطيكم الصحة نورتونا. نوصلوا معاكم الختام اللقاء، شكرا هيثم والناس، حسام نوار، نجلة عطية بن محمد، علي المنصوري، انا ربح نقول لكم بسلامة، نلتقي ان شاء الله غدا في انطلاقا من التاسعة. الزميل علي جلاسي بعد قليل في ثاني نشرة الأخبار على موجتنا، خليكم معنا.
5: إشهار بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت خطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير. معتقد بنشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين. بمشاركة 23 ولاية المهدية تحتضن تظاهرة محفل تونس لللباس التقليدي، وفي القيروان تحرير 147 محضرا ضد الحفر العشوائي للآبار منذ مطلع السنة الجارية. تقسيمات اجتماعية جديدة للوكالة العقارية للسكنة بمناطق السواسي من ولاية المهدية وسيدي ثابت من ولاية أريانا والمحمدية ببن عروس. أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. احتضنت ولاية المهدية تظاهرة محفل تونس بمشاركة 23 ولاية باللباس التقليدي. هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية المهدية البيا تهدف إلى التعريف والترويج لللباس التقليدي والتراث اللامادي لتونس. المتابعة في الربورتاج التالي لنادر إسماعيل.
1: ولايات تونس تحط الرحال بعاصمة الفاطميين في ضيافة جمعية المهدية البيا. ولايات اختلفت عاداتها وتقاليدها ولباسها وتاريخها، وجمعها محفل تونس. لوحة فسيفسائية رسمت باللباس التقليدي بألوانه وحليه، وزينت الشوارع من السقيفة الكحلة إلى البرج العثماني. السيد الخلادي رئيسة جمعية المهدية البيا منسقة التظاهرة.
2: 24 ولاية مشاركة بالمخزون متاعهم المادي والمادي، عملوا الدورة الأولى في تونس في سليمانية غادي كيف تونس، والدورة الثانية عملها في المهدية، ودي ما تسمى الدورة الثانية عندهم، وإن شاء الله عنا دورة أخرى في حمامات. مش نعملوا دورة بتاع 24 ولاية. واليوم عارنا خرج السيدي جابر وجاءوا الضيوف على المهدية ب 24 ولاية بلبستهم الكوليكات. ضيفناهم في السيدي جابر وعملنا بهم دورة بالكاليسات، وبعدني وهبطناهم في قدام السقيف الكحلة، ومن السقيف الكحلة جبناهم للبرج، خاطر كترى ما شاء الله 24 ولاية وكل ولاية جاب عندها جي 5 أو 6 لبسات.
1: محفل تونس بادرة تسعى للترويج لللباس التقليدي والتعريف بخصوصيات الولايات وطنيا وأيضا دوليا عبر الاعتراف به كتراث لامادي لليونسكو. السيد خالد الصابري عن محفل تونس.
3: يوم أول استضافة تكون خارج ولاية تونس هي في المهدية، حاولنا نوريه ونظهره الموروث الثقافي نتاعنا الساخر في اللباس التونسي من لباس نسائي ولباس رجالي. لباس كل محليه بكل تفاصيله، سواء لباس مناسباتي او لباس يومي. ماناش هوني باش نتبارزوا شكون احسن لبسه، لا لا والله، نحبوا كل حد عنده حتى قطعه بسيطه يجيبها ويوريها. ماذا بينا ما احوجنا اليوم نتعرف على لباسنا التقليدي. هذه بادره أولى أن نخرج من ولاية تونس العاصمة، استضافتنا المهدية، وإن شاء الله باش تكون فما استضافات أخرى في ولايات أخرى.
1: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: كشفت الوكالة العقارية للسكنة عن عدد من التقسيمات الاجتماعية الجديدة المزمع إنجازها في القريب، وهي تقسيم الزيتونة بالسواسي من ولاية المهدية، وتقسيم الأريج بسيدي ثابت من ولاية أريانا، وتقسيم جنان المحمدية في ولاية بن عروس. رجب بارعود رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة والتفاصيل أوفى.
4: في إطار القرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة المؤرخ في 8 أفريل 2025 اللي أعطى إمكانية اقتناء أراضي من أملاك الدولة بسعر تفضيلي 70% أقل من السعر الكلفة متاع قيمة العقار، وبالتالي معناه تخصيص 50% من المقاسم اللي يتم إنجازها في العقار هذا على ذمة الفئات اللي هي الدخل متاعها أقل من 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. احنا الوكالة العقارية للسكنة برمجت تقريبا 3 مشاريع اللي هي مشروع في المحمدية ومشروع في أريانا دونك في سيدي ثابت، ومشروع ثالث هو في السويسية ولاية المهدية اللي هو يمتد على مساحة 20 هكتار. وإن شاء الله معناه الوكالة العقارية للسكنة ديت في الدراسات نتاع المشاريع هذه، وإن شاء الله كما قال السيد وزير التجهيز والإسكان أخيرا سالون برو إيمو من 11 ل 13 جوان صار في القصر المعارض بالكرم اللي كونوا الوكالة العقارية للسكنة إن شاء الله باش تبدأ في الإنجاز متاع المشاريع هذه 3 سنة 2026، وإن شاء الله تبدأ عملية إسناد المقاسم هذه خلال نفس السنة.
0: إلى إلى القيروان، حيث تمكنت الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محضرا جزائيا ضد الحفر العشوائي للآبار في مختلف معتمديات ولاية القيروان خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي وحتى موفى شهر أفريل المنقضي. وتأتي هذه الحصيلة التي أعلن عنها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر في تصريح لنادرة برجب، تأتي في إطار التصدي لهذه التجاوزات وضمن حملات ميدانية يومية تسفر بشكل دوري عن حجز معدات الحفر الثقيلة ورفع المحجوزات لإيقاف نزيف استنزاف الثروة المائية بالجهة.
5: بالنسبة لظاهرة الحفر العشوائي، تنامي ظاهرة الحفر العشوائي بنسق تصاعدي، يكاد يكون يوميا بلاغات توصل للمندوبية من بين 4 و6 بلاغات. على ضوء هو تم تسجيل انخفاض هام في عديد المائدات المائية واستنزافها. وصلنا في حاضر الجزائية للحفر العشوائي في نسق تصاعدي من سنة 2020 إلى حدود 2025، وما زالت عندنا توا أكثر من العدد اللي قاعدين نتحصلوا عليه. الأرقام سنة 2020 من 166 محضر إلى سنة 2025 238 محاضر، توا حتى على مستوى سنة 26 المحاضر تكاد تفوت أكثر من 50 محضر. وهذا اللي يخلي احنا كمندوبية جهوية للتنمية الفلاحية تنسيق مع السلطات الأمنية لا يكاد يوم إلا ونتم بعملية الحجز ورفع المحجوز هذا على مستوى الولاية. بالنسبة للمجامع المائية، الربط العشوائي هذا موجود إلى حد الآن، عندنا 32 مجمع مضطرب ومجامع متوقفة 14 مجمع، سواء على مستوى تغييب تسيير أو اضطراب تزود. عدد الحالات الربط العشوائي تمت معاينتها 24-25-395 حالة، وسنة 2026 إلى حد الآن فما 4 حالات تم رصدها عن طريق اللجنة المحلية لقيروان الجنوبية، وأحنا بصدد أعداد برنامج على مستوى الصيف هذه من مختلف المجامع.
0: نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالأسرع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد التفعيل الفوري للقانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها، حسب تصريح يسرى ناجي ممثلة التنسيقية.
6: دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 ضرب الرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025، لليوم نحن ما زلنا في الوعود. نطالب أيضا بدفعة أولى لا تقل عن 10,040% من المسجلين بالمنصة. 6 أشهر مرت صدوره برائد الرسمي لليوم، يعني نحن ما زلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم يعني لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027، نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني.
0: فتح مشروع صوفي الأبواب للشباب من خلال انتداب منشطين ومقررين لقيادة حوارات الشباب والعلوم في 24 ولاية. التفاصيل تقدمها حسن حمزاوي مديرة المشروع.
7: هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بمساهمة زادة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اللي هي تسير المشروع. مشروع صوفي هذا نجم نقوله فيه معناها 3 محاور أساسية. المحور الأولاني هو آلية موبيدوك اللي من خلالها معناتها أعطينا إلى حد الآن 170 منحة لطلبة الدكتوراه ولا دكاترة زادة باش يعملوا أشغال بحث سواء في مؤسسات خاصة وإلا في مراكز بحث. المحور الثاني هو دعم فضاءات الإبداع العلمي والتكنولوجي، يعني الفضاءات في المؤسسات العمومية للتربية والشباب. والمحور الثالث هو تنظيم حلقات حوار حول موضوع الشباب والعلوم. نشوفوا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يتطلب كفاءات كبيرة في مجال الرياضيات، وهذاك اللي يعطي أهمية أكثر أنه نحكيه على موضوع الشباب والعلوم ونشوفوا يعني الحوار هذا اللي هو الهدف نتاعه الأول والأخير هو أنه يشخص أسباب عزوف الشباب والأطفال على المواد العلمية ويحاول يلقى حلول.
0: في في ختام النشرة تذكرون بعنوانها الأبرز بمشاركة 23 ولاية المهدية تحتضن تظاهرة محفل تونس للباس التقليدي وفي القيروان تحرير 147 محضرا ضد الحفر العشوائي للآبار منذ مطلع السنة الجارية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم لهذيل الفتني بجديد أخبار رياضة وأبرزها أنباء عن إقالة صبري اللموشي بعد الهزيمة المذلة أمام السويد.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد.

10 نصف النهار من 10 نصف النهار برامج إذاعة المنستير في نادي المنستير لكل الاهتمامات. أوكي. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي،

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
3: صباح المحبة مرة جديدة مستمعين، أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة المونستير. والبداية بالحدث الحقيقة اللي ينتظروا فيه الشارع الرياضي في تونس بعد الهزيمة المذلة أمام منتخب السويد، وأعرض هزيمة لمنتخبنا بعد خسارته 5-1 في فجر هذا اليوم ضد منتخب السويدي. بعض المصادر المقربة للجامعة التونسية لكرة القدم تأكد على إثر الاجتماع اللي صاير الآن مع أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، ستتم بعد قليل أو ساعات قليلة قادمة إعلان إقالة الناخب الوطني صبري اللموشي من تدريب المنتخب كما قلنا على إثر هزيمة البارح. بالنسبة للمعاوض سيكون الثنائي منذر الكبير وأنيس بوجلبان لإكمال زوز مقابلات المتبقية، إن كان مقابلة اليابان أو مقابلة المنتخب الهولندي. زوز مقابلات هذم سيتم الإشراف عليهم من قبل منذر الكبير وأنيس بوجلبان. الإعلان الرسمي سيكون بعد ساعات قليلة من الآن. أكدت حتى المصادر الإعلامية الفرنسية أنه صبري اللموشي سيغادر مقر تربص منتخبنا الوطني التونسي في لكرة القدم في مدينة مونتريال المكسيكية، هذا كما قلنا على إثر الهزيمة المذلة البارح أمام المنتخب السويدي 5-1. تعتبر أثقل نتيجة تعرض لها منتخبنا طيلة مشاركاته 7 في تاريخ المونتريال. هزيمة ثقيلة ما تقبلهاش الشارع الرياضي، خاصة منذ فجر هذا اليوم. أداء لا أداء، لا تغييرات، لا قراءة لعب، مستوى كان ضعيف وهزيل للغاية. ممكن يعكس استراتيجية الجامعة التونسية لكرة القدم على مستوى اختيارات المدربين، العمل اللي كان في الفترة والسنوات الفارتة غير مستقر، هيك علاش نشوفه نتائج الحقيقة مخيبة للأمال كما شفناها اليوم الصباح. منتخبنا اللي خسر 5-1، وهذا بالنسبة لمقابلة فجر اليوم. خلينا نسمع واحد من اللاعبين الكوادر داخل منظومة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأكثر لاعب مشاركة في السنوات الفارتة مع المنتخب، نحكيه على منتصر الطالبي حول هزيمة البارح. شنو قال؟
4: C'est un cauchemar, hein. C'est très difficile leur tête. Hein. On passe du rêve, hein, t'as couru à dire le Michel à la Coupe du Monde et alors match de dossier tu n'as dans un match dans un stade plein. Donc t'es qu'un femme, c'est leur tête, c'est très difficile à digérer, c'est pas facile pour nous les joueurs, pour les supporters, pour nos proches, pour tout le pays. Donc voilà, comme je dis, il faut garder la tête haute. On assume nos responsabilités, on doit faire mieux, on va garder la tête froide. À partir du prochain match, il faut que ça va très très vite. Match GF ça dans 5-6 jours. Donc voilà, il y a Alina que faut garder la tête haute, comme je dis, rester soudé et voilà, montrer que voilà, mon frère Bouton, si auparavant, et Chapolte, on a pu gagner la France, on a pu faire des bons matchs contre le Danemark, gagner le Panama la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on est capable du meilleur comme du pire aujourd'hui. Donc Alina pour tout faire pour montrer un meilleur vice dessus, c'est une honte. Alina, la journée, ça fait un moment, on est en train de travailler comme ma brave. حابين نعملوا ماتش مخير، نقولوا فيها عندي بيكم كومبيتيسيون مخير، حابين نفرحوا بعد الماتش هذاك، قبل كل ماتش كنسويت حابين نفرحوا مع جمهورنا. Je pense qu'ils sont déçus, on le comprend, et c'est tout à fait légitime. Ken Ali a, comme je dis, de garder la tête haute et essayer de montrer une meilleure réaction, parce que voilà, rien n'est fini, il reste 2 matchs, il y a 6 points à prendre, on a 12 matchs avec Mohamed, donc voilà, on a pris 5, c'est difficile. On est professionnel, on doit montrer du caractère, de la personnalité, et garder la tête haute, assumer les nos responsabilités, nous sommes franchement mchèches, on dit la vérité, nous sommes en train de faire un arme, ça c'est sûr, on arrive à le haut niveau, je pense, à un match au Japon, un match Pays-Bas, je sais qu'on a un match long, donc voilà, Aline a couru, il élève son niveau, il élève l'exigence, Inch'Allah, je sais qu'on a un match au Japon.
3: ان شاء الله نكونوا حاضرين لمقابله اليابان، المقابله تتلعب يوم الاحد 21 جوان في الخامسه صباحا بتوقيت تونس. منتصر الطالبي اكد انه ما نجموش احنا في المعقوله ما نجموش نعملوا أسوأ من اللي شفناها في فجر اليوم. ان شاء الله منتخبنا يسترجع معنوياته خاصه ويقدم مقابله كبيره في ان كان ضد اليابان او هولندا. ما عادش نحكيوا اليوم على تاهل او ترشح، نحكيوا اليوم على استرجاع المعنويات والروح المعنويه لمنتخبنا اللي كانت البارح ولا في فجر هذا اليوم مفقودة تماما من أغلب اللاعبين. الحقيقة نقاط استفهام عديدة حول مردود منتخبنا في صباح هذا اليوم. منتخب الياباني وهولندا شفنا كرة متميزة البارح، اللقاء فعل نتيجة التعادل إيجابي هدفين مقابل هدفين على إثر نهاية الجولة الأولى من المجموعة السادسة. الترتيب يصبح على النحو التالي: سويت في المركز الأول 3 نقاط، اليابان هولندا بنقطة واحدة، منتخبنا في المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط مع سالب 4 أهداف. نحكيه على منظومة نتاع تأهل جديدة في هذه النسخة من كأس العالم، نحكيه على 8 ثوالثي نجم يكونوا متأهلين للدور 16، مع أنه يكون عندك سالب كبير من الأهداف فإنه إمكانية حتى التأهل تكون صعبة وصعبة للغاية. نكملوا مع برنامج مواجهات اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. في الخامسة إسبانيا تواجه رأس الأخضر، في الثمانية ضمن المجموعة السابعة بلجيكا تواجه المنتخب المصري، وفي الـ11 متاع الليل المملكة العربية السعودية تواجه منتخب الأوروغواي. نذكركم مستمعينا كل ما تحق بنا الآن فإنه اجتماع لوفد من أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم في مدينة مونتيري المكسيكية تم التوصل بنسبة كبيرة جدا لإقالة الناخب الوطني صبري اللموشي بعد هزيمة فجر اليوم بنسبة كبيرة. بعد ساعات قليلة سيتم الإعلان الرسمي والمعوض سيكون منظر الكبير وأنيس بوجلبان لاستكمال بقية مشوار منتخبنا في نهاية كأس العالم. نحكيه على لقاء اليابان ولقاء المنتخب الهولندي. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني لليوم. أكثر مواكبات نجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. تحية هيثم وناس في الإخراج التقني، حسام نوار على مستوى الديجيتال. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. سلام.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: الحياة لا تقاس بطولها ولا عرضها، وإنما تقاس بفهمها وعمقها والسمو بها إلى درجات الكمال في العلم والعمل والحب والأمل، في البذل والعطاء والرحمة والحنان والتضحية والإيمان والبر والإحسان. والمعيار الحقيقي لجمال الحياة وكمالها هو فن التصرف الجميل والحس الجميل والموقف الجليل والشعور النبيل. فكم من أناس عاشوا طويلا وماتوا وكأنهم لم يكونوا، أو كانت حياتهم على وجه الأرض ساعة أو بضع ساعة. ورقة من دفتر قديم. للتخاطب لغة يحسن توظيف أجمل مفرداتها، أكثر من جملة واحدة مفيدة تفضي في دلالتها إلى معنى واحد، وخير تلك الجمل ما جاءت صياغتها ذكية ومقنعة. دعوتان تلقيتهما لحضور حفل زفاف يفصل بين الواحدة والثانية بضعة أيام. تقول الدعوة الأولى في ذيل البطاقة: غير مسموح بحضور الأطفال. أما الثانية فإنها تقول وبنفس الحيز من المكان: نتمنى لأطفالكم نوما هادئا هنيئا. ألستم معي في أن العبارة الثانية كانت هي الأمثل والأجمل والألطف؟ بعض الكلمات كالحرير تمر بالخاطر فينتشي ويشعر بالنعومة، وبعضها كالأحجار الصلدة وكالصخور الناتئة تجرح من أي مكان أتيتها. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: يا أمير القصر يمشي مرحا، لا تفاخر صاحب الكوخ الزري، أنت لولا الشوك في راحته لم تكن تعلم لون الزهر، أنت لولا الدم في مقلته لم تكن تعرف طعم الثمر. هل سألت الليل كم من غيمة نقعت أحلامه بالمطر؟ هل سألت الحقل كم من وقعة قد قضاها بين فكي سقري؟ عرق الفلاح في جبهته هو للمجد جواز السفر.
2: علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد.

0: كلمات لا تموت. التجارب خير المدارس، وكفى بها تأديبا، وبتقلب الأيام عظة. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. الثقة بالنفس أول أسرار النجاح. تذكر أن إخلاصك في عملك هو وراء نجاحك ومقدمة كبرى لفوزك في حياتك. وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. إذا كنت في أمر فكن محسنا، فعما قليل أنت ماض وتاركه. وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: يا خليلي، غيمة في خاطري وجفوني، وعلى الأفق سحابة، غفر الله لها ما صنعت، كلما شكيتها تندى كآبة. صرخ القفر لها منتحبا، وبكى مستعطفا مما أصابه. فأصم الغيث عنه أذنه، ما على الأيام لو كان أجابه. كثر الهجر على القلب، فهل من سلو أو بعاد أرتضيه؟ أنت فجر من جمال وصبا، كل فجر طالع ذكرنيه. كيف جانبتك أبغي سلوة، ثم ناجيتك في كل شبيه. أيها الساكن عيني ودمي، أين في الدنيا مكان لست فيه؟ عندما أزمع ركب العمر رحلة نحو المغاني الأخر، ظهرت تجلوك كف القدر صورة أروع ما في الصور. تتراءى في الشباب العطر نفحة تحمل طيب السحر. وقف العمر لها معتذرا، وثنى الركب عنان السفر. عندما أقفرت الدنيا جميعا لحتلي، تحمل عمرا وربيعا. إن يكن حلما تولى مسرعا، أجمل الأحلام ما ولى سريعا. إن يكن ما كان دينا يقتضى، خلني أدفعه عنك دموعا. قد شريناه عزيزا غاليا، إن تكن بعته فإني لن أبيع.
2: يا فؤادي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: النار
1: مع أريدو. جنت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. كشفت جوجل عن تفاصيل نظام الوير او اس 7 الجديد للساعات الذكية، وذلك ضمن سلسلة الإعلانات اللي شهدها مؤتمر جوجل اي او اس 2026، مع تركيز واضح على توسيع مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام اليومية عبر البطارية. ويقدم التحديث ميزة التحديثات الحية المشابهة للي ظهرت في نظام لاندرويد العام الماضي، إذ تتيح للمستخدم متابعة معلومات فورية كما حالة الطلبيات ونتائج المباريات مباشرة عبر الساعة الذكية أو الهاتف، كيما باش يدعم النظام متابعة المهام الآلية اللي ينفذها الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من خلال الساعة. وتعمل جوجل على تطوير واجهة الأدوات السريعة في النظام. تستبدل الشركة واجهة التايلز التقليدية بما تسميه الوير ويدجتس، وهي أدوات جديدة بتصميم أقرب إلى أدوات أندرويد المعتادة، مع دعم أحجام صغيرة أو كبيرة تتوافق مع تنسيقيات 1.2 و 2.2 المستخدمة في الهواتف والأجهزة اللوحية. وفي جانب الذكاء الاصطناعي، تضيف جوجل مزايا جيميناي انتليجنس إلى عدد محدد من الساعات الذكية اللي باش تطرح لاحقا في هذا العام، وهي مجموعة مزايا تعتمد على مساعدة جيميناي لتقديم اقتراحات وتجارب أكثر تخصيصا للمستخدمين. وتقول جوجل أن الترقية من Wear OS 6 إلى Wear OS 7 قد تمنح المستخدمين تحسنا يصل إلى 10% في عمر البطارية في المتوسط، بفضل ما تصفه الشركة بتحسينات استهلاك الطاقة، بهدف إتاحة استخدام التطبيقات لمدة أطول دون تأثير كبير في الأداء. ولم تكشف الشركة بعد عن موعد إطلاق النهائي للنظام، لكن من المتوقع أن يصل إلى ساعات الذكية المتوافقة خلال الأشهر المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إسهار مع أريدو. جنت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. احتضنت مدينة كولونيا نهاية الأسبوع الماضي ببادرة من جمعية التوأمة بين مدينتي كولونيا وتونس تظاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الجمعية، وذلك بحضور رئيس بلدية كولونيا تورستن بوميرستر وسفير الجمهورية التونسية ببرلين واصف شيحة والقنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف مصطفى زيري ورئيس الجمعية رؤوف الخماسي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء باري بيلدرز شو، الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 27 من سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر القادم بمركز المعارض بباريس بالعاصمة الفرنسية. ينظم المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كونكت ندوة تحت عنوان قطاع النظاراتية واقع وتحديات وأفاق التطور يوم الخميس 18 من جوان الجاري بأحد فنادق العاصمة بمشاركة ثلة من المهنيين والخبراء والفاعلين في مجالي البصريات والصحة البصرية في تونس. طور مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت مشروعا مبتكرا يحمل اسم قطرة مايند، كاترا مايند، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء باقية هذا اليوم مغيمة جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
2: إذاعة المنسير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن
0: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
2: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: لإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
4: دائما.
5: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
6: والأستاذ حاتم فتح الله.
7: إذن عدد جديد من المجلة الاقتصادية بصفة استثنائية في تعويض للزميل شمس الدين هلال. هذا العدد اليوم 15 جوان 2026، ونمر مباشرة بعد التحية إلى تقديم أبرز ما سنعرضه اليوم في المجلة الاقتصادية. نسلط الأضواء على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في تونس منذ جانفي 2026، بين نص القانون بين المذكرة اللي أصدرتها وزارة المالية وتأويل يعني بعض التحاليل أو بعض القراءة التفسيرية والتحليلية لهذه المذكرة متعلقة ب الضريبة على الثروة. نتعرف كذلك اليوم في هذا العدد من المجلة الاقتصادية على أفضل اقتصادي تونسي اختارته جمعية الاقتصاديين التونسيين لهذه السنة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى تدعو لإحداث منصة وطنية. المنصة هذه تقول إن هي يلزم تكون موجودة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية. في المجلة باش نتابعوا كذلك آخر الأخبار الاقتصادية في هذا اليوم. تحية تصلكم من فريق كامل ومتكامل حسام نوار في الستريمينج وتقديم كل ما هو على اللوحة الرقمية والمنصة الرقمية، في الإخراج التقني هيثم والناس، وفي الإعداد والتقديم اليوم كما ذكرت منذ البداية بصفة استثنائية في تعويض للزميل شمس الدين هلال. التحية تصلكم من حاتم بالحوش، أهلا بكم جميعا.

0: إذن مواصلين معكم في بداية هذا البرنامج، هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد، والبداية بآخر المستجدات الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وآخر الأخبار الاقتصادية في الورقة التالية نستمع.
1: سجلت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي نمواً محدوداً بنسبة 0.1% سنة 23 و2000، قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 24 و2000، بحسب آخر تقرير نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وبين تقرير أنه رغم بلوغ نسبة القروض مقارنة بقيمة الودائع في القطاع البنكي التونسي 96.2% في أوت 25 و2000، فإن هناك تبايناً بين البنوك التونسية العمومية والخاصة. بلغت كميات الحبوب المجمعة وطنيا 2.234 مليون قنطار إلى حدود 12 من جوان الجاري، وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة. شهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا ملحوظا، حيث نهزت 9 مليار دينار، مما يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفاد به المدير المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلم تليلي. أعلنت منصة فينانسيا عن دخولها الرسمي إلى السوق التونسية كأول منصة ذكية متخصصة في دعم اتخاذ القرار داخل بورصة تونس. وتهدف المنصة إلى تبسيط المعطيات المالية المعقدة وتحويلها إلى رسوم بيانية وأدوات تحليلية عملية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في السوق التونسية. أعلن مجلس أوروبا عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029. وأورد مكتب المجلس في بلاغ له أن ميزانية تطوير الشراكة تقدر بحوالي 8.7 مليون يورو.
2: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
3: والأستاذ حاتم فتح الله.
0: إذن نواصل تصفح هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد، ودائما في المتابعات الاقتصادية، تظاهرة اقتصادية تنعقد لأول مرة في تونس من 1 حتى 3 جويلية المقبل، الدورة 7 للمعرض الإقليمي ومؤتمر الجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ونائبة رئيسة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال السيدة ليلى بالخيرية جابر تعطينا فكرة في هذا التصريح لوكالة إفريقيا للأنباء عن آخر وتفاصيل هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى التي ستقام كما ذكرت من 1 إلى 3 جويلية المقبل في تونس العاصمة.
4: احنا 21 بلاد، هذه 7 مرة باش يوقع الحدث هذايا، اسمه المعرض والمؤتمر لصاحبة الأعمال بالكوميسا. اختاروا تونس بالنسبة للسنة هذا باش تحتضن هذا الحدث، حاجة هامة جدا، لأن الحدث ما ينقصرش كان على 1 و2 و3 جويلية، هو أسبوع كامل يجيوا فيه كل مؤسسات الكوميسا، وتكون موجودات الهياكل الحكومية التونسية باش توقع دراسة لبرنامج البلد المستضيف اللي هو تونس والاتفاقيات وشنو الشراكة اللي باش توقع وشنو اللي باش يصير في المستقبل. يحضر القطاع الخاص، لكن الأكثرية هي استراتيجية والسياسات اللي باش تصير بين تنسيق بين ما تريده تونس كدولة وما تقترحه كمؤسسات للكوميسا. بعد يجي 1-2-3 هو الحدث الاقتصادي اللي تنظم الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال بشراكة بالاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشراكة لجميع صاحبات الأعمال للكوميسا. فما معرض تجاري بشوقة في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 1-2-3 جويلية. الافتتاح باش يكون في نزل في اللاك وباش يحضروا فيه كل الهياكل، واحنا مستدعين زادة بلدان اخرى. الجزائر ماهيش موجوده في الكوميسا، باش تكون حاضره، باش تجي رئيسه صاحبه الاعمال العالميه للمنظمه العالميه لصاحبه الاعمال، باش تجي الممثله للجامعه لصاحبه الاعمال في زليكاف يعني السوق القاريه الافريقيه، باش يوقع زادة مشاركه من دول اوروبيه اللي احنا استدعيناهم كالمانيا كفرنسا. المؤتمر هذا الافتتاح يقع نهار 1 جويلية في نزل بالعاصمة تحت شعار كيف نستعمل التكنولوجيا للتقريب بين أسواق الكوميسا وأسواق زليكاف، يعني بين السوق الحرة لإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية والسوق الحرة للقارة الإفريقية. يعني زليكاف 53 بلاد، الكوميسا 21 بلاد، كيف يقع بيناتهم التبادل التجاري عن طريق الرقمنة.
0: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أصدرت بلاغ تدعو فيه للإسراع، تدعو فيه السلطات بالطبع للإسراع بإحداث منصة وطنية تطبيقية وهاتفية كذلك لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، حسب قول رئيس الجامعة مهدي بربوش.
5: الدعوة اللي أرسلتها الجامعة إلى إرساء منصة وتطبيق إلكترونية باسم المواطن الرقيب جت بعد شفنا دعوة على الجامعة التونسية لرقمنة الإدارة في كل المجالات، لكن كانت كلها في صالح الإدارة ولم نجد أي حاجة معناها تكون صالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خصوصا مع تعطل الملفات الإدارية وطول أجل الرد وتعدد الإجراءات. هذا خلى الجامعة التونسية تنادي بهذاك، وزاد ثم المشكلة تاع المرسوم 54 وما أثاره من تخوفات لدى عدد من المواطنين عند التعبير عن مشاغلهم أو نشر تظلماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد الجامعة المنصة هذه تكون هي الآلية للرقابة وتكون فضاء رسمي وقانوني مؤسساتي لتلقي الشكاوي والتبليغ عن التجاوزات والعراقيل. المبادرة هذه تمثل حل حضاري يضمن حق المواطن والمؤسسة في التظلم والإبلاغ ضمن إطار منظم وشفاف وموثق بعيدا عن كل التأويلات والإشكالات القانونية. هذاك علاش أصبحت أحداث هذا المنصة وتطبيق المواطن الرقيب أصبحت ضرورية لإعادة توازن حقيقة في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتمكين المواطن والفرق وصاحب مؤسسة من آلية رقمية شفافة فعالة لمراقبة الأداء الإداري والتبليغ عن التجاوزات والعراقيل والتعسف.
0: إذن هذا كل ما لدينا اليوم في هذه الفقرة من المجلة الاقتصادية. في الاقتصاد حكينا يعني على أهم الأخبار الاقتصادية وبعض المتابعات المتعلقة بالأخبار الاقتصادية في تونس وخارج الوطن. بعد شوية باش تكون معنا ضيفة الاقتصاد اليوم السيدة سهير العامري ممثلة جمعية الاقتصاديين التونسيين بالمنستين، هي أستاذة جامعية، باش نتعرفوا معها على مؤخرا تم يعني تنظيم مسابقة أفضل اقتصادي تونسي اختارته الجمعية، باش نحكيوا معها على هذه المسابقة، باش نحكيوا كذلك مع الأستاذة والدكتورة المتوجة بأفضل اقتصادي تونسي واعد اختارته الجمعية. نعود بعد النغم.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
1: والأستاذ حاتم فتح الله.
2: مواصلين معكم في المجلة الاقتصادية في الاقتصاد على موجة إذاعة المونستير، دائما مباشرة تسمعون صوت وتتفرجوا فينا كذلك على البث المباشر لإذاعة المونستير عبر تقنية الستريمينج. مرحبا بك الأستاذة والأستاذة الجامعية سهير العامري، نشغلك في اللقب، يعيشك، مرحبا بك على الدعوة. الدعوة كذلك احنا استدعيناك باش تكون معنا باش نحكيو على مؤخرا جمعية الاقتصاديين التونسيين اليوم بالحمامات، نظمت في الحمامات يعني بالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية في النطاق الأشغال نتاع الندوة نتاع الجمعية، نظمت مسابقة لاختيار أفضل اقتصادي تونس لهذا العام لسنة 2026. وعلى ذلك يعني فعلى هامش الملتقى كما ذكرت، ملتقى السنوي لجمعية الاقتصاديين التونسيين. أنت أستاذة جامعية سهير العامري، ممثلة عن الجمعية بالمونستير، شرفنا أن تكون من جهة موجودة لنا باش نحكي وأكثر، نحاول ديما في موجات إذاعة المونستير نكونوا أقرب لمناطق تغطية الإذاعة. إذن مرحبا بك أستاذة. نحكي على الجائزة، هذه هي العام الثاني تتعمل الجائزة، أعطينا فكرة عليها، أو هي المسابقة في حد ذاتها، يظل اخترتوا ثلاثة. فضل الأستاذ.
3: أهلا مسي حاتم، شكرا على الاستضافة. دونك هي بالحق الدورة الثانية. الهدف متاع الجائزة هو تشجيع التميز في البحث العلمي الاقتصادي في تونس، تثمين أعمال وإنجازات الاقتصاديين الشباب، تعزيز حضور الباحثين الشباب في النقاشات الاقتصادية، ودعم مساهمتهم في صياغة السياسات الاقتصادية. الجائزة هذه تمنح للباحثين الشباب. دونك شنو هي؟
2: فما لجنة تقوم أو خصائص بالضبط؟
3: الخصائص هما يكون باحث في مجال الاقتصاد، فما زيدا كونترانت عمرية معناتها اللي هي 43 سنة بالنسبة للنساء و 41 سنة بالنسبة للرجال،
2: ذاك تشجيع
3: المرأة
2: باش يترشحوا، معناها العمر حددته العمر.
3: أي هذاك علاش باش يقعدوا معناتها في معناتها منطقة الشباب، مش يكونوا دي زيكونومي سينيور. تمنح الجائزة هذه على أساس المسار الأكاديمي العلمي والمتميز، الأبحاث المبتكرة
2: حسب أبحاثهم وحسب مواضيع اللي
3: يخدموا عليها، على لجنة واللجنة تختار أحسن
2: لجنة وطنية،
3: لجنة وطنية من أهم الاقتصاديين، من ثلة يعني من أهم الاقتصاديين الأكاديميين اللي توفرهم من الجمعية، دونك اللي هما من أهم الخبراء الاقتصاديين في تونس.
2: شكون أنتم اخترتوا ثلاثة؟ يظهر لي ثلاثة يعني متوجين بأفضل، يظهر لي قسمتوا الأصناف. بعد شوية مش نسمعوا اللي توجد بأفضل اقتصادي واعد، اللي هي قارية في كولومبيا، جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، قارية في تونس بالأساس زاد، وموجودة هي الآن موجودة في تونس، تواصلنا معها، بعثت لنا يعني كلمة تتعلق بتتويجها. قبل ما أعطينا الأصناف اللي خصائصهم، علاش اخترتوا ثلاثة أصناف؟
3: فما ثلاثة أصناف، اقتصادي واعد. وعن هالصنف هذي دكتور نادي علي اللي هي اقتصادية باحثة في اقتصاد التنمية في جامعة كولومبيا، حصلت على الليسانس متاحة، على الإجازة متاحة في الاقتصاد من جامعة هارفارد في 2017، ودكتوراه في كولومبيا في 2026. دونك هي لا بلو جون، اصغر واحده في الباحثين، وعندها وهي واعده بالحق، مجال البحث نتاعها واعد ومهم. ثانيا ثم المرشح اللي هو محمد الياس القريتلي، اللي هو استاذ مساعد مؤهل في العلوم الاقتصاديه، ويخدم في كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجندوبة، والفائزة معناتها اللي هي ربحت المسابقة هذه هي دكتور هاجر حبيب، وهي أستاذة مساعدة في العلوم الاقتصادية ببنزرت.
2: منوعين
3: منوعين حقيقة، والمجالات البحث متاعهم متنوعة زادة، وهذه الجائزة هذه ولا المسابقة هذه تقوم على قيمة العلوم وعلى المسيرة زادة.
2: تعتمد يعني يعني على الدراسات وعلى البحوث نتاعهم. يعني الجائزة مخصصة للأكاديميين أكثر منها عملياً يعني أو ميدانياً.
3: أي على يعني قيمة البحوث.
2: يعني للتشجيع على
3: معناتها هي اللي تقرر معناتها على حسب دراسة الملفات، خاطر فما ملفات هم يصبوهم مترشحين. وعلى حسب قيمة الملفات والتفرد بتاعهم
2: وحنا الكاريير وحسب الكاريير. حتى أيوة. المواضيع المختارة
3: طول المواضيع المختارة
2: الإضافة اللي ممكن تقدمها في
3: خاطر الكاريير هما سون ديجا معناتها ما زلت ما نحكيوش برشا على الكاريير مع القيمة نتاع المواضيع والباركور وكل دونك
2: وهذوما توا اللي يتوجوا من العام العام يعني ياخذوا التتويج عندهم إضافات مثلا عندهم تأثير على السياسات العمومية الاقتصادية عندهم ما نعرفش اقتراحات عندهم تصورات كيفاش يراو الاقتصاد بالضبط او بعد هما ينقلوا احنا يعموا بحرهم يعني ياخذوا
3: عمل الابحاث معناتها
2: ديما يقعدوا في منطقه
3: يقعدوا في مجال البحث
2: بعد شويه احنا باش نسمعوا لاستاذه الجامعيه ناديه علي باش تعطينا يعني فكره على بحوثها باش تعطينا كيفاش خدمت كيفاش يعني وصلت لل فما سؤال اخر انه هذا أكاديمي أنتم في الجامعية وخاصة أنتم تعملوا كل عام تعملوا ملتقى سنوي وتعملوا أشغال ما فماش مثلا مسابقات للشركات للناس اللي تعمل خاصة الستارتوبر هذوما اللي يخدموا المؤسسات الصغرى والمتوسطة الاختيار على الأقل أفضل مؤسسة أو يعني هي مجرد تخدم كان على الأكاديمي أنتم في الجامعية
3: ملتقى بحث علمي دونك
2: يعتمد كان
3: يعتمد على البحوث العلمية والقيمة متاع البحوث الذكية في تطوير الاقتصاد التونسي وفي بحث السياسات هذا هو أصله ملتقى علمي أكثر منه
2: وهذوما مثلا المؤسسات العمومية الاقتصادية مثلا حتى في وزارة المالية أو في وزارة الاقتصاد والتخطيط يدمجهم في مثلا السياسات العمومية في كيجيوا يعملوا مثلا نقاشات ولا يعملوا يخدموا على موضوع معين دراسات إحصائيات يكونوا موجودين الأكاديميين هذوما في يعني تم الدعوة لهم في المؤسسة العمومية باش يساهموا على الأقل
3: أي كمستشارين أي أكيد.
2: وهذا يكون اختياري وإلا أنتم كجمعية تحاولوا تكونوا حاضرين وتحذروا يعني أولادكم اللي يتوجوا في النقاشات السياسات العمومية وفي تطوير الاقتصاد الوطني في تونس
3: نتصور بصفة اختيارية الحقيقة
2: اختياري
3: زيدا باش نكون واضحين معناتها ديما احنا نحكيوا على أفضل اقتصادي تونسي شاب دونك باش نكونوا باش ندخلوا في
2: تعطيو له بروفيل وبعد يصير يعني اذا كان حاجتهم يطلبوا اذا كان حاجته بمستشار يعيطوا ويتبعوا يتبعوا اكيد هما
3: اكيد نصور اي ما نصورش معناتها فما ابوي في الفاز هذه معناتها من الكارير نتاعهم اكيد باش تكون انت استشاري تابع الوزارة لازم يكون عندك خصائص معينة
2: أنتم في الملتقى كل عام هذا الهامش أنكم تنظموا المسابقة هذه لكن تعتمدوا على تختاروا محاور للتحليل والتفسير السنة شنو على شنو المحور اللي خدمتوا عليه في الجمعية وخاصة في الملتقى يعني على هامش الملتقى السنوي اللي تنظموه هذه الدورة الثانية للملتقى شنو الموضوع اللي خدمتوا عليه خدمتوا على إشكاليات خدمتوا على مواضيع ما نعرفش كان تعطينا
3: الحقيقة عملنا العديد من الجلسات الجلسات الموازية اللي قدموا فيها الباحثين الأعمال متاعهم جدد في العديد من المجالات في مجالات الطاقة في الاقتصاد
2: التصدير الاستثمار
3: الاستثمار السياسات والتأثير متاعها على الاقتصاد وفما زادة جلسة عامة اللي المحور متاعها Bon, je vais le donner هكا في الطريقة نتاعو efficacité و équité dans l'économie contemporaine. يحكي على
2: الاقتصاد المعاصر.
3: الاقتصاد المعاصر. وفما برشا الحقيقة حوارات موازية ما بين مراكز البحث والعديد من المواضيع اللي تتطرح واللي هي تنجم تثري
2: بيه أستاذ السوري العام اللي تقعد معنا احنا مواصلين معاك في الحديث باش نحكي وندخلوا شوية في التفاصيل هذه حبينا نقدموا للمسابقة هذه باش ندخلوا شوية في علاقة الجمعية نتاعكم بالخبراء الاقتصاد انتوما كيفاش تراو الوضع الاقتصادي مواضيع أخرى باش نحكيها مع بعضنا لكن خلينا نتعرفوا احنا مادام حكينا على المسابقة اللي انتوما نظمتها لاختيار أفضل اقتصادي معنا مش

0: والقوي هو اللي يعرف كيش يستغل الأكاديمي التطوير والاستغلاله في العملي أو في الواقع. نتعرفوا معش هيثم اللي كان حاضر التسجيل، نحكي مع المتوجة بالجائزة الدكتورة نادية علي في التصريح التالي.
1: كان لي شرف أني نتوج أفضل اقتصادية تونسية شابة واعدة من قبل جمعية الاقتصاديين التونسيين، أكيد بتشجعني أني نواصل إن شاء الله مسيرتي في البحث العلمي. خلال دراساتي للاقتصاد أولا في جامعة هارفارد وثانيا في جامعة كولومبيا وين عملت الدكتوراه متاعي، كان عندي شغف كبير بعلم الاقتصاد وخاصة بالطرق الحديثة متاع التحليل الاقتصادي، وأبحاثي تتمحور حول السياسات العمومية الموجهة للقطاع الخاص في تونس، والهدف الرئيسي متاعي هو أني نساهم بأدلة علمية وتجريبية قوية في النقاشات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وفي الخدمة متاعي نعتمد على مناهج تجريبية مازلت مش مستعملة برشا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل طريقة الاختيار العشوائي اللي المروجين متاعها تحصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد، ونحاول كذلك نستعمل مصادر جديدة للمعطيات الإدارية. أنجزت ثلاثة دراسات ميدانية، الأولى منها هي تتعلق بكيفية دعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة، وقع نشرها في Journal of Development Economics، وهي تستخدم العديد من المعطيات من بيناتها معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وفي الدراسة هذه الكاتبين اللي معايا وأنا حاولنا أن ندرس برنامج Startup Act اللي هو أعطى امتيازات للمؤسسات الناشئة في تونس، ودراسة هذه عندها أهمية في النقاش الحالي حول إصلاح منظومة المؤسسات الناشئة، وللقيناه أنه البرنامج زاد بشكل واضح في نسبة بقاء المؤسسات على قيد النشاط. النسبة هذه زادت ما بين 18 و 24 نقطة، والبرنامج ساعد كذلك على خلق مواطن الشغل. لقينا أنه في المعدل خلق زوز مواطن شغل لكل مؤسسة ناشئة في ظرف 3 سنين، وكذلك لقينا أنه الشركات اللي هي أنشر والشركات اللي تخدم في قطاعات مرتبطة بالتوريد حققت نتائج أقوى، وهذا يخلينا نستنتج أنه ما بين الامتيازات اللي أعطاها البرنامج النفاذ لحساب بالعملة الصعبة وتبسيط الإجراءات في الديوانة كان عندها تأثير كبير وإيجابي على المؤسسات. الدراسة الثانية تتعلق بكيفية دعم التصدير، والدراسة هذه كانت حول برنامج تصدير بلوس اللي هو أشرف عليه مركز النهوض بالصادرات، والبرنامج هذا يغطي جزء من التكلفات الثابتة للدخول للأسواق الخارجية، والنتائج متاعنا تبين أنه البرنامج كان عنده تأثير إيجابي واضح على الصادرات. نلقاو أنه الصادرات ارتفعت بحوالي 27% عند المؤسسات المنتفعة وقت اللي نقارنوها بالمؤسسات اللي ما خدتش البرنامج. لقينا كذلك بعض المؤشرات الإيجابية على دخول المؤسسات للتصدير، ومن خلال البيانات الديوانية لقينا أنه التأثيرات على الصادرات كانت أقوى للشركات الأنشر. وفي حدود علمنا هذه أول تقويم عشوائي ناجح في تونس لبرنامج حكومي للدعم المالي الموجه مباشرة لدعم التصدير. ومن أهم النتائج اللي توصلنا لها أنه دعم التكلفات الثابتة للدخول للأسواق الخارجية ما أثرش فقط على دخول المؤسسات للأسواق كما تتوقع بعض النظريات الاقتصادية، ولكن زاد كذلك في حجم الصادرات داخل الأسواق اللي المؤسسات موجودة فيها، وهذا يوري أنه التكاليف الثابتة للوصول للأسواق العالمية تلعب دور مهم في أداء المؤسسات المصدرة. وفي الدراستين هذوما حاولت نجمع ما بين المعرفة الميدانية وأحدث المناهج في الاقتصاد القياسي، وحاولت كذلك نستعمل مع الكولابوراتور متاعي معطيات إدارية دقيقة على مستوى المؤسسات. بلادنا حاليا تواجه تحديات كبيرة في التشغيل وفي التنافسية وفي النمو، ونحاول إن شاء الله من خلال خدمتي ومن خلال الدعم والتشجيع اللي نلقاه من زملائي والمجتمع الأكاديمي في تونس.

0: أن نساهم في توفير أدلة علمية حول نجاعة بعض الحلول لهذه المشاكل.
1: إذن كانت هذه الشابة اقتصادية شابة المتوجة من قبل جمعية الاقتصاديين التونسيين، تمت تتويجها كأفضل اقتصادية تونسية واعدة اللي اختارت الجمعية كما ذكرت. حبنا نتعرف عليها، حبنا نشوف شنو مجالات العمل نتاعها، شنو البحوث اللي خدمتها، خاصة اللي شد انتباهي أستاذة أنه خدمت على التصدير والاستثمار اللي هما يظهر لي من الأعمدة الكبيرة اللي يقوم عليها من الاقتصاد الوطني. نخلي لك الكلمة باش تعلق على المداخلة نتاع اللي يعني الأستاذة والدكتورة اللي تحصلت على الجائزة هذه أفضل اقتصادية تونسية واعدة. يعني شنو تعليقك على
2: الحقيقة مجالات معناتها البحوث نتاعها مهمة جدا، وهي بالحق بروفيل نتاع معناتها باحثة واعدة. الخدمة على الإكسبور والإمبور مهمة جدا، خاطر هو عمود من أعمدة الاقتصاد ومن أعمدة المداخيل الدولة، ولازمنا نلقاه ونستثمره في المجال هذا، في مجال دراسة الحلول، خاطر أكيد دخول الأسواق العالمية صعيب، ولازمنا نلقاه الطرق والوسائل اللي تخلينا نجم ندخلوا.
1: وزاد حسب ما نتذكر في التصريح حكيت حتى على حلول يعني جديدة وطورت فيما يتعلق بتطوير الاقتصاديات، وركزت على المؤسسات الصغرى ولا المتوسطة والستارت اب، هذوما اللي هما يظلي ولاوا قوام ولا عماد الاقتصاد بصفة عامة، مش حتى كان في تونس. أستاذة نرجع
2: الحقيقة هي مهمة البحث العلمي ان احنا نعطي حلول
1: وتعطيه الحلول، ولكن تخدم تقارير. خلينا نحكي تخدموا تقارير وتنشروهم، تعملوا دراسات، تعملوا من عشان دي سونداج، تخدموا على مواضيع. عطينا فكرة يعني في صلب الجمعية وتقاريركم وين تمشي، خاطر ديما يقولوا التقارير والبحوث كل ديما في وسط الرفوف، ما يتمش استغلالها. وقتاش تظهر في في في الأشغال، تظهر في الملتقيات، ما نعرفش انتوما يعني تكتفوا بإنتاج وإلا تحاولوا تسوقوا، يعني خاطر بحوث كما هذه أو دراسات يعني مهمة جدا من عشرة.
2: هما الدراسات تكون منشورة في مجلات محكمة، المجلات هذه موجودة ويقرأوها، وبيان سور احنا عندنا من احسن الكفاءات في
1: هذا الأكاديميين، مؤكد أكاديميين موجودة
2: وفي السيسيون هذه باللي فاتت عملنا حاجة اسمها البوليسي بريف اللي هما دي نوت دي رابور نحكي فيهم، معناتها كتبوهم وحيد من اهم الباحثين
1: تعملوا كتلخيص معنا للبحوث، تلخيص
2: بيان سور يحكيو فيهم على السياسة التونسية، على المجالات معينة،
1: السياسة الاقتصادية، الطاقة، الاستثمار،
2: هكا نحكيو على الاكسبور، معناتها على عدة مواضيع، ويكون يتم نشرها ويستفيدوا منها المجتمع، ونورمالمون ياخذوها بعين الاعتبار.
1: هو الأكيد البحث الأكاديمي ما نجمش ما نثمنوش، يعني كل بحث أكاديمي مهما كان القطاع ومهما كان الموضوع اللي يخدموا عليه، ما ديما العيب ما نعرفش هذايا مش في الأكاديميين. الأكاديمي يقول لك اني نخدم ونتعب ونخرج الدراسات والتقارير ونخرج نطرح المشاكل ونعمل الحلول، ما باقي عليك انت كما نعرفش اني فيزافي نتاعي، ولا انت كمؤسسة عمومية اقتصادية تستغل. يعني للأسف البحوث كما هذيك تقعد أكثرتها في الرفوف، وهذا من عشان انتم يمكن حتى يأثر عليكم.
2: لا فما بحوث
1: فما مؤسسات تفرض روحها،
2: أكيد فما بحوث تفرض روحها وتنمعتها،
1: وغالبا التقارير هذه ما تتعرف كان في الملتقيات، يصير ملتقى انتم بطبيعتكم باش تعرفوا بالبحث هذا، باش تعطيوا نتيجة بحث هذا، وخاصة فما اللي يخدم زاد مع الإعلام ومع الميديا يحاول يخدم على النقاط الكبيرة في الدراسة أو في التقرير، يجبد الإعلام، خاطر حتى الإعلام إذا كان ما توصلوش الأفكار كيفاش مش ينجم يقدمها مثلا تقرير كما نقولوا يعطي حلول لأزمة اقتصادية معينة أو أزمة في قطاع معين. مهم جدا أنه نحكيه عليه.
2: وهذيك قيمة الملتقيات، معناتها قيمة الملتقيات بأن هي تصدر الأعمال الباحثين وتحطهم اون افون، ويمكن يكونوا أكثر ميدياتيزي وينجموا يشوفوهم، معناتها ينجموا يتمتعوا بهم المجتمع المدني أكثر ويسمع بهم أكثر، وذيك عليش هذيك
1: تدور ذيك الحلول. أنتم في هو صحيح دور الإعلام، أنتم في الجمعية والمجتمع المدني بصفة عام، وخاصة فما جمعية تخدم بالقوية، نقول وإحنا تخدم وتخرج في تقارير مفيدة جدا، وتخرج في تقارير وفي دراسات حتى يمكن توصل للعالم البرة وما توصلش لبعض الأوساط الاقتصادية في تونس. وانتم مثال للجمعية اللي تخدم في التقارير وبرشة موجودين في تونس. التقارير هذية انتم يلوموا عليكم تقصروا في الوصول للإعلام، ما عندكمش استراتيجية إعلامية، خاطر تقرير كي تخدمه ولا دراسة كي تخدمها مهم جدا انك تهز كوبي منها او نسخة منها للوسائل الإعلام، يبدأ عندك كارنيه مع الإعلاميين خاصة المتخصصين في الاقتصاد باش يبدأ موضوع معين تطرح من خلال الدراسة ذيك او التقرير هذاك. عاش انتم حتى في الجمعية لاحظت انت ودلي انت اول مرة تجي في الإعلام، فماش مترش انه فما تقصير لازمكم تخدموا مع الإعلام لتوصيل على الأقل محتوى للدراسات والبحوث؟
2: الحقيقة هو البحث العلمي
1: خطر ديما يقولوا البحث
2: هو أصلاً هو حاجة صعبة،
1: يقولوا أكاديميين اللي يخرجوش من تريتوارهم من مجالهم اللي هو الجامعة وما يحبوش اللي حاجته بيه يجي.
2: أي أبل بالتقايد كثير، معناتها كثيرة جداً في تونس الحقيقة، ومعناتها فما عمل قوي من الأكاديميين إنهم هم يصدروا العمل معناتها الأبحاث نتاعهم والنتائج
1: نتاعهم،
2: والنتائج معناتها موجودة في مجلات اللي يقراوها.
1: خطر حكيت مع برشا أكاديميين في المجالات مختلفة يخدموا ما شاء الله، وإذا قلت لك منشكوشي والبحث العلمي في تونس متطور في كل مجالات، في الطب، في التكنولوجيا، في كل شيء، أخيرا في الذكاء الاصطناعي، ولكن بحوث كبيرة
2: وقمنا دجا في إطار أشغال الملتقى بندوة حول الذكاء الاصطناعي.
1: ساعات نتفاجئ بدراسة تتعدى عليا مرور الكرام تجبدني نولي أني ناخو مسؤولية أني نعرف ببعض الأحيان، لكن اللي نعيبوا على المجتمع المدني وعلى الجمعية بصفة عامة يخدموا أما ما يحاولوش يسوقوا الدراسات والتقارير نتاعهم غالبا قليل، ونتلقى أنتم علاش مش عندكم استراتيجية مع وسائل الإعلام حتى العمومية والخاصة مش بالضرورة يعني
2: حقيقة من
1: نجاش جاوبنا على سؤال
2: بكل أمانة
1: نستضيف الرئيس أستاذ أنت ديما الأكاديمي يقول خليني في البحث يعني ما ندخلش المواضيع نتاع النقاش، خلينا ملا نحكي شوية على الجمعية. ديما يروج في وسائل الإعلام كذلك أنه يجي حك راس يقول لك أني خبير محاسب، أني خبير جبائي، أني خبير اقتصادي، أني محلل اقتصادي، خبير في المجال المالي، خبير في كلمة خبير أنتم تعتمدها يعني زي ما تكون أكاديمية بأتم معنى الكلمة خبير، وإلا فما ناس يتبع الشأن الاقتصادي هو يعني أستاذ جامعي ويتبع الشأن الاقتصادي وتتكون له ثقافة بخلاف البحث العلمي، تتكون له ثقافة أنه نجم يفهم المواضيع نتاع الشأن العام نتاع السياسة الوطني في المجال الاقتصادي، في الاقتصاد الوطني، في المالية، في الجباية، في ما نعرفش.
2: الحقيقة كلمة خبير صعيبة برشا،
1: صعيبة برشا
2: وما تتقالش للناس الكل، وما تنجمش تكون كلمة عامة، خاطر كي نحكيو على خبير نحكيو على شخص متفرد بنظرة معينة
1: ملم بالموضوع مثلا
2: وينجم يأثر من تصريح نتاعو في معناتها في استابيليتي نتاع بلاد، ينجم يأثر في السوق. ما هذاك علاش لازم الخبير يكون عنده المام كبير بالاقتصاد، لازم يكون عنده ثقافة كبيرة، لازم يكون عنده نظرة استشرافية.
1: علاش في الجمعية وفي برشا جمعيات مختصة في المجال الاقتصادي كما قلت موجودين برشا يعني نقول وإحنا روس كبيرة بالجراند جول بالفرنسية يقولوا معناتها ناس ضخامة الخدمة على مستوى العمل، علاش ما يظهروش في الإعلام؟ علاش مش هذوما اللي يحاولوا يفسروا؟ ما تراش نكون زاد حتى في المجتمع المدني فما تقصير في
2: والله ما نعرفش اسكو سي ان شوا ولا
1: يقول لك احنا
2: دعوه
1: على كل احنا هكا من خلالك انت نوجه حتى الدعوه لكل المجتمع المدني،
2: اما الاداره تستفيد منها، ما عندنا
1: خطر حتى خبراء الاعلام يستفيد، وهذا
2: كل البنك المركزي عندنا خبراء في البنك الدولي، معناتها المؤسسات قاعدين يستفيدوا منها.
1: مش ظاهرين الخبراء الاقتصاديين الصحاح يعني بالكلمة الصحيحة للكلمة يعني أغلبيته كما قلت لك يبدأ متابع للشأن العام، قد تغيب عليه يعني بعض المصطلحات صحيح. اللي من نجم يعرفها كان أكاديمي أي. لكن الأكاديمي زاد فما نوع من الإشكال مع الإعلام إنه يستعمل اللغة الكبيرة يمكن
2: هو اللغة العالمية لازم يكون يبسط المعلومة وساعات الأكاديمي يلقى هكا ديفيكولتي في الحاجة هذه، دونك لازم يكون عنده تفكير نقدي لازم يكون عنده دراية ومعناتها نظرة شاملة، خاطر حتى ساعات نفس الظاهرة الاقتصادية تتحلل بطرق مختلفة
1: وفي نفس الموضوع
2: وفي نفس الوقت نجم تكون عندها تداعيات مختلفة. هذيك علاش الحقيقة المحلل الاقتصادي حاجة لازمها برشا انفستمون ولازمها برشا بروفيل سبيسيال حقيقة.
1: في جمعية الاقتصاديين التونسيين هو اسمها على جسمها، اسم على مسمى، تخدم على البحث العلمي، تخدم على الدراسات، تخدم انتم تعملوا كل عام ملتقى اشغال، علاش ما يتمش؟ خاطر اكيد كما حكينا من الاول انه الاكاديميين ما شاء الله في تونس يعني ناس، لكن ديما يبقى الاشكال في انه المعلومة الاقتصادية اللي هي مربوطة بكل المجالات تقريبا، المعلومة الاقتصادية مربوطة بالرأي العام، مربوطة بالسياسة، مربوطة بالاقتصاد كاقتصاد، مربوطة بالحياة اليومية، والمواطن ساعات يقول لك ما نفهمش يعني ايش معناها جباية، ايش معناها مالية، ايش معناها، علاش انتم ما تخدموش زادة في ملتقياتكم انكم تقربوا الأكاديميين للغة الإعلامية، تعملوا حتى ملتقى انه كيفاش الأكاديمي الخبرة الكبيرة اللي عنده والنظريات اللي عنده الكل يحاول يبسطها إعلاميا، وهذا حتى يصير بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام. إذا كان هو مجرد اقتراح، علاش الإعلام ديما مش حاضر برشا، مش حاضر مش كتغطية، مش حاضر كمساهم في الملتقيات اللي وفي الملتقيات اللي تعملها الجمعيات المجتمع المدني. هكاك الإعلامي يفهم الأكاديمي في المجال الاقتصادي، والأكاديمي يفهم اللغة الإعلامية في مجال الاقتصاد.
2: إيه حاجة مهمة الحقيقة إنه الإعلام سانتيغ معناتها يدخل في هالملتقيات هذه، مش كتغطية ما كي باش ينحي الحاجز هذاك بين المواطن واللغة الاقتصادية اللي تنجم تكون صعيبة، نجم يكون ما يفهمهاش علاش بيه. إن شاء الله إن شاء الله.
1: على كل هي مصافحة لك أول مرة معنا، إن شاء الله نستفادوا تو نحاولوا في مواضيع أخرى نستفادوا من الجانب العلمي الموجود، خاطر كل مجال هو علمي بالأساس وبعد تدخل الواقع وتدخل الحياة اليومية للمواضيع اللي تكون هي في علاقة بالمواطن. على خاطر البرامج الاقتصادية منعرفش هنا يمكن يكون رأي خاص صعبة شوي على بعض المواطن مواطنين، مش على الناس الكل اللهم المتابعة يعني اللي هو مغروم بالاقتصاد يخرج يعني يتبع الموضوع. حبينا نعمل مصافحة معك مع الجمعية، مرحبا بك وشكرا لك على الحضور زادة أنت، وإن شاء الله من خلالك نستفاد زادة في بعض المواضيع أخرى. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير أنك تكون موجودة وأنك تقدم الإضافة، وخاصة تبسيط المعلومة الاقتصادية للمستمع والمشاهد في إذاعة المنستير في كل وسائل الإعلام. شكرا لك الأستاذة سهير العامري على الحضور، أنت أستاذة جامعية ويعني عضوة أو ممثلة عن الجمعية التونسية أو جمعية الاقتصاديين التونسيين بالمنستير. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة.
2: شكرا صحاتم على الاستضافة. مرسي مرسي راديو منستير، مرسي على دعم البحث العلمي.
1: جديد. استوديو جديد عجبك؟ مرحبا بك. بعد شوية والناس هيثم مش نحكيه ساعة ثانية في موضوع آخر، وضيف المجلة الاقتصادية الثاني هو الأستاذ كذلك رضا لامين، هو رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبهيين كمان شغالة، خطر مهم جدا نعطيه التدقيق في الأسامي خطر مهم هذا، مش نحكيه على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في 2026 يعني في هذا العام في جانفي بين النص القانون، وخاصة مش نفليها مع الخبير المذكرة اللي هبطتها وزارة المالية تفسر في كيفاش الضريبة، شكون المعني بالضريبة، حجم الضريبة، كل ما يتعلق بالضريبة. ولكن مش نعمله تحليل باش نعملوا تقييم يظهر لي فما صعوبات في المذكره هذه. تقول لنا على سي رضا الامين هو رئيس الغرفه الوطنيه للمستشارين الجبائيين على كل هو الاشكال باش نطرحوه المذكره هذه والقانون او الفصل في قانون الماليه 2026 الفصل 88 اللي نص يعني باش نحاولوا نقدموا النص القانون هذا وندرسوه وشنو هي الاشكاليات اللي ممكن والجدل خاصه اللي تكتب عليه برشا سل عليه الحبر الالكتروني على الاقل وعلى في وسائل الاعلام الوطنيه وال يعني العموميه والخاصه التفاصيل كل باش نشوفها بعد موجز الاخبار. نستمعوا الاغنيه هيثم وبنرجعوا بعد الاخبار لضيف الثاني في الاقتصاد في هذه المجله الاقتصاديه ونحكي كما قلت على الضريبه الجديده على الثروه. ابقوا في الاستماع دائما على موجات اذاعه المونستير. شكرا لك استاذه سهير العامري على الحضور ان شاء الله في فرص اخرى.
2: عايشك سي حاتم ميرسي بوكو يعطيكم صحه.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة عن تنظيم الملتقى التربوي عدد 78 والمتزامن مع الملتقى الصيفي 9 تحت عنوان هندسة التعلم الذكي، فهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، وذلك أيام 27 28 29 من أوت المقبل. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات يوم السبت 4 من جويلية القادم. أعلنت جامعة منوبة إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة مدرسة صيفية الفضاء للناشئة حول موضوع تكنولوجيا الفضاء من 24 إلى 26 من جوان الجاري. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التونسي القدير كمال رؤوف النقاطي الذي وفته المنية اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة ب 441 تدخلا من بينها 156 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و25 تدخلا لإطفاء الحرائق. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يتميز الوضع الجوي بعد الظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. برشا مؤرخين لتاريخ كرة القدم أكدوا أن مونديال 1934 تعمل فيه كل شيء باش إيطاليا تفوز بكأس العالم نظرا لقوتها ونفوذها السياسي في الفترة هذيك. نبدأ بماتش ربع النهائي بين إيطاليا وإسبانيا في مقابلة عرفت بمعركة بيرتا. الحكم السويسري كان نحى زوز أهداف صحاح لإسبانيا وترشحت إيطاليا، وصارت برشا مشاكل بعد المقابلة. في نصف النهائي حكم إيطالي زفر مقابلة ألمانيا وتشيكا، وتعمل كل شيء باش تترشح تشيكوسلوفاكيا للنهائي وتلعب ضد إيطاليا لأنها أضعف من المنتخب الألماني كرويا وحتى في النفوذ السياسي والعالمي. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
4: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7.
6: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
7: 8 غربة في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
8: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية

0: مرحبا بكم على موجة إذاعة المنستير، تسمعون بالصوت وتشاهدون كذلك على موقع إذاعة المنستير ستريمينج إذاعة المنستير. تحية تصلكم من فريق كامل ومتكامل أمن هذه الحصة وكل برامج يعني صوتيا ومرئيا برامج إذاعة المنستير. كل شكر والتحية لحسام نوار، كذلك لهيثم والناس في التنسيق هويدا بن ساسي، كذلك الشكر لكل الفريق اللي يأمن هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد. مواصلين الجزء الثاني باش كما ذكرت من الأول باش نحكيوا على الضريبة الجديدة على الثروة اللي دخلت حيز التنفيذ في تونس منذ جانفي 2026، وخاصة المذكرة اللي نزلتها وزارة المالية تفسر فيها كيفاش مش تم الضريبة، شكون المعني بالضريبة اللي هي المذكرة أحدثت جدل يمكن مش واضحة برشا على كل هذه كل التفاصيل. شكون المعني بالضريبة؟ شكون تطبق عليه الضريبة؟ أجل الضريبة؟ مفهوم حتى الضريبة قداش؟ الحجم الدفعان الضريبة للناس الكل مش للناس الكل؟ شكون المعني بها الضريبة هذه؟ في كلمة وش نحاول نقدمه قراءة تحليلية للفصل، هو الفصل 88 من قانون المالية للسنة الحالية سنة 2026. نستضيفه باش نحكيه في الموضوع هذا ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، مانيش غلط سي رضا الأمين، مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير في برنامج في الاقتصاد. مرحبا يا أستاذ. ننطلقوا طول في المذكرة اللي مؤخرا هبطتها وزارة المالية. المذكرة تتعلق بتفسير الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026، الفصل هذا اللي يتحدث على الضريبة على الثروة، بعد ما كان في فصل في قانون مالية 2023 كان الحديث على الثروة العقارية، ذول تولت الضريبة أشمل وأعم. نعطيه شوية تبسيط وتفسير للقانون هذا اللي هو قانون 88 اللي تطور اللي يشمل يعني ما عادش كان العقارات. مرحبا يا أستاذ.
1: عايشك. دونك جوست الحقيقة قبل ما ندخل دون لو فيف دو سوجي،
0: أي
1: حبيت باش معناها هكا باش نحاول نشوفوا شنو اللي عندنا في تونس لي زامبو لي تاكس، وشنو اللي عندنا دي ديكلاراسيون في في في تونس. عندنا لا ديكلاراسيون انويل اللي الناس كل تصب فيه،
0: الأداء السنوي
1: السنوي هذاك الناس كل تصب فيهم هكا ولا. وعندنا دي ديكلاراسيون معناها اللي أنت والحالة. مثلا انت مثلا كان عندك دار والا ارض اللي انت قمت بالبيع نتاعها، يلزمك تصب التصريح بالضريبه على القيمه الزائده العقاريه. تتفهمنا تو؟ كل واحده عندها الوقت نتاعها دي ديلي اللي دولا تروازيام موا كي سوي لا سيسيون، بعد ما تتم عمليه البيع ثلاثة شهور في ديك. تنجم ثم ديكلاراسيون اخرى، جوست قبل ما تدخلوا على الديكلاراسيون هذه عندنا ديكلاراسيون اخرى اذا واحد عنده ديبار سوسيال مثلا، فهو في مساهم في شركات ولا غيره ولا في البورصه،
0: في البورصه
1: وبيع دي زاكسيون اسهم ولا من بيت، يلزمه كل عام يعمل لا ديكلاراسيون في 25 فيفري. سيتون ديكلاراسيون ابار هذه راهو وحده التصريح وحده بلا باش تفهم تو في تونس قاش عندنا ديكلاراسيون. وعندنا ديكلاراسيون اخرى اسمها ديكلاراسيون دو سكسيسيون، اذا واحد الله اكبر مات توفى لي زيريتي نتاعو اللي ماذا يلزمهم يعملوا التصريح. يعطيك صح. عندهم عام في دير زيت في عام 2022 في اللوا في قانون مالي 22 زادوا امبو اخر. شوف كل ما نزيدوا دي زامبو الحقيقة قبل ما ندخلوا في الديتاي ساعة قبل من فوق نشوفوا كل ما نزيدوا في دي تاكس ودي زامبو راهو تبدا معقده الامور على المطالب بالضريبه،
0: شكون اللي
1: وعلى المستشار وعلى المحاسب وعلى الخبير وعلى اللي باش يكتب،
0: يعني كل المنظومه اللي موجوده في الاداءات.
1: الحقيقه جيت قبل ما ندخلوا في عمليه النقد قلت لي بعد وشوفوا كلام كان الحقيقه كان كنا نزيدوا في لي زامبو شويه مثلا دو لي ترونش دو ريفينو زوز بونتو ثلاثه بونتو ونبعدوا من هذيك. طيب باش نمشيو لل
0: للقانون هو الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 اللي هبط فيه مذكرة تفسيرية.
1: نبدأ بالقانون. شكون هما صعب تشوفوا شكون اللي خلي باش يخلصوه صعب معناها لو شون دابليكاسيون اللي هو معناها في التطبيق عندكم نتحثوا كان على الاشخاص الطبيعيين ما نتحثوش على الشركات تفهمنا دونك النقطه الاولى يهم الاشخاص الطبيعيين على شو باش نخلصوا على شو يملكوا الكل دي مابل اي دي جمال العقارات والمنقولات اللي يملكوها هما واللي يملكوها اك صغيرات نتاعهم اللي مازالوا دي مينور وهما
0: قصرين
1: اللي هما في في الواحد نتاعهم دونك انا من العقارات اذا واحد مقيم في تونس نحكيو على العقارات الموجوده في تونس
0: في تونس ولا البرة
1: خارج تونس
0: حتى خارج تونس معنيه بالضريبه
1: اللي مقيم في تونس حتى املاك البرة يلزم يصرح به ثم دي كونفنسيون
0: ثم زاد اتفاقيات مع الدول اللي عندهم
1: حسب الاتفاقيه
0: صحيح
1: واللي غير مقيم في تونس الغير مقيم في تونس يلزم يعمل بالتصريح على الممتلكات اللي موجوده
0: لحتك ركزت كان على الممتلكات استاذ لمي
1: لا نحكيو كي نقول الممتلكات الممتلكات كي نقول الممتلكات نقولوا راهو
0: مش بالضروره العقارات
1: والمنقولات الممتلكات الكل باه توا وقتاش اخر دي ديلي باش نصبوا سي لو 30 جوان تو تو
0: معناها
1: هي هي
0: اليوم جمعتين مازالوا 15 يوم اليوم نص نص
1: جوان معاش وقت بالكل وين نصرح وين نصرح اذا الشخص
0: اللي يحب يصرح
1: باش يصرح
0: اللي باش يصرح
1: اللي هو تو خلينا قبل ما ندخل وين يصرح شكون ساعة اللي هو يدخل في الشام في الميدان اللي الممتلكات نتاعو تفوت 3
0: يعني
1: ملايين
0: يعني معنيين بدفع الضريبه على الثروه
1: يعطيك صح اللي يفوت 3 ملايين
0: شو 3 ملايين و3 مليارات
1: 3 مليار دويت
0: مليار دويت معناها هذا مش على الموظفين وعلى الاصحاب
1: على الكل على الكل اللي الممتلكات
0: ما نسواش خاطر الموظف عنده 3 مليارات
1: ثم دونك الممتلكات ثم شكون تعرفش علاش تقاه مسكين هو موظف نقول مسكين موظف
0: هو مثال للموظفين
1: قلت موظفين ينجم يكون الموظف هذايا وهو وارث عقارات يصور في زوز ملايين ولكن عنده عقارات تسوى فوق الثلاثة
0: 3 مليار دوات وربعة دونك
1: يزمو يخلص
0: معني بالضريبة
1: عطاو نشوفوا بعض الإشكاليات هذا الموظف هذا شو يزمو يعمل إذا ما نجمش يخلص يزمو يبيع رزقه
0: معناها توا السقف عندك 3 مليارات فما فوق مطالب باش تدفع الضريبه من 30 جوان
1: من 30 جوان عطاو نشوفوا انهم اللي ما يخرج
0: قداش الحجم فما زاد سقف نتاع دفع عن ضرائب فما نسبه مئويه
1: لا فما نسبه تنجوها قداش اما نحكي لك في السقف معناها مهما كان نشوفوا تو اذا واحد 1% تنشوفوا يا 0.5 يا 1 يا 0.5 يا 1 فانا وقت 0.5 وقت اللي اقل
0: من اللي عنده
1: أي
0: من اللي يملك
1: من اللي يملك وقت اللي يبدا لو مونطو اقل من 5 مليار دويت
0: 0.5 عليه
1: 0.5
0: باه
1: اما اذا فات الخمسة على الكل
0: رانا نحكيو مليار دويت
1: مليار دويت 5 مليار دويت
0: اي
1: مليار دويت من المليمتر
0: ما تفاجعوش معناتها اللي يسمعوا فينا ما يسمعوا ما يتفاجعوش
1: 5 ملايين من الدينارات دونك اذا فات الخمسة ملايين دينار 1% من مش من 0.305 وفوق الخمسة لا على الكل
0: تحدد معناها باش ما ندخلوش في تفاصيل اخرى ممكن معقده اي
1: توا جاء في اللوا في القانون قالوا ثم دي بيان كو سوا موبل ولا لي موبل ما تدخلش في القانون
0: يعني حدوا لحوايج اللي ما تدخلش في الضريبة
1: ما تدخلش
0: هذا جاء في المذكرة نتاع وزارة المالية
1: لا في اللواء
0: في اللواء في القانون
1: نحكي لك في القانون
0: في الفصل
1: في الفصل
0: فصل 88 اي
1: في القانون شي يقول ومن بعد نحكيوا على المذكرة خاطر في المذكرة الحقيقة ومعناها جات حاجات زادتهم وحاجات نقصتهم
0: وفي العادة ديما المذكرة تفسر الفصل والقانون نقولوا
1: شوف بالنسبة لشكون باش يفسر هو شكون هو اللي يفسر القانون أول حاجة ثم التفسير القضائي خلينا نقول خلينا نفهموا شكون كيفاش تفسير شكون عنده الحق
0: شكون ينجم يفسر
1: الجوج القاضي في قضية باش يفسر في القضية يفسر يسمى ذاك التفسير القضائي وثم التفسير الفقهي سي لا دوكترين لا دوكترين أدمنستراتيف كما الإدارة العامة للدراسات والتحقيق الجبائي هي تفسر وثم التفسير آخر يتسمى التفسير التشريعي. معناه كي يبدأ كيما الكلام تاعنا الحقيقة توا كي يبدأ القانون موش واضح برشا واللي فيه معناها نجم واحد يمشي
0: غموض زوز معاني
1: برشا
0: قابل للمعاني
1: برشا معاني يولي وقتها حسب رأيي
0: يعمل جدل نقولوا
1: جدل ينجم المجلس النواب اللي هو عطاء التصور متاعه يعاود يرجع ويعمل قانون قانوني باش يفسر
0: يزيد يفسر ولا يزيد
1: مش قانون جديد قانون يسمى قانون التفسير هذوما الثلاثة اللي يجمو يفسروا تو باش نمشيو نحن من بعد في المذكرة ايش قالت القانون باش نرجع للقانون تو
0: خلينا في القانون حتى من بعد التحليل والتفسير ناخذوا الجزء الثاني تفضل
1: في القانون ايش قالوا قالوا راهو ايش هو اللي ما يدخلش دون لا باس دون لاسيت امبوزابل في الوعاء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبه وكذلك
0: يعني يبدا عنده مليارات اما عنده دار ومتمسش
1: دار ودار
0: فيلا
1: مش متتمسش ما تدخلش في الضريبه مليار دويت
0: ما تدخلش في الضريبه معناها
1: ما تدخلش في القاعده اللي باش تحسبوا عليها 3 مليار دويت
0: تخرج جاي
1: تخرج شو اخر في القانون
0: استثناءات اي
1: العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال بتاع الخدمه نتاعو
0: يخدم عند
1: والاصول التجاريه المستغله فعليا هذه نقطه استفهام طب باش نرجعوا لها في المذاكره باش نحكي تاع القانون العربات غير النفعيه التي تساوي او تقل القوه الجبائيه نتاعها 12 خيلا اللي هما اقل من 12 شوفوا سياره اقل من 12 شوفوا ما تدخلش تو النقطه هذه باش نحكي فيها تو هي اللي أثارت جدل كبير النقطة هذه
0: نقطة الاستفهام
1: الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي دونك شيء قانون واضح وإذا جاءت عبارة القانون مطلقة جرت على شنو على إطلاقها ما تجمش أنت لا تفسرش قال لك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية بالبريد التونسي أي فلوس في البنك متاعك ما تدخلش
0: ديما الاشخاص الطبيعيين
1: دا نحكيوا في القانون ديما نحكيوا كما قلنا الاشخاص الطبيعيين اي سيدي هذه اش قالت وهذه واضحه ما فيها شيء نمشيو توا المذكره اللي جات باش
0: تفسر
1: اش قالت سيدي نبداو بالنقطه هذه النقطه اللي
0: المعنيين والمستثنين والمعفين بالاحرى
1: توا انا شو قلت بكري قلت انا
0: حسب الفصل اللي كنت
1: في القانون
0: اللي كنت فسر فيه في القانون
1: قال اش قال الاموال المودعه بالبنوك وبالمؤسسات الماليه او بالبريد التونسي في المذكره توا كي دون لا باج نيميرو 8 من الفوق بالكل حتى الاموال المودعه بالبنوك او بالبريد التونسي ثم سهو اذا حسب رايي سهو
0: نجم تكون سهو
1: يمكن سهو نتاع المؤسسات الماليه كيما لي زانترميديير بورس مثلا مؤسسه ماليه دونك ما تحطتش كي نجيو توا قلنا نحن اي فلوس في البنك ما تدخلش حسب القانون
0: مهما كانت قيمتها حسب القانون ديما
1: حسب القانون يقول لك الاموال المودعه بالبنوك وبالمؤسسات الماليه هكا القانون
0: جات
1: عامه ما نجموش نحدوا فيها ولا نزيد نتوسعوا ولا نقصوا جات في المذكره اش قالت تبقى الأحكام الفصل 88 من القانون المالي لسنة 2020 وتستثنى من دفع الأمبو هذه على الثروة الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي دون كلمة انترميديير بورس ما جبلتهاش وتتمثل في ما يلي إيش قالت سيدي دونك هذو ما اللي باش نقول عليهم تو
0: المعفيين
1: معفي صحيح
0: استثناءات ما يخلصوا شيء ما يدفعوا شيء ما يدفعوش على الضريبه هذه مش معنيين بها الضريبه هذه
1: دونك نعاود لك انا تو في اللواء ما جاتش قالت ما قالت شيء قالت الكل ما يدخلوش قالت الحسابات الخاصه للادخار المفتوحه لدى البنوك ولدى البريد التونسي بمختلف اصنافها قالت على غراري خاصه شاش معناها على غراري خاصة في اللغة العربية معناها من الليست اللي باش يحطوها ماهيش كاملة هذو ما راهو أمثلة وبر
0: نجم تكون
1: ثم ليست أخرى أشو ليست أخرى
0: تكميلية نقولوا
1: أنا عارف كارها نوت كومون الحقيقة راي بعد تقريبا معناها جان في مارس أفريل ماي جوان 11 جوان نورمال ما راهو كانت واضحة أكثر يقول لك حسابات الادخار في السكن وحسابات الادخار من اجل اللي في الدراسه لفائدة الابناء وغيرها من حسابات الادخار. اي والباقي وينهم؟ انا فلوس عندي ليكيديتي في البنك، عندي ان كونت كورون. اي واش بيك ما مش موجود في الواقع؟ قال لك هنا راهو هذوما ما همش داخلين. ولا واحد عنده مثلا فلوس حاطتهم دو لي بونت كيس ولا دي كونت دي ديبارني، مش لي كونت ديبارني هذوما
0: خلين نوع اخر،
1: نوع اخر. الجمله هذه بمختلف اصنافها على غراري خاصه الحقيقه.
0: شنو الاشكال اللي تطرح في
1: نعاود لك خاطر في القانون قال لك الاموال المودعه بالبنوك وبالمؤسسات الماليه او بالبريد التونسي ما حدد شيء.
0: يعني هذوما ما نش باش نغدروا لهم، يعني ماهمش معنيين بالضريبه،
1: مش معنيين. ولكن في
0: المذكره
1: ولكن في المذكره حددهم، قالت ليه راهو مش الكل اللي يخرج هو هذو برك. اش قالت سيدي؟ كما قلت لك الحسابات
0: يعني حسب ما فهمت عمت هي عملت كل نص يعني جملة عامة، وبعد كي جات تفسر قالت لا رغم هذا وهذا وهذا وهذا
1: وهذا غير معقول
0: الحقيقة. اللي خصتهم توا في المذكرة
1: الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى البريد التونسي بمختلف أصنافها
0: وقيمتها زاد
1: قيمتها ما حددتش قيمتها خاطر كيما قلنا مهما كان المعطاء اللي فوق
0: المهم بطبيعته باش يخلص
1: حسابات الادخار للسكن وكذا. وجات حسابات الادخار في هذا سي واي يسمى حسابات الادخار في الاسهم الكون ديبارني اون اكسيون الدوله تشجع فيه. الدوله تقول لك اللي حط فلوس في سي واي المعطاء اللي ديدكتيبل دو لا باز امبوزابل تترحم القاعده الضريبه الدوله تشجع فيه
0: تشجع الادخار زاد
1: قالت هذايا دون لا ليميت نتاع 1000 دينار بو من هي ما حطتش قداش الليميت معناها نجم توا واحد او يخمم يقول لك بو هنا هنا في الاداره قالت حسابات الادخار تنحط حتى 2 مليار دويت هي الليميت هي 1000 هي 100000 دينار فقط باش تبدا واضحين. كيما لو كونت ديبارني اون انفستيسمون حسابات الادخار للاستثمار المخصص لبعض مشاريع هذه الدوله تشجع فيه اللي يحط فيه فلوس في على بنك يسمو يحل ان سول كونت مش كيما سيوا بلوزر كونت ان سول كونت وشي اون سول بنك ما نجمش يحل
0: في بنوك اخرين
1: ما نجمش اون سول بنك وان سول كونت هذا ماكسيموم 50000 دينار يحطوا كل عام يعني ينجم يتترحم القاعده. قالت هذه الفلوس ال 50 ولا اللي هو تحطوا غادي راهو مش خا الاقساط تو هنا الاقساط والمساهمات ومعاليم الاشتراك المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة.
0: أستاذ ديما نحكيو على الاستثناءات
1: ولا ما زلت نحكي على الاستثناءات. أي. قالوا لي زاسيرونس في لو كونترا اسيرونس في ما مش تخلي. انا رأي صافت في الشكل في اللي في التيتر ساعة من فوق الاموال المودعة بالبنوك او بالبريد التونسي تو نحكيو على شنو على دي زاسيرونس نحكيو على المؤسسات المالية الحقيقة
0: فما نوع من
1: فما يمكن فما سهو تقريبا بذولي من فوق باش تبدا الامور شكليه. انت تو انت مسك سؤال كيف تقرا رغم اللي انت ماكش متخصص برشا في القانون وغيره ولكن هكا باللوجيك كي يبدا الوا واضح هكا الاموال المودعه بالبنوك مؤسسات الماليه وبريد التونسي
0: علاش استاذ ما نفهموش انه ديما المذكره تخصص ما ديما هما القوانين لا اللي لا تبدا بصفه عامه وبعد يولي لا لا يسمي الاسماء
1: التفسير ما تجمش تتوسع ثم قواعد نتاع التفسير القانون
0: ما تزيدش
1: ما تنقصش
0: النص واضح وصريح
1: وصريح في النقطه هذه الحقيقه هنا ثم
0: خاطر نجم يفهم يقول لك هذا تفسير ماهوش اضافه
1: تفسير.
0: ولا
1: شو
0: نفسر لك في النص هذاك
1: راهو كيف تجي تفسر حاجه باش توضح اللي في الموجود في النص مش بزيد على النص مش نقص عن النص
0: تعقد النص
1: لا هكا تولي ما حاش نعرفه تو نحن باش نقول لكم حاجه على هامه وهامه جدا
0: اللي هي
1: برشا في بالهم هل المذكرة هذه هي الوا هي القانون لا ألغف في القانون هو اللي موجود اللي هبط
0: في رجل في اللي هو الفصل 88
1: سي اون انتربريتاسيون دو لا لوا بار لادميسيون فيسكال هو التفسير للقانون من طرف وزارة ال
0: باش يدخل حيز التنفيذ وتفهموا برشا ناس نقولوا المعنيين
1: اما كي يبدا مش واضح القانون ثم شكون يغلط ثم شكون ما في بالوش ثم شكون يطبق هذا يقول لك ان الاموال المودعه اللي عندي في البنوك كل
0: موجود ثم قراءات
1: ثم قراءات والحقيقه يعني مش... وانت قلت بكري ثم برشا حتى في وسائل في وسائل الاعلام جبدوا الاشكاليات هذه والاشكاليات هذه ومش هذه بركه هذه وغيرها باش نقدم بشويه بشويه تو باش تفهمني اكثر هل المذكرة هذه اسكو اللي معناها يلزم المطالب بالضريبة كان ما تصير إشكالية كي يمشي قدام الحاكم يقول لي أنا حاب نطبق هذا، الحاكم يمشي بهذه ولا بهذه؟
0: يلقى روحه يمشي ديما بالقانون،
1: يعطيك صحة ثم قانون
0: مش مذكرة، إذا القانون أقوى من المذكرة
1: ما شاء الله عليك. دون لاني 2011 جاء قانون قال راهو هذه، هل اللي قد تفسر فيه الدولة وزارة المالية اللي أوبوزابل لها هي كي يبدأ اون فافور دو كونتريبيابل، اذا كان هذا في مصلحه المطالب بالضريبه يولي هذا اكثر من هذا اكثر من القانون قدر في صالحه
0: في المصلحه،
1: اذا هي في عوض جد توسعت نقصت، اما كان هذا وسع
0: ضد
1: القانون هو ضد المطالب بالضريبه
0: يولي حاجه
1: اخرى، يولي راهو القانون يمشي الحاكم بالقانون ما يمشيش بالمذكرات.
0: هذه هل خلينا نقولوا بين ضفرين هالغموض او هذا الاختلاف بين النص القانوني وبين المذكرة يخلق مجال
1: يخلق مجال
0: للتهرب لدى اصحاب المليارات.
1: باش نقول انا ماني جو سوي اون كونتاكت ديريكت مع ثم واحد قال لي اسمعني اش حطوا هما هنا في القانون، حطوا كل شيء على ملكي، ها واش نعمل تو عندي 10 مليار دويتة تو نمشي ناخذ بهم حاجة على لو ليزينغ الإيجار المالي كي ناخذ بهم على عندك إيجار مالي باش يولي ملكي ولا مش ملكي؟ مش ملكي دونك يهرب. ناخذ حاجة بعقار ب 10 مليار دويتة ونعطي أوتو فينانسمون 9,500,000 لو بريمي لوي والباقي على 7 سنين نقعد 7 سنين ما نخلص امبوست لا فورتور. ايش قولك
0: يعني هذا تشجع مش تشجع ما تحل الباب نقول احنا
1: ما ندخلوش في المتاع

0: سيديه كي يبدا عنا في العقار يسوى مليارده مثلا، والبو عنده حق الانتفاع، والولد عنده حق الرقبه، والبو عمره فوق 70 سنه، يولي قيمه العقار 1/10 حق الانتفاع و9/10 حق الرقبه. يولي هنا الولد ذاك اللي عنده حق الرقبه يزمو يقيم الملاك نتاعو اللي عنده حق الرقبه على حسب عمر هذايا، راهو دون لارتيكل 38 من مجله التسجيل من كود دو دروا دو جيسمون، يقول لك على حسب اللي في العمر نحسبوا حق الرقبه وحق الانتفاع. دقيقه دخلنا في برشا
1: ديتال، خلينا نقعدوا في الاعفاءات. يعني الاشكال هو في الاعفاءات توا، الاشكال بين المذكره والقانون في الناس اللي مش معنيه بالضريبه.
0: اي ولكن لا سمح لي عاد فما نقطه هي مازال
1: مثلا شنو النقطه اللي شنو الاشكال الاخر؟
0: هاي الاشكاله مش قلنا في البكري نحن في اللوا في القانون قال لك العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال الخدمة في المهني والأصول التجارية مستغلة فعلين كيكا راهو ليني برك المذكرة جيت
1: يعني هنا باش نبسطه مثلا اللي عنده شركة باتيمان تاع شركة عاملة
0: عنده شركة خلينا شركة
1: عنده شركة وعنده ماتريال وعنده ماكينة عنده
0: شركة
1: عنده ترونسبور وكل شيء
0: عنده شركة. دونك الشركة مش قلنا نحن كشركة ما تدخلش لامبوس لا فورتين ما تدخلش
1: حسب القانون
0: ولكن هو عنده المنابات في الشركة وقت اللي عنده هو المنابات هذاك يتسمى معناها دي موبل دي فالور موبل يزمو يدخل في لامبوس لا فورتين ايش في الشركة ما تخلصش، اما هو يزمو يخلص يقيم المنابات نتاعو
1: منابو يخلص عليه
0: يعطيك الصح
1: يعني عنده مناب اكثر من 3 مليارات ديما ناخذ السقف يخلص عليه
0: الا في حاله برك اللي هي موجوده في القانون. ها باش نرجع لك القانون سيدي يقول لك العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال نتاع خدمته
1: باهي.
0: ها باش نعطيك مثال بسيط برشا. السيد عنده شركه هو والعائله نتاعو صغار
1: عائله كامله عنده
0: كل حد عنده 20-30% هو بيخدموا فيها هذيك خدمتهم حسب في القانون تو
1: ما همش معني
0: معناه خارج ميدان تطبيق الضريبه
1: حسب القانون
0: هاك انت تمشي معايا تو المذكره جات قالت اش معني مليح فسرت قالت شوف اذا عنده بارتيسيباسيون في الشركه اقل من 50%
1: معفي
0: لا
1: يخلص هاي
0: واذا اكثر ما يخلصش. شكون حسب رايك في الشركات في الكبار هذو ما عنده فوق 50% بنوك ولا اسيروس ولا شركات كبار الناس كل باش تدخل في الشغل مع العلم باش تدخل بربي شويه في الدي في الديتاي شويه
1: قبل ما ندخل خلنا نعملوا ترتيحه فنيه ونعود نرجعوا نعملوا استراحه حكينا برشا هذول لي استاذ نعش هيثم نعود بعد هذا النغم باش نواصل الجزء الثاني ونواصل في الجدل اللي يحدث يعني الفصل الخاص 88 الخاص بالضريبه على الثروه ونرجع مع الاستاذ لامين او رضا لامين رئيس الغرفه الوطنيه للمستشارين الجبائيين نزيد نفهموا اكثر هالضريبه هذه. نعود بعد النغم.

0: أنتم في الاستماع لموجات إذاعة المونستير ومشاهدة كذلك برامج إذاعة المونستير. نعود نرحب بالأستاذ رضا الأمين رئيس الغرفة الوطنية المستشارين الجبائيين. نحكي على الضريبة الجديدة على الثروة بإيجاز موضوع يظهر لي جدل كبير وموضوع كبير برشا يعني تحليل. وحنا حابين نبسطوا المعلومة، تعرف المعلومة المالية والجبائية صعبة شوية، نحاولوا ديما نبسطوا للناس المعنية بالأداء على الأداء الضريبة. يعني نمشي ناخذوا كلمة على العقارات شوية أستاذ.
1: بالنسبة للعقارات، إذا واحد عنده كما قلنا الدار اللي يسكن فيها،
0: احنا ديما نسألوا راه نستوضحوا
1: ايه الدار اللي كما قلت بكري، الدار اللي في السكنة بتاعه يسكن فيها ما تدخلش، ولا العقارات اللي هو السيد قاعد في الخدمة بتاعه يخدم فيها، مثلا مهندس عنده بيرو يخدم فيه ما يدخلش. أما كي يبدأ وعنده عقارات وهو قاعد كاريهم الأشخاص واحد أخرين
0: في بلاصة أخرى،
1: هو كاريهم كاريهم يقول لك حتى ولو تخلص في دي جامبو أضريبة على الدخل. كان يبدأوا أوزاج بروفيسيونيل ما همش داخلي
0: أي
1: داكوردو. أما كان أوزاج دابيتاسيون سكنة، أنت كاري ديار سكنة
0: للكرياء
1: للكرياء يقول لك تدخل حسب المذكرة
0: حسب المذكرة.
1: رغم اللي هما حطوا في الجملة الأخرى الحقيقة مش واضح مش حطوا، وتبقى لأحكام الفصل 88 من القانون المالية في أن إعفاء العقارات المسوغة لفائدة الغير من الضريبة على على على الثروة يتوقف على التصريح بمداخيل عقارية بعنوانها حتى لا يتم اعتباره عنصر من العناصر دي.
0: يعني باش نكونوا بسيطين، اللي عنده باتيمونات عنده ديزمبل يكري فيهم يصرح هكا التصريح العادي على العقارات نتاعو العادي باش هو ما يتعفى من هذه على الثروة. واذا كان ما يفيقوا بما واش قاعد يصرح يدخل يعني ديريكت يدخل في الـ في
1: الـ توا السؤال يبقى هنا، خاطر الجمله الاولى قالك وتعتبر عقارات مخصصه للاستعمال المهني. شنو كل عقار مبني او غير مبني حتى ارض يمارس فيها او يكون موضوع شنو النشاط نتاعها مهني او حرفي او صناعي او تجاري او او ما في الدول اغريكولتور فلاح
0: على ذكر فلاح
1: باش نجيوها نتاع السكنه توا نتاع السكنه تدخل هنا ما تدخلش. دونك انا الحقيقه بحكم هما توا جماعه قاعدين يقول لك انا عندي ديار، قولوا دخلها دول بيلوم تاعك، عامل اكتيفيتي اكسسوار، انت مهندس مثلا عامل اكتيفيتي اكسسوار كوم كوارو فيني فونسي باش تبعت. قلت لك في المذكره هذه في حاجه تو بالنسبه لتيران نحكيو لتيران افوكاسيون معناها واحد عنده ارض
0: أراضي. في الاراضي الفلاحيه اللي هي تشجع لها الدوله،
1: تشجع
0: على المشاريع فيها.
1: قال لك اذا انت انت الارض نتاعك وانت قاعد تخدم في الفلاحه وتصرح بالفلاحه تصرح باللي ثم حتى ولو مثلا عام صورنا شيء تصرح فليحه وتحط له شيء تحط صفر ولا خساره ما عادش تدخل في الدولار باز ابو زاب. اما هاو المشكل فين تو باش نتحثوا تو على الاشكاليات
0: باجازه
1: تو الدوله تشجع في السوسيتي اغريكول
0: شركات الاستثمار في المجال الفلاحي
1: تشجع فيهم في الفلاحه وديفلوبمون ريجونال تنميه جهويه وغيره
0: مشاريع الفلاحيه
1: وتشجع في السيكار وتشجع في كل شيء. هذوما لي جون بروما اي واحد عنده ديبار سوسيال في الشركه غادي تو تشجع فيه مشيره وتقول مشيره الاخرى
0: لازمك تخلص
1: لازم يدخل في الباز الحقيقه الا كان عندك فوق فوق ال 50% الحقيقه سي تان بوين دانتروغاسيون تري امبورطون اي سور كيل باز مش موجوده ال 50% في القانون كيفاش خذيناها نحن 50%
0: الحقيقه هذا امي في المذكره موجود
1: في المذكرة
0: نرجع ديما للعلاقة بين القانون والمذكرة
1: في القانون ما فماش كلمة 50%
0: باه خلينا نزيد نقدمه شوية أستاذ لمين برشا زاد احنا عندنا فلوس تجي زاد من العملة الصعبة من التونسيين بالخارج ذول يطرح إشكال هذا زاد التونسيين بالخارج اللي يخلصوا يعني على الأداء كيفاش الضريبة كيفاش هما هذوما كيفاش يكونوا معنيين بالموضوع.
1: والله هذوما قلنا بكري وقت اللي بدينا نتحثوا من الأول قلنا راهو اي واحد صار
0: تونسي بالخارج
1: لا لا نحكيو على طول اللي بيها اللي في تونس مابل ولا يجي مابل خاضعين حتى للغير مقيمين في تونس مثلا واحد تونسي
0: وديما عندك اكثر من 3 مليارات خاضع سواء تونس ولا برا من تونس.
1: تخيل انت واحد من تونس تو تونسي عايش البر عنده دار تسوى 1 مليون دو دينار من مليار دو البر عنا غادي سيل سيل برشا تاع حتى 1,000,000 دولار. اي يقول لك انا عايش غادي ما خلصت لامبو هذا ولا فورتون باش نولي في تونس. كان نجي نولي مقيم في تونس باش نولي نخلص على شنو؟ علي في تونس ولي علي غاد يولي خمم قبل ما يجي. الدولة تشجع توا في المقيمين بالبرة
0: باش يستثمروا
1: باش يستثمروا دول اللي في السيارات اف سي ار من شيرة ومن شيرة اخرى تعملوا لهم هذا الحقيقة
0: ضريبة.
1: شوف اداء الضريبة باش يكون واضح اداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة للدولة واجب. اما واجب مش بنقطة راه واجب وفق نظام جبائي عادل ومنصف. إذا ما فماش عدالة والإنصاف وكذا تولي الحقيقة يولي واحد يخمم وإذا قانون فلو. أنا شنو الحقيقة أنا نطلب لو سمحت في كلمتين وديجا أنا بعث للسيدة وزيرة
0: توصية معناها توصية من خبير
1: ليش شو قلت لها بحكم لنوت كومين جات مخر المذكرة ذي
0: خاصة نزلوا جمعتين
1: والناس تستنى معاش وراهو كيفاش باش تقيم الأسهم أنت والمنابات نتاعك في شركات برشا
0: في جمعتين
1: ما يستحيل الحقيقة باش تولي مش مريض. شنو طلبت الحقيقة؟ طلبت من وزيرة المالية التأجيل ولكن هي يمكن ما تنجمش تأجل خاطر يجب يتعدى على مجلس النواب. أنا من أول بعثت لها فماش بوسيبيليتي مع رئاسة الحكومة مع حتى رئيس الجمهورية راهو نجم
0: راهو يعني بعثت بصفة الغرفة مستشارين نجبيين.
1: أنا مش بعثت لها هي
0: أنتم ما عندكم رأي استشاري
1: خاطر كنا نجم نبعث لمجلس النواب ولكن حبينا نبعث لها هي باش هي باش تتعامل تتدارك أسرع.
0: يتم التدارك
1: بسرعة مع مجلس النواب يعملوا الفصيل فيسع فيسع نجم يصوتوا عليه ويعجلوا كان سنة برك مثلا على شهرين ولا ثلاثة شهر لوتون. وانا نطلب من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في عوض نجي انا ليك اليوم انا في عوض حقني في عوض نجي انا ولا جي محاسب ولا خبير ولا كذا كل حد يحكي كذا يجي وهم بيدهم الإدارة العامة التشريع الجبائي يجي يبدأوا يفسروا في الحكاية هذه مش نفهمهم هم من المذكرة ولا يا ابتو نوت
0: يحضروا معنا في وسائل الاعلام
1: وسائل الاعلام باش يوضحوا ما يخليوش هكا فلو خاطر الناس تو الاستيكاف واحد يقول داخل واحد مش داخل واحد شنو هو مع العلم الاستيكاف تو هذوما السوسيتي دافستيسمون كابيتال فاريابل بس كل عنده برشا استيكاف الدوله تشجع فيهم لا بلو فاليو نتاع استيكاف اللي تكزنوري الدوله تشجع فيه ومن شيره اخرى مش واضحه يعني ولا سامحني ثم كلمه اخرى دقيقه اسكو ثم واحد قال لي لو كونت كورون دي دي دي دي دي ديسوسي شنو هو الكونت كورون ديسوسي واحد مساهم في شركه وهي في حاجه الفلوس في وقت تسلف من في بنك هو عنده فلوس مش يسلف في الشركه قال لي يدخل هذا قلت له بتبيع يدخل خاطر هذا يسمى
0: حسب ديما القانون
1: قانون خاطر يسمى المنقول ما منقول هذا
0: مش نخدموا بسؤال اخر تاثير الضريبه على الثروه على ديناميكيه السوق الماليه نعرفوا احنا السوق الماليه تتاثر يعني منعش فما تاثير ايجابي سلبي
1: لا ثم الحقيقه باش نحكيو تشوف ثم التيز اونتي تيز والسنتيز التيز هي الدوله باش تاخذ دخل فلوس به الداخل باش تتوزع ثروات على الفقراء وكذا في مشاريع وغيره ولكن مشاريع اخرى باش تاثر التاثير خايب على السوق الاوراق في
0: كيفاش بالزيرت كيفاش
1: باش يولي شخص باش يخلص لامبوس ولا فورتين شو يزم يعمل يلزم يبيع الاسهم مثلا ليزاكسيون نتاعو
0: باش يعرف يقيم
1: زاد باش ياثر على البورصه مع العلم ان سوق الاوراق الماليه كان راهو طالع عمليه والسنه طالع برشا بينجم راهو يكون عنده معنى تاثير سلبي على الادخار الادخار تو الناس باش تولي تخاف تقول لك انا حاط فلوسي في البنك وسون ديكلاري ومشي اخرى خلص عليهم هو جماعه نون ديكلاري باش تعاود معناها تهز العبيد لثنيه اخرى ما عادش يحط فلوسه في البنك لا سبيس لا شيء يدور فيهم في وحنا توا في التجاره الموازيه والواحد
0: انت بديت استاذ بديت بانواع الضرائب الاداء على على, على على يعني الاداءات نقولوا احنا وهذه الضريبه على على الثروه سؤال يعني عام هو نختموا به الاداء على الثروه يعني تراها يعني طريقه ناجعه للدوله تجيب بها الفلوس للاستثمار ولا
1: والله انا قلت الحقيقه في حيتولي في قبل قبل ما يتعدى القانون
0: يعني ناجعه الطريقه
1: لا لا ما هو حيتولي في اذاعه من اذاعات قال له راهو والفصل هذايا بتاع عام 23 باش يتنحى ويعوضوا انا ايش قلت له قلت له من المستحسن يتنحى ولا يعوضوا بحد شيء زيدهم في الامبو تاكس علاش باش نقول لك علاش أراهو إدارة الجباية إدارة اللي هم لهين بالبشي يراقبوا العباء شوية مش برشا كيفاش انت باش تراقب توا واحد عنده شركات منا وكيفاش بتقيم الاسهم؟ احنا كي عين وخبير باش يعين اسهم وفي المحكمه 3 شهر و4 شهر ويقيم تقييم صحيح ولا غلط.
0: خلي خاصه شيء بالمليارات على كل احنا الحديث
1: كبير بربي كلمه
0: على القانون انت حاب تحكي انتما كجبائيين نحكيوا توا على داركم شويه مقدمين قانون انتما باش نختموا به
1: مشروع
0: قانون بالاحرى
1: موجود في مجلس النواب ومشينا لاداره الاداره
0: شنو المحتوى نتاعو شنو
1: احنا ما فيش لا باش نوسعوا المجال لحد شيء فيه راهو عمليه راهو باش ننظموا المهنه تنظيم المهنه مش معقول كيما نعاود فيها ديما واحد نيفو باك بلس 3 يولي مستشار جبائي ديريكت لا يعمل لاستاج
0: هذا في اللي طار المهنه
1: في طار المهنه ولكن هي شنو صارت الاشكاليه انه ثم مهن اخرى قالوا رانا احنا باش ناخذوا المهام تاعهم احنا ما ثم حد شيء مش باش نوسعوا لا مجالنا وما طالبين شيء نطلب الحقيقه من رئيس مجلس النواب توا مباشره باش يقعد على الحيات خاطر هو محامي وثم الحقيقة بدينا نشوفوا
0: يعني ثم اختلافات وجهات نظر وثم حتى جدل في داخل
1: وهذه رساله لوزارات المالية الكل لا لوزارة المالية ورئيس الحكومة والوزارات الكل حكيت لرنو وحكيت مجلس النواب كيف الممثل الوحيد راهو للمستشارين الجبائيين اليوم هي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين إذا واحد يعمل اقتراحات وكذا ما تجيش راهو من كغرفة
0: يزم تمشي ديريكت للناس المعنية
1: نحن راهو يزم المجلس النواب بعد ما يشوف مش مع جماعة أخرين بعد ما يشوف عندهم الحق باش يشوف باش
0: يشوف هم يسمعوا الأطراف الكل المعنية
1: سمعونا الأطراف الكل والحقيقة أنا معناها ليهم هما كأعضاء مجلس النواب اللي شافونا وكذا ومشينا بعضهم وكذا شكرونا ونحن الحقيقة شكر لهم هما الكل من سي فوزي دعاس ومن
0: الناس
1: عام وغيره ولكن عاود نقول ماذا بينا المشروع نتاعنا اللي هو تو
0: هو مشروعكم توصل على اللجنة مش
1: لا صوتوا عليه لجنة العام ب 100%
0: تعدى بعد اللي تو في جلسة
1: أكاديمية رجع اللجنة الأكاديمية ثم بعض ملاحظات ثم فصول الحقيقة ما عندنا معنا احنا هاو كلمة برك نقولوا إذا ثم هو الحقيقة شنو كل في الكل شنو هو ثم فصل برك في إشكالية هو الفصل المهم نتاعنا احنا أخويا كان باش يقلقون عليه نعاودوا نرجعوا للفصل نتاعنا من عام 1965
0: هذا فيما يخص داركم شكرا لك سي لامين وهذا يظهر لي حتى يسهل كي تتحدد المهام زاد يسهل حتى في تأويل القوانين ويساعد حتى على التوضيح للناس والناس المعنية بالضرب. شكرا لك سي لامين رضا لامين رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. حبينا نجيو على الضريبة الجديدة على الثروة حبينا نخذها من كل الجوانب بصفة عامة وشكون المعني الحجم كذا شنو الجدل اللي ممكن تطرحه خاصة فما جدل كبير توا أو يتعلق بالأجال اللي هي توا جمعتين ما نعرفش كيفاش باش تتصرف وزارة المالية مع الموضوع هذا ان شاء الله يكون فما الحل. شكرا لك سريدة مرحبا بك دائما على موجات إذاعة المنستير. هذا كل معنا اليوم في برنامج هذه المجلة الاقتصادية في الاقتصاد. أجمل تحيات حاتم بالحوش الأعداد وتقديم اليوم بصفة استثنائية في تعويض الزميل شمس الدين هلال. كل الشكر لكل الفريق حسام نوار حسام قدرية اللي كان موجود زاد الشكر اللي تحق بمحمد سيدي التحق بالإخراج التقني هويدا بن ساسي في التنسيق وكل الفريق اللي أمن هذه الحصة مباشرة على إذاعة المنستير. نلتقي في مواعيد قادمة إلى اللقاء.

مساكي جنود. شفنا رجال تحارب وشفنا نساكي جنود. تونس رغم المصايب حاطة وربتنا. تونس فيك شيلة ممشملنا ويربطنا.

بغض النظر عن وضعنا وحالتنا، بغض النظر عن ظرفنا الموجود، بغض النظر عن وضعنا وحالتنا، بغض النظر عن ظرفنا الموجود، عندك رجال تحارب وعندك نساك جنود من غير رمي ورد. بحق اللي ناديت صوت قبل عبرة لكن وصل الصوت، بحق الصغر بحق التعب والحصر.

0: والساعة تشير إلى تمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أوصى المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. أحل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون قدمه عدد من النواب يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، مبررين هذا المقترح بتفاقم مشاكل بيئية وصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. أعلنت جامعة منوبة إحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. نفذ اليوم 10 من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم، ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد تفعيل الفوري لهذا القانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. أعلنت إيران اليوم أنها ستسعى للحصول على تصديق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتفاق نهائي محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية يشمل برنامجها النووي. وكان رئيس الوزراء الباكستاني الذي ترعى بلاده المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد أعلن أمس التوصل البلدين لاتفاق سلام، مشيرا إلى أن حفل توقيع الاتفاق سيقام في مدينة جنيف بسويسرا في 19 من هذا الشهر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: المنتخب التركي يعود للمشاركة في مونديال بعد غياب 24 سنة، إذ تعود آخر مشاركة ليه في كأس العالم كانت عام 2002 اللي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وحقق خلالها أفضل إنجاز دي في تاريخه بإنهاء المونديال في المرتبة الثالثة وتتويجه بالميدالية البرونزية إثر فوز على منتخب كوريا الجنوبية في المقابلة الترتيبية بنتيجة 3-2. ونلقاه أيضا منتخب الباراغواي اللي هو كذلك موجود مع تركيا في نفس المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 بأمريكا كندا والمكسيك، واللي يشارك للمرة التاسعة في المونديال بعد غياب 16 سنة، وآخر مشاركة لي كانت في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وحقق خلالها أفضل إنجاز ببلوغه ربع النهائي لأول مرة. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
2: دقيقة صحة.
1: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
4: يا فلاح
5: يا فلاح
4: يا فلاح
5: يا فلاح.
1: نبض الأرض مع عواطف جبالي.
6: نبض الأرض.
1: نبض الأرض.
7: مساء النور، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج نبض الأرض. نبض الأرض مع عواطف جبالي. حمدي شبعان، مرحبا بك سي حمدي، شنو حوالك؟ صح لاباس؟
8: جميعا إذاعة المنستير، وإن شاء الله يكون الاستديو الجديد هذا مبروك على جميع المستمعين، وهذا إنجاز كبير للجهة ككل ولإذاعتنا الوطنية ككل.
7: إن شاء الله يعطيك الصحة. مشكور كما العادة سي حمدي، عن مواضيع باش نطرحوها الأسبوع هذايا. اليوم اخترنا باش نطرحوا زوج مواضيع لأنه ثم موضوع مهم جدا، حادثة أليمة صارت نهار 12 جوان الأسبوع الفارت، وبالطبيعة من نجموش في برنامج كما هذايا نتعديوا على حادثة أليمة كما هذه. أول حاجة نجمو نبدأ بها أن نقدموا تعازينا الحارة للعائلات الزوز عاملات فلاحيات اللي فقدناهم، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلاتهم. واليوم حبينا كأوماج ليهم، كربما لفتة من أعلام عمومي وهذا واجبنا ليهم، أن نحكيه على وضعيتهم. مش نحاولوا بعد شوية نحكيه على وضعية العاملات الفلاحيات. وانتم تعرفوا ومنعرش إذا كان عندكم الرقم هذايا، عنا تقريب 600,000 عاملة فلاحية في تونس، منهم 500,000 يخدموا في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تفتقر لكل ما يضمن سلامتهم، أجور الدنيا، غياب للسلامة بطبيعة في التنقل، وهذه أكبر مشكل ربما يواجهوه، كيف كيف المعاملة، كيف كيف التغطية الاجتماعية الغايبة، في عديد النقائص اللي نحاول إن شاء الله نجيو عليها، لكن مش نحاول نركزوا مع ضيفين كريمين بعد شوية على التنقل. يظهر الموضوع يستحق أنه ناخذه
8: بطبيعة الحال يستحق، وموضوع هذا راهو مش جديد، قديم. مشاكلهم برشا، الحوادث بالأخص الحوادث المرور تكثر، وبالأخص في الفترة هذه بفترة الجني متاع الغلال بصفة عامة.
7: نعم.
8: وأنا لاحظت حقيقة وحتى شفت معناها عملية نقلهم هذوما كما يسيزي وإلى سيارة مثلا عشان تهز معنا 60 امرأة 50 امرأة واقفين.
7: نعم.
8: واحدة بجنب واحدة في ظروف الحقيقة مش إنسانية بتاتا.
7: نعم.
8: لكن الخبزة مرة كما قلت التونسي والله غالب. الله يرحمهم.
7: أيوه.
8: يرحم هذوما البنيات النسوان هذوما اللي توفاوا المدة الأخيرة، كذلك الحوادث هذه كل عام تنسايدوا منها 3-4 مرات.
7: نعم.
8: في العام
7: تعرف قديش عنا من 2015 من حالة وفاة 65 حالة وفاة.
8: صحيح.
7: 65 عاملة فلاحية، 65 امرأة، 65 أم بنية أخت فقدناهم في هالشاحنات الموت هذوما اللي قاعدين يطوفوا بهم في الطرقات ماشيين للضيعات باش يخدموا على رويحهم من الفجاري، لكن للأسف برشا منهم في حوادث كما هذه يفقدوا حياتهم وما يروحوش لوليداتهم. فمهم برشا أنه نحكيه في الموضوع هذا. 65 توفي و1000 تقريب جرحى، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. فهذا علاش بش يكون هذا محور حديثنا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بش يكون متابعة لمدى تقدم بطبيعة عملية تجمع محصول الحبوب، ونحن تو بدينا في عملية الجمع، وهذا من الأحداث والمواسم الهامة في تونس في علاقة وطيدة بالأمن الغذائي، في علاقة وطيدة بطبيعة أملنا أنه نحقق الاكتفاء الذاتي متاعنا. فمهم أن اليوم نرجع على الحصاد هذا ونشوفه وين وصل وكيفاش عملية الحفظ والحماية للمخزون أو المحصول متاعنا. هذا تقريبا مش نحكيه فيه بعد شوية، وهذاك علاش نرحب بضيف الكريم اللي تروا فيه على شاشة صفحة الإذاعة، سي المنتصر بالله مبروك المدير الجهوي لديوان الحبوب بولاية سوسة والمنستير الاثنين. مرحبا.
6: شكرا. مرحبا. شكرا على الاستضافة. إذاعة المستير اللي هي تربينا عليها صوت الأثير وكبرنا معاها،
7: وإن
6: شاء الله وإن شاء الله ديما في التميز والتألق، خاصة مع الاستوديو الجديد إن شاء الله كل شيء بالبركة، وإن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة للسادة المستمعين.
7: شكرا لحضورك، يعطيك الصحة. تحية من خلالك الكل اللي عاملين في ديوان الحبوب، نعولوا عليهم برشا، الإطارات والأعوان والناس كل اللي تخدم الفترة هذية من أصعب الفترات. إن شاء الله ربي يوفقكم باش توصلنا الصابة سلامات. باش نبدأ إذن بالموضوع الأول، والموضوع هذية باش نلخصوه في كلمة صغيرة قالتها عاملة في لحية، نسمع مع بعضنا ثم نرجع. عندك الكلمة محمد.
9: لكن مش المرأة الريفية اللي تخدم، راهو الشعب يجوع.
10: ملي أنا عمري 13 ولا 14 سنة نخدم، كان أنا نقعد في الدار سي مع تصغاري يشكم بيهم، الوسيط هو اللي يجهز المكان بتاع العمل بتاعنا. ظروف قاسية نعيش فيها، ظروف النقل ظروف صعبة ياسر ياسر ياسر، نتعب برش الحق في النقل، بعض الأحيان يهز حتى بالأربعين بالخمسة وأربعين واحد، تقولي سيئها مش نتقلب سيئ، ساعات الكاميرا تتقلب بنساء، شكون باش يتكفل بعلاجه؟
11: شنو الفرق بينهم وبين انك هز شيه؟ معناه
12: نشوف الريح في المطر في السرد،
10: انا يوصل يدز يعيط
9: ويستغل فيهم،
12: ما هو شعاتنا حقنا،
10: ما ناخذوش فلوسنا من حق جمعتنا، ما ناخذوهاش،
9: نقعدوا حتى بالشهر ما نخلصوش.
11: قل ما يقال عنها انه لا انسانيه بالحق، معناها علاش مشي بنت تونس مش تابعة تونس؟
9: هي المحرك لتونس في الاقتصاد الفلاحي،
11: هن العمود الفقري لتونس.
12: بربي انظرنا بعين الرحمة، رانا حتى احنا بشر

0: هذه أغنية ليهم الناس اللي تعاني ونسيتهم لغاني. هذه أغنية للعاملات الفلاحيات خصيصا ليهم هم، إن شاء الله ربي يعطيهم القوة، ربي يرحم المتوفين منهم، وإن شاء الله ما عادش نسمو أحداث أو حوادث من نوع هذية لنفقدوا فيهم أرواح عزيزة. التحية تصلكم من فريق برنامج نبض الأرض، محمد سيدية في الإخراج الفني، حسام نوار، روف غديرة في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في تنسيق فقرات الحصة، تحية لخالد الشرفي. مواصلين معاكم في البرنامج الآن، باش نمشيوا لموضوعنا، هذا هو مواصلين فيه، العاملات الفلاحيات والحوادث هذه الأخيرة. الأسباب متاحة واضحة ومعروفة، ومش لازم نعود ونرجع ونشخص الموضوع، لكن الواقع متاحة اليوم باش نلخصوه، نقولوا نقل عشوائي، غياب تغطية اجتماعية، أجور زهيدة، غياب رقابة، ظروف عمل قاسية ومحفوفة بالمخاطر، معاملة أيضا قاسية. رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 الخاص بتنظيم نقل العملاء اللي هو المفروض يكون قانون حامي لهم، رغم صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي أقر زيادة بنظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكن رغم هذا الكل مازلنا نراو في الحوادث هذوما. هذا علاش السؤال هذايا باش نتوجه به للسيدة حياة العطار. حياة العطار هي ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلفة بملف العاملات الفلاحيات. مساء النور مدام حياة.
1: رختعوات، تحية لكل المستمعات والمستمعين. باهي، في البداية ما نجمش نتعدى ونحكي من غير ما نرحم على الشهيدات، على شهيدات الشقاء، الله يرحمهم ولا يصبر عائلاتهم ويصبر بنياتهم ووليداتهم، وصبرنا احنا زاد الكل، لانه الوجع والالم اللي مس الناس وعائلات الشهيدات مسنا الكلنا. كل مره يتجدد الالم هذا، في كل مره نفيق الصباح وقت اللي احنا نبداو مازلنا راقدين ديجا نساء قلبوا في الكياس، وفيهم اللي توفوا، فيهم اللي في السبيطارات، واحنا نفيقوا الصباح على خبر موجع جدا. الحوادث ما توقفتش وللاسف، رغم كما كنت تحكي القوانين والتشريعات والاوامر وغيره وغيره، رغم كل شيء ما توقفتش. وهذاك علاش تجلبني الغنايه اللي تقول نسيتهم الاغاني ما نسيتهمش، ولكن نسيتهم السياسات، نسيتهم الاجراءات الرسميه والحكوميه اللي في كل مرة، حتى كيصير قانون وإلا نص تشريعي في جزء منه نستبشر به، ورغم ما يكون عنا عليه انتقادات، ولكن نقوله على الأقل هوصر
0: خطوة نحو الأمام،
1: خطوة جديدة نحو الإصلاح. للأسف نعود ونرجع نفس من البداية، نرجع للخطوة الأولى والصفر، نلقاو رواحنا توا بعد صدور آخر نص تشريعي خاص بالعاملات الفلاحيات واللي هو المرسوم عدد 4، اليوم عام وثمانية شهور مصدرش حتى نص ترتيبي. هذيك علاش ديما نقولوا نحن معالجة مثل هذه الظاهرة اللي اليوم ولات مقلقة برشا وتنبأ برشا خطر، مش كان على العاملات في حد ذاتهم، راهو الخطر يمس البلاد الكل، يمس القطاع الكل، يمس الاقتصاد، واللي هو اول ضحيه فيه ارواح بشريه. اليوم ما عادش نجمو نحكيو بلغه الارقام، ما عادش نحب نقول قداش عنا من ضحيه او قداش وصلنا لليوم رصدنا من ضحيه، بقدر ما نقولوا راهي اليوم قاعدين نخسروا في امهات يتموا في صغيرات، ونخسروا في يد عامله في القطاع. اليوم حتى كي نشوفوا نعملوا نظرة على القطاع الفلاحي اليوم، قداش الناس اللي تخدم فيه وشكون الفئات العمرية اللي تخدم فيه، رانا ماشيين للخسارة تامة للقطاع هذا. علاش؟ لأنه اليد العاملة فيه ما هيش قاعدة تاخو في حقوقها، وما هيش مؤمنة، وقاعدين يعني يخدموا في ظروف اللي اليوم فيهم اللي تتوفى، فيهم اللي تمرض. يعني الخسارة مش فقط بالحوادث، خسارة في نساء تمرض، نساء أخرى تطيح من فوق شجرة تتكسر ما عادش تنجم تخدم، نساء تعرضوا للحوادث هذية ونجاو منها، ولكن لليوم يعانيوا في مخلفاتها، إذا كان مش جسدية راهي نفسية. دونك اليوم ماشيين بالخسارة كبيرة للقطاع الفلاحي، واللي بالتالي باش تكون موجعة على الاقتصاد الوطني، موجعة على أمننا الغذائي، على سيادتنا الغذائية، على مستقبل أجيالنا القادمة.
0: أي اليوم السؤال اللي ربما يطرح نفسه، مادام ثم قوانين وثم مراسيم بطبيعة النصوص الترتيبية من أهم الأشياء اليوم اللي لازمنا نتحدث عليها برشا، ونعاود ونكرر ونطالب بإصدارها، لأنه ما نجموش نحطوا قانون أو نخرجوا مرسوم من غير نصوص ترتيبية، في النهاية ما وش بش يتنفذ حتى شيء على أرض الواقع. أبعد من هذية، ماذا بيا نسألك بما أنك مكلفة بالملف هذية، اليوم الحلول اللي تراوها شنو الحل اللي تروا الإجراءات على الأقل المستعجلة اللي تشوفوها يلزم الدولة تمشي فيها باش نوقفوا هالنزيف هذي على الطرقات متاعنا؟
1: هو على الأقل شوف هو الحلول على جميع على عدة مستويات. نبدأ على الأقل في المستوى العاجل حاليا، وقت اللي يصير حادث كهكا وتصير فيه ضحايا وفيات وتفزع فيه المجتمع المدني والمجتمع ككل والعائلات والكل، أبسط حاجة فما رسائل متاع طمأنة جي مني جي من السلطة، إنه على الأقل فما بشي تفتح تحقيق عاجل في مثل هذا الحادث ولا الحوادث اللي سبقته. هذا اللي ما نش قاعدين نشوفه فيه للأسف في كل مرة تصير، وحتى كي صارت حوادث توفيوا فيها قاصرات ونعرفوا قديش تشغيل القاصرات في القطاع الفلاحي ظاهرة متفشية وقديش زاد فما ضحايا قاصرات في الحوادث هذه، ولكن للأسف ديما ما فماش المعالجة المستعجلة والجذرية من طرف سلطة الإشراف. ثاني حاجة التشريعي والجانب التشريعي هو ضروري جدا، لأنه ما نجموش نعملوا حتى إجراء إلا ما تكون عنا قوانين وتشريعات، لأنه في الأساس القوانين هي بتنظم الحياة العامة وتنظم كل الإجراءات اللي تجي بعد. إذا النص التشريعي في حد ذاته من جهة عنا في يعني هو بيدو نص ما هوش فيه نقائص، ويلزم الاعتراف بنقائص النص هذا باش نعدلوه. حتى النص وقت اللي يصدر ما يصدرش بطريقة تشاركية، ما يصدرش بطريقة مدروسة للواقع بتاع القطاع الفلاحي، وبالتالي جاء فما شوية هكا فجوة بين ما هو نظري وبين ما هو واقعي وتطبيقي. الاعتراف بالنقائص هذه والعمل على تنقيح المرسوم هذا أمر ضروري، لأنه هذا يفسر.
0: أنتم كمنتدى يعني شركاء في هذا يلترق قدمتوا مطلب في الاتجاه هذا أنه يقع مراجعة؟
1: نعم مقترحات، نعم. احنا عنا مقترحات أكيد، وحتى مقترحات متاع تنقيح بعض الفصول في المرسوم باش تكون الحماية الاجتماعية شاملة، باش يكون زادة أيضا العاملة الفلاحية وقت اللي الدولة تتكفل بها 3 سنوات الأولى في نظام الضمان الاجتماعي المحدث، بعد 3 سنوات تكون عندها تكون عندها القدرة إنها تواصل المشوار هذاك باستقلالية وحدها. وأيضا عدة نقاط موجودين كلهم في على الموقع الرسمي بتاع المنتدى، وكان خدمهم خبير في الحماية الاجتماعية موجودين على الموقع. هذا على ناحية من الناحية التشريعية. إسراع بإصدار الأوامر الترتيبية، مش معقول إنه اليوم أكتوبر صيف 22 أكتوبر القادم يولي عنا عامين من يصدر المرسوم ولليوم ما فماش حتى نص تشريعي. دونك احنا لهنا من نجم نحكي ولا حتى اجراء ولا حتى حاجة نجم معناها تتحقق اذا كان الاوامر التطبيقية ما صدرتش.
0: نعم.
1: عنا تجربة مع القانون عدد 51 لسنة 2019 اللي صدر بعد فاجعة السبالة، وبعد القانون صدر امر ترتيبي ينظم اساليب واليات تطبيق القانون هذاك اللي هو الامر عدد 724. ثبت بالواقع انه مسألة النقل ما هيش مسألة قانونية.
0: نعم.
1: فقط هي مسألة صحيح قانونية من ناحية التنظيم، ولكن أيضا هي مسألة اجتماعية تنموية هيكلية خاصة بالقطاع في حد ذاته. لكن نظرة الشاملة للقطاع لازم كل يوم ترجع تشوف الساعة طبيعة العمل في القطاع الفلاحي كيفاش العاملة هذه، اسكو هي تتواصل أو تشتغل مباشرة مع مشغلها الرسمي اللي هو صاحب المستغلة، أو أنه فما سمسرة في الوسط وفما أطراف أخرى
0: فيها. نعم.
1: دونك هي تتطلب إرادة فعلية، تتحط الملف ولا العمالة بتاع القطاع الفلاحي، خاصة ما نحكيوش فقط على النساء، العمالة بصفة عامة في القطاع الفلاحي تتحط ضمن أولويات الدولة.
0: نعم.
1: وقت لكن هذا للأسف اليوم 2026
0: هذا اليوم الإرادة يعني الإرادة هي المفقودة حسب ما فهمت من التدخل متاعك اليوم. يلزم إرادة. فما نعم يلزم فما إرادة وإعادة نظر في هالتشريعات هذه ومحاولة موائمتها مع الواقع اللي قاعدين يعيشوا فيه العاملات الفلاحيات. لو نركزوا فقط على النقل، لأنه هذي هو ربما هو الكل أكيد يؤلم، الملف الكل موجع والكل فيها انحرافات وكل فيها يعني تجاوز القانون، لكن بالنسبة للموضوع النقل اليوم اللي هو كل مرة تصير معنيها فاجعة كما قلت نفيقوا عليها، لو على الأقل يقع التدخل على النقطة هذه، شنو اللي نجم نغيروها مدام حياة؟
1: هو على مستوى النقل نعرفوا أنه النقل تدخل في بنية تحتية في الجهات اللي كي نحكيه مثلا اليوم على سيدي بوزيد اللي هي في المرت بلولة في عدد الحوادث
0: سيدي بوزيد ثم القيروان. نعم.
1: سيدي بوزيد ثلث الحوادث سجلناهم في سيدي بوزيد.
0: نعم.
1: سيدي بوزيد والقروان والقفرين الثلاثي هذم يمثلوا 57% من الحوادث.
0: نعم.
1: وقت اللي نشوفوا بنية تحتية مهترئة في الجهات هذه، بنية اقتصادية واجتماعية نفس الشيء وتنموية، غياب مواطن شغل أخرى اللي هي تنجم تلتجئ لها نساء باش ما يخدموش، أغلبهم يخدموا حتى من طلبة وتلاميذ يخدموا في الصيف في القطاع الفلاحي.
0: يعني حظ المنطقة هذه من التنمية اللي هو هذه من المواضيع الهامة المفروض اليوم تتطرح
1: مربوطة. إذا كان ثم
0: نعم إذا كان ثم معامل ثم مصانع ثم مصادر أخرى ربما ينجموا يخدموا عليها وينجموا يتوجهوا لها، فأكيد أنه باش يكون ثم معاملة أخرى وفما ونحدوا على الأقل نحدوا من التوجه متاعهم نحو هال
1: هو تقاطع ما هو تنموي بما هو اقتصادي واجتماعي، بأيضا غياب الرقابة على الناقلين والوسطاء، بأيضا هشاشة الأجر اللي تستر العاملة إنها الكاميونة لو كان عندها معناها أجرها يسمح لها إنها تطلع في وسيلة نقل أخرى، مع أيضا عدم الانفتاح على المبادرات والأفكار اللي تنجم تكون هي كحلول. اليوم راهي مسألة النقل متاع العاملات مش فقط في قانون تعمله وبعد تطبقه أنت بمقاربة أمنية تلاحق السائق يعمل أكسيدون تتوفى عاملة اللي هي في الأخر ضحيت عركة هي ما عندهاش فيها حتى يد. أما زادة نجم تخدم كدولة أنك توفر اعتمادات مالية لاقتناء أسطول من وسائل النقل اللي تكون أكسيسيبل للنساء في المناطق الريفية وتكون تحت إشراف، يا إما مثلا إحنا عنا نظامنا يمشي ماشي في يعني بديل اللي هو شركات الأهلية.
0: نعم.
1: نجم تكون في شكل تعاونية، نجم تكون في شكل شركات تحت إشراف.
0: أيوة.
1: مثلا ومورا قابا مؤسسات الدولة
0: تتوفر فيها شروط السلامة. نعم
1: بالضبط. نعم. هذا كله ممكن، لكن في المقابل لازم تكون فما إجراءات خاصة، لازم تكون فما ما تكونش فما تعقيدات على المستوى الإداري والإجرائي في مثل بعض هذه المبادرات. سمعنا عم ناول ولت عم ناول، سمعنا أنه تأسست شركة أهلية في القفرين، ولكن وينها مثلا؟ نعم. هذا سؤال، شركة الأهلية وين وصلت؟ استقادة توفر في خدمات نقل للعاملات وإلا لا؟
0: نعم.
1: يعني دور الدولة.
0: نعم. الدولة دورها مهم جدا ويزن تتدخل على الأقل على المستوى هذية باش نحفظوا الأرواح هذية من الأرواح هذوما من النساء العاملات. سي حمدي الشبعاني حبيت فعل معاك في نقطة ونرجع لك مدام حياة.
2: مرحبا حياة، يعطيكم الصحة على كل ما هو أرقام قدمتوها، ونعرف المنتدى قاعد يواكب الموضوع هذا منذ سنوات. لكن هناك سؤال مطروح، علاش ما منتدى أو بعض الجمعيات الموجودة سواء في ولاية قروان أو في ولاية سيدي بوزيد والقصرين ما قامتش هي بمبادرة لإحداث مثلا بعض الحافلات هذوما كما نقولوا في إطار تعاون الدولي، في إطار مشاريع مثلا للسوسيال إيكونوميك باش تحاول تكون معاضة لمجهودات الدولة في نقل بعض النسوة هذوما اللي يتنقلوا للحقول لجمع المحاصيل.
0: نعم.
2: هذا مثلا زاد شفنا حتى المجتمع المدني صحيح يراقب صحيح يرصد صحيح يحسب صحيح يعطي توجهات يعطي وثائق لوم زاد كذلك، لكن زاد مضابين حتى المجتمع المدني يقوم مبادرات معناها في مشاريع معناها اجتماعية لتوفير بعض وسائل النقل في بعض الأرياف اللي هي مثلا في كيما القروان مثلا وقال كيما سيدي بوزيد عن بير الحفيز سبالة رقاب سعيدة كذلك، هذوم الكل هي تعاني هشاشة صحيح في النقل موجودة، لكن زاد المجتمع المدني الحقيقة غايب في المواضيع دي ونشوفه.
0: نعم.
2: كان وقت اللي تصير الكارثة، كان وقت اللي يصير الأكسيدون، وقت اللي يصير معناها الحوادث معناها نلقاوه المجتمع المدني موجود إلو، اما باش يكون عنده دور فعال مثلا في مشروع ما الحقيقه ما شفناش حتى في اي ولايه من ولايات الجمهوريه، مش بالتحديد باش يكون معناها على الولايات المذكوره.
1: اي هو يعطيك صحة سي حمدي على الملاحظة، هو فقط حبيت أن في الأخر باش نقول لك راهو المجتمع المدني أو على الأقل خليني نحكي كمنتدى ما ندخلوش كان في وقت الحوادث، احنا على طول العام نقدموا المقترحات نعطيوا القراءات نكتبوا ورقات سياسات ونوجهوها ديما للمعنيين به بالمسألة هذه.
0: نعم.
1: هذاك دورنا كمجتمع مدني. دورنا الآخر يعني كما حكيت أنت في المبادرات صحيح في جانب منه كلامك صحيح، ولكن زاد مسألة النقل متاع العاملات الفلاحيات نعرفوا قديش حساس جدا الموضوع هذايا وقديش مربوط مش بفقط جمعية باش تجي تحل تعمل كار وإلا سنين فما إمكانيات محدودة للمجتمع المدني. الدولة اللي عندها إمكانيات الأكبر ولكن المجتمع المدني اليوم ينجم يلقى إمكانيات متاع باير دوفون يوفر له تمويل في إطار مشروع معين يوفر وسيلة نقل ما نحكيوش على كار لأنه الكار ما هيش حاجة ما هوش حل بالنسبة للمسالك الفلاحية والكل ينجم يوفر وسيلة نقل ولكن تنجم تكون في عندها محدودية مثلا في وسيلة أو اثنين ما تنجمش تكون كحل لمنطقة كاملة ويقعد ديما دور المجتمع المدني الرقابة والاقتراح قوة اقتراح معاضدة مجهودات الدولة في حدود الممكن. أما أنه مسألة النقل تدخل فيها وسطاء لهنا الردع والمراقبة لهنا مسؤولية الدولة وقت اليوم الحوادث اللي قاعدة تصير ما هوش متسبب فيها فلاح وما هوش متسبب فيها العاملة ومش متسبب فيها المجتمع المدني متسبب فيها وسيط اللي هو خارج نطاق التنظيم ولا يخدم بطريقة غير نظامية ويخدم بطريقة كما نقولوا احنا يخدم في النوار تكون اللي قادرة على مراقبته مراقبته هي الدولة مش المجتمع المدني. احنا حتى كمجتمع مدني مثلا وقت تصير حوادث أقصى حاجات النجم نعملوها أن نقدموا قضايا في في الناس اللي متسبب في الحوادث هذه لكن بعد ما يتمش ما نشوفوش المتابعة. نتيجة فعلية والمتابعة لأنه موضوع في حد ذاته متشابك برشا.
0: نعم نشكرك برشا مدام حياة العطار مكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضويتنا على عديد النقاط المهمة في الموضوع هذايا لكن أكيد لنا عودة إن شاء الله في مصافحات قادمة. الآن باش نمشي لفكرة أخرى اللي هي زيادة في إطار قوة الاقتراح هذه المجتمع المدني اللي قاعد يتقدم بها وكانت الفكرة هذه من 2018 تقدم بها شاب تونسي ماهر الخليفي. فماهر حاول أنه يقدم مشروع للدولة والمشروع هذه كان اسمه أحميني ومن خلاله حب يوفر حماية للعاملات الفلاحيات. اليوم المشروع هذه للأسف كان في الفترة هذه ما لقاش الحظ متاعه. اليوم ماهر يقول باش نحاول من جديد باش نعاود نبعث المشروع هذا من جديد بعد ما جربته أو ربما تم تطبيقه في دولة أخرى عربية ولقى نجاح في الدولة هذه فيحب اليوم ينفع به بلاده. باش نسمعوا ماهر في الفكرة هذه بما أنه هذا دورنا زادا نقدم الأفكار ربما اللي تنجم تخرج بينا من المأزق هذه. مرحبا بك ماهر الخليفي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تونسية أحميني. مرحبا.
3: مرحبا بك مدام ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المستير وتحية للضيوف اللي بحذاك تحية خاصة للمرأة الفلاحة في كل كامل ربوع الجمهورية التونسية.
0: مشروع أحميني هذا من المشاريع اللي كنا نستبشر خير وما زلنا نستبشر خير أنه كان نجم ربما يمنع لنا عديد الحوادث كان صحة العبارة ينجم يأمن التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كان ينجم يوفر لهم ربما ظروف عمل لائقة تليق بكرامتهم. فتوقف المشروع مش مشكل ما نرجعوش للأسباب. اليوم تقول أنه ماذا بينا نعاود من جديد نبعث المشروع هذا. شنو الإفادة اللي نجم يقدمها مشروع من نوع هذايا للعاملات الفلاحيات وللوضعية اللي هما فيها اليوم؟
3: والله هي شكرا ساعة الاستضافة مرة أخرى وحبيت أن أعرج على حاجة صغيرة اللي هي المعنى الحقيقي في كلمة أحميني اللي خصصتها أنا بالخصوص للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بما فيها التغطية الاجتماعية اللي دينا بها وعملنا تجربة كانت مهمة جدا في من 2018 حتى 2020.
0: نعم.
3: أحميني هي كانت يعني هي جواب كيريبون يعني جواب لقضية معناها اللي نعيشوا بها كل

0: تاع الفلاحي.
1: كان نركزوا يعني شوية على النقطة هذه نركزوا شوية على النقطة هذه سي ماهر لأنها مهمة برشا. النقل بالنسبة للمشروع نتاعكم شنو ربما اللي نجرم يقدموا المشروع هذايا لحماية العمليات الفلاحية أثناء تنقلهم إلى الضيعات الفلاحية؟
0: بالضبط، هو يعني بعد الدراسة الكبيرة القناء اللي عملناها سيرتو احنا على الميدان وولاد ريف كما نقولوا احنا باللغة الدارجة،
1: نعم،
0: انه الموضوع هذا يعني موضوع يعني متشابك فيه برشا يعني ديزانتربونو فيه برشا يعني متداخلين متداخلات،
1: نعم،
0: في الموضوع سواء مجتمع مدني سواء الدولة سواء الوسيط سواء الفلاح سواء وزارة النقل وزارة يعني برشا حاجات يعني في نفس في نفس الوقت،
1: يعني منظومه كامله قاعده تخدم. شو الحل اللي نجموا نعملوه؟ يلزم الناس الكل يقع ادماجهم؟ كيفاش فكرتوا انتوما؟
0: بالضبط بالضبط، هي سلسله قيم يعني سلسله يعني يعني السلسله التشابكيه هذه يلزم ما يغيب عليها حتى طرف، وبما فيها من نويو نتاع السلسله هذه اللي هو فدني الوسيط اللي قاعد اليوم يقوم هو بالعمليه كامله، يعني قاعد هو النويو يعني نقولوا احنا مركز الثقل نتاع المشكل اللي هو يتعامل مع الفلاح يتعامل مع المراه اللي فيه يتعامل،
1: نعم،
0: مع الدوله بطريقه غير مباشره يتعامل مع يعني مع المارشي سنترال بطريقه غير مباشره يتعامل مع القوت نتاع تواس بطريقه غير مباشره زادا. لهنا راهو المسألة الموضوع هذا تعمل فيه أكثر تقريبا من 300 اجتماع أنا حضرت فيهم، راهو شيء تعب الحق راهو نقولها وعلى مسؤوليتي، هذا راهو الموضوع يعني حساس برشا وموضوع كبير ومشكل معناها عميق وعميق جدا، ما يتحلش بطرف أنه باش نتهم الدولة بأنها هي مقصرة، ما هوش هذا يعني الأصل الشيء أنه لازم القضية هذه تتفتح على بعد يعني يعني بعد اقتصادي واجتماعي ويتحك المشكلة على الطاولة، ويلزم أول شيء هو إدماج هاك الوسيط هذاك اللي نحكيه عليه، لأنه هو يعني هو الوحيد اللي نجم يحل المشكل. شنو نبدأ وحيد خاطر المشكل هذا ما يتحلش من غيره هو، ما تنجمش اليوم تقطع تقول لا ما فماش نقل مع العاملات في القطاع الفلاحي لأنه فما الناس برشا متضرر.
1: أيه.
0: تضرر أول حاجة العاملة في القطاع الفلاحي اللي مش تمس في قوة عيشها، مش تمس في في في في ماكلة صغارها،
1: نعم،
0: شكون مش يتضرر فيني؟ مش يتضرر الفلاح والمنتوج اليوم فهمني، وبعد بطريقه غير مباشره مش يتضرر يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني الامن الغذائي نتاع البلاد، يعني نحكيو شفت كيفاش
1: يعني بالنسبه لكم انتم بحسب المشروع نتاعك فقط سي ماهر يعني يلزم يقع ادماج الوسيط هذايا، انتم ما تراوش ثم بدائل، تراو انه الوسيط يزمو يقعد ويزم يقع ادماجه في المنظومه. خلي سي حمدي شبعان اللي يحب يتفاعل معك في النقطه هذه، تفضل سي حمدي.
2: مرحبا مرحبا بك سي أنور
1: ماهر.
2: سي ماهر،
1: نعم،
2: الحقيقة كانت عندي مصافحة معك عام 2018 وقت ربحت البري متاع MIT عرب في أحسن مشروع أحسن مشروع اجتماعي موجود تقريبا في تونس في الوقت هذاك، باش تكمل الرسالة متاعك بالضبط على حسب ما أفدتنا وقتها في الرواية، لأنه المشروع هذا يهم أمك بالذات اللي هي كانت من عاملات الفلاحة وكذا، باهي مش إشكالية في غاديك، لكن أنا شفت عام 2018 و19 دقيقة اهتمام كبير من طرف مصالح الدولة التونسية بالمشروع متاعك، وأحطوك بكل تقريبا جميع الـ المشغلين الهواتف النقالة موجودة في تونس،
1: هواتف
2: الجوال الكل،
1: نعم،
2: وعطوك تحفيزات، لكن علاش مستمرش؟ الأسباب هذه نجهلها، لكن مش نجم
0: لا صحيح ما فماش حوافز فماش تسهيلات أكثر صحيح الدولة أنا منيش نهاجم في الدولة، بالعكس الدولة وقفت معايا في سلطتها في هيئتها، لكن فما يعني لهنا تقول لي هم شركة الاتصالات اللي تعاملنا معها هي اللي خربت المشروع، والقضية قائمة لحد هذا اليوم في القضاء التونسي، هي اللي وصلنا للحظة الأخرانية إنه باش تفوز المرأة العاملة في قطاع الفلاحي باش تولي تخلص بالتليفون نتاعها بالـ USSD يعني تصب دينار تاخذ بونيس
2: سي ماهر. وقتها الحقيقة كانت انت بيدك وسيط معناها في نفس العملية وسيط اجتماعي تتسمى معناها في مع العاملات الفلاحة والمنظومة الاجتماعية في تونس معناها صندوق الوطني للنظام الاجتماعي وشركة الاتصالات هذه الموجودة، انت بيدك في حد ذاتك وسيط في هذه العملية، لكن انا اللي شفته حتى 2022 كان المشروع يتماشى في تمشي كبير برشا، وديجا صارت التجربة وشفت أنا من أول التجارب اللي أنت قمت بها في عملية تحويل 500 فرنك كيفاش نجم يقصوا منها وباش تمشي للسيان أساس وتتمتع المرأة الريفية بأدنى المقومات الضمان

0: الاجتماعي الموجودة في تونس. هي بالله. هي حاجة محمودة، ويعطيك الصحة على الفكرة، فكرة ممتازة وممتازة جدا.
1: احنا توا نحبوا نرجع، يا ترى الفكرة هذه تنجم اليوم تعاوننا
0: بطبيعة الحال؟
1: هذا هو اللي
0: هي تعاون.
1: كيفاش نجم تعاوننا؟
0: هي الفكرة تعاون.
1: نعم.
0: والفكرة تقدم، لكن الدولة يلزمها تاخذ الفكرة هذه على عاتقها. يعني الدولة التونسية، الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اللي ياخذ المبادرة هذه، يشراها من عنده منظومة أحميني، ويركز على العمال الفلاحة أو العمال العشوائي أو العامل العرضي بصفة عامة.
1: نعم.
0: وتم قطع مثلا نسبة معينة، هو مش يستعمل 5000 فرنك مثلا في الشهر في التليفون، مش ينقطع منك التليفون هذا كاي نسبة معينة، باش تمشي للسياناساس اللي هي المرأة هذيك عندهاش الإمكانية باش تنقل للسياناساس.
1: نعم.
0: ما عندهاش، ما تعرفش تقرأ زاد في كل الحالات، في أغلب الحالات. معناها هو المشروع وكفكرة المشروع الحقيقة من المشاريع الممتازة التي اقترحت سنة 2018 لحل إشكاليات العاملات الفلاحة في التأمين.
1: وهذا علاش احنا الصحي. نحن تو استبشرنا كي قال سأعيد من جديد إحياء المشروع هذا،
0: لكن يلزم الدولة يلزم. نعم. الدولة هي التي تتبنى المشروع. نعم. بحذافيره.
1: نعم تفضل سي ماهر.
2: الحقيقة أنه هذا هو، يعني كلامك صحيح أستاذي العزيز، وهذا هو التمشي، لأن أكثر نقطة مهمة جدا رغم التجربة والخضناها تقريبا 6 سنوات، اللي هي دور الدولة، يعني يلزم يكون فما في ديراسيون خاص. علاش؟ أنه أنا يعني ديما نقول راهو الأمور تنسب للدولة. ليش؟ لأنه وقت اللي فما عديد من يعني المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية تشتغل على الموضوع هذا، وكل واحد يشتغل على زي راسه، وكل واحد يجيب فكرة متاع أنه بيش يكون مرأة ريفية، بيش يكون يعني جزء من العاملات، بيش يعمل بيش، ولكن هذاك كله ما حصارش عليه حتى أمباكت اليوم بوزيتيف على حياة اليومية للمرأة الريفية.
1: نعم.
2: ولذا دور الدولة اليوم واضح، واليوم عندنا الحلول أبار أنه التغطية الاجتماعية. هات نعطيك سكوب مدام ليك ولتوانسة الكل، أنه اليوم قادر، اليوم قادرين. أنا الحقيقة من نهار اللي صرحت قلت بيش نعاود نرجع لتونس، اتصلت بالجهات المختصة خاصة في مجال التأمين على التأمين على الحوادث الشغل.
1: نعم.
2: والتأمين على الحوادث الطرقات زيادة مهم جدا، وحتى مسألة الادخار والرتريت. يعني لقينا حل جذري إن شاء الله بش يكون يمس الحياة اليومية للمرأة الريفية يعني بطريقة سهلة، وحتى من ناحية يعني نقولوا احنا قبل كانوا تشكيوا غالية برشا، من يجيبها دينار كل يوم يعني للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي تفيدها هي الدينار. لقينا الحل ومعها شركة تأمين مهم جدا، المنتوج التأمين اللي باش ينزل يخص المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وإن شاء الله كيف نروح لتونس.
1: نعم.
2: يتم يعني
1: طيب ما نجموش نحرقوا لك المشروع بطبيعة ونسألوك هالتفاصيل هذه واضح، لكن نحن نستبشر أنه فما
2: نعم
1: الحمد لله أنه فما
2: موجود في في يعني مقر الإذاعة، ونكون نصرح من غادي
1: إن شاء الله
2: الانطلاق الفعلي للمشروع.
1: إن شاء الله إن شاء الله مع الانطلاق الفعلية تكون بحثينا إن شاء الله، ونعلن على هذا، وهذا الكل في خدمة العاملات الفلاحيات اللي هما يستحقوا منا أكثر من هيك برشا اهتمام. فنشكرك برشا على التدخل معنا، على الفكرة اللي بالطبيعة أنت تدافع عليها عندك سنوات، إن شاء الله تلقى حظها في التنفيذ على أرض الواقع. شكرا لك ماهر الخليفي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة التونسية أحميني. بعد النغم هذا ترتيحة قصيرة باش نمشيو لموضوعنا الثاني، الحصاد وما أدراك ما الحصاد. اقعدوا معنا. مرحبا.

0: المستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض. الجزء الثاني باش نبدأوه في هالدرجين هذوما قبل الأربعة ومن بعد نكمل أسبوع إن شاء الله في نفس الموضوع. اليوم نحكيه على صابة الحبوب. التقديرات ما شاء الله مبشرة بكل خير، تقريب سنة صابة قياسية إن شاء الله ربي يوصلها سالمة، 20 مليون قنطار هكا منش غالطة سي منتصر بالله، في إن شاء الله يا ربي توصل الصابة على خير، ربي إن شاء الله يحفظها. ثم بالطبيعة باش نحاولوا في هالسويعة ودريجين هذوما نحكيوا لكم على تقدم عملية التجميع، الخزن، الحماية، الحفظ، وبالطبيعة بعد الأسئلة ربما اللي ماذا بينا نلقوا عليهم إجابات. باش نرحب بضيفي اللي حاضر معايا في الاستوديو ونشكره مرة أخرى على الحضور، سي منتصر بالله المبروك المدير الجهوي لديوان الحبوب بسوسة والمنستير. مرحبا سي منتصر مرة أخرى.
3: شكرا أخت عواطف، شكرا لإذاعة المستير على إتاحة الفرصة باش نجموا نفيدوا كل السادة المستمعين اللي نوجهوا لهم تحية بالمناسبة ذي. بالنسبة للعام السنة صابة الحبوب هي تقريبا اخترنا لها شعار، ديوان اختار لها شعار، هي صابة الحبوب هي أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة من السنابل إلى الصوامع. دونك تقريبا إن شاء الله ربي يوفق جميع المتدخلين من السادة والسيدات والسادة الفلاحين والفلاحات حتى للعملية التخزين والمحافظة على المخزونات هذه اللي هي بالنسبة لنا واجب وطني تحتموا معناها الوضعية متاعنا في المحافظة.
2: خاصة أنه إحنا الحقيقة في الفترات السابقة كنا معناها عشنا فترات صعيبة، ونحاولوا اليوم أنه نحافظوا على الحبة بحسابها، حافظوا على حبة القمح هذه، لأنه في النهاية الغاية متاعنا أنه نحقق اكتفائنا الذاتي، إن شاء الله نوصل نهار نحقق اكتفائنا الذاتي من القمح. القمح اليوم بدأت عملية الجمع متاعه هكا ولا؟ الأسبوع هذا الأسبوع الفارغ
3: انطلقت عملية الحصاد نهار ثاني عيد.
2: نهار ثاني عيد قبل شوية. نعم،
3: كما تعرف أنه ديما ولاية القيروان هي من أكثر الولايات اللي فيها الحبوب المروية.
2: نعم.
3: دونك واللي تسخن معناها في معناها السخانة أكثر معناها في المناطق متاعها، دونك ديما هي الأولى بالنسبة للحضور، معناها لأنه تحضر الصابة كما نقولوا.
2: نعم. تحضر على بكري يبدأوا يجمعوا على بكري.
3: نعم. يحصدوا على بكري ويجمعوا على بكري.
2: نعم.
3: دونك انطلقت منذ يوم 27 تقريبا 27 ماي.
2: نعم.
3: وبقيت
2: المناطق
3: تباعا بالتواتر حسب الأهمية وحسب نسبة الرطوبة اللي في الحبة.
2: ممتاز. نحن قلنا التقديرات السنة تقريبا توصل 20 مليون قنطار. نذكر شوية بالمساحات المزروعة اللي أغلبها في الشمال اللي هي 834 ألف هكتار
3: تقريبا
2: و 157 ألف هكتار في الوسط
3: تقريبا مليون في المليون
2: الحمد لله مليون هكتار مزروع حبوب، وان شاء الله يزيد
3: بدينا
2: ان شاء الله يزيد ان شاء الله يزيد المساحات المزروعه من القمح. بالطبيعه هذه بما فيه القمح والشعير، القمح الصلب والقمح اللين والشعير وتقريبا بقيه المكونات الاخرى. اليوم الوزاره الفلاحه تحكي على عمليه التجميع، على عمليه الخزن، على عمليه الحفظ، تقول انه ردوا بالكم على الصابه، ثم شروط لازم تكون متوفره. في هذا الكل باش نحكيوا فيه، بما انه مازلنا ما خديناش وزاره الفلاحه نبدا معاكم بالنسبه للتحضيراتكم استعداداتكم كديوان وطني للحبوب.
3: شكرا. هي بالنسبة للديوان الاستعدادات بدأت من شهر ديسمبر.
2: نعم.
3: دونك من شهر ديسمبر في البحث عن طاقات خزن، طاقات تستجيب للمواصفات اللي الموضوع معنا في الغرض. دونك وتمشي متاع الديوان هو المحافظة على طاقات اللي تم توفيرها وتم البحث عنها منذ السنة الفارطة وتدعيمها بطاقات أخرى بالنسبة لهذه السنة. دونك فما طاقات خزن على ذمة الديوان اللي هي في حدود تقريبا 5 ملايين قنطار، وفما طاقات تجميع اللي هي موجودة عند المختلف المتدخلين في عملية التجميع اللي هي تقريبا تناهز 8 ملايين قنطار. هذا بالإضافة إلى طاقات أخرى اللي هي موجودة عند متدخلين أخرين اللي هم المطاحن واللي يقوموا بالتحويل. دونك عندهم طاقات هذيك يمكن استغلالها في إطار المجهود الوطني المتكامل والاشتراك في المسؤولية لحفظ للمحافظة على المخزونات هذه والكميات اللي تم حصادها وتجميعها. دونك وتواترت العملية متاع الإعداد الجيد للموسم، لموسم الحصاد والتجميع والتخزين. دونك حتى اللي وصلنا أنه في الفترة متاع من مارس حتى الآخر ماي في يعني بالنسبة للمراكز التجميع المعاينات ثم المصادقة ثم بالنسبة للمجمعين يكون عندهم إذن مصلحة باش ينجموا يدخلوا في عملية التجميع الفعلية. هذه في المرحلة الأولى.
2: نعم، حذرتوا المرحلة الأولى يعني قبل بالطبيعة ما يجي المحصول إذا كان صحة العبارة. باش نرجع لك على تفاصيل هذه لأنها مهمة برشا، وخاصة نركزوا شوية على سوسة بما أنها زادة قطب زادة نقول للاستقبال كان صحة العبارة للتخزين والتحويل فيما بعد، في مهم برشا باش نحكيوا فيها. لكن قبل هذه خلينا نشوفوا الفلاحة شنو عملوا في الصعبة، وين بدا تقدم هالعملية التجميع المحصول هذه. نرحب بضيفتي الكريمة الأولى سيدة رحمة الرحماني ممثلة المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان. مساء النور مدام رحمة.
4: مساء الخير والخيرات، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المستير ومرحبا بكيف المستمعين.
2: شكرا جزيلا ليك على قبول دعوتنا، يعطيك الصحة. شنو الأحوال في القروين؟ شنو أحوال الصعبة؟
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله، إن شاء الله خير يا ربي
2: إن شاء الله. تقديرات قديه تقريب في القيروين؟ كان ناخذوا شوية أرقام.
4: شكرا ليك. دونك بالنسبة لموسم الحبوب الموسم 25-26 تقديرات الصعبة كانت في حدود في المساحات، ساعة نبدأ بالمساحات إن شاء الله، كانت في حدود 29,000 المساحات السقوية، 48,000 بالنسبة للمساحات ككل. بالنسبة للتقديرات الصعبة كانت في حدود 1,300,000 قنطار، برنسيبالمون هي متأتية من القطاع المروي في حدود 1,200,000 وشوية. دونك المردود كان طيب جدا
2: الحمد لله، يعني الصعبة جيدة الحمد لله،
4: الحمد لله.
2: يعني نعم إن شاء الله ربي يوصل بالسلام. انطلقت عملية بالطبيعة الحصاد،
4: انطلقت عملية الحصاد بالنسبة لولاية القيروان من شهر مايو. دونك نهار 18 انطلقت عنا الحصاد بالنسبة للشعير، نهار 25 مايو انطلق الحصاد القموح بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، وعملية التجميع كذلك انطلقت ثاني أيام العيد الأضحى المبارك يوم 28 مايو، لتقبيل الصابة على مستوى 11 مركز تجميع في ولاية القيروان.
2: نعم الحمد لله، إن شاء الله نكملوا على خير كما يقولوا صابة متاعنا. اليوم بالطبيعة أنتم في تعامل زيادة مع ديوان الحبوب، وقاعدين بالطبيعة تجمعوا في محاصيلكم باش تهزوها للديوان في عملية التجميع الخزن الحفظ، هذا الكل مهم برشا، نتصور الفلاحة قاعدين يقوموا بالعملية هذه بكل انتباه. أعطينا فكرة شنو، ما نعرفش إذا كان بدأت الخطوات الأولى على الأقل.
4: دونك نحن إن شاء الله قريب، معناها بريسك نحن لعملية الحصاد تجاوزنا 50% بالنسبة للقموح.
2: نسبة طيبة. نعم.
4: نسبة تجاوزنا حتى 60%، داير مش حتى 50% بالنسبة للشعير زادة كيف تجاوزنا حتى 80%. دونك نحن رانا بريسك الموسم أفونسي بالقدا في ولاية القيروان. بالنسبة لعملية التجميع أكيد معناها تزامنا مع عملية الحصاد عن عملية التجميع في ولاية القيروان، كما قلت لك عندنا 11 مركز. الطاقة الجملية متاع المراكز في ولاية القيروان في حدود 352,000 هي المجموعة معناها الطاقة الفعلية للتجميع. الفعلية للتجميع وهي طاقة مغطاة، الطاقة الفعلية زادة للتجميع في الهواء الطلق هي في حدود 78,000. كما قلت لك انطلقت العملية التجميع فعليا يوم 28، تم تجميع إلى حد هذا التاريخ تقريبا 525,000 قنطار من الحبوب، دونك كمية هامة وهامة جدا دخلت للسيلونات. إن شاء الله يا ربي نكملوا معناها الموسم نتاعنا. كما قلت أنت، نحن نخدموا أكيد معناها مع كل الأطراف المتدخلة في القطاع، بما في ذلك أكيد ديوان الحبوب، ما أنه هو عنده عملية التجميع وعملية الرفع والوثق. نحن في ولاية القيروان المراكز نتاعنا حتى بالكاباسيتي اللي قلت لك عليها داير، أنا قلت لك عنا الكاباسيتي مع تجميع في حدود 352,000، وجمعنا 525,000. مع الكميات الإضافية الداخل كل رأي تم رفعها إيمدياتمو
2: مباشرة توجهت لديوان الحبوب، مشات لسوسة جات عندكم.
4: يتم الرفع كل كسوة لسوسة وإلا للبيجة للجرونسيلو وإلا للمطاحن، المهم يتم رفعها وتأمينها ووضعها في أيدي أمينة إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقكم. بعد الموجز الأخبار ماذا بيا لو كنت تقعد معنا مدام رحمة، نرجعوا لك شوية باش نحكيه في بعض النقاط الأخرى المهمة في علاقة بالأسعار اللي وضعتها الوزارة كمنحة تشجيعية للفلاحة، خاصة إذا كان سرعوا ربما في تقديم المحاصيل متاعهم. في هذه من النقاط الهامة اللي ماذا بينا نحكيه فيها معك. نستسمحك بعد إن شاء الله موجز الأخبار نرجع نكملوا معكم الموضوع. نحن باش نواصلوا معكم إن شاء الله كما قلت بعد الأربع، نواصلوا في موضوعنا اليوم متابعة مدى تقدم موسم حصاد المحاصيل الحبوب، محاصيل الحبوب في تونس، وبالطبيعة بحضور ديوان وطني الحبوب وأيضا وزارة الفلاحة. مرحبا بكم.
0: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
5: يا فلاح
6: يا فلاح
5: يا فلاح
6: يا فلاح.
0: نبض الأرض مع عواطف الجبال.
7: نبض الأرض.
0: نبض الأرض.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن محامي الدفاع سامي بن غازي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بأنه تم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا لنشرات خاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وبيّنت أن المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن العالمي الصحي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. أوصى المشاركون في ورشة تفكير نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يوم 12 جوان بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات قطاع الطفولة وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة عالية لفائدة الطفولة المبكرة. أعلنت بريطانيا اليوم عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما وفرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر. ويشار إلى أن أستراليا كانت أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما قبل أن تتجه دول أخرى لاحقا إلى تنظيم هذا الاستخدام وسط مخاوف متزايدة على صحة وسلامة الأطفال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
4: 8:15 في مشاعر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار
4: 4:15
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15 Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
1: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
1: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
3: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
3: دائما.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
3: أنفو المونديال.
2: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد الهزيمة الثقيلة انقاد إليها نسور كارتاج بنتيجة 5 أهداف مقابل الهدف في أمام منتخب السويد في افتتاح مشوار الزوز في رقب بطولة كأس العالم 26، نشوفوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مع زميلنا ومبعوث التلفزة الوطنية اسكندر الحجام. مرحبا بك اسكندر.
5: تحية ليك صباح النور طبعا حكيم، تحية ليك كل مستمعي إذاعة المنستير.
4: آخر أخبار المنتخب خاصة الهزيمة الثقيلة ضد المنتخب السويدي، وأكيد غضب كبير صراحة للجمهور التونسي على مردود المنتخب.
5: واضح قلتك صباح النور طبعا بتوقيت المكسيك، مساء النور بتوقيت تونس. غضب منطقي جدا طبعا، لما نحن بتبعدنا قلنا بالاستجوابات بعد المباراة، وكان الغضب واحد، كان بالإجماع هو مغادرة صبر الناموس. كان المجموعة كاملة كانت تطالب بالإقالة الفورية لصبر اللموشي ذي البارح في الليل، واجتماع حاصل لبعض من أعضاء المكتب الجامعي طبعا، وحسب الكواليس اللي عنا هو أنه الاتفاق تم على الاستغناء عن صبر اللموشي، ولكن القرار لم يتم بثه رسميا. يعني الاتفاق وقع على مغادرة وإقالة صبر اللموشي، ولكن هذا عقد يجب يوصلوا فيه الاتفاق، لا يضر هذا ولا يضر الآخر. فلانا قاعدين ننتظروا في القرار الرسمي، ممكن جدا منظر الكبير هو البديل، ممكن مع وهبي القزري، ممكن يكون أنيس بوجلبان أيضا يلتحق بالمجموعة إذا كان حصل على الفيزا الأمريكية بعد، يعني إلى غير ذلك، هذا مخصوصاً في ديتاي، ولكن القرار الرسمي لم يتم البت فيه إلى حدود هذه اللحظة، قاعدين ننتظروا. طبعا الناس كل باش تسمع في نفس الوقت القرار الرسمي، لانه مباشره اذا كان تم واخذ القرار رسميا فانه باش يتم انزاله في الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه لكره القدم، ولكن الى حدود هذه اللحظه حكيم الاتفاق حاصل. صبري اللموشي منطقيا لم يعد المدرب مدرب الوطني المنتخب الوطني التونسي، وطبعا لهنا ننتظر في القرار الرسمي والنهائي.
4: كنت قريب برشا من الملاعبية، ما نعرفش كيفاش معنويات الملاعبية بعد المباراة اسكندر، حدثنا خاصة
5: الكلمة الشهيرة حكيم، الكلمة الشهيرة للجزيري، خيبة أمل كبيرة.
4: خيبة أمل كبيرة صراحة، حتى الجمهور التونسي ما كانش يتوقع الهزيمة الثقيلة أمام منتخب السويدي، 5 أهداف مقابل هدف في انتظار زوز اللقاءات القادمة ضد المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي اسكندر.
5: والله يا حكيم احنا قلنا مباراة ودية 5-0 ضد بلجيكيا لعل وعسى، دينا ما تعرفتك التبرير ما فهمناهوش، فما شكون يقول لك لا متعمدة، فما يقول لك لا خطأ ما عادش باش يتكرر، فما اللي يقول يعني أصبحت الآن أمور يعني وكأني ولينا يعني يلزم على صبري أن نهزمه بالخمسة معناتها، وهذا شيء مخجل الحقيقة، لأن دخلنا في الأمور الرسمية ممكن نتسامحوا في الوديات، ولكن في مونديال ولهنا يعني من أوروبا من أمريكا من كندا من تونس من مختلف أنحاء العالم ما قصروش الأولاد، اللاعب رقم 12 كان أفضل لاعب في المباراة، وكان اللاعب الوحيد في المباراة، كان قادم دوره على أحسن ما يكون، ولكن في الأخير يعني خيبة أمل كبيرة، الكل هم متغشين. القرار واحد هو التخلي عن صبري اللموشي، لأنه صراحة ما ورناش أصلا أي برنامج تكتيكي ولا اختيارات تكتيكية ولا يعني ما فهمنا شيء. ما فهمناش صراحة وذي نصور نفس الرأي نتاع الناس الكل. ما فهمناوش هل هو مدرب منتخب وطني أم قاعد يجرب أنه يصبح مدرب أم لا أدري بالتحديد. كل شيء عمله إلا أنه يكون مدرب. هذا الكلام على لسان كل وأغلب الجماهير التونسية اللي كانت
4: في خاصة بعد الحصيلة الرقمية والفنية للموشي مخيب الأمان للشارع الرياضي، تقريبا فوز وحيد ضد منتخب هايتي بهدف مقابل صفر، ثم تعادل مع الكندا 1-1، هزيمة ضد منتخب النمسا بهدف مقابل صفر، ثم زوز هزيم بخماسية ضد بلجيكا وضد السويد.
5: حكيم شوف يعني الحقيقة هو توا نحن قلنا ما نسوسوش على المنتخب وقلنا في الأمور الرسمية خليهم كونسنتري، وكان لاحظت حتى على مستوى التصريحات اقتصرنا على تصريحات الحصص التدريبية اللي فرضتهم الفيفا وبعدنا على نسل المنتخب وما حبيناش نقلقوهم باش ما يقولوش الإعلام قاعد يشوش علينا لأنه الإعلام يلوج على السكوب ومن حقنا نعطيه المعلومات، ولكن مرة هذه خيرنا نخليهم على راحتهم ونتلاقوا برشا باللي في فترة بالجماهير التونسية اللي تستحق هي أنه نسلط عليهم الأضواء إعلاميين، وهذا اللي قمنا به. قلنا أخوي خليهم على راحتهم ما نشاوشوش، ولكن صراحة توا وقيت الناس تكلم لأنه من حقهم مش يعبروا الجماهير ويقولوا راه كما قالوا لي البارح بالتصريح قالك ما هزش الكوب دافريك ما عاد يدير دروغبا ويا توري مع كوب ديفوار باش يربح المونديال مع المنتخب، معناتها مباراة المونديال المنتخب التونسي. وبصراحة من حقهم مش يقولوا كلام كيف هكا، يعني ما جاء الوقت باش يتكلموا على المدرب الوطني بهذه الطريقة ولا هم الحق في ذلك. خيبة بخشلة الجماهير الموجودة في تونس وخارج تونس اللي موجودين لنا في سان بيدرو مونتيري.
4: شكرا لك اسكندر الحاجة، مباشرة من مونتيري في المكسيك بعد الهزيمة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد بهدف 5-0. ونذكروا تقريبا القرار هذا أعيد الأذهان للسيناريو الشهير لعشاق كرة القدم التونسية وقت تمت إقالة المدرب الفرنسي هنري كاسبر جاك من مهامه وسط مونديال فرنسا 98 بعد زوز هزائم متتالية في دوري المجموعات أمام إنجلترا بهدفين مقابل صفر وكولومبيا بهدف مقابل صفر، وتعاقد مع فريق باسل الفرنسي على رأس المنتخب. أكيد إن شاء الله في الساعات القادمة مش نعرفوا المدرب الجديد، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي من المكتب الجامعي بصفة رسمية، والمؤكد والأقرب بشكون منذر الكبير على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على المباريات اليوم في البرنامج الساعة 5 رأس الأخضر إسبانيا، الساعة 11 ليلا في نفس المجموعة العربية السعودية ضد الأوروغواي، في المجموعة أخرى المنتخب المصري ضد بلجيكا الساعة 8 ليلا، وإيران ضد نيوزيلندا الجديدة الساعة 2 ليلا. هذا برنامج اليومي للمونديال 26 أمريكا كندا والولايات والمكسيك. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
1: يا فلاح
2: يا فلاح
1: يا فلاح
2: يا فلاح.
0: نبض الأرض مع عواطف جبالي. نبض الأرض. نبض الأرض.

0: مساء النور، مساء الورد، مرحبا بكم معنا دائما في هذا الفضاء المباشر المتواصل إلى حدود الساعة الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض. كنا بدينا قبل بدريجين نحكي على موضوع الحصاد وحصاد المحصول من الحبوب. كان معنا بطبيعة تدخل مع ممثلة وزارة الفلاحة مندوبية الفلاحة بالقيروان تحديدا سيدة رحمة الرحماني، وأيضا حاضر بحدينا ممثل الديوان الوطني للحبوب و طبعا رئيس أو المدير الجهوي للديوان بسوسة والمنستير سي المنتصر بالله المبروك. باش نرجع الآن لنفس الموضوع، لكن باش ناخذ رأي الفلاحة لأنه مهم برشا المزارعين يشاركون الحوار، نسمعوا رأيهم، نسمعوا ربما أسئلتهم إذا كان عندهم أسئلة ونتفاعلوا مع بعضنا. باش ناخذ مباشرة ضيفي الكريم الثالث سي المولدي الرمضاني ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان. مساء النور سي المولدي.
1: مساء النور ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا ليك. شفناك
1: مرحبا بكل ضيوفك الكرام.
0: يعيشك. شفناك سي المولدي بديت في عملية الحصاد، إن شاء الله بدو بتمام، إن شاء الله يوصل المحصول سالم. فأكيد الاستعدادات كانت سابقة وكنتوا تحضرتوا رواحكم والآن قاعدين العملية تواصلوا فيها تباعا. أحكينا شوية على سير العملية الآن الحصاد، لباس الأمور ماشية بخير والحمد لله؟
1: والحمد لله احنا تجاوزنا تقريبا الجزء الأكثر من موسم الحصاد.
0: نعم.
1: الموسم انطلق يعني فعليا يوم التجميع يعني 28 ماي الفارط، ولكن الحصاد يعني انطلق قبل هذا الموعد.
0: نعم.
1: ولاية القيروان معروفة بالزراعات السقوية بخصوص القمح الصلب.
0: نعم.
1: احنا نقاربوا في ولاية القيروان مساحات يعني ما يقارب 30 ألف هكتار ما بين قمح وشعير بالأساس.
0: نعم.
1: بالنسبة للشعير الأكثرية متاعو تمشي إلى المرمز ما يسمى ملثوث أو مرمز أو شوربة شعير.
0: نعم.
1: الموسم به الفايدة هو القمح الصلب، والمساحات به الفايدة هي قمح الصلب. القبول كما قلت لك انطلق يعني يوم 28 ماي.
0: نعم.
1: العادة طاقة الخزن بولاية القيروان لا تفي بالحاجة.
0: أيوة.
1: وكان الموسم بالحقيقة يعني متعب ومرهق وصفوف كبيرة أمام يعني السناطر. بالنسبة لهذه السنة يعني هي بداية السنة الفارطة الحقيقة، احنا كيكون ثم عمل يعني يستحق الذكر والشكر.
0: نعم.
1: فنثنيه عليه ونقوله راو هذا اللي نحبه عليه. يعني الحقيقة ديوان الحبوب في هذه السنة تدخل مبكرا يعني لعملية إجلاء المحاصيل من ولاية القيروان اللي كما سبق وذكرت.
0: نعم.
1: أن هي أن طاقة الخزن ما تتحملش يعني المحصول متاع الولاية، وبالتالي كما قلت لك اليوم الثاني صار عملية الإجلاء، والعملية هذه يعني سهلت الحلق الكل، يعني أصبحت يعني الصفوف يعني قليلة، ما فماش صف، ما فماش انتظار، ما فماش اكتظاظ.
0: نعم.
1: وبالتالي ديوان الحبوب يعني
0: خفف عليكم.
1: نعم. أنا مش متعود أني نشكر الإدارة، ولكن كي يتم عمل يستحق الذكر.
0: نعم.
1: والشكر نقوله برافو،
0: كل المحسن أحسن
1: عملت عمل. نعم. جيد، فلنواصل عليه وإن شاء الله في الولايات الأخرين يتم نفس اللي صار في ولاية القيروان، وهكذا نحافظوا على كل حبة قمح يعني وقع إنتاجها في الجمهورية التونسية.
0: ممتاز.
1: نحن في حاجة إلى يعني صابتنا وقمحنا، نحن نستورد يعني الجزء الأكبر من الحبوب، وهذا يرهق يعني ميزانية الدولة، يرهقنا كبلاد، وبالتالي ماذا بينا الحفاظ على المنتوج متاعنا والعمل على تحسين الخدمات اللي كما صار السنة هذه.
0: نعم، يعطيهم الصحة، التدخل كان مبكر جدا وهذا اللي خلاه ينقص عليكم الاكتظاظ وطول الانتظار، وهذا كله مهم. نرجع شوية معاك لإعلان وزارة الفلاحة على أسعار قبول الحبوب المحلية عند الانتاج الموسم هذايا، وكان تم بطبيعة منح تشجيعية كما العادة للتسليم السريع للقمح الصلب 140 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دنانير للقنطار، الشعير والتريتيكول 90 دينار للقنطار. بطبيعة الأسعار هذه نحب ناخذ رأيك فيها كممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان سي المولدي الرمضاني.
1: والله هي الأسعار يعني حافظت على حافظت عليها وزارة الفلاحة كما السنة الفارطة واللي قبلها واللي قبلها أو تقريبا عنا 3 سنوات أو 4 سنوات في نفس المستوى ولكن هي تفصلها ما بين يعني 90 دينار بالنسبة للقمح الصلب و 50 دينار هي منحة التسليم السريع ولذلك لحث كل الفلاحين لالتزام بتقبيل الحبوب القمح نتاعهم يعني في الفترة ما بين يعني أواخر شهر ماي إلى موفى شهر أوت وطبيعي أنه هذا يعني لعملية كما نقولوا فيها أنها ديوان الحبوب يضبط أموره على الصابة نتاعه على كمية التجميع حتى يتمكن من يعني شراء البواقي كما نقولوا فيها فهذايا اللي صار بالنسبة للأسعار احنا كنا كاتحاد قلنا راهي كلفة الانتاج غلات برشا وكان الموسم هذايا في البداية متاعه الحقيقة شهد يعني إخلالات كبيرة برشا كان فما تأخير في البذور الممتازة يعني والحقيقة صارت عدة إشكاليات في توفيرها في الوقت اللي لازم يكون كان ثم نقص في مادة الدي اف اي ثم مادة لامونيتر والحقيقة الموسم لم يتم يعني على مستلزمات مدخلات الفلاحية ما كانتش متوفرة بالشكل اللي لازم يكون
0: صحيح وإذا علاش كنا متخوفين نحن
1: يأثر, يأثر على جودة المنتوج جودة المنتوج والمردودية نتاع المنتوج وكنا يعني كاتحاد تونسي الفلاح والصيد البحري قلنا الفلاح ليس هو يعني اللي كان سبب في أنها ما يتحصلش على يعني قمح صلب ما فيش تفرقيع وكل شيء لغياب مادة لامونيتر وبالتالي يعني ما يلزمكش تأخذه وتنقص له السعر إذا كان القمح نتاعو مفرقع حاجة أخرى هو طالبنا بزيادة لتحفيز يعني مزارعي الحبوب اللي بالرغم أنه السعر يعني مرتفع على السوق العالمية ولكن حتى وإن كان مرتفع على السوق العالمية احنا ننجوه من هنا يكون يعني نسعى إلى يكون عنا يعني اكتفاء ذاتي على الأقل في القمح الصلب أفضل بكثير من أنه نسعره أن نستورده حتى بأسعار منخفضة عن البلاد التونسية وانتم ما تعرفوا الانتاج هو اللي يحقق النمو هو اللي يعفينا من دفع العملة الصعبة لاستيراد القمح كان فمن هذا الباب قلنا ما فيها بس انك انت كي تجازي الفلاح هذا تقريبا 8 شهور هو يعني يسهر على الصابة هذه باش يكون عنده مردود يخليه يتشجع باش يكمل في المنوال هذايا متاع انتاج الحبوب.
0: نعم هذوما المقترحات متاعكم وطبعا اكيد انه المقترحات هذه واجهه وعندكم اسبابكم للاقتراح لكن بالنسبه لنا نحن اليوم الاسعار اللي نفهموا انها قاعده كما هي السنوات الفارطه يعني نفس الاسعار رغم انه اليوم المحاصيل ربما تقديرات تقول انها باش تكون اكبر هذا علاش البعض يقول علاش ليه مادام زاد المحصول علاش ما نزيدوش شويه ونشجعوا الفلاح اكثر هذه من بين ربما الملاحظات تنزيدوا نسمعوا بعد شويه المتدخلين ورايهم في الموضوع سي حمدي عندك تعقيب
2: تفضل عندي تعقيب حب نفهم انت مش ناس كل فلاحه مش ناس كل تخدم في وزاره الفلاحه باك يقولوا 140 دينار للقنطار باحتساب منحه التسليم السريع
0: نعم
2: يعني معناها القنطار شراء وسعره 90 دينار و50 دينار هي منحه التسليم السريع
1: نعم
2: هذا هو باش المواطن يفهم به
0: نعم.
2: بربي زاد سي
0: سامحني تفضل سي
2: اي ميسير نحبوا نفهموا احنا
3: هو شوف هو 140 دينار منحة استثنائية للتسليم السريع هي 40 دينار بالنسبة للقمح الصلب 30 دينار بالنسبة للقمح اللين و25 دينار بالنسبة للشعير والتريتيكال
2: به قداش سعر القنطار شو عندي في المنحة التسليم
3: هو سعر القنطار 100 دينار
2: صحيت هذا هو
3: مرفوق
0: نعم. والمنح هي 40 و30
2: و30
0: واضح
2: ونقطة, ونقطة أخرى باش نكمل باش تجاوبني ثاني مرة كي نقولوا احنا السعر مضابين نعرفوا السعر العالمي زاد للقنطار نتاع القمح في السوق العالمية قداش مثلا كي باش نعرفوا احنا الفلاح نتاعنا هل هو قريب أو بعيد من الأسواق العالمية
0: نعم
2: في السعر نتاع
3: نجم نجاوب؟
0: تفضل.
2: اي تفضل.
3: شكرا. هي الاسعار العالميه تقريبا في حدود 100 دينار للقنطار.
0: نعم.
3: 100 102 105 دونك بالنسبه للقمح الصلب. وسي المولدي مشكور الحقيقه اللي مش من عادته انه
0: مش من عادته يشكره يعني بديت فاجات
3: الحقيقه.
0: ايوه مشكور. لكن هذاك
3: على على صراحته في نعم. كل في كل الـ الـ
0: الـ هذا يعكس الصدق نتاعو. نعم
3: دونك وذين معروف عنده عند حقيقه الاخوان في اتحاد الفلاحين.
0: نعم
3: دونك وهذاك هو التكامل والتفاعل معناها كسوى سواء معناها في الايجابي او في السلبي.
0: ان شاء الله تولي عاده هذه كل عام تدخلوا سريعا وتخليهم هما مرتاحين
3: ان شاء الله.
0: اي هذا هو هذا هو المرجع.
3: هذاك واجبنا وهذيك هذيك الاستراتيجيه الموضوعه في اطار العمل نتاعنا اللي معناها يمتد على طول السنه.
0: نعم.
3: نرجع لك للاسعار. 100 دينار كي نقولوا 140 دينار السعر والمنحة هو الفلاح بطبيعته ما عندوش طاقة متاع خزن دونك المصلحة متاعه الفلاح أنه الإنتاج متاعه يقبله لل... علاش نقولوا منحة تسليم سريع باش نحافظوا عليها خاطر ما تنجمش تلقى فلاح عنده طاقة متاع خزن كبيرة وباش يخليها وما غيرها تكون المنتوج هذاك يكون محفوظ عند عند ديوان الحبوب وعند معناها في فضاءات خزن معناها حاضرة معناها ومطابقة للمواصفات وخير من اللي تكون في وضعية عند فلاح اللي تنجم تتعرض
0: نجم نخسروها على قدر الله
3: نخسروها.
0: نعم
3: دونك وعلى ذاك علاش تكون أنه حتى 31 أوت منحة التسليم السريع أنه الفلاح يبيع شنو يبيع ويخلي إذا كان عنده معناها للزريعة يخلي للبذورتونية نعم. على فيرم وتبقى هذيك هي وذاك هو السعر 140 دينار يعني تقريبا 99.9% من الحبوب تتقدم في الأجال هذه.
0: نعم.
3: كيف كيف بالنسبة للشعير يعني 15 جويلية هو في أول جوان يعني في 10 أيام الأولى تو احنا في الشعير براتيكمون قدمنا معنا شوط كبير.
0: نعم.
3: كي تقول 15 جويلية دونك أغلب الفلاحة اللي عندهم شعير قبلوه هذيك هي منحة مكملة للسعر تقريبا يعني دونك سعر اجمالي
2: معناها احنا كنا نحسبوا معناها الفلاح معناها تسمى قاعد ياخذ في سعر بتاع الحبوب نتاعو على حسب السوق العالميه معناها الاسعار معقوله جدا وباهي على السوق العالميه
3: خير.
2: هذا هو اللي حابين نعرفه
3: مشجع في جانب ما بالرغم من انه الكلفه معناها مرتفعه نوعا ما
2: صحيح.
3: على المستوى العالمي تقريبا هذه بشكل
0: إذا واضح يظهر لي هيك الأمور واضحة الأسعار والمنح التشجيعية للفلاحة والتدخلات متاع الديوان فقط ثم ملحوظة مهمة الديوان زد أركز عليها وضع شروط اشترتهم الديوان باش ما تتجاوز نسبة الرطوبة 14% باش نضمنوا بالطبيعة الجودة متاع المحصول متاعنا وحكي بالطبيعة على أهمية أنه نتثبتوا من الجودة هذية متاع المحصول فماذا بينا توضح لنا شوي النقطة هذية ما أنه الفلاحة يسمعوا فينا ومهم باش يسمعوا هذا في الانتظار ونرجع بعد شوية باش ناخو ضيفنا الكريم الثالث تفضل.
3: شكرا. هي كيفش نقوله أنه نسبة الرطوبة ما تتجاوزش 14%
0: أي.
3: هي نسبة الرطوبة القصوى اللي مسموح بها باش تنجم تحفظ الحبوب وتخزنها في ظروف طيبة وما تتعرضش التأثيرات متاع الرطوبة كما نعم. تعرف أنه الرطوبة والسخانة باش تعطي يولي يكون فضاء عامل فافورابل بالنسبة للحشرة متاع السوس ولا ولا للتدهور معناها متاع حبة معناها الحبوب
0: القمح أو الحبوب
3: هذي دونك النسبة المسموح بها للقبول هو بيدو الفلاح ما يساعدوش أنه يحصد نعمة كما يقول لك هو مش طايبة ولا مش حاضرة
2: مش شيحة
3: هذيك مش شيحة
0: يعني إذا ينتظروا ويثبتوا أنه النعمة هذه شيحة كما يجب باش تبدأ تتوفر فيها الشرط هذه 14%
3: وتكون هي في حدود ديما في حدود كتبدأ في حدود 12% تكون فيها يعني تنفيل في السلم بتاع التعيير
0: أيوة. دونك
3: فما بالنسبة لل يعني وين الرطوبة أقل وين فما عنده وين بونيفيكاسيون يعني عنده تنفيل يأثر إيجابيا على السعر هذا كيشجع الفلاح في جانب السعر ويحفظ
0: الجودة
3: ككل والجودة ويخلي أنه المصالح متاع الديوان في بالنسبة لعملية الخزن يعني تخدم بأريحية أكثر و...

0: جدا أن نحقق الاكتفاء الذاتي نظرا للمناخ وموقع البلاد متاعنا اللي يخلاها في مصمشة تساقطات اللي هي تكون منتظمة وتخلينا يعني نتحصل ديما على صابة قارة. نعم. وشفته في بعض السنوات يعني بالحق الوقت. والتونسي هو مستهلك كبير بالنسبة للحبوب.
1: نعم.
0: وبالتالي نحن ككل لست أنا متاع اتحاد وانت متاع الإدارة ولكن
1: أيوة. كنا متاع تونس
0: جميعا. نعم. يلزم نحط اليد في اليد.
1: أيوة.
0: حتى أنه نطور القطاع هذايا ولما لا يمكن الجيران متاعنا يعني مشاو في توجه أنه إنتاج ربما القمح اللين في لما لا ما نكونوش إحنا نستعين بالتجارب اللي في جيراننا اللي كنا نحن الحقيقة السباقين في العديد من المجالات.
1: نعم.
0: فهمتني. وعندنا مساحة شاسعة وعندنا مخزون مائي في الجنوب النجم نستغلوه.
1: نعم.
0: وتجارب الينجيسي اللي في الجنوب الحقيقة تنجم تشجعنا وتخلينا علاش ما نخموش في مساحات كما كانت تسمى مردودية في السقوي في ولاية القيروان يعني معتبرة علاش ما يكونش في الجنوب يعني الدولة. نعم. تستثمر وتتدخل يعني لإنتاج جزء هام من يعني كما يقولوا فيها الأمن الغذائي.
1: نعم يعطيك الصحة سي حمدي شبعان مشيت فيها على معاك
2: سي المولدي. نعم. سؤال الحقيقة تقني، ما الفرق بين القمح اللين والقمح الصلب من الناحية الغذائية أولا ومن الناحية الفلاحية من ناحية الخدمة؟ هذوما هما تقريب سؤال فبرشا مستمعين يقول قمح صلب قمح لين، لكن الناس كلنا في الواقع يعرف قمح
1: اللي نعرفه القمح الصلب هذا هو المعضلة الكبيرة متاعنا. نعم تفضل.
0: سؤال وجيه خلي
1: نعم المعلومة. نعم
0: بالنسبة للإنتاج تقريبا نفس الكلفة هو في القمح اللين والقمح الصلب قمح نفس الشيء.
1: أيوة.
0: لكن قمح الصلب هو يعني منتوج ناكله منه الكسكسي والمقارونة سباجيتي ولا مقارونة فل وكذا والكسكسي هذايا راهو القمح الصلب. بالنسبة للقمح اللين هو متاع الخبز نسميوه احنا الفارينة.
1: أيوة.
0: الفارينة والقطوات وكل شيء هذوما نخدموهم بالقمح اللين. وتوجه الدولة مشى إلى القمح الصلب علاش؟ ونحن كاتحاد يعني في نفس التوجه هذي علاش؟ قمح الصلب في السوق العالمية هو أغلى ووجوده في بعض الحياة في بعض الأحيان يكون شحيح وفي بعض الأحيان ترتفع حتى السعر متاعه، في حين أنه القمح اللين السوق العالمية متوفر.
1: نعم.
0: والسعر متاعه أقل بكثير من القمح الصلب.
1: يعني كان نفهم من كلام تكسح سي المولد
0: ويكون كلامي مقنع الناس كل
1: اللي نفهمه من كلامك سي المولد أنك أنت تحث الدولة على الاستثمار في القمح الصلب.
0: نعم نعم
1: هذا هو. يعطيك الصحة نشكرك برشا على التدخل معنا سي المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان. باش ناخذ ضيف آخر كريم ونسمعوا زادة كيف رأيه في الموضوع قبل ما نرجع لوزارة الفلاحة وممثلة الوزارة بالقيروان. نمشي لسي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. مرحبا بك سي فوزي.
3: سماش
1: نسمعوا فيك نحن جيدا إذا الصورة أمامنا ونسمعوا فيك سي فوزي به. إذا كان نجم ناخذ مدام رحمة في الانتظار نرجع لسي فوزي. سيدة رحمة الرحماني مرحبا بك المندوبة الجهوية للفلاحة أو ممثلة المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان مدام رحمة الرحماني رئيس دائرة الانتاج النباتي بالقيروان. نرجع لك إذن ثم بعض الملاحظات اللي قدموها الفلاحة في شخص ممثلهم سي مولدي الرمضاني يقولوا أنه علاش اليوم ما تمش زيادة وتحفيز في المنح التشجيعية الموجهة للفلاحة نزيدوا نشجعوهم نزيدوا ندعموهم فماذا بينا نسمع شوية تدابيركم ربما تشجيعكم وتحفيزكم الفلاحة في نسنا شنية ربما التدابير اللي اتخذتوها في الاتجاه هذا.
4: شكرا لك مدام عواطف. كنت نسمع في الأخ سي المولدي الرمضاني.
1: نعم.
4: دونك ملول حكينا على الأسعار وعلى منشور الأسعار اللي هبط

0: بتاريخ 10 جوان 2026.
1: وهو كذلك.
0: كان نحب نوضح جست ملاحظات اللي السعر كما ذكر هو في حدود 140 دينار بالنسبة للقمح، 110 بالنسبة للقمح اللين، وبالنسبة للشعير والتريتيكال 90 دينار. هو خلال الموسم الفارط والموسم الحالي تم اعتماد نفس السعر من قبل وزارة الإشراف عبر المنشور عدد 4043. المنحة اللي حددت منحة التسليم السريع هي 40 دينار للموسم هذا والموسم الفارط. كان ثم سيمودي قال فما معناها خلال 5-4 سنوات تم اعتماد نفس السعر، هو تيوريك مو نفس السعر صحيح، أما بل كان منحة التسليم السريع في حدود 50 دينار خلال موسم 23-24 نورمال مو. من الموسم اللي فات والموسم هذايا وليت 40 دينار. علاش؟ فما 10,000 هي منحة استثنائية تم إسنادها في موسم استثنائي وتم من بعد إدراجها في سعر القمح الصلب والقمح اللين. دونك بالنسبة لنا نحن كان فما إضافة في السعر وتغيير في السعر خلال الموسم المنقضي. عملية المحافظة على نفس الأسعار أونفيت هي عملية مدروسة بصفة علمية أكيد بعد تحديد كلفة الإنتاج والتثبت من كل الليزيتاب اللي قاعدة تصير خلال الموسم. دونك بالنسبة للسلطة الإشراف حافظت صحيح على السعر لكن بعد دراسة أكيد معناها وبالرجوع إلى الأسعار العالمية اللي هي كنشوفوا السعر طوى حاليا في تونس ونشوفوا السعر خارج معناها السعر الخارجي نلقاو اللي للأمانة معناها سعر مناسب ومناسب جدا حتى ومحفز حتى للخيان الفلاح. تحكي زادة بارابور لل 14% اللي هي نسبة الرطوبة اللي لازم يعتمدها الفلاح خلال التجميع. أنا نقول لك اللي 14% هي تمنع نشاط الحشرات تساهم في وقف نمو المعنى كي تبدأ النعمة شيحة وأقل من 14% يتم معنى يكون فما وقف لنمو الفطريات وحتى العفنزد على مستوى الحبوب. ثم منع للتبرعم على خطر النعمة المندية واللي فوق 14% جنرالمون يكون فيها انبات بريجيرميناسيون معناها حتى على تنبت وهي في حتى في
1: السجون يعني نسبة مدروسة علميا باش تحفظ الجودة نتاع الحبة هذه. واضح. نقعد معانا مدام رحمة باش نعاود نستقبل معايا مباشرة سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. مساء النور سي فوزي.
2: مساء الخير، تحية ليك وكل مستمعين إذاعة المونستير ومبروك عليكم الاستوديو الجديد بالتقنيات الحديثة.
1: شكرا جزيلا لك، مرحبا بك انت. اذا كما كنت تسمع هذوما اراء ممثلي وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحة، حبينا ناخذ رايك اليوم مع تقدم عملية جمع محصول الحبوب. ايضا ثم بعض الملاحظات اللي وردت علينا كما اسعار الاسعار اللي تم تحديدها للمنح التشجيعية، كما عملية ربما الشروط اللي تقدم بها الديوان للحفظ بالنسبة للجودة متاع المحصول. فهناك بعض الملاحظات اللي نحبوا نسمع رأيك فيها، إذا كان عندك بطبيعة ما تقول في هذا فعندك الكلمة، تفضل سي فوزي.
2: والله أنا نحب نتدخل على مستوى السعر، هو ديجا من عمناه والسنة ما تغيرش كأنه حد شيء متغير في تونس. الشاري زادت، كل شيء زاد، نعرف الظروف الأسمدة ونسينا حاجة هامة جدا، أنه الفلاح هذايا قديش من عام وقت تجي وقت البذور ما يلقاش البذور، وحكينا معاكم ومع الإذاعات الكل على الشيء هذا، ما يلقاش مستلزمات الإنتاج، الناس كلها تجي بجرة لامونيتر والدي ار بي. ثم أنا سمعت السيدة اللي تتكلم تقول السعر مناسب بار العالمي، أنتم ما عندكم موين على العالم قديش الشر الفلاني والشر الفلاني والشر الفلاني، ما تجيش تشوف لي أنت تو في اللحظة هذه اللي احنا فيها قديش الأسعار العالمية وتقيس على واحد، وثم هذاك ماهوش معيار، لأنه أنت سيادتك تعرف كيفاش قاعدين يعينوا في الفلاحة في الخارج، دخلتش في اعتبار الكلفة وفي اعتبار التقييم المساعدات اللي ياخذ فيها الفلاح الأجنبي. أنت تعرف اللي الفلاح الأجنبي حتى كي ما ينتجش يعطيوه فلوس، وكي ينتج حاجة به يزيدوه فلوس أكثر من هكا. احنا نجيو في تونس عندنا كان البدعة التونسية، نعطيك على القمح الصلب 140 دينار منهم 40 دينار من حتى التسريع. يا سيدي الشي المشكل انه كيف العباد توخر، تقول لي احنا في حاجة للقمح وفي حاجة لأي منتوج للحبوب بأي ثمن، واغلى حتى من التسعيره العالميه. انا مش اكثر من هكا نعرف اللي سيادتك تخدم في وزاره الفلاحه وما تجمش تقول حاجه عكس اللي خرج من وزاره الفلاحه. لكن انا نقول رايي وحسب رايي انه حتى كي نعطيه ال 200 دينار للفلاح التونسي باش ينتج القمح راهي ما هياش حاجه خايبه،
1: لانه مش خاسرين
2: يحثوه.
1: نعم
2: مش خاسرين. والدليل على ذلك الارقام سيدتي الكريمه، وقتاش خلطنا باش نجزين رواحنا؟ هاي بس السياسه نتاع وزاره الفلاحه اللي كل عام وهي 15 و20 سنه و25 سنه في نفس المعبوك، احنا خلينا نتكلموا بلغه التوانسه، نفس الحاله اللي احنا فيها. أيوة. ما قدمناش في سنوات نجيبوا حتى في 50 و60% من احتياجاتنا. علاش؟ خاطر السياسه نتاع الفلاحه نتاع تونس خاطئه، وفي الحبوب بالذات خاطئه، والتسعيره خاطئه، والخبراء كذلك. مش كانوا هما خبراء في وزاره الفلاحه، خبراء الاخرين يعملوا تحديد الكلفه اللي هي تجب تكلف اغلى بكثير من هكا. ثم الفلاح المسكين ما عندوش حق يصور شويه فلوس، عنده 10 ولا 15 هكتار، ما عندوش عائله، ما يجيش يعمل هامش ربح قد تجيبها له قد ولا وقت اللي تجي فما زمه نتاع ما يخسر، شكون راه هي تدخله ولا وقت اللي فما زمه، وقت اللي فما مشاكل وعوضوا له كيما يعملوا في الخارج. اما تقوليش انه في الخارج ارخص، واتي مره بعد قداش ارخص، ما لتو نسكر واحنا ما قاش ننجو نقولوا قسم الحبوب نسكر ونولي نجيبه من الخارج ارخص والسلام عليكم. احنا السياسه يلزمها الانتاج المحلي، ما فيش نقاش،
1: نشجع الفلاح. نعم. نعم.
2: الامن الغذائي والسياده الوطنيه لا مثيل لها، تصير كان بالانتاج المحلي غلا ثمنه او رخص. هذه قواعد عامه في الاقتصاد وفي السياده العامه وفي السياده والامن القومي، ما فيش نقاش. ولو كان الفلاح كان رابح ناكد لك انه مش يزيد يزرع ويزرعوا حتى ما بين الأشجار وقت اللي يخلص. هذاك علاش أنا قلت يلزم تعطي دفعة كبير للفلاح، مرة على الأقل تقول واو السعر مش يكون 180 ولا 200 دينار.
1: أيوة.
2: وقت مش يلقى روحه وتو تشوف العام الجاي كيفاش الناس مش كلها مش كلها أما أعداد كبيرة مش تمشي، وثم نوفروا له المستلزمات. يلزم كي نحكيه على الأسعار نحكيه في المنظومة كاملة، توفير المستلزمات، توفير البذور في وقتها، التأمين الفلاحي، كلها منظومة. ما تاخذيش كان السعر برك بمعزل عن بقية الجوانب الأخرى.
1: نعم.
2: راهو أمن قومي لا مثيل له، خاصة في العالم اللي متغير واللي نشوفه فيه الآن. يكفي تجي مشكلة كبيرة لو تطور الحرب في الإيران مع مضيق هرمز إلى غير ذلك، تو تشوف لم تفت عليه علينا على الأسعار على المحروقات. المحروقات نسيت أن المحروقات هي جزء كبير من الكلفة، وإحنا في نجم تغنى المحروقات في يوم وليلة. يعني هذا كله
1: يجب ناخذوه بعين الاعتبار. نعم. يعطيك صحة سي فوزي. إذا كان ثم تفاعل من سيدة ممثلة وزارة الفلاحة أو السيد ممثل ديوان وطني للحبوب، تحب تفضل.
3: شفت نحب نحييه سي فوزي بالمناسبة. نعم. الحقيقة كلامه معناها يتاخذ في برشا جوانب ويتدرس
1: نعم.
3: وإن شاء الله إن شاء الله اللي نتمنى هو أنه يكون ديما الفلاح ديما يكون
1: مدعوم،
3: يكون مدعم.
1: نعم.
3: ويكون ديما يقدم على على على الانتاج،
1: وهذا اللي بيشجعوا
3: وهذيك وين يلقى بالضبط ديما الفلاح وين يلقى الربح نتاعه ديما وين يتوجه للانتاج.
1: نعم.
3: ما يبخلش على على روحه وعلى بلاده.
1: أكيد.
3: دونك هذا في جانب، في جانب جوست نقطه توفير البذور. حقيقه نحب نذكر هو فما مجهود يعني متواصل على مدى السنه.
1: نعم.
3: عمناول ديوان الحبوب بدا في الميزان بلاس يعني في وضع البذور بذوره ابتداء من تاريخ 28 اوت 2025 بدينا نحطه في البذور في المراكز.
1: ايوه.
3: وفما رقم ما يلزمش ننسوه انه هو رقم قياسي، 524 الف قنطار من البذور تم توزيعها للفلاحين.
1: نعم.
3: بالنسبه للموسم هذا صحيح راهو ينجم يكون فما ساعات بعض الاضطراب أو فما بعض أنه الفلاحة اللي تطلب نوعية من البذور الممتازة المحدودية متاع توفير البذور الممتازة، الحقيقة زادة فما طاقات متاع تحضير.
1: نعم.
3: البذور الممتازة. دونك هذه وضعيات نخدم عليها في السنوات
1: تحسن.
3: إن شاء الله تحسن، لكن فما أرقام زادة يلزم زادة نقولوها.
1: نعم
3: هذه في الجزائر
1: فقط مدام رحمة لو كان عندها تدخل تفضل مدام رحمة.
0: مشكور جدا ضيفك على المداخلة اللي رافيها الحقيقة برشا حاجات اللي يلزم أخذها بالاعتبار.
1: نعم
0: لهيك اللي قطاع الحبوب هو قطاع استراتيجي أنا أقول لك مرتبط ارتباط لصيق بالأمن الغذائي. الفلاح على مستوى وزارة الإشراف راهو عنده يحظى بتشجيعات هامة وهامة جدا. نحن أحكي ضيفك على توفير المستلزمات لتحديد حتى التمشي في هالقطاع هذية. أنا أقول لك جموة في ولاية القيروان معناها كان موسم استثنائي في ولاية أخرين ما نجمش نطول نذكر لي شفر بالضبط أما جموة في ولاية القيروان استثنائيا السنة تم وضع 41 ألف قنطار اللي هي تمثل تقريبا 30 ولا 35% من المساحات المبذورة على المستوى القطاع المروي وعمرها ما صارت تذية حتى على توفير المستلزمات بما في ذلك المونيتر والدي بي. نحن كما تعرف معناها الولاية الأولى اللي تنطلق في عملية البذر والولاية الأولى اللي تنطلق في عملية الحصاد.
1: لكن حتى الإشكال هذية عشتوه أنتم ونحن كنا في حصص فار تحكينا مع الفلاحة في القيروان وتشكونا من نقص ذي بالنسبة للبذور وبالنسبة للنعم
0: نقص البذور
1: الأسمدة
0: اللي في البذور في ولاية القيروان انطلقنا في عملية الوضع منذ أواخر شهر أوت تبقينا الأسمدة انتظار معناها لا يخفى على حد الإشكاليات اللي صارت على مستوى التزود بالأسمدة
1: وهذا اللي إن شاء الله نرجو أنه العام القادم إن شاء الله يكون تم تحسن في هذه نعم
0: أكيد هو كل عام راهو إلى سيناريو يتدين معناها كل عام فما حاجات اللي
1: نعم. نقيمه نحاول نحسنه نعم شكرا لك مدام رحمة. سي حمدي شبعان تفضل.
4: والله تو أنا سمعت أرقام الحقيقة طبعا أنا كي تقولوا لنا السنة حطينا بذور مثلا بصفة استثنائية وحاجة كبيرة برشا أنا يعني الموسم مش ممتاز جدا نقطة نجي نشوف أنا عملنا ونتجنا 20 تقريبا مليون قنطار السنة كيف 20 مليون قنطار مع السنة وفرنا كمية من البذور اللي هي كبيرة برشا ورقم استثنائي يعني الصابة نتاع السنة ما هيش الصابة الممتازة ولا الصابة الكبيرة اللي قاعدين نجريو نروجوا لها بكل صراحة معناها خاطر الدولة وفرت علاش ما وصلناش للأرقام هذه. صحيح احنا تعرضنا في البرنامج هذا العديد الإشكاليات ومنهم مادة الأمونيتر وتشكى منها برشا الفلاح نقص شنو نقولوا سنة نقص في الأمطار الحقيقة ربي يعطي خير النقص هذا مثلا معناها سنة كما نجم نقولوا كل نوصلوا حتى
1: لأنه صابة سنة يعني مقارنة بالبذور اللي
4: بالبذور
1: مقدمة
4: بالبذور
1: والمساحات المزروعة
4: والمساحات المزروعة ما هيش مثلا صابة كبيرة برشا كما قاعدين نروجوا لها.
1: نعم عندك تعقيب سي منتصر. نعم
3: جوست باش نتفاعل مع سي حمدي.
1: ايوه
3: هي شنو هي منظومة معنا بالنسبة لموسم الحبوب معناها فيه برشا مؤثرات توفير البذور توفير الأسمدة البروفيومتري يعني التساقطات والمردود في الاخر باش تلقى دونك هو سابق لاوانه انه باش نقولوا معناه الموسم هو الموسم واعد ان شاء الله ربي ينزل البركه.
1: نعم
3: وحنا مازلنا في بدايه الموسم يعني ما وصلناش وفي الاخر الارقام ديما نمشيو على الارقام تاع الكميات المجمعه.
1: نعم
3: تقولي الانتاج نقول لك داكورد والانتاج اما اني شنو حصلت شنو نجم نكمل اللي ناقص ولا
1: ان شاء الله ربي ينزل البركه
3: ان شاء الله نزل
1: خليوها بالبركه نعملوش كزيتون نحن تو خليوها بالبركه
3: مازلنا في بدايه الموسم
1: ان شاء الله ربي ينزل
3: ان شاء الله ربي ينزل البركه
1: ربي يوصلها سالمه. نختم مع ضيفي الكريم سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحيه بعد ما نشكر جزيل الشكر ممثله وزاره الفلاحه السيده رحمه الرحمالي المندوب الجهوي او ممثله المندوبيه الجهويه للفلاحه بالقيروان. سي فوزي عندك كلمه الختام.
2: اي انا موافق سي حمدي لانه بدينا نروجوا في الصابه وقياسيه هو صحيح يقولوا قياسيه نجموا ناخذوها بمنطق صحيح وقت اللي تقيسها على موسم قبل نتاع 11 و12 مليون و13 مليون قنطار وهذه نوعا ما فيها بعد سمحني في الكلمه من الخدعه على مستوى ترويج الارقام.
1: نعم.
2: لانه القياسي انك تفوت لي 30 مليون قنطار وهذا ليس بالامر الصعيب خاصة الأمطار كانت في الموعد والحمد لله وبالتالي احنا وقت اللي نوصل ل 30 مليون قنطار ونقولوا تقريبا حاجياتنا لبيناها وقت نقولوا عملنا القياسي ونفوتوها ونأكد لك مع الخبراء الكل انه 30 مليون نجم نوصلوا لها ونفوتوها.
1: نعم.
2: لكن مع الأسف ماشي الدراسة والرؤية اللازمة اللي قبل الموسم اللي تبدأ من شهر ماي من تو من شهر الفايد نحضروا للموسم اللي بعده ونوفر البذور اللازمة، وخاصة نخدم على البذور المحلية. نعم. وكل المستلزمات تكون مخزنة، وبالتالي وقت تجي الأمطار بحول الله نقاور وإحنا حاضرين ونفوتوا. عندنا الأراضي بما فيه الكفاية. مرة أخرى إن شاء الله نحكيه على السقوي اللي يلزمه دراسة أخرى، باش نعم. اللي ما عندناش الأمطار اللازمة نجمه نخدمه بالسقوي. فمعناها الحقيقة 20 مليون و 22 مليون ربي نزل البركة كما يقول، لكن ما هياش رقم قياسي. نعم. وصلنا قبل 20
1: ديما
2: مليون.
1: ديما نرجو ما أفضل من هذه إن شاء الله، المواسم القادمة تكون الخير عميم فيها وأفضل من هكا، وتكون ثم استراتيجية واضحة من قبل. نشكرك برشا ضيف الكريم سي فوزي الزياني، يعطيك الصحة، كنت معنا عبر الفيديو. شكرا جزيلا لك، طبعا الشكر موصول لكل ضيوفي الكرام اللي رافقوني اليوم. شكرا لك سي حمدي شبعان. شكرا سي منتصر بالله، طبعا المبروك على حضورك معنا وعلى كل ما تفضلت به. سيدة رحمة الرحماني، سي مولدي الرمضاني، كل اللي دخلوا معنا اليوم. بداية الحصة كانت مع موضوع المعينات الفلاحيات، طبعا زيدا نقدم تحية لضيوف الكرام ماهر الخليفي، وطبعا في البداية كانت معنا نعم زي تحية العطار. فشكرا جزيلا لكم الكل. نختم بالبلاغ التحذيري هذية، طبعا النشرات الجوية الخاصة الصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تقول انه ثم ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. وتدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وتوصي بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية. ردوا بالكم بطبيعة على كل ما عندكم، خاصة على الحبوب، تو هذا محور حديثنا اليوم. أي بطبيعة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة. في ختام هاللقاء هذي نقدم تحية لكل زملائي اللي رافقونا اللي أمنونا البث هذي المباشر سواء كان فنيا أو رقميا. شكرا جزيلا محمد سيدية، شكري موصول لحسام نوار، رؤوف غديرة، هويدا بن ساسي، يعطيكم الصحة الكل سي فوزي شعبان وكل الزملاء اللي حاضرين معنا اليوم، كان الحقيقة مجهود جبار، يعطيهم الصحة، مشكرهم، أمنونا النقل هذي بكل تفاصيله. مع تحياتي عواطف جبالي، إلى اللقاء.
5: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
6: يا فلاح.
7: يا فلاح.
6: يا فلاح.
7: يا فلاح.
5: نبض الأرض مع عواطف جبالي. نبض الأرض. نبض الأرض. القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
8: 99.
9: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
10: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
11: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
10: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
11: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
12: لإذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
11: دائما.
13: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، صوت الذي يحق كبير.
13: أهلا بكم في موجز للأنباء. أفاد مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش، الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن صحبة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له بها أو لغيره والإضرار بالإدارة. نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. وهذا التحرك يأتي للضغط على الوزارة وهذا التحرك يأتي للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد التفعيل الفوري للقانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في لقائه صباح اليوم بقصر باردو بممثلي عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم أكد عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا لتحذيرات من معهد الرصد الجوي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط. في أخبار العالم، نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤول أمريكي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إيران اليوم، وأضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم، وأن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. هذا وأعلن الكيان الصهيوني رفضه الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران والذي يقضي في بنوده بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها إيران. وأعلن وزير الحرب الصهيوني أن قواته ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
1: راديو المنستير، راديو المنستير.
2: دقيقة مونديال،
3: دقيقة مونديال.
2: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، نسخة الانتشار العالمي لكرة القدم. المونديال هذا كان لحظة مفصلية في تاريخ اللعبة، خاطر لأول مرة البطولة تتلعب في أمريكا، وين كان التنظيم ضخم موزع على 9 مدن وجماهير كبيرة برشا، رغم أن كرة القدم ما كانتش رياضة أولى في البلاد وقتها. شارك 24 منتخب من كل القارات، ومعهم حضور عربي وافريقي مهم من بينهم السعودية والمغرب. من اللحظات التاريخية الكبيرة أول مواجهة عربية في المونديال، السعودية ضد المغرب، انتهت فوز السعودية في أول لقاء عربي مباشر في تاريخ كأس العالم. لكن الحدث الأبرز عربيا كان تألق السعودية لوصول للدور 16 لأول مرة في تاريخه بهدف تاريخي من سعيد العويران ضد بلجيكا، واحد من أجمل الأهداف العربية في المونديال. البطولة شهدت قصة حزينة جدا، دياغو أرماندو مارادونا دا بقوة وسجل أهداف جميلة أمام اليونان ونيجيريا، لكن تم إيقافه بسبب قضية المنشطات، وغاد البطولة بطريقة صادمة هزت العالم. بعدها الأرجنتين تراجعت وخرجت من ثم النهائي أمام رومانيا. من جهة أخرى البرازيل واصل طريقها بثبات، وصلت النهائي ضد إيطاليا أمام أكثر من 94,000 متفرج. المباراة كانت مغلقة وصعبة برشا، 0-0 بعد 90 دقيقة، بعد وقت إضافي تبقى نتيجة 0-0. اتجهنا لضربات الجزاء الترشيحية، ابتسم الحظ للبرازيل وفازت 3-2 في ركلات الترجيح، وتوجت كأس العالم 4 في تاريخها. هيك كان مونديال 1994، بطولة الانتشار العالمي، لحظات عربية تاريخية، نهاية موجعة لأسطورة دياغو أرماندو مارادونا. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1998 في فرنسا، وان تبدأ كرة قدم تدخل عصر النجوم الجديدة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال،
3: دقيقة مونديال.
2: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
6: بالتوقيت المحلي،
7: عند الإشارة تكون الساعة.
5: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
8: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. بداية أسبوع موفقة للجميع، حبينا الأسبوع يبدأ بنتائج ممتازة في كرة القدم، بفرحة بطبيعة للتوانسة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته في كأس العالم، لكن للأسف خيبونا أولاد المنتخب، وإن شاء الله النتائج السلبية هذه وواقع كرة القدم التونسية يتم مراجعته و نتجاوزوا النتائج هذه اللي الحقيقة قلقتنا برشا عندها سنوات، واليوم تأثرنا برشا الحقيقة بنتيجة مباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد. مجلتكم الإذاعية بالتوقيت المحلي كالعادة في ساعتين من زمان، مش حاولوا نبدلوا شوية المواضيع، فما مواضيع يمكن إيجابية من خلال رصد للأخبار خاصة في المهدية في عين على الجهات، نحاولوا إن شاء الله نسلطوا الضوء على بعض الأخبار الإيجابية اللي تهم ولاية المهدية، لكن فما بعض الأخبار الأخرى والمواضيع اللي باش نطرقوا لها في مختلف الفقرات. من فقراتنا خريطة وطن، وبعد شوية باش يكون بحضرنا صديقنا ماهر جعيد، والموضوع هو أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة. من أركاننا أيضا في ساعتنا الأولى بوكير مع محمد أحمد مخلوف، الفقرة اللي توصلنا للستة متاع العشية. خرج النص في بداية ساعتنا الثانية مع محمد وليد الجموسي تحت المجهر، وكالعادة عن الاستضافات واستضافة للطالب أمين القاضي طالب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات للحديث عن جائزة أفضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات لنادي إتروازو. طب مش نرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في تحت المجهر الإنجاز التكنولوجي هذا، وآخر فقراتنا أسماء ومسميات. تحية توصلكم الفريق اللي بيكون معاكم: محمد سيدية في الإخراج التقني، حسام نوار وفغديرة في البث الرقمي، محمد الجموسي في الأعداد العام، هويدا بن ساسي في التنسيق، وأحمد موسى في التقديم.
3: إشهار
9: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440.
10: بي، الانترنت معنا خير.

0: ياسين زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى السبعة امتى العشية. باش نواصلوا مع أولى الفقرات، خريطة وطن.
3: خريطة وطن.
2: سعيد بتجديد اللقاء بصديقي وزميلي ماهر جيدان. ماهر مرحبا بك.
4: مساء النور لكم ولكل مستمعي إذاعة منستير.
2: مصبح اليوم ولا قمت بكري؟
4: مصبح اليوم، ما فهمتني.
2: كنت
4: وانسى الكل وقت اللي جيت 4-1، أنا خرجت مارك الخامس.
2: خمسة من... خيبة أمل كبيرة.
4: خيبة أمل كبيرة ياسر.
2: إن شاء الله برشا أشياء للمراجعة. وعلاش ليه في خريطة وطن مرة نحكي شوية على الرياضة بصفة عامة وعلى كرة القدم يمكن بالخصوص، على خاطر دوسي زاد كبير ويمكن فما حاجات ومعطيات زاد مخفية شوية على الشعب التونسي وعلى الجمهور الرياضي، خلتنا نعيش التدهور هذايا في المستوى وفي الأداء، وما نجموش نكونوا عنا طموحات كبيرة على المستوى الرياضي خاصة في الرياضات الجماعية. هذا موضوع كبير.
4: هو إشكال راهو يتعلق بالإدارة، تمام، بإدارة هذا المرفق في كرة القدم وغيرها في الرياضات،
2: صحيح،
4: كذلك على مستوى اللاعبين، على مستوى التسيير، على مستوى البنية التحتية، فما تراكمات كبيرة ياسر راهو الكل توصل للنتيجة هذه.
2: صحيح. احنا مش نحكيه على أزمة أخرى وموضوع آخر، والأسبوع الفارط في الطريق الرابطة بين المازونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد صار حادث انقلاب شاحنة أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة أخريات، وكالعادة عاملات الفلاحة ومأساة شاحنات الموت مستمرة. موضوعنا أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة. مهر.
4: نعم، اخترنا الموضوع هذا اللي هو موضوع الساعة، موضوع متكرر قاعد يتكرر على مرور السنوات. الحلول متاعه مزالة الأفاق متاعه ضيقة لإيجاد حلول جذرية.
2: نعم.
4: ويمس فئة كبيرة جدا اللي هي فئة هشة من العاملات الفلاحات أو العاملين في القطاع الفلاحي بصفة عامة، سواء ذكور وإناث. ولكن هالظاهرة هذه اللي متفشية في تونس وخاصة في المناطق الفلاحية في الشمال الغربي والجنوب الغربي كذلك،
2: وفي الوسط،
4: عدة مناطق في الوسط، راهي ظاهرة كبيرة ياسر. واخترنا العنوان هذا اللي هو نقل العاملات الفلاحية في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتعددة، لأنه فما تكرر هذه الكوارث وكذلك فما فصول قانونية غير مفعلة. باش نجيو للموضوع هذا بالتفصيل، لأنه أساساً الفئة الهشة المستهدفة في هذا المجال هي اللي تخلينا الموضوع ديما نحطوه على الطاولة ونحاول نلقى الحلول السريعة في إنفاذ القانون في هذه المسألة، لأنه نعرف أن النساء قوة عاملة أساسية في القطاع الفلاحي التونسي.
2: صحيح.
4: بشكل كبير تعرف يتجاوز عدد العاملات في القطاع هذا في المجال هذا 600,000 عاملة، معناها يمثلنا 80% من إجمالي العاملين في القطاع. تصور 80%
2: كلهم من
4: نسبة كبيرة ياسر. الأوضاع متاعهم هشة، عبارة فما 500,000 منهم يعملوا دون أجر منتظم، يعني بالنهار ولا تغطية اجتماعية، ولا يتجاوز عدد العاملات الأجيرات في المجال هذا الكل من 600,000 120,000 امرأة فقط. شوف كم الهشاشة في هذا القطاع الفلاحي اللي يمس شريحة كبيرة من التوانسة. والإحصائيات هذه جت معنا أعلنت عليها الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك أيدتها منظمات أخرى في هذا المجال. وكذلك فما 90% من العاملات في القطاع الفلاحي لا يمتلكن أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو التغطية الاجتماعية.
2: كيف يستخدم بالنهار؟
4: ما عندهم حتى شيء.
2: عندها الحقوق هذيك.
4: بالطبع. وأنت الأجر الأدنى متاح يخلصوا في 15 دينار و10 دينارات معناها هشاشة كبيرة ياسر. اللي هو لحد الأدنى للأجر الفلاحي القانوني المحدد معناها ب 18 دينار و900.
2: هذا محدد بالقانون على الأقل معناها.
4: المحدد بالقانون ما وصلوش.
2: صحيح.
4: معناها شوف الفئة ممتدة على مستوى العدد وفئة هشة جدا في قطاع العمل في تونس. معناها ونسبة كبيرة منهم ما تتمتعش بالتغطية الاجتماعية. هذا كل يخلي الأمر ديما محطوط على الطاولة لأنه يلزم حلول عاجلة وحلول استراتيجية. هذا الشراء لأنه إحنا توا في تونس راهو من فاجعة لفاجعة في هذا المجال، من فاجعة السبالة إلى فاجعة المزونة. هذيك سلسلة حوادث ما انتهتش وبيناتهم صارت عدة حوادث أخرى، هذا مصحيح كوارث. نقطة التحول الأولى كانت في أفريل 2019، هذه كانت حديثة معناها اللي انقلبت فيها شاحنة نقل في منطقة السبالة بولاية سيدي بوزيد، يعني وقتها أدى الوفاة 12 عامل وعاملة منهم نحو 20 معناها 7 نساء والباقي معناها ذكور.
2: هل يعود المشكل هنا إلى ضعف تطبيق القوانين أم إلى غياب حلول تاع نقل بديلة ومهيكلة، خاصة اللي الحوادث في تكرار متواصل؟
4: نرجع للفصول القانونية. هو في أعقاب فجعة السبالة اللي صارت في 2019 اصدر القانون اصدر هذايا عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019، والمتعلق بإحداث صنف نقل العمل الفلاحيين. يعني احنا ما عندنا النقل المنتظم وعندنا النقل غير المنتظم. وعملوا صنف جديد اللي هو نقل العمل الفلاحيين، وهي خدمة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص مخصصة للعمل الفلاحيين القارين ولا الموسميين ولا الطارئين، معناها من جميع الأنواع. وحدد القانون شنو نوعية الكليونتيل بتاع الرخصة هذه، وضبطها معناها يأمنها هو شخص طبيعي أو معنوي، معناها شخص عادي أو شركة تتبنى هذايا في حدود مجموعة من الولايات اللي هي فيها الظاهرة هذه بشكل كبير. به مع ضبط التعريفة كذلك يضبط القانون هذا، يقول لك التعريفة بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وعدل هذا القانون الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. يعني تعمل القانون هذا وعدله في قانون النقل البري لينظم النقل البري من أجل إيجاد هذه الآلية في النقل الفلاحي. ثم جاءت فما أوامر حكومية حاولت تفصل القانون هذا، منهم الأمر عدد 724 لسنة 2020 اللي ضبط شروط تعاطي نشاط نقل العمل الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، معناها حدد حتى السكتور. ثم اصدر مرسوم رئاسي خاص في هذا المجال بعد هذوم الكل، خاص بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يعني الضمان الاجتماعي متاحهم والتغطية الاجتماعية. النظام هذا يلزم كل شخص يشغل عاملة فلاحية بالانخراط وجوبا بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي CNSS خلال شهر من بدء التشغيل.
2: هذا الجانب الاجتماعي.
4: هذا الجانب الاجتماعي. يعني تو القوانين أغزر والأوامر قداش على مستوى الورق وعلى مستوى لكن على منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع يقولوا أنه المرسوم هذا القانون هذا 51
2: حبر على الورق
4: ما هوش داخل حيز التنفيذ.
2: واضح.
4: فما اللي يرد يقول لك فما هذه إرادة سياسية، الآخر يقول لك فما في تطبيق القانون، الآخر يقول لك في الإجراءات صعوبة في الإجراءات. تو نعرفوا إحنا أنه قطاع النقل قاعد يشهد في عطيان رخص في هذا المجال آخرتها بنزرت، وهذه جديدة ما عندهاش 3 أيام عطاو رخص في هذا المجال، لكن فما تعطل كبير على مستوى الإداري. ونعرفوا أنه النقل المنتظم راه ولا غير المنتظم، بالأخص غير المنتظم في إشكالات مع النقابات ومع أصحاب الرخص. ولاحظنا زاد كذلك في الهيكلة الجديدة للمؤسسات لنقل الأشخاص. فما الشركات الأهلية اللي ظهرت جديدة، والشركات الأهلية عندها قانونها وعندها معناها طريقة التمويل متاعها. اللي رأوا فيها بعض المدافعين على من النقابات على نظام النقل غير المنتظم والمطالبة بالرخص، يقول لك راهو ما تتمشيش مع القانون متاعنا. لكن الراوقت اللي نحبه احنا نطبقه في المجال هذايا على العمل العاملات الفلاحيات، نقل العاملات الفلاحيات، هو حل من الحلول
2: صحيح.
4: وربما يجيب نتيجة إيجابية.
2: المشكلة إدارية بالأساس تراها بيروقراطية، القوانين موجودة غير تفعيلها هو الإشكال. ماهر، على الأقل باش نتفاداه والحوادث هذه والمصائب هذه اللي قاعدة تصير في الطرقات نتاعنا، خاصة العاملات الفلاحية
4: في المجال هذايا. الحكومة هي دعات إلى أوامر ترتيبية اللازمة لتفعيله ومراقبة تطبيقه وتوفير الموارد المادية والبشرية. وزارة النقل رسمت خطة عمل في هذا المجال مع الولايات للترخيص، لأنه تنسيق الوزارة مع الولايات للترخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد. كذلك وزارة المرأة يلزمها توفر إحصائيات دقيقة عن العاملات في القطاع. من العوامل البنيوية المعيقة للرقابة هو عدم مصادقة تونس كذلك على الاتفاقية الدولية 129 المتعلقة بالتفتيش في القطاع الفلاحي، وهي اتفاقية دولية. وقت اللي أنت تصادق على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تسمح على الأقل على مستوى البنية التحتية من تعزيزها وتعزيز الموارد في هذا المجال وتشديد الرقابة على في مجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي. يعني فما عدة ردود فعل راهو، وفما استياء كبير في هذا المجال. ردود فعل من الرابطات معناها الحقوقية والنسوية عادة، كذلك من الاتحاد، كذلك من عدة من المنتديات التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنادات أساسا بتفعيل هذه القوانين، لأنه في تفعيلها على الأقل الحد مبدئيا من انتشار هذه الظاهرة اللي قاعدة تحصد في الأرواح في كل مرة. والأرواح البشرية عزيزة.
2: يعطيك صحة ماهر. به عندك شيء إضافة أخرى في الموضوع نختمه؟
4: والله
2: كرؤية على الأقل
4: علاش تتكرر الحادثة هذه؟ هي أساسا فما فجوة بين النص والتطبيق، هذا أساسا معناه وهذا اللي حسيناه. كذلك فما الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة، وكما قاعدين ما همش قاعدين يطبقوا في القوانين كما هي. فما ضعف الإحصاء والبيانات، ما فماش إحصائيات واضحة، لأنه يعني الإحصائيات اللي قدمتها والأرقام اللي قدمتها كلها مجتمع مدني قايم به
2: وتقريبية زادة ما نصورش تكون.
4: كذلك أساسا البنية التحتية الطرقية للطرقات، بنية تحتية مهترئة جدا في المسالك الفلاحية في الأماكن هذه، وهي معناها سبب من الأسباب اللي تسبب معناها الحوادث. دونك الإطار كذلك الرقابي في هذا المجال يلزم يتعزز بشكل كبير على أصحاب اللي يكريوا في والفلاحة كذلك اللي هما يستغلوا الأمر هذايا ويتعاملوا بالطريقة هذه. يلزم تشديد ورقابة وتشديد الرقابة في هذا المجال.
2: ماهر يعطيك الصحة، موضوع كبير ومهم، وللأسف اللي في كل مرة نحكي عليه تكون فما كارثة ولا حادث كبير، لكن نستناه في حلول بالحق تكون عملية وحلول تحمي الأرواح التونسية من المخاطر هذه اللي قاعدة تصير في الطرقات متاعنا. ونترحم مرة أخرى على العاملات اللي توفوا في الحادث اللي صار في الطريق الرابطة بين المازونة ورقاب، الله يرحمهم وينعمهم. أزمة نقل العاملات الفلاحيات في تونس بين الإهمال القانوني والكوارث المتكررة، هذا كان موضوعنا في خريطة وطن. بعد شوية باش نمشيو للمهدية مع نادرة إسماعيل، باش نعملوا دورة باش نشوفوا شو جديد في المهدية مع نادرة، إن شاء الله نسمعوا أخبار باهية على خاطر اليوم من الفجر الأخبار ماهيش لك الكل في كل المجالات، لكن نحاول إن شاء الله نلقى أخبار باهية في بعض المناطق وفي الولايات التونسية. راجعين بعد لحظات.

0: عينون على الجهات مع نادرة اسماعيل. نادرة مرحبا بك، مساء الخير. نادرة في ثنية، نادرة هي تتخلط. إن شاء الله نسمع أخبار به في المهدية، وديما نادرة تعملنا جولة وتختارنا مجالات مختلفة باش نحكيو على جديد ولاية المهدية. نادرة مرحبا بك من جديد. ماذا اسمه فيها نادرة؟ به صوت موش واصل بالنسبة لنادرة اسماعيل. حاولوا نتواصلوا معها مرة أخرى باش نحكيو كما قلنا على جديد الولاية. أكيد فما الأخبار والأكتواليتي في المهدية تنجموا تابعوها على غاديو مونستير .tn على السيت متاعنا ولا على الباج متاعنا غاديو مونستير. تلقاو الأكتواليتي في مختلف الولايات خاصة اللي يوصلهم بثنا على الأفام. ديما فما جديد في المستير، سوسة، القيروان، زغوان، نابل والمهدية، مع المراسلين متاعنا وزملائنا في الجهات. نادرة حاضرة؟
1: حاضرة.
0: أي مرحبا بيك.
1: احنا في المباشر.
0: اي احنا في المباشر، الضحكة طلعت في المباشر بعد نجم تخرجها وحدك. مرحبا بك يا نادرة.
1: مرحبا بك احمد، ومرحبا بك مستمعي اذاعة المنسير. ان شاء الله الف مبروك على السجو، هذه تقريبا اول اتلاله معناتها لي انا في السجو.
0: دخلت للتاريخ معايا.
1: هذا ما مثالش تسمى اتلاله معناتها حتى عن بعد.
0: لا عن بعد، وصوتك يتبدل راهو بالتقنيات الجديده حتى عن بعد ما شاء الله.
1: اي
0: مرحبا بيك، وان شاء الله ديما
1: بدايه موفقه للجميع
0: ان شاء الله.
1: صوت جديد
0: ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله اخبار باهيه وجديده زاد وفريشك. احنا مستسيب الاخبار الجديده معك نادره في المهديه، لكن ان شاء الله الاخبار اللي فيها تظاهرات، فيها مواعيد للأهالي في المهدية باش يواكبوها ويحضروا للتظاهرات هذه. من عشنو اخترت

0: من الأخبار بالنسبة للأسبوع
1: والله
0: هذه.
1: أنا اخترت باش نحكي على زوج تظاهرات ثقافية حلوين برشا برشا برشا برشا وعطاو بالحق معناتها عرفوا بالموروث متاع ولاية المهدية. نحكيو أحمد على مهرجان البريك ونحكيو على محفل تونس. نبدأ بمهرجان البريك. البريك اللي يسمعوا فينا أول مرة واللي ما يعرفوش مثلا البريك هو نوع من الحلويات تشتهر به مدينة المهدية فقط. كي يقول مدينة ما قلتش ولاية قلت مدينة إلا مدينة المهدية معناتها أي باش نكونوا واضحين. الحلويات هذه تشتهر بها مدينة المهدية أصلها يعود للعهد العثماني عندها تاريخ ومش موجودة إلا في المهدية. إحياء لهذا الموروث اللامادي معناتها نظمت أو عدد من الجمعيات بمدينة المهدية مهرجان البريك. المهرجان هذا يضم مسابقات في صناعة هذه الحلويات ضم ومضات للتعريف بهذه الحلويات ونقوله التعريف نحكيه على تاريخ البريك المهدية علاش اشتهرت به مدينة المهدية والأهم من هذا علاش قعد إلا في المهدية. مهم جدا.
0: وشنو هي مكوناته الساعة خلنا نعرفه ونفهمه أكثر.
1: مكوناته بسيطة جدا لكن معناتها احنا نقوله بسيطة. هي شنية البات الورقة ورقة البقلاوة من تبدأ من داخل محشية بشوية لوز ثم يكون يزيد العطرشية ثم يكون ما حقا ما نشوى مختصة
0: أي ما هو عطينا ببريتش تشبه لشنو
1: تشبه الكعبة الملسوقة أما أصغر حجم
0: كالسمسة معناها حاجة كيكة تشبه للسمسة
1: لا مش كالسمسة لا هذية تبدأ مورقة والأوراق نتاعها يبدأوا كل يعني بعد ما تتقلات وري كل وردة
0: واضح
1: الصعوبية في شنوة والسر في شنوة السر هو في القليان فقط. القليان فيه مراحل
0: فهمتك.
1: القليان هو اللي فيه المراحل ثم أكيد كل عائلة وكل مرأة مهدوية عندها وصفتها زادة ثم شكون يحط قشور اللين ثم شكون كل واحد ووصفته رغم أنه المكونات بسيطة إلا أنه أحمد راو صعيب أنه النوع هذا من الحلويات يتم إتقانه خارج المهدي.
0: علاش
1: يعني هم هكا
0: على خاطر تحب له سعبال وشويه في تعب
1: يعني
0: مجهود
1: مش سعبال لا مش سعبال اكثر منه تعود اكثر منه خبره يعني مثلا اليوم نمشيو للغراند باتيسري نشريو البقلاوه نشريو كعك الورقه نشريو الحلويات بريك المهديه ماذا بينا ديما نلوجوا على مرأة تخدم في الدار
0: واضح
1: هذاك اختصاصها لانه ماهوش كل الحلويات راهو عنده تاريخ هو تاريخ يعود للعهد العثماني وهذاك علاش نلقاه حتى في تركيا اليوم ثم راهو الحلويات اللي تشبه للبريك معناتها نفس الشكل الى اخره نفس الورقه. العثمانيين مدينة المهدية أو منطقة برج الراس كانت معقل العثمانيين وسكنوا فيها معناتها لعشرة السنين خلاو الموروث هذايا به علاش معناتها قعد إلا في مدينة المهدية لأنه اللي تورثوه هما في الحقيقة العائلات معناتها الأتراك اللي قعدوا ولاو توانسة بعد
0: به
1: ثم عادة إنه ما يشاركوش أسرار البيت متاعهم يعني ثم مثلا البريك حاجة مقدسة ما لازمهاش تخرج للعلن مثلا لازمها تقعد عند المهدية كما مثلا كسرة العبيد. كسرة العبيد زادة اللي هو نوع من الحلويات تشتهر به مدينة المهدية عاصمة الفاطميين
0: يعني خصوصية متاع الجهة لازم تقعد في الجهة
1: وكهو ما لازمهاش تتمثل هو مسألة راهو ثم بريك في رجيش ما شاء الله معناتها ثم أما حتى معناتها ما نخرجوش من رجيش ما نخرجوش نقعدوا ديما في المهدية رجيش ما في اللونتور معناتها صعيب باش كون تلقى شكون يتقن معناتها
0: أصلا كي تبدأ حاجة تحب لها تجربة وخبرة وممارسة معناها وكعليش زادة طبيعة التحضير نتاع الحلويات هذه يخلي عندها خصوصية في المهدية وتكون مش منتشرة في جهات أخرى. دونك حاجة بيه اللي فما المحافظة على الموروث الغذائي هذه ونحكيه اليوم على مهرجان هيك قلت لي
1: مهرجان في مدينة المهدية صار في مندوبية الصناعات التقليدية وتم الاحتفاء به بهذا الموروث اللامادي وعرف بهذا النوع من الحلويات وبالحق معناتها حلوة برشا برشا برشا برشا. التظاهرة هذه التظاهرة الثانية اللي هي ما تبعدش على الصناعات التقليدية وعلى جو الاحتفالات. نحكيه لأول مرة في ولاية المهدية وخلينا نقوله في تونس محفل تونس. محفل تونس هذايا عبارة على حفل ضم ممثلين على 24 ولاية، يعني 23 ولاية كلهم تلمدوا في مدينة المهدية يوم أمس. الولايات هذه مثل عن طريق جمعيات وعن طريق يعني مجتمع مدني باللباس التقليدي. كل ولاية جابت موروثها اللامادي في اللباس التقليدي من حولي إلى آخره. راني نحكي هوني من بنزرت البنجردان الجربل سليانة الكاف، كل اللباس التقليدي كان تاع تونس كان ممثل أمس في تظاهرة ثقافية اسمها محفل تونس. محفل تونس هذا يتم في إطار خرجة سيدي جابر. خرجة سيدي جابر هي خلينا نقوله معناتها عادة دأب عليها أهالي المهدية، وتم تلخيصها في تظاهرة خرجة سيدي جابر منذ 4 سنوات، هذه يعني الدورة الرابعة. الخرجة هذه تنطلق مسقفة كحلة مرورا بالمدينة العربي إلى مقام الولي صالح سيدي جابر بالمقبرة البحرية ببرج الراس. اثناء نظرا لكثافة الجمهور، نظرا للعدد الهائل لعارضي الازياء ولل يعني للجمهور وللفرق والمشاركين، فانه الخرجة تمت من امام سقيف الكحلة مرورا بالطريق المحاذي للبحر، معناتها
0: حرب حرب مشاو معناها ما دخلوش وسط البلاد المدينة العربية.
1: والمرة هذه ما كانش مش في وسط البلاد على البحر. والمرة هذه الديستيناسيون ما كانتش مقام الولي صالح سيدي جابر، وإنما كان البرج الأثري بالمهدية، وذلك لعدة اعتبارات. إنه المقام عن الحق ما يرفعش العدد الهائل للجمهور والمشاركين، وزاد حتى احترام حرمة المقابر، لأنه البارح بالحق خلينا نقوله كانت تظاهرة معناتها ناجحة.
0: هي من تنظيم شكون محفل تونس؟
1: من تنظيم جمعية المهدية البية، وتحياه للسيدة الخلادي. السيدة الخلادي اللي هي خلينا نقول قيدومة اللباس التقليدي في مدينة المهدية، من أكثر الجمعيات التي تنشط للتعريف بهذا الموروث اللامادي في الصناعات التقليدية. السيدة الخلادي اللي معناتها كل تظاهرة تقريبا أحمد كل محفل يصير في مدينة المهدية وفيه لباس التقليدي، فإنه السيدة هي اللي تقوم معناتها معناتها تلبس معناتها المشاركين والمشاركات في الشهر التراث يوم الصناعات التقليدية إلى آخره. واليوم في إطار الترويج والتعريف، خاصة وأن وزيرة الثقافة كانت قد أعلنت السنة المنقضية أنه باش يتم إدراج اللباس أو تقديم اللباس المهدوي التقليدي معناتها لتسجيله في قائمة التراث اللامادي لليونسكو، فإنه البادرة هذه هو لمزيد التعريف والترويج باللباس، مش كان راه المهدوي وإنما اللباس التقليدي على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي.
0: وهي فرصة زيادة راوكي معناها تنظم تظاهرة من النوع هذا باش تعطي قيمة أكثر زيادة للخصوصية اللي عندك، اللباس اللي عندك، دونك فكية شوية العملية معناها تاع تنظيم محفل كبير يعطي قيمة للتراث خاصة اللباس التقليدي التونسي، وكيف كيف زيادة يوري مميزات اللباس التقليدي المهدوي، ويعطيهم الصحة المشرفين على التظاهرة هذه. دونك زوج تظاهرات في نفس الفترة تقريبا يحتفي بالموروث المهدوي.
1: بدينا بالبريك، لازمنا احنا نبدأ بالحلو نسموها بالحزب المهدية بالحق، وحاسين روحنا في حفلة فيها. نبدأ بالحلو ونختموها بالحزب وبالزغاريت وبالزينة وبالحولي وباللباس التقليدي وبالفرحة وبالبهجة إلى آخره، وإن شاء الله أيامنا لكل احتفالات
0: إن شاء الله. وتحية لحزب المهدية زادة من المجموعات والفرق المعروفة واللي حافظت على التراث الموسيقي المهدوي. فاضل الساق نقدم له تحية، كل الفرق
1: تحية
0: أيضا
1: كبيرة
0: لتنشط في المهدية.
1: هو أمس اللي قاد الخرجة يعني حزب المهدية بقيادة الفاضل الساقة، تحية كبيرة لي. بالحق الفاضل زاد قايم مجهود كبير،
0: عنده مسؤولية كبيرة، عنده مسؤولية كبيرة في اللي يعمل فيه،
1: قايم بمجهود كبير للتعريف بالموروث المادي لمدينة المهدية، لأنه حزب المهدية راهو مش موجود الحق في حتى منطقة، راهو موجود الأحزاب في كل بلاصة، وإنما حزب المهدية عنده خصوصياته عنده أغانيه الخاصة به الخاصة بالمنطقة. يقولوا حزب المهدية مثلا يقولوا أغنية سيدي جابر مثلا،
0: هاي مثلا تتغنى على الوالي سيدي جابر، كيف كيف فما أغاني حتى جديدة شوية وتنشرت وتعرفت خاصة في التسعينات كيما يا علي الأقدار، برشا برشا أغاني اللي وليت كي تسمعها تعرف روحك في المهدية ماكش بعيد.
1: موروثنا تاريخنا بالحق معناتها حاجة إن شاء الله يمنا كلها فرحة
0: إن شاء الله إن شاء الله. ونحس فيك كال ديما تفتخر كي تحكي على حاجة.
1: أنا فرحانة مستنى بتجوه الستوديو بعد
0: أي مرة جاية بحذينا عملنا نقطة خارجية داخلية في الستوديو. مرحبا بيك، جيبنا الأخبار وقولهم لنا لهنا بحذينا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله تطلع مع الغيجة تمتع الباك، وإن شاء الله نحكيو عن نجاحات، وإن شاء الله لما لا نجيبوا معنا اللول في ولاية المهدية
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسمع برشا فرحة ونجاح
1: إن شاء الله. وإن شاء الله بالحق المرة الجاية نسمعوا الصغار يسمع الله، غالب المرة هذه ما حبينا معناتها تكون في تظاهرة ما ميسالش
0: إن شاء الله.
1: المرة الجاية تكون الأجواء هكا أكثر بهجة وتكون الفرحة يا أحمد.
0: والله العظيم احنا نبداو نصطادوا في أوقات الفرحة، حابين نفرحوا اليوم الخمسة نتاع الصباح
1: النهار ما بداش كوم يلفو
0: نفرحوا الجمعة الجاية إن شاء الله بالنجاحات وبالأخبار المزيانة. يعطيك الصحة يا نادرة، نشكرك برشا، موعدنا معك الأسبوع القادم.
1: تحية لهويدة وتحية لكافة الفريق العامل من تقنيين إخراج تقني إخراج مرئي والكل الحق، تحية كبيرة.
0: هويدة قالت لك هاكا خاطر نعرفوك تحب محمد عبد الوهاب، برمجنا لك الأغنية بكري محمد عبد الوهاب. يعطيك الصحة نادرة، نشكرك وإلى اللقاء.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. يقول الناقد زهران بن درة عن الرواية البكر للكاتبة مفيدة الدعيزي التي صدرت حديثا عن دار نهاد للنشر والتوزيع: يحمل العنوان في ظاهره رجاء بسيطا موجها إلى الآخر، لكنه في عمق الرواية يكشف مسارا إنسانيا أكثر تعقيدا، فمع تقدم الأحداث يتحول هذا النداء تدريجيا من أمنية تنتظر تغير الآخرين إلى لحظة وعي يتوجه فيها الإنسان نحو ذاته، باحثا عن سلام داخلي لا يقوم على انتظار أحد. بهذا المعنى تكتب الروائية مفيدة الدعيزي رواية تتجاوز الحكاية العاطفية التقليدية لتلامس أسئلة دقيقة من التجربة الإنسانية، أسئلة الحب والخذلان والانتظار الطويل والتحول الهادئ الذي يعلم الإنسان أن يصالح نفسه بعد أن أنهكته الخيبات. إنها رواية عن تلك اللحظة النادرة التي يكتشف فيها المرء أن النور الذي كان ينتظره من الخارج إنما يبدأ في الاشتغال من داخله. فليتك تحلو نص سردي يفتح أبواب التأمل في علاقتنا بالآخر وبأنفسنا، ويقدم تجربة قراءة وجدانية وفكرية في آن واحد.
0: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. اليوم افتتاح موسم تجميع الحبوب في ولاية نابل وسط توقعات بزيادة كبيرة في الصابة مقارنة بالموسم الفارط. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. والوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. تم اليوم الافتتاح الرسمي لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية نابل وسط توقعات بتسجيل زيادة ملحوظة في الصابة مقارنة بالموسم الفارط. وحسب ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزلة ميم المكلف بالزراعة الكبرى محمد بن معاوية لفاطمة بن عثمان، تتراوح الصابة بين 800 ألف و 900 ألف قنطار رغم وجود بعض الإشكاليات أهمها عدم توفر البذور ومادة الأمونيتر والديابي.
4: بالنسبة للقمح انطلق اليوم 15 انطلقنا في حصاد القمح، إن شاء الله موسم يبشر بخير، إن شاء الله يكون توقعاتنا خير من السنة فاتة، نأملوا اللي باش نجمعوا خير، خاطر العملية كل مربوطة بالتجميع، ديما احنا نتفائلوا بالتجميع، إن شاء الله حسب المساحات اللي عندنا وحسب الحالة الصحية للزراعات، مساحات في ولاية نابل حوالي 40 ألف هكتار. بالنسبة للحبوب ككل جميع أصناف الحبوب إن شاء الله توقعاتنا في حدود 800-900 ألف قنطار إنتاج للحبوب كل قمح شعير قمح لين القنصيبة تكسترا خبعات تبشر بخير إن شاء الله يكون العام باهي أفضل في التجميع من سنة فاتة رغم اللي فيه عدة نواقص كما البذور اللي ما كانتش متوفرة كما مادة الدياطية اللي ما كانتش متوفرة كما مادة الأمونيتر اللي هي مادة الأزوت تعرف عنصر أساسي في النمو المزروعات كانت مفقودة ومش متوفرة.
2: في ولاية زغوان عبر عدد من متسكني عمادة بنت سعيدان بمعتمدية الفحص عن استيائهم من تردي الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص وطالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد حل سريع. حنان العباسي تابعت الموضوع.
5: غياب طريق معبدة ومهيئة دفعت بمتسكني منطقة بنت سعيدان التابعة لمعتمدية الفحص إلى إطلاق نداء استغاثة يناشدون فيه السلطة المعنية بضرورة الالتفات إلى منطقتهم وإعادة تهيئة الطريق الرابطة بين عمادة بنت سعيدان ومدينة الفحص.
6: عندنا طريق في حالة يرثى لها شكينا جميع المسؤولين شكينا في اليوم في غدوة طريق بنت سعيدان مع سعد يعني واحد من الناس واخد كهرباء 56 مليون الكرم تتدقدق تكسر. نطلب من التزييم والسلطة المحلية والجهوية بس نشوف انه على خل تلقى كثير.
7: طريق الرسمي معناه البلاصة محلية وكل شيء، أما الطريق ياسر تعب. أنا نطلب من السلطة لو كان يحاولوا إن هما باش يجهزوا لنا شوية كالطرقات.
5: النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم رفيق شنوفي أكد لنا أنه جاري العمل على حل هذا الإشكال.
8: اتصلنا بالتجهيز، تم تطمينات برمجوه على اساس شي يخدموا زاده، خاطر زاده محفر برشا بن سعيدان عندما خاصتنا الطريق.
5: حنان العباسي، الفحص، اذاعه المنستير.
2: قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وأضافت في تصريح لتبر النعيمي على هامش المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة، أضافت أن مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
9: مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاعهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليونا نخمو إن نعملو مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمو بطريقة مختلفة في الكونتكست افريقيا. والانفستيسمون موجود قاعد يتزايد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنه تساعد برشا انه اون كوليكت لي دوني، ان نخدموا مع بعضنا ان ابروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا اكثر لا كوبيراسيون اونتر لي سيكتور الكل. الخدمه باهيه وفي تونس قاعده ماشي، اما باش تظهر اكثر نخدموا اكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا، باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس اون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعده تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس بريسك الى دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
2: من جهته أكد مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف أن هذا الحدث يمثل محطة علمية هامة على مستوى القارة الإفريقية، باعتبار أن المؤشر الجديد يهدف إلى تقييم وتصنيف الأنظمة الصحية في مختلف الدول الإفريقية وفق جملة من المعايير والمؤشرات العلمية، مع تحديد نقاط القوة التي ينبغي دعمها ومواطن النقص التي تستوجب مزيدا من التطوير.
10: لقاء هام دولي، الهدف هو الإعلان عن مؤشر الاستعداد أنظمة الصحة في إفريقيا. أول مرة هذا يقوم به، وتم إعداده في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار وجامعة براون اللي هي جامعة متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم دراسة مختلف أنظمة صحية في إفريقيا وتصنيفها، وخاصة تقديم خاصة بعض المؤشرات اللي تحدد مكامن القوة ومكامن اللي لازم نصلحوها في الأنظمة الصحية ومدى استعدادها. هذا المؤتمر والمنتدى اللي تحتضن تونس اليوم أيضا يجي في وقت هام الحقيقة. اليوم عنا إيبولا اللي هي وباء قاعد ينتشر حقيقة، فيه مخاطر كبيرة ياسر، يجي زادة أيضا بعد ما عرفت الإنسانية الكل وباء كبير كما كوفيد 19 اللي هو ذكرنا أنه منظومات صحية لازم تكون مستعدة قبل ما ينتشروا الأوبئة هذه.
2: دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتف تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والبلاغات عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، وبما يضمن للمواطن وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. كاتب عام الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نزار الغرياني.
11: بدأت الفكرة هذه من أنه العديد من المبلغين عن الفساد يقولوا احنا لما توجهنا اما سابقا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الجهة من الجهات القضائية بعد ما قدمنا الملفات والمستندات اللي تثبت التجاوزات الإدارية نقول إحنا إما محل تتبعات أمنية أو تتبعات قضائية أو تنكيل من جهة أو من أخرى. قلنا يلزم تكون ثم منصة تحمي مبلغ عن الفساد، هذا من ناحية. المنصة يلزم تكون تحمي معطياته الشخصية، إذا ما باش ما تتسربش معطيات هذية ونرجع إحنا لحالات تنكيل هذية والمحاسبة بطريقة أخرى. ثم قانون مقترح في البرلمان، تنقيح القانون عدد 10 سنة 2017 اللي يهدف لحماية المبلغين عن الفساد، معطل في البرلمان لأكثر من سنة، مازالوا ما شافوش وما شافوا منه حتى شيء. كل ملف ياخذوه يطولوا في الإجراءات نتاعو ويطولوا في الدراسة نتاعو، ما عادش نجموا نعرفوا شنو باش يصير. قلنا هذه من الحلول السهلة أنه نقوم بمنصة للمواطن الرقيب اللي هي آلية تمكن المواطن بالتبرير عن حالات الفساد أو سوء التصرف، الرشوة، استغلال النفوذ، التجاوزات بصفة عامة الإدارية، ثم من ذلك تحميه وتحمي معطياته الشخصية ما يكونش موجود على العموم، وشيء آخر تقلل زي التبليغ عن الفساد في صفحات التواصل الاجتماعي.
2: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي من أجل تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسماء الجراحي رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور.
12: ميامات قاعدين نرسل في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى متاع موقعها رسمية، باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا حمايات المرور متاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل اي معطيات شخصيه. مثال موقع ينجم يكون www.abc.tn، هذاك يكون هو رسمي، اما كي تثبت فيه ساعات تلقى www.abc.com/tn، لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، اذا يزلنا ثبتوا في اليوم تاعك الموقع هذاك. لازم ما نضغطوش على الروابط اللي جينا عبر الايميل ولا الاس ام اس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي الا اذا كان المصدر موثوق. ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وارقامنا السريه ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخله يكون موقع رسمي مؤسسة معنية تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجبك تبلغ فورا جهات المختصة.
2: تجرى بعد غروب شمس اليوم عملية تحري هلال شهر محرم، وسيتم لاحقا إعلان موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية. وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم غد الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان أو بعد غد الأربعاء السابع عشر من شهر جوان حسب ما ستثبته الرؤية. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

تفتير، تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجموسي. تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. نجحت تونس في قبول ثاني أكبر حصيلة أهداف في المونديال إلى اليوم. نجحت في أن تقبل 5 أهداف فقط أمام المنتخب السويدي، وأن تحافظ على استقرار نتائجها بعد الخماسية الأخيرة التي نالتها شباك الشامخ أمام بلجيكا. لقد قدم الدفاع درسا عمليا في الكرم التونسي الأصيل، ففتح المساحات للسويديين وترك لهم حرية الإبداع والتسجيل من كل حدب وصوب. نجح المنتخب في تطبيق مبدأ المساواة بين المنافسين، فلا فرق بين أوروبي شرقي أو غربي، بين أحمر أو أصفر، المهم أن يجد طريقه إلى شباك تونس بسهولة وسلاسة. نجح الإطار الفني في إثبات أن الاستقرار الحقيقي ليس في النتائج الإيجابية، بل في تكرار الأخطاء نفسها مهما تغيرت المناسبات والملاعب والقارات. نجح المنتخب في توحيد مشاعر التونسيين، فلا أحد اختلف اليوم حول النتيجة، ولا أحد احتاج إلى محلل فني ليفهم ما حدث. نجح المنتخب ليثبت أمام جمهوره أنه لم يكن في المستوى المأمول ولم يكن في مستوى الأمانة. نجح في أن يقدم للعالم صورة مشوهة عن تونس أدهشت الجميع. نجح المنتخب في أن يضع نفسه في موقف صعب جدا منذ الجولة الأولى، بل بدا في صورة المنهزم الذليل غير القادر على رد الفعل ناهيك عن الفعل. ونجحت هذه الهزيمة الثقيلة في كشف حجم الأزمة الفنية التي يعيشها المنتخب، أزمة لا يمكن اختزالها في خطأ فردي أو هدف مبكر، بل هي نتيجة تراكمات شملت الاختيارات الفنية والإعداد الذهني والتنظيم الدفاعي وغياب الحلول التكتيكية أثناء المباراة. نجحت الهزيمة في وضع الإطار الفني أمام مسؤولياته الكاملة، لأن المنتخب ظهر عاجزا عن مجاراة نسق المنافس وعن تصحيح أخطائه خلال اللقاء، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول القراءة الفنية للمباراة ومدى جاهزية المجموعة لمثل هذا المستوى من المنافسة. أكيد تتحمل الجامعة التونسية لكرة القدم جانبا مهما من المسؤولية، فنتائج المنتخبات الوطنية ليست وليدة 90 دقيقة، بل هي حصيلة سنوات من التخطيط والتكوين والحوكمة والاختيارات التي سبقت الوصول إلى المونديال. أما اللاعبون فإن حمل القميص الوطني لا يقتصر على الحضور فوق أرضية الميدان، بل يقتضي القتال على كل كرة والدفاع عن صورة البلاد إلى آخر دقيقة، وهو ما انتظره الجمهور ولم يجده أبدا في هذه المواجهة. لقد كانت الهزيمة قاسية في النتيجة، لكنها قد تكون أكثر قسوة في دلالاتها، لأنها كشفت الفجوة الكبيرة بين طموحات التونسيين وما يقدمه المنتخب فعليا فوق الميدان. مباراة للنسيان. ولكن هيهات، كيف ننسى والذاكرة الرياضية لا ترحم ولا تحفظ إلا الأرقام والنتائج، وستظل هذه الخماسية شاهدة على مرحلة تراجع مؤلمة لمنتخب كان يوما مصدر فخر وإلهام. لا نريد أن نقف على الأطلال ولا نريد أن نكون عدميين، ولكن كيف نتفائل وبدل 5-1 صارت 2، وبعد السويد نلتقي كوكب اليابان والعمالقة الهولنديين. على كل حال نشكر نصور قرطاج نصرا نصرا على الأداء الباهت والمستوى الهزيل، يكفيهم شرف أنهم أيقظون صباحا من أحلى رقاد، وأيقظون من أغبى حلم وأغبى اعتقاد. فليس كل من ارتدى ريش النسر صار نسرا، وليس كل من ردد النشيد الوطني عرف معنى الانتماء.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: 26 دقيقة في ذات المنسير. تحية متجددة لكل ما التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى للسبعة، وبش نواصلوا مع الفقرات والاستضافات في تحت المجهر.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: باش نحكيو كالعادة على نجاحات أبنائنا التوانسة، وأربعة طلبة تونسيين من الفرع الطلابي في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات نجحوا باش يتوجوا بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات في تظاهرة كانت في النمسا بمشاركة آلاف الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. إنجاز يضع تونس في صدارة المشهد العالمي للروبوتيك ويؤكد قدرة شبابها على المنافسة والتألق في أكثر المجالات التكنولوجية تطورا. باش نحكيو على الإنجاز العلمي هذايا معنا واحد من الطلبة التونسيين المتوجين، الطالب أمين القاضي. أمين مرحبا بك.
3: ألو عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بك أمين.
3: زي ما سؤال بس.
0: والله الحمد لله نسأل عليك، فرحانين بيك وبالطلبة زملائك اللي اتوجوا بالتتويج العالمي هذايا. لكن قبل كل شيء خلينا نتعرف عليك شوية أمين، شو تعمل في الدنيا، الاختصاص متاعك في الإنسات، وبعد نحكي شوية على التتويج الأخير اللي صار في فيينا.
3: باهي عسلامة، مرحبا بكم مثل كل، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: ومن بروحي محمد أمين القاضي، نقل 23 سامحني عمري 23 سنة. Quatrième année informatique industrielle et automatique. Je passe en cinquième année à l'INSAT.
0: Voilà. Très bien. نشاطك الطلابي في الجامعة كان نحكيه عليه شوية، المجال اللي تنشط فيه في النوادي اللي موجودة في الإنسات، على خاطر ظهر لي اهتماماتك خاصة شوية، فما المجال الروبوتيك اللي اليوم مش نحكيه عليه يمكن في المصافحة هذه من خلال تظاهرة شركته فيها في النمسا.
3: باهي، أنا ننتمي للكلوب إي3E اللي هو أساسا انترناسيونال، اللي هي Institute of Electrical and Electronics Engineers. دونك هو سي ان كلوب ملتي ديسيبلينير كيما الانجينيري اون جينيرال، فما بليزيور دومين، فيه بليزيور دومين. وانا كنت عم ناول البريزيدون تاع الاي 3 او لاتينسات اللي هو الفيليال اللي هي بالدومين تاع روبوتيك
0: اوتوماتيزاسيون. ولا تخدموا على ديزاكس مختلفين على اختصاص تكنولوجيا مختلفه في اي 3 او، يمكن عندي شويه تفاصيل ومعرفه بالمجال هذا بحكم عندي برنامج يهم الطلبه. دونك نلقاو برشا نوادي في التسميه هذه موجوده في تونس ولا في العالم، وانت كنت بريزيدون في الاي 3 او وفي الاختصاص نتاع الروبوتيك. دونك هذا هو معناه بالنسبه للعمل نتاعك وخاصه اهتماماتك الطلابيه في النوادي الموجوده في الانسات. دونك نحكيو شويه على التتويج هذا، اهميه جايزه افضل فرع طلابي في العالم في مجال الروبوتات. تتويج كيفاش خدمتوا عليه، كيفاش وصلتوا باش تتحصلوا على الجائزه هذه ولا التكريم هذا في النمسا؟
3: باه، هو اول حاجه احنا الخدمه نتاعنا كانت على طول المدة كامل، دونك 2024 2025 بلوزيغ اكتيفيتي. عندنا اكس جونيور نخدموا على الصغيرات، عندنا اكس سينيور يخدموا على الكبار، عندنا اكس نتاع لي ستوديون لي جون انجينيور، عندنا اكس نتاع لي كومبيتيسيون، اكس نتاع لي كونفيرونس في الانترناسيونال وفي الناسيونال. دونك عندنا بلوزيغ اكتيفيتي، ثم في كل عام تحل اللي هي معناها تحل انك انت تنجم تقدم روحك للجائزه هذيا فرع طلابي في العالم. دونك احنا عملنا رابور كامل في خدمتنا على طول العام، لي اكتيفيتي نتاعنا على طول العام بالديتاي نتاع الديتاي، وقدمناه. وبعد في الاخر يسمى لجنه كامله الاي 3 جلوبال هي اللي تعمل تشخيص نتاع الملفات هذوما وتختار احسن ملف.
0: فوالا، التظاهره هذه والى المسابقه هذه تصير ديما في النمسا ولا كل مره في دوله من الدول؟
3: لا كل مره في دوله من الدول. أيوة. كل دوله.
0: Très bien. Donc النسخه هذه كانت بالنسبه للعام 2024 2025. العمل نتاعكم في اي 3 او في الانسات، الدوسي نتاعكم هو اللي خليكم تكونوا متوجين بجائزه افضل فرع طلابي في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا انسات. انتم تمثلوا الفاكولتي هذه. دونك تتويج مهم جدا اتصور في مسيرتك امين، انت وزملائك الطلبه اللي ماذا بينا نتعرفوا عليهم شويه زاده، الليكيب اللي خدمت معاك في الاي 3 او في معناها الموسم هذايا واللي خليت التتويج هذايا تفوزوا به كجامعه تونسيه كنادي تونسي.
3: بيان سور، هو الحقيقة من أهم إنجازات، معناها أحسن إنجاز نجم تكمل التوج به المسيرة نتاعك في الإي 3 او ككل معناها. وكما قلت انت احنا كنا فريق كامل، دونك كنت انا ومعايا تشير تربلسي اللي هي الفاشر اوف تكنيكال اكتيفيتيز، معايا يا مقني اللي هي لها بالممبرشيب اكتيفيتيز فيس بريزيدنت ممبرشيب اكتيفيتيز، معايا امنا تغليت اللي هي كانت اللي هي باللوجيستيك، معايا رامي ترودي اللي هو تريزوري، ومعايا الحمد لله محمد رسول الله، ما نحبش ننسى انا ذيك علاش
0: مسيش اللي تذكروا قولوا بعد مش مشكل.
3: لأن الحمد لله معايا إنس بن موسى ولا معايا إنس بن موسى كانت سكرتير جنرال معانا عش اللي هو كان ريسبونسابل ميديا فوالا، دونك هذه هي كانت ليكيب نتاعنا، كنا سبع عباد متعاونين بعضنا، هو اللي خدمنا على الخدمه هذه كل ما بعضنا.
0: تري بيان، دونك نسالوا شويه على المعايير زاد اللي اعتمدتها لجنه التحكيم لاختيار الفرع الطلابي الافضل عالميا، اعتمدت اكثر على المحتوى نتاع الانشطه نتاعكم ولا على عدد الانشطه، ولا فماشي تيم معين كان ميز يمكن الفرع الطلابي في اللي ينسات في الايتروازو خليكم تكونوا الافضل من ناحية على الأقل العمل متاعكم المجهود اللي قدمتوه وخليكم متميزين على بقية الفروع باش تربحوا الجائزة هذه؟ أمين
3: به اللي هو خلينا نتميزوا على باقي العباد الكل، اللي هو شنو اللي كانت الكريتير من الكريتير إن هو عدد كما قلت أنت الأنشطة أنت الأنشطة متاعك أنت قداش مسيت من عبد وشنو ما الفئة أنت مسيتهم وبأي طريقة مسيتهم، كذلك كانت من أهم الكريتير اللي موجودين والكاليتي متاع الأنشطة متاعك أنت. وفما كريتير آخر زده مهم جدا اللي هو لا ريكومنداسيون، فما اللي بروفيسور متاع الروبوتيك اللي موجودين في اللجنات دوما هما اللي دي ريكومنداسيون
0: عاونوكم برشا، دونك الأساتذة باش قويوا لكم الدوسي خليني نقول الملف متاع الترشح للمسابقة هذه.
3: بالضبط، احنا الأساتذة اللي قدمونا هما أساتذة عالميين، معناها هما الأساتذة معينين فما أساتذة معينين فئة معينة من الأساتذة هما اللي قدموا لي ريكومونداسيون اللي كنا ريكومونداسيون افكتيفمون.
0: تري بيان، حاجة باهية برشا، وكي نلقاو فما زاد انسجام بين الأساتذة المكونين المؤطرين والمشرفين على الأنشطة نتاعكم والطلبة اللي قاعدين يتميزوا في مجال الروبوتيك اللي ولا مجال كبير في تونس، في جمعيات داخل المؤسسات الجامعية قاعدة تنشط وقاعدة تكون في طلبة متميزين في المجال هذايا، وحتى مع التقنيات المتطورة والاي اي قاعدين يطوروا في العمل نتاعهم، فما حتى جمعيات نلقاو عند الأطفال الصغيرات اللي يشجعوا على الروبوتيك، ونجموا نوليو نحكيوا على قطب اليوم تونس ومدرسة في مجال الروبوتيك في العالم، معناها نحكيوا إقليميا في إفريقيا وفي الدول العربية متميزين برشا، لكن حتى دوليا في المسابقات الكبرى في المشاركات نتاعنا بصراحة في مجال الروبوتيك ما شاء الله على ولاد تونس، ومن نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله نواصلوا بنفس هذه خلينا نقول العزيمة والمجهود، ونعرف فما برشا تحديات وبرشا صعوبات. تحكي لنا شوية أنت أمين زادة على العمل متاعكم في النوادي، شنو يمكن التحديات قبل هذا أبرز المشاريع والأنشطة اللي قدمها النادي واللي ساهمت في التتويج؟ كان فما نشاط معين نجم نحكي عليه وإلى تظاهرة معينة نجم نحكي عليها خليت الفرع دي ما يكون مميز؟
3: بيه تاع أول أكثر جزء أنشطة هو عملناها في عام تاعنا اللي كانت بحق مميزة جدا.
0: أيوة.
3: ثم هو ثم مسابقة عالمية اللي هي تصير مع الNXPE اللي هي NXPE World Cup تصير لكاليفيكاسيون في كل بلاد، أول مرة تصير كاليفيكاسيون في تونس صارت عملناها ونظمناها احنا، دونك احنا اللي كلمنا NXPE وجبنا الكاليفيكاسيون هذايا لتونس.
0: تصفيات هي تاع مسابقة كبيرة.
3: تصفيات مسابقة كبيرة هي احنا اللي قدمناها أول مرة تصير في تونس، دونك هذه كانت حاجة كبيرة. وحاجة أخرى اللي عنا نشاط اللي هو يصير توا سنابش يصير إن شاء الله للإديسيون نمبر 8 نتاعو هو اللي هو بلوفي ناشيونال روبوتكس ويكاند اللي هو يصير ديما كل عام في زون السيف، يلم برشا دي ستوديون من تونس الكل ودي بروفيسور من تونس ومن العالم، دونك هذه من الأهم من أبرز الأنشطة اللي احنا نعملوها على طول العام واللي هي كانت اللي خلتنا احنا ناخذوا الجائزه هذه. يعني
0: خبيه به، شنو هي التحديات اللي واجهتوها خلال المسيره نتاعكم في النادي الوصول الى هذا المستوى العالمي اليوم؟ كنا نحكيوا على افضل فرع طلابي في مجال الروبوتيك في العالم، انجاز كبير، راهو نحكيوا على دول سباقه واختصاصها المجال هذا، احنا اليوم فتناها بامكانياتنا المتواضعه، يمكن الامكانيات زاد من التحديات، لكن بالنسبه لي كطالب شنو اللي هكا ظهرت لكم شويه تحديات شويه صعوبات باش خليتكم توصلوا للمستوى هذا، وتعبتوا اكثر يمكن باش توصلوا للمستوى هذا؟
3: والله اكبر تحدي هو اللي قلته انت اللي هو الحقيقه الامكانيات. ديما فما امكانيات كل سورتو من ناحيه التمويل، على خاطر دومين الروبوتيك في العاده معناها يطلب برشا تمويل ويطلب برشا مصاريف. اما الحقيقه الحمد لله معناها احنا فما ساعات صعوبات اخرى اللي نجم يكون كاتيديون اللي هي كطالب معناها اللي هي كوتي تنسيق وقت بينات الدراسه بينات

0: مساهمة كبيرة لإطار الأكاديمي نتصور في الإنسات في دعمكم ومرافقتكم اليوم باش توصلوا للمستوى هذا يا أمين. لانكادرمون كان بخلاف الريكومنداسيون بخلاف الكلمات يمكن الإيجابية واللي دعمتكم واللي عطيتكم حقكم زادة في الملف متاع المسابقة، فما تأثير آخر من نوع خاص، فما نصائح من نوع خاص؟ المرافقة كيفاش كانت مع الإطار الأكاديمي في الإنسات؟
1: والله ثم مرافقة مثلا في تسهيلات مثلا في أمور السفر وكل دي ما تعرف لي احنا ديزيت جون كل شيء دونك حاجات هذوما مليش من ياسر فاميلياريزي دونك هما ياسر يعاونونا في كل ما وحست هكا
0: لوجيستيك الأمور الإدارية كل شيء
1: حتى مثلا كان عندنا سالات ولا حاجات ولا قاعات نتحقوهم ولا ضو نتحقوه ولا حاجة دي ما يوفرون القاعات نتاع المعهد معناها باش احنا نستعملوهم.
0: خبير ممتاز. أهم المشاريع المستقبلية اللي تخدموا عليها في النادي أمين، نتصور التتويج هذية في النمسا حفزكم شوية باش تزيدوا في النشاط باش تقويوا شوية في الريتم؟
1: أيه بيان سور، ديما عنا ديما ذاك المطلوب.
0: دونك شو حاضرين
1: عنا كما قلت لك فما الدورة الثامنة من ناشونال روبوتكس ويكاند اللي هي باش تصير إن شاء الله عن قريب، معناها مازلنا ما حددناش الدات بالضبط، أما عندنا حاجة اللي حددنا لها الدات نتاعها اللي هي تأير سايبي اللي هو تونيجيا راس ستودنت أند بروفيشنال، دونك يلم لي ستوديون نتاع تونس الكل اللي منخرطين في لي تخوازي راس يلموها بعضهم نعملوا أنستر كل ودي كومبيتيسيون وكل شيء، دونك كيما الملتقى اللي صار في النمسا في الأيكرة معناها اللي مشينا فيه باش نعملوا حاجة كيكة مصغرة ما في إشيل نتاع تونس هكا هو تصير إن شاء الله في أكتوبر. دونك نستدعوا اي انسان معناه يحب يشارك في حاجه دايره باش تكون حاجه فيها هكا جو جديد معناه.
0: تري بيان، دونك المهتمين بالمجال الروبوتيك بالناشطين اللي في النوادي الطلابيه نجموا يتواصلوا معاكم ويشاركوا معاكم في الانشطه القادمه اللي باش نظموها انتم كنادي في الانسات اتروازو، دونك ان شاء الله موافقين. امين فرحان بالعدد الكبير من الشباب المتالق في الجامعات دراسيا ومتالق عالميا من خلال مشاركته في المسابقات العالمية، انتم اللي ترفعوا في راية البلاد، انتم اللي قاعدين تشرفوا على الأقل خيبة الأمل متاع الكورة ننسيوها كرة ونجاحات متاع أولادنا الطلبة في مجالات أخرى. واليوم نزيدوا نقولوا اللي فماش كان الكورة راي تفرح التوانسة، فما اختصاصات، فما العلم هو اللي قاعد يفرح في التوانسة ويهز في الراس، ولازموا دعم ولازموا إمكانيات، وإن شاء الله دعم يمشي للناس اللي قاعدة بالحق تجتهد وتخدم وتتعب. دونك كيفاش يمكن للطلبة المهتمين بالروبوتيك الانخراط في هذا المجال وتطوير مهاراتهم كسوة معاكم في الإتروازو من أبناء الإنسات اللي يمكن ما زالوا ما مش فاهمين برشا معناها الطريقة متاع المشاركة في النادي معاكم باش ينخرطوا خاصة الطلبة الجدد، وكيف كيف زادة بصفة عامة كمجال أكيد باش تشجع عليه برشا ناس برشا تلامذة صغيرات وألا شباب في عمرك أصغر والأكبر شوية باش يكونوا فاعلين في المجال هذا، وعلاش لا يجيبوا التتويجات زادة لتونس في المستقبل.
1: والله نستدعى اي انسان يحب يكون حتى معنا احنا حاضر، مش لازم يكون من انسات، لكن نستدعاكم تتابعوا الباج تاعنا في فيسبوك ولا في انستغرام اتخوازو راس انسات والا اتخوازو انسات اف بي.
0: هي اتخوازو ولا اي او او او؟
1: هي اي او او او
0: فوالا
1: اي او او او انسات بي والا اي او او او راس انسات اف بي سي، دونك عندهم الحلين هذوما، والا انت اي نادي في بحذا في بحذك انت بحث سواء بحذا المدرسه نتاعك سواء بحذا دارك سواء بحذا المعهد نتاعك اي نادي نتاع روبوتيك بحق ديما ادخل له قدم فيه، وحتى كان هو مازال في خطواته الاولى قدم انت الاضافه باش تقدم به انت وتوصلوا انت نيفو دولي ونيفو نيفو عالمي وكل، معناها ديما نحاولوا احنا نحسنوا للماكسيموم بوسيبل في النوادي الكل نركزوا على النادي برك.
0: وعندكم تنسيق مع نوادي مثلا بالنسبه للتلامذه ولا الطلبه من مؤسسات جامعية أخرى، فما أعمال مشتركة، فما أنشطة مشتركة بخلاف الأنشطة اللي أنتم تنظموها وتستدعوا فيها النوادي، فماشي أعمال مشتركة على الأقل لإنجاز بعض المشاريع في مجال الروبوتيك؟
1: بنسير بنسير، احنا ديجا عندنا جيران هنا في الإنسات كلوب آخر تاع روبوتيك لما أي روبوتيكس نوجههم تحية، ديما عندنا بغلسان اللي تبعجنا ديما دي كولابوراسيون مع دي فاكولتي اخرين، معناها خاطر سيرتو لي تروازو موجوده مش كان في النسات في اغلب المعاهد، دونك ديما لي تروازو احنا كغيزو ديما عندنا دي كولابوراسيون مع بعضنا.
0: يعطيك الصحه امين.
1: يعطيك الصحه انت عايشك
0: مرسي. امين القاضي طالب مميز، النتيجه طلعت نتاع سنه ولا لسه؟
1: ايه طلعت
0: سلكناها لباس
1: الحمد لله.
0: دونك الفرحه فرحتين تتويج باللقب هذا.

0: أبي أفضل فرع طلابي وكيف كيف النجاح إن شاء الله موفق خويا إن شاء الله ديما ناجح.
1: عايشك تجاري سبتها جتنا فرد نهار
0: فرد نهار هنهير هذا تكتب في التاريخ قيدوه يولي نحتفلوا به كل مرة اللي فيه برشا نجاحات النهار هذا. دونك أمين القاضي موفق خويا في القراية متاعك في بقية المراحل الجامعية القادمة وإن شاء الله من بعد في الاختصاص متاعك في العمل علاش لا تواصل بتألق والتميز كيف كيف زاد في النادي في الفرع الطلابي في مجال الروبوتات في الإتروازو بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسا إن شاء الله من نجاح نجاح وموفقين أنت والطلب بل كل اللي معاك في الإتروازو تكسحة أمين
1: شكرا لك عايشك.

0: مسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. في كل فنجان من القهوة تختبئ حكاية من التاريخ والثقافة والسفر، ولذلك نصطحبكم اليوم في رحلة مع أحد أشهر مشروبات العالم، القهوة. يعتقد أن أصل القهوة يعود إلى المرتفعات الحبشية في شرق إفريقيا قبل أن تنتقل إلى اليمن، حيث ازدهرت زراعتها وتجارتها، ومنها انطلقت نحو العالم العربي وأوروبا وبقية القارات. تعود تسميتها إلى اللغة العربية لتنتقل فيما بعد إلى عديد من لغات العالم. تنتج القهوة أساساً من نوعين رئيسيين من حبوب البن، الأربيكا المعروفة بمذاقها المعتدل، وروبوستا التي تحتوي على نسبة الأعلى من الكافيين وتتميز بطعم أكثر قوة ومرارة. وقد ظهرت المقاهي في المدن العربية منذ القرن 16، فأصبح فضاءات للحوار والأدب وتبادل الأفكار، حتى لقبت في بعض الفترات بمدارس الحكماء. تتعدد أشكال القهوة وطرق تحضيرها، فمن القهوة العربية المنكهة بالزعفران إلى القهوة التركية المحضرة في الركوة، ومن الإسبريسو المركز إلى الكابوتشينو، وغير ذلك من الأنواع الكثير، لتصبح القهوة عالما واسعا من النكهات والعادات المختلفة. وهكذا أصبح فنجان القهوة أكثر من مجرد مشروب، بل رحلة تجمع بين التاريخ والثقافة والذاكرة الإنسانية في رشفة واحدة.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم من بالتوقيت المحلي. نشكر الفريق اللي كان معكم وناسكم في البرنامج من الخمسة حتى للتوقيت هذا: محمد سيدية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، روف غديرة، حسام نوار في البث الرقمي. باش يكمل معكم تقنيا المشوار حسام قدرية إن شاء الله في السهرية مع أخبار رياضية جديدة بعد السبعة إن شاء الله باش تتابعوها. محمد الجاموسي كان معكم في الإعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة المنستير، خاصة برامج السهرية، وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون قدمه عدد من النواب يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتصرف المواد الكيميائية الخطرة، وبرروا هذا المقترح بتفاقم مشاكل بيئية وصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. أعلنت جامعة منوبة أحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. انتخب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير جيجا مؤخرا بالعاصمة تشادية نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بإفريقيا حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا لنشرة تحذيرية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بتقلبات جوية بعد ظهر اليوم. هذا ويتميز الطقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل. والريح عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع. أنفو المونديال باش نعرجو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والهزيمة الثقيلة أمس أمام المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل الهدف. أيضا باش نرجعو المباراة اللي صارت منذ لحظات والتعادل، إسبانيا تستهل مشوارها في كأس العالم بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر. المنتخب المصري كيف سيكون في مواجهة المنتخب البلجيكي؟ تبع شوية نعطيكم تشكيلة الزوز منتخبات وأيضا بقية البرنامج اليوم إن شاء الله. الحديث متاع الليل المنتخب العربي، آخر المنتخب السعودية في مواجهة المنتخب الأوروغواي، فجر اليوم المنتخب الإيراني في مواجهة إيسلندا الجديدة الساعة 2 بتوقيت تونس. سعيد جدا مش نستقبل المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منستير.
1: كيفاش الفورمة؟ كيفاش الفورمة بعد مباراة أمس؟ تقريبا بعد 15 ساعة من المباراة أمس، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي، صراحة الناس كل تفاجأت بالمردود المنتخب الوطني التونسي وخاصة الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف.
2: صحيح، بصراحة الكلمة اللي تجي هي توجع. بصراحة ما كناش من نتصوره ولا حتى
1: تعال أسعد جرد الشابي هذه.
2: لا توجع، توجع تونس كاملة هذه، مش خاطر بصراحة ما غريبة ما تفهم حوايج حكيم توا. بون عادين الماتش مع بعضنا الصباح، دونك توا تيتو بوزي واحد كيخمم، خاطرني شفت التشكيلة، شفت توجه نتاع المدرب برا، قلنا سيدي مش مشكلة ما نحكموش على ناخب وطني، بتاتر عنده هو بارابول ملعبية التدريبات، عنده توجه بعد مقابلة بلجيكا، شنو خمم شنو اللوجيك نتاعو. من بعد كي شفنا المقابلة بصراحة معناتها في حد ذاتها، وهم حاجة عندي يعني هو الكوتشينج اللي صاير حتى بين الميتان حتى في قراءة اللعب. بصراحة فما برشة نقاط استفهام، ما فما حوايج مش مفهومة حكيمة. تو كي تشوف سيدي نقولوا تحذيرات متأخرة، ما عندوش برشة وقت نقوله، لكن مقابلة بلجيكا خلقت برشة مشاكل، بتتر هو عمل شوية متاع تغيير متاع التشكيلة. نقولوا الماتش هذاك حكينا حتى في ذات مسير، قلنا بتتر الماتش هذا يعطيه فكرة على برشا غلط صار، دونك باش يرجع ياخذ ريبير نتاع ماتش النمسا، اسكو باش يبني على ماتش لوتريش، اسكو باش يغير. من بعد خرجت الاخبار نتاع ثلاثة في اللاكسا اي بورتون ما جربهاش. دونك لهنا انا نقول معناتها مدرب خلق روحه مشاكل من لا شيء. اذا انت معناتها بصراحة ما طريقة ما جربتهاش والطريقة ما لعبتش بها في حتى مقابلة ودية، من بعد جربها في ماتش اوفيسيال، عبارة كأنك ملاعب نتاع بوكير بصراحة، سامحوني في الكلمة. ماكش مدرب تاع كرة قدم، معناتها يبارك انك تلعب في يسميها بلغة القوة تقميره، لكن تقميره مش بالطريقة هذه بصراحة.
1: خاصة انه من التشكيلة اللي دور بها في مواجهة المنتخب السويدي، وخاصة ايضا بعد التغييرات اللي قام بهم.
2: لا احنا حكينا مع بعضنا حكيم تو بصراحة للأمانة تو صحيح تو فما ريسبونسابيليتي نتاع ستاف اولا نتاع مش مدربك، وهذه نقطة استفهام. نجم دوموند معناتها حكينا على برشا مدربين توانسة وقزمنا المدرب التونسي ولازم توا عقلية هذوما بيناسيونو، ولازم عقلية من برا، ولازمنا شهادة عنده البرو آ، والمدربين التوانسة معاشي معناتها بصراحة في المنابر الإعلامية كله، ولازمنا توا نبدلوا العقلية. أي سيدي هو بدلنا العقلية.
1: شنو تغير؟
2: ما تغير حتى شيء، بالعكس يودي راهو المدرب أول حاجة هي الشخصية. شخصية اسكو توي أنوم دو فيستير ولا لا؟ تحكم في الفيستير نتاعك كله، اللي شفناه البارح بصراحة. كومبورتمون تاع حنا بعد المجربي في الملعب يعمل اللي يحب. شفنا ملاعب خذيرة اني للامانه تفرجت عليه مرتين وقعد ديما نتساءل، قلت بتاتر تو في الكوب دي موند يرجع له معناتها الفورمه، ما ريتش معناتها قلت خذيرة والسخيري راهو فوق 32 راهو ملاعبيه كبار في العمر، راهو ملاعبيه البيفوات نتاع ليكيب ناسيونال راهو زوم ملاعبيه حيين ملاعبيه صغار ملعبية. بون ينجم يكونوا سخيري بالخبرة متاعه، لكن نزم مع ملعبية خوينا ينجموش يكونوا زوز مع بعضهم. بعد قلنا مش مشكلة برا سيدي نشوفه برابور مقابلة لوتريش نشوفه شنو ينجموا يعطونا الزوز. نتذكر وقت اللي الناس كل حكيت على اسماعيل الغربي، وجبنا اسماعيل الغربي وناس كل حكيت عليه بوتنسيال تكنيك وناس كل شيخت عليه وملاعب نبنيه عليه، في الاخر كنا نشوف اسماعيل الغربي وين اسماعيل الغربي وعلاش مش موجود في التشكيلة الأساسية ولا علاش ما خممناش في معناته في نوايو واضح بحنا بعل بسماعي بالموجود معناته دونك الأفكار هذه كل معناته ما تخليك معناته بصراحة كشارع تونسي وكحتى محللين فنيين ولا كمدربين اللي صار في الإكيب ناسيونال معناته غير مفهوم.
1: حسب رأيك شكون يتحمل مسؤولية يا ناجي؟
2: ستاف كامل بقيادة نموشي ستاف كامل.
1: والاختيارات أنه الستاف اللي اختار الستاف يتحمل مسؤولية ملي
2: بطبيعة الحال بطبيعة الحال لكن من الأول ما مش مدوى حين حكيم حتى حد ما كان يتصور بالطريقة دي معناته الناس تحط صبر لموشي قالوا صحيح ما عندوش تجربة ما عندوش تجارب ناجحة لكن احنا ما كتعرف في تونس ديما نعطيو بوكو شانس يسيرتو العباد اللي يجي من برا نعطيوهم شانس مي بار كونتر كي ياخذها واحد تونسي
1: لكن التجارب السابقة ما كانتش ناجحة
2: هي لكن الله أعلم كيفاش العلاقات وصلتوا لغادي نقولوا وصلتوا سيدي مش مشكل ما هو إلا ملاعب يلعب سابقا ما هو إلا مدرب معناتها متحصل على شهادة اليوفا برو دونك كي ترى الكونتوني هذا الكل وتحلل انت معناتها فما حوايج مش مفهومة ماهيش مفهومة ما تنجمش انت احنا في ميدان التدريب نقولوا راهو عندك كومبيتيسيون راك ناخب وطني تعامل مع ليكيب ناسيونال كمدرب مش كناخب وطني راه تحسوا معناتها في بيريود نتاع بريباراسيون يكتشف المجموعة نتاعو مازال عنده 6 7 شهور مازال عنده الوقت باش يحضر ليكيب ناسيونال ولا باش يحضر جمعية هذه ليكيب ناسيونال راهو الناخب الوطني راهو ما يحضرش راه ناخب وطني يختار احسن ملاعبيه ويبني عليهم سيستم واضح من الاول زاد السيستم ما يتغيرش زاد وفي لي ماتشات وتم يكون نتاعك تمشي وتحضر لو بوتونسييل فيزيك نتاعك تعطي 60 75 في اخر ماتش تبدا واضح انه اليوم نتاعك واضح معناتها اول نسا سو لو بلان شو تكنيكو تكتيك غلط معناتها حتى اختياراته هو ما فماش تسلسل في الافكار سو لو بلان فيزيك زاد بوينت انتروغاسيون كبير برشا الستاف اللي جابوا معاه سو لو بلان فيزيك راه اتعس فيرسيون سو لو بلان فيزيك المنتخب الوطني التونسي شفنا المره هذه حتى كي كانوا سابقا مع منظر الكبير مع جلال القادري مع نبيل معلول ما كانوش في الطريقه هذه بصراحه امبارح تحس فريق وطني ضعيف سو لو بلان فيزيك في الدويل ضعيف شنو الكونتينيو اللي تخدم شنو الخدمه اللي تخدم تتبرقى اسكو على شنو بنيته معناتها التشكيله دونك هذا اسكو فما ملاعبيه لعبت مش حاضرة فيزيكمان فما ملعبية سير شارج تاع انترينمون فما برشا أسئلة راه عديدة كبيرة برشا ما تنجمش تتوقع معناتها الطريقة اللي صارت بها الإشكاليات هذه مش واضحة دونك نرجع دونك على مستوى الكوتشينج إذا خذيرة يقعد يلعب من أول المقابلة خذيرة ما 25 دقيقة لعب مش موجود بتاتا في الشيما تكتيك في مسال الكورة في كل شيء شفنا قداش من كره المت الظهر نتاع يان فاليري هو في كوبرتير مش موجوده دونك هذو ما حوايج اللي بوان انتروغاسيون كبيره دونك هذه ريسبونسابيلتي نتاع ستاف الكونت معناتها شنو صار في التدريبات وهذا راه يلزم يصير فيه بحث راه على خاطر اني لهنا كتونسي ندافع على ستاف التونسي راه ستاف التونسي ما يعملش هكا راه الاطر الفنيه التونسيه والله لا يعملوا هكا مع كامل احتراماتي نذكر رغم اللي احنا عندنا اون مالادي نهار كامل احنا نقزموا في بعضنا ومش صحيح الناخب الوطني التونسي ما عندوش يدخلوا فيه ساعات فما كل واحد وشخصيته لكن اهم حاجه البيرسوناليتي بيرسوناليتي عندك في الكوتشينج بيرسوناليتي في حتى التشكيله في النوايو نتاعك اسو بوان معناتها مقابله بلجيكا خلت اثر كبير برشا معناتها في الناخب الوطني ما نتصورش دونك للدرجه هذه ما معناتها فما حوايج مش مفهومه مش بالطريقه ذيك تو نرجع ريسبونسابيلتي نتاع الملاعبيه تو بصراحه الهدف الاولاني يا حكيم احنا نلعبوا بثلاثه في اللاكس وانت كطالبي سيستم بثلاثه هو احنا نمشيو تو ايتاب بار ايتاب نقولوا اسيدي ما عندناش دوز اكسيو من طراز عالي يقول لك هو خمام سناب تروزيام اكسيال اسكو عادي تقفوا مامليني يا اخي الكره راهي تسنتر راهي عامله روبون في 18 متر فتت الطالبي في الظهر معناتها ماش عجنب راهو على اليمين ولا على اليسار في قلب البروفوندور ومن بعد جي غلطه نتاع جارديان وجات بعد الهدف الاولاني
1: والهدف
2: الهدف الثاني نفس الشيء مركز انديفيديوال الطالبي تاخذ ما تخليش يدور من بعد يسربي في الظهر تقعد تجي وراه مع ايزاك ملاعب راه مش نابورت كي ايزاك راه ايزاك راه ملاعب نتاع نيوكاسل ان تري بون جوور
1: ماشي ليفربول
2: من بعد فوت دومان نتاع الشامخ
1: انت ليفربول اذا
2: لكن اللقطه اللي عدلنا 2-1 حبتنا الكوره مش مسموح للسخيري باش يعمل غلطه بالطريقه ذيك. هذيك الهدف الثالث هو لقتل طموحات الكيب ناسيونال
1: خاصه اللقطه الغلطه نتاع السخيري بالكيفيه هذه في مونديال ما يرحمكش حتى فريق.
2: احنا قلنا قداش مره اني رايي في السخيري قلت سابقا السخيري سان جوور صحيح اتليتيك لكن سي با ان غران تكنيسيان موش الاكسيلاتور ديريت ما بداش
1: يمشي يتحملها ايضا الحارس مرمى لانه
2: لا اعطاه كره عاديه جدا هو طلبها وعطاها له معناتها هو ليبر فما اقل شيء 4 متر على اليمين و4 متر على اليسار بعيد على الادفيرسير كاليتي باس فما شكون يطلب لك. احنا حكينا البارح معناتها وقت اللي تونس تاخذ كره في الاكسيلات نتاع تونس اول مره اخذ كره في ساقيهم ما فما حتى واحد عمل لابيل اخذ كره الناس كل واقفه دونك اسكو الدرجه هذه معناتها ما فماش خدمه في التمارين ما نتصورش زاد فما ريسبونسابيلتي نتاع ملاعبيها حتى ملاعبي انت سبحان الله بكاريرك بالفيكيو نتاعك نحينا برشا ملاعبيه توانسه على اساس احنا ملاعبيه توانسه ما عندهمش النيفو باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال بارابول لي بي ناسيونو شنو الفرق حكيم ما بين هذوما وهذوما. وحاجه اخرى الملاعب اللي فريمون كانت عنده ايزونس تكنيك وياخو ويدور اللي السعد علاش يخرج اللي السعد تي بالعكس حق دعمته اللي السعد دونك السيستم بثلاثه هو في المبدا ديما قائم على ان افونسونتر دو بوينت اتخدمت مع لوكاكو سابقا في الانتر مع كونتي يقول لك حاجتي بلوكاكو كاستاسيون يبني عليه تيتز الشواط والمستوري ولا واحد فيهم لعب شواط لعب 8 دقائق اذا انت تلعب سيستم بثلاثه يزم يرتح كان اتاكون لا عنده لو بوين تاعو فيزيكمون دونك ما شفناهمش انيس بن سليمان نلعب في بوست مش نتاعو هو بورتون كلعب مقابلة النمسا من الاول والرحوايج باهي اسماعيل الغربي بوتونسيال ضايع ما مستغليناش دونك هذا كل لي زاتو هذوما كل للدرجه هذه معناتها ما نجمش نعملوا في شهر ولا اكثر من شهر قداش عنده تو في ليكيب ناسيونال
1: هو تقريبا خاض 5 مباريات واجه هايتي انتصر بهدف مقابل صفر ثم كندا 1-1 ثم ايضا هزيمه ضد منتخب النمسا بهدف مقابل صفر ثم هزيمه ضد المنتخب البلجيكي 5 وثم هزيمه ضد المنتخب السويدي يعني 5 مباريات لصبري اللموشي مع المنتخب
2: فما اقل شيء دموا فما اكثر دونك هنا نسل البريود ستاف اللي معاه اللي داروا في الملاعب التونسيه وتحولوا وشافوا وعملوا الليست نتاعهم خاطر تو كي تشوفوا الليست اذا انت اول ماتش تلعبه في ليكيب ناسيونال باش تلعب بثلاثة في اللاكس قررت باش تلعب كونتر السويد وانت عندك تعرف السويد تحت عندنا السويد ويابان وهولندا اذا قررت باش تلعب ثلاثة في اللاكس من اول نهار دونك الليست اللي نحكيو عليها لنا في وقت الملاعبيه فيها برشا نقايص عاد الناس الدنيا قامت وقعت على الزعنوني عندهم حق اذا الزعنوني كان نجم يمشي في البوست اللعبه بثلاثة في اللاكس يمشي الزعنوني الشرني اللي في تركيا ما مشاش كي تشوف البيفوات توا اللي لعبوا توا مالوريزمون ولينا نعمل في اختيارات فقعدنا نشوف الاختيارات الاحسن ولينا نعمل في مقارنات لا تجوز يا حكيم تو كي راني للامانه الفرجاني ساسي ما عمره ما كان كاتاستروفيك كما شفناهم توا معناتها سي راني غلط مش بالطريقه هذه للامانه دونك اذا انت عندك حنا بعد المجبري خاطر توا لك تشوف انت كونتوني نتاع ميليو تيران نتاع تونس راهو لي دو بيفو معناتها فوق 30 عام
1: ونعطيك بالضبط يوم 14 جانفي وقدوم ال
2: فوالا من 14 جانفي لتوا عندك مارش تاع 5 شهور بصراحه 5 شهور عندك مارش دونك والناخب الوطني ما عمره ما كان مدرب راس يعني سيليكسيونور يعمل سيليكسيون الاسم برك حتى ديفينيسيون بالفرنسيه سيليكسيون لي ميور جوور بور ان ستيل معين دونك واضح الفكره واضحه يا اخي انت البارح تو مثلا كي تفرجنا على السويد رغم اللي في البيين حاطين السيستم بثلاثة السويد مش بثلاثة السويد تلعب بربعة لكن فما كونسيني انه الارير دروا متاعها ما يطلعش وتقعد ديما السورتي دبال متاعها بثلاثة ويقعدوا يلعبوا على الارير جوش متاعها اللي هو التكنيسيان واللي هو الملاعب يتكاو عليه البوان فور متاعها مسي الارير جوش والكوتي ما غادي يلعبوا ان 4-4-2 كلاسيكا دو افون سنتر دو بيفو ودو دمي جوشي ودمي درواتي والقشية ذاك يلعب على الفوبي متاعه لكن الفونكسيون متاعه يرجع يسكر مع اللي يلعب دي وما يدخلش والاخر الارير دروا متاع السويد ما يطلعش كومبليتمون ما يطلعش الفونكسيون متاعه يا اما حتى كنشوفه حتى في السيركوي بريفيرونسيال متاع ايزاك ديما يعمل في الابل في الذر على الذر معناتها شو اسمه متاعنا بن حميد. دونك فكره واضحه كيما ترى في ليزيك ماسونا كله فكره واضحه. هو هولندا تلعب نفس الشيء هولندا بثلاثه في اللاكس مش عيب راه ثلاثه في اللاكس لكن اسكو انت خدمته ولا ما خدمتهاش؟
1: ما ذكرش لعب حتى مباراه انه بثلاثه في
2: ما لعبش
1: ما لعب حتى مباراه.
2: دونك هذا هو الاشكال والله كان جربها بثلاثه في اللاكس خدم عليها وتحطت تحطت ثلاثه في اللاكس ولعب بن حميده قداش من مره فيها ولعب العابدي وجاب الشارني ولعب الزانوني ولا غيره ولا يان فاليري رغم يان فاليري البارح مقارنه بالمجموعه تسمى من احسن ملاعبي
1: لكن تم تغييره والتغيير بلاعب مش متعود انه على الجهه اليوم.
2: هذه المأساة. دونك علاش انت كانترينور وهذا ما فهمتوش انا راه علاش تخلق روحك مشكل من لا شيء؟ انت كي تجيب النفاتي معناتها انت جبت النفاتي ما كنتش مقتنع به ونحيت الزعنوني على خاطر النفاتي بعد يلعب حاج محمود توما ثلاثه كو من دوبلاش تخلي حاج محمود لي كات كونتر اللي عملوهم ولي سان كونتر اللي عملوهم عملوا ماشي هذيك منهم البونتو الاخرين. دونك لهنا تسال ساعات اسئله خاطر انت تتحط في وضعيه كونترينور احنا نعيشوها اذا تحط في وضعيه نتاع اشكال تحل اشكال الاولاني ما تخلقش روحك مشكل اخر من عمر الشانجمون ناحيه يان فاليرين يدخل عمرنا فاتي يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته يدخل. اما لنا قراءه اللاعب اذا اخر واحد يخرج في لي شانجمون هو راني خذيره معناتها لنا بوان دانتروغاسيون. واب الخزري مكلف ومدير عام بقسم التحليل والاداء شكون هم معاه يعملوا في تحليل الاداء وينو تحليل الاداء وينو قراءه اللاعب راني خذيره راهو احنا لهنا ما غير احصائيات حكيم ان با توشي البالون ما مساش كوره وما ساهمش في خروج الكوره وما كانش فاعل لا في كونستركسيون ولا في ديستركسيون
1: دي تقريبا ديما متخبي معناتها بالنسبه لراني خذيره
2: لا وحتى كي تشوف ما لعبناش معناتها بزوز بيفوات قدامهم حنا بعد لعبنا بواحد سنتينيل خذيره على اليمين وحنا بعد مجبري اللي كان على اليسار ولا كان مش مرتاح اليسار ولعبنا فيك دو زاتاكون اللي هما دو فو زاتاكون والله كان لعبنا بواحد اللي هو شواط وجينا لي سعد قلنا له تلعب الكترون ليبر سعد وتلعب في ميليو تيران كيما تحب والله نجم نقول لك وتلعب دو بيفو معاهم قدامهم حنا بعد ولا قدامه ولا اني كنت خير يلعب حنا بعد في الوسط وتعطي اسماعيل الغربي اخي توا جايبين اسماعيل الغربي النيميرو 10 وفي الاخر مي يلعب 8 دقائق في كوب دي مونت معناتها شنو ربحها تونس من اسماعيل الغربي؟
1: ثم يعمل غلطه كبيره
2: عادي عادي راه ما دخلش في الماتش راه بربي تو سيتياسيون تدخل على 3 بواحد ولا 4 بواحد شنو معناتها شنو تنجم تقدم كم لاعبي في 4 بواحد ولا 3 بواحد؟ ما تنجمش يعني قلت لك راه الماتش كامل راه كان ينجم يكون ماتش يقعد حي للاخر لكن مالوريزمون الغلطه نتاع الصخيري بصراحه قضات على منتخب مونتالمون وقضات حتى على البنك زاد ما تحسوا حتى ستاف ما عادش ينجم يرجع ونعطيك معناتها لقطه اخرى اللي هي تعبر لك على على على لا نون ديسيبلين نتاع الملاعبيه جات مخالفه اللي حنا بعد المجب احنا ما بعضنا البارح في الصباح وقت اللي احنا في 3 بواحد احنا مركنا الهدف الاولاني بالراس الرقيق وجات مخالفه واحنا في 3 بواحد امكانيه احتمال تعدل 3-2 تقعد حي وطلعت الناس كله معناتها يطلب يطلع والعابد يطلع والناس كلها طلعت من بعد حنا بعد المجب يعمل تير وحده براتيكمون بعيده معناتها على الكاش شنو يفسر لك؟
1: تقريبا نفس الشيء ثم صارت مع اللاعب بن سليمان
2: نفس الشيء لا وانت انت كحنا بعد في الهيستوريك نرجع بالتوالي وقت اللي يتكلم على حاله الملاعب وناس دافع تعليل وهو يحكي في الصحيح يحكي في الصحيح احنا توانسه نعرفوا حاله الملاعب نتاعنا والواقع نتاعنا التونسي باهي يتكلم عليه هو تو وانت روندمون نتاعك شنو في الكلاس نتاعك تو اسكو هذا روندمون نتاعنا بعد ما يجي تستنى في تونس كامله يلعب كيما يحب البارح يلعب على زي راسه كيما نقولوا احنا ما فماش معناتها قواعد ما فماش ديسيبلين تكتيك الشوا نتاعك بالاريتي تستغلها حتى ولو احنا ما نجحناش البارح نجحنا كان في هو الكره الوحيده اللي تشات صحيح جابت هدف دونك لهنا تحس بصراحه لو موك ديسيبلين تحس الامور هربت على معناتها صبري الموشي علاش خلطنا ليتاب هذه علاش كل مره احنا نعيشوا في سيتوياسيون تاع كوب دي موند ولا كوب دافريك نعيشوا في سيتوياسيون ضحيه حكيم علاش كل مره ما نصرحوش روحنا كي الناس كلها
1: نقطة استفهام صراحة.
2: إيه ليش تصير مع الناخب وطني تونسي يصير نفس الإشكال؟ يعني تو جبتها لهنا في ذات مسير، نتذكر مع سامي الترابلسي لعبنا مرة بزوز، بعد لعبنا بثلاثة، بعد رجعنا بثلاثة، بعد لعبنا بزوز. يعني إيش الشامبر دو تكتيك ذا كله؟ صارت مع جليل القاضي نفس الشيء، عملنا دورة ممتازة في اليابان وكنا فيناليست تذكرها، ومن بعد رجعنا لعبنا الكومبيتيسيون، ومن بعد كنا نلعبوا بثلاثة في اللاكس ومشيت مع تونس، ومن بعد رجعنا بزوز وتبدلت وصار ما صار مع جليل القادري ومع منذ الكبير، رغم اللي للأمانة هذكم كفاءات تونسية ولا بس عليها صحيح، فما مشكل متاع تقول لي بريز دو ديسيزيون شخصية كذا كذا، لكن وقت الناس كل معناتها ما خلت ما قالت فيهم. لكن أنا كي نرجع توا هذا سيدي هو الكفاءات التونسية باللي تعمل بصراحة، ما تخرجكش كوبي كي ما خرجها صبري لموشي. دونك لهنا موضوع بصراحة للمتابعة يزن بحث، راه وزارة الشباب والولاد لازم تتحرك، راه إذا باش تعمل إصلاح نتاع كرة القدم التونسية إصلاح شامل، ترجع حتى للطريقة اللي قاعد يصير بيها توا. توا احنا موضوع آخر نجبدوه، كيفاش تعطي في الشهاد وتعطي في كيفاش تصير سيليكسيون تاع الناس تعدي لي ديبلوم والناس كل تاخذ لي ديبلوم تاع مدربين كره قدم والناس كل تريني ولات. هذا نحكيو في الليشال تاعنا ناسيونال، ما نحبش نخرج على الموضوع، لكن نرجع لكيب ناسيونال بصراحه اول مره في حياتي تصير لي ديسيبسيون بالطريقه ذي. اني اتذكر وقتها صارت مع نبيل معلول وقتها خسرنا 5-2 مع بلجيكا وانتقدناه وقتها كيفاش يحكي على علي معلول مصاب ومن جمشي كامل 60 دقيقة، ومن بعد علي معلول لعب 60 دقيقة كامل، لعب 90 دقيقة كامل، وما لعبناش كونتر بلجيكا بثلاثة وما سكرناش وما لعبناش كذا كذا، ومن بعد وجيت بريود معناتها احنا نحكيو على الفرجاني ساسي خلط نيفو معين، ومن بعد نرجع نفس الشيء كل ما تصير لنا كومبيتيسيون اوفيسيال تصير لنا نكسة. هذا هذا هذا لازم يتحل عليه دوسي، علاش كل مرة في حاجة اوفيسيال سامحوني في الكلمة ناكلوا كف. بصراحة ما يفوف ورا علاش معناتها واللي صار معناتها مع صبري لموش بصراحة نقطة استفهام كبيرة. لهنا يعني نسأل روحي معناتها شنية الفالور متاع الشهيد اللي التدريبية، إذا أنت ما عندك شخصية ماكش منور دوم ماكش منور دو فيستير وما عندكش رؤية واضحة، أسكو الدرجة هذه معناتها غيابك ما صحيح مش قاعد يدرب مش ما امبوسيبل يكون مش مواكب حكيمة، لكن غيابه عليني وغيابه على هو نيفو بتدري يوصل لك للحالة هذه بصراحة، اللي هو من الجمش يتصرف في هو نيفو متاع كوب دي موند يلقى روحه بصراحة ماكش تلعب كونت المدرب نابورت كيرا، هو المدرب اللي كان في السويد معناتها عنده تجارب عنده كان موجود حتى في معناتها لنا حتى في البريمير ليغا معناتها سيبا نابورت كي. دونك لهنا بصراحة دوماج للمنتخب الوطني التونسي والجماهير التونسية اللي بصراحة في كل مرة تبدأ حتى وتبدأ معناتها في المكسيك في أمريكا في قطر في أي بلاصة تلقى معناتها تونس تمشي تونس تضحي، لكن أون كونتر بارتي كل مرة الكوبي اللي تصير لتونس سي اون كوبي ديسيفونت معناتها بصراحة كوبي ما تفرحش لا للمستقبل الكروي ولا تخدم حتى الأطر الفنية التونسية. خاطريك تو بصراحه معناتها تعطي ان معناتها تعطي ان كوبي خايبه برشا، تعطي فكره حتى على الشارع الرياضي حتى على الاسواق الرياضيه اللي مشوا للتوانسه تعطي فكره خايبه برشا.
1: يعني كيف نشوفوا مثلا انه المنتخب الراس الاخضر في اول مشاركه ليه في المونديال يفرض التعادل على بطل اوروبا ضد اسبانيا
2: 26% راه عنده بوزيسيون براتيكمون مساش كوره، المنتخب الاسباني عنده 74-75% بوزيسيون، هو منتخب اخوي اول مره يشارك يا سيدي هو لعب طريقه دفاعيه علاش هو نجم يلعب طريقه دفاعيه ويشد روحه
1: علاش هيدا المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي قدم مردود كبير
2: هذاك موضوع اخر منتخب المغرب
1: يعني
2: سي ديمونسيون اخرى
1: نحكيو على الفرق خاصه العربيه والفرق الافريقيه
2: هاي.
1: قاعده معناتها تتحسن من مونديال لمونديال عكس المنتخب التونسي في كل مشاركه تقريبا بنفس
2: لا والمره هذه المره دي معناتها سامحوني في كلمه ما اقوى تعرفش علاش لانه اعطينا قلنا سيدي الناس كله حكيت على ملاعبيه التوانسه ما عندهمش نيفو والناس كلها تكاو الاطر الفنيه التوانسه وملاعبيه التوانسه ما عادش حشنا بيهم وملاعب اثنين كان نجم يمشي والباقي كله
1: ما عندناش بطوله
2: وما عندناش تيرانات ومشاو لي بيناسيونو ما عندهمش قلب هذوما اللي مشاو تقول لي غلطة التشكيلة لكن ما فماش روح بصراحة الدرابو ما فهمش الدرابو، ما لعبوش على درابو. اذا اذا ما ندخلوش في الشعبويه، لكن الملاعبيه التوانسه كانوا مشاو من البطوله التونسيه هنا كدلك ما عملوش شيء هذا بصراحه.
1: ولانه تو نسلوا المنتخب المصري ضد المنتخب البلجيكي اللي واجهناه، ذكروا انه بعد شويه تنطلق المباراه الثمانيه نتاع الليل، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، احمد فتوح، امام عاشور، محمد لاشين، مروان عطيه، مصطفى زيكو، عمر مرموش، ومحمد صلاح. هذه تشكيله المنتخب المصري في مواجهه المنتخب البلجيكي. حسب الصحف المصريه والمدرب المصري انه المنتخب المصري يبحث على الانتصار للمنتخب البلجيكي. يعني
2: ان شاء الله، ان شاء الله بصراحه احنا نفرح، واحنا كعرب كمسلمين ماذا بينا كل فريق عنده الهويه العربيه الاسلاميه انه يعمل حاجه في كوب دي موند. انه راهو اللي تعمل فيه المغرب توا صحيح راهو تابع لايدونتيتي نتاع المغرب، لكن يشرف العرب الكل راهو. اذا هي توا المغرب النيفو هذا اللي تخلط له هي، اذا اللي عملته في قطر مع تسلسل اللي صاير توا الكونتينيتي اللي صاير، المغرب ماشيه بعيده. المغرب فرانشمون ماشيه بعيد، معناتها نيفو عالي، لانه الفكر واضح. انا عطيتك ملاحظه برك، قلت لك في المغرب باش تعرف الفكره واضحه. لي سانك شانجمون اللي تعملوا راهو المدرب وهبي الى توشي الاتاك نتاعو، والى توشي الوحيد اللي خرج من ديفونس ولا المزراوي، الباقي كل الجارديان والدو بيفو والدو زاكسيو وحكيمي، هذوما هما سته ملاعبيه لن تشابل. لكن البقيه لي سانك شانجمون لعب الكل في الكل، الى اتاكي مع البرازيل ما خلاش تلعب كوره، وكي تلعب تعب ملاعب يخرج. دونك بصراحه لنا فكر واضح، ملاعبي معناتها الناس كلها عم تعلي كيف عمره 18 عام، وحتى كي سالوه في كونفرنس دو بريس قال لي نعرفه، اني قال انتم مستعجبين مستغربين اني ملاعبي نعرفه ونعرف شنو عندي وش ما عنديش. معناتها مكلم يعرف الملاعبي هذاك شنو البوتنسيال نتاعو، كان معناتها عنده عليه فكره، والمنتخب الفرنسي جري وراه لكن ما حبش. لكن كي ترى الكاليتي نتاع الملاعبيه، ترى مع لونجاجمون، ترى معناتها لونجاجمون نتاع المزراوي في الماتش يعمل كيف، يلعب على الفوبي نتاعو راه موش كل شيء، يلعب دروتي، لونجاجمون لو وراه في الماتش رهيب. ترى لي زونس تكنيك في ميلي تيران، ترى حكيمي
1: يتفاعل معنا حسام انه يقول لك الملاعب كان بالمريول للمنتخب الفرنسي اقل من 21 عام،
2: اقل من 21 عام.
1: المنتخب المغربي انه
2: رفض
1: افتك اللاعب،
2: لانه فهم انه الملاعب زاد فما شكون وصل له معلومه، فما خدمه قاعده تخبيرك تخدم على مستوى الكوميونيكاسيون، على مستوى انك كيفاش باش انت تقنعه. يعرف روحه المنتخب الفرنسي مش في لعب، يعرف روحه باش يقعد على دكه الاحتياط ومش باش يعطيه فرصه، لان هم حاجتهم بيه باش يعبيو بيه البنك. يمشي مع المغرب والشوا نتاعه صحيح، ينجم يلعب له كونتر فرنسا هذا نهار اخر، ينجم يعمل لك كوبي نتاع دومي فينال. الملاعب هذاك عمره 18 عام يلعب في ليل، معناتها لهنا نرجع اني يعني توا اذا ما احنا توا ما هزيناش ملاعبيه توانسه. البشير بن سعيد ضحينا به، الزعنوني ضحينا به، حتى ملاعبيه توانسه ابار بن حميد اللي شارك البقيه مش موجودين. ما سوقناش حتى البطوله نتاعنا، ما تسوقنا ملاعبيه اللي ماشي في بالنا احنا الكونستا اللي عندنا تاع ملاعبيه بناسيونو هذوما.
1: علي معلول في مباراه البارح كان ينجم يعاون،
2: علي شفناه، علي شفناه قبلنا تقول لا ما يعاونش، ما علي تشوفه ما دونك نسال سؤال، دونك شنو اللي صار في لي ستاج هذوما باش نلقى الملاعبيه هذوما؟ خاطر راهو اسمع العاشوري عنده بوتنسيال، اللي الساعة تبارك الله عليه، نفس الشيء الغربي حنا بعل، فما حاجه صارت اللي تخلي الفريق كامل بالوجه هذاك الشاحب. دونك مش ما فماش حاجه معناتها صارت، ما ملاعبيه عندهم صحيح فما مشاكل نتاع اختيارات انتقدناها في صبر لموش، اختيار معناتها ما بين لي جارديان اختار الشامخ اللي ما عمره ما لعب، وبصراحه مسكين الشامخ، ان شاء الله يتجاوزها مع المحنه ذي، بتحط في سيتياسيون صعيبه كونتر بلجيكا توا كونتر كذا، معناتها حارس مرمى هز تيتر معناتها في تونس، يلقى روحه في اول كومبيتيسيون في الكوب دي مون، ولا قبله هو دحمان الشوا هذا. دونك نسال هنا الشوا نتاع صابر لاموش نتاع لونتونور دي جارديان، معناتها بصراحه اسكو الاختيار صار سيريوزمون معناتها باش يكون الشامخ؟ هي سيدي اخترت الشامخ، هو سيدي وعمل اغلاط، اسكو اختيارك صحيح ولا اسكو حميتوا الملاعب هذا ما حميتوش؟ وقت اللي هو في كونفرنس الاولانيه كان ذكر حكيم قال لك لو بريمي غارديان عندي انا هو بشير بن سعيد ودحمان هذوما زوز يتعاركوا على البريمير بلاس. وقال جو سوي اون تران دو شيرشي لو تروازيام اللي يمشي للكوب دي موند برمي الحلاوي والشامخ وصبر وصبري بن حسين. ومن بعد تلقى الشامخ هو بريمي معناتها فما حاجات مش مفهومه. تاخذ ادم عروس مش بلجيكي ويقول راهو الى الى الى با جوي دون سون بوست وتستعرف انت الى با جوي دون سون بوست وتعاود نفس الغلطه مع البارح مع الحاج محمود. دونك لهنا
1: عده اسئله استفهام كبيره برشا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي.
2: ماشي معذر صراحه.
1: حاب نخدم معاك ناجي في المباريات المتبقيه اليوم. نذكروا بعد شويه تنطلق مباراه مصر وبلجيكا. حسب رايك تكهنك بالنتيجه المباراه هذه 8 متاع الليل المباراه هذه
2: مقابله صعيبه بصراحه. مقابله صعيبه على المنتخب المصري راه مش سهل. الفريق البلجيكي للامانه معناتها
1: حسب رايك قداش تكهنك بالمباراه؟
2: اني نمشي في انتصار المنتخب البلجيكي.
1: منتخب اللي ثم المباراه 11 متاع الليل المباراه العربيه السعوديه والاوروغواي.
2: الاوروغواي
1: ثم المباراه الثانيه صباحا للمنتخب الايراني والايزلندا الجديده.
2: ايرلندا المنتخب الايراني.
1: المنتخب الايراني هو اللي قادر انه باش يفوز في
2: ينجم. نتصور هذوما عندهم ابار كوب دي موند عندهم دي في اخر لي جماعه ايران عندهم دي في اخر اللي اخطى الكوره. معناتها يتواجدوا غادي كي تو باش يلعب شحط معناتها سرت الماو باش يلعبوا على الانتصار وان شاء الله ينتصروا.
1: في كلمه صغيره نخرج شويه على كاس العالم في اقل من دقيقه عودة ريجي كامب لتدريب فريق الترجي.
2: علاش خرج؟ وعلاش رجع؟ نو كاسكو يلزم رجعته عن قناعات ولا رجعته على خاطر فما مشاكل مادية وشكوى
1: هل أنه أنت مع عودة المدرب أم لا؟ خاصة بعد المردود المتميز اللي قدمه في البطولة مع الفريق السوداني.
2: قدموا لكن حتى مع الترجي قدم معناتها كان اكثر من نور يلعب لاتاك لكن كانت عنده مشاكل دفاعيه من دي انت ما صبرتش عليه.
1: ننتظر اكيد باش تكون العوده بالنسبه للمدرب ريجي كامب.
2: ملاحظه اخرى بصراحه للامانه معناتها نسكر معك اي مدرب اجنبي يجي تونس راه يقعد يكتشف وتعب له برشا وقت. اللي يعمل فينال مع كاردوزو نفس الشيء. كان مع سي اس اس ما نجمش يلقى حلول مع سي اس اس دونك مش بشرط هي اجنبي باش ينجح.
1: شكرا لك ناجي. شكرا لكل زملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر. تحيات حسام قدري حكيم اسطنبولي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرم، وأن اليوم الاثنين هو آخر أيام شهر ذي الحجة، وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام العام الهجري الجديد 1448 هجرية. أيضا أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء يوم غد هو أول أيام العام الجديد الهجري. بالنسبة لتونس ما زلنا ننتظر سماحة المفتي نظرا لفارق التوقيت، لكن على الأرجح سيكون يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم العام الهجري الجديد، وبذلك سيكون يوم عطلة رسمية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث يتميز الطقس اليوم هذه الليلة بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال، وقد تشمل حاليا جهات الشرقية هذه الليلة. تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، في المناطق الساحلية أكثر من 25 درجة، وفي مناطق الجنوب قد تصل إلى 31 درجة. أفاد مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن رفقة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة في لقاء صباح اليوم بقصر باردو بممثلي عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. وفي نفس السياق نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطلتهم، ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني وعلى الحكومة قصد التفعيل الفوري لهذا القانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 الربع في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية، وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. مونديال منتخبات المونديال مع سنة كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات
0: مرحبا بكم. اليوم نفتح لكم صفحة مجموعة لا تعترف بالتوقعات، مجموعة تخبئ مفاجآتها في كل ركن.
2: المجموعة الرابعة.
0: في قلب هذه المجموعة يقف العملاق المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب يحمل على عاتقه ضغط الجماهير وأحلام 330 مليون أمريكي بقيادة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 54 عام. يقود بوكيتينو جيل ذهبي يضم النجم كريستيان بوليسيتش لاعب من الإيطالي وويستون ماكيني وتايلور أدامز في خط الوسط، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة مثل جيوفاني رينا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف ليس مجرد المرور من دور المجموعات بل الوصول إلى أدوار متقدمة وربما كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأمريكية. منتخب الباراغواي الألبيروسي يوصل بمعنويات مرتفعة بعد صحوة مذهلة في التصفيات. المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو 62 عام هو اللي صنع المعجزة وقاد الفريق من حافة الهاوية إلى أرض المونديال. في صفوفه نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل الميرون وموهبة برايتون دييغو غوميز. الباراغواي تلوج على إعادة المجد القديم وتسجل المشاركة الثامنة لها في المونديال، وسبق وأنها ما تجاوزتش الدور 16 منذ كأس العالم 2010. فهل يأتي الوقت لكسر القاعدة؟ عبر المحيط الهادي، منتخب أستراليا السوكيروس منتخب يملك خبرة المونديال في جيناته، فهذه مشاركته السادسة على التوالي. يقود المدرب توني بوبوفيتش، يتسلح الفريق بالقائد ماثيو ريان حارس مرمى متمرس ومواهب شابة تبحث عن صناعة الفارق. الهدف تكرار إنجاز 2006 عندما بلغوا الدور 16 أو ربما الذهاب إلى أبعد من ذلك. تركيا منتخب يملك تاريخ مشرف في المونديال حيث حقق المركز الثالث في كأس العالم 2002. اليوم يقود الإيطالي فيتشينزو مونتيلا نجم روما السابق اللي حول خبرته كلاعب إلى ذكاء تكتيكي كمدرب. يتسلح المنتخب التركي بجيل مثير يضم نجم ريال مدريد أردا جولر وموهبة جوفانتوس كينان يولدوز. تركيا تريد العودة إلى الواجهة العالمية بعد غياب وتثبت أن كرة القدم التركية لا تزال قادرة على الإدهاش.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا لقاء جديد نتلقاو فيه، لقاء مفتوح من إذاعة المنستير من توا وحتى للعشرة متاع الليل مع ضيف ولا ضيفة السهرية، هذا تعرفوه إن شاء الله بعد شوية، مع فقرات زادة في ساعتنا الثانية. جينا ملك عمار دكتورة سندس خليفة، وإن شاء الله مع كل ما نقدموه نحقوا الإفادة، ذيك أهم شيء عنا راهو. ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، بعد أول تحية نبدأ. مرحبا.
2: لقاء مفتوح.

0: tout le jasmin de la Médina.
1: من إذاعة المنستير في لقاء مفتوح. تحية لكم وين ما تسمعوا فينا على الفريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو منستير بوانتي 8 درجين. وقت أول فقراتنا وضيف ولا ضيفة السهرية.
2: ضيف السهرية.

0: جينا لخبر عشية رمضان وبحديثهم هبلونا، جبدوا الكواذغ واللقلام وباللسم ندونا، اداونا حتى للمان وبرصاصهم جرحونا، ومنين قدر ربي علينا وشلينا من حكومة. تجرحت ما بين جبلين وقعدت نبكي وننوح، دمي يجري غدران بدني الكل مشوه، فرحت وهزوني للمان وحسيت روحي مروح، لقيتهم قفلوا علي الأقفال يا قعدتي هوني ملوح. البلجيك عذبوني والطبة زادوا علي، عملوا على قصان رجلي حتى الطبيب حرفيا، نا قلبي غسرات غسرات يا ربي فرج علي. نهار 30 ماي 1916، وفي ماضي ساعة وربع، تسجلت الكلمات هذم بلكنة خاصة وبلهجة خاصة جمعت بين اللهجة الساحلية واللهجة البدوية، والكلام والصوت هذية خليوا زوز باحثات واللي هما أن كروبوتكين وماري جيران يبحثوا على مستوى هذا الأرشيف الصوتي الموجود في برلين، وبعد رحلة تبين أن الصوت هذية هو صوت الصادق برشيد حاج يوسف. شكون السيد هذية؟ في الوقت اللي تسجلت فيه الكلمات كان عمره 37 سنة، هو فلاح أصيل المنستير، فلاح وشاعر، كان جندي في بنزرت، وخلال الحرب العالمية الأولى تم أسره من قبل الألمان، وفي المعتقل وما بين 30 و 31 ماي 1916 يسجل الصادق حاج يوسف بلهجته الأم ويغني قدام جهاز جرامافون وهو محاط بعلماء لغويين، يرتجل ويحكي حكايته بطريقة مغنات، وبعد ما كمل تكتب على التسجيل الصادق برشيد. في 2019 تم إعادة التسجيل والأرشفة، وتم التوصل بعد خدمة كبيرة الأصل الصادق برشيد وعائلته في المستير بفضل عمل بحثي متكامل عاون فيه واحد من أحفاده اللي هو أصيل المنستير الموسيقي التونسي والعالمي جاسر حاج يوسف. من الأول ما كانش يعرف أنه الصادق برشيد هو جد والده، لكن من بعد عرف الحكاية وعرف أنه الصادق برشيد حاج يوسف هو جد جدي حسين بالحاج يوسف. مرحبا يا جدي، أهلا وسهلا بك في إذاعة المنستير.
1: شكرا ورحبوا بهم على كل حال، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أنا نعطيه الإضافة.
0: مرحبا، أنت ساعة في دارك إذاعة المنستير هكا ولا ليه؟
1: داري من نهار اللي تأسست.
0: من وقت إيش بالضبط؟
1: من آخر 77.
0: من آخر 77
1: العطلة متاع الشتاء جينا سجلنا بالفرقة متاع الشباب والنهضة الفنية يا مزرح البيبان، وهزها المدير متاعنا وقتها من صفاقس وهذبوها غادي ورجع. عام 88 نقلت أنا البلية مسير.
0: أي بيه
1: وقتها كونت أنا والمرحوم محمد المكي والمرحوم عامر بالكحلة، كونا الفرقة الموسيقية متعاونة مع الإذاعة، وعملت برنامج فنان في الميزان نختاروا بالناس اللي يعرفوا يعسوا، وكوننا الفرقة نتاع المتعاونة مع الإذاعة.
0: أي إذاعة المنستير.
1: وسجلت أول واحد يسجل أغنية عملت بالحسن يشادلي متاع مستير، أنا هذبتهم، فما برشا ناس ما يحبوش كلمة تهذيب.
0: صحيح،
1: هو تهذب الكلمات أما اللحن يزم يقعد قريب للأم، للحن الأصلي
0: محافظ على نقول وإحنا الخصوصية متاعه الأصلية،
1: محافظ على الخصوصية. أغلبها ما عملت بك، وعملت العديد من الأغاني الوراثية اللي موجودة في المستير بخلاف الأغاني الملحنة.
0: ورحلة ما زلت متواصلة تبركلا معاك سي حسين بالحاج يوسف. احنا اليوم الحقيقة حابين نستضيفوك في إطار خاص جدا. حسين بالحاج يوسف، يا جدي، ساعة أول حاجة كي نجبدو اسمك تجي هكا الكلمة هذية في وذنينا، يا جدي. شنو حكايتها الساعة يا جدي؟
1: والله يا جدي هو
0: كيفاش تقولها الساعة؟ كيفاش
1: نقول يا جدي؟
0: عاود
1: يا جدي.
0: يا جدي، هاي الحكاية.
1: فما بش نشكيلو هو بالساعة نعرفكم بجدي. هذه الساعة هو من مدينة المنستير، مولود 1880، فلاح وشاعر شعبي وعازف على آية الفحل. أيوة. المعروف بالناي، أو مش الناي هو المعروف تو عصري يتسمى، أما قبل كانت الفحل ولا القصبة. سنة 16 عمره 28 سنة هزوه العسكر، وأنا قريت أنت بكري كيفاش جووه وهزوه ضمن الجيش الفرنسي لمدة سنتين في 1908 سنة 1910، واندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 حتى 18، وعيد تجنيده ضمن الجيش الفرنسي في شهر رمضان. هنا يقولوا حتى بالشعر
0: عشية رمضان،
1: هذوما اللي ريزيرفيستي تسموا قبل اللي خدموا مع فرنسا الجيش،
0: الجيش الاحتياطي،
1: الجيش الاحتياطي خدموا مع خدموا الواجب نتاعه، ومن بعد وقت اللي قامت الحرب عاودوا عيطوا لهم الريزيرفيست هذوما. كيف عاودوا عيطوا لهم؟ شكون يتلقاو اللي يتكلموا بالعربي؟ فما الجزيرية للزلجريان والمروكان اللي هما من شمال افريقيا، وفيهم جماعة تشدوا تربطوا في الحبس في ويزلدورف، ربطوهم جد يعني تشد في بلجيكا تضرب على ساقه، كنت تضرب على ساقه فرح يحسب باش يروح وباش يروح، أنا تقول كاني تضربت تو شدوني أنا باش يروحوا بي، قال دلقى روحي في الحبس ملوح. قالوا هذي في بلجيكا عذبوني والطب زادوا علي، عملوا على قصان رجلي، كانوا باش يقصوا هالو رجله، حتى الطبيب حرفيا دمي غدرات غدران ويا رب فرج علي. هزوه في الوقت يقول له انت تخدم؟ مش يقول له فلاحهم مش حطوه، قال لهم انا نخدم في الطباخ، حطوه في الكوجينة ومضروب ساقه، وجو الطب حكم عليه باش يقصوا له ساقه. كيفاش باش يداوي وقتها؟ ما فما الكول ولا فما المسكنات ولا فما حتى شيء، يشرب في حطوه في الكوجينة معنا لاهي بالتطيب وبالطعام وبكذا، يشرب في ماء الهرقمة، يشرب في ماء الهرقمة، بعد ثلاث شهور جاو يتفقدوا فيه باش يقصوا له ساقه الكل، قاو يمشي. قالوا له كيفاش؟ هاي اشتاكل في الصباح كي تقوم اش تعمل؟ قال نشرب من الهرقمة وناكل الهرقمة ويحطك البودر متاع الدخان
0: في الجرح، معناها
1: في على الجرح باش تعمل هذا. ايش نعمل ولا وش يحلوا في الهرقمة شنو فيها وكذا وشنو
0: سرها شنو اللي خلي يبرأ
1: ولا من نهار اللي خرجوه من نهار اللي هزوه هو يقول في الكلام بشعر مثلا، انت يقول مثلا اذكر برشا اشعار في الصوفية وفي الغزل خاصة في الشعر الشعبي، يقولوا الأخضر كما عينيك وحواجبك سود خديك دم الصحية يا رب لقيني بيه كما غبت اللطاف في العشية ولا كل
0: بيه مرة. يا جدي احنا باش نحكيه عليه صادق برشيد حاج يوسف بأكثر تفاصيل، لكن أرجع لي الكلمة يا جدي، أنت معني الكلمة هذية خرجت نسبة لجدك هذا صادق برشيد؟
1: والله في لول هو نسبة اللي هو
0: أي.
1: وبعد أولوها ما تعرف بعد 7 نوفمبر 87 أولوها برشا ناس.
0: كيفاش؟
1: أردوها منها يا جد على برقبة
0: بيه أي.
1: وجد دخل اللي ذا عرضوا لي البوليسية هزوني للمدير وقت السي صالح شبيل، كيفاش هذه وهي جدي على خاطر برقيبة ما هزوش للدرينة على خاطر برقيبة ما خرجوش ولا خاطر، واني فيها لعبة بلعبة نعرف برقيبة يسمع إذاعة مستي
0: صحيح،
1: هكا وكنقول يا جدي وين كيفاش فسرت هذه؟ وجاوني حتى جماعة من تونس أني نحكي له على التوى إيش قاعد هو يحكي لي على القديم، أنا نعود في كلامه هو والشيء اللي يقول فيه، وانا قلت وين كتبا يا جدي؟ هو اليوم عنا وعنا وعنا المرأة معنا ولت معاش تلبس التقريطة، معاش تلبس الخمار، معاش ولت تلبس بنطلون ولا تلبس، وين كتبا ما زلت متأخر؟ قبل كان يهزوا العروس على كريطة في انت والجهات، وفما اللي عملوا شريط وفما اللي عملوا كل مرة وطرقات الدنيا، وين كتبا يا جدي اليوم كربة تسير وتخرج من المستير و معنا حاجة أولوه الكلام ووقفوه البرنامج قعدت مدة ما جي تقريبا عامين وثلاث سنين، كيف جاء المدير جديد ولا تنعمل فيه
0: ولا رجع البرنامج
1: ولا رجع البرنامج.
0: جدك صادق برشيد كنت قبل هالحكاية متاع اكتشاف صوته من خلال الأرشيف في برلين كنت تعرف عليه حكايات؟ شكون كان يحكي لك عليها؟
1: نعرف جدك. أمي تحكي لي برشا. أمي ما قراتش، ما دخلتش المدرسة، ولكن مرة متثقفة وتغني كل الأشغال والأوراد متاع الطريقة المدنية.
0: معناها أمك كانت تغني زيدا؟
1: الطريقة الظافرية. عمي كان من أحسن الأصوات في تونس، مش في المستير. عمي اللي هو ولد خو الصادق واخو بنت عمو كيف كيف. وفي وقت من الأوقات عام 65 اللجنة الثقافية الجهوية بتاع مستير كان المرحوم محمود شاوش هو يرأسها، وأنا وقتها نعزف. أنا من عام 61 أنا نعزف كلارينات، وبعد وليت نعزف كمانجا هيك. وجاو قالوا له هو أنا واحد يغني مليح للمرحوم صالح المهدي، مش يقدموه وقت في عيد ميلاد برقيبة. كل عام نعملوا عيد ميلاد برقيبة، نهار وليت المستير، نهار ما اعتمدت مستير عاد ضمن وليت سوسة. جابوا عمي اللي هو حمدة بالحاج يوسف اسمه، كي جابوه وغنوا قدام المرحوم صالح المهدي قالوا انت من اليوم باش ناخذوك معنا وباش تولي تحوس في العالم وتولي تغني معنا في فرنسا وفي المانيا ووين، وتمشي للصين وتمشي لامريكا. ايه وين نسكن؟ قالوا تسكن في تونس. انا نسكن في تونس، نسلم في نعجاتي ونسلم في نخلاتي واللقمي متاعي ونسلم في بقراتي نمشي. لا ما نمشيش، وما حبش يمشي،
0: قعد في المستير.
1: قعد في المستير.
0: أيوة.
1: هو فلاح وكان يخدم في مكانة الفيتورة، ولكن يغني مليح يسد عوف وكل الواحد. عندي ولد خالي اللي هو خالي ولد الصادق، تلقينا قداش مرة نشوقوا مع بعضنا للحج، التشويق نتاع الحج.
0: كيفاش تقولوا مثلا حويجة هكا صغيرة؟
1: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،

0: الله، ونذكروا الايام الحج من قبل ما يمشي حتى لوين يرجع بالبيت، هو وكل واحد يقول سلو قول بيت. بعد قداش من مره تلاقيت انا وعمي وخالي ضمن المجموعه يجيو، خاطر الناس تجي معناها فولونتير مش يجيو
1: يجيو معناها باش يتفرجوا باش يسمعوا ما غير نقولوا احنا
0: ما غير مقابل
1: ما غير خلفيات بتبيعه مسبقه. الوالده شنو كانت تحكي لك على الصادق برشيت؟
0: والله تحكي ممكن ما تعرف بوه كان فلاح، وكان وقت اللي باش يجز الغنم يستعد معناه نهار كبير ياسر، نهار جز الغنم كل عائله تستدعى الفاميل الاقراب والبعاد ويذبحوا علوش باش يبكلوا به جماعة اللي باش يجي يعاونوا باش يجزوا الغنم. خاطر اليوم انا باش نجز 50-100 نعجه ولا بركوس وغدوه عندك انت. وكل وقت كي يغني وساعات يعملوا طبال وزكار نهار اللي باش يجزوا الغنم. تحكي لي عليهم يومي بخاطر كبيره ولد عام 23 والصادق عنده 4 صغار منهم واحد تولد وقت اللي هو في الجيش في المانيا توفى.
1: هذا عبد الوهاب؟
0: لا توفى سماه وقتها تقريب سموه صادق خاطر هو مش موجود.
1: واضح
0: هو في المانيا وقتها. وبعد ما روح عمل 4 صغار اخرين، خالتي اللي هي آمنة الكبيرة عام 21 وامي عام 23 ومحمد عام 25 وعبد الوهاب 27.
1: هذا عبد الوهاب اللي توفى بعد فترة قصيرة من اللي
0: جاوز
1: اي من اللي جابوا التسجيل متاع الصادق هكا ولا لا؟
0: بعد عامين تقريبا. هكي مشكلة فيها طرفة هي بها. عاد قلت لهم وقت اللي جينا نتكلموا مع بعضنا وجاونا السيد الحياس قلت لهم راهو عنده ولده ومازال موجود داخل. كيفاش موجود؟ قلت له موجود ونسكم له. قال لي ملا غدوة هزنا نمشيو، عملت لهم موعد وغدوة مشينا. قبل ما نمشيو في الليلة هذيك بعد ما خرجنا من سيد الحياس قال لي ورينا القبر متاع جدك. مشيت هزيتهم للقبر. هذه ماري وآن تقول عليهم معناها شيء عجيب، تقول عليه ابوهم رغم انه صغار في العمر هما. اش معناها تقول عليه ابوهم؟ انا ورتهم القبر وتوهوا على القبر، واحده منا من جنب هذا واحده من جنب هذا ويبكي وعلى القبر وتقول عليه اكثر من ابوهم.
1: ما ممكنش يحسوا يا جدي انه الحكايه اللي معناها سمعوها من خلال صوته شافوها فك اللحظه هذيك كي شافوا القبر معناها وتوصلوا لها الشخصيه معناها.
0: تحدثت معهم انه من عام 28 والباحثين يبحثوا ما عرفوش كيفاش، وهما اول جماعه اللي جاوا المستير وقتها وكشفوا القبر كانهم لقاو كنز. هذا هو الصادق ما كانوش يعرفوا، كانوا يعتبروا من بلاد اخرى. معناها هيا غدوه نضمن الامور مع ابوه مع ولده، غدوه نضمن الامور. هزيتهم الخالي، خالي سمع عبد الوهاب سمع نتاع ورزين شويه، كانت تعاونته كنتو اللي هي أستاذ جمعية زاد لبس بيها ولاده لبس بيهم. هزناه الغادي بدأوا يحكيه وهو يسمع. عاد منهم فازة سمعوه الصوت متاع أبوه، بدأ هو يسمع ولا شي، هو يبكي وهو ما يبكي ومن الجهة الأخرى هو كنز لقوهم أنا جايين باش يلوجوا حاجة، ولا هو يبكي من جهة والأخرين يبكي من جهة. عملت لهم وقت عملنا حصة في الإذاعة كانت ممتازة برشا، عملنا حصة في دار الشرع وعملنا حصة في نادي المتقاعدين.
1: أنت حكيت لنا على عبد الوهاب كيفاش معناها تأثر كيف سمع التسجيل متاع الصادق برشيد حاج يوسف. أنت
0: تخليها عمره هو عام 27 وجدي مات عام 35، معنا 8 سنين عمره من باول، معنا 8 سنين عمره من باول.
1: هي لحظة تأثر إذا ما فيش شك، لكن أنت خلي نحكي شوية كيفاش وصلك التسجيل. الساعة مبدئيا الزوز باحثات ذوما اللي جابوا لكم التسجيل اتصلوا بولدك جسر حاج يوسف، ما يعرفوش الساعة اللي هو عنده علاقة بالعائلة، اتصلوا به لأنه بالأبحاث تبين أنه صدق هذية من المستير. فبما أنه جسر بطبيعة معروف وفنان عالمي موسيقي عالمي معروف من المستير، كان الخيط اللي وصلهم للتفاصيل هذم الكل. جسر سمعك التسجيل بتاع الصادق هكا ولا لا؟
0: لا سمعناه من عند ماريا وأنا.
1: أنت سمعته، نحكي عليك أنت. فك اللحظة اللي أول مرة تسمع فيها التسجيل يا جدي واغزر لي ما حبكش تهرب منه السؤال هذا، شنو حسيت؟ سمعت صوت جدك اللي ياسر تحكي عليه وفما برشا روايات كانت تحكيهم الوالد عليه، فك اللحظة وانت تسمع في التسجيل شنو حسيت؟
0: ما كنتش نتصور باش نسمع، تأثرت برشا الحقيقة والدموع متاعي هبطت وجماعة ولو يشدوا فيه في سيد الحياس. كيفاش عم حسين تو انت هكا باش تولي تبكي باش تبكي خاطر الصغار غادي؟ قلت لهم خاطر أول مرة نسمعوا، سمعت الحكايات ولكن هذه تو شاهد عيان ولا أنا كنت تسمع حاجة وانت تسمع عليها استوار قديمة وباش تسمعها لأول مرة سي نورمال باش واحد يتأثر
1: بكيت معناها؟
0: إيه بكيت وقت دموعي هبطت وحاضرين له خيانة عدوا سمعونا بعض حوايج أخرين في الغزل يقولوا يقول عينيك وحوايج بكسود يقولهم بالواحد بالغناء.
1: أي هو سمحني جدي أتقول لك بعد شوية سمعنا هالكلمات هذوما يحكي باللهجة المستيرية على البدوية
0: بينصير على اللهجة المستيرية يحكي يحكي مستيري في الغناء عن اللهجات في الساحل مثلا الصالحي في الأصل متاعه في بتاع جهة الساحل صالحي سعيدي اللي هو من ولد سعيد بعد ذاك روسيا وعبادة السعيدي معروف معناها في جهة الساحل، وعنا لهجة أخرى تسمى المكني لأن الغناية والإدبة التو موجودين تسموا الإدبة
1: أي صحيح،
0: وعنا الصالحي العرقوبي اللي هو يبدأ من شمال بوفيشة يبدأ من بوفيشة حتى الدخلة هي الكبون أنا تسمى صالحي عرقوب هذا وهذا الوحيد اللي تسجل ولا ضمن الموسيقى التونسية اللي عمله صالح المهدي اللي غنته نعمة في أم القدتوي صالح خاطر سهل. أما عنا الصالح المثلوثي زاد من الجنوب من الثالث معناها اللهجات هذه موجودة قريبة ياسر.
1: بلهجة الصادق شنو قال في الغزل ترى؟
0: في الغزل يقول مثلا كيف الموال هو
1: قول
0: قبل ما يسبق لغناء عينيك وحوايج بكسود خديك دم الصحية يا رب تغيثني بيه كما غثت اللطاب بالمية. هو كل محل شاهد محل شاهد يقوله دخان توقع شيا ما بين جربة وقابس تراز لاحق صبية عطشان وري قابس معناه كانوا يتسمعوا برشا هذوما راح قل عقل بين الاثنين يا لندرا من ذاري انذاريك يا ذاب للعين ولا غزال السحاري العين للعين ميزان والقلب للقلب راجع بنادم تحيي الإحسان وترد بالمواجع. وكيف يقولها
1: هذا الكلام اللي قالوا الصادق بطبيعة في اللحظة هذيك قلت أنا تأثرت صحيح كي سمعت الصوت متاعه يا جدي، لكن عرفت أنه غرامك أنت بالتراث وبالموسيقى وبالموروث هذا زد البدوي اللي خدمت عليه حتى في الإذاعة بخلف أنه شغف، فما جانب وراثي في الحكاية؟
0: هو قبل كل شيء جانب وراثي.
1: أيواش
0: لأن من جهة أمي تحكي لي وحضرت أنا صغير لبرشة العادات والتقاليد سواء متاع نساء احنا صغار ولا متاع الرجال خاطر قبل العرسة في المسير ثلاث حناني تعمل بخلاف الغير الحناني السهرات اللي عملهم في الدار سهرة المدنية حتى لما يعرش يغني متاع المدنية يسمع ويرجع كما المجموعة الصوتية وعندها تاريخ عملت كتاب أخيرا أنا والمرحوم عبد الهاب بزقرو الطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية وتعرف إذاعة المستير نجم نقول لك أول إذاعة في تونس والتوى إلا عندها التراث الجمهورية التونسية
1: صحيح
0: من اللي تتولد الطفل والولد إلى أن يحجوا، معناها مرورا بالملول اختيار الزوجة، الحبالة، الولادة، سواء ولد ولا طفلة، كل حاجة عنده غناه. نهار السابع في الطهور في اللباس الجديد، وقت الطفلة تولي عمرها بين 8 أو 10 سنين، وقت تجي تظفر العكسة متاعها الشعر والطهور، ومن بعد التحذيرات للحج، الكل عنا في ولاية مسير. وبرشا ناس من داخل الجمهورية يبدأ هو من المتلوي مثلا، وهو نسميلك بالميم، ولا من المحرس، ولا من المطوية، ولا منين ومنين، يمشي الأستاذ متاعه ويقول له باش نخدم على المطوية مثلا، قل له برمشي لحساب الحجز في الإذاعة المسير، طيب يعطيك تسجيلات ويحكي لك على الواحد، ويجي ونعاونهم، وعمري ما طمعت في واحد وخذيت على واحد.
1: نعرف نعرف، وديما هكا بيبك مفتوح للناس اللي تحب هكا المعلومة.
0: وعاونتهم فما ناس، فما منهم واحد قال لي تشبيك تقول المطوية، هو دي ما ليش نقول، قال المطوية، لا سيدي المطوية مش مطوية، لأن المطوية كنت عارفش معناها مطوية، هي بير، بئر، البئر مؤنث مش مذكر، مطوي معناها مبني بالحجر، مش واحد خاطر كيف يكون مش مطوي مش مبني، ربما هيك الدم هذاك يطيح يقتل مولاه كيما مات جدي، جدي توفى كيما هكا.
1: الصادق،
0: الصادق
1: كيفاش توفى الصادق؟
0: توفى هو يحفر في بير في الشعب، وين البرج توا نتاعنا في الشعاب، يحفروا في بير، حفروه البير وصل الماء، لقاو الماء غارق شوية تقريبا حكاية 15 متر وحاجة 10، قاعد ينحي فكر دمي باش يستويه باش ينجموا اللي يحطوا الحجر ويبنيوا، طاح عليه الردم، خرج من البلاصة متاعه وطاحت القشر، هبطته وطيحته في البير. 1 سبتمبر 1935
1: فين بالضبط؟
0: في الشعب، في الشعبة، في المسير هون.
1: الله يرحمه. فاعتقادك سي حسين، شنو خذيت منه جدك الصادق؟ شنو اللي تورث لك هكا لشعوريا؟
0: الغناء والبحث بتاعه معناها الفن في العائلة متاعنا ما ضاعش، وتبارك الله عندي ولدي تو معروف
1: جاسر،
0: وعندي بنتي كانت تعمل بيانو زادة لباس، عندي ولد آخر بدي طلع النفخة متاع الناي وبعد بطل، عندي بنتي تو تعمل كونسرفتوار، والعائلة ديما
1: فما استمرارية،
0: فما استمرارية، احنا بالفن ما يهربش علينا.
1: وانا

0: جسر اللي نعرفه أنه الصوت متاع صادق برشيد وصفه في معزوفة من المعزوفات، وسمعتها المعزوفة؟
1: سمعتها.
0: عجبتك؟
1: سمعتها ولت معروفة في برشا بلايص واللي يعملها.
0: كي سمعت صوته وسمعت جسر هو يعزف الزوز، معناه الكومبينيزان بين جسر والصادق، فما إحساس خاص؟
1: فما إحساس كالتوزيع، برك إنسان ما هوش موسيقي من جمش عمل هره، فما إحساس وفما كاليتي بتاع عزف زادة، فما إحساس واحد يحس أنه الصوت رغم اللي دخل عليه تقنيات قول عليه هو حاضر معهم يغني، مش هذيك القوة الكبيرة. معنا استعملك الطبقة اللي غنى فيها الآخر عام 1916 في 1000 و

0: الالمان واحسبت روحي مروح. قطم قفلوا عليا بلا جبانة يا قعدت هوني ملوح.
1: تو بيناتنا خامت صوت الصادق فيها منك طريقة القويلة متاعو، فما تشابه بينك وبينه؟
2: أنا هو عمل شعر منظم معمول، وأنا عملت تعرفت بالسجع.
1: أي
2: بالكلام، كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول يا شهلول.
1: آه يا جدي،
2: آه يا جدي، آه أنا هو فما التواصل موجود على كل حال.
1: به
2: تواصل، وهذاك اللي ميلزموش يشوف في جميع الميادين، راهو مش كان في الفن، وهذا اللي ميلزموش يتنحى.
1: كيفاش ميلزموش يتنحى؟ على شنو يلزم نخدمه وقت لا نحكي وعلى المحافظة على الموروث هذايا اللي بدأ مع جدك؟ خليني نقول للمستمعين أنه تسجيل الصادق برشيد يعتبر من أقدم التسجيلات الصوتية في فترة الحرب العالمية الأولى. ونزيدك معلومة أخرى باش نقولك أنه اليوم وإحنا في 2026 تسجيل الصادق برشيد هو الأكثر طلب في الأرشيف الوطني في برلين، معناها نظراً لقيمته وللمحتوى متاعه. عندكم كنز أنتم اليوم، كنز متاع راجل من أقدم الأصوات كيف ما قلت لك، نزيد خدم على الموروث الموسيقي وعلى التراث. أنت وجاسر اليوم شنو مسؤوليتكم باش تحافظوا على الاستمرارية هذية، باش وين تجبد اسم عائلة حاج يوسف ديما يقعد ينسب ليها التراث والخدمة على التراث والموسيقى بشكل عام؟
2: هذا يزمو جاسر يحافظ عليه، وهو المسؤول الأول على التواصل. هذا أنا وكان ذكرك بحاجة، ماري وآن رجعوا لي مرة أخرى.
1: أيوة،
2: بعد عامين بجاول الإذاعة الهوني، جابوا 6 أصوات تونسية. التونسية هذوما اللي نشحوا في تونس بطبيعة الحال، جدي هو أول صوت. جابوا 6 أسماء من تونس، 2 من طبربة، واحد من صيادة، واحد من برج الباف من بني قردان، واحد من تالا. وجابوا الأغاني اللي نشحوا بهم، نشحوا في مراتب بعده هو، لكن ما عرفوش الأغنية هذه تاع شكون منهم. منها الأغنية تسمع أغنية تقول هذه من تالا، شكون اللي قالك من تالا؟ نجم باش تعرف. سألوا جاسر سألوا جاسر قال لهم أمور سهلة. كيفاش سهلة؟ هذه 6 أغاني معروف وقدس فوق بعضهم، مسجلين غادي في ألمانيا. شكون باش طلع هذه أغنية شكون وهذه أغنية شكون؟ قالوا ما تلقاوش خير من بابا. وانا في المسير ما قلتك خادم الجمهوري، كل جهته وقت اللي نسمع صوت. قلت له كنت نقرب في المعهد العالي للموسيقى محمد زين العابدين رضي الله عنه بالخير، وقت اللي جيونا مكان الجمهوريه طلبه قل لهم اسم، لا تعطيني اسمك شيء، غني غنايه من الجهه نتاعك، كون قل له انت من البقعه الفلانيه. اه يا محسن كيفاش اللهجه الفلانيه؟ وين يغني والصالحي ويغني والغربي ويغني والعوني واحد من سلياني؟ ما قلوش انا سلياني، قل كان عوني.
1: عوني
2: ايه العوني، ولا من مكثر قل كان عياري، من جرزيز قل لك دغاري، وي معناها في ولا مثلوثي ولا واحد. السيدي جاءوا مرة أخرى، هذوما راديو كولتور فرنس، جاءوا مرة أخرى المسير وجابوا لي الأغاني هذوما. نسمع الصوت هذا، هذا بتاع طبربة من بني قردان. تملا تقول منين انت؟ يقول لك بني قرداني، يقولش بني قرداني، يقول لك توزني.
1: توزني
2: توازن توزني، هذا نتاع تال حطتهم. كيفاش هذوما اللهجات نتاع كل جهه؟ عندنا قلت كذاعه المستير اغنى اذاعه في الوحد.
1: الشيء هذا ورثته لجاسر، تو جاسر كي يسمع صوت ولا يسمع هكا موسيقى يقول من البلاصه الفلتينيه
2: ينجم. فما جهات ما ممكن مازال ما يعرفهمش، هم عندنا التسجيلات موجوده في الاذاعه، ان شاء الله يحافظوا عليهم برك
1: ان شاء الله. في شنو تتكامل انت وجاسر؟
2: والله هو في العزف فاتني بصراحه، خاطر فما فرق بين انا من الاول ما كانش فما السولفاج، وما كان بشويه بشويه بدينا نعزف، خاطر انا بديت الكمانجة عام 63 والنحاسية بديتها من عام 61 في الكشافة، ومن بعد وليت

0: تغرمت، مشيت للجيش عام 67، عامت اللي برقبي دشن الأكاديمية العسكرية عام 67 لفنتين ديسمبر دشنها. أنا غادي وقت معايا الجماعة مشاو دخلوا الأكاديمية، قلت الأكاديمية وأنا نغني وفنان وكذا، كملت عامي وخرجت ورجعت وليت نخدم خاطرني على الدبلوم تكنيك نعم 65 65. وليت نعمل كونسرفاتوار، نمشي في الليل للسوسة نكمل حتى عمل دبلوم الموسيقى العربية من الأوائل هوني في البلاد، ووصلت موسيقى برا نمشي الحاجة اللي نحبها خير من ما تحبهاش.
1: التراث تخاف عليه اليوم في تونس؟
0: خاف عليه خاطر هيك الركيزة، إنسان ما عندوش تراث ما عندوش جذور ما عندوش ركائز، علاش متنجم تبني بنية اللي ما يكون عندك ساس قوي في كل ميادين راهو مش كان في الغناء ولا في الحاجة.
1: التراث كيفاش نجم نحافظوا عليه اليوم؟
0: نحافظوا عليه احنا بالمسح يزم كما هو، وبعد إذا كان نجم نهذبوه من غير ما نخرجوا على الأصل، من غير ما نخرجوا على الأصل يلزم الأصل يقعد هو، والتهذيب يلزم يكون في المقام القريب ليه ما تشوهوش.
1: لكن كلمة تهذيب عليها برشا تحفظ راهو يا جد.
0: تهذيب هو قلت لك إذا كان ما تخرجوش على الأصل متاعه وتختار الموسيقى من نفس المقام اللي غنى فيه التراث راهو يمشي صحيح من ناحية الإيقاع ومن ناحية. أنا لقيت مثلا أم دلال تسمع بيها أم دلال
1: بطبيعة.
0: أم دلال وين؟ أقول لك ما تعرفهاش.
1: أنا نعرفه في مستير ولا ليه؟
0: أم دلال القوس متاعهم طرابلسية. هذاك أم دلال كانت غادي، كانت العروسة اللي تلحن بعد ما يكملوا الحنة يهزوها تعمل رشمة ولا خمسة بالحنة في قبل ما يولي باب، كان حيطه برا. أم دلال التو يغنيوا فيها جماعة القدم وجماعة مستير، أنا مسجلة في الإذاعة. أكيد التسجيل متاع الإذاعة نجم تقول تسجيل أنا عملت له التلحين متاعه والكلمات متاعه وهذبتهم. أم دلال يا ليلة أم دلال شرع الله تعفو بالحال، إيش كانوا يغنيوا فيها في المستير؟ على لحن يا العميم يا العمام.
1: كيف اشترى؟
0: معنى يا ليلة أم دلال يا ليلة أم دلال يا ليلة أم دلال شرع الله تعفو بالحال. معنى كانك في لبنان وليت شردت هنا مسجلة في المستيرز من أحسن الأغاني. أم دلال يا ليلة يا أم دلال يا ليلة يا أم دلال شرع الله تعفو بالحال يا ليلة.
1: الله
0: من اللحن مش بعيد ياسر، خير من اللي تعمل بيكولي على لحن وشرقي وما هوش متعنا. وفما جماعة قدم كما جماعة المدنية مثلا كانوا يغنوا فيها والمشطات يغنوا فيها على لحن يا العميم يا العميم لبنانية.
1: ما يجيش
0: ما
1: تقابلش الحكاية. جاسر اليوم وانتم عندكم هالموروث الموسيقي هذية في العائلة، إذا كان ثم نصيحة تحب تنصحيله شنو تقول؟
0: والله نقول له يواصل في المجهود اللي هو تو ما ربما نجم يقبل كلامي ولا ما يقبلش.
1: هو يقبل في العادة ولا ليه؟
0: في العادة يقبل قبل هو يحسن. خطر هذا كل واحد وطبيعته وكل واحد وش يدجى فاش وصل. على خطر الغنية الشعبية شنية مش طويلة ياسر، ونفس البيت اللحن يتكرر
1: يتعب.
0: هو نفسه من الأول حتى الأخر ما فيش معنى حاجة كبيرة ياسر، هو باش ينجم يردو حاجة كبيرة بالتوزيع، توزيع العصري متاع توام أنا مش متاع.
1: اللي أنت ماكش ضده؟
0: لا مانيش ضد، إذا كان اللحن يحافظ عليه هو شو الحاجة الباهلة تاع جدي، خلي جدي هو اللي يغني اللحن هو هو، والإضافات فاش جات في التوزيع الموسيقي هذا فاش.
1: واضح. احنا كيما بدينا بالصادق برشيد حاج يوسف باش نختمه معاه، لو كان نقول لك يا جدي باش تكتب كتاب على صادق برشيد حاج يوسف ساعة شنو تحط له العنوان الكتاب هذايا؟
0: فما مثل يقول قصلوا يده جات صالحة للطنبور.
1: ايه
0: قصلوا يده خاطر واحد بيد برك نجمش يضرب الطنبور يزم زوز يدين، كيف يقصوا له يده ما عادش ينجم يضرب ضربه برك ما عادش يعطي البليس هو. وكما جاش في الحبس وتسجل غادي كنتش تسمع بيه انت صادق؟
1: لا.
0: مليون واحد اللي ماتوا في الالاف مش ما يقولوش مليون ومئات اللي ماتوا من المسير الله يرحمهم في جبانهم ما يعرفوا عليهم حتى شيء. هو هذا بعد تو قدش عندهم اللي تسجلوا هذوما فوق المئة سنة من 1916 110 سنين هنا اسمه التو مازال يذكر مازال موجود. وكان ما كانش هكا الكلام اللي قالوا فيه عبرة وفيه والقيش كون أحياه بعد ووصلوا وهذبوا وراك صادق ما تسمعش به قبل مش 20,000 واحد اللي ماتوا كيف هو تبقى هو كل الكلام اللي قالوا وهك الهزة في شهر رمضان من داره وكيفاش تضرب في بلجيكا وكيفاش في وزلدور في برلين وكيفاش روح معناها تصور مرته بعد ما توفى عملت مطلب اشتخوا حاجة من فرنسا ورجلها خدم في الواحد عطوا وقتها رخصة متاع مقرون الولاد وعندي الواحد متاح
1: الرخصة عندك؟
0: اي الرخصة من فرنسا معناها قدمت اشتخوا رخصة لخطر معتش ولادها مازالوا صغار وفعلا عطوها رخصة وقتها متاع المقرون والتو عندي
1: وخذيتها المقرونة في الاخرة؟
0: ايه
1: من الحاجات الخاصة
0: كاي شوفوه معنا
1: ما قلت ليش شنو عنوينه الكتاب يا جدي قصة
0: انك تهبه اللي بش نعملوه
1: اي على صدق انا ما اطرحت عليك فرضية راه وانت ساعة خمامة تعمل كتاب عليه ولا ليه
0: نجم
1: هذا
0: التواصل علاش لا هو جاسر اقرب مني راه بشي
1: جاسر معناها يلزمه اذا كان يخمم بش يكتب الكتاب هذي
0: مدام استغل بعض الحان
1: أي.
0: ولا الحنة هذه معناها لقات صداها في العالم مش ولا عالمية أنا ما وصلتش أنا إن شاء الله نخرج من المستير
1: إن شاء الله ربي يعطيك الصحة يا جدي إن شاء الله
0: ونعاون التو اللي يجيني من أي بلاصة يبش يخدم على بلاده وبش يخدم على كذا يبعثهم لي الدكاترة اللي أنا عاونتهم واحد بعد واحد إن شاء الله غدو بش تكون ضيفتنا سنيا مبارك
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: جحدنا عاونت محمد زي العابدين زادا الله يذكر بالخير ولدي وجبت حتى اللي ذاعه هون هكاي جاي اللي ذاعه بشيخه من عندي بعض حوايج في التراث سي حسين بن نور الله يذكر بالخير جاي هو أبوه هو تلميذ أبوه عثمان هزو شو طلع المدير في باله بش يفرح بيه وكذا سي صادق شبيه الوقت طلع قالوا راني بش نسجل بعض قصايد 10 أو 20 باش يخدم عليهم ولدي باش يعمل ميموار وقتها جمال المعنى وجلال المغنى في القصيد العربي قد ما قال شنو باش نعمل لك استوديو على ذمتك انا وباش نعمل لك تكنيسيان وضو وردها ما الرجل هبط يبكي بتقول لي انا مع نصف النهار باش نوريك وين وصل للسيد هذا أنا جاي من الليسي عندي برنامج بس نسجل 20 جي نصف النهار للإذاعة باش نحضر التسجيلات معناها سجلتهم البرا أنا جاي ونلقى حسين بن نور في الباب يستنى فيه هو زوز ما نعرفهمش محمد صغير وقتها وأبوه إيه جاي حسين شفما قال لي هذا ولد سيدي وهذا سيدي جاي البيرو تنقل مشيت للبيرو قال لي راهو باش يخدم على كذا كذا الميموار نتاعو نجمش تعاونه قلت له نعاونه علاش قال لي كذا كذا جمال المعنى وجلال المغنى في القصيد العربي هي جا الفونوتيك اقرت راه هات اعطينا ام كلثوم القصايد نحكي اختار القصيده الفنيه 3 أو 4 هات عبد الوهاب وانا عملت لهم البارودر رديتهم ما كانوش
1: هكاك نظمتهم عندك البصمه وهدي... في كل حاجه في اللي
0: وهات عبد المطلب هات كذا اختار تقريبا يجي 20 وخذينا لهم النوامر نتاعهم هاي برا نرجع بيجو خالي حسين بن نور عملت قلت أمور مرقلي كيفاش مرقلي قلت له هذوم 4 ساعة كنوا عندك الكل عجب 4 ساعة قال لي عندك الخزينة في الدار قلت له عندي قال لي وقتاش قلت له وبش نزهم معي فكرة هزتهم في كربتي الداري وانا عندي المراجع عندي هذوم عبد الوهاب اختار شحد وبالنوتة والكلمة خاطره كان بش يسجلهم في الإذاعة القصيد تحب له تقريب 5 أو 6 سوايع بش يكتب الكلمات وبش يكتب الموسيقى نتاعها يلقاهم حاضرين قال لي هذوما تو الجمعة جاي نجيبهم لك. قعدنا تقريبا سواع معنا كويس تاي وقهوة وكذا. الجمعة جاي قلت له كي جيب عودك. جاب العود نتاعه وعملنا حصة بساعتين مع المرحومة شادية
1: الله يرحمها
0: جعدان. حصل وعمل الخير تلقى الخير. هونا ولا وزير وخدمت معاه في المعهد العالي في سوسة ولا تروى دكتورة عنده.
1: ربي يعطيك الصحة يا سيدي. احنا اللي عملنا معك ساعة وأكيد برشا عاونتهم وبرشا وقفت معاهم وكان هذا لقاء حاول نراحوا فيه بين حديثنا على جدك وآه يا جدي اللي هو صدق برشيد حاج يوسف وبين زد حديثنا على سي حسين بالحاج يوسف اللي هو بيدو تاريخ كبير. ربي يعطيك الصحة والاستمرارية راهو متواصلة مع جيسر إن شاء الله ربي يوفقه. نشكرك برشا يا جدي.
0: أنا أقول لك عاون تلقاه في صحتك قبل كل شيء
1: أكيد
0: والحمد لله رب العالمين. قداش تعطيني عمري
1: بس انت صغير انت شيخ الشباب ما تكبرش ديما
0: الشباب ما نكبرش
1: على الدوام.
0: انا ما نقولها بالعربي اللي بصير انا في الكاترفان باش ما نقولش
1: ما شاء الله ربي يعطيك الصحه
0: باش ما يحزنونيش.
1: لا لا ما شاء الله عليك انا هاني قلت ما شاء الله ربي يعطيك الصحه
0: ديما الشباب على الدوام
1: وان شاء الله ديما نتلقاو بيك في الخير. ببي سؤال هكا من باب الفضول في الطبيعه الصادق كيفاش كان طبيعته هكا حسب ما يحكي
0: يد مسيبه امي ورثت على ابوها برشا زيتون وبرشا
1: كريم معناها
0: هي. ايه من لباس خلى او بشي يصوروا العشية
1: لا العطاء هذا زاد بالوراثة انت تعطي للناس اللي تحب تاخذ معلومات هكا هي. وهو كي يعطي الخير ان شاء الله
0: تلقاه في صحتك خاطر اللي باش تعاونه وانت باش يلقاه هو باش يكون به ناس اخرين
1: يفضلك يا جدي ان شاء الله تلقاه في لقاءات قادمين وربي يعطيك الصحة وشكرا ليك على الساعة هذه من الوقت اللي كانت ثرية برشا بحضورك
0: اجمعين
1: يعيشك الى اللقاء
2: لقاء مفتوح.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل، وتقنية

0: تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير.
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد جاء في بلاغ مفتي الجمهورية أنه عملا برؤية واستئناسا بالحساب، فقد يعلم مفتي الجمهورية التونسية أنه قد استوفت اللجان الجهوية المكلفة برصد هلال شهر محرم عملها غروب شمس هذا اليوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 هجرية الموافق ل 15 جوان 2026. وبناء على عمل هذه اللجان فإن غدا بحول الله الثلاثاء 16 جوان 2026 هو فاتح السنة الهجرية المباركة 1 محرم 1448 هجرية، وبذلك إذن يوم غدا الثلاثاء سيكون يوم عطلة رسمية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا يتميز طقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة ببعض الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل هذه الليلة حاليا تشمل مدينة المنستير أثناء الليل، وتتراوح درجة الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية بين 19 و24 درجة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة معرضا لمنتجات كبار السن وإبداعاتهم تحت شعار كبارنا فوق رأس العين، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق للخامس عشر من شهر جوان من كل عام. ويهدف المعرض حسب بلاغ الوزارة عشية اليوم إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع وتثمين مساهماتهم وخبراتهم والتعريف بإبداعاتهم بما يساهم في دعم إدماجهم الاجتماعي. في أخبار العالم، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه وقع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ترامب بعد وصوله إلى إيفيون المدينة الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع الكبار أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة بموجب الاتفاق، وقال أن أسعار النفط ستتراجع والأسهم سترتفع. وأكد ترامب رئيس الأمريكي تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، كما شدد أنه لا تخفيف للعقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها، مشيرا إلى أن نص الاتفاق سينشر بعد يوم الجمعة وأن نائبه ديفانس هو من سيشارك في مراسم التوقيع. لكن الرئيس الأمريكي قال أن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان، ما يدل على أن تقريبا الحرب الإسرائيلية ستتواصل على لبنان. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. هو المعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع

مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم ونجم جديد في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص لقبوه بالخنجر لأنه كان سلاح فتاك في تمزيق شباك الخصوم بالأهداف الحاسمة. الأسطورة الهولندية يوهان كرويف اختاروا ضمن أفضل 11 لاعب دربهم طيلة مسيرته. نجمنا قدم مواسم ناجحة مع نادي برشلونة وساهم بشكل كبير في تحقيق عديد الألقاب، ولليوم يعتبر عند جماهير البرسا كأسطورة للنادي. أما تبقى المحطة الأبرز في مسيرته هي نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994. بفضل حماس وروح القتالية وعدم الاستسلام وبأهدافه صنع ملحمة كروية لليوم خالدة في ذكريات كؤوس العالم. كيفاش انه لاعب واحد ينجح يغرس في زملائه روح الانتصار في كل المواجهات؟ كانت مشاركتهم مفاجأة لكل المتابعين، لانه قبل المونديال حتى حد ما كان يتوقع انه منتخب مغمور كيما بلغاريا ينجم يوصل للدور النصف النهائي. اما السر كان في قائدهم اللي خلاهم يحلموا ويقدموا أداء ونتائج كبيرة في كل المقابلات، ولولا الحظ اللي عاندهم في لقاء إيطاليا لكانوا وصلوا للنهائي. وتبقى مسيرة الستة أهداف لنجمنا لليوم في المونديال شاهدة على رحلة استثنائية حقق خلالها المنتخب البلغاري انتصارات تاريخية ضد كل من اليونان، الأرجنتين، المكسيك وحاملة اللقب ألمانيا في الدور الربع النهائي. نهاية المونديال كانت في المركز الرابع، أفضل مشاركة في تاريخ منتخب بلغاريا، ونجمنا كان هداف المونديال، وفي العام هذا توج كذلك بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. بطل حكاية اليوم أفضل لاعب في تاريخ بلغاريا على مر التاريخ، أسطورة البلقان ملك قلوب الكتالان، إنه خريستو ستويشكو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.

0: مرحبا، نرجعوا لكم في الجزء الثاني من لقاءنا معكم في لقاء مفتوح. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير في الوقت هذا، وقت تلتحق بنا فيه كيف ما العادة ملك عمار.
1: وجهة نظر
0: ملك، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك ألفة، مرحبا بكافة المستمعين. كيف العادة مساء كل ليلة الاثنين، مرحبا ألفة. اليوم نتلقى وفي معناها خضم كأس العالم والتخمة الكبيرة لمقابلات كرة القدم، والتوانسة قاعدة كالعادة تقوم أجواء استثنائية السنة باعتبار التوقيت الاستثنائي لمقابلات كرة القدم. في الأجواء هذه العائلة التونسية يظهر لي بين كرة القدم وبين تواصل المناظرات امتحاني الوطنية بعد البكالوريا، مناظرة النوفيم، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني للسنة باش تبدأ إن شاء الله 18 جوان لمدة ثلاثة أيام. إن شاء الله نتمناه ونجاح لكافة التلامذة اللي قادمين على المناظرة هذه، وما ننسيوش أيضا مناظرة السيزيام، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية اللي باش تبدأ زادة يوم 22 جوان. دونك إن شاء الله نتمناه النجاح لصغيراتنا، مازالوا هما أطفال سواء اللي باش يعديوا النوفيم ولا اللي باش يعديوا السيزيام،
0: نقصوا مستريس لذلك
2: بالضبط
0: على رواحكم وعليهم هما،
2: هي هما ناجحين. هي مناظرة وهذه خاصة مناظرة للممتازين اللي يحبوا يلتحقوا بالمعناها الكوليج النموذجي أو غيره،
0: ما فما أولي يحبوا يقيموا صغارهم من خلال
2: المناظرة هذه، من خلال المناظرات الوطنية هذه صحيح. وأيضا زادة ما نساوش لمثل البكالوري اللي هما زادة على أحر من الجمر قاعدين،
0: ربي سمحهم الخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله وإن شاء الله العائلات التونسية الكل تفرح بصغيراتها بعد سنة من العمل والتعب، ونعرفوا قديش التونسي يستثمر في صغيراته.
0: صحيح، باش يبقى يستثمر ذاك راس مال التونسي القرايه والنجاح، ورب ان شاء الله ينجح الوليدات الكل. وان شاء الله الفتره هذه هي محليها، معناها فيها
2: سخانه بدات على بكري،
0: فرحه هكا،
2: فرحه تلم العائله والعائله. ولهنا معناها قاعدين نشوفوا في شتوت المونستير الحقيقه معناها بدات تتملى على بكري السنه ان شاء الله.
0: لا تفهم اكثر هكا في اخر جوان، معناها
2: في اخر جوان بدايه جويله، لكن ما يمنعش مع ارتفاع السخانه موجوده ان شاء الله الامور، معناها الصيف يتعدى لاباس ان شاء الله. زاده بالنسبه ملاحظه صغيره زاده الفه هنا لحوادث المرور، ان شاء الله التوانسه يردوا بالهم لانه ارتفاع ملحوظ في الاسابيع الفارطه هذه، وهنا ارتفاع ملحوظ لعدد الحوادث، واحنا نعرفوا كل سنه معناها الارقام مفزعه. ان شاء الله ربي يعدينا كل سلامه فصل الصيف، وتوانسه ابنائنا زاده نتاع الخارج يجيوا يصيفوا ويرجعوا سلامات، وليداتنا زاده تتفرهد ويرجعوا لديارهم سلامات
0: ان شاء الله. يا ربي عندنا اخبار، برشا اخبار اليوم
2: اكيد، ديما الاحداث موجوده، ديما الاخبار موجوده، والحياه ديما تستمر.
0: نبدا مع اول اخبار كيف ما العاده، الوقفه مع زابينك.
2: زابينك أول خبر ألفة باش نربط فيه زوز أرقام. الرقم الأول جاء عن طريق الخبير الاقتصادي رضا شكونديلي اللي قال حسب معناتها ما شافوا الخبراء الاقتصاديين اللي العائلة التونسية ألفة حسب رأي قداش يلزمها من دخل معناها صافي باش تكون معناها دخل معناها يحفظ لها الكرامة متاعها وتعيش بدون معناها ما تاخو قروض، وبدون رب العائلة ما يتسلف من حد، وتحفظ وسموه دخل الكرامة حسب رأيك.
0: أنا الساعة مبدئيا ما غير أرقام نقول الساعة لازم المرأة وراجل يخدموا مع بعضهم،
2: معناها دخل ثنائي
0: بيه؟ بلغة الأرقام
2: ايه تقريبا،
0: لأنه
2: فما زوز أرقام متقاربين،
0: أربعة ملايين
2: قريب، أربعة ملايين وميتين، وفما شكون يقول بين أربعة ملايين وميتين وخمسة ملايين وميتين للدخل الثنائي، معناها المرأة والراجل يخدموا. معناها الحقيقة كي نشوفوا توا الدخل العام للعائلات التونسية صعيب برشا باش تلقى كوب اللي دخل معناها أربعة ملايين وميتين خمسة ملايين وميتين، هذا يلزم يكون مشكري معناها لكي
0: معناها مصاريف
2: بالضبط باش يعيش، راهو باش يعيش مش باش يبني وكل، باش تحفظ له يقولوا دخل الكرامة باش تحفظ له كرامته، باش نجم ياكل بالبي، باش نجم يخرج يحوس شوية يقري صغاره معناه ويوفر لهم
0: قدش عنده من صغير زادة
2: بالضبط. وهنا زادة معناها حسب أفراد العائلة، كي تبدأ الأفراد العائلة من أربعة لخمسة أفراد ما قلش من خمسة ملايين وميتين،
0: ما أقلش والله، أكثر نتصور
2: وفعلا هو راه ما أقلش. أنت تاخو توا دو كوب اللي يخدموا معدل الشهريات في تونس زوز ملايين، نقول معدل الشهريات إذا مش أقل شوية. أنا معناها نعرف بعض القطاعات معناها أقل حتى شوية، معناها قطاعات تعليم و وغيره. دونك حط المرأة تخدم الراجل أبين 4 ملايين، معناها أبين 4 ملايين مع 3-4 صغار، مع الالتزامات الدراسية، مع ليزيتود، مع منا مع منا، معناها حقيقة التونسي 4 ملايين إذا أنت باش تخمم في البني وشراء سيارة وكل ماكش باش نجم ما غير قروض مع لازم. دونك معناها معقول كيقول 4 ملايين و200 خمسة، بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و200. واني علاش ركزت على الرقم هذايا ألفة باش نربطه مع رقم زيدا اعطاهونا المعهد الوطني للاستهلاك الأسبوع هذا، ويقول ان قيمة الغذاء، والرقم معناها هام برشا، قيمة الغذاء اللي يقع الإهدار متاعه من قبل العائلات التونسية سنويا قرابة 570 مليون دينار. وهنا التناقض، إذا العائلة التونسية معناها فريمون عايشة المدخول متاعها شوية برشا، معناها وعايشة في ظروف صعبة ومقدرة شرائية مهترئة، وإحنا ديما نحكيه في الموضوع، ويقول لك الخبراء يلزمها بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و200. في المقابل شنلقاو؟ يعطيونا الرقم هذا المعهد الوطني للاستهلاك، يقول لك 570 مليون دينار إهدار للغذاء اللي يشريه التونسي. هذه النقطة الأولى،
3: يشري منا إلى وحمن
2: بالضبط. ورغم هنا راهو احنا نذكروا الأزمة العالمية تو العالم الكل اللي قاعدين، وغلاء الأسعار بالنسبة للغذاء بعد حرب أوكرانيا، ونتذكروا أزمة الفرينة وأزمة القمح وغيره، وغلاء الأسعار معناها بسبب الحروب اللي قاعدة موجودة خاصة بين أوكرانيا وروسيا. ويزيد يعطيك رقم آخر، يقول لك العائلة التونسية تهدر، معناها تمشي خسارة قرابة 6.5% من الخضر اللي معناتها اقتنيتها، و16% من الخبز اللي تشري فيه، ومن الخبز المدعم ومن الفرينة المدعمة. معناها الأرقام هذه الحقيقة مفزعة كي نشوفوا احنا مستوى المعيشة في تونس والمقدرة الشرائية التعبة متاع التونسي، ونلقاو مدى إهدار المشتريات الغذائية اللي تشري فيها العائلة، وذاك في شهر رمضان
3: حدث ولا حرج، ولا حتى في الصيف معناها
2: في رمضان، هنا جينا للصيف، في رمضان 66.6% معناها زاد إهدار خليني نقول للأطباق المطبوخة. احنا في رمضان التونسي، العائلة التونسية تعرف بالتصنيف، هو شربة، هو زسلايت، هو الأكلة الرسمية وغيره. والتونسي انت كي تشرب شربة الماء والشربة في رمضان ما عادش تخلط، معناها
3: دونك قرابة تقول في الماء كلاب العينين،
2: يعني بالضبط معناها قرابة 66.6%. والعائلة منه غدوة تعاود الطيب، خاطر رمضان انت صايمة منه غدوة
3: ميكروز عمل بيت.
2: دونك انا الارقام هذه والله اعتبرتها مفزعة، معناها اذا نشوفوا مستوى
3: مفزعة ما متوقع يا اخي، ما نشوفوش احنا بحذا الحاويات،
2: في الحاويات وفي النزل زادة. خليني
3: انت جبت لي القوس نتاع النزل،
2: فانت تو جبت لي فصل الصيف، معناها التونسي يعمل من جهة قوة، والاغلبية يمشي ياكل ليلة ليلتين، وتشوف الإهدار متاع الغذاء اللي موجود في النزل، راهو التوانسة أو زيدة بعض الأشقاء وبعض الأجانب اللي يجيونا، معناها التواول تقاه ملأة بملذة وطاب، يعني قرابة يوكل معاه ثلاثة من الناس الأخرين، معناها كل شخص يحط قدامه كأن الماكلة باش تهرب، وإلا بتفكير وبعقلية يلزمني نخلص فلوسي اللي دفعتها. دونك الإنسان عنده طاقة متاع ماكلة زيدة، ماهوش معناها باش ياكل أكثر من الطاقة متاعه، إذا شنو باش يصير؟ وهذا بالنسبة أمور صحية وغيره، بالنسبة للي يخدموا غاديك ديريكتومون سامحوني في الكلمة باش تتقلب باقي الأصحن هذيك في البوبيل. وفما بعض الأصحن صدقني بعض الصحونة والله لا تنسى
3: ما يخلطش
2: ما يتمسش لكن القانون معناها والأمور الصحية والليجين وكل يمنع كونه يردون كل الصحونة هذيك الكل باش تطيش.
3: تعرف
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فمليك تقريبا على كلامك في الخارج فما مطاعم معناها يبدأ حاطت نقول وحنا بلاكة ورقة مكتوب فيها إذا كان ما تخلي الماكلة معناها ملوحة في صحنك، ولا معناها تستهلك أكثر من اللي باش تاكل، راك تتخطى 10 أوروات راهو شفت 15 أورو.
3: معناها حتى شفت بعض المطاعم معناها في بعض الدول الأوروبية يعني يلزموك اللي تحطوا قدامك تاكل كل سيلف سيرفيس، كل قد ما تحب،
2: كما صحن لولو وزيد من بعد
3: فوالا وبأسواق مناسبة جدا. أما راك تخلي معناها تعبي ماكلة قدامك وما تستوعب بعد تتخطى معناها
2: مصاب
3: في خاصة في النزول الحقيقة، خلى المشهد الحقيقة في النزول. وديما نحكيه وراه على الوضعية هذه، وراه مش كان توينسة زادة باش ما نحكيه
2: لا حتى الأجانب
3: وبعض الأشقاء وغيره، الحقيقة استهلاك مفرط. فما تبذير للمأكولات، صدقني في بعض النزول معناها الأعوان متحهم الخدامة متحهم تلقاهم يلفريو ولا مسيكنات يجيبوا معناها بالساك متحهم والماكلة متحهم، والماكلة اللي معناها اللي تطيش في النزول مش ما يوكل الخدامة متاعه، ما يوكل معناها 100 ولا 200 شخص آخر. لكن هنا كي نشوفوا الأرقام هذه يعني هذه سلوك وعقلية. ربما احنا زادة توينسا تربينا من نقتصدوش في الماكلة وما نرسكلوش، لان هنا فما راهو زادة قيمة الرسكلة. ما معنى الرسكلة؟ انت ماكلة فضلت لك نرسكلها يا سيدي. صحيح نعرف صغار وتوى الصغار متاعنا مدلين شوية ما يعودش ياكلك من نفس البلا،
2: هي تسنسورة راجلك وصغيرك على ما تسنسورة
3: على ما تسنسورة صحيح. لكن خلينا نمشي ويا سيدي نعذره، حتى المرأة في الدار تقول لك الله غالب راهو ما ياكلوليش، نقوموا بعمل عملية رسكلة. بعض اللي معناتها أغلب الأطباق نجموا رسكلها، راي تكون مرقة تولي حاجة أخرى، تكون مقارونة تولي طاجين، تولي
2: مشوي، حتى الخبز اللي لوحوا فيه راه
3: بالضبط، تولي سلطة بلانكيت، تولي كرو معناها حاجة الكروكيت للسلطة
2: سلطة نجم تعملها تستحقها.
3: معناها هذا يتطلب وقت ويتطلب زادة حذق من سيدة البيت أو رجل البيت اللي باليه. معناها هنا كي نشوفوا الأرقام الحقيقة هنا ننبهوا، وفما معناها نقوز الخطر لنا للعائلة التونسية. احنا ربي يعلم بحالنا، معناها المدخول متاعنا والأسعار ارتفعت عالميا، خاصة معناها واحنا فما معناها مؤشرات اللي الأمور باش تزيد تتأزم في الأسعار اللي تابعة للتغذية. إذا هنا ونرجع شوية لعاداتنا، ألفة عاداتنا، احنا قبل كنا معناها نعولوا كنا بالشمس نعملوا كل شيء ونستحفظوا عنا بيت العولة، وكانت المرأة قبل الحقيقة جدودنا كن ذكر كانوا يقتصدوا ألفة ويطيبوا.
2: أقول لك خلينا نخدم على روحي وقتش نعملها العولة دي.
3: صدقني يا ألفة، تبدأ معناها نتذكر معناها الوالدة قبل تبدأ تنيجرة هكا نقول كيفاش العيلة هذيك باش تكفي وتكفي وتجي قد وحنا توا ناكلوا بعينينا، نبدأوا معناها كل شيء نحطه بكمية كبيرة، وبعد يبقى مع خليني بين ظفرين نقولوا الدليل متاع صغار توا ومتاع صغارنا توا ما ناكلش هذه ناكل هذه. أيضا الأكلات السريعة، الأم توا الإشكالية تقاه طيب الفطور وتحضر في دارها، لكن الأبناء بتاعها اللي يحب أكلات سريعة من برا كذا، دونك شنو يولي الناس الصغار سورتو في فصل الصيف مع البحر مع غيره، تاكل لك مع المشروبات الغازيه، واللي يصير كوني اللي يتيب في الدار هذاك يمشي ديريكتومون للحاويه. وللاسف هنا ربما الارقام هذه جات في وقتها باش نفيقوا شويه ونحسنوا من سلوكاتنا ونقتصدوا شويه، مع انه خاصه الان ولات ازمه عالميه في المواد الغذائيه.
2: راه مش ماكله تلوحها مع الماكله فلوسك، راه
3: بالضبط
2: تدخل انت كنت شوف شوف معناها الصفوف اللي شاريو كيفاش معبيين يا ولدي، كل عقل منكم راه، وما حد شيء ما هو هارب، تجي حاجه تتفقد ينقزوا عليها الناس الكل طول ما، وفي الاخر
3: واحنا بربي انا لنا الفه مانيش في دور الموعظه، رانا احنا بيدو نعيشوا نفس الوضعيه كيف هما.
2: والله فما انا شخصيا نحاول
3: نحاول شوف انا من
2: ما عنديش مشكل شنك البيت
3: اي معناها اني بالنسبه لي
2: وهذا مش مني اني راهو من تربيه، هذيك علاش نقول ديما الوالدين عندهم دور زاد في الحكايه هذوما. نعمه ربي هذيك تربينا بها، معناها نعمه ربي ما لازمش تتلوح
3: نجم تاكلها. لكن في بعض الاحيان اني من تجربه تبدا محذره، كل يجيك بنتك ولا ولدك تقول لك كليت البرا، اما شريت حاجه شريت كليت،
2: معناها اني مثاليه
3: ولا لا معناها اي ولا معناها ساعات راهو فما فورس ماجور كيما يقولوا، ساعات تجيك
2: حاجه
3: قوه قاهره الله غالب مع الجينيراسيون. أما هذا ما يمنعش اللي النقطة هذه لازمنا نحكيه فيها، ميسالش كل واحد يبدأ يصلح من روحه النقصه باللي نجمه التبذير وتلويح معناتها المواد الغذائية أو بالأطباق المطبوخ.
2: ما احناش ننظروا ونوعيوا في رواحنا
3: فقط، احنا معاكم راه معناها باش ما يقولوش رانا، احنا بيدنا نوعيوا رواحنا واحنا بيدنا عايشين نفس الظروف اللي كل تونسي عايش
2: به. فزو بعد شوية وجهة نظر.
4: وجهة نظر
3: التونسي ولا كيف يحب يسافر ولا ديما يلوج على الوجهات اللي ما فيهاش فيزا، وهي على قلتها والاختيارات ديما محدودة، لأن الحصول على فيزا بالنسبة للتونسي يعني تعب ومشي وجي وفلوس وشوف وشوف يتحصلش، هذا إذا لقى رونديفو من أصله. وباش تتحصل على هالفيزا وجهك يولي في قفاك، هذه ورقة ناقصة، هاي تصويرة مش واضحة، هاو ملفك ترفض وما تعرفش علاش، هذا الكل بعد ما تكون دفعت معلوم لاباس بيه. والفلوس هذه ما ترجعش مهما كانت الإجابة. والأخطر هو الحصول على موعد مع TLS وهي الوسيط المكلف بقبول الترشحات لنيل التأشيرة، ما عادش تنجم تاخو موعد مباشرة عن طريق المنصة إلا بالزهر، وفي الأغلب يلزمك تتعدى عن طريق ديزاجونس أو وسطاء غير قانونيين يزيدوا يمصولك دمك وياخذوا مبلغ مالي مهم دون اللي تدفعوا للTLS. وهنا نسأله السؤال ديما مطروح، علاش ما ترجعوش الفلوس متاع المواطن اللي دفعها إذا ما تحصلش على الفيزا، أو على الأقل جانب من هذا المبلغ، المهم ياخو مش من حقه. ياخي يا رسول الله ياخي مش من حقه تفسر له الأسباب بطريقة واضحة، وين المراقبة لهالوسطاء الغير القانونيين اللي يحجزوا أغلب المواعيد ويخليوا التونسي راهينة عندهم للحصول على الموعد الحاصيله في جرة هالفيزا. فعم بعض الدول استغنات في جرتنا، وربي عين التونسي اللي ينوي يسفر ويتحصل على الفيزا.
4: وجهة نظر
2: موضوع في الصميم، كما كل المواضيع عملي كل مرة هذية توش تحير مواجع كل من جري وجرى على الفيزا ما خذهاش وإلا ترفض، والسؤال قد ما تروح زعما علاش رفضوني ورقية الكل كاملة والسيتواسيون بتاعي الكل معناها لباس علاش وكيفاش ايو ما عطونيش الفيزا شو ما رجعوليش
3: فلوسي.
2: حسيلو برشا أسئلة والتاليس في منظومة التاليس في
3: حددها معناها سؤال كل مرة تطرح العديد من الأسئلة. وقبل ما نوصل الحصول على الفيزا خلينا نزال نتسألوا على الحصول على الرونديفو. صعب باش تمشي للتاليس إشكالية في تونس، معناها ولا الحصول على الرونديفو راهو ضربة حظ، وديما يقول لك حل نص الليل حل الماضي ساعة باش نجم تتحصل على رونديفو، واذا ما تحصلتش باش تمشي تتوجه بور لي زاجونس دو فواياج اللي معناها في بعض الاحيان كي يبدا ما فماش دي رونديفو ولا بالوجوه وراك تدفع الفلوس، معناها تدفع 300 400 500 كل حد شنو الثمن نتاعو. هذه النقطه الاولى. وايضا الكارثه الكبيره اللي فما بعض الوسطاء يمشيو مانيش عارفه كيفاش يحجزوا اغلب لي رونديفو اللي موجوده، وهو تقه وسيط ماهوش قانوني راو، لا معناها يدفع في لي زامبو نتاعو للدوله لا اموره قانونيه، لكن تلقى عنده صفحه على الفيسبوك وعنده كليونيتو ويتعامل وقت معناها وتخلصوا باش ويعطيك الرونديفو في ظرف. ونحكي لك عن تجربه برا ونعرف بعض.
2: ساعات تمشي الأجنس معناها قانونية يقول لك ما فماش
3: أي وتمشي الوسيط غير قانوني في ظرف من با 4-5 أيام ونحكي لك عن تجربة نعرف بعض الأصدقاء في ظرف 4-5 أيام معناها خذي رونديفو وخلصوا في الفلوس ومعناها والأمور سافا وتحصل على التأشيرة. هنا سؤال مطروح يندراه الوسطاء هذا شكون يراقبهم شكون خول لهم كيفاش ياخذوا المواعيد متاع التيليس معناتها موجودة عندهم ومش موجودة على المنصة الرقمية ومش موجودة عند ليزاجونس دو فواياج اللي معناها يكونوا بكراس الشروط وامورهم قانونية. هذا سؤال مطروح معناها ما فماش مراقبة وراهم ما همش معناها خليني أقول لك ما همش ينشطوا في الخفاء. هم البعض عنده صفحات في الفيسبوك والإنستغرام وغيره ويزيد يوريو كي حد يقصدهم معناها كليون ويتحصل بيان سور يخبيو الاسم والمعطيات الشخصية ويهبط ويقول لك هاوك عن طريقي تفضلوا هاو خذيه 6 شهور هاو خذيه عام معناها باش يبين اللي هو اللي في كاسيتي بتاع الخدمة بتاعه. هنا سؤال الدولة وين المراقبة وين معناها هذا سؤال مطروح معناها بعض المواطن يقول لك اني تعبت وحفيت بالمشي وجاي ما نجمتش نتحصل معناها لا معناها عن طريق اللي هو في دار ولا عن طريق اجنس يولي يتلز خاصه راهو البعض مش ماشي للسياحه البعض ماشي للمداوات البعض ماشي باش يزور ولده وعائلته فما ناس عندهم صغارهم عنده مرته تخدم البرة انا نعرف بعض الزملاء نساهم تخدم البرة تحصلوا في كوبيراسيون او غيره دونك يحفاو باش يعملوا في في العطلة باش يمشي يشوف مرته وصغاره معناه راي فما ظروف إنسانية في بعض الأحيان. هذه النقطة الأولى إذا لطف ربي واخذينا للرونديفو باش نمشيو للتيليس التيليس حدث ولا حرج
2: قبل بربي التيليس أكل وراقي
3: أكل وراقي
2: أكل وراقي معناه عدك معناها باش تعطي معطيات مو شخصية
3: معناها بالحق شخصية اللي في بعض الأحيان
2: والكونت قديش
3: في بعض الأحيان
2: قديش لازم عندك ليميت
3: بالضبط وين ماشية برنامج السفرة متاعك في بعض الأحلام يتروفز الفيزا يقولوا له برنامج السفرة متاعك غير مقنع معناها أنت زادة تحكم فيه هو ماشي سياحة يقولوا لك
2: حتى في ماشيين المعارض ويجيبوا ما يثبت مثلا ماشيين المعرض معناها كل شيء
3: ويرفضوا لأن مبدأ الشك دائما هما عندهم مبدأ الشك كي يدرسوا دوسيه معناها متاع طلب التأشيرة ديما يبدأوا بمبدأ الشك ما ينظرولوش معناها فمك الثقة المتبادلة ديما ينطلقوا من مبدأ الشك. مبدأ الشك نشك في البرنامج متاعك نشك اللي انت كانك جون تمشي ماكش باش تروح
2: كان عندك شكون البرة
3: كان عندك زادة شكون البرة
2: أي
3: وأيضا يشك يقول لك اللي عملته بلوكي مثلا انت عندك في الكونت متاعك في بعض الأحيان يطلبوك انت قداش عندك معناها في الفلوس
2: بتبيع.
3: مش بلوكي يعني في الكونت متاعك يقولوا لك هذه المبلغ هذا غير كافي انت طالب ما نعرفش باش تقعد 3 شهور باش تطلب 3 شهور بيان سور وما باش يعطيوك نجم يعطيوك حتى 3 أسابيع يقول لك المبلغ المالي غير كافي هذا إذا جاوبوك راهو ألفة في بعض الأحيان نعرف شكون ما جاوبوهوش علاش أموره المادية واضحة بخدمته لنا سافر قبل خذ التأشيرة قبل شنو كان كي شد صحيح ومشي وجا شنو الرد الصور غير واضحة إجا أعمل عنا احنا صور
2: عاد انت هاك يدخلوك حتى من غير إرادتك تعمل
3: تصاور معناها الصور غير واضحة يعني لهنا الحقيقة زادة لنا يلزمنا زادة الدولة التونسية وزارة الخارجية زادة لهنا يلزمها معناها تسهل على التونسي وتتدخل هي لصالح المواطن التونسي مع العلم اللي هي فترات راه معناها فتره بالحق معناها تكون باش تطلب فيزا فتره حتى المواطن
2: مسكره
3: يقول لك والله حتى اللي يطلب امور وراكحه ما يعطيهوش وفترات معناها شويه فما مرونه فما مرونه شويه تنجم تتحصل ربما تتدخل هنا الامور السياسيه زاد اقول فما ننساوش هذايا
2: ما فما معامله انا ديما سؤالي فما معامله بالمثل ولا لا هاو يجيو يجيو مرحبا
3: الاشكاليه
2: حتى شيء
3: الاشكاليه الفه اللي معناها الاف التونسيين نرام يدخلوا ملايين
2: بتبيع تونسي راهو كيسافر يصرف
3: ليه والمبالغ اللي تدفع هذا وشوف قديش أعداد الرفض معناها للفيزا الفلوس هذيك ما ترى باهي نفهم تقول لي ربما فما دراسة متاع الدوسي تاخو بارتيك يكون بالرفض علاش ما تاخو جزء وترد جزء راهو مبالغ كبيرة المواطن التونسي أبار هذا ساعات في بعض معناها البلدان فما ترجمة فما أسيرانس راهو التونسي كيقدم أسيرانس يخلص الأسيرانس فما أوراق تترجم مترجم عند مترجم محلف مثلا التلامذة اللي قاصدين ربي ولا فما أوراق اللي ماشي يخدم معناها ما عنده كونترا ما باش يترجم زادا منخموش ديما في باللغة الفرنسية وغيره فما دول اللي يلزم محلف ويلزم مترجم ويترجم يعني معناها راي فلوس كبيرة تونسي
2: فما دول زاد تفرض عليك ريزيرفاسيون كونفيرمي معناها في
3: نزل
2: وخالصة أمورها واضحة والبيي كيف كيف
3: صحيح.
2: ويفطر لهنا الإنسان باش ياخذ فيزا بالحق باش يقص مش سوريا
3: مش سوريا
2: يدفع فلوسه ويقص اوتيل
3: وبعد يتفاجئ بالرفض
2: وبعد يترفض المطلب نتاعو ويخسر فلوسه معناها
3: وساعات في بعض الأحيان أمهات بناتهم معناها تقاهي عندها بيبي جديد يعني في حاجة صحية للوالدة نتاعها ولا الأم زوجها ولا غيره يعني احنا التوانسة مش سيئين لهالدرجة يعني الحقيقة ساعات نحس المواطن التونسي سامحني معناها يذل في باش يطلب الفيزا نتوما على الرحب والسعة واحنا بلادنا سياحية وبلادنا بالعكس الشعب التونسي معروف بالحفاوة نتاعو والله يا ونشوف في مدينة المنسير ساعات تلقى السياح يسألوك على معلومة تعطيهم 10 معلومات ونبدأ سعيدة معناها بالعكس معناها يسألك على الرباط وين ولا يسألك معلومة نوقفوا ونفسروا لهم ومرحبا بيهم وبالعكس معناها نبجلوهم على أنفسنا إن شاء الله نلقاو حتى شطر المعاملة اللي نعاملوا فيها احنا للسياح وما فماش قلق معناها عندهم أولوية في المطار ومرحبا وكذا الحقيقة معناها التونسي ديما الإشكالية التونسي قاعد يعيش ديما مشكلة الفيزا في تونس خاصة الناحية المادية ولي رونديفو كل إن شاء الله تكون مراقبة من وزارة الخارجية لهالوسطاء الغير قانونيين وأيضا ما نعرفش لما لا تتدخل مع السفارات وغيره رغم راوكي يطلعوا في بعض وسائل الأعلام اللي صايرة معهم الإشكاليات متاع الفيزا يقول لك لا وإحنا عنا مشكلة معناها الهجرة الغير شرعية ونخافوا اللي يمشي لأنه صارت زاد الحالات لأنه صارت الحالات فما اللي يمشي ويحرق الفيزا
2: تدفع الثمن
3: بالضبط هذه الإشكالية مش الناس الكل تدفع الثمن ولا لكن يبقى ديما موضوع حارق موضوع الفيزا بالنسبة للمواطن التونسي
2: ويتحكي عليه مرة ومرات والتوى ما فماش حلول جذرية كملنا
3: اليوم
2: مازلت المواضيع متواصلة
3: مازلت المواضيع متواصلة
2: تحكي عن نجاحات
3: إن شاء

0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.
1: مرحبا بكم، وهذا لقاء جديد يجمعنا مع الأستاذة الجامعية في الاقتصاد والتصرف، اختصاص بعث المشاريع وتطوير المهارات الذاتية، الكاتبة، صاحبة شين يوتيوب، زيدا أقرأ خير، سندس خليفة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شرفتنا مرة أخرى. أكيد سلسلة من اللقاءات تجمعنا معك، مش نبعدوا على حوارنا ولقانا المرة الفاتة،
2: نرجع البوليميك متاع لغوشيخ سيانتيفيك إليا لغوشيخ سيانتيفيك أكتوالمون، فما débat كبير، معناها قال لك لا ريغيرش سيانتيفيك الكل ولات رياليزي بار اي
1: اللي كان الواحد يعمل لك البيبليوغرافي ويقرا ويتنقل ويحل كتب وديزارتيكل وغيره وغيره،
2: اي سي لو كا.
1: هذه باهيه ولا خايب؟
2: اغلبيه الناس تقول لك خايب، انا نقول لك باهيه.
1: كيفاش؟
2: كما يقول محمد،
1: علاش ما يقولوا، علاش
2: يفرجوا في محمد جودت في اليوتيوب
1: المناصرين محمد جودت علاش اللي راها خايبه يقول خايبه وعلاش انت تراها باهيه؟
2: البوليميك نتاع لا ريغيرش سيانتيفيك اليا اللي هي في تونس وفي فرنسا في العالم ليرا العالم معناه لو موند انغلوفون، خاطر هو شنو الهدف من الدكتوراه ولا الريشيرش سيانتيفيك؟ شنو الهدف؟ هل الهدف

0: كونك باش تلقى حل المشكلة معينة، مثلا مشكلة صحية، ما نعرفش انا كونسير دي دو لا بو شي لي زونفون، والا الهدف كونك تثبت اللي انت خدمت خدمة معينة وحدك، وين نكونترول اللي انت خدمتها وحدك،
1: ملي نلقى حل المشكلة معينة.
0: صحيت. اذا انا غراس على الانتيليجنس ارتيفيسيال 36 ارتيكل مثلا، انا كان انا بشر باش نقراهم ونعمل لهم تحليل يلزمني على الاقل شهر، هذا انا ارتيكل في النهار اراو انا ارتيكل اكاديميك، خاطر صعيب يلزمه وقت.
1: صحيح.
0: خاطر انا كنت نقرا في فرنسا سي سكو فوزي، كل يوم نهز ارتيكل نمشي نقعد في قهوه ونعمل كل اناليز ونعمل فيشاتي، سي تري فورماتور بور ليسبري اي سي نيسيسير سي تو فو دوفينير ان فري شيرشور او سونس بروميير دو تيرم اي نون با جست عندك جراد ولا دي زيتوال. بلادنا معبيه بالناس اللي عندها دي جراد دي زيتوال دي تيتر، mais il n'y a pas de recherche. La recherche, c'est l'acte de l'observation des problèmes sur le terrain, de l'acquisition de l'information nécessaire à résoudre ces problèmes et de proposer des solutions.
1: Mal mafrous.
0: احنا باقي في المايند سيت نتاع كونتروليك، قريت هذوما عملت لهم اناليز وحدك وكتبتهم لي في رساله الدكتوراه ولا غيره ولا لا، يزمني كونتروليك. وذاك علاش 90% حتى في السيركل نتاع النساء اللي معايا ولا اللي في المؤسسه التعليميه نتاعي بعد الدكتوراه تولي تقول لك فتيت تعبت ما عادش عندي جهد،
1: ما عادش عندي سوفل
0: حتى شيء لا لولادي لا لحياتي. سي با سا كي دوموندي. انا نتفكر مليح البروف نتاعي وقتها في فرنسا اللي هي ديجا دانفلونس انجلوفون، تقول لي فازي سانديس، تقول لي لو بوت سي ابري لو ترافاي كومونس ابري. هذايا سي جوست اون انيسياسيون باش انت تولي صناعي في الريشيرش، معناها تجيب لنا المشاكل اللي في المجتمع نتاعك وتحلهم. دونك اذا انا كي نستعمل ليا النجم نعمل بحث وناخذ لو ماكسيموم معلومات سوغ ان بروبليم بيان ديتيرميني، كيما قلت لك نعرف شنو كونسير دو لا بو شي لي زونفون، جيستيون دي ديشي ميديكو في تونس، gestion du plastique مثلا في تونس، فهمت؟ اي جو سوي كابابل باش نعطي الجيميني يقرا 1000 ورقه ويعمل لي عليها ريزومي، وبعد ان الريزومي هذاك جو في اون تريانغولاسيون مع معلومات اخرى، نقول له تو امشي لي عمل لي اناليز دو لا باز دو دوني مثلا في تونس، البلاستيك هذا وين قاعد يتلوح، كيفاش قاعدين اون لو تريت. انا جو في لو ترافاي دو بيلوتاج ونجم نعمل البحث هذا في شهر، اما خير نعمله في شهر بالليا ونقدم حلول لبلادي ولا المجتمع متاعي ولا للصحة متاع العباد، ولا نقعد فيه 3 سنين باش نثبت لي عملته وحدي.
1: تعرف اللي
0: It's a mindset.
1: تعرف ليش تعمل برشا مشاكل من وراء الكلام هذايا؟
0: خمم انت، خمم انا جودي لي شوز،
1: هي طرحت الاشكال وانتم حللوا وناقشوا.
0: اتس ا مايند سيت، فهمت؟ و سي فري كيما حكينا على لوك جوليا وكل على لاسفير فرانكوفون، احنا رانا نخمو نقلنا عليهم طريقه التفكير، فهمت؟ اللي هي طريقه تري فرانكوفون، فهمت؟ دان بيي امبرياليست كي ا سي زوبجيكتيف ايتترا، فهمت؟ يلفو سوفرير سور لو موند انغلوفون، فهمت؟
1: ونكرسوا عقليه التعلم المستمر والمهارات هذا هو، والمهارات تتغير بسرعه، بالتالي اذا كان قعدت في بلاستيك راك ترجع بالتوالي.
0: صحيت. ونرجعوا لسؤالك، قلت لي كيفاش واحد ينجح بالذكاء الاصطناعي ولا انت باش تلقى احسن خدمه حسب رايك، المشغل نتاعك حسب رايك، اللي يهمه كونك انت قعدت برشا تقرا، ولا اللي يهمه كونك انت قادر فعلا باش تحسن لي المنتوج،
1: قادر فعلا باش تحسن المنتوج،
0: باش تحسن لي الدواء اللي نصنع فيه، ستيلو اللي نصنع فيه، المقالة اللي نصنع فيها، ولا باش تنقص لي في البخي نتاع الفورنيسور الفلاني، ولا باش تحل لي مارشي، شنو اللي يهمه؟
1: النتيجة.
0: بروبلم سولفينغ. فهمت؟ علاش مرة أخرى اتس ا مايند سيت.
1: إن شاء الله للحوار بقية وللأقواس بقية، وديما معك لقانا دكتورة سندس خليفة في إذاعة المنستير. شكرا لك على الحضور، إن شاء الله في لقاءات جايين.
2: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي، لقاء مفتوح.

وصلوا معكم الآخر لقانا من إذاعة المنستير في لقاء مفتوح. شكرا على استماعكم، وإن شاء الله الموعد مع لقاءات مفتوحة أخرى في عام جديد. إن شاء الله ساعة مبدئيا عام جديد يحمل معاه كل خير، يحمل معها الصحة لكم الكل والناس اللي تحبوهم. تحياتي لكم الكل، ألفة جميلة في الإعداد والتقديم. ما بقى لي كمش نقولكم نخليكم على خير، ويا رب إن شاء الله ديما نتلقى على خير في ساعة خير، وتصبح على خير الناس الكل. إلى لقاء قريب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 في تونس. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. مرحبا بكم. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون يوم الغد عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسية، قالت إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. جاء ذلك على هامش المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة.
1: مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاعهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليونا نخمو إن نعملو مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمو بطريقة مختلفة في الكونتكست افريكا. والانفستيسمون موجود قاعد يتزايد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنه تساعد برشا انه اون كوليكت لي دوني، نخدموا مع بعضنا ان ابروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا اكثر لا كوبيراسيون اونتر لي سيكتور الكل. الخدمه باهيه وفي تونس قاعده ماشي، اما باش تظهر اكثر نخدموا اكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا، باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس اون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعده تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس بريسك الى دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
0: نفذ العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطلتهما. ويأتي هذا التحرك للضغط على وزارة التشغيل والتكوين المهني والحكومة قصد تفعيل الفوري للقانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي وأصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الملفات وفرزها، حسب تصريح يسرى ناجي ممثلة التنسيقية.
2: دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 ضرب الرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025، لليوم نحن ما زلنا في الوعود. نطالب أيضا بدفعة أولى لا تقل عن 10,040 بالمئة من المسجلين بالمنصة. 6 أشهر مرت صدوره برائد الرسمي لليوم، يعني نحن ما زلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم يعني لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027، نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني.
0: دعت الجامعة العام التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوي والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. نزار الغرياني كاتب عام الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
3: من أنه العديد من المبلغين عن الفساد يقولوا احنا لما توجهنا اما سابقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او جهة من الجهات القضائية بعد ما قدمنا الملفات والمستندات اللي تثبت التجاوزات الإدارية، نقول احنا اما محل تتبعات أمنية او تتبعات قضائية او تنكيل من جهة او اخرى. قلنا يلزم تكون فما منصة تحمي المبلغ عن الفساد، هذا من ناحية. المنصة يلزم تكون تحمي معطياته الشخصية، اذا باش ما تتسربش معطيات هذية ونرجع احنا لحالات تنكيل هذية والمحاسبة بطريقة اخرى. فما قانون مقترح في البرلمان، تنقيح القانون عدد 10 سنة 2017 اللي يهدف لحماية المبلغين عن الفساد، معطل في البرلمان لأكثر من سنة، مازالوا ما شافوش وما شافوا منه حتى شيء. كل ملف ياخذوه يطولوا في الإجراءات نتاعو ويطولوا في الدراسة نتاعو، ما عادش نجموا نعرفوا شنو باش يصير. قلنا هذه من الحلول السهلة، أنه نقوم بمنصة للمواطن الرقيب اللي هي آلية تمكن المواطن بالتبرير عن حالات الفساد أو سوء التصرف، الرشوة، استغلال النفوذ، التجاوزات بصفة عامة الإدارية والمالية، ثم من ذلك تحمي وتحمي معطياته الشخصية ما يكونش موجود على العموم، وشيء آخر تقلل هذه التبليغ عن الفساد في صفحات التواصل الاجتماعي.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالية يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي، بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسمى الجراحي رئيس فرقة المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور.
4: بيانات قاعدين نرصدوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية، باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة في استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا بيانات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل اي معطيات شخصيه. مثال موقع ينجم يكون www.abc.cn، هذاك يكون هو رسمي، اما كي تثبت فيه ساعات تلقى www.abc.com/tn، لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، اذا يزلنا ثبتوا في اليوم تاعك الموقع هذاك. لازم ما نضغطوش على الروابط اللي جينا عبر الايميل ولا الاس ام اس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي الا اذا كان المصدر موثوق. ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وارقامنا السريه ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخله يكون موقع رسمي مؤسسة معنية تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجب تبلغ فورا جهات المختصة.
0: كشفت الوكالة العقارية للسكنة عن عدد من التقسيمات الاجتماعية المزمع إنجازها في القريب بمناطق سيدي ثابت من ولاية أريانا، تقسيم الأريج 2 والمحمدية في بن عروس، تقسيم جنان المحمدية والسواسي بولاية المهدية، تقسيم الزيتونة. رجب عرعود رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة.
5: إطار القرار المشترك بين وزيري التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة المؤرخ في 8 أبريل 2025 اللي أعطى إمكانية اقتناء أراضي من أملاك الدولة بسعر تفضيلي 70% أقل من السعر الكلفة متاع قيمة العقار، وبالتالي معناه تخصيص 50% من المقاسم اللي يتم إنجازها في العقار هذا على ذمة الفئات اللي هي الدخل متاعها أقل من 3 مرات الأجل الأدنى المهني المضمون. احنا الوكالة العقارية للسكنة برمجت تقريبا 3 مشاريع اللي هي مشروع في المحمدية ومشروع في أريانا دونك في سيدي ثابت، ومشروع ثالث هو في السويسية ولاية المهدية اللي هو يمتد على مساحة 20 هكتار. وان شاء الله معناه الوكالة العقارية للسكنة ديت في الدراسات نتاع المشاريع هذه، وان شاء الله كما قال السيد وزير التجهيز والإسكان أخيرا صالون برو إيمو من 11 ل 13 جوان صار في القصر معرض الكرم اللي كونوا الوكالة العقارية للسكنة ان شاء الله باش تبدا في الانجاز نتاع المشاريع هذه 3 سنة 2026، وان شاء الله تبدا عملية اسناد المقاسم هذه خلال نفس السنة.
0: اذكركم بابرز العناوين. غدا الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع محراب الفكر مع زميلي لسعد.
6: إذاعة المنصير ذاقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
7: معنا
6: ومعنا في السهرات إذاعة المنصير وتتبع الموجة.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
9: مرحبا بكم. برشا مؤرخين لتاريخ كرة القدم أكدوا أنه مونديال 1934 تعمل فيه كل شيء باش إيطاليا تفوز بكأس العالم نظرا لقوتها ونفوذها السياسي في الفترة هذيك. نبدأ بماتش ربع النهائي بين إيطاليا وإسبانيا في مقابلة عرفت بمعركة بيرتا. الحكم السويسري كان نحى زوز أهداف صحاحة لإسبانيا وترشحت إيطاليا وصارت برشا مشاكل بعد المقابلة. في نصف النهائي حكم إيطالي زفر مقابلة ألمانيا وتشيكا وتعمل كل شيء باش تترشح تشيكوسلوفاكيا للنهائي وتلعب ضد إيطاليا لأنها أضعف من المنتخب الألماني كرويا وحتى في النفوذ السياسي والعالمي.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
10: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
11: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
12: محراب الفكر،
11: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
13: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، حللتم اهلا ونزلتم في باحه المحراب سهلا. في محراب الفكر في هذه السهره الاذاعيه المباشره على اثير موجات اذاعه المنستير وفي هذا الفضاء الاذاعي الجميل سنحاول ان نضيء الكلمه التي هي جسر الذاكره. نضيء الكلمه ونضيء من خلالها الكتابه التي هي المحاوله الاجمل لتزيين العالم. يقولون ان العالم يمكن اعاده صياغته من جديد عبر الكلمه. إذن في سهرة الليلة ستولد نصوص تأبى أن تمر هكذا عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة التي تشغل الإنسان المعاصر. اليوم يسعدنا ويشرفنا في استوديوهات ذات المنسير أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، أن نصغي لنبض الحكاية. نرحب في البداية بضيفتنا الكريمة الشاعرة الأستاذة سهام جريم، أهلا وسهلا بك سيدتي في رحاب محراب الفكر.
14: مساء النور، أهلا بكل المستمعين الأعزاء، شكرا دكتور لسعد على هذه الدعوة الأنيقة، وشكرا لأصدقائي الذين أبوا إلا أن يرافقوني هذه الليلة ليكونوا لي سندا، شكرا لكم من القلب.
13: ويسعدنا استضافة الكاتب والناقد الدكتور حسيب تومية. مساء الخير أستاذ الدكتور حسيب، كيف الحال؟
15: الحمد لله.
13: الحمد لله،
15: وهنيكم بهذه السنة الجديدة باعتبار أن يوم الغد سيكون إن شاء الله
7: هو الفاتح من هذه السنة الجديدة التي نرجو
13: نعم.
7: للجميع السعادة والرخاء فيها.
13: أيضا سعيد جدا بلقاء الشاعر والإعلامي الأستاذ عبد الحكيم أربيعي، مساء الخير.
15: تحياتنا للجميع وهنيئا لإذاعة المنستير وأهل المنستير والمشهد الإعلامي على المستوى الوطني والعربي بهذا الاستوديو الأنيق الرشيق الجميل جدا.
13: شكرا جزيلا. إذن نلتقي في محراب الليلة لنتحاور ونتناقش حول تجربة شعرية إبداعية متميزة لضيفتنا الكريمة الشاعرة سهام إشقريب. ملاحظة أسوقها على سبيل الإضاءة أن سماحة مفتي الديار التونسية أعلن أن يوم غد الثلاثاء 16 جوان 2026 ميلادي هو الفاتح من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، سنة هجرية جديدة ومبارك عليكم جميعا، أعدها الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أجمل التحيات تأتيكم من فريق المحراب لهذه الليلة، المحراب يضيئه تقنيا زميلنا حسام قدرية، تحية لي في خرج الحصة، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومتجدد مع الفكر والإبداع. إذن ضيفتي الكريمة الشاعرة سهام جقيري، من أين سأبدأ؟ هي أستاذة متخصصة تربوية في تعهد ذوي اضطرابات التعلم، هكذا نقول متخصصة ومش مش مختصة.
1: حرب ما بين
0: متخصصة وبين اختصاص
1: دعاة التجديد في اللغة
0: في اللسانية. طيب هي مديرة
2: مثل الرئيس والرئيسي.
0: الرئيس هي نقول السبب الرئيس. نعم. والمتخصص في علم كذا، ولا نقول مختص في علم كذا، لأنه إذا اختص بالشيء فهو حكر له فقط.
2: وتم قاعدة هنا لسعد تقول خطأ شائع خير من صحيح،
0: من صحيح متروك،
1: ليس دائما.
0: طيب مديرة مجالس الإتيسة الثقافية، هي نائبة رئيس جمعية صالون الربيع الثقافي، كاتب عام الجمعية المتوسطية للثقافة والفنون، عضو الهيئة المديرة لتنظيم كل من مهرجان البحر ينشد شعرا وملتقى أدب السجون، أيضا مهرجان أيام الطهر الشريعة للصورة والكتاب. ضيفتي الكريمة صدر لها ديوان المنتصف المميت في ماي سنة 23 و2000، أيضا ديوان شعر جديد بعنوان ديسلكسيا الوجع. لها عديد المشاركات في الملتقيات والمهرجانات الوطنية، لها عديد المنشورات في الصحف الورقية والإلكترونية. قبل أن ندخل في المشروع الأدبي والفكري، وقبل أن ندخل في البدايات التي أسهمت في تشكل الوعي الأدبي والشعري لضيفتي الكريمة الشاعرة سهام جقيري، سؤالي يتعلق هنا، يعني كيف يمكن الجمع بين العملية الإبداعية، بين الكتابة الإبداعية وبين الإشراف على الأعمال الإدارية المتعلقة بتنظيم تظاهرات ثقافية، باعتبارك أنك ناشطة في العديد من الجمعيات وأيضا في الهيئات التي تهتم بإثراء أو إغناء المشهد الأدبي والشعري في تونس؟
3: قبل كل شيء، اليوم 15 جوان، هو يوم ولادة جديدة بالنسبة لي، بولادة ابنتي ملاك بوزقرو، اللي نوجه لها أحر الأمنيات والتهاني بمناسبة عيد ميلادها.
0: يقولوا عيد ميلاد سعيد، كل عام وهي بخير إن شاء الله.
3: شكرا ابنتي لأنك أشرقت بك الحياة.
0: جميل.
3: الجمع بين النشاط الأدبي، تقصد الكتابة وتقصد النشاط الجمعياتي الذي يستهلكنا والذي يحرقنا أيضا. في كما يقول حكيم، إكراهات التنظيم قاتلة. تعرف إنه التنظيم في ظروفنا الحالية ليس بالسهل، خصوصا تنظيم ثقافي، أنك تحب تعمل تقوم بنشاط ثقافي مميز. يعني إضافة إلى نشاطي بالجمعيات، أيضا أدير مجالس الإبتيس الثقافية منذ مدة، تقريبا أفريل الفاضل في 2025 كان افتتاح، 19 أفريل كان افتتاح المجالس. يجب أن تكون متفرغا. الحمد لله، ما يعرف عني أني جدية جدا. عندما أتبنى مشروعا ثقافيا، سواء كنت أني منها في هيئة تنظيم، ليس بالضرورة أكون منها في نقاط متقدمة، لكنني أتبنى المشروع كاملا. تذكر حكيم في آخر دورة للمهرجان البحر ينشد شعرا، 3 أيام لم نتناول الطعام. فعلا معناها نأكل النزر القليل، ليس لدينا وقت. في الرحلات المكوكية بين الإدارات والشراكات وتنظيم الشراكات وتنظيم التدخلات والضيوف التي معناها الضيوف التي تعتذر في الدقيقة صفر، وما أكثرهم في مشاريعنا الثقافية، فعلا تلك الإشكالية الكبيرة، الضيوف التي تعتذر في النقطة صفر، أو الدعم الذي لا يأتي في زمانه، أو لا يكون بالحجم المطلوب، وهو دائما ليس بالحجم المطلوب، ونراعي كافة الظروف فعلا. ما أكبر في حكيم وفي صالون ربيع الثقافي أنه المهرجانات التي قمنا بها معا في الدورتين الأخيرتين، أتذكر دورة 2021-2022. 2021 فاز كأحسن تظاهرة ثقافية غير حكومية في مهرجان لاب الذي ينظمه التلفزيون العرب بالعراق. في الدورة 2022 فزت أنا كأحسن منسق ثقافي في تظاهرة ثقافية غير حكومية. وهذا شعار، وهذا معناته توسيم أعتز به كثيرا. الحمد لله، مهرجان الطهر الشريعة زاد التحقت به منا في الدورات الثلاثة الأخيرة.
0: في طاهر الشريعة في مدينة صيادة.
3: في مدينة صيادة.
0: صيادة بالمنستير.
3: مهرجان طاهر الشريعة
0: هي أي... بالمناسبة مدينة صيادة ذكرني بزميلتي وصديقتي الشاهرة والإعلامية زميلتي فتحية جلادي اللي نوجه لها تحية. هي أيضا من العلامات المضيئة في المشهد الشعري والأدبي في تونس، نوجه لها تحية ونبارك لها أيضا بصدور يعني إصدارها الجديد، وأقول لها يا فتحية ما زلت أنتظر هذا الكتاب. مرحبا بك. نعم. طيب إذا أستاذ دكتور حسيب، الأكيد أنه نحن نتحدث أحيانا العمل الإداري أحيانا يعيق أو يعرقل أو يعسر العملية الإبداعية، كيف يمكن للمبدع أن يوائم بين المسارين رغم أنهما يلتقيان؟
1: أكيد حينما نتحدث عن عمل ثقافي نتحدث بين قوسين عن ترف.
0: نعم.
1: لأنه الحاجة إلى التفكير هي حاجة رغبات المشبع.
0: نعم.
1: le besoin de penser et le besoin du besoin déjà satisfait. لا بد من هذا الدافع المادي.
0: نعم.
1: لكي تتحقق هذه المشاريع. لا قيمة المشاريع إن كانت في الذهن.
0: نعم.
1: يجب أن تتجسد في أرض الواقع. الإشكالية في وقتنا الحاضر مع الأسف إنه ثمة نوع من بين قوسين التخاذل الإداري فيما يتعلق بشأن الأدبي وشأن الثقافي.
0: نعم.
1: على وجه بوجه عام. ونتحدث عن الشأن الأدبي بوجه خاص. يعني يمكن أن تجد الدعم موجها مثلا لقطاع الموسيقى وغيره، ولكن مع الأسف الأدباء وشعراؤه تجدهم متذيلين قائمة من هم يتقدمون للحصول على بعض من الدعم حتى يتمكنوا من تمويل معناه هذه الأنشطة.
0: نعم.
1: المال قوام الأعمال.
0: صحيح. أعتقد أنه أستاذ عبد الحكيم يعني هو أدرى بهذه المسألة باعتبارك أنك كنت مشرف على مهرجان الشعر
3: البحر
0: ينشد شعرا.
2: هو البحر ينشد شعرا هو غيظ من فيض. الحمد لله في جمعية صنوار ربع ثقافي لنا منها أنشطة متعددة. أجمل ما في الثقافة أنها تعطيك الفرصة كي تصنع اللحظات الجميلة وتشكل ذكرياتك كما ترى.
0: نعم.
2: أنا هذا علاش أنصح الجميع منها بالانغماس في العمل الثقافي، لأنها فسحة جميلة للاستمتاعي وتصعيد المكنونات الداخلية، سواء كانت معنا فرحة أو بهجة أو غضب أو ألم وما شابه ذلك.
0: نعم.
2: تحدثت أو سؤالك حول علاقة المبدع بالتنظيم. هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينغمس أي كان في مجال التنظيم ما لم يكن بداخله ما نحس المبدع.
0: صحيح.
2: معنى هذا جميل بغض النظر على مجال الاهتمام النشاط، سواء كان معناها مجال فني أو مجال أدبي أو مجال أكاديمي.
0: نعم.
2: بقات أنا ما أنا شخصيا مريت بمرحلتين في المسألة هذه. في فترة ما كنت أسكن بكل نشاط أقوم به
3: فعلا
2: يسكنني، معناها بشكل أنه ليلا ونهارا صباحا ومساء في كل الأوقات وأنا منغمس في هذا النشاط. هذا الانغماس يضفي بعض الحدة في ردود الأفعال. لأني أظن أنني محور الكون وأنا مناه أستعد لهذا النشاط، وأنسى أن للإدارة التزاماتها. وترتيبها. بتجربتي القصيرة مع الإدارة صارت مراجعات كبيرة في هذا المجال. لأن عالم الإدارة الذي كنت أجهله فيه ضوابط. أنا كمبدع في الحماس والتخمير اللي عندي ننسى المسألة هذه، أتجاوز في بعض المعاملات، معناها نتصل معناها بإكس في حين أني لازمني نتصل بإجراك قبله، في باب أني نبحث معناها على
3: الطرق الأسرع
1: المعلومة
3: الوصول
2: المعلومة ونحاول باش معناها مش في بالي نحاول أني معناها نسرع ونسهل في الـ في الـ في النشاط، لكن هذا معناها مع منظومة من إدارية خاصة جدا قد معناها يسبب بعض الإشكالات.
0: طيب واضح. شكرا لك. الأكيد
3: أستاذنا نسعد ما جاوبتكش على السؤال. في التنظيم الكتاب الإبداعي والوقت الذي يخصص للكتاب الإبداعي هو المظلوم.
0: صحيح.
3: فعلا حاليا مؤجلة رواية عندي 4 سنين لم أتمكن الآن من أن أخطئ فيها كلمة. مجموعة القصصية إلى الآن تنتظر. مجموعة ديسلكسيا الوجع انتظرت 2 سنين بعد أو 3 سنوات بعد الديوان الأول لتصدر بينما كانت جاهزة منذ العام الأول. كراهات التنظيم تبتلعك وتجعلك مسكونا بها فتنسى أولوياتك، تنسى حتى واجباتك العائلية. وقد يظلم صغارك وتظلم العائلة ككل.
0: عن هذه المدونة سنتحدث، وعن صراحة ديوان المنتصف المميت وديوان ديسلكسيا الوجع، أبرز المواضيع والهواجس التي تشتغل عليها وتحضر بقوة يعني في كتابات الشاعرة سهام.
3: أهم شيء يكتب في الديواني أكتبه عن الأنثى اللي هي في وجه من الوجوه طانية القصيد، اللي هي تونس، اللي هي الشاعرة، اللي هي المبدعة، الأم والبنت والأنثى عموما والإنسان عامة.
0: طيب المرأة عندما تكتب عن المرأة هل تنحاز بالفعل إلى قضاياها؟ هل الجانب الأنثوي يمارس سلطة أو وصاية على النص وعلى الكلمة طالما أنه يصدر من قلم أنثوي؟
3: أنا حاليا لا أظن أن هنالك قضايا خاصة بالأنثى وقضايا خاصة بالرجل. نحن إنسان في آخر الوقت، وما يسكنك يسكنني. تخرج أنت للملعب وتصيح لتشجع تونس وأنا أيضا. تخرج أنت لتدافع عن حقك في العيش الكريم وأنا أيضا. تخرج أنت لتدافع عن حقوقك وهي نفس حقوقي. أنت تنتخب، أنا أنتخب. أنت من حقك أن تلقح في الصحة وفي الأكل وفي كرامة الحياة وأنا أيضا. لا أعتقد أن هناك خوصة صار للمرأة في هذا الوقت في الوقت الحالي. ربما كان قبل في السبعينات في الستينات كانت هناك حركات لتوسيع أفق المرأة ولتوسيع. الآن الحمد لله المرأة جنب إلى جنب، إن لم نقل فاتته بأشواط.
2: استوفت كل حقوق.
3: إيه عليكم أنتم الآن
0: في هذا المجال لكي أعدل وأصوب يعني فهمي السؤال كي لا نسقط خارج دائرة الفهم. قلت أنه هل المرأة وهي تكتب الشعر تكتب مثلا عن الوطن وعن القضية الفلسطينية وعن عن أي قضية أخرى، هل تكتسب يعني خصوصية
1: فيما تكتبه؟
3: في كثير من القصائد في ديسلكسيا الوجع وأيضا في المنتصف المميت وضعت مقارنات بين هو وهي.
0: لاحظت ذلك
3: في برشة حاجات في أغلب القصائد، تشوف أنه المرأة دائما منفتحة، دائما منها ترمي نفسها في أحضان الأمل أكثر من الرجل. في عديد القصائد هنالك مواجهة بين كيفية من نظرة الرجل ونظرة المرأة للحياة أو للمشاكل أو لعديد التعقيدات في الحياة. ليست طرق تعاملنا مثل بعضنا.
0: صحيح. أردت أن أصل بسؤالي هذا كان كمدخل لأبحث في العنوان الأول المنتصف المميت والعنوان الثاني ديسلكسيا الوجع. وجدت أن المرأة هي أقدر من الرجل على كتابة الألم، ولاحظت ذلك خاصة في الديوان الثاني ديسلكسيا الوجع. عندما أنظر مثلا إلى العناوين، مثلا ثرثر على ناصية الصباح، أصفياء الله، مواعيدي، قنديل ونجمة، أخذ بعض المصطلحات التي سأنظر إلى كلمة التجربة الفاشلة، ديستوبيا، لو كان لي، الرجل الذي مات مرتين، راقصة القطار، النسيان، الوجع، جديلة الوجع، القهوة العاشقة، خريف الوجع. لاحظت هنا أنه بالفعل وكأن الشاعرة سهام مهووسة بكتابة الألم والوجع. هل بالفعل يعني تعتقدين أن الحزن هو وحده الكفيل بكتابة النص الإبداعي؟
3: جون درايدن يقول أنه ذلك الذي يحول الألم إلى كلمات هو فعلا مبدع، وخصوصا إذا كانت تلك الكلمات سلسبيلا معناها شفافا يسيل بين الكلمات ليصل إلى القلوب. هو بالأكيد لا يتقنه إلا شاعر. الوجع يسكنني بحكم أنا من صغري حساسة كما يقول أبي، يقول كل أبنائي كبروا إلا ابنتي الكبرى، عجزت عن الكبر دائما تبقى هي الصغيرة. حكم أيضا عملي في الإعاقات المتعددة، عاشرت الوجع بأنواعه. اشتغلت منذ 1998 في الإعاقات بمختلف أنواعه التي تتصورها. تتصور أنك تشتغل مع منها تحتضن طفلا رجلا في الثلاثين وفي الثمانية وعشرين وفي العشرين بعقل طفل صغير، تعامله منها يأخذ يدك ليأكل بها لينظف بها نفسه، منها تعيره يدك، معاملتي مع أطفال التوحد. تصور أنك تعاشر،
0: خلينا نوجه لهم تحية،
3: تحية كبرى لكل من احتضنته من تلك الفئة العزيزة على القلب وللآن ما زلت أحتضنها تلك الفئة. تصور أنني منها تطوعت، هو ليس عملي الأصلي لكني تطوعت للدخول في تلك باتحاد الاتحاد الوطني التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا. كنت قد تطوعت لمدة قصيرة من سنة، تصور كم بقيت 15 سنة
0: ما شاء الله.
3: وبعد أن خرجت من هناك عجزت أن أرجع إلى التعليم العادي، دخلت إلى وحدة تعهد أطفال اضطرابات التعلم اللي هي وحدة قامت بها السياد في عدة مدارس في الجمهورية التونسية. أغلقت الجميع وبقيت وحدة المنستير إلى أن أغلقت السنة الفارطة وأغلقوا معها بابا كبيرا في نفسي، لازلت إلى الآن أتوجع منه، ولذلك جاء ديسلكسيا الوجع.
0: جميل. طيب ندخل إلى ديسلكسيا الوجع، وقبله ندخل إلى المنتصف المميت. ومنذ البداية يعني عتبت العنوان المنتصف المميت ديسلكسيا الوجع. الشاعرة سهام تشتغل كثيرا على اختيار المفردات والعبارات لتصدر أو لتعنون بها دواوينها.
3: أنت تعرف أنه العتبة هي الباب الأول الذي نتعامل معه. وكم من عتبة من أساءت لمضمون الكتاب، وكم من عتبة أيضا توجت مضمون الكتاب وجلبت إليه الأنظار وجعلت الجميع يرغب في معرفة مكنوناته.
0: خلينا نوجه تحية لدار نهاد للنشر والتوزيع يعني هذا الكتاب ديسلكسيا الوجع، صدر عن دار نهاد للنشر والتوزيع. سيميائيا كيف تقرأ العنوان دكتور حسيب؟ خاصة على مستوى اختيار شكل تجسيد الكلمات، العنوان، وأيضا الصورة المرافقة.
1: يعني هو معناها صديقنا سيهاني الفرحاني يشتغل بشكل يجتهد في هذا الذي يمارسه بغرام وشغف. بطبيعة الحال حينما نتحدث عن هذا التداخل في مستوى الحروف الموجودة في الصورة مثلا أزيد هاش إلى غير ذلك، وتمت كذلك من الحروف معناها ما أراه ليس بالفرنسي ولا بالإنجليزي معناها وكان نتحدث عن العي بمعنى العجز عن الإبانة. نفس الشيء حينما نتحدث في مستوى الملفوظ عنوان الديو

0: اكسي الوجاهة لسيها مش قريب.
1: نعم أنا مهووس بشعري.
0: نعم. وصعب جدا أن تقدم يعني يقع أن تقدم
1: بالطبع.
0: لديوان
1: بالطبع لأنه أنت تحتاج إلى أن تتفاعل إيجابيا مع ذلك النص.
0: صحيح.
1: لا يمكنك أن تتحدث بشكل شعري مع نص أنت لم تستقبله استقبالا حسنا.
0: صحيح.
1: وكان حتى حينما تحدثت مع سيام قلت لها إن هذا الذي سأكتبه سيكون بعيدا عن النقد وطبيعة النقد ولغة النقد، يعني لغة النقد باردة.
0: نعم صحيح.
1: معناها ويحلو لي أن أقول هي لغة سامحوني بلهاء، لأنه فيها من الصرامة ما يجعلها نوعا ما مملة وباردة، ولكن أردت أن تكون المقدمة نوعا ما فيها ذلك الجانب الشعري.
0: نعم.
1: فيها ذلك الجانب الجمالي في مستوى اللفظ، ونحن نتحدث عن نص نتحدث فيه عن نص آخر، الكلام على الكلام
0: صعب. نعم. نعم. إن كان صعب. ورد أيضا في الغلاف بقلم الدكتور حسيب التومية وهو يقدم لي ديسلكسيا الوجع، هذا الديوان مؤشر على سعي دؤوب من قبل الشعراء إلى أن يكتبوا القصيدة التي بعدها يصمتوا.
1: نعم. نعم. هو هذا، أنا أعتبر أنه كل الشعراء يسعون إلى أن يكتبوا تلك القصيدة التي بعدها يخرسون.
0: نعم. نستحضر هنا بدر شاكر السياب وأنشودة المطر.
1: نعم.
0: الهدهد محمود درويش
1: يقول لك إنك إن أتممت الفعل قتلته،
0: قتلته.
1: وتصل إلى أنك تبني ذلك السد.
0: نعم.
1: فتشعر بنوع من الامتلاء والراح.
0: صحيح. طيب أستاذ وشاعر عبد الحكيم، أنت قلت ديسلكسيا الوجع باراسيتامول النفس والروح والذاكرة للالتفاف حول الوجع.
2: الأكيد أنه للعتبات النصية وخاصة في العناوين دلالات كبيرة تتجاوز حد الكلمة لتغوص في الأعماق.
0: نعم.
2: حين يبلغ الترهل بالنفس مداه.
0: نعم.
2: وتبلغ الأعطاب مكامن الوجدان حدا تشح معه العبارة. وتستحي الآه من الانعطاق، حين تتمكن قوى الظلام الكامنة في النفس بالروح، حين تصبح الروح مسرحا لصراع أزلي مع كل المعوقات النفسية والذهنية والأخلاقية والمجتمعية.
0: نعم.
2: حين يعجز الصوت عن استيعاب كم الوجع الكامن في الروح، فلا ملاذ للشعر غير الحرف والكلمة.
0: نعم.
2: لتكون الكلمة ولتكون العبارة مرفأ آمنا ودعوة
0: للخلاص.
2: خلاص.
0: هذا الخلاص ديوان... هذا الخلاص بين قوسين عبرت عنه في الإهداء إلى أزمنة أخلفت مواعيد الفرح. نعم. واصل.
2: نعم. في ديوان ديسلكسيا الوجع لا يغدو الوجع مجرد حالة عابرة.
0: نعم.
2: بل يصبح لغة موازية لا تجيد الكتابة ولا القراءة إلا بالحزن.
0: نعم.
2: حيث تغدو الذات شاعرة ضائعة في أروقة عالمها الخاص. إن سجل الوجع هنا ليس سردا للنوائب، بل هو تشريح دقيق لهشاشة الوجود الإنساني. فكل قصيدة هي جرح مفتوح يحاول استنطاق الصمت، وكل صورة هي محاولة لرط الشروخ.
0: لا.
2: أحدثها خذلان الزمن ومآسي الأوطان. وهنا نتحدث عن تجميل القبيح، ونتحدث عن المعالجة بالشعر، وحين يصبح الإبداع محاولة علاجية.
0: نعم.
2: في زمن تكالبت فيه الأوجاع والألام.
0: نعم.
2: وعجزت العبارة وعجزت الروح عن التعبير كما يحلو لها.
0: نعم. أكيد هذه مداخل النقاد، ولكن للشعراء مداخلهم. الآن نحاول أن نطرق باب الوجع أو باب ديسلكسيا الوجع لنقتطف بعض ما تيسر من مقاطع بصوت الشاعرة سهام جقيري، حتى المستمع الأكيد أنه تمكن من فهم يمكن الفضاء العام الذي تدور حوله القصائد، لكن عندما يستمع إلى قراءة بصوت الشاعرة من ديوانها يكون أقرب إلى ذلك.
3: على باب الأمنيات.
0: نعم.
2: لا باش نحطوا اللخيان في الإطار والمستمعين.
0: لا ذلك هي تختار ما تشاء.
2: أقري نص ديسلكسيا الوجع ومن بعد ما ننطلق في النصوص الأخرى.
0: نعم.
3: أوكي.
0: نعم. المرافقة لزميلنا

0: يكسي الوجع. حين قهقه الجميع، ابتلع النصل الغائر في شعاب الروح، ارتسمت على الشفاه المرتعشة ابتسامة بلهاء، عساها تخفي سيرة الأخطاء، سلاسل الخيبات. اقرأ وتعجز الحافظة عن الحضور وتتراقص الصور، يتهجأ رسما بهلوانيا يأبى السكون مهما اجتهد في تصيده. انقلب الحرف على علاته، فلا اليمين يمين ولا الوراء وراء، سكن أمامه الوقت وانتحر على جنبيه الفضاء. النقط الشقية تساقط أسفل التقويم، لا الباء باء ولا يستقر للثلاثة ثاء. اقرأ ويستمر المخاض عسيرا، الملكان حسابهما أبدا متعجل، اختلطت عنده الأعداد والأسماء. ما أسهلها عند الجميع، واحد زائد واحد، الكل يعلم الله. ينكش عميقا في عباب ذاكرة زئبقية صماء، شروخها تبتلع كل القواعد، الجميع يرقبه بهمهمات ساخرة. المعلمة صبرها الشحيح تناثر إلى أشلاء، وهو كصوص منتوف يرشح عرقا، الأنامل الكثيفة يعربد بينها القلم ثائرا على مسالك الحروف المعبدة ويخفق. تتراقص الأرقام، تتداخل الاتجاهات، تنكفئ الأنواء، تنتحر الكلمات على أحلام حلقه وتشهق، ينفجر الفصل متأففا، تتخبط في أسفها المربية عليه وعلى أمه المكدودة تشفق. وذاك المتعسر وحده تماما هناك في ركنه، يطفو على لجة من غثاء عجزه ويغرق.
1: شكرا، والإمضاء للشاعرة سهام جريم. نعم،
2: ونحن نستمع إلى هذا النص،
1: نعم،
2: كأنما نشاهد فيلم سينمائي قصير، أبطاله ثلاث، مرب وتلميذ ذو صعوبات خاصة،
1: نعم،
2: وأم. معناها وقد برعت الشعرة معناها بشكل متميز في تقديم صورة حية،
1: نعم،
2: لما يحدث داخل القسم وفي عوالم الصغير وفي مكنونات الأم.
1: نعم، هناك
0: لا تنسى أنني منذ أكثر من 25 سنة أعاشر تلك الفئة الصغيرة من الأطفال.
2: القدرة على التصوير بشكل سينمائي رائع جدا،
0: لأنني أعيشها يوميا.
1: نعم،
0: أعيش صعوباتها المختلفة.
1: جميل. قلت هناك شيئان دكتور حسيب في ما استمعت إليه. الشيء الأول يتعلق باللغة، اللغة الشعرية التي تكتب بها وأسلوبها، يعني تتميز لغتها أولا بالرصانة وأيضا بالشاعرية وأيضا بالتنوع والتفكيك. هي أحيانا لا تكتب الجملة وتتركها هكذا في حال سبيلها، وإنما تراودها بالبحث عن مخرجات لجملة أخرى. هذا التنوع وهذا الثراء خاصة في نظام الجمل والتركيب. والجانب الثاني هو هذا الطقس الذي تقرأين به القصيدة، يعني
3: حالة شعرية
1: معي. جميل جدا، يعني هو نعم هو طقس منظم، يعني أردت أن أقول أنك تكتبين الشعر وليس هناك تدفق لغوي مثل ما هو
3: إسهال لغوي
1: أو تدفق لغوي مثل ما هو متداول عند الجميع. طقوس الكتابة بالنسبة إليك، ما هي الأشياء التي تدفعك إلى الكتابة؟ هل الحزن وحده هو كافي للكتابة، لكتابة نص شعري؟
0: الفرح أيضا يدفعني للكتابة.
1: نعم. أيهما أصعب، أن تكتبين حول الفرح أم حول الحزن؟
0: أظن أنني أكتب حول الحزن أسهل. الفرح الحمد لله العبد لا يستطيع إلا أن يحمد الله. فعلا أنا فتاة مدللة، أشهد أنني منها لقيت دعما كبيرا في عائلتي، عائلتي مثقفة، أبي شاعر، عائلتي تكتب باللغتين عربية وفرنسية، أغلب أبنائي أعمامي أيضا شعراء، ولو أن أغلبهم عجز أو نقول تقاعس على النشر.
1: نعم.
0: تربيت أب ناشط ثقافيا بامتياز.
1: نعم.
0: تربيت في مكتبة عمومية كانت مفاتيحها بين يدي، لذلك أعتبر نفسي محظوظة مقارنة بالعديد. المكتبة بين منزلنا وبين المكتبة العمومية شارع لا أكثر.
1: نعم.
0: كنت أقتل هناك تقريبا في المكتبة، لا أخرج إلا بعد أن أغلقها ورائي. الحمد لله في حياتي الثانوية أيضا الثانوية تمكنت من نشر أول مجلة معهدية، تلقيت فيها جائزة أيضا، بقيت لسنوات أحصد الجوائز كأحسن إنتاج تلمذي، كأحسن إصدار أيضا معهدي في أواخر الثمانينات. المجلات المعهدية كانت مازالت جديدة في بداية الشباب. نعم، أعتقد أنني أيضا محظوظة، تعرفت في صغري بعديد الشعراء الكبار ومنهم محمود درويش، وقرأت أمامه في الدورات الأولى لمهرجان سعيد أبي بكر بالمكنين. كنت هناك في افتتاحات في دورته الأولى.
1: محمود درويش في أي سنة؟
0: والله نسيت، في عندما كنت صغيرة في بداية التعليم الثانوي.
1: محمود درويش التقيت به سنة 95 ما جاش الربيع القيروان، في 95 في 95 جاء القفصة، وقت في قفصة وقال تلك القولة المأثورة: إذا قالت قفصة شيئا فصدقوها. وجاء سنة 97 في أمسية الوداع بينه هو وسامح القاسم في قصر المؤتمرات بتونس،
3: مجاش ربيع القيروان،
1: مجاش ربيع القيروان، نزار قباني وسامح القاسم وأدونيس وما إلى ذلك.
0: جاء في السنوات الأولى في في في مهرجان سعيد أبو بكر في المكني، وكان كمال قدوين أستاذي العزيز حاضرا. قرأت أمام سي محمود درويش شاعرنا الكبير قصيدا، قال لي: سهام، أتوقع لك مستقبلا باهرا في الشعر، لك حساسية مفرطة لا تضيعيها. طيب. وأهداني ديوانه عندها
2: وضع.
1: نحاول أن نفكك يعني هذه القصيدة التي تكتبين، ما هي المصادر التي تنهلين منها الأفكار دعني أقول الحالة الشعرية أو الرغبة الشعرية والهواجس الشعرية في الكتابة؟ لأنه لاحظت أنه في جانب من القداسة أحيانا تحوم حول هذه الكتابات، هذه القداسة أحيانا تستعملها في بصياغة المقدس، مثلما أجد ذلك في بعض الإشارات، تأملات في حضرة الوجع المقدس وفي وأصفياء الله، وفي نظام الجمل عندما تقول اقرأ اقرأ اقرأ، يعني هذه التراكيب أحيانا أجد بعض التراكيب القرآنية يعني فيها محاكاة ومجاورة للإيقاع القرآني.
0: نحن عائلة متدينة بامتياز.
1: نعم.
0: أعترف بذلك وأعتز بهذا المنشأ معناه الذي تربينا فيه. أنا أيضا ليس القرآن فقط، وإنما أيضا لاحظت الأسطورة أيضا أعشقها. أعشق كل ما هو أسطورة، وتلك القصص التي كانت تحكيها لنا جدتي ونحن صغار. جدتي أيضا تحكي الشعر المحكي وتغنيه وتؤديه بطلاقة عظيمة. جدي أيضا كان الشاعر يقرأ باللغتين العربية والفرنسية.
1: طيب، في هذا المجال أتوجه بسؤالي الأستاذ حكيم، الروافد الثقافية أو الروافد الفكرية الموجودة في القصائد يعني من شأنها أن تثري القصيدة وأن تغنيها،
2: هو ما يميز نصوص شعر سيام الجريم هي أنها نصوص مشهدية ذات شعرية مفرطة. وبالإمكان أن نقوم بقراءة سريعة للإشارات الأسطورية والقرآنية في ديوان، معنا في ديوانها الأول مثلا المنتصف المميت. الديوان عبارة عن رحلة شعرية عميقة تستكشف محاور متعددة مثل الفقد، الغربة، الذاكرة، الحب، الموت، والبحث عن الهوية. الشعرة تستخدم لغة غنية بالصور والاستعارات، وتوظف الرموز بشكل مكثف للتعبير عن مشاعرها وتجاربها. في الإشارات الأسطورية والقرآنية مثلا تتحدث عن العنقاء فينيكس، تتحدث عن إيزيس، أورفيوس، سيزيف، أبولو ودافني، كيوبيد، مينيرفا، سينمار، أليسا وديدون، جازيا، تانيت، بنتالاريا وإيجيريا، يوسف وبئره وبئر يوسف، قافلة العزيز، سدرة المنتهى. هذه النصوص المشهدية، وأنتم استمعتم الآن إلى معنى قراءة صديقتنا سيامش جريم وهي تقرأ معنى نص ديسلكس الوجع، معنى تقرأ بحساسية مفرطة حتى خشيت أنها ستبكي. وكثيرا ما يتأثر وما يتفاعل المستمعون في الأماس الشعرية مع قراءتها بشكل جميل.
1: واضح وصلت الفكرة. شكرا لك مستمعين الكرام. نهديكم هذا النغم ثم نعود بعد موجز الأخبار لمواصلة المحراب. كونوا معنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون يوم الغد عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع التراتيب الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا ويتميز طقس اليوم بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، أيضا في الجهات الساحلية أثناء الليل. درجة حرارة هذه الليلة بين 19 و24 درجة وأكثر بقليل في مناطق الجنوب، وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة شهدتها المهدية هذه الليلة تسببت في سقوط نخلة على سيارتين رابضتين بكورنيش المهدية، وقد تسبب الحادث في أضرار مادية فقط للسيارتين. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يحدد توجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع وزير الشؤون الخارجية من الطوغو، تولى صباح اليوم بمقر الوزارة بتونس توقيع مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كل من البلدين من أجل تعوين تطوير وتنويع التعاون بين تونس والطوغو، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26-27 يشمل القطاعين العام والخاص. في أخبار الشرق الأوسط، ترحب حزب الله اللبناني بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين أمريكا وإيران، وقال أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت بدأ فيه عدد من اللبنانيين العودة إلى جنوب لبنان، لكن إسرائيل ترفض تماما الانسحاب من لبنان وتعتبر أن ما اتفقت عليه أمريكا وإيران لا يخصها في شيء. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3798 شهيد و 11000 أو أكثر بقليل 11000 من الجرحى. انتهى الموجز، يعود إليكم زميلي الأسعد مجددا في محراب الفكرة.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: المنتخب التركي يعود للمشاركة في مونديال بعد غياب 24 سنة، إذ تعود آخر مشاركة ليه في كأس العالم كانت عام 2002 اللي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وحقق خلالها أفضل إنجاز ليه في تاريخه بإنهاء المونديال في المرتبة الثالثة وتتويجه بالميدالية البرونزية أثر فوز على منتخب كوريا الجنوبية في المقابلة الترتيبية بنتيجة 3-2. ونلقاه أيضا منتخب الباراغواي اللي هو كذلك موجود مع تركيا في نفس المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 بأمريكا كندا والمكسيك، واللي يشارك للمرة التاسعة في المونديال بعد غياب 16 سنة، وآخر مشاركة لي كانت في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وحقق خلالها أفضل إنجاز ببلوغه ربع النهائي لأول مرة. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: محراب الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر.
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج محرى بالفكر على أثير موجات ذات المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأيضا أجدد تحيتي وسلامي لضيوفي الكرام الشاعرة سهام أشقري. مرحبا من جديد شاعرة سهام.
1: أهلا وسهلا.
0: أيضا بالضيفين الكريمين وهما يشاطران ضوء المحراب هذه الليلة، الدكتور حسيب تومية والأستاذ عبد الحكيم أربيح. أكيد أنه ونحن نتحدث عن التجربة الشعرية للشاعرة ضيفتنا الكريمة أستاذة سهام جيريم، نستمع إلى قراءة شعرية ثم بعد ذلك نفسح مجال الحوار والنقاش، تفضلي.
1: سأختار لكم من المنتصف المميت قصيد ولم نلتقي. كم وقفنا على حافة الصبر طويلا طويلا، انتظرنا شتاء وصيفا قيظا وتحت زخات الأمطار ولم نلتقي. كم توعدنا وكم سهرنا على أفنان الشوق نغفو ونصحو على نقرات الساعة الفاصلة بين أروقة الغياب ولم نلتقي. كم حقائب ملأنا بأجمل الأمنيات وآخر صيحات الشباب، كم ركضنا عسانا نلحق قطار الحياة نرنو من بعيد بنفس مقطوع إلى محطات أغلقت دوننا الأبواب ولم نلتقي. كم تناجينا حتى نام الصمار ونضب مداد الكلمات، تعب الساعي ونفدت أوراق البرد وجفت دوات الشوق ولم نلتقي. كم وكم وكم حتى مر العمر وجفت زخات الشباب، حلت تجاعيد الخريف وأنواء الشتاء، أقعدنا الوجع وأدمننا داء النسيان، إذ يرسمنا ويمحونا أن يشاء ولم نلتقي. اليوم قرأت اسمك في أعمدة المغادرين ورأيت صورتك في بدلتك السوداء تعانق الكمال كإله إغريقي. أترحل يا هذا وتنسى موعدنا قبل اللقاء؟ أخيرا أدركت أننا لم نكن لنلتقي يوما ولم نلتقي.
0: شكرا للشاعرة سهام جريم. أستاذ عبد الحكيم لك تعليق، تفضل.
2: يرنو لقطار الحياة مبتعدا،
0: نعم،
2: ويعجب أين كان حين مر.
0: جميل. طيب، أردت أن تتحدث عن اللغة التي بها تقد الشاعرة سهام القصيدة.
2: الديوان استكشاف عميق لمفهوم الوجع كلغة موازية. لا تجيد الذات قراءتها أو تجسيدها إلا من خلال الحزن. إن سجل الوجع هنا ليس سردا للنوائب، بل هو تفكيك دقيق لهشاشة الذات ومآسيها، حيث تجسد كل قصيدة جرحا يحاول استنطاق الصمت، وكل صورة هي محاولة لرتق شروخ أحدثها الخذلان، هو مراوحة بين عالمين متوازيين، دستوبيا الحواس ويوتوبيا الخلاص. الأول دستوبيا الحواس للتشخيص والتوصيف، الثاني كجزء من العملية العلاجية بمشرة الحرف والكتابة. وأعود لما قلته سابقا، وهو أن ديوان ديسلكسي الوجع هو جزء من العلاج بالكتابة.
0: طيب، جميل. دكتور حسيب، الأكيد نتحدث هنا عن الحركة النقدية، يعني في علاقتها بالنص الإبداعي. أولا سؤالي أستاذة سهام، هل استفدت من الحركة النقدية في تونس؟ أو طيب، ما هي علاقتك بالنقد؟ هل تتابعين ما يكتب أم أنك يعني تهملين ما يقال حول ما تكتبين من قصائد؟
1: بالعكس، أتابع باهتمام كبير.
0: نعم.
1: وبمنها كثير من المنتصف المميت مثلا، تقريبا تلقى 10 أو أكثر من دراسة نقدية. وأيضا ديسلكسي الوجع حاليا وصل إلى 6 تقريب دراسات نقدية من دكاترة وأكاديميين، إضافة إلى القراءة العزيزة الذي قرأها الصديق عبد الحكيم الربيعي.
0: لكن ليست القيمة في الكثرة، أحيانا تجد يعني دراسات ومقالات نقدية يعني لا ترتقي إلى مستوى حتى النصوص الإبداعية التي
1: فعلا
0: نكتب.
1: فعلا القراءة العاشقة فعلا هي أساءت لعديد النصوص. صحيح. وأعطت تأشيرة لعديد الترهات أو اللي نقول النصوص المتواضعة لنقول لكي لا نظلم أصحابها
2: فعلا
1: قراءات عاشقة لا تضيف إلى النصوص شيئا،
0: قراءات إخوانية، قراءات يعني لتجار يتجولون من مكان إلى آخر نفس يعرفني دكتور حسين الملاحظة.
1: نعترف أننا في تونس تنقصنا المجلات المحكمة.
0: أيوة، ينقصنا النقد الحقيقي، يعني النقد في تونس ما زال نقد رجعي، نقد كلاسيكي، ما رأيك دكتور؟
3: والله بالفعل الحركة النقدية خاصة فيما يتعلق بالأدب الحديث والشعر الحديث، وكأنه ثم موقف وكأنه ثم أسماء ارتبطت بالشعر الحديث، وكأنه عندها نوع من الملكية والبراءة لهذا المجال. والبقية رغم أنه ثم أصوات شعرية ممتازة جدا، تونسيين شعراء معناها أقول إنهم مغمورون، ولكن لهم باع وذراع في مجال الشعري، ولم نجد عناية واهتماما بهؤلاء. قد يعود ذلك إلى أنه ثمة نوع من الخيار لربما من النقاد، أو لربما تصور أنه الشعر التونسي لا يستحق أن يكون موضوعا للنقد، وكأنه النقد هو حكر معني مرتبط بمجموعة من الأسماء معينة.
0: صحيح.
3: نعرف معناها تلك الأسماء، وكانوا تلك الأسماء كانت الشجرة التي غطت على بقية الشعراء وبقية الأصوات.
0: صحيح.
3: ولا يمكن أن تتطور الحركة الشعرية إلا متى ثمنا ما يقول هؤلاء الشعراء. قل لي الشعراء المبتدئين، قل لي الشعراء معناها ولكن
0: المهم بموضوعية أكيد. وبعلمية وبدقة. طيب البرنامج وعادة لا يكون مفتوح للمستمعين، ولكن هناك مستمع أصرت أن تكون معنا تستظل بظل محراب الليل. أستاذة تحملين السماعات ثم تستقبلين هذه المكالمة.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، من معي؟
4: مساء الخير، مساء النور والسرور. تحية لك سيدة سهام، تحية لكل صديقي الأسعد، لكل الضيوف. أني استمعت للبرنامج ليلة بطريقة الصدفة وشدتني برشا سيدة.
0: نعم.
1: يسعدني عزيزتي لنتعرف عليك، ما اسمك يا عزيزتي؟
0: طيب هي لا تريد أن تذكر اسمها، لك الحق في ذلك، لك الحق سيدتي الكريمة،
2: هي مستمعة وفية.
0: نعم مستمعة، ولكنها أصرت أن تروي حكاية حول ضيفتنا الشاعرة سهام، تفضلي.
4: وهو كذلك منذ سنوات اتصلت بالسيدة سهام في مدرسة عبدالله الزناد بالمنستير. وكم لمستني الآن، كم لمستني كلمة ديسكلكسي الوجع. خطر بالحق، هي وجع صعوبات التعلم، وجع صعوبات التعلم في الكتابة في القراءة. الناس اللي ما تعرفهاش، للناس اللي ما تفهمهاش، للناس اللي تعيشها.
0: أنت لك ابن يعاني من صعوبة القراءة هكذا؟
4: نعم. والحمد لله.
0: طيب ماذا فعلت معك الشاعرة سهام؟
4: والحمد لله، لحظة، ونحن بانتظار نتيجة البكالوريا،
0: ما شاء الله،
4: سنوات البكالوريا
3: إن شاء الله.
1: يسعدني عزيزتي،
0: هو ابنها كان من بين
1: تلاميذ
0: هذاك، علاش حبيبي
1: عزيزتي
4: أنيستي سهام. وكنت نجي معناها نجيب ولدي مرتين في الأسبوع ونقعد نستنى فيه، وكانت معناها بالحق كانت معلمة ومربية، أم نشكرها ونحياها. وتحية تقدير كبيرة وبوسة كبيرة على قبلة كبيرة على جبينها السيدة.
0: شكرا لك أختي الكريمة، تحية ليك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وماذا بي الأسبوع القادم تتصلي بالبرنامج
3: وجزوزة معاني معنا.
1: هذا ما يمسح التعب
2: السنين، وإن شاء الله نهنيك بالباك
0: إن شاء الله الأسبوع القادم نهنيك.
1: وسعدني يا عزيزتي أن كنت أما ثانية لذلك الطفل العزيز، أتمنى له كل النجاح في كل الحياة، ولك أيضا قبلة ووردة لأنك أم مثالية، فكل أم تعاني وتدعم ابنها وهو له تلك الصعوبات هي فعلا صحيح. ملاك.
0: صحيح. شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة. عبد الحكيم،
2: هو في الحديث عن النقد الملحوظ هو أن أغلب ما يتداول في السوق الآن وأقصد جيدا كلمة السوق، هو نقد انطباعي إخواني، وحتى الأكاديمي فهو نقد تراكمي لمعلومات أكاديمية. هذا الموقف ليس موقف من الأكاديميين، ولكن معناه إثر كتاب طلعت عليه مؤخرا، معناه يتحدث عن الحداثة الشعرية، يتعامل مع النصوص بالاسم صدقا، وأنا أقرأ أقول أين النص الذي يتعامل معه فيما يطرحه. هي مجموعة من التراكمات المعرفية، قال فلان وقال فلتان وقال كذا وقال كذا، وشذرات بسيطة جدا تهتم بالنص، بمعنى أنه بين الانطباع والإخواني والتراكم المعرفي ضاع النص
0: وضع الشعر. طيب، واضح، شكرا. أستاذة سهام، سنتحدث هنا في موضوع يتعلق بعلاقة المبدع بالواقع المعيش الذي ينتج من خلاله الشاعر هذه الإنتاجات الأدبية. أنا لاحظت هنا تقييم لما يسمى لصدق التجربة الإبداعية، لذلك لها تأثير كبير على المتلقي وأيضا حتى على المستمعين. علاقة الشاعرة بالواقع، علاقتك بالواقع، هل تبحثين عن مفردات تستنطقين به الواقع، أم دائما تحلقين نحو آفاق تكون تعويض عن هذا الواقع الذي نعيش؟
1: والله سي لسعد، علاقتي وعملي مع أطفال الاضطرابات علمني تبسيط المعلومة لأقصى حد ممكن. أرى في لغتي أيضا نفس ذلك الشيء، تابعت نفس التمشي، تبسيط اللغة وتبسيط الكلمات، ليس تبسيط العاجز، وإنما تبسيط العارف الذي يستطيع أن يتخير من كم اللغة ما يليق بنصه
2: وما يكون
1: في متناول الجميع، ويكون الأصدق على حمل الكلمة البسيطة حمالة أوجه، حمالة من تعرف أنه النص النثري لا يحتمل التوسع ولا يحتمل التبسيط، يكون مكثفا ليترك للقارئ منها أكثر ما يمكن من الحرية في تخيله وفي تحميله ما يمكن له من أوجاع أو ما من تصورات أيضا.
0: طيب، وأنت تكتبين، هل تستحضرين القارئ؟ هل تسعى الشاعرة إلى أن تستجيب لكل المشروطيات التي أحيانا يطلبها منك المحيط الاجتماعي الذي تعيشين فيه؟
1: عندها سيكون هو التنميط، أنا ضد التنميط وضد التعليق للكتابة، أنا أكتب بحرية مطلقة، لذلك خرجت عن التفعيلة وخرجت عن الأنماط السائدة، أكتب كما يحلو لي.
0: جربت قصيدة التفعيلة؟
1: جربت، كتبت قصيدة العمودية في القصيد في المنتصف المويت، قصيدة التفعيلة، القصيد العمودي لمحاولات لم أنشرها.
0: صحيح، لم ألاحظ ذلك.
1: لم أنشرها بعد. أنا أجد حريتي بصراحة في قصيد النثر، مع احترامي لكل الذين يكتبون قصيدة القصيد العمودي وأحبهم جدا، هند محمد أقبلك، يا خولة بن سيك سالم أقبل جبينك، مبروك السياري أصدقائي.
0: طيب، لماذا هذا التهيب؟ يعني لماذا هذا التهيب وهذا الخوف وهذه الريبة
3: من الذي التهمة على
0: وكأنه
3: النفس.
0: تهمة؟
1: لا بالعكس، أحب القصيد العمودي، أبي يكتبه بطلاقة، عمي أيضا كتب الكثير، عشرات القصائد، بالعكس ما أجمله القصيد العمودي، وأبو الطيب المتنبي، وأغلبنا ترعرعن على أيديهم أنا ويا ما حلمنا بهم، عباس ابن الأحنف أيضا كم أبكاني قصيده، يا أيها الرجل المعذب وقلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من يعيرك عينه يبكي بها، من يعيرك عينه تبكي بها، رأيت عينا للبكاء تعار. هذا القصيد منها من صغارنا علمت فينا وبقيت تجعنا للآن،
2: هذا نعير عيوننا للشعر.
0: هل هذا القالب التقليدي قادر على أن يستوعب يعني تفاصيل الواقع الذي نعيش؟
1: أنا بصراحة أخير القصيدة النثري لأطوعه كما أرى في عدة في ما أراه.
0: طيب عندما تكتبين القصيدة عايشة. عندما تكتبين القصيدة هل تعيدين صناعتها من جديد أم تكتفين بالدفق الأول للكتابة؟
2: المراجعة ضرورية.
1: المراجعة ضرورية كما قال عبد الحكي. أريد أن ألاحظ ملاحظة عندما أكتب غالبا أكون أطبخ وكثيرا ما كان الغداء هو الضحية الأولى للكتابة. ابنتي تقول أمها أرجوك لا تكتبي وأنت تطبخي.
0: ذكرني
1: أنا لا أكتب إلا في المطبخ.
0: نظم حكمة نظم حكمة الشاعر التركي كان يكتب دائما في المطبخ.
1: أنا أكتب أيضا في المطبخ.
2: أدب السجون.
1: أكتب دائما دائما في المطبخ.
0: رغم أنني وأحيانا عندما تطلب منه زوجته يعني أن يقدم لها يعني بعض الأدوات المطبخية وما إلى ذلك كان يكتبها. كان يكتبها في بعض
1: يقولون عادة أن الشاعر التي تطبخ جيدا تكتب جيدا.
0: أنا لا أعرف
1: وأنا أعرف أنني طاهية ممتازة بصراحة رغم كثرة ما أحرقه من أكل لكنني في الأخير أتمكن من إنقاذ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه منه.
0: طيب دكتور حسيب هذه يعني هذه القضية التي تطرح من حين إلى آخر في مستوى الأجناس الأجناس الكتابة الشعرية خاصة أو هذا الصراع الخفي المباشر أحيانا المعلن الخفي بين القصيد العمودي وقصيد التفعيل وقصيدة النثر.
3: والله رغم أنه اختصاصي.
0: نعم. طبيعة الحال.
3: ومن صميم اختصاص. وشعر قديم. عبد الحجاج وبنواس وغيرهم.
0: لكني أعرف أن لك اطلاع على الشعر الحديث. نعم.
3: أنه أولا نحن ننظر إلى الشاعر باعتباره تجربة.
0: نعم.
3: تجربة حياة. الشاعر قبل أن يكتب شعرا يجب أن يحيا كشاعر. هذا بالأساس في مرحلة أولى.
0: نعم.
3: يجب أن تكون شاعرا في الحياة حتى تستطيع أن تكتب شعرا.
0: نعم.
3: فالمسألة هي كل بمعنى حياة تصور رؤية. الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره.
0: صحيح.
3: الشاعر هو ذلك الذي يمتلك مهارة الكتابة فيقد نصه بطريقة تجعله يختزل العالم.
0: نعم.
3: ويحاصر هذا العالم في بعض الكلمات. هذه مهارة اللي هي مهارة أن تقتطع هذا العالم في شكل مجموعة من النصوص تختزله في بعض الكلمات.
0: يعني
3: هذا رائع وجميل وهذا كذلك يعتبر بطولة من أولى الشعراء.
0: نعم. من يسار بقضية الهايكو والومضة. نعم. نعم.
3: كيف يمكن أن تكون ذا جرأة لكي تصرح بما يكنه به معناها تكنه في دواخلك.
0: نعم.
3: معناها بطبيعة الحال خاصة فيما يتعلق بمسألة أنه الإنسان يكتب الوجع.
0: صحيح.
3: صحيح أنه جل الشعراء يكتبون هذا الوجع وهذا الألم. توفيق الحكيم يتحدث لا شيء يجعله نعوض ماء غير ألم عظيم. نفس الشيء بالنسبة لجبران خليل جبران حينما في نص له يتحدث نحن أبناء الكآبة وأنتم أبناء المسرات. فحينما يختار الشاعر أن يكتب أوجاعه.
0: نعم.
3: يعني هذا أمر المهم على درجة أن كبيرة.
0: المهم أن يكتب
3: الطريقة فيما يتعلق بالطريقة. نعم. له أن يكتب كما يشاء. المسألة ليست مرتبطة بطريقة الكتابة. المهم أن يقبل نصك وأن يستسيغ القارئ نصك ذاك.
0: نعم.
3: أن تكون خياراتك بالطبع معناها وسيلة لكي تضمن وصول ذلك المعنى وذلك الدفق الشعوري لذلك المتلقي. تكتب بطريقة قديمة أو جديدة أنا أعتبر أن الأمر معناها خصومات عشاق معناها نزار قباني يقول معناها وخلاصنا في الرسم بالكلمات. وحينما نتحدث عن الرسم بالكلمات فشكل اللوحة كما شئت.
0: جميل.
3: المهم أن تعبر.
0: جميل. أستاذ عبد الحكيم
2: أعتقد أنه الحديث عن التجنيس عمودي أو تفعيل أو قصيدة نثر.
0: نعم.
2: هي صدقا أزمة مفتعلة وراها رغبة في الانتصاب للحساب الخاص ورغبة أو تجسيد لمنطق الإقطاعية الشعرية.
0: نعم.
2: بمعنى أنه ثمة من يدعي الدفاع عن الشعر ويرفع شعار القصيد العمودي كما كنموذج
3: يجب عبد الحكيم رواه
2: يجب ان يحتذى به. اقول من لا يعرف المقامات لا مقام له.
0: نعم.
2: بمعنى من لا يعرف قيمه الشعر العمودي لا يمكن ان يكون شاعرا
0: بالضرور.
2: لا يمكن. ما, ما, ما, ما تنجمش تكون شاعر اذا كان انت ما تعرفش قيمه الشعر العمودي. ما تعرفش قيمة القصيدة.
0: ليس له دراية بالتفعيلات والبحور وما إلى ذلك.
2: وتاريخ القصيدة منها ذات شطرين. لكن هي قوادح للكتاب. هي قوادح للكتاب. معناه والكل يختار الدرب الذي يستسيغه ويرتاح إليه. أنا قصيد العمود يخنقني. نحب نطير. نحب نسرح في دنيا أخرى. من غير ضوابط. قصيدة النثر تعطيني هذه الرفاهة. الرفاهة رفاهة الطيران مع الكلمة والعبارة والصورة من الشعرية دون ضوابط. البعض الآخر يرى أن الجودة والقيمة في الالتزام بالشطرين. أقول لك جيد، لكن الخشية كل الخشية والخوف كل الخوف. نحرص على الشكل ونسقط في باب النظم، وهو ما أصبح كثيرا في الساحة الشعرية الآن. إن كنا نلوم قصيدة القصيد العمودي فهو أن أغلب الشعراء أصبحوا نظمين، وإن كنا نلوم قصيدة النثر فإن الإسهال في النشر والإسهال الذي يحصل في الكتابة أسقط قصيدة النثر إلى قاع صحيح، إلى درجة الابتذاء.
0: دكتور حسيب،
3: هو كنت أقول إنه المعركة والخطاب القصوي معناه في الاتجاهين.
0: صحيح.
3: ثم من يرى أن القصيدة يجب أن تكون تقليدية ويجب أن تكون محافظة.
0: وهناك ولا
3: وجود للشعر خارج هذا المعيار.
0: هناك من يقول أنه لا يستطيع الشاعر أن يكتب قصيدة النثر إلا بعد أن يمر بطبيعة الحال بصحة.
3: وثبت كذلك خطاب آخر في الاتجاه المعاكس. يرى أن هذه القصيدة
0: قصيدة النثر
3: أكل عليها الدهر وشرب إلى غير ذلك. فنجد أنه الخطاب القصوي هو السيء،
0: وخاصة أنه قصيدة النثر إلى حد الآن لما تتهيأ في إنشاء مدونة نقدية. صحيح. خاصة بها، يعني تضبطها من حيث أحكامها الشكلية غير موجودة.
2: لا، هي عندها قواعد لكن غير متعارف عليها، مثل الحائط القصير الكل يستسهل.
0: يعني هل هناك تقنيات في كتابة قصيدة النثر؟
2: أكيد
3: العملية النقدية يجب أن تمر أولا بمرحلة اللي هي مرحلة الإنتاج. حينما يتراكم الإنتاج الشعري ننظر في تلك المنتجات هذا الذي أنتجه هؤلاء الشعراء ونبحث عن ذلك المؤتلف والمفترخ. حينها نؤسس لتصورات نقدية معينة. نقول في ضوئه أنه شعر الحديث هذا شعر الحر يجب أن تتوفر فيه
0: الخاصية
3: الفلانية والخاصية الفلانية. كيف كانت عملية التقعيد للشعر؟
0: صحيح.
3: الشعر كان ممارسة. صحيح. في البداية. صحيح. صحيح. ثم بعدها بداية من القرن الأول والقرن الثاني. نعم.
0: صحيح.
3: نفس الشيء بالنسبة للقصة.
0: صحيح.
3: القصة كانت تمارس، ثم جاء بروب فلاديمير بروب لكي ينظر في المئات حكاية شعبية روسية لكي يخلص من خلالها إلى مجموعة من القواعد. صحيح. جعلها لكي يضبط القصة. فيجب أن يكون ثمة يعني هذا الزخم الإنتاجي هذا الذي يمكن أن يؤسس عليه النقاد. لكن المسألة يعني يجب أن تكون ثمة إرادة كذلك. لأنه مأساسة العملية كذلك ضرورية. حينما نجد وكنا نتحدث عن هذا منذ قليل. حينما يكون ثمة يعني اهتمام بهذا الشعر التونسي، يعني هل يمكن أن نتحدث عن مدرسة شعرية تونسية حديثة؟ يعني حينما نشتغل في هذا الحقل في إطار منظم يمكننا حينها أن نجد مدونة نقدية.
0: صحيح.
3: تشجع النقاد على مزيد النقدي وتشجع الشعراء على مزيد كتابة الشعر.
0: طيب، ونشجع أيضا المستمع على مزيد الاستماع.
2: المغوط لخص المسألة في كلمة. حين قال أنا أكتب نصوصا ولن أغضب إذا قلت لي أنني لست شاعرا إنما كاتب نصوصا.
0: واضح. يلا
2: ببساطة تامة. أنا أرى فيما أكتبه جميلا ورائعا ويرتقي إلى صفة الشعر.
0: طيب.
2: أنت ترى حاجة أخرى، ذاك رأيك لا يعنيني.
0: مش رأي أنا.
2: لا.
1: الصدق في الكلمة وفي الإحساس هو المعيار الأول والأخير في الآخر. كن صادقا واكتب كما تشئت، وكن مبدعا واحترم ضوابط الكتابة وحلق أينما أردت.
2: ضوابط لغوية
3: معناها. وكذلك حتى جان بول ساتر يتحدثوا على فيما الأدب يتحدثوا على ما يسمى بعملية العدوى معناها من خلال تلك النصوص التي تكتب. بمعنى ذلك الشاعر معناها يمكن أن نعتبره مجيدا إذا ما كان قادرا على أن ينقل مشاعره وحاسيسه إلى الطرف الآخر.
0: نعم.
3: يتحدث على ما يسمى بالعدوى. هنا تكمن قيمة الشاعر. إذا ما استطاع الشاعر أن يخاطب شيئا دفينا فيك
0: صحيح.
3: فإن أفلح في ذاك فهو في عرفي وفي اعتباري هو شاعر مجيد. معناه يتحدث كذلك أعتقد أحد النقاد يتحدث على ما يسمى ب معناه يقول لك الشعر الجميل هو الذي تجد نفسك فيه حتى تفرغ منه.
0: جميل.
2: تجد نفسك فيه.
3: فيه حتى تفرغ منه.
2: في النص وليس في الشكل.
3: لا لا في النص.
0: نعم.
3: حالة شعرية كاملة.
0: نبحث عن ذواتنا فيما سنستمع إليه الآن. تفضلي.
1: قلب صغير أحبك بقلب الصغير من يعيرني قلبا أكبر يتسع لمقاعد الانتظار لشوارع بلا ذاكرة لبوابات تخاطر متاهات الأشواق لمحطات أدمنت أرصفتها أجراس الرحيل واختلاس النسيان. أضيف مقطوعة أخرى. صلوات السنابل ما بين رشفتين تقف قلوب خذلة بتميمة على شباك الأمنيات ترى أيستجيب الغيب لابتهالات سنبلة عرجاء.
2: سنبلة عرجاء
1: على باب الأمنيات ليت هذا العمر ينتظر كما تعودت أنا منذ سنين أن أنتظر. أنتظر فرحا أنتظر سنابل وسوسنات خضراء وعنقود النظر. آه لو أن هذا العمر يتوقف قليلا لأكرع من سلسبيلك حد الارتواء أثمل منك مليا قبل أن تداهمنا تجاعيد الصبر وسقيع العمر.
2: لو كان لي أن أختار صفحة 45
1: لو كان لي أن أختار لو كان لي أن أختار لاخترت أن أظل ذلعك ورفضت عنك الانفصال. شاقة جدا هذه الدروب على كعب الرقيق وهذا القلب الشفيف أضعف من اختبارات الوجع ومقسلة الموت والفراق. لو كان لي أن أختار لاخترت أن أكون شمسا على تلال سيكا وأوتيك أحتضن زيتونة في وهادها أبذر الحب والحب للبساتين وللجداول سوسنات وماء أعقد تميمة على جدائل السنديان وغصنا أخضر للحلم المسافر خلسة في قوارب الريحان. لو كان لي أن أختار لاخترت أن أكون نجمة تعلقها صبية

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أفسح المجال للضيفين الكريمين إن كان لكما بعض الأسئلة توداني توجيهها لضيفتنا الشاعرة سهام. دكتور حسيف.
1: والله هو ليس بسؤال وإنما هي معناها شكر لسهام على ما تخطه من كتابات أراها جيدة وأرجو لها مزيدا من التوفيق والإبداع إن شاء الله في كتابات أخرى.
0: واضح، شكرا. أستاذ عبد الحكيم.
2: هو سؤال مرتبط بالكتابات بتاع صديقتنا سهام.
0: نعم.
2: أكيد أن تجربتك في الكتابة الشعرية تجربة معنا خاصة جدا، لكن أعتقد أنه تجربتك في كتابة القصة القصيرة والتجربة السردية عندها خصوصية متميزة، وقتاش نراو المجموعة القصصية متاعك إن شاء الله الأولى؟
3: والله تعرف أنه المجموعة القصصية كانت جاهزة قبل الديواني، لكن خيرت منا لأسباب أو لأخرى أنه أبدأ بالشعر.
0: No.
3: المجموعة القصصية هي حاضرة منا، ينقصها بعض التدقيق وبعض الترتيب فقط.
0: No.
3: وبحول الله أول ما أتمكن من جمع ثمن النشر تعرفوا أنه منا النشر ليس بالهين على موظف متواضع في هذا البلد الجميل، يستحق الكثير من الادخار. ولا أخفيكم أن أغلبنا يعجز عن أن ينشر على نفقاتي الخاصة عملين أو ثلاثة في نفس السنة.
0: صحيح.
3: هذا معروف مهما كانت مداخلك المادية، كلنا نعجز في ظل ارتفاع الجنوني للأسعار ولحاجيات المتزايدة للرفاهية التي أصبحنا لا نستطيع أن نتنازل عن شيء منها. أصبح النشر الأغلبية أمي مثلا تقول لماذا لم تشتري شيئا من الذهب مثلا في عوض أن تنشري كتابا أو تغيرين السيارة مثلا أو غيرها.
2: طبعا تدوان نجي حق صياغة
3: مثلا هو قطعة متواضعة، لكن أقول يا أمي أنه في التاريخ لن يذكر التاريخ نوع سيارتي بقدر ما سيذكر ماذا كم من كتاب كتبت.
0: جميل. طيب هو شكل من أشكال المعاناة التي يعيشها المبدع، فبالإضافة إلى العنا واللظى، يعني عنا واللظى الكتابة، يعني عنا واللظى أيضا النشر والتوزيع وما إلى ذلك. طيب
1: نرجو أن تتبدل الأحوال.
0: نعم إن شاء الله. طيب ندخل الآن إلى الركن الأخير، هو من خارج النص، أسئلة مختصرة جدا والإجابات أرجو أن تكون مختصرة جدا. طيب سؤالي الأول يتعلق ب الشعر في نهاية الأمر، ماذا يمثل الشعر بالنسبة للشاعر سهام؟
3: الشعر في أول حياتي كان اختيارا، وفي حاليا هو يمثل لي خلاصا.
0: متى تكتبي؟
3: متى؟ كلما ضاقت بي الدنيا أو كلما حزنت أو كلما فرحت أو كلما تنفست أجد فيه متنفسا، أجد فيه صديقا، خصوصا بعد ابتعاد أخواتي البنات عندي، كل واحدة تبعت حياتها بعد أن كنت أنا البنت الأولى الكبرى. حاليا هو المناص.
0: نعم.
3: هو الخلاص أيضا.
0: طيب سؤالي الموالي، أجمل مدينة بالنسبة إليك؟
3: أجمل مدينة هي قلب أبي.
0: كتاب تعودين إليه دائما؟
3: كتاب أعود إليه دائما، المنتصف المميت.
0: قولة مأثورة أو حكمة تؤمنين بها؟
3: أعمل الخير وانساه، تمشي وتلقاه.
0: ماذا يعني لك النقد؟
3: النقد متى كان موضوعيا هو تقويم للمسار، هو منها دفع أيضا إلى الأمام.
0: نعم.
3: هو عين ثانية لما تكتبين، لما أكتب. المرآة أحيانا تعكس صورتك، لكن قد تعكس لك بعض الغرور وكثيرا من النرجسية.
0: نعم.
3: لكن نظرة الآخر هي فعلا هي الميزان نعتبرها.
0: طيب. الشاعرة سهام بماذا تحلم؟
3: أحلم بالجنة، وأنا متأكدة أن الله سيجازيني يوما ما بالجنة
0: إن شاء الله. ما الذي يؤلمك ويجرحك؟
3: أن أرى أبي يذوب بين أيدي أمامي شيئا فشيئا، جاز الله الهرم، قال كل شيء له دواء إلا الهرم. ما أبشع أن يذوي أبوك أمامك أو أمك في هذا الأمر المتقدم.
0: ما الذي يفرحك أكثر الأشياء التي تفرحك؟
3: كلمة ماما. ماما ابنتي هي هي زهرة عمري.
0: طيب، لكل شاعر هناك مشروع أدبي يسعى إلى أن يرسم ملامحه على امتداد مسيرة كاملة، بماذا؟ ما هو مشروع الشاعر سيهام جيريم؟ هل لك ديانة جديدة؟ تحدثنا عن ديانة شعرية أدبية تبشرين بها القار؟
3: أنا أدين لعائلتي بكتابة رواية عن جدي، أتمنى أن أجد الوقت الكافي لأكتب هذه الرواية، أتمنى أن أكتبها قبل أن أموت على الأقل.
0: العمل الإداري، هل استفادت الشاعرة من العمل الإداري أم أن العمل الإداري استفاد من الشاعرة؟ أيهما استفاد أكثر؟
3: أنا أعتقد أن الإدارة، العمل الإداري استفاد مني كثيرا، أنا جدية كثيرا في العمل، أبذل كل طاقتي كل جهدي كل ما أملك.
0: وفي الشعر لست جدية، لست صارمة؟
3: بالعكس أكثر صرام.
0: هذا الحوار،
3: هذا الحوار عزيز على القلب. شكرا سي لسعد على هذه الاستضافة.
0: العفو.
3: أسعدتني جدا بهذه اللقاء اللي كان كثيرا ما انتظرته، الحمد لله أنه صار أخيرا. تحياتي لك، أعتقد أن هذا اللقاء كان يستحق لأننا قمنا به في هذا الفضاء الجميل. نعم. هذه أول حصة أعتقد لمحراب الكلمة، لمحراب الفكر في هذه في هذا الأستوديو الجديد.
0: نعم.
3: ليلة رأس السنة أيضا الهجرية.
1: نعم. احتفال. نعم.
3: احتفال ويوم عيد ميلادي ابنتي. نعم. كثير من المناسبات الجميلة التقت في يوم واحد كأنه القدر.
0: شكرا،
3: شكرا
0: جزيلا
3: لهذا القدر الذي يجمعنا.
0: شكرا جزيلا، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
3: أنا الأسعد.
0: كلمة الختام ستكون شعرية أكيد، وختامها مسك، مقطع شعري بصوت ضيفتنا الشاعرة سهام جقريم. تتخير لنا المقطع الذي تريد لنختم به سهرة الليلة، تفضلي.
3: ثرثرة على ناصية الصباح، عودتني أن أجالسك على ناصية الصباح، نعاقر قهوة بلا سكر، نتصفح كل ما بدوخيلنا بلا تحفظ، أنزع مساحيقي كاملة، أمزق أقنعتي، أكاشفك بشروخ روحي وتجاعيد قلبي، أحادثك طويلا طويلا عن مخاوفي. أخاف، أخاف من التزحلق في طريق طويل وانعطفاته منحدرات ولا ضوء أحمر. أخاف، أخاف من مواء قطة في صقيع الظلام تريد حضنا دافئا، وأنا البردانة منذ عقود فأنا لنا التدثر. أخاف، أخاف من خربشات زائر يأتي آخر الليل دون إخطار ليقترض من مطبخي في زمن القحط مؤونة شتاء أغبر وفي جوعي يتعثر. أخاف، أخاف من العجاف تعريني تفتك من شفاه بسمات ومن شعري لياليه ومن خاطرتي خواطر شعر يتبختر وتحدثني، تحدثني عن هذا القلق الذي يعتريك، عن نوم يهجر مضاجعك، عن لفافة تهدئك حينا ولهذا الصدر العليل تنخر، عن الرويبضة والتصفيق، عن الاصطفاف العاري، عن الجحود ولا صديق، وتنفث غليلا يغطي كل المشهد بالرمادي الصحيق. ونفترق، نفترق على عجل لنغوص كما الشوارع في الزحام لننسى كل ما رسمناه في نقطة ضوء متفجر. شكرا،
0: شكرا جزيلا شاعرة سهام جقريم. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين دكتور حسيب تومية، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
1: أنا الأسعد.
0: شكرا جزيلا. أيضا الشاعر أستاذ عبد الحكيم الربيعي، أرجو أن نلتقي في مواعيد إبداعية لاحقا إن شاء الله.
2: سعداء بأن نكون أول المتعبدين في محراب الفكر في هذا الاستوديو الأنيق.
0: شكرا جزيلا. أيضا أجدد شكري لضيفة الكريمة الشاعرة سهام جقريم، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
3: شكرا
0: والتميز.
3: صديقي.
0: شكرا. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من شهر جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وبذلك يكون هذا اليوم عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة شهدتها مدينة المهدية هذه الليلة تسببت في سقوط نخلة على سيارتين بكورنيش المهدية، مما تسبب في أضرار مادية للسيارة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، والذي تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يحدد توجهات الأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. أشرفت رئيسة الديوان بوزارة الصحة والمناجم والطاقة عفاف فشاشي مساء أمس بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار الاعتماد قوة الابتكار والثقة والاستدامة. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد أوضح أن الاعتماد ينضوي تحت اتفاقية متعددة الأطراف تضم 140 دولة، وتضمن انسيابية شهائد الاعتماد والاعتراف بها، مما من شأنه أن يخفف من عراقيل الإجراءات الفنية والديوانية. أعلنت بلدية العاصمة عن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم الصبابط والأقواس والمتكون من ثلاثة وموزع على ثلاث دوائر في تونس المدينة ومنطقة سيدي البشير ومنطقة باب السويقة. وجاء في الصفحة الرسمية لبلدية تونس أن ذلك يدخل في نطاق الحرص على المحافظة على سلامة المرأة والمتساكنين وحفاظا على التراث المعماري وجمالية المدينة العتيقة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.